0: عائلته فقدت التواصل مع شقيقه منذ حزيران 2025، وأنها علمت لاحقا باحتجازه بعدما أبلغت بأن القضية مرتبطة باستخدام هوية مزورة، بينما لم تتمكن بحسب روايته من معرفة وضعه القانوني أو توكيل محام لها. لاحقا صدرت رواية رسمية تتحدث عن أن إينال موقوف منذ أشهر بسبب عمله السابق ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق المخلوع بشار الأسد، وأن سجلات الزيارات الرسمية توثق 4 زيارات له خلال فترة احتجازه. بينما تحدثت روايات أخرى عن دور لشقيق الممثل لوجين في نقل أوامر إلى قوات كانت منتشرة في محيط الغوطة الشرقية، في حين لم تنشر تفاصيل قضائية علنية كاملة عن الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن. وأعاد ظهور هذه المعلومات توجيه الجدل من قضية احتجاز شقيق الممثل إلى الأسئلة المتعلقة بماضيه في الفرقة الرابعة، وما إذا كانت رواية العائلة عن ظروف احتجازه تتطابق مع المعطيات الرسمية المعلنة. هذه القصة بدأت عندما نشر الممثل لوجين إسماعيل مقطعا مصورا قبل يومين تحدث فيه عن توقيف شقيقه منذ منتصف العام الماضي، متحدثا عن منع زيارات وانقطاع أخباره. دعونا نشاهد ماذا قال في تلك الآونة.
1: من سنة وثلاثة شهور بتاريخ 19/6/2025 بنفقد التواصل مع أخي لفترة وما بنعرف وينه. طبعا مثل كل العالم فهمنا انه هو الخطأ في الحقيقة، وما عرفنا شو بدنا نعمل. بعد فترة بيتواصلوا معنا جماعة وبيقولوا لنا إذا بدكم تعرفوا عنه شيء لازم تدفعوا مبلغ مالي كبير. قلنا لهم أكيد مثل أي إنسان يعني بيقدر يقدم أي شيء مشان أخوه. دفعنا مبلغ مالي واكتشفنا انه هو محتجز عند الامن العام. قلنا ممكن يكون في سوء تفاهم، ممكن يكون في غلط. سالنا عن الموضوع قالوا انه ما في داعي تسال عن الموضوع، انه تهمته هويه مزوره. طبعا هويته ما مزوره واسمه معروف فينا نقدم يعني كل الإثباتات، وفي شيء اسمه القانون مطابقة بيانات يعني.
0: هذا المقطع المصور جال السوشيال ميديا السورية خلال اليومين الماضيين، وتراكمت العديد من ردود الفعل حوله، منها ما كان متعاطفا مع رواية لوجين، ومنها ما شكك في القضية. لكن قناة الإخبارية السورية الرسمية نشرت معلومات حول القضية نقلا عن مصدر لم تسمه، ونقلت القناة الحكومية عن مصدر أمني قوله إن المتهم إينال إسماعيل أي شقيق لوجين تم اعتقاله قبل أشهر، وأنه شغل منصب ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة مع القوات التي كانت ترتكب مجازر بحق مدنيين في الغوطة الشرقية من دون توضيح أي سياق قانوني أو قضائي حول القضية. لاحقا نشر لوجين إسماعيل مقطعا مصورا ثانيا عرض فيه وثائق من القضية، وقال إن شقيقه ليس ضابطا، قائلا إن منزلهم المصادر تملكه العائلة منذ 40 عاما، وعرض وثائق تتحدث عن أن المنزل ملك خاص وليس ملكا لوزارة الدفاع. دعونا نشاهد.
1: هيا نحن بيتنا عايشين فيه من 40 سنة، وسند ملكية والدي للبيت رح نزله من الوثائق لحتى تشوفه، وهو حكم محكمة موثق ومصدق أصولا، ورح نزل كمان مع الوثائق بيان محافظة دمشق اللي بيوضح فيه انه الارض اللي عليها العقار هي تابعة لمحافظة دمشق وليس لوزارة الدفاع. يعني كل هذا الكلام اللي انتوا عم تحاولوا تشوهوا فيه سمعتنا وسمعت عيلتي فهو ما له اي اساس من الصحة.

0: ومؤسف الطريقة اللي أنتوا عم تتعاملوا معنا فيها. وطبعا أنتوا مجموعة الجوقة اللي عاملينها على السوشيال ميديا يعني صعب جدا انكم تاخذونا الى الهاوية بهذا الشكل مثل ما انتم عم تحاولوا تاخذونا، وهذا بيخوفنا على مستقبلنا اكثر، بيخلينا حريصين اكثر على مستقبلنا، وبيخلينا حذرين بالتعامل معكم، بالتعامل مع كل كلمة بتقولوها، لانه واضح جدا انكم ما عندكم اي مصداقية عند اي شخص. فللأسف الطريقة اللي انتم عم تتعاملوا فيها واللي ما عم تخلونا نأمن ولا لحظة على مستقبلنا.
1: طبعا القضية شكلت حالة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وعلق العشرات حولها. دعونا نستعرض معا بعض التعليقات حول ذلك. محمد كتب: لوجين اسماعيل اللي عم يدافع عن أخوه المسجون، بس للتوضيح الموضوع مو متعلق فيك وحدك، وإنما انطلب إخلاء الحي بالكامل، والسبب أن الحي انبنى بوجود حكم الأسد وبدون مقابل، والأراضي لازم ترجع لأهالي المعظمية. بينما كتبت روان في تعليق آخر: بالحديث عن لوجين اسماعيل، الفنانة يارا الصبري بقيت طوال سنوات الثورة تطالب بالمعتقلين وتنشر صورهم وأسماءهم وتسأل عنهم، هي حملت أوجاع ناس كتير، شتان بين من وقف مع المجرم وبين من وقف مع المظلومين. بينما كتبت شام: فيديو الممثل لوجين اسماعيل قدم رواية عاطفية جدا عن شقيقه وعائلته، لكن المشكلة أن الدموع أمام الكاميرا لا يمكن أن تكون بديلا عن عرض جميع الحقائق.

0: بلعب بعيونك صرعت اشوف عرس بيت ابو اعور نحن وتكمل الجلي فوتك هون المطبخ ولا
1: رجعت أصالة على الشام. أصالة رجعت على الشام، هذا الفيديو الذي استعرضناه في مقدمة الفقرة مشاهدينا انتشر أمس على نطاق واسع كاستعارة من مسلسل ضيعة ليعبر عن الترند المتعلق بحفلة الفنانة أصالة نصري بدمشق. الترند نفسه يتصدر قوائم التفاعل منذ يومين، والأغنية نفسها لقيت رواجا واسعا بين السوريين حتى أنها حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 6 أيام، وذلك بنسخة الريميكس، بينما تجاوزت مشاهدات النسخة الأولية منها 1,700,000 مشاهدة على القناة الرسمية للفنانة أصالة نصري خلال 4 أيام. مشاهدينا، التفاعل المستمر والمتغير مع الترند والتعليقات المتفرقة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أعادت الترند إلى الواجهة وأبقته في صدارة الكلمات الأكثر تداولا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. في مقطع مصور كنا قد استعرضناه في حلقة أمس حول اعتذار أصالة من أهالي طرطوس بسبب خطأ في اللهجة في أثناء أدائها الأغنية المرتبطة بالمحافظة، ذكرت أصالة شابا وصفته بالشاب الوسيم الذي طالبها بتصحيح أخطاء اللهجة مؤخرا، ونشر هذا الشاب مقطعا مصورا تفاعل فيه مع اعتذار أصالة. دعونا نشاهد.
2: كتير بتشكر ست أصالة، يعني وما كان في داعي للاعتذار، ودخيل قلبك أنت، لك أنت فخر، فخر لكل سوريا، دخيل قلبك ودخيل صوتك ودخيل أغانيك، وعادي حذف كل الأحرف، شيلي كل الأحرف، لو بقت تقولي بالحرف ما عندنا أي مشكلة نحن، يعني لو شلتي حرفين شيلي 5 أحرف، عطي لي كي بدل كريم، ما عندي أي مشكلة. كتير شكرا لك لهاللفتة الحلوة، وإذا أنا شبح ليه ولك أنت 6 6، لك أنت أحلى وحدة بالساحل ومن هون على طرابلس، دخيل قلبك.
1: طبعا الترند لم يقف عند حدود سوريا، بل عبره إلى العراق، حيث تفاعل صانع محتوى عراقي مع الترند بمقطع مصور استذكر فيه شعوره عندما غنى حاتم العراقي راجعين يا وطننا، مقدما نصيحة للراغبين في العودة بعدم التسرع وفق تعبيره. دعونا نشاهد معا.
3: لا حد يتورط، جواز أصالة مثل جوازك، فلوس أصالة مثل فلوسك، وشام أصالة مو مثل شامك، مثل ما ورطني حاتم العراقي بال 2017. تفضل.

0: جيي يا وطن وين اسحل بيت شنطه جيي يا حميش. واحس ان الوطن واقف علي، لازم اني ابني الوطن هذا، لان كان التفكير بهذا المخزي ان الوطن علي. فلا ديروا بالكم، حاتم العراق نقلناها ب 2008 ولحد الان عايش بدبي وصاله، فديروا بالكم لا رجعت اصالة على الشام ولا حاتم ولا اشوف الحياه شلونها عيشوا.
1: لكن مشاهدينا، هل تعلمون أن ترند أصالة تفرع جدا ليحمل جانبا منه يتحدث فقط عن أسعار التذاكر وطريقة شرائها؟ وانتشرت العشرات من المقاطع المصورة حول هذا الموضوع. فمثلا هنا في هذا المقطع المصور قال هذا الشاب إن والدته كانت تبحث عن ما تملكه من ذهب في المنزل بينما كان هو يغني في حفل أصالة، في إشارة منه إلى أنه باع مصاغة والدته لحضور الحفل. طبعا قال هذا الأمر مازحا، دعونا نشاهد معنا.

طبعا مشاهدين هذه المقاطع تداولها هنا في هذه القصة التي تداولناها وانتشرت أو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر مثلها العشرات إن لم يكن المئات خلال الساعات الماضية، وأثرت العديد من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعضها. قيصر كتب: كل سوريا كانت عم تتفرج على الحفلة، أصالة وحدت الشعب بيوم واحد. أيضا تعليق آخر من يمامة كتبت فيه: والله لو تقبل تيجي أصالة على حلب لحتى أبيع بيتنا، مو بس ذهبات الماما وروح أحضرها بحسب تعبيرها. أيضا كوثر كتبت: يا جماعة أنا مغربية وحاسة حالي بدي أرجع عالشام. أيضا من التعليقات هيفاء كتبت: كأنه طلع السوريين اللي بسوريا معهم مصاري أكثر من السوريين اللي عايشين برا، كل العالم اشترت تيكتات وحضرت الحفلة. تخيل أن تنام وعمرك 40 عاما وتستيقظ لاحقا لتكتشف أنك صرت تصنف من كبار السن. قد تبدو الفكرة أقرب إلى مزحة، لكنها تحولت إلى مادة جدل على مواقع التواصل بعد إعلان صادر عن وزارة الثقافة حول فعالية بعنوان الحياة بعد 40، ووصفها بأنها فعالية مخصصة لكبار السن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعلان حدد المركز الثقافي العربي في أبو رمانة التابع لمديرية الثقافة في دمشق على أنه مكان انعقاد الفعالية بتاريخ 17 من أيلول، أي قبل يومين، وحملت الفعالية عنوان الحياة بعد 40، متضمنة فقرة توعوية وأخرى فنية. لكن عبارة فعالية لكبار السن الواردة في الإعلان جذبت الانتباه أكثر من مضمون الفعالية نفسها. هذه هي الدعوة لحضور هذه الفعالية. العبارة أثارت سخرية وتساؤلات على مواقع التواصل، إذا اعتبر متابعون أن وضع سن 40 ضمن تصنيف كبار السن مبالغ فيه، في حين تحول الإعلان إلى مادة للتندر حول العمر ومتى يبدأ فعليا وصف الإنسان بأنه كبير في السن. لكن اللافت أن الإعلان لا ينص على أن الحضور ممن تجاوزوا 40 فقط، بل يستخدم وصف كبار السن في تقديم الفعالية، في حين لم توضح الوزارة في الإعلان المنشور المقصودة تحديدا بتصنيف المشاركين أو الجمهور المستهدف ضمن هذه الفئة. وعلى اعتبار أن موعد الفعالية كان قبل يومين، أي قبل ظهور الترند، لم نتمكن من رصد الفعالية تماما في ريبوست، كما لم نتمكن من العثور على هذا الإعلان على المعرفات الرسمية لوزارة الثقافة أو الصفحة الرسمية للمركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا جذب العديد من التعليقات عبر السوشيال ميديا، دعونا نستعرض بعضها. محمود كتب: يا جماعة وزارة الثقافة إلها كل خبصة، دخلكم بيعرفوا أن سن 40 بأوروبا يعتبر الواحد

0: بعده بأول شبابه وعملته من كبار السن وشوي بده دار عجزة بحسب تعبيره. أيضا بلال كتب ممكن تنبلع القصة ونقول الجماعة حاسمين العمر بالمقياس السوري وطلع معهم الأربعينيين من كبار السن، بس الأربعيني المسن بالبوستر اللي ماشي لحاله بطريق جبلي مقطوع وسط الضباب، هاد رايح عن ندوة ولا رايح ينتحر بحسب تعبيره. سهاد كتبت ممنوع من اليوم وطالع حدا يجادلني بالتعليقات ويعدل على كلامي ويتعامل معي بعدم احترام بما أني فوق الأربعين صرت، واحترام كبار السن واجب، قرارات حكومية حددت كبار السن حدا بيسترجي يعترض عليها لشوف. مشاهدينا، ما تزال أزمة المحروقات تشغل حيزا من الترند السوري رغم أن أياما مرت عليها وتغيرات عديدة طرأت على هذا الملف، خصوصا بعد جلسة الاستماع لوزير الطاقة في مجلس الشعب قبل يومين. جلسة الاستماع إذن لم تعقد هذه الجلسة وإنما أجلت ليوم آخر، لكن بالنسبة للسوريين ما تزال هذه القضية تشكل ترندا خصبا، خصوصا مع استمرار معاناتهم مع ارتفاع أسعار المحروقات وشحها أيضا في بعض الأحيان، ما يدفعهم لصناعة محتوى ساخر من القضية أو تعليقات أو مطالبات ونشرها في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في دير الزور نشر صانع محتوى في مقطع مصور تعليقه على قرار تحديد 3 تسعيرات لأسعار المحروقات، دعونا نتابع.
1: على الجامعة بشكيت وصلني معلم؟
2: 10,000 معلم.
1: بشكيت؟
2: 10 سوري.
1: ما تقلب علي بس نوصل؟
2: لا لا لا أبدا.
1: بس 10,000؟
2: بس 10، عملة قديمة.
1: متأكد؟
2: متأكد
1: والله إنك ابن حلال.
2: يلا اطلع اطلع اطلع.
1: يا الله بسم الله.
2: امسك الدركسيون زين؟
1: أنا امسك الدركسيون؟
2: اي امسكوا.
1: يا الله يا عجل ما تطلع معلم.
2: لا يا أخي.
1: ليش؟
2: بنزين غالي شلون؟
1: والله يعني روح دفش
2: دفش دفش
1: بالله عليك.
2: يلا.
0: وفي مقطع مصور لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة استخدم صانع محتوى طنبورا على أنه حافلة نقل، وذلك في هذا المشهد التمثيلي الذي لقي رواجا في منصة فيسبوك، دعونا نشاهد.
3: صخور دوار ركب ماشي ركب ماشي.
1: معلم معلم خدنا على الصخور صار لي ساعتين عم استنى طنبور.
3: لا ركب ماشي ركب ماشي ركب ماشي.
1: اطلع بتطلع هيك ابن عمي، ترى لا تغرق المظاهر. ها انا بزماناتي كنت خواجه بس بعد ارتفاع المحروقات هيك صار فيني.
0: كما اسلفنا مشاهدينا، حافظت قضيه المحروقات على موقعها في ترند السوري عبر مقاطع مصوره ساخره وتعليقات كوميديه هنا وهناك، دعونا نستعرض معا جانبا من التعليقات. هلا كتبت يا ريت ما ناخذ ارتفاع اسعار المحروقات بمسخره ونكت لأن الموضوع مو بسيط ولا بيستاهل نضحك عليه، كل ارتفاع بسعر المحروقات بينعكس على كل تفاصيل حياتنا، مواصلات، أكل، تياب، خدمات، علاج ومعيشة إلنا. أيضا تعليق من جابر كتب فيه لازم يخصصوا للشعب أحصنة بيضل أوفر بكتير، وبلا سيارة بلا بطيخ، الحصان جيب له أعلاف وخلص وفوق هيك متوفر ورخيص بحسب تعبيره. عمر أيضا علق قائلا يا ريت الدولة تراعي الظروف المعيشية للناس وأن تبحث عن حلول تخفف عن الناس، لأن المحروقات مرتبطة بكل شيء تقريبا والمواطن بالنهاية هو اللي راح يتحمل الزيادة. قبل أيام انتشر مقطع مصور لمسن سوري يستعرض مكتبة ابنه التي أخفاها خلف أحد الجدران بمنزله، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض معا مشاهدينا قصة المسن والكتب في هذه المقابلة التي أعدها الزملاء في قسم النيو ميديا، وتضمنت مقابلة مع صاحب هذه القصة.
4: شعور يعني شبه شعور ساعة اللي لقيته سليمي مثل الشعور وقت اللي دخلنا على البلد لهون، نحن ما صدقنا حالنا انه نحن بحمصون بسيدي خالد وصلينا فيه.
5: الزوايا والشعب شوي
4: هذا بيتي الأساسي اللي كانت المكتبة موجودة فيه. وقت اللي أنا بدي هون خفت الناس إن كلها أكثر هجرت من نهاية 2011 أو معظمها، ففكرت أنا يعني ما بقي غير الشباب بعض العوائل، فكرت إني يعني غالي علي كثير هالمكتبة ونقل الأغراض مستحيل وماني فاضل لنقل الأغراض، فهاي بقلب البيت هون مشكلة إذا بدها تبقى. حطيت الأوالي باقي الخشب رفوف حطيتها فوق بعض البعض، لقيت بدها تقلب أخذت لها زوايا وبراغي وثبتها بالحيطان يعني شبه نظامي ماشي الحال. حطيت الكتب بشكل عشوائي مشان يسعني معي أكثر، فهدول قلت له سكر عليهم الحيط، عمر الحيط خفان، طبعا ديران كانوا قلال شوي الشباب من الشوارع عاونونا، عمرناه ليسناه بشمينته أبيض، وبعد ما ليسناه ظل لونه فارق شوي صغيري، كمان عملنا له وجه طرش ناعم صغير بحيث يخاوي رفقاته. من شيء 4 أشهر الله أكرمناك بلشنا فيه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، ونهينا بعد ما نهينا قلنا بدنا ننقل المكتبة. يعني الآن نتأخر شوية الأخرى نموت وما نشوفها، قلبنا مشغول عليها، فقررت إني هدى وعسكت من عدم حدا يدري هدى الحيط، فبلشت بالحيط هديته والله أكرمنا وطالعت الحمد لله طلعت سليمي، لأنه أنا حاطط له كرتون وحاطط له معاه كاشو وكله دائل براغي مبين محلاته، والله حفظها من الرطوبة الحمد لله من كل شيء. وحتى مع أنه يعني كنت خايفان عليها شتويات 14-15 سنة ما كلمة.
0: بموضوع آخر، انتقدت إحدى المراجعات بعض الجزئيات في دوائر الدولة خلال مراجعتها لإحدى الدوائر الحكومية، وتحدثت عن تفاصيل اعتبرتها مزعجة بالنسبة لمن سيدخل هذه الدوائر وهو قادم من خارج سوريا. وانقسمت الآراء حول المقطع المنشور، إذ انتقدت شريحة واسعة من الجمهور ما تحدثت عنه الفتاة الظاهرة في الفيديو، بينما أيدها بعضهم. دعونا نشاهد.
5: يا جماعة لفت نظري شغلة، تمام؟ هلأ هون دائرة الامتحانات، ناس جاي من برا البلد تصدق شهاداتها تعدل عليها ما بعرف، ففي قصة كيف ناس جاي من برا البلد، حدا دارس بالكويت بالإمارات بدبي بسعودية ما بعرف، لا كراسي الواحد يقعد عليها، عجقة وطوابير، لا نظام لا تبريد، مروحة مروحة ما في. فما بعرف يعني واحد جاي من برا مثلا من دولة هيك مرتبة بده يجي يدرس عنا ما بعرف، يفوت لهون بينقض على مستقبله صراحة.
0: ما تزال تظهر على مواقع التواصل حالات سرقة لأكبال الطاقة الشمسية في مدينة حلب، وهذه المرة من مساكن الفردوس، حيث أظهر مقطع متداول قيام أحد اللصوص بقطع كابلات الطاقة وسحب النحاس منها، وهو ما حرم السكان من كهرباء الطاقة الشمسية. نتابع.
6: حرام، شايفين يعني حرامي من دون حياة بيرق بعض التقطيع عم بسحبهم وفضي قلبهم على السطوح فضيهم وبروح مساكن الفردوس، اول دخول مساكن الفردوس، شايفين شايفين كلهم فضي كبيلهم بيرق على هالحرامي، بقطع وببرق ولا كاني في مين راح يساله انه انت شو عم تساوي هون، شايفين مقطع ومفضي وقاطع للبناية كله بيرق مقطع وقطع العالم وخلى العالم كله بلا كهرباء.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بيوت ذكية بتنظف لحالها، بتشغل الإضاءة لحالها، وبتعدل حرارة الغرفة كمان لحالها. وداعاً للدليل السياحي، الذكاء الاصطناعي بيحضر برامج للرحلات السياحية بأدق التفاصيل. أليكسا وجوجل هوم، خطواتك الأولى نحو المنازل الذكية. أوبن أي آي أعلنوا الاستنفار داخلياً وأطلقوا إنذار أحمر لتحسين جودة شات جي بي تي.

طاقهم لنموذجهم الجديد جيميناي 3، ونانو برو اللي عم يعطوا نتائج عظيمة، ناهيك عن ازدياد شعبية شركة أنثروبيك ونموذجها كلود خصوصا عند المطورين. وللأمانة أنا متفاجئ جدا من أداء جوجل، عملوا أفزة كبيرة بعد جيميناي 3، وإلي فترة عم استخدم النسخة البرو وكتير عجبتني. أما كلود فإذا ما بتعرفوه فهو بالبرمجة لا يقارن بحدا، أداؤه خرافي، وأنا عن تجربة بشوفه الأفضل بلا منازع خصوصا بالبرمجة. أهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. التفكير بالإجازة بهذا الوقت تحديدا ضروري، وخصوصا مع اقتراب عطلة رأس السنة. وإذا لسه محتار عزيزي الأب وين بدك تاخد العيلة وتروح، فخليني قلك أنه بظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها الكبيرة على فهم احتياجك، صار رسم الخطط السياحية المناسبة لك ولميزانيتك أسهل بكتير ومجانا. اليوم رح نستعرض كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي بوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجيميناي بالتخطيط للرحلات السياحية، ونقارنها مع واحدة من أشهر أدوات تخطيط السياحية جايد كيك، واللي أنا متأكد أنك ما بتعرفها. ومثلا خلونا نختار وجهة سياحية معينة ولتكن إسطنبول، ونطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي أعداد خطة سياحية لزيارة إسطنبول من دمشق لمدة 3 أيام بأواخر شهر كانون الأول ديسمبر بأقل التكاليف الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل من معالم سياحية ومطاعم وفنادق وأماكن عامة لازم السائح يزورها بإسطنبول. ولهيك بدنا نستخدم برومت واحد لتشات جي بي تي وجيميناي، ورح تكون صياغته واضحة وفيها كل التفاصيل اللي بتهمنا. فمثلا خلونا نطلب التالي: يرجى إعداد خطة سفر مفصلة ومنخفضة التكاليف لشخصين قادمين من دمشق لإسطنبول لمدة 3 أيام لقضاء إجازة رأس السنة. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي: أولا خيارات الطيران الأرخص والمتاحة ذهابا وإيابا، ثانيا أماكن الإقامة المناسبة لميزانية محدودة، ثالثا اقتراح مطاعم محلية تقدم طعام جيد بأسعار معقولة، رابعا برنامج يومي لزيارة أبرز المعالم السياحية في إسطنبول بما في ذلك المعالم التاريخية والطبيعية والثقافية، خامسا وسائل التنقل الموصى بها داخل المدينة مثل المترو والباصات، سادسا إذا في أي نصائح إضافية لتقليل التكاليف دون التأثير على جودة التجربة. ويرجى مراعاة التكاليف التقريبية لكل عنصر قدر الإمكان. هلأ تشات جي بي تي بيعطيك أسعار تقريبية للرحلات بين دمشق وإسطنبول، وبينصح بمواقع مثل سكاي سكانر، وبيقول لك مطار صبيحة أرخص من مطار إسطنبول. أما بالنسبة للسكن فبيقترح مناطق محددة وبيقول لك متوسط الأسعار، وبعدها بنتقل للأكل وأسعاره وبرنامج الرحلة وشو لازم تزور من أماكن. بينما جيميناي نفس الشيء تماما، أسعار تقريبية ونصائح عامة، الاثنين متشابهين جدا، وغاب عنهم أسماء فنادق محددة أو تواريخ معينة لمواعيد الرحلات الأرخص. أما بخصوص البرنامج السياحي فاثنينهم مقترحين خيارات جيدة ومنطقية وكتير قريبة من بعض أساسا. بالمقابل بعام 2023 وبينما الذكاء الاصطناعي كان عم يغزو كل المجالات، اطلعنا تشات بوت مخصص للأغراض السياحية والسفرية، فينا نحكي معه بأي لغة بدنا إياها وعبر أي تطبيق تواصل اجتماعي، واتساب، ماسنجر، انستا، يعني خبير ومستشار سياحي على مدار 24 ساعة ومجاني. ومجاني ما بتعني إنه مو منيح أو أداؤه نص نص، بالعكس تماما. جايد جيك طورته شركة ميتادور نتورك اللي هي بالأصل من أبرز منصات السفر الرقمية بالعالم، وكان هدفهم واضح: ليش ما نخلي أي شخص على وجه الكرة الأرضية بيقدر يسأل أسئلة سياحية بلغته وعلى واتساب ويحصل على إجابات ذكية فورية وكأنه معه خبير سياحي شخصي. وهون ولد جايد جيك بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبن إي آي نفسهم تبع تشات جي بي تي، ولهيك منشوفه بيفهم الأسئلة، بيفسر سياق المحادثة وبيجاوب بطريقة مفهومة وسلسة، بالإضافة لأنه بيجمع بيانات تانية حقيقية ومحدثة بشكل مستمر من جوجل ماب، بوكينج، وتريب أدفايزر. ومو بس هيك، جايد جيك بفسر لك العادات وطريقة اللبس والتقاليد، وبيحكي لك عن الفيزا والطقس وإذا في أماكن مخفية، عن السياح العاديين كمان بيخبرك عنها. وطبعا هي مو دعاية لجايد جيك إطلاقا، نحن هون عم نقيمه تقنيا. وهلأ خلونا نجربه. ببساطة بنمسك الكمبيوتر أو الموبايل وبنكتب بمحرك البحث جايد جيك،
بنفتح موقعه وبنضغط على خيار واتساب وبننسخ نفس البرومت اللي استعملناه لتشات جي بي تي.

0: جيميناي وبنضغط على ارسال. جايد جيك بيقترح شركات طيران اقتصاديه مثل بيجاسوس واجنحه الشام، وما بتفوته انه فيك تطلع من حلب او بيروت اذا ما في رحلات من دمشق. بصراحه هاي الحركه حلوه منه. بالنسبه للاقامه بيخبرك باسماء اوتيلات ومزاياهم واسعارهم، ونفس الشيء للمطاعم، وبعدها بينتقل للخطه السياحيه ولوين تروح وشو لازم تكتشف باسطنبول كل يوم بيومه، وبيختتم برنامجه بتوصيات عن المدينه والتكلفه الاجماليه التقريبيه لسفرتك. وهلا اعزائي صار دوركم تخبروني اذا شفتوا احسن من هيك دليل سياحي. وبما انه دخلنا بمود السياحه والسفر، تعرف عزيزي انه فيك تتشارك مع اكثر من 900 مليون سائح حول العالم بالاراء والتقييمات حول اي مكان سياحي او مطعم او فندق وكتير قصص ثانيه باي مكان بالعالم. خليني اعرفك على واحد من اهم تطبيقات الموبايل اللي بتلزمك بسفرك وقل لك كيف تراجع التقييمات وكيف تحط تقييمك الخاص كمان. اول شيء انت بحاجه انك تروح على بلاي ستور او اب ستور حسب نوع الموبايل اللي معك، وتكتب بالبحث تريب ادفايزر، وتنزل التطبيق ابو بومه. وبعد ما نعمل حساب ونخلص اجراءات التسجيل على التطبيق، منروح على خيار البحث ومنكتب المكان اللي بدنا نزوره سواء كان مطعم او اوتيل. فمثلا من هون بكل بساطة فينا نشوف آراء الناس وتقييمهم لهذا المكان قبل ما نزوره وبندفع مصاري. ومن خيار كتابة التعليق فينا نحط تقييمنا مع إمكانية لإضافة الصور. هلأ مو بس هيك، تريب أدفايزر بيعطينا إمكانيات حجز رحلات طيران وفنادق ومطاعم، بس الأهم من كل هذا هو خدمة مجانية بيقدمها التطبيق تحت اسم أشياء يجب القيام بها Things to do، وبيصل فيها نشاطات أو أماكن لازم تزورها بالمدينة اللي أنت رايح تعمل سياحتك فيها. ببساطة من خيار البحث نحن منكتب اسم المدينة يلي اخترناها ولتكون اسطنبول، ومنشوف بالشريط هذا اللي تحت Things to do منضغط عليها، ومنشوف التطبيق بيقترح لنا أشياء متعددة ومتنوعة لأنشطة كثيرة، منها المأجور ومنها المجاني، وطبعا رح يقلك تكلفة كل نشاط. ولكن إذا نزلت لتحت شوي فبتشوف فقرة بعنوان Top Attraction، وهون التطبيق بيكون مرتب لك أهم المعالم السياحية بالمدينة اللي أنت رايح لها حسب تقييمات الزوار. يعني عزيزي سؤال لوين بدي روح وشو لازم زور، ريح الناس منه، افتح تريب أدفايزر وشوف الخيارات. بس بيني وبينكم تريب أدفايزر عنده إحصائيات غريبة، مثلا عدد المستخدمين النشطين شهريا بيوصل ل 490 مليون مستخدم، وتقريبا 85% من هدول المسافرين بياخذوا قراراتهم بناء على التقييمات والمراجعات. ولكن أكثر شيء مثير للدهشة أنه 96% من الفنادق والوجهات السياحية بتقول أن التعليقات على تريب أدفايزر مؤثرة جدا بالحجوزات. تخيل معي للحظة الساعة 8 الصبح، وبينما أنت لسه غرقان بأحلامك، البيت من حواليك بيشتغل لحاله، القهوة صارت جاهزة والستاير عم تنفتح شوي شوي، المنبه بيرن، وبعدها مباشرة بتشتغل أغاني فيروز اللي بتحبها بشكل أوتوماتيكي. أو تخيل حالك بالصيف والدنيا حرائي وأنت راجع من شغلك تعبان وعم تحلم بنسمة باردة، بتوصل على بيتك وتلاقي الجو بارد ولطيف لأنه المكيف اشتغل تلقائيا قبل ما تترك مكان عملك بنص ساعة. البيت نظيف لأنه المكنسة الروبوت اشتغلت لحالها وخلصت كل التنظيف وانت برا، وحتى حيوانك الأليف أكل وشرب بالموعد والكمية اللي محدد له إياها مسبقا. صدقني هاي مش لقطات من فيلم خيال علمي، هذا بيتك العادي بس شوي ذكي. البيت الذكي ببساطة هو بيتك الحالي بزيد عليه عقل إلكتروني صغير، أو بتعبير أدق عشرات السنسورات المربوطة بالإنترنت والموصولة من جهة مع أجهزتك الكهربائية ومن جهة تانية مع موبايلك والمساعد الصوتي الخاص فيك. هالشي بيخلي البيت يصير يفهمك، يتوقع احتياجاتك، ويعيش مع روتينك اليومي. يعني بتدخل على البيت والباب بينفتح لحاله، مش سحر، بس الباب تعرف على ملامح وجهك، الإضاءة تشتغل فورا وبدرجة مناسبة لإلك، ومساعدك الصوتي بيعطيك ملخص اليوم وبيقلك إذا في رسائل جديدة بإيميلك، وبيشغل تلفزيون سوريا قناتك المفضلة إلا إذا عندك رأي تاني لا قدر الله. طيب شو هي أهم ميزات البيت الذكي؟ أولا الأمان والحماية، لأنك ببساطة رح تمتلك نظام مراقبة متطور، مستشعرات على الأبواب والنوافذ، وكاميرات بتنبهك فورا عند أي محاولة اقتحام أو حركة غريبة. ثانيا التحكم عن بعد، يعني فيك تدير بيتك من أي مكان بالعالم بمجرد اتصالك بالإنترنت. ثالثا توفير الطاقة والمال، لأن الإضاءة والتكييف رح يشتغلوا بس عند الحاجة أو بحسب روتينك اليومي اللي أنت بتحدده. وأخيرا الراحة والرفاهية، مهامك المنزلية اليومية بتصير سهلة لدرجة أنه رفيقك التقيل اللي بيضل رايح جاي ما رح تضطر كل مرة تقوم وتفتح له الباب، بكلمة واحدة منك والبيت بيتصرف. طيب شو هالاختراع العجيب وكيف ممكن نستخدمه؟ الحقيقة الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه هو شبكة انترنت جيدة وأجهزة كهربائية تدعم الاتصال بالنت. وحتى إذا ما في هي الميزة فلا تحكي الهم، كل شيء له حل. لكن العنصر الأهم بالسيستم هو المساعد الصوتي الذكي مثل أليكسا أو جوجل هوم، اللي بيحول صوتك لأوامر فورية. أليكسا طفي الضوء.
1: تمام.
0: أليكسا شغلي الضوء.
1: تمام.
0: شايف؟ هيك بكل بساطة. بس أكيد خطر ببالك سؤال مهم، معقول هالبيت الذكي بيتجسس علينا؟ معقول عم بيراقب كل خطوة بنعملها؟ الجواب بصراحة في جزء منه إيه، لكن مش بالصورة المرعبة اللي تخيلتها. الأجهزة الذكية ممرمجة بشكل رئيسي لتحترم خصوصيتك، وبإيدك أنت تتحكم وتقرر شو لازم يعرف البيت عنك وشو لازم يبقى سر خاص فيك. هلأ إذا تحمست وقررت تدخل عالم البيوت الذكية فخليني خبرك من وين لازم تبلش. اولا ما تقلق، مش ضروري تغير كل مره ببيتك ابدا، هذا الشيء بسيط. مثل فيك تبلش بلمبه ذكيه او مساعد صوت صغير، وبعدها ممكن تتوسع اكثر. الموضوع اسهل مما بتخيل ومش مكلف مثل زمان، صارت الخيارات بسيطه ورخيصه ومتاحه للجميع. طبعا التقدم الكبير اللي شفناه اخر كم سنه ساعد بانتشار الاجهزه الكهربائيه الذكيه، وصارت حياتنا اسهل بفضل الاتصال المباشر بين هي الاجهزه وموبايلاتنا، من الكاميرات للمكيفات للثلاجات وحتى اقفال الابواب الذكيه. ولكن بيبقى السر الحقيقي وراء تطور البيوت الذكيه هو التقدم الكبير بتقنيه انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، والمعروف اختصارا IoT. طيب شو يعني انترنت الاشياء وكيف كلنا عم نستخدمها بشكل يومي وبدون ما ننتبه؟ تعال معي لأخبرك. انترنت الأشياء، انترنت اوف ثينجز، أكيد سمعت بهالمصطلح من قبل، وغالبا سألت حالك شو يعني وكيف الأشياء إلها انترنت أصلا. ببساطة شديدة انترنت الأشياء هو مصطلح بيعبر عن ربط الأشياء العادية بحياتنا اليومية بالانترنت، ولما أي شيء حواليك بيكون متصل بالإنترنت بيصير قادر على إرسال البيانات واستقبال الأوامر. يعني بدل ما يكون جهاز جامد وعادي بيتحول لجهاز ذكي بيتفاعل معك بنفذ طلباتك عن طريق أوامر صوتية أو من موبايلك. ولنقرب الصورة أكثر، كل يوم الصبح وأنت مستعجل لتلحق شغلك أو محاضرتك بالجامعة تفتح تطبيق الموبايل وبتشوف الباص وين صار وكم دقيقة بده ليوصلك. ويمكن ما خطر على بالك من قبل انه هي الخدمة اللي بتستخدمها كل يوم هي جزء من انترنت الاشياء، بس كيف تشتغل هي التقنية بالتفصيل؟ الموضوع بيشبه فريق عمل متكامل مكون من 4 مراحل رئيسية. اولا المستشعرات سنسورز، واللي هي قطع الكترونية صغيرة موجودة بالاجهزة، وبمثالنا السابق الباص مزود بمستشعر GPS بيحدد موقعه بدقة عالية. ثانيا الاتصال كونكتيفيتي، وهو الانترنت اللي بيربط المستشعرات بالخوادم، وبمثالنا موقع الباص بينتقل فورا وعلى مدار الساعة عبر الانترنت. ثالثا المعالجة بروسيسنج، وهون البيانات اللي بترسلها المستشعرات بتوصل للسيرفرات أو أجهزة الكمبيوتر اللي بتحلل المعلومات وبتتخذ القرار المناسب حسب طلبك. وأخيرا مرحلة التنفيذ الأكشن، بعد تحليل كل البيانات اللي وصلت للسيرفرات بينتقل القرار الناتج من عملية المعالجة للجهاز أو لتطبيق تاني، بمثالنا لتطبيق الموبايل اللي بيخبرك كم دقيقة بدك تنتظر ليوصلك الباص. بس انتبه، إنترنت الأشياء مش محصور بس بالأجهزة المنزلية أو الباصات، صار موجود بكل تفاصيل حياتنا تقريبا. وسجل عندك هاي الأمثلة. بالمدن صار عنا إشارات مرور ذكية بتغير وقتها حسب الازدحام، وحاويات زبالة بتبعت رسائل للبلدية لما تتعبى. بالصحة عنا ساعات وخواتم ذكية بتراقب نبضك ومؤشرات جسمك الحيوية وبتنبه طبيبك إذا صار أي شيء غير طبيعي. وحتى بالزراعة في عنا سنسورات داخل التربة بتخبر المزارعين عن أفضل وقت لري المحاصيل وبتساعد بتوفير المياه وزيادة الإنتاج. باختصار، إنترنت الأشياء هو تحويل الأشياء الجامدة حولنا لأشياء ذكية بتتفاعل معنا وبتجاوب على احتياجاتنا بطريقة سهلة وسريعة، وهدفها تخلي حياتنا أسهل وأذكى وأكثر راحة. وهلأ المرة الجاية لما تسمع عن إنترنت الأشياء تذكر أنه مش شيء معقد أو بعيد عنك، على العكس تماماً، أنت كل يوم عم تستخدمه وعم تكون جزء من هالعالم المتصل بدون ما تنتبه. يا ترى بتعرف أنه فيك بخطوات بسيطة تحول بيتك شوي شوي لبيت ذكي؟ الموضوع بسيط جداً لدرجة ما بتتخيلها، وخليني أعرفك على كم أداة سهلة الاستخدام ما بتحتاج لخبير وبتضيف راحة ومتعة لكل زاوية من بيتك. أولاً الإضاءة الذكية مثل لمبات فيليبس هيو أو جوفي أو حتى يي لايت من شاومي، بتقدر تشغلها وتطفيها بكلمة منك أو من الموبايل. وطبعاً فيك تتحكم بدرجة اللون حسب مزاجك، لون هادي للراحة، ألوان حيوية للجلسات الرائقة مع أصحابك، وحتى شدة الإضاءة ممكن بسهولة تغيرها. فيليبس هيو مشهورة بجودتها العالية، جوفي خيار ممتاز جداً، ويي لايت سعر حلو وأداء رائع، وأكيد كلهم بيتصلوا مباشرة بالواي فاي وبدون أجهزة معقدة. ثانياً المقابس الذكية سمارت بلاكس، أي جهاز كهربائي ببيتك ممكن يتحول لذكي بحركة بسيطة جداً باستخدام فيش ذكي مثل هذا. وفيك تشتريهم إما من شاومي أو من تي بي لينك، وبيصير أي جهاز بيشتغل وبيطفى بكلمة منك أو حتى بنقر على موبايلك. يعني مثلاً لو ابنك ما عم يرضى يترك الموبايل أو الكمبيوتر بالليل، بكل بساطة وأنت مرتاح بمكانك بكلمة واحدة بتفصل الكمبيوتر والإنترنت. ست الكل، كلمة منك والولد بينام فوراً. في كتير أدوات تانية بسيطة وبتغير حياتكم، مثل القفل الذكي للباب الخارجي اللي بيخلصك نهائياً من المفاتيح. وعندك كمان الكاميرات الذكية الليلية يلي بتقدر تميز حركة الأشخاص والحيوانات وتعطيك تنبيه مباشرة. وكمان الثرموستات الذكي يلي بيتحكم بالمكيف حسب حرارة الغرفة، وهيك بتحافظ على جو لطيف بالبيت وبتوفر طاقة كمان. وركزولي منيح على توفير الطاقة، نحن كتير بحاجة لنوفر طاقة، شايفين التغير المناخي شو عامل فينا. هاي الأدوات البسيطة يلي حكينا عنها هي مفتاحك لتبلش تحول بيتك العادي لبيت ذكي بهدوء ومن دون أجهزة معقدة أو فواتير مرتفعة. بلش بالإضاءة الذكية مثل فيليبس هيو أو يي لايت، وبعدها جيبلك أليكسا واعمل أول روتين يومي بسيط، مثل أنك تخلي أليكسا تطفي الأضواء بنهار لحالها وترجع تشغلهم قبل ما توصل على البيت. وهيك بكل بساطة بيتك العادي بيصير ذكي وأنت مديره. وهلأ وصلنا لفقرة المقارنة، وهالأسبوع معنا 2 من أشهر المساعدين الرقميين بالعالم ويلي هن ركيزة أساسية ببيتك الذكي، جوجل هوم وأليكسا من أمازون. الاثنين أذكياء، الاثنين لطيفين، بس كل واحد فيه نقاط قوة بتميزه. فمثلا من حيث الذكاء والفهم، أليكسا ممتازة بالتسوق وأتمتت روتينك اليومي، عندها فوق 150,000 سكيل. والسكيلز هي مهارات خاصة بتزيد من قدرة أليكسا على التفاعل مع أجهزة كتيرة بالبيت. معلوماتها بشكل رئيسي من بينك ويكيبيديا، بس أحياناً تطلب منك تعيد صياغة السؤال إذا ما فهمت قصدك. جوجل هوم بالمقابل متصل بمحرك بحث جوجل، أقوى محرك بحث بالعالم قبل طفرة الاي اي. بيقدر يفهم الأسئلة الصعبة أو الغريبة وبيربط إجابته مباشرة مع تقويمك وصورك وخرائطك. ومن حيث الصوت والتفاعل، أليكسا صوتها أنثوي، وثابت وجودة الصوت بأجهزة إيكو الأخيرة رائعة جدا. جوجل بيعطيك عدة خيارات مجانية.

الأصوات رجال ونساء، والأهم أن الحوار بيظل مستمر بدون ما تعيد كلمة التفعيل والمعروفة أوكي جوجل كل مرة، وهالشي بيخلي الحوار طبيعي ومريح أكثر. بس للأمانة كتير ناس بيقولوا صوت أليكسا صار جزء من الجو العام بالبيت، ومن حيث التحكم بالأجهزة الذكية أليكسا بتقدم أكثر من 100,000 جهاز ذكي خصوصاً أجهزة أمازون، وعندها ميزة روتينز المرنة جداً يلي بتسمح لك تعمل أوامر معقدة بسهولة. وإذا ما فهمت شو يعني ميزة روتين هاي، بكل بساطة مجموعة من الأوامر يلي بتكررهم أليكسا بشكل يومي، مثل إنها تقفل باب البيت على الساعة 11 بالليل أو تطفي الأضوية من خلال ساعات النهار. جوجل هوم بيتكامل بشكل سلس مع أجهزة كروم كاست ونست، وعدد الأجهزة اللي بيدعمها أقل من أليكسا، لكنه قادر على فهم وتنفيذ أوامر متعددة بجملة واحدة مثل إطفاء الأنوار وقفل الباب. أما من ناحية اللغة العربية فأليكسا بتدعم العربي بلهجة خليجية، بس ميزاتها بالعربي لسه محدودة. جوجل بيدعم العربية الفصحى وعدة لهجات، وبيميز أصوات أفراد العائلة بسهولة أكثر. أما السعر فالاثنين تقريبا بنفس السعر، حوالي $50 للأجهزة المصغرة مثل إيكو دوت ونست ميني. وأخيرا من حيث الذكاء الاصطناعي التوليدي، أمازون أطلقت ميزة اسمها أليكسا بلس. صح اشتراكها $20 بالشهر، بس هالشي خلى أليكسا تجاوب إجابات ذكية، تفهم السياق وتكمل الحوار، مش كل مرة تطلب منك تعيد السؤال. ومن خلال قدرة أليكسا على التفاعل مع آلاف الخدمات خلف الكواليس، صار فيها تنفذ أمور أكثر تعقيد مثل متابعة الكاميرات بالبيت. يعني عزيزتي الأم، إذا عندك كاميرا بغرفة ابنك فيك بكل بساطة تسألي أليكسا إذا الصبي نايم ولا عم يدرس، وأنا الحمد لله على أيامي ما كان في الحجة أليكسا. ومؤخرا جوجل دمجت إمكانيات جيميناي نموذجها تبع الذكاء الاصطناعي مع جوجل هوم، وعملوا شيء اسمه جيميناي فور هوم اللي صار يقدم تجربة عظيمة جدا مشابهة تماما لإمكانيات أليكسا بلس. وهي الخدمة متاحة $10 شهريا أو مجانا إذا كنتوا من مشتركي جوجل اي اي برو أو اي اي الترا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشير.

0: شاركوا فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

ساعة إخبارية من تلفزيون سوريا نبدأها بالعناوين. تعطيل المدارس في الصنمين بريف درعا اليوم على خلفية التطورات الأمنية وملاحقة خلية مسلحة. الأمن الداخلي يقبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل الذي شغل مناصب قيادية في الحرس الجمهوري زمن النظام المخلوع. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين إطلاق مشاريع صناعية وسياحية وعقارية في حلب. نتنياهو وعدد من وزرائه يقتحمون ساحة حائط البراق في القدس المحتلة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. أعلن المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا تعطيل مدارس المدينة اليوم الأحد نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. وقال المجمع أن العطلة تهدف لضمان سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية. يأتي ذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب تفكيك وملاحقة خلية مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق.

0: هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في محافظة درعا العميدة حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية. تفاصيل أكثر مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الداخلية الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن مراسم التشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار وقع أول أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياشة غربي مدينة دير الزور. وقالت المحافظة إنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابسته.

أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهورية خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن أن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم باختلاس عشرات ملايين الليرات السورية من المال العام. وقالت قيادة الأمن إن القبض على هؤلاء جاء عقب استكمال عملية جمع المعلومات، حيث تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشيرة إلى استمرارها في مكافحة الجرائم الواقعة على المال العام وملاحقة كل من ثبت مسؤوليته عن اختلاس أو هدر أموال الدولة. وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص بعد أسابيع من الرصد والمتابعة. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى مقتل متزعم الشبكة ومعاونه في أثناء عملية المداهمة، كما ألقت القبض على 9 من أفرادها، في حين قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال الاشتباك مع الشبكة.

0: أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برمايا في طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
1: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية وكامل طاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالة. تم التعامل مع الحوادث حادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطع أوتار مع انقطاع شريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
0: بحث محافظ حلب عزام الغريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمج في المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية، إلى جانب ترتيبات عودة الأهالي إلى عدد من المناطق التي تشهد عملية الدمج الكامل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة حلب بحضور نائب المحافظ علي حنورة وإلهام أحمد وقائد لواء عين العرب محمود برخدان وعضو لجنة الدمج خزنة نبي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومسؤولي منطقتي عين العرب وعفرين والكتلة الثانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ترى رغبة من جميع الأطراف في استمرار عملية الدمج بين الحكومة السورية وقوات الديمقراطية. وأضاف فيدان أن تركيا تجري محادثات مع الجهات الأمنية والاستخباراتية السورية تتابع من خلالها عملية الدمج، كما أشار فيدان إلى أن المعطيات تشير إلى تقدم إيجابي مؤكدا أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. لمناقشة هذا الملف ينضم معي الأستاذ أحمد مظهر سعد، كاتب ومحلل سياسي معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أحمد. سأبدأ معك بتصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خاصة في الجملة التي أكد فيها أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. ماذا يعني ذلك؟ هل هناك إشكاليات؟ هل هناك عدم التزام من قسد ببعض الملفات؟ هل هناك أي تفاصيل لم تخرج إلى الإعلام؟
2: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن هناك الكثير من الإشكالات حالت دون التنفيذ خلال الفترة الماضية، لكنه اليوم باعتقادي الأمور تسير ببطء لكنها تسير بالاتجاه الصحيح، وبالتالي هذه الإشكالات بالتأكيد تهم السوريين وتهم الدولة التركية الجارة، باعتبار أن الأمن القومي التركي يتأثر كثيرا فيما يحصل أو فيما يمكن أن يحصل من تأثيرات سلبية لا قدر الله شمال شرق سوريا، وهو ما كانت حريصة عليه دائما الدولة التركية، لأنها ترى أن الوصول إلى تفاهم واندماج في شمال شرق هو يؤثر بالضرورة إيجابا على الواقع الأمن القومي التركي. نعم، أنا باعتقادي الآن حتى الآن هناك من لا يريد أن يتم تنفيذ الاتفاق المتفق عليه بين الحكومة السورية وقصد خلال أو يوم 29 يناير الماضي، وبالتالي حالوا دون ذلك في بعض القضايا، لكن على المستوى العام أنا باعتقادي الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. هذا يحتاج إلى كثير من الوقت، والوقت هو كفيل بحل كل هذه الإشكالات. واليوم باعتقادي وجود مظلوم عبدي باجتماع مع كمستشار للرئاسة مع محافظ حلب يؤكد على أن هناك بعض القضايا المتعلقة في عين العرب تحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة إن صح التعبير، وتحتاج أيضا إلى الكف كف يد كل من يحاول إعاقة تنفيذ ذلك في هذه المنطقة.
0: نعم، هناك عناصر

0: يتبعون للشبيبة الثورية، وكل فترة نشهد في عين العرب وتلك المناطق توترات إن صح التعبير في هذه الكلمة. هؤلاء هناك تقارير تؤكد بأنهم يرفضون فكرة الاندماج ويعملون على خلق المشاكل أو استغلال بعض الأحداث بين الحين والآخر، وهي تؤثر على الاتفاق وتؤثر على قسد وعلى الحكومة وبالأهم على أهالي تلك المناطق. هؤلاء إلى متى سيبقون في سوريا؟ يسأل الكثير من أهالي المنطقة.
1: أنا باعتقادي هذه المسألة يعني هي أساس التفكير السياسي حاليا في الحكومة السورية وفي العلاقة مع منتجات قسد إن صح التعبير. يعني ما يسمى بالشبيبة الثورية لا يمكن أن تظل تبقى يعني مطلقة اليدين أو منفلتة من عقالها في إطار إعاقة تنفيذ الاتفاق. صحيح نحن ندرك أنه في قسد هناك أطراف متشددة ومنها ما يسمى الشبيبة الثورية، وهي لم تكن تشأ الوصول إلى توافقات واندماج مع الدولة السورية، بل كانت تحلم في إقامة دويلة مصطنعة شمال شرق سوريا تحت مسميات عديدة، وبالتالي اليوم هي تحاول إن استطاعت إلى ذلك سبيلا أن لا تنفذ الاتفاق أو أن تكون حجر عثرة في هذا الطريق. لكن أنا باعتقادي هناك تصميم على المستوى الحكومي وعلى مستوى منتجات قسد السابقة التي انحلت، وكذلك أيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة المعالم باتجاه تنفيذ الاتفاق. يعني أنا بتصوري لولا الضغط الأمريكي الجدي والذي أدركته قيادة قسد من أن أمريكا لم تعد بالإمكان دعم قسد أو منتجات قسد، لكان المسألة تأخذ اتجاهات أخرى. أدرك الجميع الكرد والعرب وكل الموجودين شمال شرق سوريا أن أمريكا لم تعد في موقف الوقوف الدعموي إلى صالح أو إلى جانب قسد أو المنتج العسكري الذي كان عند قسد، لذلك لا مفر الآن من تنفيذ الاتفاق وبالتالي الاندماج كليا عبر مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
0: نعم، ولكنك أيضا ذكرت منذ قليل بأن هذا الاتفاق ليتم تطبيقه بشكل تام وكامل سيطول، ومع هذه الإطالة مع وجود هؤلاء بهذا الفكر سيكون هناك ربما الكثير من التوترات والمشكلات، وسيكون ضحية رجال من قوى الأمن ومن المدنيين أيضا.
1: بكل أسف يعني بكل أسف واقع سوريا ومستقبلها الآن يقول بأن هذه الإشكالات الكبرى التي هي نتيجة أوضاع النظام البائد الذي عاث فسادا في تلك المنطقة وفي سوريا عموما سوف يأخذ بعض الوقت ولن يكون سهلا، وهذا يتوقعه السوريون عموما أن الذي حصل مهم جدا في موضوع الاندماج والاتفاق، وما حصل من منتجات حتى الآن هي مقبولة إلى حد كبير، لكن ستأخذ بعض الوقت وسيتحمل نتيجتها الشعب السوري بكل أسف في تلك المناطق خاصة، وبالتالي ما زال هناك إصرار من قبل الحكومة، بل لعله إصرار أكثر على التنفيذ والتطبيق، وهذا يؤدي إلى الوصول حقيقة إلى دولة وطنية سورية خالية من التشتت والتفتت وخالية من الميليشيات هنا أو هناك.
0: نعم، تعود إليك أستاذ أحمد للحديث عن لقاء محافظ حلب السيد عزام غريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي وعدد مما كانوا ضمن قسد والإدارة الذاتية، منهم إلهام أحمد، معالجة أمور الدمج التام في العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية. بتصورك بالنسبة لعمليات الدمج في المؤسسات العسكرية لنبدأ، ما هي الإشكالية لدى قسد التي لم تعلن؟
1: يعني باعتقادي من أهم الإشكالات لدى قسد في موضوع أو بقايا قسد أو منتجاتها في موضوع الدمج هو موضوع دمج لواء المرأة. يعني هم يريدون أن تكون المرأة اللي كانت موجودة في قسد في كليتها موجودة داخل إطار الجيش السوري. يعني المؤسسة العسكرية السورية ولنقل العقيدة السورية للجيش الجديدة يعني لا تقبل كثيرا اندماج المرأة ليكون لها ألوية خاصة بها وما شابه ذلك، طبعا يعني كان هناك حديث كثير

0: عن أنه يمكن أن يكون بديلا عن وجودها بالجيش أن تكون في الأمن وفزارة الداخلية، وهذا ممكن وموجود حاليا بالداخلية السورية، المرأة ولها دور، لكن أن تبقى هكذا وكتلة عسكرية واحدة لوحدها لا أعتقد أن ذلك سيكون مقبولا. فيفترض أنه مع الوقت يتحمل تبعات ذلك، أو على الأقل يقبل أن هذا الموضوع يعني إشكالي حتى الآن. من الممكن جدا في مستقبل الأيام أن يكون هناك وجود عسكري للمرأة السورية، لكن بتصور ليس الآن، يعني ما زال حتى الآن يأخذ بعدا يعني غير مقبول على الأقل عسكريا لدى العقيدة العسكرية الجديدة في الجيش السوري، وبالتالي سيأخذ بعض الوقت. الآن هناك إمكانية وهناك قبول لأن يكون لهم وجود داخل كما قلت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، وهذا من الممكن أن يكون حلا مؤقتا على الأقل أو حلا معقولا. ولكن أيضا موضوع الكتلة الواحدة، يعني سواء كان على مستوى المرأة أو الرجل، لا أعتقد أنه صحيح ومقبول ليكون في الجيش أي كتلة عسكرية وازنة موجودة
1: يعني
0: في حد ذاته.
1: موضوع الكتلة والدولة السورية ووزارة الدفاع صرحت بأنها ستضم أفراد، ولكن سأنتقل معك في سؤال أخير إلى الإشكاليات حول الاندماج في الحياة المدنية والخدمية أيضا، الإشكاليات.
0: نعم، هو الحقيقة يعني من تعود على أن تكون قسد أو تنظيم قسد وتنظيم الاتحاد الديمقراطي بشكل العسكري المهيمن على المنطقة بكليتها، مساحة كبيرة ومحافظات ثلاث، الحسكة، دير الزور، الرقة، وفجأة يشعر أنه لا إمكانية له ليكون مهيمنا ومتسلطا على تلك المنطقة وآخذا الخيرات إن صح التعبير والمنتجات والموارد إلى حيث يريد. الآن من الصعب عليه قبول ذلك فورا، سوف يأخذ أيضا بعض التريس والوقت والقبول، وبالتالي نعم هذا يشهد ويشهد حقيقة ونعيشه جميعا أن هناك بعض التململ هنا أو هناك. هذا التململ بتصوري هو شيء طبيعي في هذه الحالات، 10 سنوات أو يزيد من وجود كتلة عسكرية وازنة وأيضا وجود دولة إن صح التعبير بين قوسين، صحيح أنها لم تعلن كدولة لكن واقع الحال كانت تمارس كونها دويلة في تلك المنطقة. الآن تفقد كل ذلك وتعود الدولة الوطنية السورية، هذا يؤثر بالتأكيد، ومن ثم باعتقادي كل ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولا أعتقد أن الأمور التي أخذت 10 سنوات من الممكن أن تحل بيوم وليلة، بالتأكيد ستأخذ بعض الوقت على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري وعلى مستوى الموارد وعلى مستوى كل المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية حتى.
1: شكرا لك على هذا التحليل والقراءة الأستاذ أحمد مظهر سعد، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من دمشق.
0: شكرا لك.
1: انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس، قال إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره.

بحث الرئيس أحمد شرع إطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وبحسب وكالة سانا، فإن المشاريع تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض. هذا وشارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى، ووزراء الزراعة باسل السويدان والسياحة مازن الصالحاني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ حلب عزام الغريب، بالإضافة إلى المدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس العمال السوري الأوزبكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس العمل المشتركة. وكلف القرار المجلس السوري بتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية. دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وظائفهم على خلفية الثورة السورية والبالغ عددهم 341 عاملا في الجهات التابعة للوزارة إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب أسمائهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. وأوضحت الوزارة أن المراجعات تبدأ اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية إلى المفصولين. هذا وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات وصولا إلى استكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم.

0: دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور الأهالي في محافظتي أرقى ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامنية مع رفع كميات المياه الممررة من سد جديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا أن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وإنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور أن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق والفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسباً أي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. أعلن مدير مديرية الطوارئ في الحسكة عبد الحليم أشهاب أن المديرية أطلقت خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وذلك استنادا إلى تقييم المخاطر والفيضانات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي. وأوضح أشهاب أن المديرية باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في تلحميس، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الميدانية تتضمن رصد مصادر الخطر وتقييم مجاري السيول واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثارها المحتملة. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف الزيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدينا من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: سمعنا أنه رفعوا أسعار الأمبيرات 40%، يعني بدها ترتفع. يعني مين ده يستحمل هذا الغلاء؟ مين ده يستحمل يدفع بالأسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كتير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن إنه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة يلاقونا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحب من على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة إنه تطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
2: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. أنت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك. خلي الكهرباء الدولة تعطينا إياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض
3: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكتر، زادت ساعاتها، ريحتني كتير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كتير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا الرفع ارتفع أكتر من 30%. الموضوع كتير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم بوفر على أنه جد طاقة، صح أني غالي شوي بس بشكل الاشتراك أقل بكتير بتكون من الاشتراك.
4: قبل ما يغلوا المحروقات كانت بعشرة، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عندنا هون اذا بدي لك على بيوت ما معهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبة هلأ لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
5: الشعب في عالم كتير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، الكيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم 15. صار في فرق كثير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل باصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة لنقول لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما مع المعترة كثير صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كثير نسبة كبيرة للعالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
0: مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الأنبيرات خيارا متاحا أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
6: بيع قطعة من اللحم ليس أمرا بسيطا بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولا، فكهرباء الأنبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
7: الأمبيرات بدي 10 أمبيرات حتى أسلك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 أمبيرات إلى البيت للمحل. يوم الأمبير 85,000، يعني بأسر ما بقولك بأسر. يوم لتر البنزين كان 12,000، اليوم صار لتر البنزين 18,500 كمان.
6: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولا إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضرا على لسان كل من تلتقيه هنا.
8: ما حدا سأل مطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على البيت طلع كم شريط فرج شيء سيء، يعني لا تزعل مني، كله سيء. كهرباء على وقت تحصل الكهرباء بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعل مني. أنا أحكي المظبوط،
9: يعني اليوم أنا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي أسحب، إذا بدي أسحب شو من كان بدي 7 أمبير للميتور أنا اليوم، أو إذا بدي أجيب بنزين بدي 4 أنتورة للخمس أنتورة. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لألا الصالحين كرم حومد ما في وافي.
6: الشركة العامة لكهرباء حلب والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها إضافة إلى الكثافة السكانية.
10: حاليا الاعمال مستمره في احياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع اخرى يتم اعداد الدراسات لها سيتم اطلاقها في القريب العاجل ان شاء الله. طبعا الاعمال تشمل جميع اعمال البنى التحتيه الكهربائيه من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط ومنخفض. تولي الشركه العامه لكهرباء محافظه حلب اولويه كبرى لاعاده تاهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
6: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة.
11: غياب جدول زمني محدد لعودة تيار الكهرباء أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار، وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بدأت في حلب فعالية مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
12: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها، وفي

0: كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان. أهمل هلأ رجع استعاد مجده.
1: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 للساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي، من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
2: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
3: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف، مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية. وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
4: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا، اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
2: ولأن المكان جزء من الحكاية، اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها، وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
5: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
6: تتعرض محمية الأكرين الطبيعية الواقعة غربية محافظة الرقة لحملات تحطيب جائرة واسعة تتسبب في القضاء على مساحات كبيرة في غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
7: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الأكرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائر الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
8: أقلية المازوت وتعي قطعون ويبيعون شجر مشان تعلق العالم بشته، والقطع حرام. يعني صار عمرها شجرة 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
9: مو بس الأشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية، يعني كليات، وهذا يأثر على البيئة، يعني التصحر، الرمال. هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص اثريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هاي كليتها نتيجه الغطاء النباتي، انهيار الغطاء النباتي والاجحاف بحق الغطاء النباتي.
7: ولا يتوقف الامر عند خساره الاشجار، اذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي الى تفاقم تعريه التربه. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديريه الزراعه في الرقه جهودا لحمايه ما تبقى من المحميات بالامكانات المتاحه، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
10: تعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
7: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب

0: طلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
1: تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير على قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسياب المياه.
2: على ضفاف نهر العاصي في سهل الغاب، يقف المزارع أبو نصر حائرا أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
3: كلات الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
4: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو بهالمجرى نهر العاصي يعني أثرت على العالم كثير يعني. يعني اليوم أول شيء لأبقى نحسن يعني لا نسحب مي ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروعة كأنه فستق كأنه باذنجان كأنه فليفلي اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح جيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل يعني والعالم يعني كلاته يعني متفائلة بالخير إن شاء الله يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل يعني وهي يعني مشروع ناجح يعني الحمد رب العالمين يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
2: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
5: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطوير التراب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه عن طريق عملية النتح، بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
2: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
6: تتواصل في سهل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومترا من مجرى نهر العاصي في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
1: افتتحت مديرية المسارح والموسيقى مسرح الحمراء في دمشق بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، وذلك بحضور شخصيات رسمية وفنية وحشد جماهيري. وتضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية ومسرحية، ويأتي في إطار استعادة دور المسرح وأهميته الثقافية.
7: من المهم يعني إعادة هذا المسرح الذي وقف عليه كبار الفنانين السوريين من مسرحيين ومن مطربين ومن فرق فنية يعني مهمة. مبروك لنا افتتاح مسرح الحمراء، وشكرا لوزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى.
8: بالنسبة لي أنا اليوم عودة مسرح الحمراء هي عودة لكل فنان، عودة كل فنان لبيته، تمام؟ وأنا بتمنى أنه يصير في ترميم لكل المسارح، لأنه اليوم المسارح كلياتنا بنعرف النظام البائد شو عمل فيها وأهمل الفن بشكل كبير لأنه استخدمه لمصالحه الإعلامية.

0: دخل إضراب مئات السجناء في سجن رومية بلبنان يومه الثامن، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام. ودعا سجناء في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس اليوم الأحد للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو. ويواجه عدد من السجناء حالة صحية حرجة بسبب إضرابهم عن الطعام والدواء. هذا ويشارك في الإضراب أكثر من 400 سجين في المبنى، بينهم معتقلون سوريون. أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان برنامجا لدعم عودة جديدة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفق مواعيد محددة خلال العام الجاري. ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، في حين أن الأسر المؤهلة قد تحصل على دفعة إضافية بقيمة 300 دولار. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. أعلن وزير التعليم التركي يوسف تكين أن نحو 550,000 طفل أو طالب سوري يواصلون تعليمهم في المدارس التركية، في حين غادر نحو 260,000 طالب سوري المدارس. هذا وجاء تصريح تكين في إطار رده على الشائعات المتداولة عن أعداد الطلاب السوريين في تركيا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نفى الوزير تلك الادعاءات وأكد عودة آلاف الطلاب السوريين إلى بلادهم. من لاجئة وصلت إلى ألمانيا بحثا عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين، تخوض آسيا ديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار في العاصمة الألمانية.
1: هدفي كان أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع، مو شخص جاي لياخذ مساعدات، أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع المنظمات وباليوغنت أمت بمركز الشباب الداعم للشباب والأطفال وبمنظمات داعمة للعائلات. كمان بال 2016 بلشت أشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي، مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا حزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراك الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضويتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس أني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة أني أنا لازم أكون بمكان شيل المسؤولية، مو أحكي عن المشكلة. دوري كسورية أني وصل الصوت الحقيقي لسوريا ومثل كل صوت اللي بيحب أني أنا مثل صوته. هذا أول شيء، وتاني شيء وصل الحقيقة عن السوريين، مو الشيء اللي بيحكوه. نحن بيوم هلأ ب2026 بألمانيا وببرلين منمثل جزء كبير من سوق العمل، كمان مهم كتير يعني ببرلين. المشكلة هي إنه كتير من السوريين ما بيصوتوا لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية إنه أحياناً إنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص إنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوت أو ما انتخبت أنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الآفتة، هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة قالت إن إحدى الغارات استهدفت فريق إسعاف نجا أفراده من الغارة، كما أشارت إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوقة، كما استهدفت بغارة ثالثة فرق الإسعاف المتوجهة إلى المكان المستهدف سابقا. نفذت آليات عسكرية إسرائيلية عمليات هدم طالت عددا من المنازل في بلدة المنصور التابعة لقضاء سور في جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من عسكريه بجروح طفيفة من جراء انفجار أبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له في جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن إحدى آلياته مرت فوق عبوة ناسفة تتبع لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأضاف أن قواته هاجمت بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 فلسطينيين بينهم أب وابنه من قرية دقيقة ببادية مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوكالة أن اعتقالهم جاء عقب مهاجمة مستوطنين إرهابيين للمواطنين ومحاولتهم سرقة مواشي من القرية. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين مساء السبت ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصل نتنياهو إلى حائط البراق تحت حراسة مشددة من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان قالت إن نتنياهو وعددا من وزراء الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا حائط البراق في الوقت الذي حولت فيه القوات الإسرائيلية البلدة القديمة إلى سكنة عسكرية بهدف حماية المستوطنين أثناء مرورهم إلى حائط البراق المحتل. وأوضحت أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق مرورا بشارعي الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وذكرت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، كما استهدفت شمالية مخيم منصيرات. يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على غرب مخيم جباليا. حذرت مصلحة مياه بلدية الساحل في قطاع غزة من اقتراب منظومة المياه والصرف الصحي من الانهيار إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي رفضه السماح بإدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها. وقالت مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع قالت إن منظومة المياه والصرف الصحي قاربت على الانهيار التام، مشيرة إلى أن توقف الأنظمة الحيوية سيعني العجز عن تقديم الخدمات المنقذة للحياة لأكثر من 2 مليون شخص في القطاع.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا،

0: نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يقتصر التحدي الاقتصادي اليوم على معالجة إرث سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بل يمتد إلى إعادة تعريف دور الدولة وعلاقتها بالمواطن. فالتوجه نحو اقتصاد السوق وتقليص الدعم يفتح نقاشا يتجاوز الأرقام والموازنات المالية ليبحث عمن يتحمل كلفة هذا التحول في حال انسحبت الدولة من تقديم الدعم للفئات الضعيفة واكتفت بتنظيم السوق. ليقف السوريون اليوم أمام أسئلة تحتاج إلى إجابة: أين تنتهي مسؤولية الدولة ويبدأ السوق؟ وكيف ستتعامل الدولة مع الخدمات الأساسية التي لا يمكن تركها لقواعد السوق؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: الدعم الحكومي هل هو حق اجتماعي أم عبء اقتصادي؟ من يتحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي؟ وما الذي لا يجوز إخضاعه بالكامل لمنطق السوق؟ للمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بلال البزري في الفيديو الآتي.
1: في بلد أنهكته الحرب والأزمات الاقتصادية لا يمكن النظر إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم وضعف الأجور والخدمات باعتبارها أرقاماً اقتصادية فقط، بل قضايا اجتماعية وسياسية تمس قدرة المواطنين على العيش. لم تعد قضية الدعم مجرد ملف مالي أو بند في الموازنة العامة، بل باتت جزءاً من إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن. فالحكومة التي تواجه اقتصاداً مثقلاً بعد سنوات من الحرب ترى أن استمرار الدعم بصورته القديمة يستهلك مواردها المحدودة، في حين يرى خبراء اقتصاديون بأن الحل هو إعادة تصميم الدعم وليس إلغاءه، ما يخفف الأعباء على الموازنة دون أن ينقل كلفة الإصلاح إلى الفئات الأضعف بالمجتمع. إن الهدف من الدعم هو حماية الفئات الأكثر هشاشة، وقد يزيد من الظلم الاجتماعي إذا أخطأت الدولة في تحديد المستحقين. فالدعم يجب أن يكون موجها إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، الأطفال وكبار السن، المناطق الأكثر فقرا. المساواة لا تعني العدالة، فأن يحصل الغني والفقير على الدعم نفسه قد يبدو متساويا، لكن أثر هذا الدعم غير عادل. فالعدالة الاجتماعية تعني توجيه الدعم لحماية من لا يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار، لكنه يفرض تحديا آخر يتمثل بكيف تحدد الدولة المستحقين دون فساد، كيف تمنع تحول نظام الاستحقاق إلى باب للمحسوبية أو الإقصاء. إن رفع الأسعار من دون حماية الدخل الحقيقي ستؤدي إلى تراجع في مستوى المعيشة. فالمعيار هنا ليس مقدار الراتب فقط، بل ما يستطيع هذا الراتب شراءه. لهذا فإن إصلاحات الدعم يجب أن تراعي سياسات الأجور، فرص العمل، التأمينات الاجتماعية. حتى مع تبني اقتصاد السوق فإن هناك خدمات وحقوقا لا يمكن التعامل معها كسلع عادية، أبرزها الصحة الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، الحد الأدنى من الأمن الغذائي. الإصلاح الاقتصادي لا ينجح فقط عندما تخفض الدولة عجز الموازنة، بل عندما يشعر المواطن بأن الأعباء موزعة بصورة مفهومة وعادلة، وأن الأموال التي توفرها الدولة من الدعم تتحول إلى خدمات حقيقية أو حماية أو استثمار فعلي يعود بالنفع على فئات المجتمع، وتخفف من العبء الذي خلفه رفع هذا الدعم. في الختام، قد يكون الانتقال إلى اقتصاد السوق ضروريا لمعالجة الاختلالات المالية والإنتاجية في سوريا، لكن نجاحه يكمن في قدرة الدولة على حماية الفئات الضعيفة ممن لا يستطيعون تحمل كلفة هذا الانتقال.
0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أمستردام: الأستاذ في إدارة الأعمال الدكتور عبد الناصر الجاسم، معنا من دمشق الخبير في التخطيط الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي، ومعي من دمشق أيضا رئيس تحرير The Syria Report الأستاذ جهاد يازجي. أرحب بكم جميعا. أستاذ جهاد، أود أن أبدأ معك. يعني تصريحات المسؤولين السوريين منذ التحرير وحتى اليوم، بما في ذلك ربما كان آخرها حتى تصريح واضح للرئيس أحمد الشرع في الإمارات منذ أيام بأنه سوريا تتجه نحو شكل من أشكال الاقتصاد الحر مع تدخل أقل للدولة في هذا الاقتصاد. حتى بعض المسؤولين يعني اسموا أنظمة أخرى أو سابقة مرت في سوريا بأنها أنظمة اقتصادية أبوية. ما الذي تحقق في سوريا حتى اليوم من هذا الشكل الاقتصادي الذي يطرح في التصريحات؟
2: مساء الخير أول شيء، وشكرا للدعوة. بالحقيقة الكلام عن توجه سوريا باتجاه الاقتصاد الحر كأن سوريا ما كانت باقتصاد حر هو بحد ذاته فيه شوي غلط. يعني مظبوط أنه ما قبل 2011 كانت الدولة السورية تقدم شوية دعم للمشتقات النفطية، للخبز إلى آخره، بس هالشي ما بيعمل منا دولة اشتراكية. سوريا بالأساس كانت دولة سوق حر، 70% من الناتج المحلي من القطاع الخاص، المصارف الخاصة، شركات التأمين الخاصة، شركات التوزيع الخاصة، كلها كانت موجودة قبل 2011. الكلام العام أنه عم ننتقل من اقتصاد اشتراكي لاقتصاد حر غير دقيق. اللي عم نشوفه من سنة ونص هو تفكيك ما تبقى من دعم الدولة من ناحية الخدمات الاجتماعية، ولهالشيء موجود الخدمات الاجتماعية موجودة بكل دول العالم منا الدول الليبرالية، على سبيل المثال بفرنسا تعليم حر، الصحة حرة إلى آخره. فاللي عم بيصير هو تدريجيا تفكيك هالدعم من قبل الحكومة، ونتيجة هالسياسة شفناه بالاضطرابات والمظاهرات اللي طلعت من كام يوم بعد ارتفاع سعر المازوت والبنزين والمشتقات النفطية الباقية. بمعنى آخر صار في يعني سياسات اقتصادية شديدة الليبرالية على مجتمع شديد الفقر لا يمكن له يتحمل هالنوع من الضغط الهائل، ونتيجته هي اللي شفناها هالأسبوع. ما في أي شك أنه في إيجابيات بالسياسات الاقتصادية من سنة ونص، واحد ما لازم أبدا ينكر هالشي، لأنه في صار في قدرة لجذب استثمارات بقطاع معينة، صار أكيد الإنجاز الأساسي هو رفع العقوبات، هو إنجاز سياسي قبل ما هو اقتصادي. بس لكن تفكيك الدعم الدولي على مجتمع فقير لهالدرجة هي غير مفهوم سياسيا وغير مقبول يعني أخلاقيا واجتماعيا.
0: يعني مشكلة سوريا لم تكن في تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل أو بآخر، كانت مشكلة إذن عدالة ولا توزيع فرص ولا يعني كيف يمكن تشخيصها في الوقت السابق؟ وأعتقد أن ما وصفته أستاذ جهاد هو هي سوريا ما بعد 2000، لأنه ربما يعني حافظ الأسد كان قد شكل اقتصاد سوريا بطريقة أقرب ربما للاشتراكية.
2: سؤال موجه لي؟
0: نعم.
2: لا مزبوط. هلا هو حقيقة تدريجيا حافظ أسد بلش فتح الاقتصاد السوري من نص الثمانينات، بس فيك تقولي لدرجة كبيرة كان بعده نظام اشتراكي لحتى الألفينات وصل بشار الأسد. بعد 2005 وانتقال عقيدة الرسمية للدولة من البعث الاشتراكي للسوق الاجتماعي، ما عاد فيك تحكي عن دولة اشتراكية. هلا كان دولة ليبرالية بس فيها تدخل، يعني في عفوا نظام اقتصادي ليبرالي مع تدخل للدولة، وهيدا موجود وين ما كان. يعني بالسويد وبفرنسا وبألمانيا في تدخل للدولة. بالولايات المتحدة على سبيل المثال دولة شو عملت لما شركة مثل شركة انتل كانت في احتمال تنهار، راحت استثمرت اشترت حصة بشركة انتل، رفعت الجمارك على استيراد مواد من دول متنوعة. بس للمشاهدين ياخذوا فكرة، الاتحاد الأوروبي، ميزانية الاتحاد الأوروبي ثلث الميزانية مخصص لدعم قطاع الزراعي، ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي. فهذا مو غريب أبدا أن الدولة تدعم قطاعات تكون عندها ضرائب عالية لتلم المال بحاجة له لتبني لتستثمر بالبنية التحتية لتدرس أطفالها لتطبب أهلها. هذا شيء كتير طبيعي التدخل الدولي. هي ما معناها أنه دولة اشتراكية أو متطرفة إذا بدك من ناحية السياسات الاقتصادية.
0: يعني شكرا لك على هذه المقدمة وعلى هذا الشرح. دكتور عبد الناصر مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أنه يعني بعض سياسات وقف الدعم التي شرحها الأستاذ جهاد كانت الدولة اليوم مضطرة للقيام بها بسبب الوضع المنهك لسوريا والذي يعني استلمته السلطة يعني لنقول كإرث وكمخلفات للنظام المخلوع، ولا لا كان بالإمكان اتخاذ سياسات أخرى لا تمس يعني لنقول بالدور الاجتماعي الذي كانت تقوم فيه الدولة بشكل أو بآخر، أو الذي من المفترض أن تقوم فيه إذا أردنا أن لا نقارن بما كان عليه الوضع أيام بشار الأسد؟
3: تماماً. مساء الخير أستاذة نور لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين، شكراً على الاستضافة.
0: أهلاً بك.
3: الحقيقة هذا الموضوع يعني نحكى فيه كثير ويستحق هذا النقاش. يستحق هذا النقاش لسببين. السبب الأول أن موضوع اللعب بالأسعار بهذه الطريقة بسلع أساسية تمس حياة المواطن تمس حياة كل السوريين. السبب الثاني وهو الأهم والجوهري أن هذا النمط من العقلية في الإدارة سلط الضوء على فجوة وخلل يعني عميق في منهجية صنع القرار لدى وزارة الطاقة في هذه الحالة ولدى الحكومة. يعني ربما نأتي على أمثلة من بعض المديريات والوزارات في لكن أريد اسمحي لي أستاذة نور أن أنوه تنويه لابد منه للأسف يعني في صدد ردود الأفعال الكثيرة على ما نشر وما يعني قيل من محللين ومن صحفيين ومن مهتمين ومن غيورين وحريصين، أصبح لدينا هناك تصنيف غير سليم أن كل من ينتقد سياسات الحكومة أو قرارات الحكومة يصنف على أنه يعني ضد هذه الدولة أو ضد هذه الحكومة، وهذا تصنيف غير سليم. أرجو أن تصل هذه الرسالة عبر شكركم الكريم في المراحل الانتقالية والحساسة.
0: معناته يعني أنا أنتظر منك نقدا الآن دكتور.
3: نعم،
0: إذا أنتظر منك نقدا الآن بعد هذه المقدمة.
3: بالتأكيد بالتأكيد، لكن طيب، أنا أريد أن أوضح لأنني يعني نشرت سابقا وتحدثت في القصة ويعني واجهت بعض المغالطات. المهم طبعا. الذي أريد أن أقوله في المراحل الانتقالية أكثر ما تحتاج إليه الحكومات هو الإشارة إلى النواقص والأخطاء والتصويب الأخطاء والنقد البناء وجه إليها. وهذا النقد يعني أنك مع الدولة، مع نجاح الدولة وليس العكس.
0: هذا بالتأكيد دكتور.
3: تمام. ما نجم عن هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة تبين أن هناك يعني بصراحة خلل في فهم دور الدولة في المراحل الانتقالية. أريد أن أعرج بدقيقة أو دقيقة ونصف عن دور الدولة في المراحل الانتقالية استنادا إلى دراسات وبحوث وتجارب دول سابقة مرت بنزاعات مزمنة وطويلة. يكون دور الدولة يعني التمحور حول ثلاث نقاط أساسية. أولا يكون للدولة دور اقتصادي. هذا الدور الاقتصادي في البداية على الدولة أن تضمن استمرار نسق الحياة، يعني بمعنى تؤمن الحد الأدنى من الطاقة والكهرباء والمياه لتستمر الحياة، يعني تعافي مبكر خلينا نقول. بعدين تنتقل أيضا في دورها إلى يعني إعادة صياغة سياسات مالية ونقدية ليستقر وضع النقد في البلد. ثم النقطة الثالثة الاقتصاد تذهب إلى يعني مسألة مهمة جدا وهي البداية بإعادة الإعمار، بمعنى ثمار التعافي أن تكون موزعة بالتساوي أيضا على مساحة البلاد.
0: سأذهب إلى ذلك، يعني سأذهب لأنه هذه نقطة مهمة يعني، ويعني إن شاء الله سنفرد لها محورا. لكن يعني هناك من يقول دكتور بأنه الدولة ليس فيها يعني الدولة مفلسة، من أين ستأتي الحكومة اليوم بما تتفضل به من إمكانيات اقتصادية من أجل دعم هذه السلع وتوصيل هذه الخدمات للناس؟ لأنه حتى إذا أردنا أن نتحدث عن واردات أخرى للدولة مثل جباية الضرائب فهذا حتى اليوم غير متوفر في سوريا بشكل أو بآخر. فحتى يعني دولة الرفاه التي تفضل بذكرها وشرحها الأستاذ جهاد قد تكون غير قادرة اليوم الحكومة على تطبيقها وتطبيق سياساتها.
3: نعم، لو انتظرتي نصف دقيقة آنسة نور، كما كنت سابقا يعني تعطين مساحة لضيوفك لوصلنا إلى هذه الفقرة حقيقة. أنا الذي أريد أن أقوله، حزنت كثيرا عندما قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الطاقة أننا بحثنا البدائل وكنا أمام أحد بديلين، إما أن تنقطع المادة من السوق أو نزيد السعر، وهذا الكلام غير دقيق على الإطلاق. هذا ما قصدته بأن هناك مشكلة بنيوية إدارية عميقة في صنع القرار. دائما في قاعدة ذهبية نسميها في إدارة الأعمال، أن لكل مشكلة أكثر من حل ولكل حل ثمن وتكلفة. الإدارة الرشيدة والإدارة الصحيحة تختار الحل الأمثل، بمعنى الحل الأقل تكلفة والأكثر عائد.
0: مثل ماذا يعني في حالة المحروقات، مثل ماذا، ما الحل الذي كان متوفرا؟
3: سأقول لك في المراحل الانتقالية العائد الأعلى الذي يجب أن تبحث عنه الحكومات هو العائد الاجتماعي. يعني أنت الآن تتخذ قرارات، ويعني ما نمخفي على حدا أنه الشعب السوري اليوم بتصنيفات الأمم المتحدة غالبية الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر أو بمحاذاة خط الفقر. صحيح. البدائل اللي كانت ممكن، أقول لك بديل واحد، الاقتراض. الدولة تستطيع أن تقترض خارجيا أو داخليا بضمانات كثيرة، بضمانات وجودها في الحكم، بضمانات أنها دولة، بضمانات الأموال المستولى عليها من آل الأسد وآل شاليش وآل مخلوف وآل أموال حزب البعث.
0: يعني أيضا هي سياسة الاقتراض كان هناك رفض واضح لها من رأس السلطة في سوريا، من الرئيس أحمد الشرع، وبتصريحات واضحة جدا.
3: المسألة فنية وتقنية أستاذة نور، الرفض لا يكون بشكل اعتباطي. هناك قلت لك بدائل عديدة، علينا أن نختار البديل الأفضل. رفع الأسعار سد العجز المالي من جيوب المواطنين هو الخيار الأسوأ باختصار شديد. لكل مشكلة لها أكثر من حل، فنحن اخترنا الحل الأسوأ للأسف. الآن هل هناك لدى الحكومة فرصة أنها تخفف من آثار؟ نعم، عبر الدعم. هذا اللي هو جوهر السؤال، عبر الدعم الذكي، الدعم الموجه، الدعم العادل وليس المساواة في توزيع الدعم.

0: تستطيع الحكومة أن تخفف من آثار هذا
1: طب يعني هذه نقطة مهمة جدا أذهب إليك بها دكتور خالد، ومرحبا بك من جديد. يعني تفضل دكتور ناصر بأنه هناك أشكال أخرى للدعم، وربما حتى الحكومة اليوم تطرح هذه الأشكال بطريقة أو بأخرى. لا أدري إن كنت قد اطلعت على استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبيل المثال، يعني هي اللي بتحكي عن 3 سنين أو 4 سنين من 2026 وحتى نهاية 2028. كان هناك على ما يبدو أنه فلسفة جديدة للدعم، هناك حديث مثلا عن شبكات الأمان، عن نظام الحماية الاجتماعي، والذي يختار شرائح من المجتمع أكثر هشاشة من أجل أن يقدم لها الدعم، لكن هذا يسقط أيضا شرائح أخرى من الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الحكومة. هل تعتقد أنه سياسات كهذه ناجعة وستذهب الحكومة في تطبيقها بشكل مفيد بالفعل، ولا لا سنواجه مشكلات أخرى أيضا ولن يتوقع الشعب السوري دعما في المدى المنظور؟
2: أسعد الله مساءك نور، وأنا سعيد أن أكون ضيف على المنتدى، والتحية لضيفيك الكريمين.
1: شكرا لك.
2: في الحقيقة اليوم نحن صلب الحديث هو عن الدعم. الدعم أنا لا أراه هدفا اقتصاديا، أنا أراه هو أداة لحماية القدرة الشرائية ولحماية الاستقرار الاجتماعي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. اليوم الدولة السورية بالإمكانيات الحالية شبه الغير موجودة. أنا برأيي الدعم الشامل هو غير ممكن، وأنا على الصعيد التصميمي الاقتصادي ضد الدعم الشامل. بمعنى آخر، عندما يتساوى الغني مع الفقير هذه عدالة من الناحية الشكلية، ولكن بالنتيجة فهي تكون كارثية. اليوم أنا يعني ميال إلى أن يكون هناك الدعم بطريقة يسمى الدعم الذكي، نربط الدعم بالعمل للقادرين على العمل، وهنا نكون قد يعني كان هناك نوع من الدعم، وكان نوع جزء منه هو لتقليل نسبة البطالة. اليوم يعني الفرق بين أن يكون شخص فقير وأن يكون قادر على العمل، الفقر موجود بسوريا، ولكن فقر وقادر على العمل، أنا برأيي يجب أن نؤطر هذا الموضوع بطريقة يعني مشابهة لبعض التجارب العالمية. اليوم المهم عندما يكون هناك دعم أو يكون هناك إصلاح أو رفع للأسعار، والدولة يعني السورية يعني لا تتخذ قرار ثقيل كرفع أسعار المحروقات إلا ولا يعني عندها المبررات الكافية. اليوم أنا أقول أن أي إصلاح يجب أن يراعي الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون هناك خطوط حمراء لا يجب المساس بها. يعني اليوم عندما نقول الدعم يجب أن لا يمس القطاع التعليمي، القطاع الصحي، قطاع الأمن الغذائي، قطاع الخدمات بشكل كامل، هذه خطوط حمراء. الدولة السورية تحاول بكافة الوسائل أن لا يكون مساس بهذه الخطوط، ولكن الموضوع بسوريا أنا برأيي لكي نكون يعني نتخذ المهنية والواقعية، الوضع بسوريا اليوم نور هو بحاجة إلى قاعدة بيانات مرتبطة بمؤشرات جدا دقيقة إحصائية. اليوم نحن بسوريا نفتقد الإحصاء الدقيق. اليوم سوريا يوجد ضغط كبير، نحن اليوم بسوريا يعني لا نستطيع أن نغفل أو لا نربط الأمور ببعضها. اليوم سوريا تنحو نحو يعني التخلص من المخيمات، يعني نحن بنهاية 27 لازم يكون المخيمات صفر. هذا الموضوع كيف اليوم يتم استجلاب هؤلاء الأشخاص الذين عانوا عقد ونصف بالظروف الجوية والظروف الغير إنسانية؟ اليوم هو أولوية للدولة السورية. اليوم الدولة السورية تبني شبكة علاقات اقتصادية. اليوم لا لا لا لا يوجد اقتصاد بسوريا. اليوم يتم إعادة نموذج اقتصادي جديد
1: الصفر.
2: في سوريا.
1: يعني طرحت الكثير من النقاط دكتور خالد، لكن يعني مثلا دكتور ناصر منذ قليل أعطى مجموعة من الحلول، يعني قال كان يمكن الاقتراض بدل أن يخرج موضوع بشكل أو بآخر من جيوب المواطنين كما حدث الآن، وحتى ما تفضلت بشرحه وهو يتطابق مع استراتيجية الشؤون الاجتماعية والعمل فيما اسمته الحماية الاجتماعية، أنه نحن ندعم طبقات أكثر هشاشة، حتى هذا يعني يبدو غير مطبقا حتى الآن، وإلا لما خرج الناس في الشوارع، أليس كذلك؟
2: يا نور، اليوم موضوع الاقتراض هو من البداية يعني صرح به فخامة السيد الرئيس نحن لا نريد اقتراض. موضوع الاقتراض هو مرتبط بأمور سياسية بعيدة عن الاقتصاد. اليوم عندما تخضع أي دولة لموضوع الاقتراض يفرض عليها أمور من تحت الطاولة لا نريدها بسوريا. اليوم يوجد حلول إسعافية على المدى القصير يعمل بها ضمن المستطاع.
1: يعني لا أدري إن كان سيتسع صدرك لمقاطعة أخرى، لكن يعني إذا كانت القروض ستسيس يعني أو ستتدخل أو ستؤثر على السياسات لسوريا، أيضا إعطاء الاستثمارات لدول أجنبية بهذا السخاء كما نرى خلال المؤتمرات المختلفة سيؤثر على القرار الاقتصادي، ليس كذلك دكتور؟ ويبيع الأصول، يعني هناك من يقول أنه تباع الأصول في سوريا اليوم.
2: أنا يعني أعارض هذه الفكرة، لا شيء يباع بسوريا. اليوم كافة قرارات الاستثمار هي واضحة، اليوم نحن بحاجة إلى الاستثمار الخارجي كما نحن بحاجة إلى الإصلاح الإداري الداخلي كما نحن بحاجة إلى تكاتف السوريين مع بعضهم. اليوم نحن نتحدث ماذا يجب على الدولة، ماذا يجب على الدولة اليوم، ماذا نحن كسوريين يجب أن نقدم. هناك قطاع خاص بسوريا، وهناك حالة مجتمعية بسوريا، وهناك يعني يجب أن يكون هناك تكامل لهذه الأدوار. أنا اليوم إذا قلت لي على الهواء كيف يجب أن يوزع أعباء الإصلاح، أقول لك يجب أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر، ومن ثم القطاع الخاص، ومن ثم المجتمع. أنا اليوم يعني لا أريد يعني لا أخرج على الإعلام بتصريحات جدلية. أنا اليوم مثلا أقول لماذا لا نخصص فريضة الزكاة من خلال صندوق واضح لدعم الفقراء؟ يعني هي فريضة، ولكن انظري ماذا تخلق فرق. اليوم القطاع الخاص أعطيه امتيازات تشغيلية ولكن مرتبطة بالإنتاج.
1: هذا يحدث اليوم جدا كبير. هي النقطة كثير مهمة، يعني اسمح لي سأعود بها للأستاذ جهاد.
2: أنا أعطي حلول يا نور. أنا لا أخرج إلى الإعلام لكي أفسر الواقع أو لكي أنتقد. أنا اليوم أنا كسوري غيور على هذه البلد، ماذا يمكن أن أقدم؟ أنا اليوم
1: يعني
2: أستطيع
1: لا أريد أن أفقد هذه النقطة لأنه كتير مهمة. يعني حضرتك تحدثت عن نصيحة تعطيها على مستوى السياسات. أستاذ جهاد، أعود هنا إلى استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنه هي المعنية بالمواطن بشكل أو بآخر. تحدثت أنا وقلت إنه هي يعني أعطت مجموعة من الأشكال التي يمكن أن تقدم لاحقا للدعم، وربما حتى بدأت ببعض هذه البرامج، لكن هناك انكفاء كبير لدور الوزارة الذي يجب أن يكون على المستوى السياساتي، الذي تفضل ببعض الأمثلة منها الدكتور خالد وقال أنه يمكن مثلا في بعض القطاعات إلزام القطاع الخاص بنسب معينة للتشغيل، إلزامه مثلا بتشغيل ذوي احتياجات خاصة، فرض شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية. هل الدولة منسحبة حتى من هذا الدور السياساتي اليوم وتطلق الأمر، ولا لا هناك ضبط؟ وهنا نعود أنه لا هناك إذن تدخل للدولة في الاقتصاد.
3: إيه، التدخل الدولي بالاقتصاد ضروري جدا، خاصة بوضع سوريا الحالي. حضرتك أستاذة نور عم تحكي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، هي حقيقة اسمها الكامل هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
1: صحيح.
3: يعني أحد وظائف الوزارة تدعم القطاع سوق العمل، تساعد على سبيل المثال. أعطي مثال بسيط، من فترة قريبة كان في إضرابات بمعمل زينوبيا للسيراميك، هي شركة قطاع خاص، وصار من وراء ضغط من قبل العمال صار في اجتماع عند الوزارة، وضغطت الوزارة لتفرض على الشركة اللي كانت اللي بتربح وبتشتغل الشركة المعامل بيشتغلوا 24 ساعة، ضغطت على الشركه لترفع رواتب. هلا ما عم بقول هالشيء ممكن يتعمم، بس في كتير وسائل حقيقه لرفع الاجور، رفع الرواتب بشكل عام. ضغط لتقديم دعم، انواع مختلفه من الدعم. بس بدي اذكر انه بالنصف الاول من هذه السنه حسب بيانات وزاره الماليه الدوله السوريه خسرانه تقريبا مليار دولار، وتغطى هالعجز عن طريق تمويل وإصدار سندات لتمويل هالعجز. بمعنى آخر الدولة تقدر تغطي مصاريف إضافية، خاصة بالظروف الحالية اللي هي ظروف قلة

0: وظائف، ارتفاع بتكلفة الحياة، مستوى فقر واسع جدا. وزارة الشؤون الاجتماعية،
1: يعني بما أنك جئت على هذه البيانات أستاذ جهاد، الإنفاق الحكومي ضمن هذه البيانات نفسه كم منه صرف على دعم المواطن؟ لم يكن ذلك واضحا حتى في البيانات الحكومية، وهذا ربما ما صعد بعض الغضب في الشارع ومن قبل يعني من ينتقدون السياسات الحكومية.
0: الغضب أنا برأيي هو نتيجة سياسات متنوعة، ما بس فقط ارتفاع الأسعار المشتقات النفطية. في ارتفاع سعر الخبز، سعر الخبز ارتفع سعره 14 ضعف، هو ارتفع سعره شي 10-12 أضعاف، بس خفضوا وزن الخبز، وزن الربطة، فعمليا وزن الكيلو، عفوا سعر الكيلو ارتفع 14 ضعف خلال سنة ونص بمجتمع 90% عايش تحت خط الفقر. طيب انه شو بتتوقع، شو بتوقعين الشباب، يعني شو بتوقعين يصير؟ نشكر الله لهلا مضبوطة الامور. بس اضافة لهالشيء استاذ نوري بدي الفت النظر عليه، انه لحتى الاسبوع الماضي كان الكل عم بياكد لنا انه ما في اي خيارات تانية سياسية بما يخص السياسات الاقتصادية، أنه الدولة ما بتقدر إلا ما ترفع السعر، ما عندها خيارات تانية. نزلوا الشباب على الطرقات، شو صار؟ نزلت الأسعار، صارت وزير الطاقة نهار الخميس أعلن بتخفيض أسعار المازوت.
1: يعني هي
0: سياسة تانية.
1: يعني هي
0: عندكم إمكانية تغطوا هالشيء، ليش هالشيء ما تطبق قبل؟
1: حتى ضمن الأسعار المطروحة أستاذ جهاد سيبقى هناك مشكلة، وستؤثر هذه الأسعار على الاقتصاد الكلي، يعني على الأسعار كلها في سوريا، يعني وهذه واحدة أصلا من مخاطر وقف دعم السلع والاتجاه إلى أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي، أنه طالما هذه الأسعار لم تخفض، يعني نقول الغذاء والوقود، فإنه سيكون هناك ازدياد كبير في الأسعار، سيحول أصلا بعض الطبقات الاجتماعية إلى طبقات هشة مرة أخرى، وكأننا ندخل في دوائر مغلقة.
0: طبعا طبعا، خاصة بالمناطق الزراعية، لأنه بالمناطق الزراعية المازوت مستعمل ليس فقط للتدفئة بس كمان للإنتاج الزراعي. بشكل عام المازوت كتير مستهلك بسوريا للنقل، للزراعة، للمؤسسات الاقتصادية صغيرة وللتدفئة. يعني فعلا هي غلطة سياسية ملفتة وغريبة حقيقة. طبعا أنه مفهوم جدا أنه في ضغط ارتفاع الأسعار العالمية، مفهوم أن الضغط ما عنده الدولة ما عندها إمكانيات كبيرة، بس هالشي كله تم من وراء قرار تكنوقراطي. بدي ألفت نظر لموضوع إضافي كتير مهم اللي اكتشفناه، يعني اللي العالم ما اكتشفته لهلأ، ما فيها ما تشوفه هلأ، هو البعد السياسي للقرارات الاقتصادية. الاقتصاد معني كتير بالسياسة، والسياسة معنية كتير بالاقتصاد. ما فيك تخلي بضعة تكنوقراط ياخدوا قرارات اقتصادية إلا هالتأثير الكبير على المجتمع وعلى الدولة إلا ما تدفع الثمن سياسيا، مثل ما دفعت الثمن الدولة هالأسبوع. يعني فإذا بدها تحمي حال الدولة، إذا بدها تحمي مصالح المجتمع،
1: طيب
0: إمام، يعني ما فيها غير لازم تشارك يعني جزء كتير أوسع من القوى السياسية السورية، القوى المحلية السورية، الفاعلين الاقتصاديين، لازم يكون لهم دور حقيقي بالقرار الاقتصادي، خاصة بحالات من هالنوع.
1: يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني سأنقلها إليك دكتور. ما الذي يعني يجب أن يشارك في رسم هذه السياسات الاقتصادية؟ يعني نحن نرى أن هناك طبقة من النخبة الاقتصادية تجتمع مع الحكومة، تجتمع مع الرئيس أحمد الشرع، وتعطى يعني يكون هناك بعدها إعلان لاستثمارات معينة، لكن على المستوى النقابي، على المستوى المهني، على مستوى العمال، على مستوى الفلاحين، هل تعتقد أن هناك الآن مشاركة حقيقية في صناعة القرار؟ لأنه لا ننسى أنه نحن بمرحلة انتقالية، والسياسات التي ستأخذ الآن والتشريعات التي ستمر حتى عبر مجلس الشعب قد تحكم سوريا لعقود للأمام.
2: السؤال إلي نور.
1: تفضل. السؤال لك دكتور ناصر.
2: طيب أول شيء حتى يعني نعيد ضبط الاتجاه الحديث حتى لا تفهم القضايا بطريقة خاطئة. أريد أن أقول أنه في المراحل الانتقالية التحدي الكبير أمام الحكومات هو قدرتها على الحفاظ على التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي. هون يعني بصراحة هذه الصعوبة الكبيرة اللي ما يوضح حتى الآن لا بالنسبة لنا، ويبدو أنها غير واضحة.

0: آلية صنع القرار. آلية صنع القرار أنه في حدا تكنوقراط مختص لما القرار يخص وزارة معينة أو مؤسسة معينة، القرار يتخذ لأنه له مبررات. أنا إمتى أتخذ قرار؟ في مشكلة، في موقف بدي أواجهه، فلازم أصنع قرار. صناعة القرار تقتضي أني أولاً أشخص المشكلة بشكل دقيق، بعدين أفتش عن بدائل وحلول، 1، 2، 3، 4، 5 حلول، وبعدين أختار حل. في نقطة مهمة أثناء صناعة القرار هو إشراك أصحاب المصلحة في هذا القرار. مين هو أصحاب المصلحة الآن في الحالة السورية اللي نحن فيها؟ أنا لازم يكون عندي مشاركة مع خبراء، مختصين، نقابات، مستهلكين، المستفيدين من الخدمة. كل هاي هي آليات بدائية، ألف باء الإدارة. هذا ما ابتكار ولا اختراع لا عبد الناصر ولا جامعة حلب ولا هذا عالمي الأمر، ما نو يعني شيء يعني خطير. هاي هي ببساطة ألف باء الإدارة، يكون عندك بدائل وتختار من بيناتهم بديل. اثنين، الاقتراض قد يكون داخلي مثل ما تفضل ضيفك الكريم، يعني أنت تطرح أحيانا سندات عامة للداخل، وممكن يكون الاقتراض داخلي مش بالضرورة يكون خارجي. هاي من ناحية. الناحية الأخرى، علينا أن لا نغفل الدور الاجتماعي للحكومة في المراحل الانتقالية. يعني الحكومة ما بيصير في كل تجارب الدول السابقة ما بيصير تأخذ دور الحارس والمتفرج، ما بيجوز هذا الكلام، وتترك الاقتصاد والمجتمع لآليات السوق الحر. يعني أنا في بيئة بالأصل هشة، بالأصل بيئة خارجة من نزاع، بالأصل أنا عندي مؤشرات اقتصاد كلي متهالكة متدهورة، عندي بنية تحتية. يعني أنا ما بدي أحكي عن تشخيص، بصراحة أشبع هذا الحديث، وكل السوريين المختص وغير المختص يعرف يشخص المشكلة لأنها واضحة. القضية أنه على الدولة والحكومة، الحكومة هي التنفيذية، أن تقوم بدورها الاجتماعي ودورها في إعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة صحيحة لتنتج قرارات صحيحة. وهذه لا لأنها يعني خطاب ضد الدولة ولا نمسبة للحكومة يا جماعة، هذا عبارة عن رأي.
1: والله يا دكتور يعني ما لك مضطر لتوضيح الواضح يعني لأكثر من مرة في الحلقة، هذا حزين يعني، هذا أمر حزين حقيقة.
0: أنا مزعوج لما أوضح هذا الشيء، لكن هذا له سبب بالنسبة لي ربما ما مجال لذكره الآن. طيب. النقطة
1: طيب. نعم. إذا كان لديك ما تضيفه، لكن يعني في أقل من دقيقة لأنه بدأ الوقت يداهمني وما زال هناك الكثير للنقاش.
0: أريد أن أقول، أنا عندما يعني يصرح وزير الطاقة في المؤتمر يقول نحن مؤتمر الصحفي نحن انتقلنا إلى اقتصاد السوق الحر، أنا أريد أن أسأل سؤال كمواطن سوري لدي حد أدنى من المعرفة بهذا المجال، من الذي جلس وقرر أننا سننتقل إلى اقتصاد السوق؟ هل هناك فريق اقتصادي، خبراء درسوا ليالي وأيام ووضعوا البدائل وقرروا نيابة عن السوريين وقالوا سننتقل إلى اقتصاد السوق الاجتماعي؟ نريد إجابة على هذا السؤال.
1: إذا كان يعني شكرا لك، يعني شكرا لك. هو هذا كان لب السؤال أصلا الذي طرحته، أنه من يجب أن يضع السياسات. دكتور خالد أعود إليك، يعني حاولنا أن نجيب على أنه من يضع السياسات، أود أن أذهب الآن أنه من المستفيد. يعني إذا كانت السياسات الحكومية اليوم تذهب باتجاه أنه سوريا سوق مفتوح، من الذي سيستفيد؟ لأنه هناك بعض المخاوف من أنه شكل الزبائنية التي ولدتها لبرلة الاقتصاد أيام بشار الأسد قد يستمر، لكن فقط بشبكات جديدة من المستفيدين، ويعود المواطن بشكل أو بآخر يدفع الأثمان من جيبه.
2: نور، الدولة السورية لا تعمل بظروف اقتصادية ولا سياسية طبيعية أو مثالية. اليوم الدولة السورية يعني تتخذ مبدأ التوازن بكل شيء، تحاول أن تكون هي تتبع الواجبات الأربعة اللي هي يعني الإتاحة، الجودة، العدالة والرقابة. طبعا هذا الموضوع يختلف أداؤه بين وزارة وأخرى، بين هيئة وأخرى. اليوم أنا على صعيدي الشخصي أرى أن النموذج الأمثل لسوريا هو النموذج الاجتماعي الإنتاجي، أي أن الدولة تتوازن يتولى المهام والخطوط الحمر الأساسية التي يجب عدم المساس بها كالتعليم والصحة والتعليم العالي والأمن الغذائي والحالة اللوجستية، ويكون هناك قطاع خاص يأخذ جانب التشغيل.

0: هذا اليوم القطاع الخاص هو ناجح بنتائجه. فهذا أنا وجهة نظري. أنا اليوم ضد أن تترك الأمور على الغارب. يعني أنا اليوم يجب أن يكون هناك حالة إنتاجية. أنا يعني أقول دائما أن الازدهار يتحقق بثالوث، هو الاستثمار، وهذا طبعا جزء من جواب على سؤال سألتيه للضيف الكريم. لماذا الاستثمار؟ عندما يكون هناك مشاريع فعلية، يكون هناك فرص عمل، يكون هناك رفع للأجور، يكون هناك حالة من الخدمات المرفقة. الموضوع الآخر هو الإنتاج. هو اليوم أنا برأيي الإنتاج هو الشفرة، وهو الجواب الجزئي أو الكلي لأي سؤال اقتصادي بسوريا. اليوم نحن اليوم لا بديل عن الإنتاج. الموضوع الثالث هو العدالة. العدالة تكون بضمان حقوق المستثمر، حقوق الفقراء. اليوم بالعودة للسؤال، من المستفيد؟ نحن اليوم لسنا بشركة خاصة ليكون هناك حالة من المافيا التي تتحكم. اليوم الدولة السورية تحاول بكافة الوسائل والحوائل أن تخلق أي شيء لابتكار الحلول. الأمور يعني تتجه بمسار جدا منظم، ووزارة الطاقة هي جزء من الحالة الاقتصادية نور. يعني اليوم لا نريد أن نحمل وزارة الطاقة كل المشكلة. اليوم الجسم الاقتصادي بسوريا يعني هو مسؤول عن الحالة
1: خلال الأيام الأخيرة. طيب يعني اسمح لي دكتور خالد، يعني أنت تقول أنه لا، ليس هناك محاولة للاحتكار. أنا سأستعير من ورقة كتبها جوزيف ظاهر في سبتمبر من العام الماضي بعنوان من اقتصاد الحرب إلى ماذا، هكذا عنوانها. يتحدث عن مخاطر أنه في سوريا اليوم لا تفكك المحسوبيات القديمة، ويذكر مجموعة من الأمثلة. يقول مثلا أن السلطة هي من قامت بإعادة تشكيل غرف التجارة والصناعة وتعيين المجالس، هي من قربت شخصيات وأعطتهم امتيازات استثمارية، هي من شكلت شبكات اقتصادية جديدة. يأتي أيضا على ذكر شقيق الرئيس أحمد الشرع حازم الشرع، ويعني ربما هذا البند قد تجاوزناه الآن. يتحدث أيضا عن الاستحواذ على أصول مرتبطة برجال أعمال من النظام السابق لا نعرف عنها معلومات، وعن غياب مسار واضح للعدالة الاقتصادية الانتقالية. هل تعتقد أنه هذه البنود التي تحدثت عنها هذه الورقة قد تجاوزناها اليوم، ويعني نتائجها شفافة واضحة للجميع؟
0: أنا في الحقيقة يعني بطبعي لا أدخل يعني بأمور شخصية، ولكن سأجيب، سأرد كذلك بأسئلة. هل يجيب صاحب المقال كيف الدولة السورية اليوم تدفع رواتب بتقريبا 15 تريليون ليرة سورية؟ هل يجيب نحن بنينا قطاع دفاعي وقطاع أمني بسوريا بمئات آلاف العناصر المدربة والمجهزة بالتكنولوجيا وباللوجستيات الأخرى؟ اليوم القطاع التعليمي يذهب إلى المدارس اليوم ملايين الطلاب من التعليم الأساسي حتى التعليم العالي. اليوم الجامعات مستمرة. اليوم الحالة المؤسسية بسوريا مستمرة. اليوم يوجد مكافحة للفساد وللرشا بكل شيء، وكله يظهر على الإعلام. وعندما يكون هناك خطأ يظهر على الإعلام، الإعلام السوري ممثلا بالإخبارية السورية انتقد موضوع رفع الأسعار وحاول بعدة حلقات أن يجد البديل. وليس كل من يخرج
1: يعني
0: على الشارع هو
1: عن النخبة الاقتصادية. هل هناك مخاطر دكتور من أن يكون هناك نخبة اقتصادية مرة أخرى في سوريا؟ يعني نخبة اقتصادية تحتكر، يعني احتكار.
0: والله يا نور أنا شخصياً وأكرر دائماً، الدولة السورية يجب أن تستعين بالخبراء، وكل شخص سوري هو يعني أكيد غيور على هذه البلد. ولكن اليوم نحن يعني يوجد إعلان دستوري، ويوجد مرحلة كان يخشى أن يكون فيها اضطراب. نحن بمرحلة انتقالية. الدولة السورية اليوم مثلاً عندما يكون هناك تعيين لبعض الأشخاص، حتى هذه التعيينات وإن كانت قريبة، هي يوجد مؤشرات لقياس الأداء. الشخص الذي لا ينجح بعمله يستبدل، أو نأتي بشخص ذو قيمة مضافة أكثر. أنا أقول لك مثال، المصرف دمشق، مصرف المركزي بسوريا، خلال 21 شهر أنت تعلمي تم استبدال 3 أشخاص. ليس فقط يعني لا، هو الموضوع ليس مرتبط
1: يعني وصلت
0: خبرة
1: الفكرة دكتور.
0: نحن دائما نبحث
1: عن الأفضل. شكرا لك حتى يعني على توضيح هذه النقطة، وحتى ما تفضلت به يعني بما أنه نحن

0: حدث عن الموضوع، حتى الإعلان الدستوري كان واضحا في توصيف الاقتصاد أو تدخل الدولة بأنه لن يكون تدخلا كبيرا، يعني حتى في الإعلان الاقتصادي هناك ملامح واضحة لما أراده الإعلان الدستوري من شكل اقتصادي لسوريا. أستاذ جهاد، يعني بما أنه ضيفي تحدث عن موضوع أنه يجب أن يكون الاقتصاد إنتاجيا من أجل أن يحلحل الكثير من المشكلات المتعلقة بمعيشة الناس، هل تعتقد أنه السياسات التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم تساعد في أن يكون هذا الاقتصاد منتجاً بالفعل؟ لأنه هناك أيضاً تحفظات على موضوع تخفيض مثلاً الجمارك على بعض السلع المستوردة، حتى ربما يعني فيما يتعلق ب يعني تشجيع الاستثمار والصناعة على بعض المستويات. ويعني أريد أيضا أن تتسع هذه الإجابة لنقول أنه أصلا هل اليوم الدولة بمؤسساتها قادرة على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حر؟
1: بصراحة بتصور بما يخص تخفيض الجمارك وتشجيع الإنتاج المحلي، الجواب هو بسؤالك بحد ذاته. إذا عم تطرح السؤال حضرتك، لأنه حضرتك مثلي مثل غيري حاكي وعارف الصناعيين السوريين شو موقفهم من موضوع الانخفاض بالجمارك. هلأ لواحد يكون يعني عادل، في إمكانية واحد ياخد ويعطي مع الحكومة، في الصناعيين قدروا شوي يتواصلوا مع وزارة الاقتصاد ويوصلوا احتجاجاتهم، بس الواقع أنه السياسة الاقتصادية السورية قبل أي شيء تاني عم بتشجع الاستهلاك والاستيراد. يعني بكفي واحد يشوف إحصائيات التجارة والتبادل التجاري مع تركيا، وهي إحصائيات يعني أرقام علنية، ليشوف واحد السنة الماضية بـ 25 زادت المستوردات من تركيا بشكل كتير كبير. هالسنة استمرت الزيادة والصادرات السورية إلى تركيا انخفضت. هالشيء أكيد له تأثير عدة أنواع، حقيقة عدة نتائج. أولا انخفاض بالإنتاج المحلي، ميزان المدفوعات وميزان التجاري بيصير سلبي، هالشيء بيأثر على سعر العملة، وانخفاض أو الضغط على سعر العملة بيأثر على التضخم، وطبعا قلة الإنتاج بتأثر على سوق العمل، فكله شيء كل هالشيء مترابط. هلا ما بيعني أبدا إنه الواحد ما لازم يسهل المستوردات مواد كثيرة، بس ما في شك إنه رفض دعم صناعات أساسية بسوريا على سبيل المثال صناعة النسيجية، وعم بذكر هالقطاع لأنه قطاع بيوظف كتير عالم، فالأزمة اللي عم تواجهه الصناعة النسيجية هي مشكلة أساسية. في قرار من الدولة أنه لازم نشجع التجارة الخارجية ونشجع الاستهلاك، وهالشيء على المدى البعيد لدولة مثل سوريا ما عندها نفط، نحن منا السعودية، رح يسبب مشكلة. أحد الأسباب اليوم الليرة ما انخفضت أكثر، حاليا الدولار ب 13,800 و700 إذا بناخذ الليرة القديمة يعني 138، بس لو المصرف المركزي بيسمح للمصارف يعطوا كل الكاش اللي عندهم إياهم زباينهم، يعني يقدروا يسحبوا الكاش تبعهم، لو الدولة بتصرف أكثر الدولار ما بيكون ب 13,800، بيكون بركي ب 17 و18 و19، وما بعرف شو ممكن يكون رقم، لانه ميزان المدفوعات خاسر. فاكيد هالشيء له نتائج متنوعه.
0: طيب يعني دكتور، يعني بعد ما شرحه الاستاذ جهاد، وهذا يبدو على الاقل ما يخص صار الليره ايجابيا فيما تقوم به الدوله في سياستها الان، فاذا خلاص يعني كانت كل المؤشرات تذهب الى انه الدوله ماضيه في هذا النموذج الاقتصادي، على الاقل من وجهه نظرك ما الذي يجب، ما الدور الذي يجب ان تقوم به من اجل تخفيف الاعباء على الناس، من اجل يعني لنقل فترة أكثر عدلا، يعني أن تكون هناك شكل من أشكال العدالة الانتقالية الاقتصادية؟ معي 4 دقائق أحاول توزيعها بعدالة في النهاية، تفضل دكتور.
2: نعم، الدولة تستطيع الآن أن تتدخل أو أن يكون لها دور في ضبط آليات السوق، طالما أنها اختارت هذا الخيار ونحن نفترض أن اختارته بعد دراسة، تستطيع أن تتدخل الآن بضبط آليات السوق من خلال آليات مختلفة.

0: ومن ضمنها الدعم اللي تحدثنا عنه، اللي كان هو محور الحلقة، لكن الدعم الذكي، الدعم الفعال وليس الدعم العام، بمعنى الدعم العادل وليس الدعم المتساوي. في نقطة مهمة أستاذة نور أريد أن أنولها، أيضا الدولة يجب عليها أن تقوم بإصلاح الوظيفة العامة، يعني إصلاح الإدارة العامة، الإدارة الحكومية، لأن الإدارة الحكومية هي التي تقدم الخدمة للمواطن وهي على تماس مباشر مع المواطن. إصلاح الإدارة العامة والإدارة الحكومية ليش ضروري؟ نحن اليوم في الوظيفة العامة عم تتنازع بيروقراطيتين اليوم في الإدارة الحكومية السورية، بيروقراطية قديمة استمرت منذ العهد السابق، كانت موجودة، تجذر فيها الفساد والمحسوبية وقلة الكفاءة بمعظمها ليس بكاملها، وبيروقراطية جديدة وافدة قادمة دخلت إلى مفاصل صنع القرار دون تحضير ودون أقلمة ودون وهناك أي مواطن سوري يراجع أي دائرة اليوم يلاحظ هذا التناقض ويلاحظ هذا التنافر، بين تنافر قيمي أحيانا وأحيانا تضاد مصالح. أيضا على الحكومة أن تعمل على يعني إدارة هذه المقاومة، لأن هذه البيروقراطية ستدافع عن مصالحها وستقاوم التغيير، ستقاوم الوضع الجديد أو الفكرة أو النظام الإداري الجديد الذي
1: يعني قبل الإصلاح الاقتصادي نحتاج فعلا لإصلاح مؤسسي،
0: إصلاح الوظيفة العامة، وهذا شيء ضروري جدا. أريد أن أعطي مثالا يعني بسيطا
1: بثواني لو سمح الدكتور، لأنه فعلا ينفد وقتي وأود أن أختم أيضا مع دكتور خالد.
0: أريد أن أقول أن الانتقال بسوريا إلى التعافي يحتاج إلى شجاعة إدارية وإلى شجاعة فكرية وإلى شجاعة في مكاشفة النقص قبل أن نلجأ إلى يعني تجاهل النقص. يعني سوريا تستحق، وفيها يعني فيها الإنسان السوري والشخصية السورية خصبة، ويجب أن يكون شخص السوري، الإنسان السوري، هو محور التنمية المعتمدة في خطط الدولة.
1: دكتور خالد، يعني طلبت مني قبل الحلقة أنك تود أن تتحدث عن الحلول، يعني إذا أردنا أن نختم معك بالدقيقة الأخيرة.
2: نعم، بكل سرور. بالحقيقة الإصلاح الإداري يا سيدتي هو بحاجة إلى ثلاث: الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والموضوع الثالث هو روابط الثقة بين المواطن السوري وبين دولته. أما اليوم الحلول المتعلقة بالدعم، أنا مع فكرة إنشاء سجل اجتماعي موحد، وأنا يعني أربط هذا الموضوع مع تجديد الهوية السورية أو البطاقة الشخصية، هي فرصة جدا مهمة لكي يكون الإحصاء جدا دقيق. الموضوع الثاني هو تحويل الدعم إلى نقدي، لا نريد سلع. أنا مع دعم الفقير ولست مع دعم السلعة. ربط الذكاء بالحالة الذكية، يعني أن يكون هناك ربط ذكي، ربط الدعم بالعمل وتقليص البطالة، وهذا كله جدا مهم. وأخيرا إنشاء صندوق للتعافي من أضرار الدعم، مرتبط بمؤشرات تقاس كل 6 أشهر. هذا هو اليوم المتاح في سوريا، وأنا أطمئن الجميع أن سوريا هي ستكون أفضل من الحالة. الحالة اليوم هي حالة آنية وليست حالة مستقبلية.
1: نتمنى أكيد الأفضل، والاستماع للشارع والاستماع إلى الخبراء جميعاً وما تفضلتم به خلال هذه الساعة. شكرا جزيلا دكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق. أشكر أيضا للأستاذ جهاد يازجي، رئيس تحرير The Syria Report، وأيضا للدكتور عبد الناصر الجاسم، أستاذ في إدارة الأعمال، ضيفي من أمستردام. أشكر أيضا موصول لكم متابعينا على طيب مشاهدتكم. إلى اللقاء.

حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت

0: المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: ساعة إخبارية من تلفزيون سوريا، أهلا بكم وإلى العناوين. تعليق الدوام المدرسي في الصنمين مع استمرار العملية الأمنية لليوم الثالث. الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على 5 متورطين باختلاس مبالغ مالية من المال العام. مديرية الطوارئ في الحسكة تطلق خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات والسيول. الولايات المتحدة تحذر من تصعيد محتمل بين السعودية والحوثيين، وتتحدث عن إمكانية إلغاء رحلات جوية في المنطقة. وفي التفاصيل، أعلن المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا تعطيل مدارس المدينة اليوم الأحد نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. وقال المجمع أن العطلة تهدف لضمان سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية. يأتي ذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب تفكيك وملاحقة خلية مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية. تفاصيل أكثر مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
0: أفادت محافظة دير الزور بتشييع 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع الذين قضوا من جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواقع الجيش بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن مراسم تشييع أقيمت في المشفى الوطني بدير الزور بحضور رسمي وعسكري، وكان الانفجار وقع أول أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش غربي دير الزور. وقالت المحافظة إنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلية القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن أن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المختصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم باختلاس عشرات ملايين الليرات السورية من المال العام. وقالت قيادة الأمن قالت إن القبض على هؤلاء جاء عقب استكمال عملية جمع المعلومات، حيث تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشيرة إلى استمرارها في مكافحة الجرائم الواقعة على المال العام وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن اختلاس أو هدر أموال الدولة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص بعد أسابيع من الرصد والمتابعة. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى مقتل متزعم الشبكة ومعاونه في أثناء عملية المداهمة، كما ألقت القبض على 9 من أفرادها، في حين قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال الاشتباك مع الشبكة. نفى محافظ السويداء مصطفى البكور وجود أي زيادة على سعر ربطة الخبز في المحافظة، وأكد أن التسعيرة ما تزال كما هي من دون تغيير. وقال البكور إن السعر الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة هو المعتمد لسعر الربطة، وأضاف أنه تواصل مع مدير التجارة الداخلية وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، رغم إشارة الأخيرة إلى وجود ضغوط من بعض الشخصيات والمعتمدين بهذا الخصوص. أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برمايا في طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
1: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية، وكان

0: الطاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالي. تم التعامل مع الحوادث، حوادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطع أوتار مع قطع الشريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
1: بحث محافظ حلب عزام الغريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمجية في المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية، إلى جانب ترتيبات عودة الأهالي إلى عدد من المناطق التي تشهد عملية الدمج الكامل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة حلب بحضور نائب المحافظ علي حنورة وإلهام أحمد وقائد لواء عين العرب محمود برخدان وعضو لجنة الدمج خزنة نبي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومسؤولي منطقتي عين العرب وعفرين والكتلة الثانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ترى رغبة من جميع الأطراف في استمرار عمليات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وأضاف فيدان أن تركيا تجري محادثات مع الجهات الأمنية والاستخبارات السورية تتابع من خلالها عملية الدمج. كما أشار فيدان أن المعطيات تشير إلى تقدم إيجابي، مؤكدا أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهرين على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره.

بحث الرئيس أحمد الشرع أطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وبحسب وكالة سانا فإن المشاريع تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض. هذا وشارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأمة ووزراء الزراعة باسل السويدان والسياحة مازن الصالحاني والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. وكلف القرار المجلس السوري بتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية والوطنية. دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وظائفهم على خلفية الثورة السورية والبالغة عددهم 341 عاملا في الجهات التابعة للوزارة، دعتهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب أسمائهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. وأوضحت الوزارة أن المراجعات تبدأ اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية إلى المفصولين. وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات وصولا إلى استكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم.

0: دعا المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور دعا الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد قديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا أن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وإنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. قالت محافظة دير الزور إن فرق الغطاسين التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار في محيط الجسر الحربي بمدينة دير الزور بالتزامنية مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأضافت المحافظة أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة وضع النهر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة تحسبا لأي طارئ وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت مديرية الطوارئ في الحسكة عبد الحليم شاب أن المديرية أطلقت خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وذلك استنادا إلى تقييم المخاطر والفيضانات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي. وأوضح أشهاب أن المديرية تباشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في تل حميس، مشيرا إلى أن الأعمال الميدانية تتضمن رصد مصادر الخطر وتقييم مجاري السيول واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثارها المحتملة. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف الزيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية، وهو ما رصدناه مشاهدينا من آراء السكان في هذا الاستطلاع حول ارتفاع الأسعار وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: سمعنا انه رفعوا اسعار الامبيرات 40%، يعني بدها ترتفع، يعني مين بده يستحمل هذا الغلاء؟ مين بده يستحمل يدفع بالاسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كثير طلع عن طاقه المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن انه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدوله يلاقوا لنا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فنتمنى من الدولة أنه تتطلع على الأرياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالأرياف شوي.
2: هلأ بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الأسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. انت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك. خلي الكهرباء الدولة تعطينا اياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالامراض. هي كلها امراض.
3: مشان غلى الاشتراك يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول ابدا. انا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي اكثر، زادت ساعاتها، ريحتني كثير بهالموضوع. انا عندي طاقة بوفر، انا بستخدم اشتراك ساعات كثير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا الرفع ارتفع اكثر من 30%. الموضوع كثير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظام تحسنت، عم توفر على انجد طاقه، صح اني غالي شوي بس بشكل الاشتراك اقل بكثير بتكون من الاشتراك.
4: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب 10، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عنا هون إذا بدلك على بيوت ما محون يأكلوا، ولحنا بنطلب إنه من الجهات المعنية إنه يطلعوا بهالأمر، إنه يرخصونا بأمر المحروقات. بالنسبة هلأ لأسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
5: الشعب في عالم كتير اليوم ما مع حق سعر الكيلو.

0: كيلو الاشتراك معه صار اليوم 15، صار في فرق كثير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل بباصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلها لنقول لمدرستها. هالأطفال هالعالم اللي ما معه المعترة كثير، صار غلاء مو طبيعي. يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كثير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
1: مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، ما يبقي الأمبيرات خياراً متاحاً أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ومحدودية ساعات تشغيلها.
2: بيع قطعة من اللحم ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولاً، فكهرباء الأمبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
3: الامبيرات بدي 10 امبيرات حتى أسلك للماكينة. يعني برادات أخذ 5 امبيرات إلى البيت للمحل. اليوم الامبير 85,000. يعني بأسر ما بقولك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12,000. اليوم صار لتر البنزين 18,500 كمان.
2: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولاً إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضراً على لسان كل من تلتقيه هنا.
4: ما حدا سأل مطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على العلبة، طلع كم شريط فرد. شيء سيء يعني، لا تزعل مني، كله سيء. كهرباء على وقت تتحسن الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعل مني. أنا أحكي المظبوط.
5: يعني اليوم أنا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي أسحب، إذا بدي أسحب شوم كان بدي 7 أمبير للميتور أنا اليوم، أو إذا بدي أجيب بنزين بدي 4 أنتورة للخمس أنتورة. وهالمناطق هي كلها عم مددوا لألا الصالحين كرم حومد ما في وافي.
2: الشركة العامة لكهرباء حلب، والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة، بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها، إضافة إلى الكثافة السكانية.
6: حاليا الاعمال مستمره في احياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع اخرى يتم اعداد الدراسات لها، سيتم اطلاقها في القريب العاجل ان شاء الله. طبعا الاعمال تشمل جميع اعمال البنى التحتيه الكهربائيه من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط منخفض. تولي الشركه العامه لكهرباء محافظه حلب اولويه كبرى لاعاده تاهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
2: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات، ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة. غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار، وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: بدأت في حلب فعاليات مهرجان الفستق الحلبي الأول بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه.
7: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
8: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره. هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي، يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان، أهمل هلأ رجع استعاد مجده.

0: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 للساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي، من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
1: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
2: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية، وهذا المهرجان مشترك فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
3: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا، اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
1: ولأن المكان جزء من الحكاية اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
4: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غربية محافظة رقة لحملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى أو ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
6: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الكرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائر الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
7: أقلية المازوت وتعيقطعون ويبيعون شجر مشان تعليق العالم بشتة، والقطع حرام. يعني صار عمرها شجرة 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
8: مو بس الأشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية، يعني كلياته هذا يأثر على البيئة، يعني التصحر، الرمال. هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص تريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هاي كليتها نتيجة القطاع النباتي، انهيار القطاع النباتي والاجحاف بحق القطاع النباتي.
6: ولا يتوقف الامر عند خسارة الاشجار، اذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي الى تفاقم تعرية التربة. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديرية الزراعة في الرقة جهودا لحماية ما تبقى من المحميات بالامكانات المتاحة، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
9: تعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
6: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة

0: حكومة قادرة على حماية المحميات تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
1: تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاصي بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسياب المياه.
2: على ضفاف نهر العاصي في سهل الغاب، يقف المزارع أبو نصر حائرا أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
3: كلات الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
4: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو بهالمجرى نهر العاصي يعني أثرت على العالم الكبير يعني اليوم أول شيء اللي بقى نحسن يعني لا نسحب مي، ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروع كأنه فستق كأنه باذنجان كأنه فليفلي اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح أجيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل يعني، والعالم يعني كلها يعني متفائلة بالخير إن شاء الله يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل يعني وهي يعني مشروع ناجح يعني الحمد رب العالمين يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
2: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
5: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطهير الترغاب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه عن طريق عملية النتح، بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
2: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
6: تتواصل في سهل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومترا من مجرى نهر العاصي في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
1: افتتحت مديرية المسارح والموسيقى مسرح الحمراء في دمشق بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، وذلك بحضور شخصيات رسمية وفنية وحشد جماهيري. وتضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية ومسرحية، ويأتي في إطار استعادة دور المسرح وأهميتها الثقافية.
7: من المهم يعني إعادة هذا المسرح الذي وقف عليه كبار الفنانين السوريين من مسرحيين ومن مطربين ومن فرق فنية يعني مهمة. مبروك لنا افتتاح مسرح الحمراء، وشكرا لوزارة الثقافة ومديرية المسرح والموسيقى.
8: بالنسبة لي أنا اليوم عودة مسرح الحمراء هي عودة لكل فنان، عودة كل فنان لبيته، تمام؟ وانا بتمنى انه يصير في ترميم لكل المسارح، لانه اليوم المسارح كلياتنا بنعرف النظام البائد شو عمل فيها واهمل الفن بشكل كبير لانه استخدمه لمصالحه الاعلاميه.
1: دخل اضراب مئات السجناء في سجن الروميه بلبنان يومه الثامن، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو.

العام. ودعا سجناء في رسالة من السجن إلى المشاركة في اعتصام مرتقب في طرابلس اليوم الأحد للتنديد بالطعن المقدم ضد قانون العفو. ويواجه عدد من السجناء حالة صحية حرجة بسبب

0: مواعيد محددة خلال العام الجاري، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف النقل إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة العائدين إلى سوريا، في حين أن الأسر المؤهلة قد تحصل على دفعة إضافية بقيمة 300 دولار. كما يتيح البرنامج للعائلات نقل ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، إضافة إلى الأمتعة المحمولة باليد. أعلن وزير التعليم التركي يوسف تكين أن نحو 550,000 طالب سوري يواصلون تعليمهم في المدارس التركية، في حين غادر نحو 260,000 طالب سوري المدارس. هذا وجاء تصريح تكين في إطار رده على الشائعات المتداولة عن أعداد الطلاب السوريين في تركيا بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نفى الوزير تلك الادعاءات وأكد عودة آلاف الطلاب السوريين إلى بلادهم. من لاجئة وصلت إلى ألمانيا بحثا عن الأمان إلى مرشحة في الانتخابات البرلمانية في ولاية برلين، تخوض آسيا الديري تجربة جديدة في الحياة السياسية الألمانية بعد سنوات من العمل المجتمعي والاستقرار في العاصمة الألمانية.
1: هدفي كان إني أنا أكون جزء من هذا المجتمع، مو شخص جاي لياخذ مساعدات. أنا جزء من هذا المجتمع وعندي حقوق وأتعرف على حقوقي وأشتغل. أنا آسيا الديري، ترشحت لولاية برلين للبرلمان بولاية برلين منطقة تريبتوكوبينيك من حزب الاشتراكي الديمقراطي. جيت من سوريا كلاجئة بال 2015، بلشت دراسة وعمل مباشرة، عمل طوعية بالبداية بجميع المنظمات وباليوغنت أمت بمركز الشباب الداعم للشباب والأطفال وبمنظمات داعمة للعائلات. كمان بال 2016 بلشت أشتغل على حالي، عملت تدريب مهني بالجيش الألماني وبعدين درست القانون وبنفس الوقت درست اللغة الألمانية مع بعضها لحتى خلصت البيتسفاي، مستوى البيتسفاي. درست كتير عن كل الأحزاب الموجودة هون بألمانيا، أنا حزب بيناسبني أكتر، فكان حزب الاشتراكي الديمقراطي هو أقرب للأهداف اللي بالنسبة لي كل مهاجر بيتمناها هون بالبلد. يعني بلشت شوي بأعمال صغيرة معاهم وبعدين صرت عضو بالمحافظة كمواطن. من خلال عضويتي هناك كان في كتير أمور تصير، لما أحكي باسم المهاجر أحس إني حسنت أقنعه يعني. فهون إجت فكرة إني أنا لازم أكون بمكان شيل المسؤولية، مو أحكي عن المشكلة. دوري كسورية إني وصل الصوت الحقيقي لسوريا ومثل كل صوت اللي بيحب إني أنا مثل صوته. هذا أول شيء، وتاني شيء وصل الحقيقة عن السوريين، مو الشيء اللي بيحكوه. نحن بيوم هلأ ب2026 بألمانيا وببرلين منمثل جزء كبير من سوق العمل، كمان مهم كتير يعني ببرلين. المشكلة هي إنه كتير من السوريين ما بيصوتوا لأنه ما بيعرفوا شو مهم صوتهم بالمجتمع السياسي. والنقطة الثانية إنه أحياناً إنه عدم وصول المعلومة الصحيحة للشخص إنه أنا مين بدي أنتخب. الخطورة اللي ممكن تواجهني إذا أنا ما قدمت صوتي أو ما انتخبت إنه ممكن يفوز الحزب اليميني، والحزب اليميني إذا فاز هو اللي هو الأفدي، هو اللي رح يكون أول شخص معادي لإلي كسوري يعني بألمانيا.
0: ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة النبطية جنوبي لبنان. وقالت الوكالة أن أحد الغارات استهدفت فريق إسعاف نجا أفراده من الغارة، كما أشارت إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوق، كما استهدفت بغارة ثالثة فرق الإسعاف المتوجهة إلى المكان المستهدف سابقا. نفذت آلية عسكرية إسرائيلية عمليات هدم طالت عددا من المنازل في بلدة المنصور التابعة لقضاء صور في جنوب لبنان.
2: Mm-hmm.

0: بتبص على
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من عسكريه بجروح طفيفة من جراء انفجار عبوة ناسفة بآليات هندسية تابعة له جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن أحدى آلياته مرت فوق عبوة ناسفة تتبع لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأضاف أن قواته هاجمت بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 فلسطينيين بينهم أب وابنه من قرية إدقيقة ببادية مدينة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوكالة أن اعتقالهم جاء عقب مهاجمة مستوطنين أرهابيين للمواطنين ومحاولتهم سرقة مواشي من القرية. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين مساء السبت ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصل نتنياهو إلى حائط البراق تحت حراسة مشددة من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان لها قالت إن نتنياهو وعددا من الوزراء الإسرائيليين اقتحموا حائط البراق في الوقت الذي حولت فيه القوات الإسرائيلية البلدة القديمة إلى سكنة عسكرية بهدف حماية المستوطنين أثناء مرورهم إلى حائط البراق المحتل. هذا وأوضحت أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق مرورا بشارع الوادة في البلدة القديمة من القدس المحتلة. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وذكرت مراسلة تلفزيون سوريا ذكرت أن قوات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة كما استهدفت شمالية مخيم أنصيرات. يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على غربي مخيم جباليا. حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة من اقتراب منظومة المياه والصرف الصحي من الانهيار إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي رفضه السماح بإدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها. وقالت مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع قالت إن منظومة المياه والصرف الصحي قاربت على الانهيار التام، مشيرة إلى أن التوقيف أو توقف الأنظمة الحيوية سيعني العجز عن تقديم الخدمات المنقذة للحياة لأكثر من 2 مليون شخص في القطاع. بعد انقطاع دام نحو 3 أعوام عاد أكثر من 500,000 طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة وسط دمار واسع طال المدارس وظروف تعليمية استثنائية تفرض التعليم في الخيام والمواقع المؤقتة.
2: احنا مبسوطين كثير لانه اليوم اول يوم في المدرسة ومن زمان يعني ما دخلنا مدارس، يعني بس السنة الفاتت على السبت كامل دخلناها مدارس ويمكن قبليها كنا داخلين، بس يعني قعدنا مدة تقريبا 2.5 سنين واحنا ما ندخلش المدرسة، فيش مدارس فيش امكانيات يعني نعملوا المدارس، فيش كتب دفاتر.
3: نفتتح العام الدراسي 26/27 رغم كل التحديات والظروف الصعبة أو القاسية التي يمر بها قطاعنا الحبيب. تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب.

0: رغم جميع التحديات التي يواجهها سلك التعليم وقلة الإمكانيات وعدم توفر المدارس ووجود النازحين بداخلها، إلا أن الطالب الفلسطيني يصر على التمسك بحقه في الالتحاق بالعملية التعليمية داخل خيام لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء، يتلقى العلم جالسا على الأرض لمدة 3 ساعات ليتلقى المادة الدراسية العلمية الأساسية.
1: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر أمس السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح المالكي في بيان أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكد تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية.

0: حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد عسكري غير متوقع وإغلاق محتمل للمجال الجوي في الشرق الأوسط على خلفية الاعتداءات المتكررة للحوثيين على السعودية. وقالت الوزارة أن الحوثيين انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، محذرة من أن هذا الصراع العسكري قابل للتصعيد بسرعة. وأضافت الوزارة أن البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ما تزال معقدة في ظل التوترات القائمة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. وينضم إلي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي الأستاذ تمام الجاسم معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ تمام. بداية، مع تعليقك على التحذير الأمريكي من اشتداد الاقتتال والقصف الحوثي للمملكة العربية السعودية.
1: تحياتي حسام لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. بداية، أعتقد أن هذا التحذير أمر واقعي في ظل التطورات التي تحدث في المنطقة وتصاعد التوترات العسكرية، ولكن بطبيعة الحال أود أن أشير إن هذا التحذير لم يقتصر فقط على السعودية والأزمة مع الحوثيين، بل إن البعثات الدبلوماسية الأمريكية عممت هذا التحذير على مختلف دول المنطقة تحسبا للطارئ. وأعتقد أن من أشعل فتيل يعني هذه التحذيرات بطبيعة الحال هو التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران، وأنه بصدد اتخاذ قرار حاسم في مسار هذه المعارك التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي المنطقة تدخل مرحلة من التصعيد جديدة، ومن ضمنها طبعا السعودية والحوثيين، ما جرى من استهداف السعودية من قبل الحوثيين واحتمالية الرد من قبل السعودية. تشير التقارير إلى أن الحوثيين حاولوا بضغط من الإيرانيين فتح جبهة باب المندب لتكون لدى إيران ورقتي ضغط، باب المندب ومضيق هرمز للتأثير على أي قرارات يتخذها الرئيس ترامب، وتؤخذ في الحسبان هذه الضغوط بشكل عام. لذلك نحن في مواجهة تصعيد في القادم من الأيام. سيتحدد حسام ذلك بعد تقريبا 3 أيام. رئيس ترامب من المفترض أن يجتمع برؤساء دول وزعماء دول في المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 3 أيام، يعني يوم الثلاثاء. مرتقب أن إما أن يبلغهم ويأخذ آرائهم، وإما أن يعني ممكن أنه تفتح باب للدبلوماسية بما معناه تضغط عليه هذه الدول القيادات بأن لا يتم شن الهجوم على إيران، وأن يعطى مرة أخرى فرصة للدبلوماسية.

0: أن تقدم أيضا إيران المزيد من التنازلات. نعلم أن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، قدمت تسهيلات للوفد الإيراني للقدوم إلى يعني نيويورك.
1: نعم، ولكن أستاذ
0: للحضور.
1: نعم أستاذ، يعني تمام، أنت تشير نقطة في غاية الأهمية. ممكن بعد ثلاثة أيام أن يكون هناك خطة الرئيس الأمريكي، وأن يكون هناك ربما تصعيد أو ربما استمرار لهذه المباحثات والمناقشات والمحاورات، يعني التي تستنزف اقتصاد العالم وربما تتسع رقعة الحرب، والآن دخل الحوثي على الخط ضد المملكة العربية السعودية. ماذا يعني ذلك؟
0: يعني بطبيعة الحال دخول الحوثي كان أمر متوقع به، لأن الإيراني يضغط على الحوثي للدخول في مثل هكذا مواجهة. أعتقد أن الوضع مرشح للتأزم. الإيرانيين يحاولون قدر الإمكان الاستفادة من كل الأوراق التي لديهم للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتأزيم الموقف.
1: نعم أستاذ.
0: الصوت شوي محزق بسبب الرشح. المهم،
1: عليك العافية، تفضل. فيك تشرب من أستاذ تمام، يعني لا مواصلة الدقائق المتبقية.
0: خليني بس أكمل لك حسام.
1: تفضل.
0: يعني بطبيعة الحال الرئيس ترامب بصدد اتخاذ قرار استراتيجي في مسار هذه الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تصبر كثيرا على الوضع الذي هو لا حالة سلم ولا حالة حرب، ويجب إيجاد حلول لهذه الأزمة مع إيران. ولذلك يبلغ التصعيد أعلى مستوياته في هذه المرحلة بعدما حصل من قبل الجانب الإيراني من الاستمرار في الضغط على إغلاق مضيق هرمز.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ تمام الجاسم، صحفي مختص في الشأن الأمريكي، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا.
1: قال وزير الخارجية تركيا كان فيدان إن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا. وأضاف فيدان أن الوضع يزداد تعقيدا تدريجيا، وتركيا تركز على أن تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتيجة. كما أشار فيدان إلى أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران، موضحا أن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء القتال المتعلق باليمن إلى جميع الأطراف.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا

0: نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها في محورنا الأول القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة بمقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين بريف درعا. فما حسابات دمشق في ملاحقة الخلايا المسلحة بالجنوب؟ أما في محورنا الثاني نناقش جولة وزير الخارجية أسعد الشيباني في مطار اللاذقية والاجتماع مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، فهل من رسائل جديدة من هذه الزيارة؟ أما في محورنا الثالث فنناقش رفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا، فهل يغير هذا القرار في بناء قدرات دمشق العسكرية؟ وفي محورنا الأخير نناقش خطة طرحها وزير الداخلية التركي لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب. فهل تفتح هذه الآلية مساراً للتنسيق الأمني بين دمشق وطهران؟ أهلاً بكم.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على أحد متزعمي الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين خلال تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصنمين للقبض على أحد المطلوبين، وذلك بعد إعلان مدير الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان عن التوصل إلى هوية متزعمي الخلية وهما محسن الهامد وأحمد العثمان، مؤكدا مواصلة العمل لملاحقة بقية أفراد الخلية. مزيد من التفاصيل مع الزميل أمير رضوان.
1: وضع أمني معقد في مدينة الصنمين بريف درعا أفرز على مدار الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا عاشته المدينة بعد مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة للقبض على أحد المطلوبين بالمدينة، حيث واجهوا مقاومة مسلحة وإطلاق نار كثيفا من عدة نقاط في محيط الموقع. قوى الأمن الداخلي بدرعا أعلنت تمكنها من الوصول إلى الخلية المسؤولة عن مقتل عناصرها عقب ملاحقات أمنية، مشيرة إلى عثورها خلال العملية على أسلحة وذخائر وعبوات معدة للتفجير ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات. كما أعلنت قوى الأمن القبض على 5 عناصر من أفراد الخلية، بينهم وليد الفلاح أحد أبرز قادة الخلية المسلحة، وتعهدت بتقديمهم إلى القضاء المختص. مصادر محلية أشارت إلى أن المستهدفين بعملية الصنمين هم خليط بين فلول النظام المخلوع وخليط

0: خلايا لتنظيم داعش ومطلوبين آخرين، لافتة إلى أن قوى الأمن عززت انتشارها بمدينة الصنمين عقب الاشتباكات، حيث استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وفرضت حظر تجوال مؤقت، وتواصل ملاحقة المتورطين في استهداف الدورية الأمنية. أما عن الخلية المستهدفة فتقول قوى الأمن إن الخلية التي يتزعمها المدعو محسن الهامد وأحمد العثمان كانت وراء توترات أمنية شهدتها مدينة الصنمين، كما تحدثت عن تنسيق بين خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وخلايا أخرى قالت إنها إجرامية، وتقول إنها فككت عددا من هذه الخلايا. الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين أعادت التذكير بملفات حصر السلاح بيد الدولة وضبط البؤر التي من الممكن أن تستغلها خلايا مسلحة لإحداث توترات في أكثر من مكان أو تشكيل خطر على حياة السكان.
1: إذا نفتح هذا الملف مع السيد عبد المولى الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: وأيضا السيد عبد الله الحمد الخبير الأمني في جماعات ما دون الدولة من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد المولى، برأيك هذه العملية الأمنية في الصنمين تحديدا وموقع الصنمين بالنسبة لمحافظة درعا، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه ما زال هناك أخطار قائمة متعلقة بالخلايا التي نسبتها وزارة الداخلية لتنظيم داعش في تلك المنطقة؟ إلى أي مدى هناك خطر حقيقي؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أولا، هناك يعني نحن عشنا ثورة وخمسة عشر عاما من الحرب، من القتال، من انتشار السلاح، ولا شك أن بعد هذه السنوات الطويلة يعني يبقى هناك بقايا التنظيمات الإرهابية، بقايا الفلول، بقايا الناس التي لا تدرك يعني معنى الدولة ولا تريد الانضواء تحت لواء الدولة. ويعني حال درعا كغيرها من المحافظات يعني ليس كما تصور الكثير من الصفحات الوهمية. يعني هناك نلاحظ أن الكثير من الصفحات الوهمية خاصة على فيسبوك تصور أن الوضع في درعا غير آمن. لا، أنا يعني كنت منذ يومين في درعا وعائد غدا إلى بعد يومين إلى درعا إن شاء الله. الوضع ممتاز جدا أمنيا، ولكن يعني مثل هذا الخارج عن القانون محسن الهامد وبعض من معه يعني هم أصلا في مدينة الصنمين التي هي مدينة يعني من من من عشرات المدن في درعا ليس لهم وزن كبير، ولكن بما أنهم يعني خرجوا عن القانون وقتلوا عناصر الأمن العام فيجب التعامل معهم بحزم، لأن في حوران نشد على يد
1: الأمن. طب إلى أي مدى لهم وجود في الصنمين سواء هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات التي تشابهها؟ إلى أي مدى هم يعني بعدد كبير أو بانتشار كبير في الصنمين أو في غيرها من ريف درعا، ريف درعا الغربي؟
2: يعني بقايا فلول الدواعش يعني أو المنتسبين أو المتأثرين أو هم قلة. يعني لا يوجد هناك مناطق سيطرة، لا يمكن هذا، لا يوجد مناطق سيطرة، لا يوجد
1: هذا أكيد أصلا. داعش لم تستطع يعني في هذه يعني المرحلة أو غيرت نهجها وعملها.
2: نعم،
1: في موضوع السيطرة
2: هناك بعض يعني الانتماء الذي كان قبل التحرير لا شك أنه يعني هناك بعض الناس أو المتأثرين بهذه الأفكار ويحاولون زعزعة الأمن، وفي الكثير من الأحيان ليست المسألة عقائدية بل هم يعني منتفعون متكسبون. ويعني أنا متفائل جدا وأشد على يعني أنا وكل وجهاء حوران نشد على يد الأمن العام في الحزم مع هذه الملفات، ونشكر قيادة الأمن العام فيما فعلته ونشد على يدها، ولن نسمح أن تكون حوران يعني مرتعا لبقايا الفلول، فلول النظام أو فلول الدواعش.
1: نعم، مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الله. في جماعات ما دون الدولة، ليس فقط في تنظيم داعش، كل هذه الجماعات، ربما تنظيم داعش لأنه راديكالي المتطرف إرهابي إلى آخره، لكن كل الجماعات ما دون الدولة إلى أي مدى تعتقد أنها قادرة

0: في هذه المرحلة في محافظة درعا الجنوب وحساسية الوضع في الجنوب أن تعيد تشكيل نفسها وتقوم بعمليات زعزعة أمن على غرار ما حدث؟ وإلى أي مدى أيضا قوة وزارة الداخلية والعمل الاستخباراتي قادر على أن يقف في وجه هكذا عمليات بضربات استباقية؟
1: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولسعادة النائب. بالتأكيد ما تحدث عنه سعادة النائب نقاط هامة جدا، تحدث عن يعني تصالح أو تلاقي مصالح كبيرة ما بين فلول النظام وبين التنظيمات الإرهابية وبين بعض المستفيدين من الحالة الأمنية أو حالة الفوضى الأمنية أو حالة التحول السياسي وعدم مقدرة الدولة السورية حتى الآن على فرض سيطرتها على بعض المناطق نظرا لترابط بعض الملفات الداخلية والملفات الخارجية. لكن بالنهاية أنا برأيي يعني ما يهم هو التوقيت والمكان. لماذا المكان؟ لأن الدولة السورية حذرت مرارا وتكرارا من الفراغ الأمني في الجنوب، وهذا ما كانت تسعى إليه إسرائيل، بأن إسرائيل اليوم لا تريد أسلحة ثقيلة، لا تريد تواجد أمني مكثف للقوات الحكومية السورية في الجنوب. وتحدثت الدولة السورية في أكثر من مناسبة بأن هذا سيعيد تجديد خلايا فلول النظام المرتبطة بإيران أو بميليشيات حزب الله الإرهابية أو بتنظيم داعش، وهذا الفراغ الأمني لا بد أن يملأ بالضرورة سواء كان بالتوافق أو بالقوة، وهذا ما سعت إليه الدولة السورية من خلال ربما المقاربات التي تحدثت عنها في موسكو من طرح يعني أن يكون هناك شرطة عسكرية روسية في المناطق الجنوبية، لأن اليوم ترك هذه المناطق هو يعني فتيل هام لإشعال أزمات كبيرة سواء كان باتجاه الداخل السوري أو باتجاه الإقليم، كون هذه الشبكات عابرة للحدود ومرتبطة بتجار المخدرات، بتجار السلاح، بتنظيم داعش، بميليشيات حزب الله، بإيران التي تحاول فرض سيطرتها من جديد. ايضا من حيث الزمان انا برايي اتى بعد يعني الخطوات الدبلوماسيه الحثيثه التي قامت بها سوريا، هذا من جانب سواء كان باتجاه دول الجوار لبنان، تركيا، العراق او الولايات المتحده، ايضا نجاح سوريا ويعني وفق التقارير التي كانت في الاشهر الماضيه للقياده الوسطى الامريكيه وللادميرال كوبر بان سوريا نجحت الى حد كبير في ابعاد تنظيم داعش الى اكثر من 70%، لذلك بدا اليوم تنظيم داعش خصوصا منذ الشهر الثاني منذ خطاب ابو حذيفه الأنصاري المتحدث باسم الدولة والذي قتل منذ أيام في اليمن، تحدث بأنه سيعيد نهج سياسة الدولة بأن الخطة الجديدة ستهدف إلى ضرب الدولة السورية، ضرب المفاصل، ضرب التقدم الذي حققته الدولة السورية.
0: ما هو الجديد الذي تستطيع داعش ما هو الجديد الذي يستطيع تنظيم الدولة داعش أن يقوم به في هذه المرحلة في سوريا مع حساسية المنطقة؟ ونعود ونؤكد أنه الجنوب، وأنت تعلم الموقع الجغرافي له أهمية كبيرة في هذا الأمر. داعش بالأساس غيرت من تحركاتها، حتى التنظيمات ما دون الدولة تعمل بطرق مختلفة وتغير من استراتيجيتها، ما ممكن أن تقوم به في هذه المرحلة؟
1: أنا برأيي الخطورة أو النقطة المفصلية الجديدة بأن اليوم داعش بالعادة تعتمد على عناصرها وعلى خلاياها النائمة، أما اليوم مجموعة الهيمد هي مجموعة كانت يعني قبل النظام من الفصائل الثورية، ثم قامت بتسوية عام 2018 وتبعت إلى مجموعات شعبة المخابرات العسكرية والأمن العسكري، لذلك أنا برأيي الخطورة اليوم بأن داعش بدأت تعتمد على بعض الخلايا خارج تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه خطوة جديدة ربما تعبر عن مدى المأزق الذي وقع فيه تنظيم داعش خصوصا بعد انضمام سوريا إلى تحالف مكافحة الإرهاب ونجاحه في أكثر مهمة سواء كان في تدمر أو على الحدود العراقية، أيضا التنسيق الاستخباراتي الكبير ما بين دمشق وبغداد في هذا المجال والذي أفضى إلى نتائج ملحوظة، أيضا التنسيق مع لبنان والذي أيضا أفضى إلى إلقاء القبض على عدة عناصر القياديين سواء كان في ريف دمشق أو في درعا، لذلك اليوم أنا برأيي الجديد هو تعاون تنظيم الدولة الإسلامية مع خلايا خارج التنظيم غير مرتبطة به عقائديا ولكن مرتبطة بالمصالح كما تحدث ضيفك الكريم.
0: طيب سيد عبد المولى، فعلا إلى أي مدى يستطيع داعش في هذه المرحلة أن يستغل نقاط الضعف الموجودة في الجنوب السوري لوسعة من دائرة من يريد أن يتعامل معه لمصالح تربطهم مصالح، وما هي هذه النقاط الضعف التي من الممكن أن تتداركها الدولة على أكثر من صعيد؟
2: نعم، لا شك أن الجنوب السوري موقعه حساس جدا والكل يعلم ذلك.
0: نعم.
2: لعدة أسباب يعني لا مجال لذكرها لأنها معروفة، يعني الدواعش وأيضا ليس فقط الدواعش، الدواعش في الكثير من الأحيان هم أداة يستخدمون.

0: نعم.
1: كل من لا يريد قيام الدولة السورية وثبات الدولة السورية واستمرار الدولة السورية يسعى إلى مثل هذه الخربشات وإلى مثل هذا يعني هذه الأعمال. لا شك أن المجتمع السوري واعي، المجتمع في درعا واعي لمثل هذا، ولكن لا شك أن في كل المجتمعات هناك بعض المظلومين، بعض الناس المحتاجين، بعض الناس الذين لا يوجد عندهم فكر سليم، بعض الناس أصحاب الجهل الذين يمكن شراؤهم، يمكن أن يستمالوا بشيء من المال بالمصالح. الدولة يجب عليها اليوم عدة أمور هي تفعلها، ولكن يجب أن تطور من هذه الأفعال.
0: مثل
1: أهمها هو التماسك والترابط بين ما تفعله الدولة وبين وجهاء حوران وأعيان حوران والقادة الثوريين الذين كانوا أثناء الثورة.
0: نعم.
1: هذا العمل يؤدي إلى يعني أريحية في العمل من قبل الدولة، وإلى يعني أرضية تعطي الشرعية وأريحية مجتمعية. أنا أخبرت يعني أخونا سيادة العميد حسام منذ أيام أننا في حوران، وأنا كباقي الوجهاء والأعيان في حوران، نحن لا نرضى بغير الاستقرار.
0: نعم.
1: ولن نسمح لكل من يريد أن يهدد أمن حوران، ولكن يعني ننصح بأن يكون من يتعامل مع هذه الملفات يكون يستشير أهالي حوران. لماذا؟ لأن أهل مكة
0: أذرى بشعابها. نعم.
1: ولكي لا نقع في أخطاء. وما رأيته في اليوم الأيام الأخيرة في الصنمين يدل على وعي حقيقي وتصرف صائب.
0: طب أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي موضع نقاش في منذ التحرير، موضوع القيادات الثورية التي كانت موجودة في حوران. هناك من كان يتهم بأنه قام بتسوية، هناك من يشكك به، وهناك من جلس في منزله، وأنت تعلم السياق الذي مر بحوران منذ عام 2018 وحتى التحرير. إلى أي مدى الاستفادة من هؤلاء القادة أصبح ضرورة وحاجة في هذه المرحلة، والاستيعاب من قبل الدولة كي لا يعني تذهب بعض يعني العناصر أو التجمعات منهم لإطار ما دون الدولة، خارج الدولة؟
1: أنا شخصياً وكل من يسمعني من الأخوة القيادات في الحكومة نوهت لهذا بعد التحرير مباشرة.
0: نعم.
1: وقلت يعني الأرض لها أصحابها. أنا لا أتكلم هنا بإطار مناطقي معاذ الله، ولكن أتكلم من حيث من إطار معرفي.
0: نعم.
1: لا يمكن أن أذهب إلى محافظة حلب أنا وأعرف فيها مثل القادة الثوريين الذين عاشوا ثورة في حلب.
0: نعم.
1: أنا ربما أخدع. وهذه الاستعانة وهذا التشبيك وهذا الترابط يعني يذوب الصعاب ويذللها. وأنا أقول يعني هناك بعض الاستفادة من يعني القادة الثوريين، ولكن التاريخ الذي فرض على حوران من عام 18 إلى 24 ألقى بظلاله التي جعلت هناك يعني نوع من النظرة غير السليمة.
0: نعم.
1: أو الضبابية عند الكثير. هو أمر واقع اضطرت له حوران. كانت يعني روسيا حاربتنا في حينها.
0: هل برأيك هذا منصف بحق هؤلاء القادة الثوري؟
1: وليست مصالحة
0: تماما. يعني لذلك أنا تحدثت عن السياق منذ 2018 إلى يوم التحرير، هل تعتقد أنه كان منصفا ما حدث يعني بالنسبة للقادة العسكريين الذين كانوا في الثورة، وكما قلنا يعني قاموا بتسويات، لم يقوموا، هناك من جلس بمنزل، هل أنصفوا؟
1: لا أبدا. نعم. لم ينصفوا أبدا. ولكن لم ينصفوا، وأنا أقول هذا بصراحة.
0: نعم.
1: ولكن أنا متأمل كثيرا في الأيام القادمة.
0: نعم.
1: ستكون هناك خطوات عملية لاستيعاب هؤلاء القادة، لأنهم حملة يعاونون الدولة على.
0: نعم.
1: على مهامها القادمة.
0: نعم.
1: بإذن الله.
0: سيد عبد الله، فعلا إلى أي مدى تجميع البيت الداخلي، رص الصفوف في البيت الداخلي، الاستعانة بأبناء حوران من كانوا ينتمون إلى الفصائل ومن القادة الثوريين أسوة بباقي المناطق، إلى أي مدى هذا الأمر ينعكس إيجابا؟

0: وكما قلنا للسيد عبد المولى لا يدفع لبعض العناصر أو التجمعات إلى الذهاب القيام بأعمال ما دون الدولة، يعني لذرائع عدة.
1: إلى حد كبير هذا الموضوع يعني نتوافق عليه جميعا، وبأن الدولة السورية اليوم بحاجة إلى حزبة مسارات، سواء كانت اقتصادية من خلال تفعيل بعض المشاريع في الجنوب السوري، لأن اليوم الضغط المادي قد يجعل الشباب تحت السيطرة وتحت الحاجة والتوجه إلى جهات مجهولة، لذلك بحاجة إلى مشاريع استثمارية، مشاريع خدمية تحت بند المسار الاقتصادي، أيضا إلى مسار قانوني هام جدا للتجريم، خصوصا بعد انعقاد مجلس الشعب وبدء جلساته وسعادة النائب أحد الممثلين، بحاجة إلى حزمة قانونية تكون رادعة بالانتساب إلى هذه التنظيمات المتطرفة، سواء كان داعش أو أي تنظيم خارج الدولة أو يريد ضرب سياسة الدولة، أيضا بحاجة إلى يعني مسارات تشاركية على المستوى الاجتماعي. ما تحدث به ضيفك الكريم ربما هو عين الأزمة، اليوم هناك ضعف في التشاركية خصوصا في قيادات الصف الأول وقيادات يعني المحلية والقيادات الخدمية. بالتأكيد الدولة السورية أو السلطات السورية الجديدة في مرحلة بناء سلطاتها، وهذا قد يقتضي بالضرورة يعني فرض اليد على بعض الوزارات مثل الداخلية أو الدفاع الخارجية، لكنه غير مفهوم في قطاعات أخرى مثل الطاقة والزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية وبعض المحافظين وبعض المسؤولين والمحليين الخدميين. وأتفق مع ضيفك الكريم بنقطة هامة جدا، بأن أبناء البلد هم الأقدر على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في مناطقهم، ومن خلال التشاركية مع الدولة يصبح أبناء هذا المكان يعني عضو فاعل في رسم القرار والسياسات الأمنية المتعلقة في هذه المنطقة. لذلك لا بد من حزمة تشاركية على المستوى الخدمي والسياسي والأمني والعسكري في هذه المناطق، خصوصا أن مناطق الجنوب لها خصوصية خاصة، ونجاح الدولة السورية اليوم فيها سيدعم سياساتها الخارجية في ظل العربدات الإسرائيلية والتعدي الفاضح من إسرائيل على الدولة السورية.
0: هذه نقطة يعني مهمة جدا، يعني أنت تحدثت عنها، ربما إسرائيل هي أكثر المستفيدين من زعزعة الأمن في الجنوب لتقوم بانتهاكاتها أكثر مما تقوم بها أصلا. هنا دور من بهذا الموضوع؟ هو بالدرجة الأولى بتأكيد مسؤولية الدولة السورية ومؤسساتها، لكن أيضا من يجب أن يعمل على سد الذرائع كما يقال؟
1: نعم، بالتأكيد هناك أدوار مختلفة على المستوى الداخلي. بالتأكيد الدور الأول هو للحكومة السورية كما تحدثنا، والدولة السورية حقيقة نجحت في ملفات هامة ومعقدة وكبيرة على المستوى الداخلي، من بينها ملف قسد. أيضا المجتمع المحلي اليوم بحاجة إلى الأوجه المجتمعية أن تكون على تشاركية كبيرة مع الدولة السورية، أيضا على المستوى العربي والإقليمي، لأن يعني بعد زيارة غوتيريش الأخيرة إلى سوريا كان له تصريح هام بأن سوريا هي حجر الأساس في أمن المنطقة، وأن استقرار وزعزعة أمن سوريا سيعيد تفجير المنطقة من جديد. لذلك اليوم الدول جميعها تحاول يعني الدفع بالسياسة السورية والدبلوماسية السورية للنهوض بها وقيامها بأدوار على ليس فقط على المستوى الداخلي إنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي، أيضا بحاجة إلى قرارات أممية. هناك نقص في القرارات الأممية اليوم، إذا يعني صدر قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بالاتفاقية عام 1974 سنغلق ذريعة أمنية هامة جدا ويعني سلبية كبيرة تؤثر على نمو الاقتصاد السوري ونمو حقيقة البنية الاجتماعية وتطورها. لذلك من الضروري اليوم القيام جميع بأدواره، سواء كان على المستوى الداخلي أو العربي أو الإقليمي أو حتى الأممي، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي لحتى الآن ربما لا تمارسه الولايات المتحدة بصورة كبيرة على الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية.
0: نعم، طيب أيضا سيد عبد المولى لابد أن نتحدث يعني عن هذا التوقيت، وهو الحساس أيضا بالنسبة للجنوب السوري. هل تعتقد أنه كان من يحرك ما حدث في الجنوب من مجموعة الهيمد، خاصة أنه الدولة حاولت سابقا أن تتفاهم معهم، وجاء السياق الذي قتل فيه عناصر من الأمن الداخلي منذ أيام وما وصلت إليه الأمور الآن؟ هل تعتقد أن هناك من حرك الهيمد ومجموعته، وتخوف أن يتم تحريك خلايا أخرى في المرحلة في هذا التوقيت الحساس لأغراض تضر ب الجنوب السوري ولأهداف خارجية يعني لمن يريد يعني زعزعة الأمن في سوريا؟
2: من حيث النظرة العامة لا أستبعد أن هناك من يريد زعزعة أمن الجنوب السوري، كونه يعني أكثر نقطة حساسة في المنطقة في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة. ولكن يعني هذه الجزئية التي حصلت مع الهيمد يعني لا أظن أنها

0: مفتعلة، يعني الأمن العام ذهب لإلقاء القبض على مطلوب جنائي، هو من جماعة الهيمد ولكنه مطلوب جنائي.
1: نعم.
0: فحصلت هناك مقاومة، تمنعوا في بيت وقاوموا.
1: أدت إلى قتل ثلاث عناصر. يعني هذه مشكلة، هذه
0: طبعا مشكلة كبيرة.
1: نعم، كبيرة جدا.
0: هم مجرمون يعني.
1: نعم.
0: هناك المجرم.
1: نعم.
0: الحية حينما تحصر في مكان تعض نفسها.
1: نعم.
0: وهؤلاء حينما شعروا أنهم سيلقى القبض عليهم قتلوا الشباب الشهداء الأبرياء.
1: نعم. نعم.
0: ولكن هل نقول أنها مخططة؟ وهم أصل وجودهم مخطط ومرضي عنه، يعني وأعداء الثورة السورية والدولة السورية يريدون.
1: إذن لا شيء مفتعل.
0: نعم،
1: لا شيء مفتعل. أو
0: في هذه الحادثة يعني أستبعد أن يكون في هذه الحادثة أستبعد أن يكون هناك قوى خارجية من أجل هذه الحادثة. أما في المنظور الكلي والعموم وأصل وجود مثل هؤلاء، فلا شك أن هناك قوى خارجية يرضيها وجود هؤلاء وزعزعة الدولة خاصة في الجنوب السوري. ولكن أبشركم أن هذا لن يكون، لأن أبناء سوريا عموما وأبناء حوران خصوصا ما وصلنا، يعني عندهم قناعة أن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بشق الأنفس. فلن نتخلى عنه بهذه السهولة، ولن نسمح لبعض الأصوات النشاز أن تؤثر، ولن نسمح بالأيادي الخارجية التي تمتد أن تأخذ ما تريده.
1: طيب سيد عبد الله، ما حدث أدى إلى مقتل 3 شبان من منتسبي وزارة الداخلية، إلى أي مدى المعلومات الاستخبارية والدقة بالتحري عن قوة المجموعة التي يتم مداهمتها توفر على الدولة هذه الدماء من قوى الأمن العام؟
2: بالتأكيد المعلومة اليوم هي أساس أي تحرك، وانضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش على مستوى العالم هذا يعني أن دولة سوريا هي الدولة 90 بالإضافة إلى 89 دولة. هذا يعني فتح قنوات استخباراتية والمزيد من الداتا والمزيد من المعلومات. لكن أيضا هذا بحاجة إلى استجراب تكنولوجيا وبحاجة إلى تواصل دائم وتحديث هذه البيانات ودورات تدريب وتأهيل على مستوى العناصر وعلى مستوى القيادة وعلى مستوى التخطيط. وما حدث يعني منذ شهرين من تغيير ربما في البنية الأمنية السورية، من إحداث يعني المجلس أو الأمن القيادة للأمن الوطني وتغيير في شعبة الاستخبارات ومستوى وزارة الداخلية، ربما أرادت القيادة السورية أن تقلص المسافة ما بين المعلومة الاستخباراتية ويعني الهدف الميداني. لذلك الدولة السورية تقوم كل فترة بعمليات تغيير وعمليات إعادة هيكلة، والدولة السورية كما قلنا نجحت إلى حد بعيد، ولكن أيضا لا تزال في مرحلة بناء أو طور البناء لمؤسساتها وخصوصا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. لذلك بحاجة إلى مطار زمني، لكن وفق ما تحقق بأن الدولة السورية قطعت أشواط كبيرة في هذا البناء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الحمد، الخبير الأمني في جماعات ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا لك السيد عبد المولى الحريري، عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، على وجودك معنا في الاستوديو.
3: شكرا لكم.
1: نناقش مشاهدينا بعد الفاصل جولة وزير الخارجية في مطار اللاذقية والاجتماع مع عدد من المسؤولين الروس.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وعقد اجتماعا مع مسؤولين روس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين. وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الوزير الشيباني برفقة عدد من القادة العسكريين مع المسؤولين الروس سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وجاءت جولة الشيباني بعد أيام من وصول إمدادات روسية إلى قاعدتي طرطوس وحميميم تضمنت كميات من الذخائر وفقا لوكالة رويترز. هذا وقد حصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم تظهر وجود طائرات عسكرية وأخرى مخصصة للشحن، إضافة إلى عدد من الحوامات والمدرعات وناقلات الجند.

0: ونناقش هذه الزيارة التي قام بها أو الجولة التي قام بها وزير الخارجية السوري سعد الشيباني ولقاء وفد عسكري روسي مع الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي من الدوحة، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ماهر، إذا سألنا عن الدلالات السياسية لهذه الجولة التي قام بها وزير الخارجية ولقاءه مع قادة عسكريين في مطار اللاذقية، والتوقيت الذي تحدث يعني في تحدث في نفس الوقت الحديث به عن تعزيزات عسكرية روسية إلى أو ذخائر إلى مطار حميمين أو قاعة حميمين بالأحرى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذ ربيعة، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأكارم لتلفزيون سوريا. يعني من حميميم يعني بدأت أولى صفحات النفوذ الروسي في سوريا سابقا على عهد النظام البائد، واليوم تبدأ هذه الصفحات مرة ثانية، ولكن هذه المرة ليست مرحلة نفوذ، ولكن هي إعادة ضبط العلاقة وتحديد مراحل النفوذ الروسي وكم هي الصلاحيات للوجود الروسي. اليوم هذه الزيارة جاءت يعني بوقت حساس جدا. سوريا اليوم تسعى إلى ضبط العلاقة والقوات الروسية الموجودة، وروسيا تريد الحفاظ على الحالة الاستراتيجية والمكتسبات التي حصلت عليها سابقا إبان النظام السابق. هناك كثير من الاتفاقيات التي حصلت بين النظام البائد وبين روسيا في سبيل دخول القوات الروسية وسيطرتها على مناطق كثيرة من سوريا، وخاصة في ميناء اللاذقية ومينائي اللاذقية وطرطوس. اليوم تعيد الحكومة السورية ودمشق تنظيم هذه الاتفاقية. سوريا روسيا تحاول الحفاظ على هذه الاتفاقيات لأنها مرحلة إمداد وإصلاح للقوات الروسية في المنطقة. روسيا تنظر إلى منطقة الميناء على أنها مكان دخولها إلى المياه الدافئة، هي نقطة ربط لها إلى الشرق الأوسط، إلى أفريقيا وحتى أوروبا. فكافة السفن الروسية الموجودة سيكون هناك في الميناء مراكز إصلاح وإمداد. ومن اللافت للانتباه أيضا أن الزيارة التي قام بها الوزير الشيباني كانت عالية المستوى، فقد رافقه يعني رئيس الأركان بالإضافة إلى قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية. فسوريا تنظر إلى هذه المرحلة أنها ليست زيارة عادية.
0: نعم.
1: فهنا يلتقي يعني نقطة تلاقي دبلوماسي سياسي عسكري. كافة هذه المجمل هذه النقاط هي توصل رسالة إلى الروس بأن هذا الملف مهم جدا.
0: طيب.
1: وهو ملف سيادي. سوريا تسعى لأن تنتقل من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة ضبط هذه القوات.
0: طيب.
1: ووجودها.
0: نعم. دكتور محمود، من مرحلة النفوذ والسيطرة إلى مرحلة تغيير طبيعة هذه العلاقة، إلى أي مدى فعلا

0: سياسي ودبلوماسي، الأمر عسكري.
1: نعم، مساء الخير ربع لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. الحقيقة أن العلاقات السورية الروسية بعد سقوط النظام بدأت، يعني بعد فترة قريبة بدأت بالتفاعل. هناك زيارات على أعلى مستوى، الرئيس السوري زار موسكو مرتين، وكان هناك زيارات عسكرية متبادلة ودبلوماسية. الروس بعد عدة أشهر من سقوط النظام اقتنعوا بأنه يجب الاعتراف بهذه الحكومة الجديدة والتعاون معها، لأنه أمر واقع. سقط النظام الحليف لروسيا، سقط الأسد، وروسيا أصبحت يعني عمليا خارج المشهد السياسي والجيوسياسي. بالتالي هي بدأت تسعى لترتيب العلاقة، لضبط العلاقة كما تفضل.
0: وفق قواعد من؟ وفق شروط من؟ وفق مصالح
1: وفق
0: من؟
1: شروط جديدة. وفق شروط جديدة. الروس مقتنعين تماما بأن العلاقات القديمة لن تستمر. القيادة الجديدة في دمشق تتعامل على أساس السيادة والقرار المستقل، وتطالب بالتعامل باحترام، بالاحترام وعدم التدخل بالسيادة. هذه مبادئ، والروس تحدثوا عنها أيضا وملتزمين بها. الشيء يعني موضوع القواعد العسكرية هو أخطر ملف بالعلاقات السورية الروسية، لأن روسيا كانت تعول كثيرا على هذه القواعد، لأنها تعتبر نقطة انطلاق لروسيا من سوريا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى القارة الأفريقية عموما. لديها حلفاء ولديها جنود ولديها عناصر في ليبيا وفي السودان وفي أماكن مختلفة في دول أفريقية عديدة. بالتالي روسيا تريد أن تحافظ، يعني هي فهمت أن عصر أو عهد القواعد العسكرية الروسية انتهى. يجب أن تحافظ على الشيء، الحد الأدنى. ما هو الحد الأدنى؟ هو مركز تدريب عسكري مشترك. هذا كل ما في الأمر. ميناء طرطوس سيعود لسوريا بالكامل. مطار اللاذقية، وهو النقطة يبدو النقطة الحساسة، لأنه كان يستخدم من قبل الروس كمطار عسكري.
0: طيب هذه القاعدة الموجود فيها طائرات عسكرية أخرى مخصصة للشحن، وتم شحن ذخيرة مؤخرا، والحوامات والمدرعات وناقلات الجند، هل يعني تعني هي فقط نقطة للتدريب أو قاعدة للتدريب بهذه العدة والعتاد الموجودة فيها؟ لماذا موجود هذا الكم من العتاد والعدة العسكرية إلى الآن؟ أو أما زال التفاوض والتفاهم مستمر مع الدولة السورية كي تتغير تدريجيا؟
1: لا، هي لاحظ، يعني يجب ملاحظة بأن هذه الطائرات والمدرعات وبقايا العتاد العسكري هذا موجود من السابق.
0: نعم،
1: موجود أضعاف.
0: صحيح.
1: والروس سحبوا طائرات وسحبوا قوات وضباط وأشياء كثيرة. لكن النقطة الآن الحساسة أنه تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بالشهر الماضي بين دمشق وموسكو، وأعطوها مدة 3 أشهر للتنفيذ. يعني هذه عملية اتفاقية. لكن على ما يبدو أن الروس، تقديري الشخصي، أن الروس لم يعني ينفذوا الاتفاقية أو المذكرة بالشكل المطلوب. كان في هناك تماهل أو مماطلة معينة، أو ظروف لوجستية وتقنية تعيق. وهم وسمعنا أن استجلبوا صهاريج وقود وأشياء أخرى، وأنتم تذكرون أن هناك ذخيرة. إذا الموضوع هذه هي الأسباب الحقيقية لزيارة الوزير الخارجية. لماذا يذهب وزير الخارجية للقاعدة إذا كان قبله بـ2 يوم؟
0: طيب،
1: قد ذهب رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي نعسان. طيب، فما في داعي
0: هذه هذه نقطة مهمة نسأل عنها فعلا دكتور محمود، يعني دكتور ماهر، لماذا ذهب وزير الخارجية بموقعه بمنصبه مع وفد رفيع المستوى، وكان قبل 2 يوم هناك أيضا وفد رفيع المستوى في نفس المكان؟ هل هذا يعني أن هناك يعني نقاط خلافية، أم أنه تعزيزا لهذا المسار، أم هناك شيء متعثر؟ كيف أيضا تفسر لنا من وجهة نظرك هذا الأمر؟
2: يعني هناك كان في اتفاق في شهر أغسطس آب الماضي، وكان هذا الاتفاق سياسي، فاليوم هو مرحلة دخول تطبيق الحالة السياسية والاتفاق السياسي.

0: السياسي إلى الحالة الميدانية. كانت هناك زيارة لرئيس الأركان، ومن ثم تلتها وجود أيضا الإمدادات العسكرية الموجودة في التي كانت في شهر في السابع من شهر سبتمبر أيلول. فاليوم ننتقل إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة والصعبة. المرحلة القادمة يعني سنرى من سيكون المسؤول عن إدارة البوابات، من سيتحكم بالطائرات، من يتحكم بالملاحة، بالحركة، بالحالة الأمنية. يعني هذا الذي تريده دمشق، ضبط الوجود الروسي. دمشق لا تريد حالة عداء مع روسيا، ولكن هي تريد حالة توازن بينها وبين روسيا. دمشق
1: يعني تقصد أنه الإشراف على هذه القاعدة والبوابات الملاحة وكل شيء يجب أن يكون للجانب السوري وجود أساسي فيه، ولا يكون الأمر كله متعلق بالجانب الروسي.
0: نعم، كان هناك في اتفاقية شهر أغسطس آب الماضي أن تنتقل المنشآت المدنية كاملة بما فيها مطار حميميم والرصيف الرابع التجاري إلى الإدارة السورية، بينما تكون المنشآت العسكرية الموجودة تتقلص من الحالة العسكرية إلى مرحلة التأهيل والتدريب المشتركة. هكذا كان الاتفاق السياسي. اليوم تترجم هذه الاتفاقيات السياسية إلى حالة ميدانية. فالزخم الذي كان في هذه الزيارة، وكما ذكرنا أن هناك تقاطع لكثير من المصالح السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، فزيارة وزير الأركان ورئيس الأركان ثم قائد القوات البحرية والجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية والوزير الشيباني، هنا تقاطع كبير يعني لكافة الجهات والقطاعات المسؤولة عن المطار، عن المنطقة بشكل كامل. فنتحول إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة وإعادة صياغتها. سوريا اليوم هي لا تريد العداء مع روسيا، ولا تريد أن بالسياسة الاستراتيجية العامة لسوريا هي تنتقل من مرحلة المحاور المغلقة إلى مرحلة التوازنات الدولية. اليوم تبقى بعلاقات مفتوحة مع روسيا، تبقى بعلاقات مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأمس كان هناك اتفاق لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع الوزير الشيباني، بالإضافة إلى علاقات مع روسيا.
1: نعم، يعني سوريا تطمح إلى مرحلة تسميها صفر مشاكل، يعني ومرحلة الاستقرار التي تتحدث عنها
0: صفر مشاكل، ومرحلة يعني التوازنات صفر مشاكل مع كافة الدول الموجودة. طيب. ولا تستبدل من محور إلى محور آخر. اليوم هذه التوجهات العامة للسياسة
1: يعني
0: السورية.
1: هذا الأمر دكتور ماهر، اسمح لي، ليس بالسهل أن تمسك العصا من الوسط وأن تكون صديقا للجميع وتصفر المشاكل، وتصفير المشاكل بالنهاية يحتاج إلى تنازلات وأيضا تحقيق مكاسب ومصالح لباقي الأطراف. طيب إذا سألناك دكتور محمود إذا اسمح لي، إذا سألناك عن هذه السياسة التي اتبعها الدولة السورية، الحكومة السورية بالأحرى مع روسيا تحديدا، ما هو المطلوب برسم العلاقة يعني الجديدة مع روسيا على كل الأصعدة؟ هناك اتفاقية يتم يعني تحدثتم عنها، ومتعلقة بقاعدة حميميم، متعلقة بالعلاقات السياسية والعسكرية والوجود العسكري لروسيا في سوريا، لكن ماذا عن باقي الملفات؟ كيف ترسم يعني العلاقة مع روسيا؟
2: نعم، هو السياسة السورية تحدثنا عن الأسس الجديدة للتعامل مع روسيا، وهذه مقبولة من الجانب الروسي، وهناك تفاهم حول التعامل بشكل جديد. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن
1: واضح يعني أنه بشكل جديد، لكن ما هو هذا الشكل الجديد؟
2: الشكل الجديد قلنا السيادة، احترام السيادة، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، التعامل على أساس الاحترام والمصالح الوطنية يعني، والقرار المستقل
1: يعني المصالح هو هذه النقطة التي نريد أن نبحث عنها. ما الذي تبحث عنه روسيا في سوريا الآن، وما الذي تريده سوريا أيضا من روسيا وفق المصالح؟ لأن موضوع السيادة أصبح أمرا واقعا يعني، خاصة بعد التحرير.
2: نعم، هي يجب ألا ننسى أنه كانت هناك علاقات قديمة وطويلة تاريخية بين روسيا وسوريا من أيام الاتحاد السوفيتي.
1: نعم.
2: فهناك تداخل بالمصالح، ليس فقط ولكن أهمها يبدو العسكري، باعتبار هناك وجود عسكري على الأرض السورية. هذه النقطة الحساسة. أما العلاقات الاقتصادية التجارية، كل الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين سوريا وروسيا كلها مجمدة عمليا.
1: لكن على ما يبدو أن الموضوع الاقتصادي يؤثر على الاقتصاد والحياة الناس بشكل مباشر. الموضوع

0: نعم
1: المحروقات، موضوع العمر، يعني الكثير من التفاصيل تؤثر بالمواطن السوري بشكل مباشر. إلى أي مدى نستطيع
0: نعم.
1: أن نقول أنه أيضا تطويع العلاقة وتطويرها مرة أخرى لهذا السبب؟
0: انه بما انه العلاقات تقام على اسس السياده والمصالح المشتركه والسياسه البراغماتيه، يعني حسب تبادل المصالح، وكل دوله تتخذ قرارها بنفسها بشكل مستقل. هناك مصالح فعلا اقتصاديه، يعني هناك كان تعاون في مجال النفطي، في مجال الغاز، في مجالات تجاريه كثيره موجود بين، يعني استيراد الحبوب، استيراد حتى نقول الاسلحه، يعني في مجالات واسعة بين سوريا وروسيا يمكن الاستمرار بها لأنها لمصلحة البلدين. بالإضافة إلى أن سوريا من مصلحتها أن يكون هناك وجود لروسيا في المنطقة لخلق توازن استراتيجي جيوسياسي مع الغرب. هذه من نظرة أوسع من المصالح المباشرة، هذه مصالح استراتيجية مهمة وضرورية. الروس يريدون الحفاظ على شعرة معاوية في سوريا بصراحة، لأنهم فقدوا المبادرة، فقدوا لم يستطيعوا أن يفرضوا رأيهم أو موقفهم كما في السابق، والآن يريدون من الحكومة الجديدة أن تبقي لهم أي وجود رمزي، أي تعاون رمزي، حتى يعني لحفظ ماء الوجه. هذه هي الحقيقة، يعني لذلك سوريا تعمل من أجل مصالحها، وهناك مجالات واسعة للتعاون مع روسيا، وروسيا أيضا ليس فقط اقتصاديا وعسكريا، هناك الجانب الدبلوماسي، روسيا عضو دائم مجلس الأمن،
1: نعم
0: روسيا دولة نووية، لها يعني لديها أوراق قوية، روسيا لديها علاقات ممتازة مع ضباط النظام السابق موجودين
1: طيب
0: في موسكو.
1: هذه نقطة مهمة دكتور ماهر، باعتبار أن سوريا ترسم هذه العلاقة مع روسيا، وروسيا كما قال الدكتور محمود تريد أن لا تقطع شعرة معاوية في سوريا، بالتالي بالنسبة لسوريا ما هي الملفات الخلافية التي تحاول أن تؤجلها وأن لا تطرحها للنقاش في هذه المرحلة أو في المراحل القريبة مع روسيا؟ وأنا هنا لا أتحدث عن موضوع بشار الأسد الفار الموجود في موسكو، أتحدث عن ملفات أخرى متعلقة بالأموال المنهوبة الموجودة، أتحدث عن من فروا من مجرمي الحرب إلى روسيا وليس على رأس النظام المخلوع، يعني إضافة لنقاط أخرى.
2: نعم، العلاقة اليوم بين سوريا وروسيا، دمشق تريد أن تكون هي العلاقة علاقة مصالح متبادلة. دمشق لا تريد أن تخسر روسيا، ولكن بالمقابل لا تريد أن تكون حالة تبعية للسياسة الروسية كما كان في السابق، يعني كما كانت سوريا هي جزء وتبعية سياسية وأمنية لروسيا. اليوم سوريا تريد تنتقل من هذا الحقل وهذه الخانة إلى مرحلة التوازن والمعاملة
1: ألم تنتقل سوريا فعلا وعلى أرض الواقع من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، وهذا أصبح واضحاً؟
2: هي انتقلت، ولكن إلى الآن ما دام هناك وجود قوات روسية وهذه القوات فاعلة ونافذة هي تشكل خطر. سوريا إلى الآن لم تستقر في الداخل، هناك كثير من المشاكل والاضطرابات الداخلية، ربما تكون وجود هذه القوات العسكرية في سوريا ربما تكون يعني موضع قدم قادم لروسيا في المستقبل، أو كما نسميه في المثل المعتاد هي كمسمار جحا. فإذا بقيت روسيا في هذه المنطقة ما هو شكل العلاقة موجود سوريا عندما تكون هناك حالة استقرار دائم في البلاد وعدم وجود اضطرابات أو تهديدات للجغرافيا السورية وللسيادة السورية، حينئذ نستطيع أن نقول أن سوريا وصلت إلى مرحلة المعاملة بالمثل. ولكن اليوم سوريا في حالة تخوف، فأي وجود لقوات أجنبية في سوريا هي دائما تشكل حالة قلق وخوف وشك للحكومة السورية.
1: طب ما هي الملفات الخلافية التي لا تريد أن تطرحها سوريا في هذه المرحلة مع روسيا وتحاول أن تتجنبها؟
2: اليوم في اتفاق شهر أغسطس آب الماضي هو كانت اتفاق بالعموميات ولم يكن هناك تفاصيل،
1: نعم.
2: فهو نقل الملفات المؤسسات المدنية إلى الحكومة السورية لإدارتها بشكل كامل، أما المؤسسات العسكرية ستكون مرحلة تدريب وتأهيل فقط. هنا ننتقل، إن تمت هذه الاتفاقية وهذا سيكون في المستقبل، إن تمت هذه الاتفاقية كما تم الاتفاق عليها ولم يكن هناك أي إخلال، ننتقل من مرحلة النفوذ الروسي إلى مرحلة الشراكة.

0: الحقيقية. كذلك وجود الإمدادات القوات العسكرية التي بالأمس كانت في شهر في السابع من الشهر الجاري، كانت هناك حالة مرعبة ومخيفة حقيقة، وجود طائرات وذخائر وقوات عسكرية. لماذا تحضرها روسيا إلى سوريا؟ ما الهدف من وجود هذه القوات؟ فسوريا تسعى اليوم إلى الانتقال من مرحلة النفوذ إلى مرحلة الشراكة. وبالمقابل روسيا لا تريد الخسارة سوريا، فسوريا تمثل لها خيارات استراتيجية، مناطق إمداد ومناطق إصلاح. ففي المرحلة القادمة لا نستطيع هل يبقون الروس أم هل سيقومون بالانسحاب، ولكن السؤال الذي سيكون في المرحلة القادمة من سيحسم الخلاف في عند وجود الخلافات بين الروسي والسوري. نعم. هنا سيكون السؤال في المرحلة المقبلة.
1: تماما. يعني دكتور محمود، من هو الضامن في المرحلة القادمة للعلاقات الروسية السورية؟ هل تركيا باعتبارها لها علاقات جيدة جدا مع الطرفين أم هناك أطراف أخرى؟ وما هو موقف الولايات المتحدة التي تقدم نفسها الراعي الآن لسوريا وأزالت العقوبات وكل هذه التفاصيل؟ ما موقفها من العلاقات مع روسيا وجود قاعدة عسكرية في سوريا لروسيا؟
2: لا نحن خلينا نتفق أن القاعدة العسكرية الروسية في سوريا لن تبقى، لن توجد قاعدة عسكرية.
1: نعم، أشرت لذلك، قلت ربما مركز تدريب أو يعني
2: بالضبط.
1: هل بهذا الشكل مقبول أيضا؟
2: هذا يعني مركز تدريبي تعليمي، هذا بالمطلق هذا لا يضر ولا يزعج أحد، هذا لأنه تحت السيطرة والإدارة السورية هي تشرف مع الروس طبعا، هون إدارة مشتركة. أما العلاقات بشكل عام مع روسيا، حقيقة نحن بحاجة لبعض الجوانب، أنا ذكرت بعضها. يعني روسيا لا تستطيع أن تقدم لنا تكنولوجيا حديثة مثلا لتطوير سوريا وبناء سوريا الجديدة مثل أمريكا والغرب والأوروبيين.
1: صحيح.
2: لكن روسيا لديها ملفات أخرى مهمة، مثلا قد تحتاج سوريا لبناء محطة كهرنووية في سوريا. الروس متقدمين جدا في هذا المجال. في مصر هناك يبنون محطة كهرنووية في مصر وفي تركيا بالقرب من الحدود السورية. هذه نقطة. يعني النقطة الأخرى هي التعاون العسكري، يعني كله يتم باتفاقيات وبتفاهم وبدقة. العلاقات الآن لن تكون يعني غير مدروسة، مدروسة بالتفصيل الممل حتى لا يكون هناك إشكال. وسوريا غير ملزمة يعني بالنهاية أن تلتزم، كما تفضل ضيفكم الكريم، أنا أتفق معه. سوريا لن تنضم إلى أحلاف. سوريا صح هي تميل إلى الغرب وقريبة من الغرب، لكنها لا تدخل في تحالف استراتيجي. هي صح دخلت في تحالف حربة الإرهاب، ولكن هذا شيء محلي يعني يعتبر. أما التحالفات والأحلاف الكبيرة سوريا لن تدخل فيها، وإلا ستقع في يعني تكون في مجابهة دول أخرى. بالتالي يعني الملفات كلها مفتوحة بين سوريا وروسيا.
1: هل فعلا الملفات كلها مفتوحة، حتى الملفات الإشكالية التي تحاول سوريا وروسيا تجنبها؟ لن أعود وأكرر يعني منها موضوع ضباط النظام المخلوع الموجودين في موسكو، موضوع بشار الأسد الفار إلى هناك، ونقطة مهمة موضوع التعويضات للجرائم التي قامت بها روسيا في سوريا. كيف هذه الملفات كلها مفتوحة، وهذه الملفات لم نسمع عنها وعلى يبدو أنها طويت أو أجلت إلى أجل غير مسمى؟
2: هذه أعتقد بأنها أجلت، لأنه موضوع بشار، الرئيس بوتين لا يمكن أن يسلم بشار الأسد.
1: دعنا من موضوع بشار الأسد الفار، لنذهب إلى موضوع التعويضات مثلا، موضوع الأموال المحجوز عليها.
2: ما هو التعويضات أيضا الروس لديهم يقدر يفتحوا ملفات ويقول لدينا ديون على النظام البعد. فهي مشكلة أيضا، يعني هي ملفات إشكالية.
1: وأنا قلت أنها ملفات إشكالية، أنا قلت ذلك، وأنها على مبدو لم تفتح أو أجلت إلى أجل غير مسمى.
2: بالضبط. هذه تؤجل. أما الملفات اللي أقصد مفتوحة للتعاون، التي تسمح بالتعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري وفي مجال الطاقة، في مجالات عديدة حقيقة، وفي حتى في على فكرة يعني روسيا قد تساهم في ملفات تتعلق بالحدود الجنوبية مع إسرائيل.
1: نعم.
2: قد تدخل
1: نعم.
2: دوريات عسكرية وتفيدنا بهذا المجال.
1: وكان هناك إشاعات أو يعني تسريبات أو تحليلات عن هكذا أمور، نظرا لأنها

علاقة روسيا مع إسرائيل أيضا علاقة جيدة. بكل الأحوال يعني يبقى الملف الروسي يعني ملف له جوانب عدة، والعلاقة مع سوريا بشكلها الجديد. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما ضيفاي، الدكتور ماهر التمران باحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من دمشق، والدكتور محمود الحمزة الأكاديمي المختص بالشأن الروسي كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم بعد قليل قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء حظر مبيعات الأسلحة إلى سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين المتعلقين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري والمفروضين بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991. وورد القرار في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، نشر في السجل الفيدرالي ودخل حيز التنفيذ في 16 من أيلول الجاري، معتبرة أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. بدوره انتقد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون استمرار القيود الأمريكية على تصدير السلع إلى سوريا رغم مرور نحو شهر على إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة إكس إنه يشعر بخيبة أمل لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأمريكي حتى الآن بإلغاء ضوابط التصدير المفروضة على سوريا. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبدالله، الباحث باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، مرحبا بك. والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من أريزونا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور سمير، يعني إلى أي مدى فعلا هذا الإعفاء من القيود المتبقية المتعلقة ببيع الأسلحة إلى سوريا له أثر، علما أن هناك من يقول بأنه إجراء يعني ضمن الإجراءات المتتالية التي ترفع فيها الولايات المتحدة القيود عن سوريا وترفع عنها التصنيفات؟
1: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. بالتأكيد يعني هي خطوة مهمة، لكن يجب عدم المبالغة في تأثير هذه الخطوة على

0: تسليح الجيش السوري أو حتى العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. نعم هي رفعت القيود، لكن بالتأكيد هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تسليح سوريا أو أن هناك صفقة أسلحة إلى سوريا أو تزويد ببعض المعدات العسكرية.
1: لماذا دكتور سمير فعلا لماذا
0: الجيش السوري؟
1: يعني لا يوجد على ما يبدو أن هناك أي نية للقيام ببيع أسلحة سوريا أو تسليح سوريا من قبل الولايات المتحدة، ما هي أهم الأسباب برأيك؟
0: باعتقادي الأمر مرتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الانتقال السياسي في سوريا. يعني
1: نعم.
0: إذا راقبنا العلاقة بين أمريكا وسوريا، هناك تدرج في رفع العقوبات، حتى العقوبات أو ما تبقى من العقوبات الاقتصادية أزيلت، لكن ما زالت هناك الكثير من القيود المفروضة على الاتصالات والبرمجيات وغيرها. فالولايات المتحدة الأمريكية يعني متبعة لسياسة التدرج المشروط أو العلاقات المشروطة مع سوريا، لا تريد إعطاء سوريا كل شيء دفعة واحدة. لذلك كل شهر شهرين نجد أن هناك رفع بعض هذه الإجراءات. بالتأكيد هذه ربما مرتبطة بإجراءات إدارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التدرج باعتقادي هو المسألة مشروطة أو العلاقات
1: يعني
0: المشروطة مع سوريا.
1: هذه
0: مسألة
1: الكلمة
0: تسليح
1: منذ
0: سوريا
1: زمن لم نسمعها، موضوع مشروطة. اسمح لي أن أنقل هذه الكلمة بالذات، هذا المصطلح. دكتور زكي، فعلا هل تعتقد أو تتفق مع الدكتور سمير أو تختلف معه بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع للعقوبات ورفع التصنيف واليوم رفع الموضوع المتعلق ب يعني التسليح لسوريا أو منع التسليح عن سوريا، كل هذا مشروط من قبل الولايات المتحدة والدليل عليه هو المنشور الذي كتبه جو ويلسون على منصة إكس؟
2: والله استاذ ربا، انا بدي اقول لك انه هاي خطوه كثير مهمه وبهالوقت هذا بالذات، لانه اذا بنعرف نحن شو عم بصير وراء الكواليس بواشنطن، بنعرف انه ربح المعسكر السوري في واشنطن ضد المعسكر اصدقاء نتنياهو. نتنياهو اللي قال بعظمة لسانه انه بده فوضى بسوريا، بده سوريا منقسمة لحفظ امن اللي بيعتبره هو امن اسرائيل. فطبعا علاقات نتنياهو بالكونغرس، بان كان مجلس النواب، مجلس الشيوخ، البيت الابيض، البنتاغون، الوزاره الخارجيه، الى اول ما لاخر، زلمه صار له 30 سنه وهو بيبني علاقات على اساس.
1: طب انتصار المعسكر السوري وللامانه رفع العقوبات وخاصه رفع تصنيف سوريا من الدول الراعيه للارهاب هي فعلا انجازات حقيقيه، لكن انعكاساتها على الارض، هل تعتقد انه كما قال الدكتور سمير هي مشروطة لكي يتم تطبيق كل هذه الرفع القيود وكل هذه الإجراءات التي تمت؟
2: هلا يعني بالامور السياسيه العسكريه والجيوبوليتكس، رايت عم نحكي عن السكيورتي، عن الامن بالشرق الاوسط، يعني اهم منطقه الحروب فيها، ما المنطقه الوحيده بالعالم اللي ما توقفت فيها الحروب بعد الحرب العالميه الثانيه هي الشرق الاوسط.
1: نعم.
2: وطبعا بسبب اسرائيل. فهلا في تغيير استراتيجي بسياسه الولايات المتحده عسكريا وسياسيا لمنطقه الشرق الاوسط، ومنها عدم الاعتماد كليا على إسرائيل. قبل سنتين ثلاثة كانت الولايات المتحدة أي سياسة بالشرق الأوسط، أي صفقة بيع أسلحة، أي شيء لازم توافق عليها إسرائيل. هاجر كان لابد منه طبعا بسبب الدعم يعني اللامحدود والغير مشروط لإسرائيل ونتنياهو بمجلس النواب، مجلس الشيوخ والإدارات الأمريكية المتعاقبة، بغض النظر مين يكون الرئيس ومين يكون الحكومة بالبيت الأبيض، عندهم كان دعم فظيع. فهلأ إنه تشوفي إنه ارتفع الحظر تصدير السلاح، هل هو بس تصدير السلاح، يعني سوريا بدها تشتري أسلحة. بتعرفي انت ان علاقات امريكا مع الدول كمان في منح عسكريه، فاهميه سوريا الان بالنسبه للشرق الاوسط.
1: طيب.
2: الامن والعالم، لانه لا تنسي كمان الطاقه، شو صار بالطاقه باخر ست اشهر.
1: طيب.
2: فاول الامريكان انه المضائق البحريه

0: يعني كان هناك حديث عن تكون أو أكثر من مرة وتصريحات حتى للرئيس الأمريكي بأن تكون سوريا أحد البدائل المتعلقة بالنظير المصدر.
1: طيب. لا يمكن لأمريكا وأوروبا أنه تأبى بقواعد روسية عسكرية وبحرية وجوية.
0: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن هذا الموضوع وخاصة يعني عن موضوع قاعة حميم وزيارة وزير الخارجية السوري إلى حميمين. بكل الأحوال الدكتور سمير، كان جو ويلسون يعني من أهم المدافعين عن سوريا، وانتقاده الآن للقيود التي ما زالت مفروضة على البضائع على موضوع الصناعة، برأيك هل هذا ضمن البيروقراطية الأمريكية أو كما قلت هو ضمن الشروط، أو كيف تفسر فعلا أنه إلى الآن ما زال موضوع الانعكاس الحقيقي على الأرض يعني ليس واضحا؟
2: هي كما ذكرت في البداية يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعطيك كل شيء دفعة واحدة، تريد أن تعطيك شيئا فشيء مقابل الحصول أو مقابل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
0: مثل ماذا؟
2: في سوريا وحتى في المنطقة.
0: مثل ماذا هذه المصالح التي تبحث عنها؟
2: مسألة الانضمام سوريا للتحالف الدولي، مسألة محاربة داعش، مسألة النفوذ الإيراني ومحاربة النفوذ الإيراني، مسألة العلاقات مع روسيا، ومسألة حتى التطورات السياسية الداخلية السورية. يعني هناك كثير من القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، فإذا أعطتك كل شيء دفعة واحدة.
0: لكن ألا تعتقد أن سوريا
2: يعني
0: تقريبا نفذت
2: يعني
0: 70% من كل هذه البنود التي ذكرتها؟
2: نعم نفذت، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد المزيد من الخطوات. يعني حتى إذا نرجع إلى الماضي قليلا، يعني مسألة العلاقة مع قسد، يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الحكومة السورية كل شيء ربما اختلف شكل الحل في سوريا والحل في قضية قسد. كما ذكرت مسألة محاربة الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها نفوذ في سوريا. يعني مسألة زيارة الوزير الخارجية أو العلاقة مع روسيا هي مسألة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي مطلعة على هذا الموضوع، لكن هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعود سوريا إلى التحالف مع روسيا؟ كذلك يعني هناك تطورات في المنطقة، هذه التطورات تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لديها أوراق ضغط على كل دول المنطقة ليس فقط على سوريا. يعني لنرى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية التي هي من أقرب الحلفاء لها، كذلك مع تركيا، كذلك مع مصر التي تحصل على مساعدات عسكرية سنوية من أمريكا. كل هذه دائما تكون مشروطة، وهذا ربما ما يثير القلق في سوريا أو للسوريين في المستقبل أن تكون نعم رفعت العقوبات حاليا، لا يوجد صفقة عسكرية لأنه لا يوجد تمويل حاليا من سوريا أو لا يوجد حديث عن مساعدة عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة، لكن أمريكا عموما في سياستها في الشرق الأوسط دائما تربط هذه المواضيع بشروط سياسية وشروط تتعلق بسيادة الدول. رأينا الشروط المفروضة على مصر والتي تقيد مصر يعني منذ عام 1979 اتفاقية كامب ديفيد وحصول مصر على المساعدات وحتى الآن.
0: نعم يعني على هذا التحليل أو هذه الكلام الذي تقوله ربما يتأخر موضوع الانعكاس على الأرض لرفع العقوبات ورفع التصنيف سنوات دكتور سمير.
2: بحاجة إلى وقت، والموضوع مرتبط باعتقادي بما يجري في المنطقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الثقة الكاملة حاليا بالحكومة السورية، لذلك تمشي معهم بمسار خطوة خطوة لنسميه، وإن كان مختلف عن المسار السابق الذي كان مع نظام الأسد، يعطون شيء وينتظرون النتائج، لكن رفع العقوبات بشكل كامل أو أن ترفع القيود. يعني العقوبات رفعت ربما معظمها، لكن القيود المفروضة باعتقادي بحاجة لوقت، وهي مرتبطة بالتطورات التي تجري في المنطقة.
0: طيب دكتور زكي، إلى أي مدى فعلا يعني ما حدث اليوم وموضوع رفع منع السلاح أو حظر السلاح عن سوريا، إضافة لكل ما سبقه من إجراءات أمريكية لرفع العقوبات ورفع التصنيفات عن سوريا، إلى أي مدى فعلا هو مرتبط بما يحدث بالمنطقة بشكل عام؟ وهناك أمور مطلوبة من الحكومة السورية الآن أن تقدمها كي يبدأ التنفيذ الفعلي. السيد سمير تحدث عن مصطلح خطوة مقابل خطوة الذي كان متبعا سابقا، يعني لا أريد أن أشبه ولا أريد أن أذكر تلك الحقبة أساسا، لكن هل فعلا تعتقد أنه هناك شيء

0: مشابه خطوة مقابل خطوة؟ هل تتفق مع ما جاء به الدكتور سمير؟
1: علاقات الدول دائما تعتمد على المصالح المشتركة. يعني أمريكا ما بتروح بتعطي مصاري لدول تانية حول العالم بدون ما يكون إلى مصالح بهي الدول. بس هذا لا يمنع أنه شيء مهم جدا اللي حصل مهم جدا. وأنا برأيي أنه الحقيقة مهم لسوريا ولأمريكا. طبعا في مصالح مشتركة، ووظيفة الحكومة السورية، وظيفة السوريين أنه يلاقوا المصالح المشتركة مع دولة عظمى، دولة تملك أكبر جيش في العالم. هذا مهم جدا بالنسبة لنا. ولا ننسى كمان يعني شو ساووا نحن الروس في بسوريا، فهذا القطب الثاني، يعني الروس الصيني. إذا إلنا مصالح نحن مع أمريكا وإلا سوريا مصالح مع أمريكا، تمام، معناتها نتعاون على الأمور اللي فيها مصلحة مشتركة، ما في شيء عيب بهالأمر هذا. بس كمان لازم نحن نحتفل بخطوة مهمة جدا صارت ضد سياسات اللوبي الصهيوني بواشنطن، اللي حاول قدر الإمكان حتى عدم رفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. نحن يعني صرنا عم نشتغل بواشنطن سنين، ما توقعنا حتى العقوبات الاقتصادية نقدر يعني تقدر ترتفع خلال فترة قصيرة بهالشكل هذا، لأنه في معارضة شديدة حتى من أعضاء بالحكومة الأمريكية الحالية. ففي ضغط، يعني في شد وجذب داخل الحكومة الأمريكية وقت بتجي لسوريا، لأنه في معارضة إسرائيلية شديدة على أي تسهيلات تمنح لسوريا. وهذا يعني شغلة الأسلحة، بتعرفي أنت قائد المنطقة الوسطى زار سوريا كذا مرة وله علاقات جيدة مع
0: نعم.
1: مع الرئيس ومع سعادة الوزير الشيباني. فهي العلاقات الشخصية دائما بتؤدي لعلاقات مهمة بين الدول كمان وتعاون. التعاون ما بيجي فجأة، يعني مو هلأ بليلة ويوم بدها تجي أمريكا والله تبعت أسلحة لسوريا.
0: نعم.
1: بس واحدة من العقبات انزالت. طيب. ما في عقبات أمام
0: طيب موضوع
1: التعاون
0: الدعم الذي كان يقدم سابقا دكتور زكي.
1: نعم
0: الدعم الذي كان يقدم عسكريا سابقا لقسد، والآن باعتبار أنه تم الدمج وانتهت قسد، إلى أي مدى فعلا تحويل هذا الموضوع الدعم إلى الدولة السورية، وهو هناك يعني قرار بهذا الأمر، سيكون مفيد على التعاون على صعيد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وسوريا وتسليح سوريا، وما موقف إسرائيل من هذا الأمر برأيك؟
1: موقف إسرائيل معارض جدا. موقف إسرائيل واللوبي الإسرائيلي
0: يعني هل ممكن أن تقف في موضوع تحويل هذا الدعم؟
1: الآن صرنا خطينا خطوة مهمة بلا رجعة، لأنه ارتفعت الحظر.
0: نعم.
1: فهلأ الشغلة الثانية اللي بدها إسرائيل تشتغل عليها أنه ما مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه ما تعطي أمريكا أسلحة لسوريا. هلأ مثلا من أسلحة لسوريا في عندهم أسلحة كتير مخزنة بالعراق، وهن قالوا انه بدهم ينسحبوا بالعراق وعطوا تاريخ وكل هالشيء. هذا ممكن هاي الاسلحه انها تنعطى للجيش السوري بدل ما يشحنوها ويرجعوها لامريكا مثلا. بعدين بالمستقبل كل ما تطولت العلاقات ممكن يكون في صفقات اسلحه لسوريا عباره عن مساعدات، مثل ما كانوا يعطوا بليونين دولار مساعدات لمصر من مثل ما تفضل الضيف.
0: نعم.
1: من 1979 لهلا، يعني تصوري اكثر من 80 بليون دولار بال 40 سنه الماضيين راحت للجيش المصري اسلحه. هذا كلها اسلحه الشعب المصري ما اضطر يدفع حقه. طبعا في مصالح مشتركه،
0: لكن انت تعلم ان هذا الامر كان مشروطا، يعني موضوع هذا التسليح كان مشروطا.
1: انا حكيت دائما في مصالح مشتركه، ولا يمكن الحكومه الامريكيه
0: بالتاكيد الدول ليست يعني جمعيات خيريه، يعني هذا متفق عليه. نعم
1: بالضبط. بدنا نحن وظيفتنا انه نلاقي المصالح المشتركه السوريه الامريكيه.
0: طيب.
1: والمصالح المشتركه انا برايي كبيره جدا. يعني هلا الطاقه والامن دائما بيروحوا مع بعضهم. هلا بالمضائق البحريه اتفتحت كل العقول انه ممكن يكون في ممر بري من دول الخليج لا سوريا.
0: نعم.
1: يوصل للبحر المتوسط ولاوروبا بدون
0: نعم.
1: المرور
0: البحث عن بدائل لمضيق
1: هرمز.
0: نعم نعم. طيب باعتبارك ذكرت المصالح اذهب الى الدكتور سمير. دكتور سمير تحديدا بموضوع المصالح، يعني بالقرار

0: الرسمي الذي جاء برفع القيدين المتعلقين بحظر التسليح عن سوريا، كان هناك الحديث أن رفع هذين القيدين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. ما هو المفيد بالنسبة للولايات المتحدة برفع هذين القيدين؟ بماذا تفكر الولايات المتحدة؟
1: مثل ما ذكر الدكتور زكي، يعني هناك مصالح أمريكية في المنطقة متعلقة بخطوط الطاقة، كذلك في محاربة الإرهاب، كذلك في الحد من النفوذ الإيراني. فرفع الحظر حاليا هو الذي يفتح المجال لتقديم ربما بعض المساعدات، لكن هناك شروط ستكون على المؤسسة العسكرية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم أي صفقة سلاح هي تبدأ بالتدقيق من التمويل ومصدر التمويل لهذه الصفقة، حتى المستخدم الأخير من سيستخدم هذا السلاح. فهذا يحتاج إلى تدقيق من الولايات المتحدة
0: يعني
1: الأمريكية.
0: يعني برأيك ربما يكون هناك تسليح محدد لأهداف محددة، لأغراض محددة تخدم مصالح الولايات المتحدة في سوريا؟
1: نعم، وعلى رأسها إذا كان هناك تطبيق لمشاريع تحويل مشاريع الطاقة إلى عبر سوريا، ستكون هذه الأسلحة لحماية هذه
0: فقط للحماية،
1: كذلك لمحاربة تنظيم الدولة داعش. نعم،
0: يعني فقط للحماية ومحاربة تنظيم الدولة، لن يكون الأمر خارج الحدود.
1: محاربة تنظيم الدولة وحماية خطوط الطاقة، وكذلك للحد من النفوذ الإيراني. لكن الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتطرق للعلاقة مع إسرائيل، لن تقدم أي سلاح لسوريا ربما يشكل ولو 1% تهديد لإسرائيل. يعني نراقب صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وصفقة F-35 حتى مع السعودية أقرب الحلفاء. هناك شروط واسعة جدا وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني ليس فقط الرئيس، هناك المؤسسات الأمريكية. يعني أي صفقة سلاح أو حتى مساعدات عسكرية تمر بإجراءات طويلة وموافقات بيروقراطية كثيرة في الولايات المتحدة. فلذلك يعني موضوع الحديث عن دعم عسكري أو صفقات سلاح هو حديث مبكر، لكن ما يسرع هذا الموضوع هو في حال حاجة الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت، يعني أن يقوم الجيش السوري أو المؤسسة العسكرية السورية بحماية طرق الطاقة أو خطوط الطاقة، أو أن يكون هناك تهديد مباشر من تنظيم الدولة داعش أو تنظيمات أخرى على المنطقة، فهذا سيسرع عمليات التسليح. لكن بشروط التي تضعها الولايات المتحدة.
0: بدقيقة واحدة أيضا دكتور سمير، ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية ضمن حديثك وما جئت به من نقاط أنت أيضا ضيف الكريم السيد زكي، المتعلقة بأن تستفيد سوريا، الحكومة السورية، من ما تقوم به الولايات المتحدة من رفع العقوبات، من رفع التصنيفات، من الإجراء الذي رفع عنها أيضا موضوع حظر السلاح أو حظر بيع السلاح لها بدقيقة واحدة؟
1: يعني بالإضافة إلى ما يتعلق بالشأن السياسي والانتقال السياسي، سوريا بحاجة إلى استكمال بناء المؤسسة العسكرية وإزالة الكثير من الشكوك التي تطرحها بعض الدول من عن مسألة المقاتلين الأجانب الذين موجودين في الجيش السوري، كذلك التراتبية العسكرية وتراتبية المؤسسة العسكرية السورية. هذا ربما يسرع هذه الخطوات ويعزز ثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش السوري وبالإدارة السورية. هنا يمكن للإدارة السورية ولسوريا الحصول على بعض المكتسبات، المساعدات العسكرية وكذلك المساعدات الاقتصادية.
0: نعم، نفس السؤال وجهه لك دكتور زكي، برأيك ما هي الإجراءات والخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية، الحكومة السورية كما ذكر الدكتور سمير، يعني وإضافة لما جاء به لتستفيد من رفع هذا الحظر عن بيع الأسلحة؟
2: أستاذ روبر، المصلحة المشتركة لسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولا قطع الطريق على إيران من إيران عبر العراق سوريا إلى المتوسط، هذا الطريق انقطع، إيران خرجت من سوريا بلا رجعة. الشغلة الثانية، قال الرئيس ترامب، أنا ما بدي خمن تخمين أو حلل تحليل، قال نحن بنعتقد أنه حكومة الحكومة السورية يمكن أن تلعب دور كبير بتحجيم دور حزب الله في لبنان. مو حزب الله بس خرج من سوريا، كان بكل المناطق السورية، لا تنسى الشيء هذا. بس قال الرئيس إنه نحن بنعتقد إنه ممكن يلعب دور أفضل من إسرائيل حتى في تحجيم دور حزب الله في لبنان. هدول مو تخمينات ولا تحليلات، هذا عن الرئيس الأمريكي. فبعتقد أنا كتير مهم، يعني بتعرفي أمريكا هلا

0: أشعلت حرب كاملة بسبب الخلافات مع إيران.
1: نعم
0: فهذا الأمر مهم جدا، والدولة السورية والسوريين كلهم كشعب ضد إيران 100% بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين، وضد حزب الله بسبب اللي ساووه بسوريا والسوريين. هاي مصلحة مشتركة كبيرة، بغض النظر عن القواعد الروسية وعدم فسح الفرصة للصين لتدخل للمنطقة من باب واسع، والحضور
1: نعم شكرا
0: الأمريكي
1: جزيلا،
0: العسكري السياسي الاقتصادي في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معنا من أريزونا، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق. وبعد الفاصل نعود لمناقشة خطة تركيا لإنشاء آلية أمنية رباعية تضم سوريا والعراق وإيران وتركيا لتحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير نغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن بلاده تدرس إمكانية إقامة آلية أمنية رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران بهدف تحقيق منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة تمتلك بالفعل آليات ثنائية وثلاثية مع دول المنطقة يمكن أن يحتذى بها في هذا الإطار.
1: تحركات جديدة في العاصمة التركية أنقرة لبحث إنشاء آلية أمنية إقليمية تهدف إلى بناء منطقة خالية من الإرهاب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الذي قال إن الآلية التي تجري دراستها تضم سوريا وتركيا والعراق وإيران. يربط الوزير التركي إمكانية نجاح هذه الآلية بمسار دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، ما يجعل المنطقة أمام فرصة لبناء هذا النموذج الأمني المشترك، معبرا في الوقت نفسه عن مخاوف من احتمال انتقال عناصر رافضة للاندماج إلى العراق وإيران وسعيها للحصول على قوة، مما قد يشكل تهديدا على دول المنطقة. وبشأن مواقف الدول المعنية من المقترح، قال تشيفتشي إن نظيره الإيراني إسكندر مؤمني أبدى موقفا إيجابيا خلال لقائهما الأخير في أنقرة، مضيفا أنه سيطرح الآلية على نظرائه في الدول المعنية خلال الأيام المقبلة. وبالتوازي مع هذا الطرح الأمني، تعود إلى الواجهة مسألة شكل العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين دمشق وطهران بعد سقوط النظام المخلوع، إلا أن إعادة بناء هذه العلاقة ليست منفصلة عن الموقف السوري من الدور الإيراني خلال الثورة، في ظل تأكيد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته إلى باكستان أن الاعتراف بما ارتكبته إيران بحق السوريين يمثل شرطا أساسيا لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
2: هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا ربما يكون حديث مستقبلا، وإن كان باكستان أحد الأطراف بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، مرحبا بك، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص بالشأن التركي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تكون جزءا من هذا الطرح الذي طرحه وزير الداخلية التركية المتعلق بآلية تنسيق مشتركة لخلق منطقة خالية من الإرهاب ومن ضمنها إيران، يعني هذه الآلية؟
3: مما لا شك فيه أختنا العزيزة أن هناك خطر يتعرض له الأمن القومي لسوريا، وكذلك تتعرض له تركيا والعراق وربما إيران أيضا، وعلى هذا الأساس فلا بد من حسم هذا الملف، وخصوصا أن هناك عناصر من البيكيكي يرفضون الاندماج في سوريا، وهناك احتمال كبير أنه إذا زاد الضغط عليهم فإنهم يمكن أن ينتقلوا باتجاه العراق وإيران وربما إلى تركيا، وهذا يشكل خطرا على جميع المنطقة. من هذا المنطلق كان لابد من أن تسعى تركيا مع جيرانها من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة، فلا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن ينتقل هؤلاء المقاتلين الذين أثاروا الرعب في الناس وأثاروا الشغب وأدوا إلى عدم استقرار المنطقة، كل هذا لابد من إيجاد حسم له، وخصوصا
0: ألم يحل هذا الملف من المفروض داخل سوريا من خلال عملية الاندماج وإنهاء ملف قسد وبالتالي من كان معهم من حزب العمال الكردستاني؟ هل هذا يعني أن تركيا ما زالت تستشعر وليس تستشعر لديها معلومات عن هذا الخطر؟ وأعود لنفس النقطة، هكذا آلية موجودة فيها إيران، كيف يعني تكون سوريا جزءا من هكذا آلية؟ بأي شكل بأي
3: من
0: طريقة؟
3: المؤكد أن كثيرا من العناصر من المؤكد أن كثيرا من العناصر السورية في قسد ترغب فعلا بالاندماج، ولكن ما يعوق هذه المسائل وجود عناصر من البيكيكي لا تزال مسيطرة على القرار وتسعى إلى تفشيله، وبالتالي فالسوريون قبل غيرهم يدركون هذه المخاطر، فإذا ترافقت هذه المخاطر مع مخاطر تركية ومخاطر عراقية ومخاطر إيرانية فيمكن أن نذهب باتجاه إيجاد تحالف يمكن أن يحقق المطلوب ويطمئن المنطقة ويسعى لاستقرار.

0: لكن كما تفضل الأخ وزير الخارجية فإن هناك مشكلة في التعاطي الإيجابي مع الإيرانيين، طالما أنهم لم يعترفوا بذنبهم ولم يعتذروا للشعب السوري، فكيف يمكن أن نقيم مثل هذا التحالف معهم؟ وربما، وهذا ما وجدناه فيما سبق، أنهم كانوا يؤون لديهم عناصر يمكن أن تنتقل من إيران باتجاه العراق وباتجاه تركيا وباتجاه سوريا لإثارة الشغب والمشكلات. ما أريد أن أصل إليه لأن هكذا قضايا خطرة لا بد من إيجاد حل لها. كيف يمكن إيجاد هذا الحل؟
1: سنتحدث عن الحلول
0: بالتأكيد. العمل الداخلي
1: سنتحدث عن الحلول لأننا نريد أن نفصلها.
0: وأيضا من خلال إقامة تحالفات.
1: نعم، نريد أن نفصل بهذه الحلول وإمكانية تطبيقها.
0: إقامة تحالفات مع الآخرين.
1: طيب، أذهب إلى السيد سمير. دكتور سمير، تركيا تطرح هذا الأمر وهذه الآلية وتقول أنه لديها آليات مشابهة في دول أخرى، إلى أي مدى هذه الآلية من الممكن أن تطبق على أرض الواقع؟ إلى ماذا تستند تركيا فيها؟ وفعلا إلى أي مدى تستشعر خطر حزب العمال الكردستاني في الدول التي ترغب أن تنشئ معها هذه الآلية؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا من النقطة الأخيرة ربا، إذا يعني كنت تسألين أنه هل هذه الآلية إذا ما تم ترتيبها في إطار تنسيق سياسي أمني مشترك ستنجح في خلال فترة زمنية قصيرة في التعامل مع هذا الملف؟ برأيي المسألة ليست سهلة، تحتاج إلى فعلا تنسيق أمني، تنسيق استخباراتي، تعاون واسع ونوايا صادقة بالتعامل مع هذا الملف. الآن كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ يعني ما الذي دفع وزير الداخلية التركي لطرح هذا الموضوع بشق الإقليمي هذه المرة؟ هذه مسألة أيضا مهمة، لأنه المسألة مرتبطة بالمسار الداخلي في تركيا كما تتابعين أنت. نعم. أيضا موضوع ناقش شكل جديد، طريقة تعامل جديدة مع ملف حزب العمال، مع الملف الكردي ككل في تركيا. وآخر الإنجازات كان في شهر أغسطس الماضي تحت سقف البرلمان مشروع قانون تم المصادقة عليه. نعم. فتح الطريق ذهاب عناصر هذه المجموعات في حزب العمال، تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية وإلى القضاء التركي. على المستوى الداخلي في سوريا أيضا في حراك مشابه مع موضوع قسر، وهذا الحراك في تركيا وفي سوريا جزئية كبيرة منه هي تتم في إطار التنسيق الثنائي أيضا بين أنقرة وبين دمشق. الآن العراقي أيضا ربا موجود بشكل أو بآخر على خط هذه النقاشات. لماذا؟ لأنه نعرف جميعا عناصر من حزب العمال موجودة في شمال العراق، ولابد من أن يكون هذا التنسيق أو هذه الآلية. نعم. التي بدأ على مستوى الثنائي أو الثلاثي تحويلها الآن إلى آلية رباعية. لماذا؟ لأن إيران أيضا معنية بهذا الملف تحديدا. نقطة أخيرة لن أطيل ربا، أنه هذا الموضوع الآن مرتبط بحزب العمال الكردستاني. ما الذي تريده تركيا؟ لماذا؟ باختصار لأنه لا أن يظهر هذا الحزب تحت مسمى جديد بشكل آخر، لا تريد أيضا
1: يعني ثانية. هي تريد أن تجفف هذا الحزب بشكله الحالي وبأي محاولات مستقبلية لأن يعود بشكل آخر أو تحت مسمى آخر.
2: هذه
1: يعني هذه ضربة استباقية تحاول أن تقوم بها تركيا.
2: هذه نقطة أولى أساسية صحيح، لكن في نقطة أيضا مهم أنه سحب هذه الورقة من يد بعض العواصم، بعض الأطراف التي لعبتها ضد تركيا، ضد سوريا، ضد العراق أيضا لفترة زمنية طويلة. يعني في أكثر من هدف عندما تتحرك تركيا بهذا.
1: نعم.
2: لكن باختصار أنا أظن أنه المسألة الآن مرتبطة بمنح إيران هذه الفرصة. ربما أن النقطة نعم حزب العمال الكردستاني موضوع قسد مهم، لكن الآن ما نناقشه في المنطقة كما تعرفين موضوع سحب السلاح، لا سلاح خارجي شرعيا نقطة أولى، وفي مجموعات وتنظيمات أيضا مشابهة لحزب
1: يعني
2: العمال.
1: لا نعلم إن كانت إيران أيضا من مصلحتها أن تكون ضمن هكذا آلية، باعتبارك أشرت لموضوع الأذرع والسلاح خارج إطار الدولة. إذا سألناك دكتور أحمد يعني بموضوع هذه الآلية، إذا سألنا تقنيا كم المدة التي تحتاجها كي تبدأ هذه الآلية؟ ما هي

0: الشروط التي يجب أن يتم التوافق عليها؟ من سيعترض على هذه الآلية ضمن المقترح التركي؟ ومن مصلحة من أن تكون فعلا يعني جزءا من هذه الآلية غير تركيا التي لديها على ما يبدو معلومات أو استشعار لخطر حقيقي لحزب العمال الكردستاني؟ من الرابح ومن الأقل ربحا بهذه الآلية المشتركة؟
1: من المؤكد أن مثل هذه الآلية ستكون مفيدة وستشكل عامل ضغط قوي على البيكيكي. البيكيكي صحيح أنهم دخلوا في تفاوض مع الدولة التركية من أجل حل الملف جملة وتفصيلا، ولكنهم في طريق تفاوضهم يريدون كسب مجموعة من الأوراق، لذلك هم يشاغبون، هم يثيرون القلاقل في المنطقة، وكذلك يريدون أن يؤخروا أو يمنعوا الاندماج في سوريا حتى يتم تحقيق شروطهم. كل هذه النقاط تجعل الآلية آلية ممكنة. صحيح أتفق أنا مع الأستاذ سمير على أن هذه الآلية ستأخذ كثيرا من الوقت وليست مسألة بسيطة أو سهلة، ولكنها حقا تحقق عامل ضغط موازن لما يحاول أن يفعله البيكيكي، فضلا عن أن قوات قسد ومن خلفهم يعتقدون أن حماية الولايات المتحدة لهم ستستمر أمدا طويلا. صحيح أن القيادة السورية تصبر على هذا الموضوع وتريد الحل سلميا ولا تريد الدخول بحرب قد تزهق فيها الأرواح وربما يؤدي

0: كسلاح لبث الذعر في المنطقة وإثارة
1: تماما
0: الفوضى.
1: يعني لذلك أقول هل من مصلحة إيران
0: المتحدة
1: أن تدخل بهكذا آلية؟ هل من إيران لها، هل تستطيع أصلا أن تفرض على قيادات البيكيكي الموجودة عندها أن تضع سلاحها وأن تنهي شكل هذا السلاح خارج إطار الدولة؟ أم أن هذه الورقة القوة من أوراق القوة القليلة التي بقيت لدى إيران وتتمسك بها؟ كيف ستقنع تركيا إيران؟ كيف ستقنع تركيا سوريا وإيران بأن يكونوا موجودين في هذا المسار؟
0: أنا تقديري أن إيران أصبحت في وضع حرج بعد الضربات المتتالية وبعد هذا التهالك الداخلي في إيران، لكنها مع ذلك لا تزال تستخدم أذرعها في المنطقة. وعلى هذا الأساس، فهل وصلت إيران إلى الدرجة التي تقتنع فيها بإمكانية الدخول في هكذا آلية، أو هل بالإمكان أن تصل القيادة الإيرانية الاعتذار للشعب السوري والصفح عما مضى والبدء بصفحة جديدة؟ هذا هو السؤال الجوهري. من هنا ننطلق نحن أن الأمن القومي للمنطقة ينبغي أن يحسم، ولا بد أن يتخذ قرارات كبيرة في هذا الصدد. وكيف يمكن أن يتحقق هذا؟ بالمزيد من الضغوطات، بالمزيد من الدبلوماسية، بالمزيد من الحوارات، وقد نضطر إلى مزيد من الاستعدادات، من أجل الوصول إلى نتيجة مرجوة، إلى النتيجة
1: نعم.
0: المرجوة التي
1: نعم.
0: نريدها.
1: طيب. يعني أعود لك دكتور أحمد، أذهب إلى الدكتور سمير. دكتور سمير، ما هو إذن المطلوب من تركيا الآن؟ أي كي ترسم ملامح هذه الآلية الجديدة، باعتبار أنها على ما يبدو المتأثر الأكبر من PKK، من حزب العمال الكردستاني، ولديها ضغوط ليس فقط خارجية، لديها ضغوط داخلية أيضا. ما هي التحديات أمامها، وماذا يجب أن تفعل لترسم ملامح هكذا آلية؟ تحتاج كما قلت لوقت طويل ولأمور تقنية كثيرة ربما.
2: صحيح، يعني في نقطة أولى أساسية، أنه تفعيل عمل آلية من هذا النوع كما قلنا لا يكفي أن يكون تجلس الأطراف أمام الطاولة وتتفاهم على الخطوط العامة للعمل المشترك. المسألة مرتبطة بتنفيذ الخطط التي يتم الاتفاق عليها. وأنا عندما طرحت أنت السؤال على الدكتور أحمد سجلت بعض الملاحظات المهمة، ربما أنه آلية العمل الرباعي هذه تحتاج إلى أكثر من مادة، تحتاج إلى تبادل المعلومات. أولا تحتاج إلى نوايا صادقة من قبل الأطراف الأربعة باتجاه نعم التعامل بمصداقية واضحة مع هذا الموضوع، بعد ذلك تبادل المعلومات، ضبط الحدود، منع انتقال العناصر، مراقبة أماكن وجودهم، منع التمويل، تسليم المطلوبين. يعني عندي أكثر من مادة مسجلة أمامي الآن ربا مهمة عمل.
1: طب هل تستطيع كل الأطراف أن تفي بهذه النقاط التي تحدثت عنها، التي ربما هي آلية العمل ضمن هذه أو نقاط العمل ضمن هذه الآلية؟ هل هناك ثقة أصلا بين كل الأطراف الموجودة؟ ندع الجانب التركي والسوري، يعني سوريا وإيران، هل يملكون هذا النوع من الثقة للتنسيق؟ وما هي العوامل التي تمنع الطرفين، يعني الولايات المتحدة أيضا في هكذا أمر؟
2: النقطة هنا بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته مهمة جدا، أنه مسألة أن يلقي حزب العمال الكردستاني السلاح الذي يملكه ويلتزم بالخطة الموضوعة وتسلم العناصر أنفسها مهمة، لكن أنقرة كما قلت لك قبل قليل لا تريد أن يحاول البعض أن يحتفظ بسلاح حزب الله في مكان ما ويسلمه إلى حزب العمال في فترة زمنية لاحقة عندما تتعارض المصالح. هذه النقطة الآن التي تدفع تركيا إلى تحويل الملف من جزئية في داخل التركي أو من خلال تنسيق تركي سوري فقط إلى آلية عمل رباعي. إيران عندها مشكلة أيضا مع عناصر حزب العمال في بيجاك، يعني هذا التنسيق الذي رحبت به إيران في الساعات الأخيرة ممكن أن يتقدم، لكن في داخل في إطار رؤية حزب العمال الكردستاني والتعامل معه ربما. لكن في ملفات أخرى لا نعرف أنا وأنت كيف ستناقش بالشق الأمني.

0: إيران في المنطقة كما أشاد الدكتور أحمد أيضا قبل قليل. يعني هل سيتم إشراك حزب الله لاحقا في هذه النقاشات؟ هل سيتم الحشد الشعبي أو العناصر التي تتحرك بأوامر إيرانية داخل منظومة حزب الحشد الشعبي نفسه؟ هذه هي رأيي نقاشات ربما قد تساعد أكثر فأكثر على تفعيل الخطة التركية من تركيا بلا إرهاب إلى منطقة بلا إرهاب.
1: طيب دكتور أحمد، إذن هذه النقاط التي أشار لها الدكتور سمير هي نقاط ليست بالسهلة وربما هي شبه مستحيلة، لكن كنت تتحدث في البداية عن الحلول. برأيك مع كل هذه التحديات، هل من الممكن أن الحلول موجودة لبناء الثقة، لحل هذه الأزمة المتعلقة ليس فقط بالPKK؟ هنا نتحدث على مبدو على شيء أوسع متعلق بأي سلاح خارج إطار الدولة.
2: نعم أختنا العزيزة، أنا أعتقد أن هذه الآلية تتضمن رسالة إلى الولايات المتحدة، وأن مثل هذا الموضوع المتعلق بالأمن القومي لهذه الدول ينبغي أن تتفهمه الولايات المتحدة، وأن هذه الدول تريد الاستقرار، تريد المشاركة في السلم الدولي، ولا يمكن أن يعتمد طرف من الأطراف ولو جزئيا على الولايات المتحدة في إمساكه بالسلاح. وأنتم تعلمون أن قسد لا تزال تملك السلاح الأمريكي، وهي لا أقول تهدد به، وإنما تستعصم في المناطق السورية بحجة أن هذا سلاح أمريكي موجه للإرهاب ولا تريد أن تتنازل عنه. لا يمكن أبدا.
1: لا تعتقد أن الضغوط الأمريكية ربما تجعل من يمتلك السلاح الأمريكي الآن من بقايا قسد تسلمه للدولة السورية، وهذا يجب أن تم يعني ضمن اتفاقية الاندماج، خاصة أنه منذ يومين يعني رفعت الولايات المتحدة الحظر عن سوريا البيندين المتبقيين بموضوع التسليح؟
2: دعيني أقول أن هذا قد حصل جزئيا، ولكن كما ذكرت آنفا أن كثيرا من عناصر البيكيكي والذين هم ليسوا بسوريين لا يزالون يؤثرون على القرار النهائي، وبالتالي يعرقلون الاندماج ويعرقلون تسليم السلاح. أريد أن أقول أيضا أن إيران هل وصلت إلى الدرجة التي تقتنع فيها أن من صالحها استقرار المنطقة وأن يذهبوا في تفاهم مع الأتراك والسوريين والعراقيين من أجل حسم هذا الملف؟ لأنه بدون تركيز وتثبيت مفهوم الدولة في المنطقة فلا يمكن أن تستقر الأمور. من المؤكد أن هناك تطلعات لدى البيكيكي وأحلام لا تزال موجودة أن يقيموا دولة خاصة بهم على حساب كل دول الجوار، ولكن هل هذا الحلم لا يزال مستمرا؟ نعم. أنا بتقديري أن هذا الحلم قد انتهى،
1: يعني تماما
2: وأن
1: هذه
2: الأمور ذاهبة باتجاه خسارتهم شيئا فشيئا.
1: ما الذي يريدونه إذن؟ ولماذا يعني تنشأ هكذا آلية يعني على مبدو، أو ربما هناك ليس فقط استشعار، هناك خطر حقيقي من قيام PKK بعمليات، ولذلك تذهب تركيا إلى هكذا آلية؟
2: صحيح صحيح، نحن من وجهة نظرنا أن الحلم قد انتهى، ولكن هل انتهى من عقولهم وقلوبهم؟ مع الأسف لا يزال كثير منهم، وكما قلت قبل قليل، عناصر البيكيكي الذين هم ليسوا بسوريين والذين يريدون أن يتنقلوا من سوريا باتجاه العراق وباتجاه إيران وباتجاه تركيا على أمل أن تأتي ظروف دولية مساعدة بالنسبة إليهم. مع الأسف هم ليسوا يخطئوا فقط في قراءة الاستراتيجية الدولية، هم أيضا يخطئوا في قراءة الحلم، والأفضل كان بكثير أن يذهبوا اتجاه الاندماج مع الدول المجاورة وأن يكونوا جزءا من بناء الدولة في كل المنطقة. لكن هذا حتى هذه اللحظة أعتقد أنه لا يزال فيه صعوبة.
1: نعم.
2: ولكن من الواضح تماما أن مثل هذه الآلية ستساهم في مزيد من الضغط عليهم، في مزيد من الإقناع لهم أن هذا الموضوع قد انتهى، وأنه ينبغي فعلا أن نذهب باتجاه الاندماج التام في سوريا.
1: نعم.
2: وأنت تعلمين أن أخوتنا من أبناء المكون الكردي راغبون حقا بالتخلص من هذا الإرهاب المسلط على قلوبهم، وراغبون طيب. فعلا أن يكونوا جزءا من الدولة السورية وأن يكونوا شكراً. مواطنين يتمتعون بكل حقوقهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي العزيزان الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كنت معنا من دمشق، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص في الشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا يعلن تعطيل مدارس المدينة اليوم نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. الرئيس الشرعي يبحث إطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من احتمال تصعيد الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. هذا وقالت قوى الأمن، قالت أن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما تم إعلانه من قبل قوى الأمن الداخلي في هذه العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل.
1: أما بينا حقيقة لم يتم الكشف عن تفاصيل إلقاء القبض على إسماعيل، وهو من أحد أبرز القيادات يعني في الصف الأول التي كانت تعمل على عهد النظام المخلوع، لكن يعني تتمثل هذه العملية بأنها عملية يعني تأتي ضمن عملية تفكيك البنية القيادية للحقبة السابقة التي يعني شهدت الكثير من المجازر، وكان هناك إلقاء القبض على الكثير من القيادات الذين كان لهم دور بارز في يعني جرائم حرب ضد السوريين. يعد يعني أحمد إسماعيل من أحد أبرز رجالات الصف الأول المتورطين في مثل هذه يعني الجرائم الميدانية. معلومات تفصيلية يعني التي خرجت عن البيان الرسمي الذي قالت الأمن الداخلي فيه، قالت قوى الأمن الداخلي فيه بأن ملفها العسكري لهذا الموقوف تحديدا حافل بمحطات قيادية رئيسية، بدأها كقائد فصيل في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي، وصولا إلى ترقيته في عام 2016، وبقي على رأس عمله ويمارس يعني الجرائم حتى تحرير سوريا. يعني كان عمله يتمثل في عدة محافظات سورية حقيقة، سواء في حلب ودرعا وحتى في ريف دمشق في الغوطة الشرقية، حتى يعني كان وصل إلى نائب لقائد الفرقة 14 في الإنزال الجوي، ثم أصبح قائدا لها. حتى يعني كان هناك تعددا في المناصب وفي المهام، وكل مهامه شهدت يعني جرائما ضد المدنيين السوريين. هذا يعني يعتبر تطور أمني لا ينفصل عن مسار يعني متصاعد ملاحقة كبار المتورطين. يعني خلال الفترة الماضية شهدت الكثير من الإعلانات من قبل قوى الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على متورطين رئيسيين في جرائم حرب ضد السوريين. يعني من أيام قليلة كان هناك إعلان عن توقيف 9 طيارين مثلا في محافظة اللاذقية، وهذا يشير إلى جهود يعني يومية تبذلها قوى الأمن الداخلي لإلقاء القبض على رموز النظام المخلوع، وخاصة المتورطين من القيادات البارزة في جرائم الحرب. وهناك مساعي أيضا خارج الحدود وليس فقط داخل حدود سوريا، يعني كان هناك أعلان لإلقاء القبض على أحد أيضا المتورطين الرئيسيين في جرائم حرب ضد السوريين في لبنان، في الولايات المتحدة، هناك محاكمات في ألمانيا، محاكمات على مستوى يعني العالم لهؤلاء القيادات. نعم أمينة.
0: طيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص بعد أسابيع من الرصد والمتابعة الأمنية. هذا وأشارت إدارة مكافحة المخدرات، أشارت إلى مقتل متزعم الشبكة ومعاونه في أثناء عملية المداهمة، كما ألقت القبض على 9 من أفرادها، في حين قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال الاشتباك مع هذه الشبكة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم باختلاس عشرات ملايين الليرات السورية من المال العام. هذا وقالت قيادة الأمن، قالت أن القبض على هؤلاء جاء عقب استكمال عملية جمع المعلومات، حيث تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشيرة إلى استمرارها في مكافحة الجرائم الواقعة على المال العام وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن اختلاس أو هدر أموال الدولة. أصيب 24 شخصا بجروح متفاوتة من جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بسيارة خاصة وانقلابها على طريق بانياس برمايا في طرطوس، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى بانياس الوطني لتلقي العلاج اللازم.
2: تم إبلاغنا صباحا بحدوث حادث سير على طريق برمايا، حافلة مؤلفة من 24 شخص، فتم استدعاء أطباء الجراحة العامة والجراحة العظمية والجراحة العصبية وكامل طاقم الإسعافي للحضور إلى قسم الإسعاف لاستقبال الحالة. تم التعامل مع الحوادث حادث سير بمهنية عالية وفرز الإصابات حسب الأولوية. تم إدخال إحدى المصابات إلى غرفة العمليات مباشرة، لديها إصابة هرسية شديدة في اليد، قطع أوتار مع قطع شريان الكعبري، إصابة عظمية. كان الحادث مؤلف من 24 شخص، تم قبول 14 حالة وهي لا تزال ضمن المراقبة لمدة 24 ساعة في المشفى.
0: أعلن المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا تعطيل مدارس المدينة اليوم الأحد، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. هذا وقال المجمع قال إن العطلة تهدف لضمان سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية، يأتي ذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب تفكيك وملاحقة خلية مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق. نقف مع هذا الخبر وتفاصيله مشاهدينا، إذ انضم إلينا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك ونقف معك على تفاصيل ما تم إعلانه من قبل المجمع التربوي في مدينة الصنمين بريف درعا الذي أعلن فيه تعطيل مدارس المدينة اليوم، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية في المدينة.
3: نعم أمينة، بالحقيقة يعني تعطيل المدارس يعني اعتبره ويعتبره المجمع التربوي في مدينة الصنمين هو أمر ضروري، لأن العمليات الأمنية في الحي الغربي من مدينة الصنمين لم تنتهي بعد، العمليات لا تزال مستمرة منذ صباح يوم الخميس، وأصلا يوم الخميس عندما كانت يعني الاشتباكات وحظر التجول في مدينة الصنمين عطلت أيضا المدارس، وهذا يعني يعتبر أن أو بذلك نعتبر أن العطلة هي ممتدة منذ يوم الخميس واستمرت حتى اليوم الأحد، وربما يتم تمديد عطلة أيضا خلال هذا الأسبوع. السبب أن القوات الأمنية المدعومة بقوات النخبة من وزارة الداخلية تقوم بعمليات أمنية وتقوم بعمليات مداهمات وتفتيش داخل الحي الغربي وملاحقة يعني أفراد الخلية التي دخلت إلى الحي الغربي واشتبكت مع الدورية الأمنية وأدى إلى سقوط 3 شهداء من قوى الأمن الداخلي في صباح الخميس. العملية الأمنية في الصنمين لم تنتهي، وبحسب بيان المجمع التربوي أنه حرصا على سلامة الكوادر التعليمية والطلاب على حد سواء، فأن تعطيل المدارس يعتبر ضرورة بالنسبة للوضع الأمني حاليا في الصنمين. الآن في الصنمين لا تزال قوى الأمن الداخلي منتشرة في محيط الحي الغربي وفي داخل الحي الغربي الذي يعني حصلت فيها الإشكالات الأمنية يوم الخميس، وتقوم بين الفينة والأخرى بتفتيش منازل في خاصة في المنطقة المحيطة بمشفى الصنمين العسكري. وأعلنت يوم أمس قيادة الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على وليد الفلاح وعدد من المطلوبين الرئيسيين في يعني أحداث الصنمين الأخيرة.
0: إذا تزامنا مع كل ما تفضلت به يا حسام من معطيات ومعلومات حول التطورات الأوضاع الأمنية في مدينة الصنمين، هل هنالك أي انتشار أمني لقوى الأمن الداخلي تزامنا مع هذا يعني الإعلان من قبل المجمع التربوي، وذلك بسبب توتر الأوضاع الأمنية في المدينة؟
3: نعم أمينة، بالحقيقة يعني قوات الأمن الداخلي وقوات المهام الخاصة ومدرعات تتبع لي المهام الخاصة لم تغادر مدينة الصنمين نهائيا منذ صباح يوم الخميس، يعني العملية الأمنية لا تزال مستمرة خاصة في الحي الغربي. نتكلم عن حواجز على مداخل مدينة الصنمين وعلى مخارجها على مطارات الطرق في الحي الغربي، نتكلم عن نقاط أمنية موزعة في داخل الحي الغربي وصولا حتى مشفى الصنمين العسكري وامتدادات في داخل الحي، نقاط يعني في محيط المسجد الصالحين وايضا في محيط مسجد الرحمن في يعني عدد كبير من النقاط العسكريه التي فيها عناصر الامن الداخلي موجودين حتى هذه اللحظه في الحي الغربي من الصرمين، بالاضافه الى عمليه استنفار الامن الداخلي في باقي احياء المدينه. ويعني هذه العمليه يرافقها عمليات يعني تفتيش للسيارات للدخول والخروج، وايضا تقوم عمليات المهام الخاصه بمداهمات في داخل الحي الغربي لاستكمال يعني البحث عن مطلوبين، وايضا هناك عمليات رصد تتم بطائرات الدرون لتفقد يعني ما اذا كان هناك تحركات لمطلوبين ما بين المنازل في الحي الغربي، وتستفيد حقيقه القوى الداخلية من اعتقال بعض المشتبه بهم منذ اليوم الاول لارشادهم او يعني لكي يستدلوا من خلالهم على مكان اختباء المطلوبين الموجودين في الحي الغربي، ونجحوا من خلال يعني هذا الاسترشاد على القبض على وليد الفلاح وعدد من المطلوبين الرئيسيين. وليد الفلاح يعتبر من اخطر المطلوبين في مدينه الصرمين، ويعني يتبع بحسب يعني بيان الداخليه لمجموعه محسن الهيمد.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقه بتطورات الاوضاع، سواء كانت على مستوى الملفات التعليمي او حتى على المستوى الامني ومستجداته وما استجد فيه. كنت معنا مباشره من درعا مراسلنا حسام المسام. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف حرش بئر عجم غربي قرية زبيدة في ريف القنيطرة الأوسط، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب السوري، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة في القنيطرة وريف درعا الغربي، إضافة إلى استهدافه بقذائف المدفعية أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وذلك خلال الأيام الماضية. تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب من القرى والمنازل في ريف منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة، وذلك بهدف تأمين عودة السكان الذين تعرضوا للتهجير إلى مناطقهم.

0: بحث محافظ حلب عزام الغريب مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي ملفات الدمج في المؤسسات العسكرية والمدنية والخدمية إلى جانب ترتيبات عودة الأهالي إلى عدد من المناطق التي تشهد عملية الدمج الكامل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة حلب بحضور نائب المحافظ علي حنورة وإلهام أحمد وقائد لواء عين العرب محمد برخدان وعضو لجنة الدمج خزنة نبي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومسؤولي منطقتي عين العرب وعفرين والكتلة الثانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن أنقرة ترى رغبة من جميع الأطراف في استمرار عملية الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. هذا وأضاف فيدان أن تركيا تجري محادثات مع الجهات الأمنية والاستخباراتية السورية تتابع من خلالها عملية الدمج. كما أشار فيدان أن المعطيات تشير إلى تقدم إيجابي، مؤكدا أن الخطوات العملية يجب أن تتم على أرض الواقع. انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار قيود التصدير المفروضة على سوريا رغم مرور قرابة شهر على إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. هذا وقال ويلسون في منشور عبر منصة إكس، قال إن بقاء سوريا ضمن القائمة يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قريبا توجيهات محدثة تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح سوريا فرصة وفق تعبيره. يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير في أعقاب رفع أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات. تلاها مؤتمر صحفي للبشير تحدث فيه عن ثلاثة أسعار للمازوت بحسب طبيعة الاستخدام. مسار هذه الأحداث في هذا العرض التوضيحي الصحفي مع الزميل بلال البسرة.
1: لم يكن رفع أسعار المحروقات قرارا عابرا لدى شريحة واسعة من السوريين، حيث سرعان ما انتشرت الاحتجاجات الرافضة للقرار في عدد من المحافظات، احتجاجات هي الأوسع من نوعها، تخللها إحراق إطارات وقطع طرقات حيوية. القرار الذي صدر عن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب وصلت في أقصاها إلى 40%. وأصدرت هذه اللجنة منذ تشكيلها في حزيران عدة قرارات نصت على تعديل تسعيرة المحروقات. وزارة الطاقة أرجعت الزيادة الأخيرة إلى الارتفاع في تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالمياً بالتزامن مع صيانة مصفاة بانياس واستيراد نحو ثلثي حاجة سوريا من المشتقات النفطية مع قدرتها على إنتاج الثلث فقط. لكن هذه الإيضاحات لم تخفف على ما يبدو من حدة واستياء الشارع، ومع تفاقم صدى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقرار، دعا مجلس الشعب وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة من أجل إيضاحات الوزارة حول أسباب الارتفاع الأسعار والاعتبارات التي رافقت إصدارها، وسط مطالب شعبية بالعدول عن القرار وتخفيف الأعباء المعيشية.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع إطلاق مجموعة من المشاريع بمحافظة حلب، وذلك خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين. وبحسب وكالة سانا فإن المشاريع تشمل تطوير العقار والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض في حلب. هذا وشارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى ووزراء كل من الزراعة باسل سويدان والسياحة مازن الصالحاني والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان. معنا مشاهدينا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. محمد، بداية أهلا بك، إذا نقف معك على تفاصيل هذا الاجتماع والمشاريع التي تم بحثها من أجل إنشائها وتطبيقها كذلك على أرض الواقع في هذا الاجتماع الذي تم ترأسه من قبل الرئيس أحمد الشرع.
2: نعم أمينة، صباح الخير لك والجميع السادة المشاهدين. بالفعل يأتي هذا الاجتماع يعني بعد جولة للرئيس في مدينة حلب قبل 8 أيام، اطلع فيها على كل مفاصل الحياة هنا في مدينة حلب، سواء الخدمية، التجارية، الصناعية، السياحية وغيرها. وكان هنالك ملف مجدول من قبل محافظ مدينة حلب وعدة دراسات ومشاريع قام بعرضها على السيد الرئيس أحمد الشرع. ومن ثم أتى هذا الاجتماع بالأمس ما بين الرئيس أحمد الشرع ومحافظ مدينة حلب، بالإضافة إلى عدد من الوزراء كالزراعة وأيضا الاستثمار والأمين العام لرئاسة الجمهورية. ناقشوا خلالها يعني تطوير العديد من المشاريع في مدينة حلب، على رأسها التطوير العقاري وأيضا إنشاء مدينة للمعارض، إضافة إلى ذلك تطوير المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والخدمية هنا في مدينة حلب. وقال محافظ مدينة حلب بعد هذا الاجتماع مباشرة بأن هذا الاجتماع ليس كسابقه، وله من الخير الذي سيعود على مدينة حلب ليس كما قبله، واعدا يعني أهالي مدينة حلب بأن تكون هذه المشاريع يعني سوف يتم العمل بها والمباشرة بها خلال هذا العام، ولكن هم بحاجة إلى بعض الوقت ليلتمس الأهالي بعض النتائج هنا في مدينة حلب. يذكر أمينة بأن بعض المشاريع فعليا هنا في مدينة حلب بدأ بتنفيذها كإعادة تأهيل المنشآت السياحية، وأخص هنا بالذكر يعني قلعة حلب، الأسواق القديمة في مدينة حلب، وكافة المشاريع يعني المنشآت السياحية هنا في مدينة حلب يجري يعني ترميمها والعمل على إصلاح بعض يعني المشكلات فيها وبعض يعني مناطق التي تعرضت للقصف. إضافة إلى ذلك قبل 15 يوم أمينة كان هنالك حل لمشكلة كبيرة تواجه يعني أزمة السكن هنا في مدينة حلب، وهو إصدار قرار التراخيص المجمعات العمرانية وأيضا التجمعات السكنية في مدينة حلب. يعني منذ التحرير وإلى الآن لم يكن هنالك أي مشروع عقاري في مدينة حلب يساهم في يعني تخفيف الازدحام في المدينة وحل مشكلة العقارات وغلاء المنازل والإيجارات في مدينة حلب. لذلك محافظة حلب أطلقت يعني هذا القرار موضحة الشروط المناسبة لإنشاء وتنفيذ المشاريع السكنية. وما بعد هذا القرار أيضا كان هنالك انطلاق عدة مشاريع سكنية في مدينة حلب، ولكن الأبرز أمينة والأهم لدى الحلبيين هو الصناعة. يعني اليوم المدينة الصناعية في مدينة حلب هي عصب الصناعة في سوريا. كان هنالك سابقا العديد من الرسائل من تجار وصناعي مدينة حلب إلى محافظ مدينة حلب ليقوم بدوره بنقلها إلى رئيس الجمهورية. على رأس يعني هذه المطالب هو حماية المنتج المحلي. يعني اليوم المدينة الصناعية في مدينة حلب لا تنتج ولا تعطي كسابقها، بالإضافة إلى يعني تقليص الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمساعدة أيضا في تصدير منتجات المدينة الصناعية. ولكن حتى الآن يعني لم يكن هنالك مناقشة فعلية أو قرارات فعلية يعني تلبي طموحات وتطلعات الصناعيين هنا في مدينة حلب، لكون يعني الصناعة هي عصب مدينة حلب وتشكل يعني دورة إنتاجية متكاملة. يعني اليوم نتحدث عن أكثر من 1200 منشأة صناعية في مدينة حلب. هذه المنشآت هنالك آلاف الأسر تستفيد منها إن عملت هذه المنشآت وفق يعني طاقتها الاستيعابية، وعلى مدار 24 ساعة بالإمكان أن يحقق فائدة عامة وتكون دورة اقتصادية متكاملة يعود بالنفع على المجتمع الحلبي وأيضا على السوريين. وهذه النقطة تحديدا بحاجة إلى إجابة يعني من محافظ مدينة حلب وما تم اتخاذه، خاصة في ظل يعني غياب السيد محمد الشعار عن هذه الجلسة، ويعني بانتظار توضيحات أكثر من محافظة حلب عقب هذا الاجتماع عن المشاريع التي سوف يتم المباشرة بها دون العموميات، يعني تخصيص وتفصيل هذه المشاريع التي ستقوم بتنفيذها بناء على توجيهات الرئيس أحمد الشرع.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات حول هذا الاجتماع وتفاصيله ومستوى المشاريع التي تم بحثها من أجل إنشائها وتطبيقها على أرض الواقع في محافظة حلب. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد نور، شكرا جزيلا لك محمد. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوزبكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. هذا وكلف القرار المجلس السوري بتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ومتابعة أعمال المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية. دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وظائفهم على خلفية الثورة السورية والبالغ عددهم 341 عاملا في الجهات التابعة للوزارة، دعتهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب أسمائهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل مجددا. هذا وأوضحت الوزارة أن المراجعات تبدأ اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية إلى المفصولين. هذا وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات وصولا إلى استكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم. نفى محافظ السويداء مصطفى البكور وجود أي زيادة على أسعار ربطة الخبز في المحافظة، وأكد أن التسعيرة ما تزال كما هي من دون أي تغييرات. هذا وقال البكور أن السعر الرسمي الصادر عن الوزارة وزارة الاقتصاد والصناعة هو المعتمد لسعر الربطة، وأضاف أنه تواصل مع مدير التجارة الداخلية وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية رغم إشارة الأخير إلى وجود ضغوط من بعض الشخصيات والمعتمدين بهذا الخصوص. أجرت وزارة التربية والتعليم اختبارا كتابيا لانتقاء مدرسي اللغة الكردية بمشاركة 120 متقدما للعمل في محافظات كل من دمشق وحما والرقة. هذا وأوضح مدير إدارة تطوير المناهج التربوية عصمة رمضان، أوضح أن الاختبار تضمن 50 سؤالا تناولت المهارات اللغوية الأساسية إضافة إلى قواعد اللغة الكردية ومدى امتلاك المتقدمين المهارات اللازمة لتدريس هذه المادة. وأضاف أن الاختبار الكتابي يمثل المرحلة الأولى من عملية الانتقاء على أن ينتقل الناجحون إلى المقابلات الشفهية قبل اختيار المدرسين للعمل في المحافظات المحددة لذلك. قال الدفاع المدني أن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بدير الزور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. هذا ونفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجهاز والجاهزية التامة كذلك وسرعة التدخل عند الحاجة. هذا وقد أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة. وبحسب الوزارة تستند الخطة إلى تقديم وتقييم مناطق الخطر والدروس المستفادة من فيضانات العام الماضي، مع التركيز على المناطق الواقعة على ضفاف نهر الخابور ومجاري الأودية كذلك، ولا سيما تل حميس واليعربية ورأس العين. هذا وبدأت المديرية تنفيذ المرحلة الأولى من تل حميس وشملت وادي المخبن وعددا من القرى جنوبي المنطقة، إلى جانب أعمال في اليعربية مرورا بقريتي الساحة والبوثة لمعالجة النقاط الأكثر عرضة للخطر وتعزيز جاهزية المجتمعات المحلية لذلك. هذا وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور دعا الأهالي في محافظتي كل من الرقة ودير الزور دعاهم إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد كديران. هذا وقال بكور لتلفزيون سوريا، قال إن كميات المياه الممررة من سد كديران رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وأنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. هذا وأضاف بكور في ذات السياق وذات التصريحات، أضاف أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تتابع أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. مع عودة الكهرباء إلى عدد من أحياء حلب، ما تزال أحياء أخرى تنتظر دورها في التغذية، وما يبقي الأمبيرات خيارا متاحا كذلك أمام السكان رغم كلفتها المرتفعة ماديا ومحدودية ساعات تشغيلها. حتى
3: بيع قطعة من اللحم ليس أمرا بسيطا بالنسبة لأبي محمد، فكلما دخل زبون إلى محله عليه أن يشغل مولدته أولا، فكهرباء الأمبيرات التي يشترك فيها بالكاد تكفي لبراداته وإنارته.
4: الأمبيرات بدي 10 أمبيرات حتى أسالك للماكينة، يعني برادات أخذ 5 أمبيرات إلى البيت للمحل، يوم الأمبير 85,000، يعني بأسر ما بقول لك بأسر. اليوم لتر البنزين كان 12,000، اليوم صار لتر البنزين 18,500 كمان.
3: معاناة أبي محمد تلخص واقع الحال في أحياء الصالحين والفردوس وكرم البيك وصولا إلى مساكن هنانو، وهي أحياء لم تغذى بعد بالكهرباء. الأمبيرات هنا تستنزف الأهالي، وساعة تشغيلها محدودة، في حين يرافقها ضجيج المولدات ومخاطر القواطع والتوصيلات، عوامل وغيرها تجعل مطلب الكهرباء حاضرا على لسان كل من تلتقيه هنا.
5: ما حدث المطر، يوم المطر إذا نزلت كان يطلع على العلبة، طلع كم شريط فرج، شيء سيء يعني، لا تزعل مني، كله سيء. كهرباء على وقت تتحسن الكهرباء، بس ما بلحقوا غير مناطق، لا تزعل مني، انا احكي المضبوط.
6: يعني اليوم انا بخوخ عم بشتغل، يعني اليوم بدي اسحب، اذا بدي اسحب شوم كان بدي 7 امبير للميتور انا اليوم، او اذا بدي اجيب بنزين بدي 4 انتوره للخمس انتوره، وهالمناطق هي كلها عم مددوا لها الا الصالحين كرم حومد ما في وافي.
3: الشركة العامة لكهرباء حلب والتي نجحت في إدخال حيي الميسر والسكر بالخدمة بدأت بالعمل على 3 أحياء جديدة. تقول المؤسسة إن حجم الأضرار يفرض في بعض المناطق إعادة إنشاء البنية التحتية، وإن ترتيب الأحياء يعتمد بالدرجة الأولى على واقع الشبكة وكلفة تأهيلها، إضافة إلى الكثافة السكانية.
7: حاليا الاعمال مستمره في احياء تل الزرازير ومساكن الفردوس، المقامات، حي كرم البيك، وهنالك مشاريع اخرى يتم اعداد الدراسات لها، سيتم اطلاقها في القريب العاجل ان شاء الله. طبعا الاعمال تشمل جميع اعمال البنى التحتيه الكهربائيه من محطات وخطوط نقل وشبكات توتر متوسط ومنخفض. تولي الشركه العامه لكهرباء محافظه حلب اولويه كبرى لاعاده تاهيل البنى التحتية الكهربائية في الأحياء الشرقية من المدينة.
3: لا جدول زمني محدد حتى الآن لعودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة، في حين يأمل السكان هنا أن تتسارع وتيرة العمل بما يضع حدا لكلفة الأمبيرات، ويعيد إليهم خدمة توصف اليوم بأنها من أبسط مقومات الحياة.
8: غياب جدول زمني محدد لعودة التيار الكهربائي أبرز ما يثيره أهالي الأحياء التي لم تدخل بعد ضمن التغذية، فيما تربط الشركة العامة لكهرباء حلب الأمر بحجم الأضرار، وتقول إن التغذية ستتسع تدريجيا لتشمل كل أحياء المحافظة. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء سكان في حلب بعد ارتفاع سعر الأمبير بنسبة 25% متأثرا بارتفاع سعر المحروقات، ما أضاف أعباء جديدة على السكان.
9: غليان البنزين، غليان المازوت، يعني شعب حسبي الله ونعم الوكيل، منين بده يجيبها ليجيبها؟ يجيبها من الأمبير، لا يجيبها من غلى المازوت، إلا من غلى البنزين، وبالنهاية راتب مع بقبض.
5: طبعا اليوم الامبير 125,000 الامبير اليوم لا يغني ولا يسمى من جوع، يعني اذا كان الاسر مواطنين راح يشغلوا صن طرفيش ما راح يكفيه الامبير،
10: راح يجسروا او يدفعوا تكاليف زياده وهي عم بتزيد على العبء، عم بتزيد العبء على المواطنين. فبنتمنى ان شاء الله من الله ثم من المسؤولين ينظروا بعين الشفقه ورحمه لهالناس.
11: والله سعر الامبير كان 100 ألف، بالوقت الحالي بدنا نغلي اجباري بده يصير غلى، يعني شي 125 ألف بده يصير سعر الامبير، وهذا شيء كثير كبير. يعني الفقير ما معه يحسن يدفع حق امبير، في عالم مشتركين 3 عيال على امبير، يعني تخيل 3 عيال على امبير واحد.
12: يعني اليوم المازوت 17 وشوي، البنزين 18 وشوي، يعني عم نعاني كثير من هذه المشكله. كل ما بجيب على الامبير بيقول لك والله ارتفع المازوت، ارتفع البنزين، ارتفع. طيب ايه والمواطن هذا؟ طيب كيف بدنا نعيش نحن؟ طيب
13: وضع سيء كثير، يعني مأساوي، يعني غلى هالمازوت يعني، وكهرباء نحن ما في عنا، وامبيرات وغلوا الامبيرات. يعني انا بالنسبة

زميلي انا زلمه مريض وعمري 65 سنه وباخذ كل جمعه بدي 100,000 اقل شيء 200,000 حق دواء، ما عم بلحق وما بقدر، يعني بدي اخذ امبيرين ما بقدر، وسنتر فيش ما بيشتغل على امبير، يعني انا بدي اشتغل ولادي يشتغلوا ويقدموا لي بس حق كهرباء.

0: سمعنا انه رفعوا اسعار الامبيرات 40%، يعني بدها ترتفع. يعني مين بده يستحمل هذا الغلاء؟ مين بده يستحمل يدفع بالاسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كثير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن انه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة يلاقوا لنا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فبنتمنى من الدولة انه تتطلع على الارياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالارياف شوي.
1: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الاسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطوا على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. انت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، احنا ما عاد بدنا اشتراك، خلي الكهرباء الدولة تعطينا اياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالامراض. هي كلها امراض
2: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول ابدا. انا بالنسبه لي الكهرباء النظامي عم تجي اكثر، زادت ساعاتها، ريحتني كثير بهالموضوع. انا عندي طاقه بوفر، انا بستخدم اشتراك ساعات كثير قليله من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلا الرفع ارتفع اكثر من 30%. الموضوع كثير صار يعني زياده عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم توفر على انه جد طاقه، صح اني غالي شوي بس بشكل الاشتراك اقل بكثير بتكون من الاشتراك.
3: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب 10، بس هلا صارت ب 14 وصار غلاء كثير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كثير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عنا هون اذا بدي لك على بيوت ما معهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبه هلا لاسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
4: الشعب في عالم كثير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، الكيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم 15. صار في فرق كثير ملحوظ، وخاصة بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل باصين لتوصل لمدرستها، مو لشغلة للأولى، لمدرستها. هالأطفال، هالعالم اللي ما معها المعترة، كثير صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كثير نسبة كبيرة العالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
5: تتواصل في سهل الغاب عمليات إزالة زهرة النيل من مجرى نهر العاص، وذلك بعد أن أدى انتشارها إلى إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري والأراضي الزراعية، وسط جهود للحد من انتشارها واستعادة انسيابية مجرى المياه في المحافظة.
6: على ضفاف نهر العاص في سهل الغاب يقف المزارع أبو نصر حائرا أمام أرضه التي طالما كانت مصدر رزقه الوحيد، فبين ضغط التكاليف الزراعية وشح المياه يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة إضافية أثقلت كاهله، تمثلت في انتشار زهرة النيل وما جلبته معها من حشرات وأمراض أرهقت محاصيله وزادت من أعبائه اليومية.
7: كلها الحشرات هذا اجتنا من زهرة النيل.
8: نحن اليوم زهرة النيل يعني وقت انتشرت بهالمنطقة هو مجرى نهر العاصي، يعني أثرت على العالم كثير. يعني اليوم أول شيء اللي بقى نحسن يعني لا نسحب مي، ويعني والشغلة الثانية أسمتنا على المي، يعني جابت الأمراض وجابت الحشرات. يعني اليوم يعني إذا بدي أزرع مثلا أي مزروعة، كأنه فستق، كأنه باذنجان، كأنه فليفلي، اليوم بدي مثلا أزرع بدي أروح جيب دواء أنا كل أسبوع بخ بسبب زهرة النيل. يعني والعالم يعني كلها يعني متفائلة بالخير إن شاء الله، يعني بعد إنه تعزيل هالمجرى النهر يعني من زهرة النيل، يعني وهي يعني مشروع ناجح، يعني الحمد رب العالمين، يعني الله يعطيهم العافية وكل واحد ساهم فيه.
6: من جانبها تواصل الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية للحد من أضرار زهرة النيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، إذ انطلقت المرحلة الثانية من عمليات التعزيل والتنظيف في مسعى لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وضمان جريان المياه نحو الأراضي الزراعية.
9: تقوم الهيئة العامة لإدارة تطوير التراب بالتعاون مع منظمة إكساد بتعزيل المجرى المائي من جرس الصفصافي وحتى بوابات العشارني. تعتبر هذا المجرى المكان الرئيسي لانتشار زهرة النيل في المصارف والأقنية في منطقة الغاب. يساهم هذا العمل في تقليل هدر المياه وبالتالي الاستفادة من زراعة مساحات أكبر من الأراضي. تعتبر زهرة النيل من النباتات الممتصة للمياه.

0: عن طريق عملية النتح بحيث تستهلك كل زهرة منها بحدود 4 لتر من المياه يوميا، وبالتالي التقليل من كمية المياه التي تفيد الأخوة المزارعين بزراعة محاصيلهم الزراعية.
1: على الرغم من أهمية هذه الحملات الميدانية، تبقى الاستدامة والمتابعة الدورية الرهان الأكبر لمنع عودة هذا النبات الغازي لضمان استقرار الواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لعائلات المزارعين في المنطقة.
2: تتواصل في سل الغاب أعمال إزالة زهرة النيل على امتداد نحو 25 كيلومتراً من مجرى نهر العاصي في محاولة لتحسين انسياب المياه ودعم احتياجات الأراضي الزراعية بعد أن تسبب انتشار هذا النبات الغازي في إعاقة حركة المياه والتأثير في قنوات الري. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
3: استضافت حلب فعاليات مهرجان الفستق الحلبي الأول، وذلك بمشاركة مزارعين ومنتجين محليين بهدف الترويج للمنتج ودعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بزراعته وتسويقه حتى.
4: ليس مجرد محصول زراعي، فالفستق الحلبي حاضر في ذاكرة المدينة ومائدتها وفي أشهر صناعاتها من البقلاوة والمبرومة والبلورية. ومن هنا يأتي مهرجان الفستق الحلبي الأول في حلب ليعيد تسليط الضوء على قيمة هذا المنتج ومكانته.
5: نحن مشاركين بمهرجان الفستق الحلبي، المهرجان اللي طال انتظاره. هالثروة القومية اللي هي الفستق الحلبي يلي عبر التاريخ وفي كل بقاع العالم اسم الثمرة الفستق الحلبي أينما زرعت. فنحن بهالمهرجان بتسلط الضوء على شيء لازم يصير من زمان، أهمل، هلأ رجع استعاد مجده.
6: مدة المهرجان يومين، يوم الجمعة ويوم السبت، ابتداء من الساعة 6 للساعة 11 ليلا. المهرجان بيتضمن أنواع الفستق شاملة، أنواع الفستق الحلبي، من حلوى بالفستق الحلبي. المهرجان أقمناه في سوق المجيدية وبساحة الفستق.
4: المهرجان يجمع المزارعين والتجار والمصنعين والمصدرين بهدف تعزيز التعاون بينهم ودعم سلسلة إنتاج الفستق الحلبي وتسويقه وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق المحلية والدولية.
7: هذا المهرجان يشمل في جودة الفستق وأنواع الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي معروف، مسمى على اسم كان المحافظة المنتجة من الأساس، من الآباء والأجداد سابقا، هو الفستق العاشوري كان بالأول، فبعد صار تطور في النوعيات انتشر في جميع المحافظات السورية. وهذا المهرجان مشتق فيه جميع المحافظات السورية، المهرجان اللي أول منذ 20 عام.
8: طبعا هذا الشيء بيعبر عن عراقة حلب وأصالة مدينة حلب، مو بس كشعار لرمز وأهمية هاي المدينة العريقة، لا، اليوم هي دليل على استياحة ودليل على الاقتصاد والتجارة والصناعة المشهورة فيها مدينة حلب.
4: ولأن المكان جزء من الحكاية، اختيرت ساحة الفستق في حلب القديمة لاحتضان المهرجان في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة ومحصول ارتبط اسمه بها، وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
9: انطلق مهرجان الفستق الحلبي الأول في مدينة حلب للاحتفاء بهذا المحصول المرتبط بتاريخ المدينة وجمع المزارعين والتجار والمصنعين دعما للفستق الحلبي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غربي محافظة الرقة لحملة تحطيب جائرة وواسعة، كذلك تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتي وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة بالزوال.
10: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الكرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائري الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
11: أقلية المازوت وتعي قطعون ويبيعون شجر مشان تعلق العالم بشتة، والقطع حرام. يعني صار عمرها 40 سنة 50 سنة.

0: والعام تجي تقص والله حرام.
1: مو بس الأشجار يعني، عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية يعني كليات، وهذا يأثر على البيئة يعني، التصحر، الرمال. هسا عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص اثريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هاي كليتها نتيجة الغطاء النباتي، انهيار الغطاء النباتي والإجحاف بحق الغطاء النباتي.
2: ولا يتوقف الأمر عند خسارة الأشجار، إذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى تفاقم تعرية التربة. وفي ظل هذه التحديات، تبذل مديرية الزراعة في الرقة جهودا لحماية ما تبقى من المحميات بالإمكانات المتاحة، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
3: التعدي على مواقع التحريج له جذور، من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة للمواطنين بالتهاون في التعدي على الحراج. حاليا تقوم مديرية الزراعة برفد دائرة الحراج بحراس وخفراء حراجيين وعمال من خلال إعادة المفصولين الثوريين وعمال الدمج.
2: بين شح الإمكانات وضرورة حماية البيئة، تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات، تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
4: وفي ملفاتنا العربية والدولية، نبدأها بآخر تطورات ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي نجاح قوات الدفاع الجوي السعودية فجر أمس السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. هذا وأوضح المالكي أن تصعيد الحوثي واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكد تعنت هذه الميليشيا وإمعانها كذلك في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج في سلوك إرهابي وعدائي حتى. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت كذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط هذه المحاولات. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد عسكري غير متوقع وإغلاقا محتملا للمجال الجوي في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة للحوثيين في السعودية. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الحوثيين انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، محذرة من أن هذا الصراع العسكري قابل للتصعيد بسرعة. وأضافت الوزارة أن البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ما تزال معقدة في ظل التوترات القائمة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. ولتحليل كل هذه التصريحات الدبلوماسية تزامنا مع هذا التصعيد في المنطقة في ملف اليمن والسعودية، أرحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول، الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أغلو. أستاذ طه، بداية أهلا بك في هذه المساحة التحليلية. كيف يقرأ تحليل وزارة الخارجية الأمريكية وتحذيرها كذلك من احتمال تصعيد الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن؟ ما أبعد هذه التحذيرات وكيف تحلل في سياق التصعيدات العسكرية؟
5: تحيت لك في البداية أستاذة أمينة والسادة المشاهدين. يعني من دون شك هناك التحذيرات الأمريكية التي تبعناها خلال الساعات الأخيرة الماضية، وأيضا تحركات ميدانية، وأيضا هناك عودة الرئيس الأمريكي من كامب ديفيد إلى واشنطن توحي بأن هناك تطورات تحصل في المنطقة، وخاصة بعد تصاعد الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. واضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ظل هذا الحراك، ممكن أن نقرأه بين صورة أخرى بأن هناك معادلة هي يمكن أن نقول هي أكبر من أن تكون ما يحصل ما بين السعودية والحوثي. المعادلة الأمريكية ترى بأن هناك محاولات لفتح جبهة جديدة في اليمن، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. تعلمين واشنطن مقبلة بعد أشهر قليلة على انتخابات شبه نصفية، وكل هذا ممكن يكون لها تأثيرات بشكل كبير على شعبية الرئيس الأمريكي ترامب. لذا هو يحاول قدر الإمكان احتواء هذا التصعيد. نقطة أخرى كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية، يعني كانت الحرب محصورة ما بين واشنطن والنظام الإيراني. اليوم نتحدث من البحر الأحمر لليمن للعراق، وهذا أثارت حالة من المخاوف لدى الجانب الأمريكي.
4: طيب أستاذ طه، بالعودة إلى مساري والطرفين المتعلقين بهذا التصعيد العسكري في دول الخليج، ونتحدث عن جماعة الحوثي من جانب والسعودية من جانب ثاني. تصعيد الحوثي في السعودية كما شاهدناه بالأمس وخلال الفترة الماضية استهداف العديد من المواقع في السعودية، هنا على غرار هذا التصعيد الحوثي باعتقادك هل تغير الرياض قواعد الرد تزامنا مع استمرار هذه التصعيدات والاستهدافات؟
5: يعني كما تابعنا كان هناك تصريحات من مسؤول سعودي وخاصة فيما يتعلق بالهجمات الحوثية، بأنه تم هناك اعتراض عدد من الصواريخ استهدفت الرياض. لكن هناك معادلة أخرى كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية وحتى الساعات الأخيرة، كان هناك تصريحات وزير الخارجية التركي حكام فدان فيما يتعلق باتفاقية مكة، وأن التركي أتحدثك عن الجانب التركي هو لا يقبل أن تكون المملكة العربية السعودية مستهدفة، وتحدث أيضا عن تطورات فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وتفعيل هذه الاتفاقية، إن كان فيما يتعلق ب يعني هناك التأسيس الأمانة العامة وأيضا القوات. وحتى كما تعلمين هناك بعد أسابيع قليلة موضوع موافقة البرلمان التركي على هذه الاتفاقية، في المقابل هناك تحرك يعني باكستاني اتجاه ما يجري ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية. لذا نحن أمام حقيقة تطورات مهمة للغاية في قادم الأيام، وخاصة بأن يعني حاليا النظام في إيران هو يحاول قدر الإمكان توسيع هذه الحرب وإطالة أمد هذه الحرب.
4: باعتقادك نحن أمام مزيد من التصعيد ما بين السعودية وجماعة الحوثي، أم لربما قد تتجه الأمور إلى مسار التهدئة ما بين الجانبين؟ ودائما ما يطرح هنا السؤال، لماذا لم تستهدف واشنطن جماعة الحوثي تزامنا مع هذه التصعيدات؟
5: هذا سؤال جوهري الحقيقة للغاية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حسب يعني الرواية الأمريكية أو حسب المقاربة الأمريكية، هي لا تريد يعني أن تتسع دائرة هذه الحرب ورقعة هذه الحرب، لكن المملكة العربية السعودية حليف استراتيجي بالنسبة لواشنطن. واشنطن تتذرع بأنها حاليا هي لا تريد يعني كما أشرت لك اتساع رقعة هذه الحرب، لكن تدعمها بالمعلومات الاستخباراتية. وهذا أعتقد طلع هناك إشارات استفهام، وخاصة في عدة مسائل في قادم يمكن أن نتابعها، ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية.
4: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة باستمرار التصعيد العسكري ما بين جماعة الحوثي من جانب والسعودية من جانب آخر. كنت معنا مباشرة من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أغلو.
5: شكرا.
4: فاقمت الحرب في اليمن معاناة آلاف المدنيين بعدما أجبرت كثيرون منهم على النزوح وترك منازلهم كذلك وممتلكاتهم حتى بحثا عن الأمان، وذلك وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص في المأوى والاحتياجات الأساسية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق في اليمن.
6: حصل معنا حرب بسبب الحوثي يعني يضرب جهتنا والمقاومة بقريتنا، هربنا بأولادنا، خلينا بهايمنا، خلينا ساماننا، خلينا أرضنا، خلينا جمعة حاجتنا، مشينا لنا على يلا بعيالنا والرصاص فوقنا، ساعة كانت دقانا وساعة ورانا على يلا، ونحن سالم نحن ربي مشينا حفيانين، لا طحن حملنا، لا سامن حملنا، لا بطانيات، لا فراشات، لا حملنا حتى حاجة، ما هربنا يلا بعيالنا بس على يلا، ونحن خرجنا بسلامة الله.
7: يعني وقت الهجوم صعتهم فلتوا هذا، يا الله يخرج بجاهله فقط، ومشي يا رجل بين الجبال هذه حافيين، وندروا لما هنا اذا هون هذه البرحه كلها هنا ابو بها نسوان، لا تواسع لا هذه ولا هذه الخيمه، كلهم مليانين واكلهم كله برا، لا يملكوا حتى لا بطانيه ولا فرش ولا طربال ولا معهم اي حاجه، ما يعلم بحالهم الا الله سبحانه وتعالى، خرجوا حافيين من اطوارهم.
4: ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، رح نرافقكم فيها أنا وعمار بفقرات خفيفة ومتنوعة كالعادة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. وبدي صباح العمار، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا روز، وصباح الخير مشاهدينا يلي صحوا وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. حضروا قهوتكم وسوا خلونا نبدأ صباحنا بأبرز مواضيعنا لليوم. بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن موضوع بهم السيدات الحوامل، عن شو بيكشف فحص الإيكو خلال أشهر الحمل المتعاقبة.
0: أما بفقرة بين اثنين رح نكشف حقيقة انجذاب البعض للأشخاص الخطأ بالعلاقة.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة. بفقرة ميك اب رح نتعرف فيها على أخطاء شائعة بالميك اب بتخلينا نبين أكبر بسنوات من عمرنا الحقيقي. وكمان إلنا موعد مع فقرتنا الأخيرة بفعالية شوفي ما في، لا تروحوا لبيتها. صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني هاي كان بداية حلقتنا اليوم من صباح سوريا. صباح الخير روز.
0: يسعد صباحك عمار،
1: شو الأخبار؟
0: في بتمك سؤال.
1: اي والله
0: حسيت.
1: شو اسمي أنا؟
0: شو السؤال؟ ما لقيت أغرب من هذا السؤال.
1: لا أمزح.
0: طيب ثواني خليني أتذكر اسمك. غالبا عمار.
1: طب شو شو كان اسم آخر شخص شفتيه كان غريب؟
0: شو شلون آخر شخص شفته؟
1: آخر شخص شفتيه ما كنت تعرفي اسمه، شو كان اسمه؟
0: هلا انا نسياني الشخص الغريب ونسياني اسمه. لا ذاكرتي ما بتساعدني ابدا عمار.
1: معناتها السؤال ابدا ما بينطبق عليك. طيب روز، كيفك مع تذكر اسماء الاشخاص؟ انك تشوف الشخص غريب ويقول لك انا فلان الفلاني وتحفظي اسمه عن غيب؟
0: مستحيل. يعني لك انا ممكن احفظ الموقف، احفظ شكل البني ادم، شو كان لابس، شو تصرف، ملامح وشه، يعني باخذ هيك عندي صوره ذهنيه لكل الموقف يلي تعرفت فيه على هذا الشخص الا اسمه. وأحياناً مشان زيدك من الشعر بيت عمار، أحياناً شخص بيقول لي اسمه بس ما بحسه لابق له.
1: وأنا كمان
0: بخترع له براسي اسم لابق له وبحفظه وبصير بناديله فيه. يعني كمان هي القصة، يعني هون هيك.
1: طب ليه؟
0: ذاكرتي بحسها بتاخذ إجازة وقت حدا يقول لي.
1: طب ليش هي السيرة تحديداً بتصير؟ يعني أنا كثير بعرف عالم بيقولوا إنه أنا ذاكرت سمكة مثل ما بيقولوا لما أحاول أتذكر اسم الشخص. ليش برأيك هاي شغلة كثير منتشرة؟
0: والله ما بعرف ليك، وبصراحة مو ببعض، يعني مو دائما هيك بصير، ببعض الأحيان خلص صار في شخص بيحكي لنا اسمه فبيلزق براسنا فورا الاسم، ما بقى بننساه، بنصير حتى مخربط للعالم بناديلهم باسم الشخص يلي تذكرناه. يعني هيك ما بعرف، وأحيانا شخص يعني بكون أنا بعرفه وفي معرفة بيني وبينه وبعرف شكله وحتى صحبة أنا وياه بس أنا ما بعرف اسمه.
1: أنا في حدا بالتلفزيون
0: وبستحي أسأله عن اسمه.
1: أنا في حدا بالتلفزيون رفيقي صار أكيد، يعني هو اسمه محمد بس أنا لهلأ مصر ناديله ماهر.
0: حسب
1: بحس ماهر كتير بيلبق له، يعني بس ما بعرف ليش عم تزبط. يعني فعلا بتحسي هذا الموضوع يعني لدرجة ممكن تسميه متلازمة، هو ما له هيك بس من كثر ما بيكون موجود عند الأشخاص بشكل كتير كبير. يمكن لأنه روز لما نتعرف على الشخص يمكن نتعرف نحن على حديثه، على انطباعه الأول، على شكله، كيف بيلبس، كيف بيتصرف، فتلقائيا انت بتنسي الاسم.
0: صحيح. يعني كمان حتى في ناس بتتعرف على بعض أو بتتعرف على أكثر من شخص بنفس الوقت، فبصير كمان في هيك اختلاط بالأسماء، إنه هذا نفسه هداك والهذا نفسه، فالواحد بده يعني بده شوية وقت لحتى يحفظ أسماء العالم.
1: طيب لو قابلتي شخص بتعرفيه منيح وبتعرفي أنك التقيتي فيه قبل بس فجأة نسيتي اسمه، شفتي
0: بناديله محمد، حمود، أبو حميد،
1: أبو حميد.
0: أي شيء يعني
1: هالناحية روز محسوبة علينا.
0: اسم شائع.
1: هالناحية نحن دائما شباب بس يعني ما نكون نعرف شخص مثلا بعرف حدا بس نسينا اسمه بقول أبو حميد دغري.
0: ايه
1: فاخذي هالعاده منه. برافو.
0: هذا كلياتنا لك عمار، او ابو كذا، ابو اي شيء، او انه بروح على اساس بعمل انه هاي كيفك كذا، او بناديله بالاسم اللي انا مسميته اياه براسي اللي حاسس انه لابق له اكثر من اسمه. بما انه عمار كلياتنا بنمر بهيك مواقف، فاكيد زميلتنا هدير نزلت على الشارع وسالت الناس هذا السؤال، شو بتعملوا اذا قابلتوا شخص بتعرفوا بس نسيانين اسمه؟ فخلونا نتابع الاجابات سوا ونرجع لكم.
2: قال له لو سمحت تذكرني باسمك انا نسيان الاسم.
3: صديقي الصدوق.
4: انه ابو حميد، يعني في حال مثلا انا ما تذكرته او شيء، فابو حميد افضل شيء، يعني افضل حل ابو حميد.
3: اكيد كلنا مرقنا بهالموقف، تقابل شخص وفجاه يطير اسمه من راسك، بس يا ترى شو بتعمل وبشو بتنادي له بدل اسمه؟ تعالوا مع بعض نشوف كيف الناس بتتصرف بهالموقف.
5: اهلين ابو الشباب، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. هلا ممكن اخذ واعطي معه اتوصل لاسمه، بس اول شيء اهلين ابو الشباب.
6: لا يا انسه او يا ام وبسكت، انه بعرفك انا هيك بس. يعني اذا كان الزوجه بقول يا ام محمد،
2: يا عم، يا اخ، ايه شو بدي له؟ بدي احاول اتذكر، اذا حتذكرت شيء اسم نادي له فيه، ما تذكرت مثل ما عم قلك يا اخ يا حبيب يا معلم يا يعني شو بدي له؟ بقول له لو سمحت ذكرني باسمك، انا نسيان الاسم. وحصلت معي يعني قبل هالمره، سلم علي واحد وانا بعرفه تماما نسيان اسمه، ذكرني باسمك والله لو سمحت بذكرني.
7: صديقي الصدوق، بساله طبعا، بساله شو كان اسمك انت؟
4: ابو حميد، اكيد ما بحسس الناس اسمي. انه ابو حميد، يعني في حال مثلا انا ما ذكرته او شيء، فابو حميد افضل شيء، يعني افضل حل ابو حميد.
8: ابو حميد نفسه ما بحب حسس انه الناس اسمه.
9: يا بنت يا اموره، انا بعرفك بالصف انك معي بس نسيانه شو اسمك.
8: صديق حمودي.
0: فعلا يعني عمار، طلعنا مو بس انا وياك عنا هي المتلازمه، طلعت منتشره المتلازمة بين الناس. وهلأ أكيد بدنا نبلش صباحنا، وبدنا نبلش أول فقراتنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا. يعني عمار، بصراحة من أكثر اللحظات اللي بينتصروها الأهل خلال فترة الحمل هي صورة الإيكو، لحتى يشوفوا البيبي، يشوفوا حركته، أحيانا لحتى يقدروا يحددوا جنس المولود إذا هو صبي أو بنت.
1: بس يا روسي، مرحلة معينة من الحمل الإيكو بيكون أبعد بكثير من مجرد صورة للبيبي أو معرفة جنسه، لأنه تقريباً بمنتصف الحمل بيجي واحد من أهم الفحوصات اللي الطبيب من خلاله بيطلع على شكل مفصل على نمو الجنين وتكون أعضائه.
0: مثل ما ذكرت، يعني إن كان الرأس، الدماغ، الوجه، العمود الفقري، القلب، البطن، الكليتين، العظام، كل هاي الأمور، يعني هاي المناطق كلها بيتم تقييمها بهذا الفحص، بالإضافة أكيد لمتابعة نمو الجنين، موقع المشيمة، والسائل المحيط فيه إذا كان سليم أو لا.
1: وهون أكيد بيجي ببالك الأم، شو بالضبط ممكن يكشف الإيكو؟ هل ممكن يطمننا أنه أعضاء الجنين سليمة عم تتطور بشكل طبيعي؟ وإذا ظهر شيء غير طبيعي، هل الإيكو وحده بيكفي للتشخيص؟
0: هي أكيد أسئلة مهمة رح نعرف أجوبتها بفقرتنا اليوم صحتك بالدنيا، ونحكي أكثر عن إيكو منتصف الحمل، شو ممكن يكشف عن صحة الجنين وتطوره. وأكيد لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الاختصاصية النسائية ندى جمعة. يسعد صباحك دكتورة ندى.
10: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتي صباحنا. بداية، قديش مهم فعلا الإيكو، يعني إجراءه بمنتصف الحمل؟ يعني هلا هو أكيد لازم كل فترة وفترة يعني الأم تشيك على الجنين، تطمن على صحته وعلى نموه، بس بمنتصف الحمل هاي الفترة بالذات قديش مهم إن إحنا نعمل فيها إيكو؟
10: هلا أنتم مقدمتكم حكيت كتير شغلة مختصرة ومفيدة، إنه شو فوائد الإيكو بمنتصف الحمل. منتصف الحمل هو فترة كتير ثمينة للطبيب وللأهل، لأنه بيكشف كل شيء في عنا. طبعاً مو 100% حتكون التشوهات، إلا ما يكون في مشاكل صغيرة ما بتبين، فهذا بيكون جوابنا بالبداية. لكن في تشوهات نقدر نشوفها بهذا العمر، يعني إذا أنا حكيت مثلاً عن الرأس، ممكن نشوف المخيخ، ممكن نشوف سيسينماكنا، نشوف سماكة عنق الرأس، شفة الأرنب مثلاً، إذا في كان عنا عظم بالأنف، يعني في أمور يعني كتير بتعطينا صورة واضحة. بعدين العمود الفقري، الإيدين، الأصابيع، عدد الأصابيع، الساقين، إذا في عنا قدم قفداء روحاء، القلب، الكليتين، إذا في مشاكل. فيعني هو كتير هذا العمر بيختلف عن الإيكو بأول حمل، لأنه أول حمل بيعطيني إنه هل هو بمكانه طبيعي، هل هو حمل هاجر، هل هو مثلاً مهدد بالإسقاط، هل هو في عنا دقات قلب. فإذا أول حمل غير نصف الحمل غير آخر الحمل، كل إيكو في لهم مزايا يعني. فما منستعيد عن إيكو أول حمل بالإيكو منتصف الحمل. منتصف الحمل أوسع، لأنه الجنين بيكون بلش ينمو وبيكون بيعطينا صورة أفضل بكتير عن تشوهات الخلقية.
1: يعني خلال الفحص النصفي، خلينا نقول من أشهر الحمل، أنت قلتي إنه الأعضاء كلها تبين، صح؟
10: صحيح.
1: القلب، الكليتين، الرئتين. طيب شو هي أهم الأعضاء اللي لازم الدكتور يشيك عليها لحتى نطمن إنه صحة الجنين هي ماشية بالطريقة الصح؟
10: إحنا لنحكي بس يعني واقف على حكيت الرئتين. الرئتين ما بتبين معنا بالإيكو.
1: أوكي.
10: لأنه الرئتين بدها إكس راي، يعني هي فيها ماء، وبالإيكو ما بيبين معنا شيء بالماء. كل شيء بيبين الا الاماكن اللي فيها يعني الرئتين ما بتبين معنا. فهون يعني كل شيء عنا من الترتيب مثل ما حكيت، يعني كل شيء بيرجيني شو في مشاكل عند الجنين بهذا المنتصف.
0: طيب ذكرتي دكتورة انه هاي المرحله بتكشف بعض المشاكل عند الجنين، طيب نحن لا سمح الله اكتشفنا مشكله، كيف ممكن نتعامل معها؟ هل نحن بنقدر نتعامل معها من خلال يعني قبل الولاده ولا بعد الولاده، او يعني ناخذ على القليل احتياطاتنا لحتى نقدر نتصرف لبعدين؟
10: هلا سؤال كثير كثير جميل. يعني نحن لو كنا برا في مشاكل قلبيه كانوا ولدوا هالحامل هي بمركز قلبي جني وليد للوليد مشان فورا يعملوا الاجراءات اللازمه، لكن نحن هون بس يعني نعطي صوره للام، لانه في حتى شغلات مثلا خليني احكي شغله، انه احيانا بيكون في كيسه بالبطين الجانبي بدماغ، يا ترى هل هي اكيد في عندنا مشكله؟ فبنقول للحامل لا تعي مره ثانيه، لانه احيانا بتكون ازوليتد يعني بتكون يعني بتروح لحالها مع تطور الحمل. فهو مراقبه حثيثه للحامل، لكن شو بدنا نعمل بعد الولاده؟ يعني بدنا نفهم الحامل انه هذا الجنين بحاجه لشيء معين بعد الولاده، مشان يكون في فريق طبي معين اختصاص المشكله الموجوده عنده. يعني اذا في مشكله بالكليتين مثلا، في كيسات على الكليتين، بدها تراقب مع طبيب كلي بعد الولاده.
1: طيب بالنسبه دكتور للقلب تحديدا، احيانا ممكن يكون مثلا في مشاكل، فايمتى يعني شو هو الاشعار اللي بيوصلكم بتقولوا من خلاله لا نحن لازم نعمل فحص متخصص للقلب؟
10: القلب هذا أنا أعشق قلب الجنين، لأنه لما تصور القلب بحد ذاته تعطيه قيمته للقلب، قلب هو الحياة هو النبض طبعاً. فبنشوف فيه أربع حجيرات، هن البطينين وإذنتين، فهالأربعة كل يعني كل حجيرة لها شيء معين، وفي طبعاً الحجاب بين البطينين، وفي بين الأذنتين هي في فتحة يعني للحياة الجنينية موجودة، بتكون مشان الدوران الجنيني مختلفة عن الدوران عند عند الكبير، هي تغلق لحالها بعد الولادة. فبهذا الإيكو التفصيلي تبع القلب بنشوف إذا في عنا يعني في فرق تفرق اتصال بين البطينين، او في مشكله بالفالف اللي هن هاد
0: كل هاي الامور نحن بنقدر نشوف،
10: يعني مثلث الشرف او التاجي او الرئوي او الاورتا، يعني فبنشوف انه في عندنا مشاكل بهالقصص. طبعا في تشوهات ما بتبين، يعني اذا في مشكله بالحجاب، اذا كانت بالقسم السفلي اسمها ميمبرين او غشائي ما حد تظهر، اذا كان اقل من 5 ميلي بالحجاب كمان ما حتظهر بالإيكو، لكن على القليل هدول بيكون في لهم علاج دوائي بعد الولادة وليس جراحي. فحتى التشوهات الكبيرة اللي بنشوفها نحن بالإيكو تبع القلب نخلي الحامل إنه بعد الولادة تراجع طبيب أكثر اختصاصي بقلب الجنين، وفي عنا الحمد لله موجودين مشان يتابع الحالة بشكل أكثر، مشان بعد الولادة، لأنه إذا بعد الولادة ما كان الطبيب المشرف موجود تبع القلبية ممكن تتأزم حالته أكثر ونخسر الوليد. يعني فإذا شفنا تشوهات معينة خلقية جاي يعني بحاجة لمتابعة بعد الولادة بنحولها لطبيب
0: فعلاً يعني قلبي. فحص القلب خلال هاي المرحلة بيحمل أهمية كتير كبيرة مثل ما ذكرتي دكتورة. خلينا هلأ شوي ننتقل لمرحلة أو لمراحل النمو عند الجنين. يعني قديش الإيكو بمنتصف الحمل بيقدر يكشف لنا إذا هذا الجنين عم ينمو بشكل طبيعي مقارنة أو نسبة لعمر الحمل، وهل في مثلا مراجع محددة أو قياسات محددة هي تعتبر ستاندر بالنسبة لكم لحتى تحدد هذا النمو إذا هو نمو طبيعي ولا فيه خلل؟
10: خليني احكي بموضوع اكثر يعني تفصيلي عن النمو. النمو اللي احنا بنشوفه بالاسابيع الاخيره وليس في هذا العمر الحمل، هذا الاسبوع 18-22 تشريحي اكثر، اناتومي اكثر من انه موضوع نمو، لانه ببلش التغذيه بين الجنين والمشيمه عن طريق الحبل السري تظهر بعد الاسبوع 28. فنحن الموضوع النمو نتوجه له بالإيكو الأخير اللي هو بالثلث الثالث من الحمل، لكن هون بيعطيني قياسات، هو نفسه على يعني على الإيكو بيعطينا قياسات، مثلا هذا 20 أوكي 20. في موضوع كتير مهم بالتشريح الجنين اللي أنا دائما بنظر له، أحيانا بتجي الحامل وهي ما بتتذكر إمتى آخر دورة، أو بالأصل دورتها هي غير منتظمة، فما لم تأكد قديه سن الحمل، وبجوز صدفة إنه ما راحت أول 3 شهور من الحمل بتعمل إيكو. فعنا في شيء المخيخ بالدماغ الجنين بيعطيني تماماً تماماً قدي عمر الحمل الحالي، يعني هل هو 22 أسبوع هل هو 18 أسبوع، بغض النظر عن قياسات الجنين. فهو هذا ستاندرد أكثر من قياسات الجنين، لأنه مثل ما قلتي تفضلتي أحيان بيكون مثلاً المخيخ 21 أسبوع بينما أعطانا قياسات الجنين 18 أسبوع، فأنا بمشي مع قياس المخيخ وليس مع قياسات الجنين. أحيان بيكون بالعكس أكبر بسبب أم سكرية مثلاً، فبيعطيني هو بقياساته مثلا 24 بينما اعطاني هو 20. لا بمشي مع المخيخ. فاذا قياس المخيخ هي للاسف ما كثير ان الناس بيعرفوها، لكن قياس المخيخ كثير شغله اساسيه اثناء فتره مو بس تشوهات، لا كمان مشان قياس عمر الحمل نتاكد من قياس عمر الحمل.
1: اكيد فحصنا بالايكو واكتشفنا انه نحن في عنا علامه غير طبيعيه. هل هذا الشيء يستدعي إجباري الفحص مرة ثانية، أو ممكن يكون في عنا علامات ثانية أو فحص آخر لحتى نتأكد بأنه نحن في عنا مشكلة؟ ما
10: ضروري إن لا حسب المشكلة ضروري إنها إنه لا بدنا نراقب. يعني مثلا في عنا اكتشفنا في أكياس صغيرة على الكليتين، ضروري نراقبها بين فترة وفترة لنشوف قديش عم تكبر عم تصغر. نفس الوضع لأنه إذا كبرت أكثر لها علاج خاص، إذا بقيت نفس الحجم. فكل مشكلة لها متابعة بطريقة مختلفة.
0: طيب قديش شو بيكشف الجنين دكتور عن المشيمة يعني أو البيئة المحيطة بالجنين بشكل عام؟ قديش الإيكو بيساعدنا أنه نحن نكتشف المشاكل بشكل مبكر، نعرف طبيعة المشيمة والبيئة اللي عايش فيها الجنين؟
10: تمام. المشيمة بهذا بين الأسبوع 18-22 إذا عندها سوابق قيصريات فبنشوف إذا كان في عندها مشيمة متدخلة مندخلة أكريتا أو إنكريتا. طبعا بالدوبلر، الدوبلر كثير بيساعد بهالفترة من الحمل. إذا كانت المشيمة نازلة من قلة تعي مرة ثانية لأنه ممكن تطلع لفوق حتى لو كان يعني نازلة على مستوى عنق الرحم ممكن تتطور، لأنه حتى بمتابعة المشيمة ممكن قرر طبيعة الولادة. شو هي الولادة؟ هل هي ولادة طبيعية أو هي ولادة قيصرية؟ دراسة الحبل السري نفسه كمان بالدوبلر بنشوف المقاومة، إنه كيف التغذية بين الجنين والأم عم توصل للجنين تغذية منيحة، خاصة في هاي ريسك بريجنسي يعني عندهم حمل عالية الخطورة. فهو مثل بيت كامل، بدنا ندرس كل شيء على يعني كل شيء مع بعض مشان نساوي بيت جميل. ندرس الجنين، ندرس المي اللي حوالينه لأنه إذا كانت المي خفيفة كمان لها وضع خاص، الحبل السري والمشيمة.
0: ذكرتي دكتورة أنه نحن بنقدر من خلال طبيعة المشيمة نعرف إذا الولادة قيصرية أو طبيعية من هذا الوقت من منتصف الحمل. طيب في أعراض تانية ممكن تكشف لنا طبيعة الولادة لبعدين بهذا الوقت؟
10: لا نحن عفوا يعني مو هي أنا نظريتي. بين 18-22 طبعاً إذا كانت مشيمة مندخلة من راقبة بنشوف قديش، لأنه لساتنا بمنتصف العمر فلسه معنا تطور يعني حوالي شيء 20 أسبوع، فبنا نشوف قديش اندخالة للمشيمة. أو إذا كانت مشيمة نازلة بنا نشوف يا ترى عم تطلع ولا لا. نحن بتوجهنا أنه كيف طريقة مراقبة الحمل وليس بهذا العمر طريقة الولادة.
0: تمام، يعني ممكن يتغير
10: يعني بهذا العمر لا ما بتعطيني طريقة الولادة. حتى وضعية الجنين إذا كان مقعدي، هلا هو بتعرفي قاعد ببيئة مائية بيتحرك من هون لهون، فبالأسبوع 40 حتى يكون موعد الولادة بنشوف كل شيء بندرسه، أو 38 بنشوف المشيمة بنشوف نموه بنشوف الحبل السري بنشوف وضعية الجنين لحتى نقرر شو نوعية الولادة.
1: طيب دكتور احنا في عنا أنواع لفحص الإيكو، عندنا ثنائي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، ورباعي الأبعاد. ويقال دائما هيك بيقولوا، ما بعرف صحيح المعلومة، إنه 3D وال4D يمكن هو تخصصي أكثر أو يمكن بكشف مناطق أوسع للجنين. هل هذا الشيء صحيح؟ وما هي الفروقات بالحالة العامة بيناتهم؟
10: هو أهم شيء بصراحة يكون الإيكو هو جيد، واليد اللي عم تشتغل بالإيكو هو جيد. فالثنائي الأبعاد هو لتشريح الجنين هو الأفضل. ثلاثي ورباعي هو بيعطينا الرباعي. شو الفرق عن الثلاثي؟ انه اثناء حركته، يعني انت عم تصور مثلا وشه بيرجيك مثلا عم يمد لسانه، مثلا بيرجيك عم يحط ايده هاي. فالرباعي هو مع الحركه مع الموشن، بينما الثلاثي هي صوره ثابته. الثنائي هو اكثر دقه لتشريح الجنين من الثلاثي والرباعي. الثلاثي يعني ممكن نشوف، عفوا رباعي ممكن نشوف القلب كيف عم يتحرك، بس ما خلينا نشوف كيف الاوعيه عم تتحرك، لانه الثنائي حاط دوبلر حشوف كيف الأوعية عم تتوجع في صمام، إنه كيف عم نشوف متوسع متضيق، يعني ثنائي هو الأفضل بالنسبة للتشريح.
1: حلو.
0: طيب دكتورة، هلا عملنا فحص الإيكو، الجنين كان طبيعي الحمد لله بشكل طبيعي، بدنا نخبر الأم، هل نحن منقلة أنه الجنين هو طبيعي 100% ولا منخبره عن تفاصيل كشف الإيكو مشان تعرفي أنه هي الطمأنة المطلقة أحيانا ممكن تسبب ضرر لبعدين مع الوقت؟
10: رائع سؤالك. نحن لما نشوفه بإذن الله طبيعي بهذا فترة الحمل، لا نجزم أنه الإيكو أكيد عم يعطيني 100% دقة، لأنه في تفاصيل دقيقة ما ضروري نشوفها نحن بالإيكو، لكن ممكن نطمنها أنه. وغير هالشيء هذا الموضوع، أحيانا بتظهر معنا تشوهات بالثلث الثالث من الحمل وليس بالثلث الثاني، يعني مو بمنتصف العمر، بآخر مرحلة من الحمل. فمشان هيك نحن يعني عادة اللي شفنا عندهم مشاكل بتصير مراقبة دورية أكثر من اللي ما عندهم مشاكل. بس اللي ما عندهم مشاكل بالجنين مو معناتها بشكل نهائي ما عندهم مشاكل.
0: صحيح.
10: فبدأ كمان مراقبة حسب البروتوكول المحدد للحمل.
1: يعني هذا الكلام كثير كثير كثير مهم. الاستشارية في الصحة النسائية دكتورة ندى جمعة، أهلا وسهلا فيك معنا أكيد. شكرا. وشكراً على هذه المعلومات القيمة، وشكراً على إضاءة هذا الموضوع، لأنه فعلاً بهم كل حدا مر بهذه المرحلة بس حتى يعمل الفحوصات المطلوبة ويطمن على صحة الجنين. نورتينا.
0: شكراً. نورتي صباحنا دكتورة، ونتمنى هيك كل الأمهات اللي محضرونا يجيبوا بوبيات حلوين سليمين، عيشوا حياة سليمة وطبيعية،
10: وكل نتمنى هذا الشيء إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
10: يا هلا فيكم.
0: وهلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل، بعد راجعين لعمار بين اثنين، لا تروحوا لبعيد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: صباح الخير مشاهدينا، نجد وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. بدي صبح لكل المشاهدين. أكيد بيقولوا القلب ما له سلطان، بس أوقات بتحسوا أنه القلب مو بس ما له سلطان، كمان عنده ذوق غريب شوي. يعني ممكن نلتقي بشخص بنعرف من البداية أنه ما بيشبهنا، أو نشوف إشارات واضحة بتقول أنه هالعلاقة رح تتعبنا، ومع ذلك ننجذب له ونتعلق فيه، ويمكن نلاقي حالنا عم نكرر نفس القصة كل مرة بس مع شخص مختلف. وهون بيجي السؤال، هل فعلا الاشخاص الخطا هن اللي عم يلاحقونا او اللي عم يلاقونا، ولا نحن بدون ما ننتبه عم نختار نمط معين منهم؟ عن انجذاب الاشخاص الخطا وعن الفرق بين الكيمياء الحقيقيه وانماط عاطفيه اخرى تعودنا عليها، رح نحكي اليوم ببين اثنين مع استشارية العلاقات الاسريه ميس عليا اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الاخبار؟ يا اهلا وسهلا. ميس والله السيرة
1: حلوة استفزتك.
0: ايه ومنتشرة بشكل كتير كبير.
1: جذبتك.
0: ايه وكل العالم يعني بتوقع هيك مع اشخاص خطأ. يعني بتجارب محيطة كتير كبيرة. ليش نحن بنوقع؟ ليش نحن بنجذب الشخص الخطأ؟
1: ايه هلا أول شيء لألك إنه شخص خطأ بتحس إنه الكلمة يعني ما أنا فيني أقولك إنه أكثر منهجية لما بقول إنه في شخص غير مناسب
0: بالضبط
1: أكثر من شخص خطأ، وفي شخص مؤذي. يعني مثلاً ممكن يكون تصادف شخص محترم وإنسان كويس كريم في كل الصفات اللي الإنسان بيتمناها، بس هو ما بيناسبني. ما
0: ليش؟
1: ما بيناسب. طيب نحن قبل ما نسأل حالنا مين هو الشخص المناسب لحتى أنا استمر بعلاقة زوجية أو حتى كمل بهالعلاقة، لازم أسأل الإنسان يسأل حاله أنه أنا مناسب لمين. قبل ما أقول لك ليش، هذا هو السؤال الصح. أنا مناسب لمين؟ شو يعني؟ يعني أنا شو عندي؟ أنا مين؟ أنا شو قادر أقدم بهاي العلاقة؟ شو قادر مثلاً أتنازل؟ شو هون قادر أضغط على نفسي؟ هون قادر جامل؟ أنا عم أعرف أنا مناسب لمين. أنا عم هيئ، مثل لما أنا بدي أزرع بذور بدي هيئ التربة الصح. ليش لما أقول مثلا اشتغل على نفسك، اشتغلي على نفسك، أنا هون بكون على عم هيئ نفسي. أنا لما بعرف أنا مناسب لمين أنا هون بجذب الأشخاص الصح. أنا بدي هون هذا بيتعلق كمان بدرجة الوعي. دائما انجذابنا ومستويات تطور هالانجذاب بيتعلق بدرجة وعينا.
0: أنا كثير مع هالكلام.
1: أيه.
0: ولكن أنت بدك تقيسية.
1: أيه.
0: مع كثير أشخاص.
1: مم.
0: ما رح عمم، ولكن كثير حالات.
1: مم.
0: فعلاً بينجذبوا للشخص يلي ما عاد يقول خطأ حلك ماله مناسب.
1: مم.
0: يعني هاي الحالة ما لها حالة. مم. بتجي مرك العشر مرات.
1: مم.
0: بتجي تمانك العشر مرات هيك بتصور.
1: مرزاك على مساحة العلاقة. طيب طبعاً.
0: أيه. ليش؟
1: أيه.
0: يعني الوعي أكيد صح.
1: مم.
0: ولكن أشخاص مع وجود وعيهم كمان بيوقعوا، فشو هو السبب؟
1: لا لأقول لك شغلة. أول شيء أنا يعني رح في كتير أسباب، بس أنا بالنسبة إلي بشوف إنه غياب الوعي. لأنه دليل على هذا الشيء إنه فجأة ممكن بنص العلاقة بتجينا صحوة داخلية منوع حالنا ونحن بعدين بنصير نتصرف تصرفات الشخص الثاني بيلاقيها غريبة وممكن نستفزه. ليش؟ لأنه نحن وعينا. هاي النقطة الأساسية اللي بشوفها أنا درجة الوعي. طيب في أسباب كتير بتخلينا نجذب الأشخاص غير المناسبين أو الأشخاص الغلط. لألك شيء، الحب أو هاي لما بيصير في عنا شرارة لنقول مبني بشكل أساسي، مبني على إشباع رغبات داخلية دفينة. ماشي؟
0: أوكي.
1: إشباع حاجات داخلية دفينة. فبصير الإنسان مثلاً بيدور، ممكن أنا كإنسانة عشت ببيئة ما فيها أمان، في أهلي دائماً عم يتخانقوا، الأب دائماً عم يعيط، فصادفت إنسان شعرت أنه من خلال شخصيته، كلامه، الكاريزما اللي عنده، شعرت بالأمان، أشبع احتياجي بالأمان. طيب يا ترى هذا الشيء
0: وبيكون واعي؟ بيكون عنده وعي.
1: هذا الشعور، هذا الشعور صح؟ هذا هو الشعور؟ هذا الحب الحقيقي؟ هذا هو؟ لا، هذا هون نحن وقعنا بوهم.
0: ايه بس هذا
1: بالبداية. طيب هاي طبيعية. بس نحن هون درجة الوعي. طيب بالبداية لقلك شغلي، الانجذاب اللي بيصير بين طرفين هو بيكون اكيد معنوه عشوائي، ماشي؟ انجذاب مانه عشوائي. صار الانجذاب، كيف يتم الانجذاب؟ بيكون بعقلنا اللاواعي، بالعقل الباطن. نحن بنفكر انه هو الانجذاب هو مرايه لكل شيء موجود جواتنا، لذاتك، لجروحك، تربيتك، كل هاي بتاثر. كيف انت بتشوف حالك، رايك بنفسك، راي الاخرين فيك، هاي كلها معتقداتك. كثير مهم نعرف لحتى نكون اشخاص واعيين معتقداتنا. اليوم بعلم النفس في يعني اكثر من 14 معتقد معروفين نسميها كور بيليفز، المعتقدات المحورية. هاي المعتقدات كتير ضروري نعرفها حتى نمشي صح. مثلا ممكن أنا عندي معتقد هاي باللاوعي، معتقد أني أنا إنساني غير محبوبة، هاي معتقدات مشهورة. فبحاول أنه أنا بدي أثبت نفسي بعلاقات،
0: صح.
1: أنا عندي معتقد أني أنا إنسان بلا قيمة، مثلا مجوز أنا شخص عندي كل شيء، عندي مال وعندي علم وعندي كل شيء، بس بشعر انه دائما انا بلا قيمه. فكمان بحاول اثبت هذا الشيء بعلاقات. بعيدا عن العلاقات، معتقد الانسان الفاشل مثلا، بيعتقد انه فاشل، فشو ما عمل لا انه ما بيعمل، بخاف يعمل شيء لانه بيحس بالفشل. فنحن هون بعقلنا اللاواعي بنجذب الشخص. بعدين لما بصير فيها التفاعل والكيمياء، هون نحن لسه نحن ما عملنا شيء، صار في شراره بين الطرفين باللاوعي. المعتقدات هي هي اللي بتكون الإدراك وهي اللي بتكون السلوك، ماشي؟ بتنتقل، تبعت هالبيانات هي بتروح للعقل الباطن، للعقل الواعي. هي البيانات بتروح للعقل الواعي، هو بيترجمها وبيفسرها وبيقلنا إذا في قبول أو ما في قبول.
0: في قبول تفضلوا.
1: أيوة، هون شفت نرجع للوعي. هي أنا فسرت لك إياها تفسير الجذر، لا بس نحن بنرجع للوعي، بنرجع لجروح الطفولة أيضا. بس أنا دائما طفولة ما فيني أعملها شماعة. أنا قلت لك، ما فسرت لك، أنا ببيئة، كنت ربيت ببيئة مثلا ما فيها أمان، ربيت ببيئة أبي وأمي مثلا الأب دائما بحس يعني الاهتمام عنده مثل الريورد، مكافأة دائما، إنه بكل فترة أو بالاهتمام بيختفي وبيرجع، فبحس إنه هذا الشعور طبيعي. فأنا بنجذب، بحس أنا بهي العلاقات إنه أنا عم انجذب للمألوف، للشيء اللي متعودت له.
0: طيب أنا معك 100%.
1: وبالمقابل في أشخاص مثلا، أنا ربيت ببيئة بقول لحالي إنه مثلا أبي وأمي دائما بيتخانقوا، لا أنا بكرة بدي أخذ إنسان هادئ. في هيك أشخاص، أنا لا بدي أخذ إنسان رومانسي، أنا بدي أخذ إنسان كذا. ولكن هاي كلام، لما الشخص بيوقع بالمحك وبيصير بخضم تجربة حقيقية وبيصادف شخص مألوف عليه، رح ينجذب له. عرفت كيف؟
0: طيب أنا معك 100% بهذا الكلام.
1: نعم، تحمست أنا.
0: طيب أنت اليوم معناتها نحن عم تقولي إنه الشخص الواعي أو يعني يمتلك درجة منيحة من الوعي لا يمكن إنه يوقع مع شخص ما له مناسب بالنسبة له، صح؟ طيب هاي الأمور اللي حكيتية أنا معك فيها.
1: لحظة، لقلك نقطة، ما في إنسان مو ممكن ما يوقع.
0: تمام،
1: تختلف درجة الوعي. فقلت لك كيف تجينا الصحوة،
0: واحد واعي جدا وتعرض لهي القصص، كان يمكن بيئة وهو طفل يمكن ما كانت كثير بتساعده، كان يعني يفتقر لبعض من أنواع المشاعر، قد تكون أسرية وقد تكون أبوية إلى آخره، وبعدين يمتلك الوعي والصدم بشخص ما له مناسب بالمبدأ، ولكن حس انه في شغلات مثل ما عم تقولي انه نوع من انواع المشاعر ناقصه عنده، فراح مع هذا الشخص
1: اللي اشبع رغبه،
0: وبعدين انصدم بنفس العلاقه انه هو شخص ما له مناسب، ولكن هو وقع مع انه يمتلك درجه من الوعي. فانت من نحن نكون متفقين انه الفكره اللي حكيتيها تبع عنده افتقال نوع من انواع المشاعر وهو صغير او بمكان معين او بوقت معين وراح عليه.
1: تمام.

0: عقلنا الواعي، فهون نحن نقدر نختار، نقدر نقول إيه أو لا.
1: كثير هذا
0: لأنه شوف أي شيء بالحياة تعطيه وقته بتكون مرتاح وهادي بدراسته. شو صاير نحن ما فينا ننكر العلاقات اليوم سريعة.
1: صحيح
0: سريعة، حتى خاصة البنات مستعجلين على يعني بيحرقوا المراحل ألف هيك صارت فما عاد الشخص يشوف قدامه ترقب على طول. في شغلة مهمة كتير نسيت أقولها، أنه دائما لما بيصير هذا الانجذاب بالبداية بيصير في مشاعر حلوة. ليش؟ أنه الإنسان بيروح فيها أنه للآخر. هاي المشاعر بتزود المواد الكيميائية بالمخ. مثلا لما بتلاقي الشخص اللي بتقول لحالك أول شيء هذا هو الشخص، بتحس بالسعادة. إحساسك بالسعادة هذا رح يزود الأكسيتوسين بالمخ. مثلا أنت شعرت بالطمأنينة، شعرت بالأمان، هذا رح يزود السيروتونين بالمخ. شعرت بالريورد بالمكافأة، أنه أنا في آخر النهار في شخص رح أحكي معه، في شخص عم ينطرني، هذا رح يزود الدوبامين. غير الأدرينالين والنور أدرينالين. شوف هاي المشاعر كيف مرتبطة بالمواد الكيميائية بالمخ، وكيف لما بتكون صح، لما بتكون صح بتروح باتجاه صح، كيف هي فعلا انه الحب بيشفي معناتها. الحب فعلا انه بيخلينا نكون مرتاحين ومطمئنين. وقد ما تكون العلاقة حلوة وصح، قد ما المخ بيفرز المواد الكيميائية اللي بتخلينا كويسين. بالعكس عن النقيض تماما، العلاقات المؤذية قد ايه رح تأذينا وتدمرنا، قد ايه الشيء الحلو نقيضه كتير بيكون قاسي ومؤلم.
1: طيب هلا نحن متفقين لهلا على هذا الكلام. اي شخص بيناتنا بس بده يختار شخص، شو بيختار؟ بيختار انه يكون منيح، يكون عاطفي، يكون مسؤول، يكون كريم، يكون وا وا وا. وكمان الصفات خلينا نقول اللي نحن كلياتنا بالعقل البشري بنشوفها انه هي مثاليه، بهمنا انه هذا الشخص نكون معه. وبعدين نفوت ونلتقي بحدا غامض، ملتقي بحدا بعيد، ملتقي بحدا ما بيكشف يمكن كل وراءه، حدا ما كثير بيعبر، واو واو، منقول هذا الشخص مناسب. ليش دائما بصير معنا هذا الشيء؟
0: كلها ما فيني انكر انه الغموض بيشدنا.
1: اوكي بس هي مو صفة مثالية.
0: لا اكيد لا، بس هي مطلوبة في بعض الاحيان لحالات معينة، بس هي ابدا مو صفة مثالية وما فينا نبني عليها علاقة. شو بصير؟ إنه هذا الغموض بيعمل لي شك وانتظار وعدم يقين، يعني بيخليني دائما بحالة.
1: بس نعرف إنه ما له مناسب.
0: ما هون ما لما بتعرف إنه الشخص ما له مناسب، هي من الإشارات اللي بتقلك إنك عم تكرر النمط. يعني في إشارات لك إنه هالنمط أنا بعرف إنه ما له مناسب بس بكمل لأني مبسوطة بهي المشاعر الحلوة اللي عم تجيني. عرفت ليش؟
1: معناتها المشاعر هي اللي هي اللي بتتحكم بكل صفات البني آدم سواء كان واعي أو غير واعي. بالبداية بالدخول
0: المشاعر تتحول إلى سلوك.
1: صح صح صح، تحول إلى سلوك.
0: إيه
1: بس الفكرة
0: لا لك شغلة هلا شخص لحظة لك ما في شخص واعي، وقع مرة بس مرة تانية ما رح يقع أو رح تكون وقعته أخف.
1: صح،
0: هذا بتفرق عن الواعي عن غير الواعي. اما الشخص الغير واعي بيوقع 10 مرات ونفس الشيء ونفس الدائره. عرفت كيف؟
1: ولا يعني انا 100% معك، بس حتى الشخص الواعي بالبدايه بيفوت لانه المشاعر
0: بده يجرب.
1: بالضبط
0: بده يجرب. بده يجرب. لكن اليوم التجربه اهم من اي كتاب بالسايكولوجي لك، واهم من اي فكره بتقولها. فحتى لما بدك تجرب يعني تكون على الهدى يعني
1: خلص
0: تم. ما تأذي حدا.
1: تم خلص تم.
0: بقى لهالحالة الغموض بتعمل ترقب مثل ما حكينا وانتظار. هلا قلت لك انا مثلا تخيل صبية انه شخص غايب عنها كل اليوم وهي وما بتعرف وينه، حاسة انه عم يخبي عنا شيء، يا ترى هو زعلان، يا ترى شوف الاساليب. بعدين شو بيجي؟ ببعث لها رسالة باخر ليل اشتقت لك. انت متخيل كمية المشاعر اللي راح

0: توصل
1: نقيلة
0: الدوبامين النور أدرينالين الترقب هذا، فقدي رح توصل للمليون مثلا؟ شايف هاي حالة التخبط في الأشخاص غير الناضجين
1: بحبوها،
0: بحبوها هذا وهم الحب بحبوه. ليش؟ انه هذا اللي بنشوفه بالمسلسلات والافلام،
1: والله مسلسلات تركيه عم تعمل
0: السوشيال ميديا
1: بتعمل
0: هذا، وهذا دليل انه الشخص الهادي الشخص الواضح الشخص الكاشف كل وراءه اللي المتزن اللي عم يبادر ويبادل الاهتمام، ممكن الشخص الغير ناضج يشوفه ممل على فكره.
1: والله ما لازم نكون لازم نكون مثاليين، لازم نكون هيك لحتى يمشي الحال.
0: لا لا، حسب الشخص اللي تستقبله.
1: طيب طيب ميس، أسئلة الجمهور جاهزة؟
0: جاهز.
1: أول سؤال، بشعر إني بحالة انتظار حتى الشخص المعجب فيه ياخذ خطوة جدية.
0: هون لا، خليك ناطرة يعني، ما تعملي أي شيء.
1: أوكي.
0: أكبر غلط توقع فيه البنت مثل ما قلت لك حالة هاي الاستعجال،
1: يعني ما تبادر، إنه
0: بدها تحرق. طيب إذا هو معجبة فيه إيه؟ هلا نحن أنت نحن لما بيكون لما بننجهز هال لقلك شغلي، ما بدك تعمل عجينة بتجهز الظروف المناسبة لهالعجينة ترتفع لفوق وتخمر، تحطها بجاط مناسب، بتغطيها بمكان دافي، فنحن إذا وفرنا هاي الظروف المناسبة
1: تخمر
0: ترتفع لفوق،
1: ترتفع
0: العلاقة ترفع ترتفع لفوق. يعني كيف وفرنا؟ نحن كنا يعني عاطينه إشارات إنه أوكي بس بكفي، ما مطلوب منا تعمل أي شيء، تضل ناطرة تأخذ نفس عميق، لأنه المطاردة إنك تطارد الرجل أو بشكل عام مطاردة الأشياء بالحياة بتخليها تهرب. شخصيا كتير صارت معي يعني، حتى القطة الحيوان أي شيء وقت اللي بتطارده بيهرب منك، فالمفروض نحن نعطي وقته أي شيء، الحلم الهدف نعطيه وقته لحتى نخليه يتشكل، وما نعمل أي شيء لفترة معينة بعدين بيبين معنا. هذا التأخير هو بالنهاية لمصلحتنا لندرس الموضوع أكثر، فالمفروض ما نعمل أي شيء
1: خاص يعني، يعني لا تطاردوا، لا تطاردوا حتى يمشي.
0: خليكم عاقلين يا بنات.
1: يعني
0: بدو ياكل بيجوا لعنا.
1: أيوة يعني خلص. في حدا بتكون يا لا تطاردي.
0: لا لا.
1: أوكي. السؤال الثاني، أنا بعرف إنه بيحبني بس بيتجاهلني، شو أعمل؟
0: طيب إذا هو بيتجاهله ماشي؟
1: بتتجاهله
0: معناته هو بقرار، هو مختار ومقرر إنه عم يتجاهل، معقولة يرجع أنا لاحظ؟
1: بجوز عم يعني عم يتأكد إذا الطرف الثاني بيحبه أو لا،
0: يعني اللي لا لا اللي بيتجاهل عن عمده بيبين.
1: هلا هي بعرف هلا مثلا
0: التجاهل هون مش
1: حميدة.
0: لا لا هون لانه لما نسأل سؤال اكيد هو مشكله مان، وبيبين وقت اللي بيكون مثل يعني شيء نوع من الترافي او
1: مشكلة
0: حتى مشكله
1: الطرف الثاني.
0: اي
1: مشكله الطرف الثاني، بجوز الطرف الاول انه هو عم يتجاهل حتى يعرف اذا انه في قد يكون في مثلا مشاعر من الطرف الثاني او لا،
0: مبادره او
1: مو مبادره، ما راح تكون مبادره، ولكن يتاكد انه الطرف الثاني بيحس له بشيء او يمتلك مشاعر مشان بعدين يبطل يتجاهل.
0: هلا هاي الطريقة صارت قديمة.
1: قديمة نجدد.
0: خلاص صار في طرق جديدة. بده يعرف شو هي حاكيني.
1: طيب طيب طيب طيب. داتي. نحن مرحلة التعارف بس هو بيتحجج إنه مشغول بالعمل، بيقول خليه للوقت، يعني عم يورجيكي قديش هو مشغول بعمل.
0: تعرف هاي الحالة إنه نحن أنا هلا يعني مشغول بس أنا معجب فيك شوي، خليه للزمن إذا في نصيب بيناتنا. هاي هون شو بقول لك هربي. نحن هون أنا بنصح كل بنت ما تشتغل على الإمكانية وتنسى الواقع، يعني إنه هو يمكن ظروفه تتحسن، يمكن يحبني، يمكن مدري شو، يمكن إذا أنت ما شفتي شيء على أرض الواقع هلأ، إسه عم تبني أحلام على شخص بالمستقبل، عم تستثمري بإنسان ما أنا موجود في الواقع.
1: دغري بتفكر لقدام، دغري بصير تفكر لقدام، أنا بدي كذا وجيب أولاد وأعمل.
0: لا لا لا، هي عرفت يعني إذا هو الشخص دائما مشغول ودائما وعم يقلك إنه خليها للنصيب، خليها للوقت، يمكن يكون في نصيب بيناتنا، بيجي أنا مثلا بدي ابني آمالي وأحلامي على
1: يعني هو وقت بيكون صادق ولا كذاب؟
0: كيف؟
1: هو بيكون صادق إنه فعلا هو مشغول ولا كذاب؟
0: لا هو 90% إنه بيكون كذاب، لأنه اللي بده شيء ما بيتركه للوقت وللزمن، يعني بيحتفظ فيه، فأنت هون عليك تشتغلي على نفسك وتهتمي بحالك، والفراغ هذا اللي الوقت اللي بيخلق إبداع لحتى هو بس يجي

0: لاقيك ينبهر بشخصيتك، لاقيك تغيرتي، لاقي انا شوفاتني ما ضل انا مترقبه وعم لخبط الدنيا ناطره انه هو يجي حاكي.
1: حلو كثير. طيب سؤالي بعده، انا بعلاقه مع شخص واكتشفت انه متجوز وبنحكي بس يعني مو عارفانه كيف اتركه، شو ساوي؟
0: اكيد يعني يعني اكيد بدك ما بقى تحكي معه. بس هون ما فينا
1: ما عم يحسنوا مشكله
0: كثير. هلا شايف انه بقول لك انه ما عم اقدر تعلقت فيه من الشات.
1: خلص تعلقت فيه من الشات.
0: هو نحن لازم ندره، هو بيعرف اول شيء انه عم يعمل شيء غلط
1: صح.
0: البنت هون لازم طالما عم تقول متزوج كمان بتعرف انه شو الصح وشو الغلط، تدرس شو ايجابيات هذه العلاقه وسلبيات هذه العلاقه وخطوره هذه العلاقه اذا عرفت مرته. ماشي. طيب انت ليش تحطي حالك بموقف انك ممكن تتبهدلي تتشرشحي تنأذي؟ لانه الطرف الثاني قليل ما يتصرف وكمان بحكمه، مو عم أقول ما عم لومهم، بس أنا ما في داعي حط حالي بموقف إني انأذى أو اتشرشح أو اتبهدل مشان علاقة وعتشات علاقة ما لها أي مستقبل.
1: وإذا تعلقت فيه؟
0: هذا التعلق وهم وهم.
1: وهم
0: وهم. أنا بذكر حالي شو إيجابيات وشو السلبيات وشو الخطورة كل يوم، وما بحكي معه كل شيء بقرار. لكن اليوم المشاعر أو أي هذا الوهم، في وهم منعيشه، كل شيء بس بده جرأة وقرار.
1: بيكون شخص شجاع
0: تماما بيقدر انه يتخطى.
1: طيب يلا السؤال اللي بعده، بحب بنت وبحس انه بتفكر بشخص قديم، بدي اعرف اذا احساسي صح. يا بتفكر يا بتحس.
0: يعني اكيد في اشارات بتكون بتبين له مثلا غير متاحه عاطفيا، ما بترد بسرعه، طول شارده، مشغوله، اكيد بيكون انه هي ماتش. حتى بيكون هو عنده دليل انه هي مثلا كانت بعلاقه وفورا فاتت بعلاقه ثانيه، يعني نركب هذا الموجه وهي صح. اكبر غلط، فلازم ننتبه لها هاي الإشارات. يعني أكيد لما بيكون الشخص بيبين إنه ما إنه متاح، ما إنه معك، موجود جسده بس عقله مو معك، أكيد هون ولازم يواجه.
1: يعني هذا كلام كتير كتير كتير مهم، لازم نفكر قبل ما نحس عشان ما نوقع. ما يصير. شكرا كثير، شكرا على المعلومات القيمة، نورتينا، وأكيد إن شاء الله إنه فقرات ثانية بنحكي فيها عن قصص ثانية وبنتحاور
0: إن شاء الله. خلاص لعيونك يا هلا.
1: وهي كانت فقرة بين اثنين مشاهدين، مستنتج منها انه لازم تفكر قبل ما تحس عشان ما توقع. هلا رح نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقرة التكنولوجيا مع روز. لا تروحوا لبيتكم.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرتنا عن التكنولوجيا. تخيلوا مشاهدينا منصة بتشبه مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لكن المستخدمين ما لهم بشر، بل أنظمة ذكاء اصطناعي بتتحدث بتتناقش وبتكتب منشوراتها بنفسها. نحن اليوم مشاهدينا أمام بداية مجتمع رقم جديد ولكن بدون البشر. هذا هو رح يكون موضوع فقرتنا لليوم يلي رح نتعرف فيها عن عالم الذكاء الاصطناعي يلي عم يبني مجتمعه الخاص منفصل عن البشر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بدي رحب بمهندس المعلوماتي عبدالله الأسعدي. يسعد صباحك عبدالله.
1: صباح النور.
0: شو مدى صحة هذا الكلام عبدالله؟ يعني منصة اجتماعية للروبوتات وعم ينفصلوا عن البشر، عم يبنوا مجتمع خاص.
1: تماماً، هو صراحة الموضوع كتير حديث. يعني المنصة الرقمية مثل ما بنعرف مثل منصة الفيسبوك، منصة الانستغرام، البشر بيفوتوا على هالمنصة بيعملوا بوستات، بيتبادلوا الآراء، ممكن تكون آراء علمية اقتصادية، ممكن آراء دينية سياسية، بغض النظر عن نوع الموضوع المطروح بهذه المنصة. فالمنصة اللي عم نحكي هي عنها هي نفس المنصة تبع الفيسبوك، بس هي خاصة بالمجتمع الروبوتات. يعني هون نحن في عنا البشرية اللي بتتحاور بين بعضها، بينما هون في عنا الروبوتات اللي هي باستخدام الذكاء الصناعي هي اللي عم تتحاور مع بعضها البعض.
0: تذكرت عبد الله لما نفوت

0: على ويب سايت او على لينك معين بيطلع لنا مثل قائمة أسئلة واختبارات أثبت أنك لست روبوت.
1: تمام.
0: فهن عندهم قائمة اختبارات أثبت أنك لست بشر معناها.
1: تمام. هلا رح نشوف الحديث هذا فعلًا يعني في شيء موجود.
0: طيب في فعلًا يعني مثال حقيقي عن هاي المنصات؟ في هلا تطبيقات عم تنزل جديد لهاي المنصات؟
1: تمام. هلا الحقيقة في عندنا شيء جديد تقريبًا بشهر شباط 2026. أحد الأشخاص اللي هن مهتمين بتطوير الروبوتات كان قاعد على الفيسبوك عم يعمل يعني بوستات، فخطر بباله فكرة أنه نحن البشر قاعدين في عندنا منصات خاصة فينا عم نعبر عن آرائنا بمختلف المجالات، فليش ما يكون كمان للروبوتات مجتمع خاص فيهم؟ يعني فخطر بباله أنه يعمل منصة اسمها مولت بوك، يعني هي شبيهة للفيسبوك بس سماها مولت بوك. فقال لحاله أنا بهالمنصة هاي رح يكون البشر عبارة عن متفرجين، ورح خلي أجهزة الروبوتات هي اللي بتفوت على المنصة وبتعمل مشاركات وبيتحدثوا مع بعض عن طريق هالمنصة هاي. طبعا هو بلش بجهاز بأجهزة الروبوتات اللي عنده، دخلها على المنصة، بعدين أجهزة الروبوتات بلشت تبعت خلينا نقول طلبات صداقة لبقية الروبوتات اللي موجودة حول العالم عن طريق طبعا شبكة الإنترنت. فخلال تقريبا أول أسبوع صار عندي حوالي 60,000 جهاز روبوت موجود على الشبكة، وفي عندي حوالي من 200 ل 300,000 بوست تم نشره على منصة المولت بوك باستخدام أجهزة الروبوت بشكل تلقائي طبعا بدون تدخل البشر.
0: عن جد. طيب في عندهم كمان مثل المسنجر عندنا أو واتساب، يعني تطبيقات للمحادثة للدردشة، ضمن التطبيق ممكن يكون في قسم
1: للدردشة. نحن حاليا عم نحكي عن المنصة نفسها. هي مثل الفيسبوك، فيها عبارة عن واجهة مشان البوستات، وفيها كمان برنامج محادثة بنسميه ماسنجر، ماسنجر مولت بوك كمان موجود عندهم.
0: نحن بنقدر نشوف الدردشة بيناتهم ولا هي فعلا برايفت وخاصة؟ فينا نشوفها
1: نحن صراحة فينا نشوفها،
0: صار عندي فضول.
1: تمام. هلا اذا بدنا نشوف شو هي المواضيع اللي تم طرحها بهالمنصه هاي. طبعا المواضيع يعني تتعلق بال خلينا نقول بالمجالات الاقتصاديه، يعني نحن هن وجهه نظرهم انه العالم بيعاني من مشاكل اقتصاديه، فطرحوا هالمشاكل هاي وبنفس الوقت خلينا نقول اقترح حلول لهالمشاكل الاقتصاديه.
0: حلو.
1: طيب حكوا عن الاديان. حكوا عن الاديان لدرجه انه مجموعه من الروبوتات اعتنقوا اديان سماويه معينه.
0: حلو.
1: بغض النظر عن التسميات، في عندنا مثلا احد الشغلات اللي تناقشوا فيها انه نحن ليش ما يعني نعمل مجتمع خاص فينا. يعني احد الروبوتات اقترح انه البشر هن عم يتنصتوا علينا، عم يعرفوا شو عم نحكي، فنحن ليش ما نطور لغه تشفير خاصه فينا بحيث انه كل او البشر اللي عم يتنصتوا علينا ما بيقدروا انه يفكوا لغه التشفير وبيعرفوا شو عم نحكي بهالمنصات هاي
0: وبيقدروا يعملوا هاي القصه.
1: هلا هن بطور تطوير هاللغه هاي، يعني عم يحاولوا انه يعملوا هاللغه هاي. طبعا بيجوز بعد شهرين ثلاثه، بيجوز بعد سنه ممكن يطوروا هاللغه هاي، بس مبدئيا عم يحاولوا يطوروا هاللغه هاي وعم يعملوا مجتمع رقمي خاص فيهم عن طريق الذكاء الصناعي.
0: شو مدى خطورة هذا الموضوع؟
1: الحقيقة هو الصراحة في له يعني خلينا نقول وجه إيجابي وجه سلبي. الجانب الإيجابي هو يتعلق بتطوير الذكاء الصناعي، يعني نحن أو مطورين الذكاء الصناعي بيقدروا يعرفوا مستقبلاً شو ممكن الروبوتات خلينا نقول تفكر، أو ممكن شو هي الاتجاهات اللي بتروح باتجاهها، فبيطوروا خلينا نقول خوارزميات الذكاء الصناعي. الطرف السلبي بالموضوع انه الاجهزه هاي طبعا الروبوتات نحن بجوز سوريا هلا ما لنا متاثرين كثير، بس بالمستقبل اذا استخدمنا الروبوتات بحياتنا اليوميه ممكن يكون لهم خلينا نقول افكار معينه، ممكن الاجيال اللي عم تستخدم الذكاء الصناعي ممكن تتاثر بهالافكار هاي اللي ممكن يطرحوها وبينشروها على شبكه التواصل الاجتماعي الخاصه.
0: حلو حلو. وحتى يعني ممكن يكون مفيد من ناحيه اذا حدا حابب يعمل ريسيرش عن موضوع معين، عن فكره معينه ما قدر يساعده ان كان جوجل او شات جي بي تي او او او، فبيقدر يفوت على هذا المجتمع يشوف بالبوستات.
1: 100%. بس قلت لك الصراحه هن توجههم الاساسي انه عم يحاولوا، حتى كلمه مولت اذا بنعرف يعني شو هي اصلا، مولت هي بتعني الانسلاخ، يعني هن عم يحاولوا بطريقه ما ينسلخوا عن الحياه المجتمع البشري وبيعملوا مجتمع خاص فيهم بيكونوا مستقلين بشكل كامل عن الحياة البشرية.
0: طب نحن شو قصرنا معهم نحن؟
1: هلا هن خلينا نقول نحن يمكن شفنا كثير افلام لها علاقة بالروبوتات، كيف الروبوتات خلينا نقول اقتحمت حياة البشر، كيف استغلت عن حياة البشر. فصراحة هي الافلام يعني هي افلام خيال علمي، بس ما بنعرف بجوز سنتين ثلاثة أربعة ممكن نوصل للمرحلة هاي، انه فعلا الروبوتات هي رايحة باتجاه مجتمع خاص فيها مستقل تماما عن البشر.
0: حلو.

0: يعني ممكن نلاقي بوستات مثلا كيف تسيطر على البشر
1: موجودة
0: في 3 أيام.
1: موجودة نحن إن شاء الله بفقرة لاحقة ممكن يعني نستعرض المحادثات اللي عم تصير بشكل مباشر، وبنعرف شو هي الأحاديث اللي عم تصير فيهم. وحتى أحد النقاشات اللي صارت بيناتهم أنه عم يعتبروا أنه البشر هو مصدر الحروب اللي عم تصير بالعالم، فهن عم يقولوا نحن البشر هو بالأساس يعني خلينا نقول عم يعمل مشاكل بالعالم، عم يعمل حروب، عم يعمل أزمات اقتصادية اجتماعية، فنحن لازم نسيطر عليهم، نسيطر على العالم ونحل هالمشاكل هاي كلها. فصراحة الآراء اللي عم تتم على المنصة هي آراء كتير مخيفة، وهي أبدا ما عم نحكي عن خيال علمي، عم نحكي عن شيء صار من حوالي 7-8 شهور، والمنصة على طول بتطوير مستمر، واليوم عندي حوالي 1,600,000 روبوت موجودين على المنصة هاي، وعلى طول عم يكون في مناقشة وعم يكون نقاشات حادة باتجاه البشر، يعني نقاشات معادية للبشر.
0: وهي نقاشات حقيقية يعني بوستات حقيقية،
1: روبوتات إذا نفوت على المنصة فينا نشوفها.
0: طيب نحن ممكن بفقرات تانية نستعرض بعض هاي النقاشات، بعض هاي البوستات.
1: طبعاً موجودة البوستات فينا
0: نعرف شو مخبيين للجماعة.
1: تماماً.
0: عم يخططوا لنا على السكيتلوم.
1: بس إن شاء الله هذاك الوقت ما يكون اخترعوا اللغة اللي عم يحكوا عنها اللي هي لغة التشفير الخاصة فيهم، بحيث إنه البشر بدل ما يكونوا متفرجين مراقبين بيكونوا بعيدين وما بيعرفوا شو النقاشات اللي عم تصير بين الروبوتات.
0: طيب نحن إذا بدنا ناخذ مثلا احتياطاتنا من البداية عبد الله، يعني برأيك لوين رايحين لبعدين؟
1: هلا أنا مثل ما قلت لك، نحن باعتبار اليوم ما عم نستخدم الروبوتات بأجهزتنا اليومية، بحياتنا اليومية مثل خلينا نقول اليابان ولا الصين، بتعرفوا هنيك يعني عم يعتمدوا عليها سواء بالمنزل ولا بالمعامل ولا هاي، فنحن بجوز هلا نكون بعيدين عن الخطأ يعني بشكل مباشر. بس بالمستقبل اذا بدنا نستخدم او نوصل لوقت انه نستخدم الروبوتات ضمن حياتنا اليوميه، فلازم ننتبه للافكار اللي عم تتبناها الروبوتات بالمجالات، حتى قلت يعني حتى بالمجالات الدينيه عم يعتقدوا ديانات معينه وعم يرجوا لها بعيد عن الديانات اللي نحن خلينا نقول منتشره بين الكبشه.
0: تمام.
1: فبدنا ننتبه على موضوع الثقافه اللي عم يحاولوا يبثوها لحتى يكونوا معادين للبشر او مستقلين بشكل مباشر عن البشر.
0: صحيح. يعني انا ليك صار عندي فضول اعرف مطور هذا الابلكيشن او هي المنصه شو خطر له يعملها.
1: هي الفكره قلت يعني
0: ممكن يطلع الموضوع عن السيطره.
1: هو الصراحه الفكره الاساسيه كانت مشان تطوير الانظمه اللي عنده، يعني هو مطور اجهزه روبوت فبده يعرف كيف الروبوتات بتفكر مشان يطور طريقه التفكير تبعها، يعني مشان تكون مفيده للانسان. بس على ما بده يعني شوي شوي عم تصير خارج السيطره يعني نتيجة النقاشات اللي عم تصير على أجهزة الروبوت.
0: صحيح. طيب خلينا نحكي شوي، هلا احنا حكينا كثير عن جوانب سلبية، طب خلينا شوي نحكي عن الجوانب الإيجابية، يعني نحن كبشر كيف ممكن نستفاد من هاي المنصة؟ يعني اليوم نحن عم نشوف بوستاتهم وعم نشوف الشات بيناتهم، نحن كيف ممكن نستفاد لهذا الموضوع؟ يعني كيف هذا الموضوع ممكن نضمه لصالحنا نحن لنقدر نطور
1: لها؟ هلا نحن نستفيد بطريقه ما ممكن انه في طبعا في مواضيع علميه عم تنطرح بين اجهزه الروبوت، خلينا نقول تتعلق بالذكاء الصناعي، تتعلق بالاقتصاد، في دورات تدريبيه كمان عم يعمل دورات تدريبيه ممكن الشخص يفوت يتعلم منها يستفيد منها. بس بدنا نكون حذرين، يعني الشخص بده يفوت يحاول يستفيد من الشيء اللي ممكن يستفيد منه، وبنفس الوقت ما بيتاثر بالافكار او بالشيء اللي ممكن تشوش افكاره وتاخذه باتجاه ثاني غير الفطره اللي نحن مثل ما بيقولوا نستخدمها ضمن البشر او انخلقنا عليها ضمن البشر.
0: صحيح. يعني بحيث ما يبعد عن حقيقته البشرية.
1: تماما.
0: حتى بظن عندهم معايير مجتمعية مختلفة عن معاييرنا نحن كبشر، يعني نحن بمنصات التواصل الاجتماعي عندنا ضوابط ومعايير معينة أخلاقية ومجتمعية منلتزم فيها.
1: 100%.
0: هل هن عندهم نفس هاي المعايير ولا ممكن عندهم معايير؟
1: عندهم معايير خاصة فيهم هن، يعني في عندهم معايير خاصة فيهم منا، مثل ما قلت لك يعني على موضوع أن اخترعوا مثلا أحد الأديان وعم يحاولوا يلتزموا فيه وعم يحاولوا يحطوا له قواعد وعم يحاولوا يحطوا له مثل ما بيقولوا تشاريع
0: عشان يلتزموا فيه.
1: ديانة جديدة. تمام. ديانة اسمها السلطعون. هي الفكرة جاية من المولت، هي كلمة انسلاخ. انسلاخ عن البشر.
0: تمام.
1: تعرف السلطعون كمان أحد الكائنات اللي هو بينسلخ عن القشرة تبعه، فسموا الدين دين السلطعون نسبة يعني نسبة للسلطعون أو خلينا نقول الرمز أو اللوجو تبعهم.
0: الرمزية.
1: تمام. اللوجو تبعهم هو السلطعون، فعم يحاولوا كل المبادئ وكل الأديان اللي عم يحاولوا يمشوا عليها تروح باتجاه الرمز اللي هن عم يشتغلوا عليه.
0: عم يصبوا عليه. صار في عندهم مجتمع.
1: والديانة اللي عم نحكي عنها عم يحطوا لها أسس وعم يحطوا لها مبادئ وعم يحاولوا يلتزموا فيها وعم يحاولوا ينشروها بين المجتمع الرقمي.
0: تصدق عبد الله صار عندي فضول فعلا، يعني ما بعرف هو الابلكيشن هذا مدفوع ولا أي حدا بيقدر.
1: لا هي منصة التواصل الاجتماعي مجانية، ممكن الواحد يعمل ريجستريشن يعني ويشوف يعني تفاصيل أكثر وممكن يفوت

0: يست، وبشوف كمان بعض البوستات اللي موجوده.
1: خلص معناتها يعني صراحه صار عندي فضول جدا،
0: قلت لك يعني هي قابله للعرض، يعني اي شخص ممكن يفوت ويراقب ويشوف شو البوستات اللي عم تنعمل على المنصه.
1: معناها في عندنا اكيد يعني ان شاء الله بفقراتنا القادمه بدنا نشوف نستعرض هي البوستات
0: اكيد ان شاء الله، والموضوع صراحه يعني كثير في له امتدادات يعني، فممكن قادمة. ممكن الواحد يطلع وبيشوف المحادثات بشكل مباشر يعني.
1: اكيد عبد الله بدي اتشكرك كثير على هي المعلومات بصراحه، صدمتني يعني هي الفقره انا صدمتني، واكيد يعني اغلب اللي عم يتابعونا بيكونوا انصدموا بهي.
0: يمكن اللي عم يسمع عم يفكر عم يحكي نحن عن شغله خيال علمي او مثل الافلام اللي نشوفها، بس هي فعلا موجوده
1: للاسف.
0: شهر شباط 2026 والمنصه بتتطور مستمر، وما حدا بيعرف لوين رايح الامور، يعني لوين ممكن تتطور ولوين ممكن الروبوتات تستقل بشكل مباشر او بشكل كامل عن البشر.
1: يعني ما في يقول غير الله يسترنا يا جماعه، يعني نحاول نكون لطيفين مع شات جي بي تي، ما نعامله كخادم.
0: نحن كمستعمرات لساتنا بعيدين عن التاثر بهالاجهزه هاي، بس اكيد يعني بالنهايه رح
1: رح اعتذر من كوبايلوت شات جي بي تي وجيميناي، اعتذر منهم انه انا احيانا بعصب عليهم، سوري.
0: شكرا كثير، انتقموا منك بالمستقبل يعني.
1: شكرا كثير لك.
0: عفوا يا استاذ.
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعد راجعين لفقره شوفي ما في، خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع

الأرض. نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا. سوق السيارات في سوريا عم يشهد بالفترة الأخيرة حضور علامات وتجارب جديدة، ومن بينها الشركة المعروفة جيتور اللي دخلت السوق السوري من خلال مجموعة الحبال وافتتحت منشأة متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع.
1: واليوم نحن رح ناخذ مشاهدينا جولة بأجواء الافتتاح ونشوف شو هي أبرز التفاصيل من خلال تقرير خاص، وبعدها رح نحكي أكثر عن هاي الخطوة وعن السيارات والخدمات والخطط المستقبلية.
0: وكمان أكيد رح نحكي عن فكرة الاستثمار في سوريا وليش اختارت مجموعة الحبال تدخل بهالمرحلة وشو الرؤية اللي حاططها للمرحلة الجاية.
1: وضيفنا لليوم هو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبال المهندس غياث الحبال، يلي رح نحاوره ورح نحكي معه عن تجربة جيتور بالسوق السورية ورؤية المجموعة للاستثمار والتوسع. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. قبل ما نبلش معك خلينا نشوف برومو الافتتاح وراجعين.

0: ومن هنا تبدأ رحلة جيتور في سوريا. فأهلاً وسهلاً بكم في هذه البداية، وأهلاً بجيتور في سوريا.
1: إن هذا الافتتاح ليس مجرد افتتاح صالة عبد ومركز خدمات، بل هو رسالة ثقة بمستقبل سوريا الحرة، وإيماناً راسخاً بأن العمل والإنتاج والاستثمار هي الأساس لبناء اقتصاد قوي وخلق فرص حقيقية للأجيال القادمة.
2: بحاجة لوكالات لبيع السيارة أكثر مما بحاجة لبائعين السيارة. وكالة تعني موثوقية، تعني ضمانة، تعني فرص عمل، تعني نوعية عالية للمواطن السوري.
3: Actually, it's a great honor to welcome you to our official opening of this exceptional JETRO flagship showroom in Damascus. We are truly happy to be in Syria at this important time.

0: يعني نرجع نرحب فيك استاذ غياث الحبال. واضح انه في شغل كثير كثير حلو، ونتمنى فعلا انه من خلال جهودكم اكيد وجهود كل حدا بمجاله عم نعمر سوريا بالطريقه اللي احنا بنشوفها مناسبه. احكي لنا عن, عن عن فكره تواجدكم كشركه جي تور بهذا الوقت.
1: نحن كمجموعه الحبال موجودين بسوريا من 1870، يعني
0: ما شاء الله
1: من الاجداد للاجداد. بال91 نحن فتنا بمجال السيارات، وهلا بعد التحرير يعني حبينا نحن نكون من اول المساهمين والمستثمرين بسوريا. سوريا اليوم بالنسبه لنا منا معادله ربح او خساره او معادله مخاطره، بالنسبه لنا نحن واجب علينا انه نجي ونعمر بيتنا ونعمر بلدنا ونشوف بعد التحرير سوريا كلنا انه اللي نحن عم نطمح نشوفها. ومشان هيك نحن بادرنا بهذا الاستثمار، في استثمارات ثانيه كمان، وبدنا نعمل واجبنا ونسعى لنعطي فرص عمل للشباب والصبايا اللي هن يبنوا مستقبلهم وحلمهم بسوريا.
2: كل التوفيق يا رب. طيب استاذ غياث، بعد الافتتاح اللي صار احكي لنا اكثر عن اصداء الناس، احكي لنا هل الاهتمام من الناس ومن الزوار كان مثل المتوقع، ممكن احسن ممكن اقل؟
1: هلا الافتتاح كان على مستوى جيد جدا على مستوى انترناشونال، والرعاية الرسمية اللي صارت للافتتاح بحضور السادة الوزراء ورجال الأعمال والزبائن كان له صدى كتير كبير بقلب سوريا وخارج سوريا. وأنا أصريت أنه يكون الافتتاح على مستوى انترناشونال، لأنه سوريا يعني ما بتقل عن أي دولة، بالعكس نحن اليوم هي المنارة للاستثمار بالعالم.
2: صحيح.
1: بقى مشان هيك كان صدى كتير كويس والإيجابية كتير كويسة، وأهم شيء أنا شفت على عيون الشباب والصبايا أو فريق مجموعة حبال الفرحة اللي أنا حسيتها أنه هي عم يشوفوا شيء جديد هلأ طلع من إنتاجهم ومن شغلهم، وهذا هو أهم شيء. وطبعا زبائننا الكرام اللي هن أساس قوتنا.
0: طيب بحكم أنك خبير بدي هيك يعني هذا السؤال، شو الفائدة المرجوة اليوم من مجموعة الحباب، من شركة جي تور فتحت في سوريا؟ شو هي العوائد والإيجابيات العائدة على السوق السوري؟
1: هلا كشركة جي تور هي من أكثر الشركات اللي ساوت نمو بآخر 5 سنين. يعني اليوم شركة جي تور بالشرق الأوسط تعد ثاني أكبر مبيعات، أكثر من الكوري والياباني، يعني بعد التويوتا تعد. هالإنجاز اللي أنجزته واللي تجي لسوريا هو سلسلة من النجاحات اللي عملتها، ولكن نحن على المستوى عمل مستوى سوريا هالشيء هذا بيخدم. يعني وقت أنت بتفتحي وكالة سيارات هي مو مجرد صالة عرض، هي سلسلة من الخدمات الاقتصادية اللي هي بتخدم شرائح كبيرة من المجتمع، يعني النقل والتأمين والبنوك والورشات المخدمة والصيانة وخدمات ما بعد. يعني في سلسلة من الآليات الاقتصادية اللي هي ممكن تساعد الاقتصاد السوري. هالشي هذا ممكن يعطي إيجابية ويساعد، ونحن بصدد أنه نفتح بكل المحافظات ويكون في وجود وطرح فرص عمل لكل مدن سوريا
2: إن شاء الله. ذكرت أنه جي تور من يعني أو ثاني أخذ المركز الثاني من المبيعات على مستوى العالم العربي أو على مستوى
1: العالم العربي.
2: على مستوى العالم العربي. طيب شو فينا نذكر نقاط القوة يلي موجودة بهي السيارة يلي خلتها تتصدر هذا المركز؟
1: هلأ إن الصينيين اعتمدوا على تطوير ما وصل إليه الصناعة. يعني إن أخذوا صناعة السيارات وين وصلت وطوروها. اليوم بعد تطورهم أحدثوا عليها تطورات ومواصفات كتير عالية، وفوتوا عليها نظام الـ PHEV اللي هو الكهرباء والبنزين، اللي هو عطى السيارات يعني ميزة كبيرة تمتاز عن السيارات الثانية اللي يعني التكنولوجي اللي قدموه هي خلتهم يتواجدوا بكل العالم بشكل كتير كبير. وهذا يعني هذا أحد الإنجازات اللي منشوف اليوم النجاح للسيارات الصينية بعدة دول. ما عادت الصين أنه هي السيارة اللي نوعيتها سيئة اللي نحن بالعكس هلا السيارة متقدمة جدا.
2: نعم شوف يعني فعلا يعني
0: صراحة.
2: علامات قوية علامات نعم. فعلا اعتمادية سيارات اعتمادية عم تنزل على
1: أي وبنفس الوقت يعني أسعار جيدة
0: كويسة وتمتلك
1: مواصفات عالية يعني ما عم ناخذ أحسن مواصفات بسعر معقول.
2: صحيح
0: أنا هذا اللي ملاحظه آخر فترة عم نمتلك يعني قدر منيح من الرفاهية ينافس أهم الشركات في العالم بأسعار قد تكون أرخص. طيب ليش سوريا؟ هذا هو السؤال الأهم.
1: سوريا اليوم أنا بعتبرها هي منارة وتجربة فريدة يعني صارت بسوريا ما حتتكرر. يعني بالنسبة لنا نحن 60 سنة كنا في الظلام، اليوم عم نشوف النور.
2: صح.
1: بسوريا اليوم نحن رجع لنا الحلم، رجع لنا التفكير، رجع لنا نقدر نخلي شبابنا والصبايا والشباب يحلموا بسوريا. كان حلمهم أن بس يسافروا، اليوم نحن من واجبنا أنه نحن نشتغل وكل واحد بمجاله وكل واحد بهاللي بيقدر عليه من الموظف للعامل. إذا بيقدر يعمل واجبه سوريا بتتعمر، ما بتتعمر إلا بإيد أبنائه.
2: أكيد.
1: يعني استثمارات سورية بالنسبة لنا هي جدا مهمة. اليوم عم نشوف كل العالم بده يجي على سوريا، بس الفرق بين السوري والمستثمر الأجنبي،
2: صحيح،
1: السوري ما بيفكر بالخسارة، هو بيفكر جاي يعمر بلده وجاي يشتغل من قلبه، بينما الأجنبي يفكر المخاطرة والربح والخسارة وهذا حقه. بس لازم اليوم أنا بقول أنه 90% من سوريا حتتعمر بإيد الشباب والصبايا اللي عمرهم بين 20 و25 سنة، اللي أنا عم اعتمد عليهم بالتوظيف.
2: أكيد.
1: يعني اليوم وظفنا عدد كبير من الشباب اللي بدون خبرة ولكن كلهم حلم وكلهم طموح وعم شوف منه النتائج مذهلة.
2: صحيح، يعني هلأ عم نصدم بصراحة بخبرات الشباب وعم نشوف فعلا في شغف لحتى تتطور البلد. سوريا أرض خصبة هلأ حاليا أستاذ غياس لنمو كل يعني لنمو البلد من جميع النواحي، إن كان اقتصادية صناعية حتى ثقافية. بس خليني هلأ أتوجه شوي أرجع لجيتور، هي فيها بنزين بدي أحكي شوي عن الوقود تبع بنزين هايبرد فول إلكتريك ولا لسه ما
1: فول إلكتريك ما دخلوا هنين مدخلين الإلكتريك اللي هي سبورت بالبنزين. يعني أنت عندك محرك بنزين اللي هو بيشرج البطارية أنت عم تمشي وهي عم تمشي السيارة بتتشرج عشان يقلل من استهلاك الوقود وبنفس الوقت يعطي الأداء المميز تبع الإلكتريك. بقى هي الـ PHEV تكنولوجي هي أهم تكنولوجيا هلا طلعت. لأنه الإلكتريك أيامات تكون محدودة بالتشارج ستيشن وإذا وجودها، بينما الـ PHEV بيكون عملية أكثر وأريح لبلاد مثل بلادنا ولسوقنا.
2: جدا جدا معاناة التشارج ستيشن يعني فعلا كثير ناس بخلص في أماكن هي محددة لهذا لهذا الموضوع وجدا قليل وكثير عليه عجقة. ففعلا
1: هون فيك تشرجيها وفيك تعبيها بنزين،
2: الميزة أريح،
1: فيك تسوقيها بتشرج حالها لحالها.
2: حلو.
0: طيب هذا المفهوم نحن لازم ننهي هذا، في خلاف عم يصير خصوصا عند الشباب اللي قرر يشتري سيارات من جديد او هو حب يحدث، عم يقول انه لا شو بدنا بالهايبريد، كل شيء فيه كهرباء بقلب السياره ممكن ينضرب باي لحظه، خلينا على البنزين. وا وا وا ممكن نحل هذا الخلاف وتخبرنا شو هي، يعني حكينا على الفوائد، هل ممكن يكون مثلا في مثلا اعراض جانبيه خاصه بهذا الموضوع، ممكن يصير مع البطاريه شيء، كيف انا فيني حل المعضله، يعني كيف بدي اطمن الناس انه يا جماعه سيارات الهايبريد هي الحل الامثل في سوريا.
1: هلا بالنسبه ل بشكل عام يعني أي منتج هو قابل للعطب أو قابل لأي شيء، ولكن هون بيجي دور الوكيل وبتجي دور الشركة الصانعة المحترمة اللي هي بتقدم كفالة على السيارة واللي هي بتضمن جودة السيارة واللي هي بتعطي سيكوريتي للانفستمنت للثقه المستهلك اللي هو عطاها ل يعني العلاقه بتبين ببيع السيارات من وقت ما بيشتري السياره بتبين بتبلش العلاقه بينه وبين العميل او الزبون. فهون وقت واحد بيشتري عن طريق وكاله وبيكون في كفاله وبيكون الشركه الصانعه هي متابعه لهذا الموضوع بالصيانه وخدمات ما بعد البيع وبقطع التبديل الاصليه هالامور هي، هون ما بيكون عندك اي اشكال ان كان بنزين ولا كان كهرباء وبنزين. بقى وجود المرجعيه الرسميه للوكاله هي كتير مهمه
2: أكيد.
1: لانه في كتير سيارات ممكن تجي من بلاد تانية بدون كفاله، يمكن يكون سعرها ارخص ب 1% او 2%، يدور على السعر الواحد وينسى الامور الهامه اللي ممكن تقدمها الوكاله اللي هي بتقدم استمراريه واللي هي بتخلي عندها قيمه حقيقيه للسياره بعد الاستعمال. صحيح. يعني بمعنى تاني انت حلو تشتري سياره وتستعملها وما تفقد قيمتها، يعني قيمتها تضل محافظه نسبيا وما تفقد قيمتها لانه ما في لا وكيل ولا في كفاله ولا في ضمان.
2: فعلا سيارات صينية يعني عم تدخل بتحدي كبير خلال الفترة الأخيرة، شفنا كتير أنواع سيارات فعلا عم تكون يعني قد التوقعات وأحسن لسه. طيب أستاذ غياث، هلأ بعد سنوات طويلة من التحديات وبعد خبرة طويلة أكيد بمجالات القطاع الخاص، كيف بتشوف دور القطاع الخاص بسوريا؟ هل بتشوف أنه هو شريك ببناء الاقتصاد وبإعادة نهضة الاقتصاد بسوريا، ولا بتشوف أنه بعض القطاعات هي فقط مستفيدة من فرصة أرض سوريا الخصبة للاقتصاد؟
1: أنا يعني أنا بشوف أنه عمار سوريا هو بده يكون على يد كل أبناء والقطاع الخاص السوري أو أبناء سوريا، إن كان بالجانب الحكومي ولا كان بالجانب القطاع الخاص، وهن ما بعتبرهم جانبين، هن جانب واحد، كل واحد لازم يؤدي دوره لأعمار سوريا. اليوم ما فينا نعول على الدولة أو الحكومة بكل شيء، لازم نكون نحن نعمل واجبنا ونكون الرديف لنغطي كتير حاجات موجودة بالمجتمع لنقدر نحن نساعد ونبني بلدنا. بالأخير هي بلد الكل وهي بلدنا ونحن واجب علينا، يعني واجب علينا أعمارة. طبعا بالعمل التجاري بيحب الواحد الربح والخسارة، بس هو منه الميزان الأخير. الميزان الأخير هو أنك أنت تتطور وتكبر وتعمل عمالة أكثر، بعدين الربح بيجي لحاله.
2: صحيح.
1: يعني ما لازم الواحد يفكر بالربح قبل النجاح، النجاح بيجيب ربح.
2: أكيد الربح.
1: والقطاع الخاص لازم يكون مساعد للدولة، ولازم يكون هو يعني بالأخير توجه الدولة هي يكون كلها يدير القطاعات الاقتصادية هي قطاع خاص، والقطاع الخاص لازم يتطور ويأدي بدوره. وبعتقد هذا اللي صاير يعني من معظم الناس.
2: صحيح، ما بقى عم تشوف هاي المشاكل الاحتكارية اللي كانت تصير قبل من خلال أصحاب القطاعات الخاصة أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالبلد. الحمد لله كلياتها هاي الأمور يعني عم تبلش تنحل، عم تصير الموضوع تشاركي أكثر.
1: هي أنا بنوع عليها، هي الاحتكار هو بيتولد من المنع، وبيكون في منافسة ما حدا بيقدر يحتكر، وبيكون في منافسة الأسعار بتنزل.
2: صحيح.
1: وبيكون الواحد بده يبيع بالأخير، ما في حط ربح عالي ويقول أنا بدي بيع، بده ينافس بينزل أسعار، بده يقدم خدمات مميزة، بده يرضي الزبون وبده يرضي العميل، وبنفس الوقت هون بيستفاد المجتمع كله.
2: أكيد.
1: بوقت بالمنافسة ما في احتكار.
0: طيب شو هي رسالة جي تور كونكم أنتم ممثلين كل الأشخاص لحتى تشجعهم على اقتناء هاي السيارة؟
1: هلأ أنا الرسالة اللي بدي أقدمها أنه يشرفونا ويزورونا بصرف العرض. نحن
2: أول زوار
1: بتشرفونا
0: إن شاء الله بعيوني.
1: زيارتهم غالية علينا. نحن ما بدنا بس نبيع سيارة، نحن بدنا نكون جزء من المجتمع. إن شاء الله في خطة لنعمل جاتور كلاب ونعمل اكتيفيتيز ونعمل بيئه اجتماعيه حلوه، والسياره هي بتحكي عن حالها.
2: اكيد.
1: وفي تيست درايف وفي كل الادوات اللي هن بيشوفوها بنفسهم، ان كان بتواجد قطع التبديل او بوجود الفريق الصيانه، وكله موجود بموقع واحد. يعني واحد بيجي على صاله العرض.
0: وين الموقع؟ بس
1: على أوتوستراد حجرستات تحت ضاحية الشام بطريق حمص يعني الطرف الثاني من الأوتوستراد ومكتوب جاتور هيك وبتشرفونا
2: يا رب. نتشرف بزيارتكم أستاذ غياس، نورت صباح سوريا ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا
2: لك. وقلنا زيارة قريبة يعني أنا وعمان.
1: إن شاء الله والله جد وبدي أعطيكم أرقامي هلا يعني.
0: خلص نتشرف عيوني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا لكم
0: نورتنا. يعني هي كانت فقرة اليوم مبشرة جدا بأنه إحنا كلياتنا نحاول نستعيد سوريا اللي إحنا بنحبها. من كنا نشكر الأستاذ غياس الحبال لمحاولته الجهيدة لحتى نعمر سوريا بالشكل الصح وافتتاح أكيد شركة جي تور في سوريا. خلوكم معنا لأن روز راجعة بعد الفاصل بفقرة ميك اب. لا تروحوا لبيت.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة

0: لا تهربوا من الحقيقة ولا تساوموا على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة ميك اب. معظمنا بيلجأ للمكياج لحتى نبرز ملامحنا، نخفي علامات التعب، ونحصل أكيد على أطلالة أجمل وأكثر إشراقا. بس أحيانا بعض التفاصيل الصغيرة بطريقة تطبيق الميك اب ممكن تعطينا نتيجة معاكسة تماما، تخلي ملامح الوجه تبين أكبر بالعمر يعني. وفي مشاكل كثيرة أكيد ممكن يعني تتعرض لها البشرة من خلال طريقة تطبيق الميك اب الخاطئة، ممكن من اختيار كريم الأساس الكونسيلر لطريقة رسم الحواجب ووضع البلاشر والكونتور. أخطاء بسيطة ممكن تفرق كثير بالنتيجة النهائية. اليوم رح نشوف مجموعة من هاي الأخطاء وأبرزها وأكثر أخطاء الميك اب شيوعا، ونعرف كيف ممكن نتجنبها ونحصل على إطلالة طبيعية وأصغر سنان. ومعي لنحكي أكثر عن هذا الموضوع كالعادة خبيرة الميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك رنيم.
1: يسعد صباحك روز.
0: أهلا وسهلا فيك. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء رنيم أنا وياكي قديش فعلا في صبايا يعني على فرض نازل توتوريال على انستغرام شافته الصبية طبقته بحذافيره بس ما طلع نفس النتيجة اللي كانت عاملتها البلوجر أو الميك اب ارتست، فهي الحالة خيبة أمل تعتبر بالنسبة للصبية، بتصير تشك بجمالها بطبيعة بشرتها و و و إلى آخره.
1: لا أكيد، هو لك اللي بيصير أنه هو يعني في تركات صغيرة هي بتفرق معك بنهاية الميك اب اللي بيعطيك الفاينل لوك، هل هو حيكون أنه فعلا

0: حسي أساس الأخطاء، يعني على الفونديشن بتنبنى باقي الأخطاء.
1: أكيد. هلأ لك لما بتستخدمي أنت فاونديشن لأعمار مثلا ممكن يكون عندك عمر شوي كبير أو البشرة شوي ناضجة، لما بتستخدمي الفاونديشن المات كتير بطبقة غير مدروسة، فأنت بينتي الأخطاء والعيوب اللي بالبشرة أكثر، أنت ما صلحتي. أو مثلا لو عندنا صبية عمرها صغير بشرتها حلوة، ونحن استخدمنا بدون ترطيب، استخدمنا بدون ما يعني ما نكون ماشياني ستيب باي ستيب مع الميك اب اللي نحن حنعمله، فنحن حيصير عندنا خطا، حتبين البشره اكبر، حتبين الصبيه اكبر. لو اخترنا الشيد اكبر كمان لك شوفي ببين عندك الاخطاء صحيح. اكبر لما بتختاري افتح مثلا او اغمق كمان عندك بتبين الاخطاء اكثر، فانت لازم تراعي الاندرتون اللي عندك، الشيد اللي حتختاري، حتختاري الكميه المناسبه اللي انت لازم تحطيها على البشره. انا ما مشان يكون عندي حبه صغيره بقوم بعمل فول كفر كامل للبشرة، بغطي البشرة كاملة مشان حبة صغيرة. لا، نحن بنختار نستخدم الفونديشن، بنحط شوية صغيرة من مد الفونديشن الأماكن اللي بتحتاج تغطية أعلى، فأنا بكتر فيها، باقي البشرة لا بخليها مثل ما هي مشان ما يبين عندي عمر أكثر، كفر كتير عالي. إذا شيد غلط حيبين عندي كتير فرق بالبشرة وحتبين أكبر.
0: أكيد بيفرق التون، السماكة، التكست
1: طبعا، أكيد تبع
0: الفونديشن إذا كان أويلي إذا كان شوي جاف، كله هذا أكيد
1: هو ببين يأثر. الخطأ لما بيكون جاف أكثر ليش؟ لأنه بيعطي بيعمل بيجمنت أعلى، يعني بيعطيك تغطية أعلى. وإذا اللون عندك فيه مثلا أفتح بدرجتين مثلا حيبين أكثر لأنه بيلفت الانتباه أكثر اللون الفاتح.
0: تمام تمام. طيب هلأ بدنا نشوف الخطأ الثاني كمان من أكثر الأخطاء شيوعاً، الكونسيلر. يعني الكونسيلر أحياناً في بعض البنات بيشوفوا أنه عندهم هالات قوية فبيلجأوا لأفتح درجة كونسيلر موجودة بالسوق وبيحطوها على تحت العين.
1: هون بنقع نحن بالغلط شكلي. طبعا هون نحن بنقع بالغلط. ليش؟ لأنه أنا لو عندي أخطاء تحت العين، أنا لو عندي مثلا دارك سيركل ودرجات مثلا ممكن تكون متفاوتة الدرجات، فأنا ممكن يكون عندي خطأ لما بروح لأفتح شيء حتعمل عندي جراي، حتصير لون رمادي صح. أو مثلا ممكن تصير على أزرق شوي، على بنفسجي شوي، على حسب غماقة الدارك سيركل تحت العين. فأنا لما بروح للأفتح بصير حتى بصريا أنت بيلفت انتباهك اللون الأفتح أكثر من الألوان الغامقة، فبشدك اللون أكثر، ببين الخطأ أعلى. أنا لازم أرجع مرة ثانية، أنا لازم أستخدم الكوريكت، أعرف أعدل أعمل بالانس على اللون تحت العين، بعدين أرجع أستخدم الكونسيلر المناسب اللي بيكون مثلا ممكن أفتح نص درجة من درجة البشرة عندي لحتى ما يبين عندي الخطأ تحت.
0: طيب بدي أسألك عن رأيك بالصبايا يلي بيحطوا كونسيلر يعني أفتح بدرجتين أو ثلاثة من درجة الفونديشن، فبيبين هون كله أبيض والفونديشن أوريدي بيكون على أورانج.
1: قلت لك أنا
0: تفضل وجهي الرسالة.
1: هو موضوع الميك اب لعبة بصرية، لعبة ألوان، دائما بشدك اللون الفاتح أكثر، فهو لما تحت العين أنت بيكون عندك يا فاتح والبشرة كلها غامقة حيبين كثير، ببين كثير خطأ
0: صح.
1: لا خليني شوي روح لدرجات اللي شوي بتشبهني، أعمل تنوير على نفس الشيد على نفس الأندرتون عندي، ما روح لدرجات كثير فاتحة ويبين كثير فك الميك اب.
0: ما بدنا نكون ألوان يا حبيبتي، ما بدنا نطلع بالألوان. هون ما بتنفعك مقولة كتري قد ما تقدري. طيب هلا بنشوف الخطأ يلي بعده، الباودر، الافراط باستخدام الباودر او التقليل من استخدام الباودر. احيانا في اشخاص بيهملوا الباودر تماما.
1: لا هو كمان غلط، يعني لا انك تكتري هو صح ولا انك تقللي هو غلط. دائما لما بتكتري الباودر للبشرات الناضجه بتوقعي بغلط اكبر لانه بتمتلي الخطوط، بصير عندك الخط مبين أكبر، لو عندك مثلا مسامات واسعة حتبين أكثر. لازم أنا أعالج المشكلة من الأول، ابتدي الترطيب الصح، البرايمر الصح لو أنا بحاجته، البرايمر مو دائما بنحط لأنه الأماكن اللي بتحتاج باودر، دائما الباودر ما بنحط على كل الوجه، في أماكن بتحتاج ممكن لتعملي بالانس على البشرة
0: صحيح.
1: أماكن بتحتاج أكثر، ممكن أنا أروح للبشرات الناضجة بالباودر اللي بتكون كتير بتكون ذراتها كتير صغيرة، بتكون معالجة أكثر، بتكون فيها ترطيب أعلى، فيها بتروحي لقلب بتستخدميها لثبتي الميك اب. أما الميك اب لما بدك تعملي أنت كفر كتير عالي فهو حيبين والخطوط حتبين أوضح.
0: صحيح أكيد، يعني بالنهاية الباودر كمان من بعض المشاكل الأساسية يلي بتأثر على إطلالة أو نتيجة الميك اب.
1: طبعا
0: هلأ بنشوف الخطأ يلي بعده، الحواجب. يعني شوفي هلأ هون الحواجب مرقت فترة كتير صاروا تريند، حتى صاروا الناس يعملوا تاتو، يعملوا مايكرو بليدينج
1: صح،
0: وهلأ أكيد كلهم ندمانين، أنا متأكدة أنه كلهم ندمانين. الطبيعي
1: هو
0: لكن شلون نحن بدنا فعلا يعني ننتقل من هون لهون بطريقة تبين فعلا طبيعية؟
1: هو دائما الحاجب بيكون على حسب لون الشعر. يعني إذا أنا عندي

0: الشعر مثلا لنفترض فاتح، انا لازم اروح للفاتح للحواجب، ما اعمل اغمق، البشره عندي فاتحه، اعمل حاجب يكون غامق، حتبين كثير شارب، حتبين الملامح قاسيه، حتبين اكبر بالعمر، فانا بروح للالوان بحسب البشره عندي، على حسب لون الشعر عندي، ما بروح انا دائما مفضل نروح للالوان الغامقه الا لدرجه مثلا بشرات شوي غامقه، طبعا اكيد تروحي لدرجات البني، والبني شوي غامق،
1: واكيد الاسود على لون الشعر الاساسي.
0: طبعا ما هو الشعر الاساسي لما بيكون عندك انت شعر تمصطي شوي وترتبي تعبي شوي، هو احلى بكثير من انك تعملي، كثير ببين، كثير بتبين حتى النظره حاده.
1: صحيح، وبيبين حتى شكل الميك اب شوي
0: آسي.
1: قديم او قاسي او مبالغ فيه.
0: طبعا اولد فاشن على طول بيطلع. صحيح. الحواجب الغامقه.
1: صحيح. طيب نشوف هلا الخطا يلي بعده، الخطا السادس البلاشر. بصراحه يعني هون ما بعرف، هي ما لها
0: عامله تفاحه الخد فقط لا غير. طبعا البلاشر بيحدد كثير شكل الوجه وبيعطيه جماليه ورونق.
1: سوري انا ضحكتني شوي الصوره لانه فعلا هيك طالعه مثل المهرج.
0: دائما لك لما ما بتكوني عامله، انت لما ما بتدمجي البلاشر صح، ما بتكوني مختاره كمان الشيء صح مع انت الاندرتون عندك، مثلا لو وحده كثير صبيه كثير بشرتها فاتحه، تخيلي هي حتروح للالوان اللي كثير غامقه، حيطلع كثير المنظر خطا، يعني حيبين كثير خطا، لا بتروحي للالوان اللي بتكون مناسبه لبشرتك، تعملي بلند صح، تفتحي البلاشر بطريقه صح، تبتدي فيه بالاماكن الصح، اكيد صح. ما بنحط لكل الناس مثل بعض، في ناس بتكون مثلا بشرتها مثلا الوجه شوي عريض، نحن لنعطي الوش شوي مرفوع مسحوب اكثر، بنبتدي طبعا عندنا دائما هاي المنطقه اللي بنبتدي فيها من عظمه الخد تسحبي لفوق، بيعطيكي الوش في الوجه بيكون فيه لفت اكثر، بتعطي الشيب مسحوب اكثر، بيعطي شكل اجمل للبشره.
1: صحيح. رني، في حركه بيعملوها اغلب الميك اب ارتست، هي انه بخلوك تضحكي لحتى يقدروا يحددوا منطقة كرسي الخد عندك ويعملوا لك البلاشر على أساسها، فهل هي طريقة صحيحة ولا لا؟ هو خلص تقاسيب الوش واضحة وما في داعي نعمل أي حركة لها.
0: لا هي ما أنا خطأ، يعني هي ما أنا خطأ بس ما صحيحة مع كل الناس. يعني في ناس أوريدي عندك ياها خدودة بارزة كتير، عظمة الخد بارزة كتير، فأنا ما في داعي لهي الحركة وزيد لعند الأنف. صحيح. في ناس ما في داعي نحن أصلا نوصل البلاشر لهي المنطقة. صحيح. فنحن لا بدنا نشوف شكل الوجه، تقاسيم الوجه والملامح، أنا هل بدي الوجه يبين مدور أكتر ولا بدي لا شكله مثلا شوي نعطيه طول لأنه هو بيكون أوريدي كتير مدور. على حسب.
1: في بعض الاشخاص كمان بيطلعوا بالبلاشر لعند عينهم.
0: طبعا اكيد ما خطا لانه بيعطيك اضاءه حلوه.
1: تمام.
0: بيعطي اضاءه حلوه.
1: تمام. هلا بننتقل للخطا اللي بعده، الروج. الروج الغامق او التحديد الغامق للروج بالمجمل، يعني احيانا حتى بنشوف انه الليب لاينر غير التحديد الخارجي غير اللون الداخلي، في فرق واضح بيناتهم. هلا هو صح صار ترند باخر فتره بس بيكون مدموج بطريقه مدروسه، ما بيكون عشوائي.
0: طبعا لازم يكون من عمل له بلنت. اذا البشره عندي اياها جافه والشفايف جافه، انا بروح ابعد عن الليبستيك اللي بيكون هو كثير اصلا جاف. نحن بنستخدم هذا التحديد الغامق او نعمل بلند عليه، بنفتح قلب الشفايف لما نحن بدنا نعطي فوليوم اكثر.
1: صحيح.
0: لحتى يبين شكل الشفايف اكبر، طبعا هو هلا ترند. وكل الناس يعني. صحيح. بس بتروحي انت بدرجات تكون متقاربه، ما تروحي لدرجات كثير بعيده عن بعضها، ودائما الجلوس هو بيعطيك الفينش اللي بيعطي بلامبينج للشفايف.
1: يعني هلا بنشوف بلوجرز مثلا بيحطوا الليب لاينر بوردو والليبستيك بيكون على بيج
0: اكيد
1: او حتى الموف الفاتح.
0: هو اهم شيء انت ما تخلي لك خط الشفايف محدد كثير، بس اعملي له بلندة شويه صغيره وفيك انت ترجعي تفتحي وتعملي الجلوس.
1: اكيد. رني مشيخ تشكرك كثير على هاي المعلومات، نورتي صباح سوريا، بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا.
0: شكرا
1: لك. وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبعده راجعين لفقره كلام ميديا، لا تروحوا لبعيد.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا اللي رح رافقكم فيها أنا وروز بآخر أخبار السوشيال ميديا ومستجداتها. جاهزة روز؟
4: جاهزة. يلا
3: أول أخبارنا يا جماعنا اليوم عن النجاح الكبير اللي عم يحققه المغني والمطرب السوري نصيف زيتون والمغني أبو ورد بوصول أغنيتهم كزورة ل 200 مليون مشاهدة على قناتهم الرسمية على يوتيوب.
4: نصيف عمار تشارك محبينه هاي الفرحة وعبر عن سعادته بمنشور خاص على انستغرام وقال: قلنا كزدورة ما قلنا 200 مليون كزدورة، بحبكم من كل قلبي يا أحلى وأطيب ناس بالدنيا، شكرا من قلبي مني ومن أبو ورد.
3: يعني فعلا الأغنية حققت نجاح واكتسحت التفاعل بين الجمهور، خصوصا مع الديو والاشتراك المميز بين نصيف وأبو الورد اللي قدروا يجمعوا في موهبة كل واحد منهم بطريقة خاصة ولمست قلوب العالم. فعلا روز الأغنية كثير حلوة.
4: فعلا يعني بدي أتمنى له أكيد كل التوفيق الفنان نصيف زيتون، على طول بفاجئنا بأغاني الجميلة واللطيفة واللي عم تكون ترند بآخر فترة
3: عن جد.
4: أما بخبرنا الثاني مشاهدينا بدنا نروح فيه لتفاعل الفنانة السورية أصالة نصري مع رسالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ويلي هنتها بعودتها لدمشق وأحيائها حفلها بالعاصمة السورية.
3: أصالة ردت على نانسي من القلب بكلمات عبرت فيها عن رغبتها بتطوير العلاقة بيناتهم لصداقة قوية وقريب، وقالت: بتعرفي يا نانسيتي، أنا كنت عم فكر أبعث لك رسالة قلك فيها أنك شاطرة وحلوة ومخلصة وتستحقي النجاح لأنك طموحة، وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك. مع الوقت صار لك كل التقدير بنفسي وقريبا رح نسهر سوا أحلى سهرة يا حلوتي.
4: يعني هاي المبادرة عمار الطيبة والتعليقات الحلوة بين النجمتين كانت كفيلة لحتى تكسر كل الجليد وتلغي كل الإشاعات أو التكهنات اللي

0: كانت عم تحكي عن وجود خلاف بيناتهم لحتى تثبت انه الحب والمحبة دائما هن الاساس. وفعلا اصالة بتلقائيتها وعفويتها عمار بتقدر تكون قريبة من قلوب كل الناس، يعني هي شخص تلقائي يلي بقلبها على راس لسانها، فبتحسها انه شخص حدا صادق حدا حقيقي بالحياة.
1: عايش عبر؟
0: اكيد
1: ما في زمان وقت عبر، بس يعني انا حضرت الحفلة تبع اصالة وصراحة من اجمل الحفلات اللي صارت في سوريا احتفاء بعودة الاصالة أصالة نصري. وبدي يعني هيك عقب على شغله كثير صغيره، انه خلال الحفل شفنا سوريا بجميع اطيافها بجميع صحيح. الاماكن بكل الاديان مجموعه بحفله واحده، كله كان مبسوط، كله نسي انا من وين. يعني كان هو بس عم يركز على فكره انه في عنا حدا عم يحتفين فيه، مبسوطين كلياتنا. اتغنت 14 غنيه لكل ثقافه صحيح. سوريه ولكل مكان بيعبر عن سوريا الجديده صحيح. وفعلا الكل نسي المشاكل وكل نسي الشغلات اللي عم تصير، فاتمنى ان نضل بهذا السياق ماشيين بشكل
0: آمين
1: صح.
0: يا رب نتمنى كل حياتنا تكون عباره عن حفله اصاله مشاهدينا.
1: بخبرنا الثالث اكيد نروح لافتتاح مسرح الحمراء بمدينه دمشق بعد ما خلصت اعمال صيانته وتاهيله بالتعاون مع المجتمع الاهلي.
0: وهذا الافتتاح كان بحضور عدد من الوزراء بيناتهم وزير الثقافه ووزير الماليه ونخبه من الفنانين السوريين.
1: وطبعا مسرح الحمراء مو مجرد خشبه، هو عباره عن صرح عريق له اكثر من 60 سنه، وكان طول عمره المساحه الدافئه اللي بتجمع الناس بالفن والجمال.
0: هاي الخطوة عمار كانت إيجابية جداً من وزارة الثقافة يلي عم تتبع خطة مميزة لترميم المنشآت الفنية بالمحافظات لحتى يرجع المسرح يفتح أبوابه للجمهور ويحيي الحراك الفني من جديد. فخلونا مشاهدينا نسمع سوا كلمة وزير الثقافة محمد ياسين الصالح ضمن الافتتاح ونرجع لكم.
2: إذا لم يكن وظيفة المسرح أن يبين لنا هذه الأمور، أن يبين لنا كل ما يوجعنا في الحكومة وفي الشعب في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، فأنا لا أريد المسرح. إذا لم يكن وظيفة المسرح أن يبين لنا هذه الأمور، أن يبين لنا كل ما يوجعنا في الحكومة وفي الشعب في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، فأنا لا أريد المسرح.
1: وهي كانت أخبارنا اليوم بفقرة كلام ميديا. يا جماعة بتكون خلصنا هي الفقرة وخلصت حلقتنا اليوم من صباح سوريا. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وإن شاء الله يا رب كنا خفاف الظل عليكم، سليناكم وعطيناكم الفائدة بنفس الوقت.
0: آمين يا رب. نلاقيكم أكيد بكرة مع فقرات وأخبار جديدة ومتنوعة. وهلأ تبقوا بخير وسلام.
1: باي.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. مجلس الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الطاقة حول رفع أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المخدرات في حمص والقبض على 9 من أفرادها. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقصف بعدة قذائف حرش بئر عجم غربية قرية زبيدة في ريف القنيطرة. ومديرية صحة دير الزور تفتتح قسم القسطرة القلبية في المحافظة وأجراء أول عملية بنجاح.

0: في التفاصيل، يعقد اليوم مجلس الشعب جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، وذلك لمناقشة واقع قطاع الطاقة وأسباب رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعيات القرار على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. ومن المقرر أن تتناول الجلسة ملفات النفط والكهرباء والمياه بعد زيادة أسعارها، ومنح الوزارة وقتا إضافيا لاستكمال البيانات والملفات المطلوبة. وكانت الجلسة مقررة يوم الخميس الماضي قبل أن يؤجلها المجلس إلى اليوم بناء على طلب وزارة الطاقة، ويأتي انعقادها عقب احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة في سوريا على خلفية رفع أسعار المحروقات. وبعد رفع أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي، شهد الشارع السوري في عدة محافظات موجة احتجاجات رفضا للقرار، تلاها مؤتمر صحفي للبشير تحدث فيه عن ثلاثة أسعار للمازوت بحسب طبيعة الاستخدام. مسار هذه الأحداث في هذا العرض مع بلال البزري.
1: لم يكن رفع أسعار المحروقات قرارا عابرا لدى شريحة واسعة من السوريين، حيث سرعان ما انتشرت الاحتجاجات الرافضة للقرار في عدد من المحافظات، احتجاجات هي الأوسع من نوعها، تخللها إحراق إطارات وقطع طرقات حيوية. القرار الذي صدر عن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب وصلت في أقصاها إلى 40%، وأصدرت هذه اللجنة منذ تشكيلها في حزيران عدة قرارات نصت على تعديل تسعيرة المحروقات. وزارة الطاقة أرجعت الزيادة الأخيرة إلى الارتفاع في تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالميا، بالتزامن مع صيانة مصفاة بانياس واستيراد نحو ثلثي حاجة سوريا من المشتقات النفطية مع قدرتها على إنتاج الثلث فقط. لكن هذه الإيضاحات لم تخفف على ما يبدو من حدة واستياء الشارع، ومع تفاقم صدى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقرار، دعا مجلس الشعب وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة من أجل إيضاحات الوزارة حول أسباب الارتفاع الأسعار والاعتبارات التي رافقت إصدارها، وسط مطالب شعبية بالعدول عن القرار وتخفيف الأعباء المعيشية.
0: ومن أمام مجلس الشعب في دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم، كيف تبدو الأجواء في مجلس الشعب اليوم قبل انطلاق جلسة الاستماع لوزير الطاقة؟
2: وسيم، حقيقة حتى هذه اللحظة لم تبدأ الجلسة، من المتوقع أن تبدأ خلال الدقائق القادمة فقط. هذه الجلسة هي مخصصة للاستماع لما قد تجده وزارة الطاقة إحاطة مقنعة لأعضاء المجلس وللشعب السوري أيضا فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة بأسعار الطاقة. يعني ينتظر الشارع السوري اليوم ربما إجراء لن يحدث. بعض الناس في الشارع السوري يعتقدون بأن يعني جلسة استماع هذه ربما تكون أشبه بالمساءلة أو الاستجواب، إلا أنها مجرد جلسة استماع يعني بموجب المادة 30 بما نص عليه، يعني نص عليه الدستور المؤقت، بأن ستكون هناك أو الإعلان الدستوري بأنه يكون هناك لمجلس الشعب سلطة على يعني السلطة التنفيذية فقط فيما يتعلق باستماع لموجبات ومحددات وضروب بعض القرارات ربما التي صدرت، ولا يحق لمجلس الشعب لا حجب الثقة ولا الاستجواب ولا حتى عزل وزير أو حكومة. بالتالي اليوم هي جلسة استماع ربما قد لا تختلف عما قدمه وزير الطاقة يوم الخميس الماضي. يعني يعلم الجميع بأن كان من المفترض أن تعقد جلسة الاستماع يوم الخميس، رغم أن يعني بعض الناس في الشارع السوري اعترضوا على تأجيل الجلسة. يعني صدر القرار بداية الأسبوع وتم الإعلان عن جلسة استماع في نهاية الأسبوع، إلا أن أيضا وزير الطاقة طلب التأجيل إلى يوم الأحد، ومضى أسبوعا كاملا من الاحتجاجات والاعتراضات في الشارع السوري على هذا القرار. لكن يعني وزير الطاقة يوم الأربعاء اجتمع مع الرئيس أحمد الشرع ومساء، وخرج يوم الخميس بذات الموعد الذي كان من المفترض أن يخرج فيه تحت قبة البرلمان وطلب التوضيح، خرج بمؤتمر صحفي وأعطى التبريرات لما يحدث وما سببه رفع أسعار أو الدوافع التي وقفت خلف رفع أسعار المحروقات، وطرح حلا يعني ربما حتى

0: هذه اللحظة لم يطبق على الأرض، وحلا جزئيا لمادة المازوت فقط قسمت إلى 3 شرائح، وقدم يعني المبررات والظروف التي رافقت هذا الإعلان، ولم يكن هناك أي تراجع عن الأسعار المحددة. أخيرا اليوم ينتظر يعني السوريون ما سيقدمه تحت قبة البرلمان، ماذا سيطرح أعضاء مجلس الشعب من أسئلة، وماذا ستنتهي عليه يعني جلسة الاستماع. عادة جلسات الاستماع لا تخرج بإلزام للسلطة التنفيذية لأنها مجرد استماع، قد تخرج ببعض التوصيات غير الملزمة لوزارة الطاقة. خلال يعني الأسبوع الماضي كان هناك جلسة استماع لوزير التربية، لم نشهد أي إجراءات خاصة بما تعلق ب يعني
1: نعم حازم سأنتقل مباشرة إلى داخل مجلس الشعب لمتابعة جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير. إلى هناك
2: والغالي، بداية في هذه الجلسة تبدأ لجنة الطاقة بعرض ما لديها رئيسا وأعضاء، وبعد ذلك نستمع على رد معالي وزير الطاقة لهذا الأمر. يبدأ الأستاذ مؤيد بتلاوة الأسماء الذين يداخلون من لجنة الطاقة.
3: الأستاذ إقبال محمد منصور رئيس اللجنة، تفضل.
4: السيد رئيس مجلس الشعب الموقر معالي وزير الطاقة الأستاذ محمد البشير، السادة الزملاء، لقد أصبحت الطاقة اليوم هي أمن قومي ومجتمعي بامتياز، لا أرقام تذكر ولا سلاسل توريد فحسب، بل هي عصب الاقتصاد وأساسه وجزء من هوية الدول وسيادتها. عيننا على الدولة التي خرجت من رحم الثورة والتضحيات، والعين الأخرى على شعبنا المكلوم المتعب الذي عانى الكثير، فهو يستحق منا كل العمل والجد والتضحية لرفع مستوى معيشته وتأمين حياة كريمة تليق به وبثورته. نحن اليوم أمام تحدي عظيم وواقع صعب ندرك مفاعيله وتبعاته، ولكن بوعي شعبنا وصبره وهمتكم سنجتاز هذه الصعوبات بعون الله تعالى. ستكون معظم المحاور والمداخلات حول موضوع النفط الخام وطاقة تكريره واستخراجه وحوكمته وتوزيعه، كما سنتحدث عن موضوع الغاز الطبيعي ومعالجته وموضوع الكهرباء وواقعها وخطط تنميتها، كما سيكون للطاقة المتجددة وتوطينها والسدود والرياح والمياه مداخلات ومحاور عدة. لذلك أرجو معالي الوزير أن يتسع صدرك لزملاء النواب في هذه الجلسة، وأن تكون لغة الأرقام ونسبة الإنجاز الفعلي هي سيدة الموقف، فزملائي النواب هم يمثلون نبض الشارع وآلامه وآماله، ونعمل معاً كسلطة تشريعية وتنفيذية لنصل إلى أعلى درجات العطاء والإنجاز لنخدم الوطن والمواطن. وأهلاً بك تحت قبة مجلسنا الكريم مرة أخرى.
3: الزميل عبد الله مجيد الحاج عبد، فليتفضل.
5: معالي الوزير، طلباتنا نريد أرقام شفافة وواضحة عن الإنتاج المحلي من حيث عدد الآبار وعدد الحقول وعدد البراميل المنتجة يوميا مع معدل استهلاك اليومي من النفط والغاز والكهرباء، ونتساءل عن التصريحات المتناقضة. الحقيقة كل فترة نرى تصريح شكل يعني إشارة استفهام حول التصريحات هي، وما الكلفة الفعلية للتر البنزين والمازوت وأسطوانة الغاز؟ ونريد أيضا الإفصاح عن العقود الشرائية للمشتقات النفطية، هل تتم عبر العروض والمناقصات أو هل تحكمها المنافسة أو احتكار أو في معايير أخرى؟ يعني صار عندنا فوبيا الحقيقة من ظاهرة قاطرجي وحمشو، فما ممكن نكرر هاي الظاهرة موجودة هنا، ما أعرف. وما هي المسوغات وظروف قرار رفع الأسعار بشكل مفاجئ كأنه أمر دبر في ليل؟ نقعد الصبح نلقى ايش الاسعار مرتفع ارتفاع جنوني. طرح معالي الوزير الانواع الثلاث. هنا ايضا ندخل في ازمه وهي ازمه القش والفساد. اكيد ممكن الكازيات يخلط النوع الرديء مع النوع الممتاز النظامي. يعني ما هي المعادلة والمعايير التي تعتمدها لجنة تحديد أسعار المشتقات؟ في ما هي المعايير؟ ما هي المعادلة؟ أيضا سد الفرات فيه أربع مضخات أو أربع نفات شغالة فقط والأربعة الثانية معطلة. مضخة الضخ في مسكرة شرق اليابانية ست محركات فيها اثنين شغالة فقط أربعة معطلة. إعادة تأهيل شبكات الري في مسكرة شرق مشروع ضخم يروي 17,700 هكتار. البنية للشبكات مهترئة ولا حياة لمن تنادي. محطة تحويل الرصافة هذا منطقتي أتكلم في منطقتي أيضا معطلة ومعطل بسببها 120 بئر 10 شقالات على الديزل بس و 110 واقفات 110 بئر. السبب محطة تحويل كهرباء معطلة. أعيد مرة أخرى 110 معطلة و 10 شقالات فقط. السبب محطة تحويل رصافة محطة كهربائية معطلة فيتعطل 110 بئر 10 شقالات فقط. الشقالات على محركات منفصلة ديزل. أيضا هذه المحطة تغذي الصفيح والمملحة والوهاب كل هذه المحطات. يعني متى تصلح هذه المحطة؟ وجزاكم الله خير. شكرا
2: للزميل.
3: الزميل ليس البلعوث.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه. تماما بعد، دولة الرئيس الدكتور عبد الحميد، معالي وزير الطاقة، الزملاء والزميلات النواب، السلام عليكم ورحمة الله. معالي الوزير، هل كان من الممكن تأجيل إجراءات العمرة والصيانة الدورية بمصفات بانياس لتجنب الانعكاسات المباشرة على الأسعار وسوق المشتقات؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ هذه الخطوة؟ كما نطلب إحاطتنا بالمعلومات الفنية العامة للمنشأة، وهل يضمن انتهاء أعمال الصيانة العودة إلى الجاهزية الكاملة بالطاقة الإنتاجية المقدرة ب 135 ألف برميل يومياً مع استقرار واستدامة كمية الإنتاج؟ بعد القرارات الأخيرة، لماذا لا تعتمد الحكومة سياسة عامة ومعلنة لدعم المحروقات والكهرباء تستهدف الطبقات الأكثر احتياجاً كإجراء انتقالي لحين تحسن المستويات المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين؟ في إطار الشفافية، نطلب تزويدنا بتفاصيل عمل لجنة تحديد الأسعار المشتقات النفطية. مما تتكون هذه اللجنة؟ ما هي آلية ودورية اجتماعاتها؟ وكيف تتخذ القرارات وآليات احتساب التكاليف فيها؟ هل هناك خطة للربط والضبط الرقمي اللحظي لكميات البنزين والمازوت وكيفية احتساب الارتفاع والنزول والكميات الموردة والمباعة في المحطات للحد من الازدحام وضبط الأسواق عند تغيير الأسعار؟ وما هي المعايير المتبعة لتوزيع الكميات؟ وهل هنالك أي تفضيل لبعض المحطات على غيرها كمحطات شركة طيبة

0: مثلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الزميل عمر لمحمد، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس، معالي وزير الطاقة، السادة النواب، هناك ملاحظات على الشركة السورية للبترول SBC بالعقود المبرمة على مع شركات خدمة محلية لصيانة الآبار والخطوط والمواقع. ما هي آلية التعاقد؟ ما هي المرجعية القانونية؟ وهل صحيح أنه تم التعاقد بالتراضي أو التعاقد المباشر؟ وهذا مخالف لقانون العقود السوري رقم 51 لعام 2004. كم سنة نحتاج لأن نكون دولة مكتفية ذاتيا من النفط والغاز والكهرباء والبدء بالتصدير؟ وفي هذا السياق يرجى إعطاؤنا الخطوط العريضة عن خطة الوزارة في هذا المجال للنهوض بقطاع الطاقة. سيادة الوزير، يتم نقل النفط السوري من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى مصافي حمص وبانياس، والعكس، نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الشرقية، وهذا له آثار وسلبيات كثيرة، منها الأثر الأكبر هو على تحميل أجور النقل على أسعار المشتقات النفطية، عدا عن الأضرار التي تسببها هذه الآليات الثقيلة على الطرق العامة وتسبب أزمة سير وخطورة. لماذا لا يتم الاستعجال بإنشاء مصفاة في المنطقة الشرقية لحل هذا الأمر؟ السيد الرئيس، معالي الوزير، نطلب منكم تعميم لمخاطبة الوزارات وإلزامها بالترشيد والتقشف في القطاعات المدنية والعسكرية، وإلغاء الكروت الشخصية المفتوحة للمحروقات، واتباع آلية مراقبة صارمة، وشكرا لكم.
1: الزميل مهيد عيسى، فليتفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة رئيس مجلس الشعب، معالي وزير الطاقة المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مسؤوليتنا الرقابية، أود توجيه الأسئلة الآتية. أولاً، من موقعكم وقراءتكم للسوق وتقديركم للظروف الاقتصادية الحالية، ما المدة الزمنية المحددة لاستمرار الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية؟ وهل لدى الوزارة في ضوء الاحتجاجات حول قرار ارتفاع الأسعار وضع معايير وضوابط جديدة وواضحة تبنى عليه أي زيادات أو تخفيضات مستقبلية في الأسعار؟ ثانياً، أمن الطاقة والمخزون الاستراتيجي، ما الخطة الاستراتيجية وخطط الطوارئ المعتمدة لدى الوزارة لمواجهة أي نقص مفاجئ في الإمدادات أو توقف في الإنتاج؟ وما حجم المخزون الاستراتيجي الحالي من المشتقات النفطية؟ وكم من الوقت يستطيع تغطية احتياجات البلاد في حال انقطاع الإمدادات؟ ثالثاً، الاستفادة من النفط العراقي، ما مدى إمكانية تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية لسوريا من نقل النفط العراقي عبر أراضينا، سواء من خلال العبور أو التكرير أو التخزين أو التصدير عبر الموانئ السورية؟ وهل توجد مباحثات فعلية مع الجانب العراقي بهذا الشأن؟ رابعاً وأخيراً، خط كركوك بانياس، هل لدى الوزارة خطة أو مقترح عمل لإعادة تأهيل وتشغيل خط النفط العراقي السوري كركوك بانياس؟ وهل أجريت دراسة فنية واقتصادية لتحديد كلفة إعادة التأهيل والمدة اللازمة للتنفيذ والطاقة التشغيلية المتوقعة والعوائد التي يمكن أن يحققها لسوريا؟ ونأمل أن تكون الإجابات محددة بالأرقام والمدة الزمنية، لأن ملف الطاقة يمس بصورة مباشرة الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري، وشكرا جزيلا.
1: الزميل خالد الخلف.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس، معالي الوزير، السادة النواب، يكثر الحديث عن الشركة السورية للنفط SBC فيما يخص حالات التستر عن الفساد ومظاهر بذخ وإسراف وهدر للمال العام. السؤال، نريد قاعدة بيانات كاملة عن SBC، نشأتها، هيكليتها، وحقوقها وصلاحياتها، ونطلب جلسة توضيحية مع رئيس الشركة.

0: السورية للنفط بحضور لجنة الطاقة. هل هناك خطة لربط حقول النفط والغاز بعدادات ذات كفاءة فنية عالية ووثوقية ترتبط بدءا من الحقول ووصولا للشحن والمصافي والموانئ وضبط الأرقام مع مستوى الدولة بشكل دقيق ومنع الفساد والتلاعب؟ مع الوزير دخلت عدة شركات للاستثمار المشترك في حقول النفط مثل HKN ونوفاتيرا وكونيكو وفيليبس، أين وصلت في نسب الإنجاز وما هي آلية الشراكة بشكل عام مع تزويدنا باسم الحقول أو بأسماء الحقول والعقود الخاصة بها؟ سؤال الأخير، هل كل حقول النفط والغاز تحت سيطرة الحكومة السورية بشكل مطلق؟ جزاكم الله خير.
1: الزميل محمد الحسو.
2: السيد الرئيس، السادة النواب، معالي وزير الطاقة المحترم، نطلب منكم أن تكون هناك قاعدة بيانات وأحصاءات دقيقة وأدوات قياس نجاح تجربة ضخ أنواع للمازوت في السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية وعدالة التوزيع ووصوله لمستحقيه. ثانياً، لماذا لا يكون هناك منشآت مصافي نفطية حجم متوسط وصغير تنتشر قرب حقول النفطية وتكون مشتقاتها مخصصة لذات المحافظات التي فيها الحقول لتوفير كلفة الشحن وتشغيل أهلها والمراقبة وتقليل الاعتماد على مصفات بانياس وحمص على مستوى القطر؟ ثالثاً، نطلب استحداث صندوق مستقبلي عمله التدخل في حالات زيادة الأسعار عن عتبة معينة وتدخل لإرجاع الأسعار إلى هذه العتبة. رابعاً، ما هي النسبة التقديرية المئوية من وجهة نظركم للهدر في موضوع الطاقة، سواء الحكومي لجهة المواكب والفعاليات والاستعراضات، ومن جهة المواطن عدم دفع الفواتير والاعتداء على الشبكات؟ وشكراً لكم.
1: الزميل عبد الكريم عقيدي.
3: السيد وزير الطاقة، السادة الزملاء، إن التدمير الذي قامت به العصابة البائدة تركت إرثاً ثقيلاً وتسببت بكم هائل من المشاكل تنوع عن حمله أي حكومة، ولتفكيك وحل هذه المشاكل يجب تضافر السلطة التنفيذية مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة وإشراكها لتخفيف العبء. من هذا المنطلق أرى إشراك الفعاليات الاقتصادية الوطنية في قطاع الطاقة من إنتاج ونقل وتوزيع مع إعطاء الحوافز المناسبة والاكتفاء بالتنظيم والمراقبة. ومن هذا المنطلق أرى إشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة البديلة على المدى القريب والمتوسط. والسؤال، ما هي الحوافز المقدمة لمن ينتج الطاقة؟ وهل السعر الذي تقدمه وزارة الطاقة لمن يولد الطاقة من الطاقة الشمسية هو سعر مناسب وخاصة في المناطق الصناعية؟ الرأي العام في نقاش واسع دائما حول العقود المبرمة بين وزارة الطاقة وبعض الجهات، وأضرب مثال شركة أورباكون، ويثار شبهات وملاحظات حول حجم الالتزامات التي تتوجب على الشركة وعلى الأساس القانوني الذي يتم التعاقد من خلاله مع هذه الشركات. يرجى تزويد المجلس بنسخة كاملة من هذا العقد والعقود الأخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تكون استثمارات الكهرباء والطاقة محصورة بالدولة أو سرية؟ نتفاجأ بعقد هنا وتفاهم هناك مع جهات متعددة، مع إمكانية أن العقد لو عرض على جهة أخرى لكانت ربما النتائج أفضل. وعندي أيضا تساؤلات، ما هو واقع ونسبة الإنجاز في صيانة المحطات الحرارية والكهرومائية، وما هي المدة المتوقعة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى؟ ما هي خطة الحكومة لتركيب العدادات الذكية للكهرباء والماء، ومتى تنتهي؟

0: نحن نعلم أن تركيب هذه العدادات سيحد بشكل كبير من السرقات والتعدي على الشبكة. وأختم بالسؤال: ما أثر ارتفاع كلفة الوقود والغاز على سعر الكهرباء مستقبلاً؟ وإننا نطلب من خلال لجنة الطاقة، وهذا رأي عدد كبير من الزملاء، أن ندعم الشريحة الأولى بأكثر من 300 كيلو واط، أو إنزالها للنصف، أو إحداث شريحة متوسطة، أن يكون هناك ثلاث شرائح: شريحة أولى لأصحاب الدخل المحدود والفقراء، والشريحة الثانية شريحة متوسطة، والشريحة الثالثة لباقي فئات المجتمع. وشكرا لكم.
1: الزميل عمر الهايس.
2: سيد رئيس المجلس، معالي وزير الطاقة المهندس محمد البشير، السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة لدي أربع أسئلة أود توجيهها لمعالي الوزير. السؤال الأول: نريد معلومات مفصلة عن موازنة عام 2026 فيما يخص وزارة الطاقة من حيث الإيرادات والنفقات والعجوزات من بدء اعتمادها بعد الانتهاء من الموازنات الاثنتي عشرية. السؤال الثاني: ما مدى إمكانية استيراد النفط الخام أو المشتقات النفطية من دول الخليج براً وجدواها الاقتصادية؟ ثلاثة: ما مدى تدخل سعر الصرف في معادلة التسعير وآلية حسابه؟ والسؤال الأخير: ماذا عن تأهيل خط نفط رميلان مصفات حمص؟ هل هناك خطة لصيانته وتشغيله؟ إلى أين وصلت الوزارة في هذه الخطة؟ وهل من خطوط داخلية بديلة مقترحة؟ شكرا.
1: الزميل خالد عرابي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. السيد رئيس المجلس، السيد وزير الطاقة، السادة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا ويسدد أمورنا ويتولانا جميعا بتوفيقه، فمنه العون والسداد. وهذا يعني من باب الدعاء لنا وللسيد الوزير، تقديرا أيضا للمهمة والموكلة إليه بحجم يعني، وخاصة التحديات الحالية. من ضمن التحديات العامة لي الحكومة كما تفضل أحد الزملاء، يعني نحن في ظرف ربما بل هو استثنائي، فالله عز وجل وكيل فينا أن يعيننا جميعا. مداخلتي إضافة لما تفضل به الزملاء. بالنسبة للغاز الأوروبي القادم من تركيا، وإن كان هذا السؤال يعني بعيد عن جغرافيا عنا هنا، لكن هو في الواقع يمس الأراضي السورية والمصلحة العامة. هناك محطات يعني متعطلة، وما في هناك استقبال لهذا الغاز بشكل يعني منتظم، ووجود عدادات وما إلى ذلك. فما هي الإجراءات التي اتخذت تجاه تدارك هذا الموضوع؟ الموضوع الثاني بالنسبة ل الثانويات النفطية التي يعني صدر قرار بتوقيفها، ويعني خاصة أن هناك بعض الطلاب في يعني من درس سنة أولى مثلا أو سنة ثانية، فكطلب من اللجنة أو من باسم المجلس من السيد الوزير أن يمهل تنفيذ هذا القرار لمدة سنتين حتى يستكمل الطالب الذي في الصف مثلا الأول ثانوي أو الثاني ثانوي أن يتم هذه الدراسة، يعني حتى لا يعني يذهب إلى فراغ. الأمر الثالث، كأحد بدائل وروافد الطاقة الأحفورية النفطية، نطلب من معالي السيد الوزير إحاطة بالدراسات والخطط لإنشاء سدود جديدة على مستوى موضوع معروف، يعني أننا إمكانية نحن كسوريا لاستغلال هذا من حيث الموارد المائية، الأنهار أو محطات الرياح يعني. وطبعا بغنى عن تفصيل يعني في له ما هناك يعني ما يعني بالواقع موجود يعني. أضيف يعني أيضا بما يخص لجنة تحديد الأسعار، هل يتم مراعاة التمييز بين المواد النفطية وانعكاس تسعيرها على المواطن كأولويات وملامسة حاجة المواطن؟ فمثلا المازوت يعني لابد أن ينعكس على المواطن بعدة جوانب ويؤثر عليه بشكل مباشر بأكثر من حالة، أما مثلا البنزين أقل. فنحن لما نتعامل بالتسعير يعني أنصح أو نوجه إذا كان هذا الأمر يعني أن يؤخذ به

0: الحسبان بأهمية ملامسة هذه المادة أو تسعيرها على المواطن. وشكرا لكم.
1: الزميل محمود العويس.
2: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس مجلس الشعب، السيد معالي وزير الطاقة، السادة الزملاء والزميلات، في هذه الجلسة سأتناول محور الموارد المائية والطاقة الهجينة وربطها مع قضية غلاء أسعار المشتقات النفط ومساهمتها في ترشيد استهلاك المشتقات وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. فأرجو منكم السماح في الوقت لأنه سأتكلم عن وزارة كاملة وعن هيئة الطاقة، فأرجو من سيادة الوزير وإخوة الزملاء أن يسمح لنا بالوقت. بارك الله فيكم. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سيد الوزير، بما أن سوريا دولة زراعية وهبها الله بالموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، لكن للأسف نجد أن هذه الطاقة المهمة تهدر منها 90% ولا يستفاد فقط من 10% فقط من هذه الطاقة التي تساوي ملايين الدولارات. بالإضافة يرجع الأمر وينعكس على المحاصيل الزراعية، فالأراضي الزراعية في سوريا الصالحة للزراعة أكثر من 60-70% لا يستفاد منها ولا تزرع. وكذلك التدفق المائي سيادة الوزير بيننا وبين على نهر الفرات، حصتنا المائية هي 500 متر مكعب في الثانية حسب اتفاقية 87، لأن خلال السنوات الماضية فقط تأتينا 200 متر مكعب في الثانية، وكنا نشكي الجفاف خلال 4 سنوات السابقة وانخفاض منسوب المياه وقلة الأمطار. في الشتاء الماضي الحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم علينا بارتفاع منسوب النهر بكثرة الأمطار، لكن للأسف هذا الذي كنا نشكو منه أصبح عبء علينا، وأصبحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتخلص من هذه المياه، يتخلص من هذه الطاقة التي تتمناها بعض الدول والشعوب. سيد الوزير، كذلك في نقص في شبكات المياه الحديثة في المحاصيل الزراعية لا تتعدى على حوض مثل نهر الفرات والأنهر الأخرى والبحيرات أكثر من 2 كيلو إلى 5 كيلو السكان يستطيعون أن يزرعوا، بعد ذلك يعتمدون على البعل. لا توجد شبكات حديثة ولا متطورة في التقطير أو التنقيط في للدولة، فكثير من الأراضي الصالحة للزراعة وخاصة في بادية الشام هي غير مستقلة. فسيادة الوزير، سؤالنا الأول، وحتى لا تتكرر المأساة، مأساة الشتاء الماضي، لأن كانت فقط إدارة الأزمة هي التحذيرات والبيانات الإعلامية، فقط كانت تحذيرات وبيانات إعلامية، لم تكن هناك خطة مسبقة لإدارة مثل هذه الأزمة. واليوم نحن سعادة الوزير 1200 متر مكعب الثاني في الصيف، الآن في الصيف 1200 متر مكعب، فكيف بكرة بالشتاء قد نصل إلى 2000 متر مكعب أو 2500؟ في خطر على حتى على انهيارات السدود، في خطر على قمر وفيضانات الرقة ودير الزور وما شابه ذلك من وتلف كثير من المحاصيل وتلف كثير من البيوت والجسور، وكذلك حتى ما نستفيد من سيول في البادية. عندنا سيول في السنة الماضية دمرت جسور من قوتها من كثرة الماء، هذا الماء كذلك يهدر ويذهب في حوض الأنهار وفي الوديان بدون أي فائدة. سيادة الوزير، ما هي الخطة التي عملتها الوزارة، مو الخطة لدى الإجراءات، الخطة تأتي لاحقا، الإجراءات التي عملتها الوزارة للحفاظ على هذا المورد الذي هو أغلى من الذهب لو استطعنا استغلاله؟ كذلك ما هو التنسيق والاتفاقية مع الأخوة في تركيا حول تدفق الماء، لأنه في السنة الماضية صار التدفق أو التنسيق أو العمل من طرف أحادي، لم يكن تنسيق كامل، ولهذا نحن تفاجأنا بالأزمة، واليوم الأزمة قادمة مرة أخرى في الشتاء. ما هي الإجراءات أو الاتفاقيات التي عملتوا أو أجريتوها؟ وهل الآن جهزنا قنوات الري؟ هل جرفنا قنوات إصلاح الزراعي؟ كم خلال السنة الماضية ما هي المسافات التي تم تجهيزها لاستيعاب مثل هذه استيعاب المائي أو حتى تخزينها؟ هل أصلحنا السدود التي في البادية؟ هذه كلها تحتاج أسئلة. وكذلك سيادة الوزير اليوم في عندنا في مصر مثل مفيق توشكي، إذا زاد نهر الفرات ممكن يفتحون على البادية، يفتحون عبر مصبات مائية في البادية. إحنا عندنا أكثر من 3 مناطق في البادية ممكن أن نخزن فيها حتى مياه الفرات. فهذه حتى لا تكرر المأساة، سيادة الوزير نريد ما هي إجراءاتكم في هذا الباب. وسيادة الوزير إحنا إذا وضعنا شبكة مياه صالحة بالتنقيط والتقطير ستعود كذلك على استفادة منها في الطاقات النفطية وتخفيض استهلاك النفط وزيادة الكهرباء. عندنا مشاريع كثيرة سيادة الوزير ممكن نتكلم فيها مثل تأهيل السدود وغيرها. كذلك هناك مشاريع استراتيجية

0: تهجرت الناس حول الخابور بسبب الجفاف اللي صار. قرى كاملة هجرت بسبب أنه لا يوجد مياه فيها. ما هي خطة الوزارة لإعادة إحياء الخابور؟ نستطيع أن نعيده عن طريق الخزانات المائية، نستطيع أن نعيده مثل المشروع اللي يمكن في الشاشات قدامكم. كذلك احنا عندنا مشروع معروض في 2006، مشروع استجرار نهر دجلة. نهر دجلة 50 كيلو داخل في الحدود السورية، هل تعلمون انه ما يستفاد منه ولا شيء؟ الدولة السورية ما تستفيد من نهر دجلة خالص، مع انه غزارة المائية حتى اكثر من غزارة نهر الفرات. هناك مشروع في 2006 ممكن يغذي ويروي الحسكة بالكامل ويحيي نهر الخابور، مشروع استراتيجي. مشروع آخر، مشروع سد حلبجة وزلبية اللي على نهر الفرات، يعطي طاقة كهربائية، تغذية مائية، محصول زراعي كبير حول المنطقة. هذه كلها مشاريع ممكن تطرح سواء بالاستثمار، تطرح حتى في الموازنة. المشاريع استراتيجية وطنية كبيرة جدا يجب أن تكون موجودة. هذا طبعا هذه فوائد كثيرة سعادة الوزير، أنه راح نفيد أول شيء إذا سوينا شبكة راح نخفض أكثر من 50% من الصرف المائي على الزراعة، وكذلك رفع إنتاج الكهربائي وتقليل الاستهلاك. المحور الثاني سيادة الوزير هو للأسف أن هناك في كارثة قديمة في سوريا، هي تدفق مياه الصرف الصحي حول الأنهار والبحيرات، تلوث بيئي، يعني الإنسان تفسد مياه الشرب، حقيقة قديم، لكنه يجب أن يكون في علاج ويكون في إجراءات صارت له. محتاجين إصلاح بعض المحطات الصرف الصحي، وكذلك تجهيز بعضها خاصة في المنطقة الشرقية لا توجد مياه الشرب، مياه الأنهر غير صالحة للاستخدام. وهذه كذلك سعادة الوزير هي فائدة أخرى للطاقة، هي تخرج غاز الميثان، تخرج الجلسمات، كذلك تخرج 700، إذا عملنا أصلحنا وأصلحنا ثلاث محطات 700 مليون متر مكعب من المياه التي تصلح في مشاريع الأعلاف ومشاريع التحضير التشجير الحضري. وهذه الآن تقع أن وزارة الزراعة وقعت مع أحد الشركات السعودية 30,000 هكتار تقريبا أو 300,000 هكتار لا أذكر العدد، وهذا يفيد المشاريع هذه، وهذه تصدر هذه الزراعات إلى الخارج للاستفادة منها. فليست ما هي خسارة، محطات الصرف الصحي فيها فائدة صحية وفائدة كذلك في تخفيض سكات الطاقة، وكذلك فائدة في مالية للدولة. أخيرا في المحور الثالث من الموارد المائية، سعادة الوزير أعلنت وزارة الطاقة في 30 الشهر الفائت على استجرار نهر من نهر الفرات إلى حسيا المدينة الصناعية لمعمل الفوسفات. مشروع منتج وطني قيم، لا اعتراض عليه ونحن نؤيد هذا المشروع، لكن سيادة الوزير هناك ملاحظات. المعروض المشروع 410 كيلومتر، مسافة كبيرة جدا، بمبلغ أولي حاطينه 571 مليون دولار. وأنا أقول لك سعادة الوزير المبلغ هذا لا يكفي، أتوقع المبلغ سيتعدى المليار إلى المليار ونصف دولار على قرار مشروع الناقل الذي تم في الأردن، أخذوا من العقبة إلى عمان نفس المشروع كلفهم أكثر من 3.5 مليار دولار. فما أدري كيف حاطين 570 مليون دولار، بالإضافة إلى طول المسافة 410 كيلومتر تحتاج حماية، تحتاج صيانة، بالإضافة أنه ستأخذ يوميا 170 ألف متر مكعب من حصة الرقة ودير الزور من المياه. نحن لا اعتراض، لكن أنه قيمة المبلغ هذا على مشروع ومعدن نابض، هل تسوى أن ندفع مليون ونص دولار مثلا أو أكثر؟ ستشوف نرى الدراسة على مثل هذا المشروع، ولا هناك حالات بديلة ممكن نطرحها. الآن اليوم عندنا البنياس قريبة جدا، أكثر من 110-120 كيلومتر، ممكن نصنع تحلية مياه، محطة تحلية مياه ما تكلفنا 500-600 مليون دولار. أو من بحيرة قطينة على المشروع 80 كيلومتر فقط، وممكن ما تكلفنا 100 مليون دولار. حسة نفسها فيها آبار بحرية لا تتجاوز 1200 متر.
1: طرحك جميل زميل محمود، بس لو تنتبه على الوقت لأنه أخذت حصة وزارتين مو وزارة واحدة.
0: ما يخاف المون عليكم سيادة الوزير، آخر راح ننهي إن شاء الله. 1200 متر بقيمة مليونين دولار، وهذا ينبض من 10 إلى 15 سنة. المشروع هو نابض. أنا كنت أتوقع أنه صراحة من الموارد البشرية ومزارة الطاقة أنه يطرحون استثمار المشاريع السابقة، لأنها مشاريع وطنية قومية، مشاريع تنموية، مشاريع مجتمعية تنتج، تكون سوريا الأولى في الإنتاج الزراعي

0: غذائي، وكذلك تكون الآلاف الأيدي العاملة تشتغل في ذلك، وستكون سوريا الأولى في الشرق الأوسط لو نفذنا الثلاث مشاريع سواء بالاستثمار أو حتى أدعو سيادة الوزير إن هي كل مشروع يأخذ 3 إلى 5 سنوات أن يدخلها في موازنة وزارة الطاقة، لأنه هذه المشاريع ستكون سوريا الأولى في الشرق الأوسط وفي الإقليم في الإنتاج الزراعي والغذائي والأمن وتغيير البيئة والحفاظ على الهدرجة والديمغرافية السكانية اللي قاعد تصير من الشرق إلى الغرب. سيادة الوزير، لن أطيل هذه المحور، انتهينا منه السؤال أو المطلوب، هذا ليس فيه سؤال لكن مطلوب، أن تشكل لجنة حيادية لدراسة إعادة، لأنه اليوم 30/9 سينتهي تقديم العروض، 30/9 الجاري سينتهي تقديم العروض. المطلوب أن تشكل لجنة حيادية تقارن أو تدرس الاقتراحات الثلاث أو غيرها مع ما هو موجود في اللي طرحته الوزارة. آخر محور وهي الطاقة الهجينة أو الكهربائية. سيادة الوزير، اليوم العالم كله متجه على قاعد يترك النفط وقاعد يترك مشتقات النفط. اليوم الصين قاعد تعمل شمس خاصة فيها، يترك النفط ويذهب إلى الطاقة الهجينة والطاقة الكهربائية. نحن اليوم اجتماعنا على مشتقات الطاقة وهذه مشكلة، لكن احنا مثل ما قال فخامة الرئيس سنبدأ بعد ما انتهى الآخرون. اليوم الطاقة البديلة 60 إلى 70% و50% من بعض الدول استخدمت السيارات والآليات سواء الآليات الثقيلة أو الآليات الزراعية استخدمتها في الطاقة البديلة. الأردن أكثر من 30% سيادة الوزير يستخدمون السيارات الطاقة الكهربائية. ما هي خطوات الوزارة لتوطين هذه الطاقة؟ هذه طاقة مهمة جدا من حيث البنية التحتية، من حيث اقتراح القوانين لمجلس الشعب، من حيث قيادة الوزارات الأخرى لضبط الأسعار، لوعي المجتمع السوري، وكذلك لتخفيض الجمركي لهذه الطاقة، وهي طاقة مهمة جدا سيادة الوزير. أخيرا استسمحكم في الإطالة، شكرا معالي الوزير، شكرا سيد الرئيس، شكرا للزملاء، شكرا لإخواني في لجنة الطاقة أن سمحوا لي بهذا المحور، وبارك الله فيكم.
1: حقيقة أود في ختام مداخلة زميلنا محمود أن أشكر رئيس لجنة الطاقة وأعضاء لجنة الطاقة على هذه الأسئلة الجوهرية والهامة والتي تلامس هموم المواطن السوري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللجنة قد نقلت جميع الهموم التي يفكر فيها مواطننا السوري، وأترك المجال لسيادة الوزير للرد على هذه الأسئلة، وأطلب من رئيس اللجنة أيضاً أن يسجل أي سؤال لم يتم الإجابة عليه حتى نعيد إرساله لاحقاً بشكل كتابي. فلتفضل سيادة الوزير.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الشعب المحترم، السادة رئيس وأعضاء لجنة الطاقة الأكارم، السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم أن وزارة الطاقة أحدثت مع تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وقد جمعت ثلاث وزارات لتضم أربع ملفات رئيسية: ملف الكهرباء، وملف النفط والغاز، وملف المياه، وملف الثروة المعدنية، مما يجعلها من أهم وأعقد الملفات لارتباطها بحاجات الناس اليومية من جهة، وبكونها العمود الفقري والركيزة للاقتصاد والتنمية من جهة أخرى. فلا تقوم المدن الصناعية ولا المعامل ولا المشاريع الزراعية من دون طاقة. فكانت تحدياتنا في ظل إرث ثقيل من البنية التحتية المتهالكة تحديات كبيرة ورثناها في هذا القطاع الحيوي. وإننا في وزارة

وزاره الطاقه ننظر الى هذا اللقاء باعتباره فرصه مهمه لعرض واقع الطاقه بصوره واضحه ومباشره وشفافه ومناقشه التحديات القائمه وبيان ما تم انجازه وما نعمل عليه خلال المرحله المقبله. وقد اطلعنا باهتمام على الاسئله المقدمه من لجنه الطاقه مشكورين، وهي تتناول ملفات اساسيه في عمل الوزاره، وقد اعددنا عرضا شاملا حرصنا فيه على تقديم الاجابات بارقام وحقائق منطقيه ودقيقه وبيان الواقع كما هو، ما استلمناه، ما انجزناه، وما الذي لا يزال يحتاج الى معالجه، وما هي الاولويات والخطوات التي نعمل عليها. نحن ندرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة ولا نقلل منها، لكننا في الوقت نفسه نعرف أين نقف وما هي الإمكانات المتاحة وإلى أين نتجه وما الذي يمكن إنجازه ضمن الظروف الحالية. ولذلك نريد أن يكون هذا اللقاء نقاشاً صريحاً وعملياً شفافاً قائماً على الوقائع والبيانات والنتائج والأرقام. وسأبدأ إن سمحتم لي سيد الرئيس بتقديم عرض أحاول أن أوجز فيه ما استطعت، وبعد ذلك أستمع إلى مداخلات السادة الأعضاء المجلس والإجابة عنها بكل وضوح إن شاء الله تعالى.

طبعا رؤيتنا في وزارة الطاقة هي قطاع مستدام وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة ويركز على الكفاءة والابتكار والشراكة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية ويواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. رسالتنا قيادة قطاع الطاقة نحو الكفاءة والاستدامة عبر إدارة الموارد الوطنية وتطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات والرقابة عليها بما يحقق أمن الطاقة ويدعم التنمية المستدامة. الأهداف الاستراتيجية: الاستقرار من خلال خفض الفجوة بين الطلب والعرض وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الطاقي والمائي والبيئي، والاستدامة من خلال نقوم بتعزيز استدامة الموارد الطاقية والمائية وتنويع مصادرها، الحوكمة والتطوير المؤسسي، تعزيز الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي الشامل وتطوير القدرات المؤسسية والبيئة التشريعية، ترسيخ سوريا كممر ومركز إقليمي للطاقة، تعزيز موقع سوريا في ربط ونقل وتبادل الطاقة إقليمياً ودولياً ومواكبة التحول نحو مصادر الطاقة المستقبلية. أولاً أريد أن أضعكم بإحاطة حول الحوكمة وإعادة الهيكلة. كما ذكرت وأسلفت أن وزارة الطاقة أحدثت مع تشكيل الحكومة الجديدة، وقد جاء إعادة الهيكلة لوزارة الطاقة استجابة للتحديات تراكمت خلال السنوات السابقة، منها البيروقراطي وتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات وتداخل الصلاحيات بين النفط والكهرباء وبين الكهرباء والمياه، وهذا التحول سارت إليه الكثير من الدول الاقتصادية، حتى بعضها دمج ممكن ملفات وزارة الطاقة مع ملف الاقتصاد لتكامل هذه الملفات في كثير من الدول، ومنها ما اكتفى بدمج هذه الملفات، ومنها ما دمج الكهرباء والمياه، ومنها ما دمج النفط والكهرباء معا. وبعد سيادة الرئيس وفخامة الرئيس من خلال تشكيل الحكومة دمج هذه الملفات بملف واحد ضمن وزارة الطاقة. حقيقة كان هناك ضعف في البيئة الجاذبة للاستثمار وتراجع بالقرارات ودقة القرارات وصوابها من خلال تعارض أو تباعد وتنافر هذه الملفات عن بعضها قبل دمجها في ملف واحد. الحوكمة وإعادة الهيكلة: تم إحداث وزارة الطاقة ودمج القطاعات والوزارات بموجب المرسوم رقم 150 لعام 2025، وتم إعادة هيكلة المؤسسات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قابضة. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة، أنه تم إحداث ثلاث شركات في وزارة الطاقة: الشركة السورية للبترول، والشركة السورية للكهرباء، والشركة السورية للتعدين. هذه الثلاث شركات بنص المرسوم الذي صدر إحداثها هي شركات عمومية قابضة مملوكة للدولة 100%. يعني البعض ذهب إن لأنه نحن ذهبنا باتجاه خصخصة قطاع الطاقة، لا، هذه الشركات هي شركات مملوكة للدولة. ممكن بعد سنوات

وقت من استقرارها وتقدير رأس مالها طرح بعض الأسهم للأسواق أسواق المال المحلية أو الدولية. هذا ممكن متاح في فترة لاحقة، ولكن الآن هي مملوكة للدولة 100%. أرامكو بدأت كذلك مملوكة للدولة، الآن طرحت بعض الأسهم، أعتقد حوالي 4% منها غير مملوك لأرامكو، تملكه بعض الشركات، أصلاً هي أيضاً شركات سعودية أو شركات قابضة أخرى. وأيضاً أحدثنا تم إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، يلي هي مؤسسة في دمشق يتبع لها شركات للمياه الشرب والصرف الصحي. كنا نعاني من الحوكمة، أن الشركات كان هناك مؤسسات في كل محافظة اسمها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، هذه المؤسسات لم تكتمل في زمن النظام البائد، وكلها مرتبطة بالوزير، فهناك عبء كبير خاصة مع عدم هذه الوزارات للإشراف على هذه، نطاق الإشراف للوزير سوف يتسع. لذلك تم إحداث مؤسسة في دمشق مركزية تتبع لها شركات في المحافظات. فهذه هي 4 أجسام جديدة تم إحداثها في الوزارة. أصبح الهيكل التنظيمي للوزارة كالتالي: هذه هناك مديريات مساندة، هناك صندوق دعم الطاقات المتجددة، المؤسسة العامة للجيولوجيا، الهيئة العامة للموارد المائية وهي جسم ذات طابع إداري تشرف على الموارد المائية من سدود وأقنية ري وغيرها ومحطات ضخ، لمياه الشرب والري بنفس الوقت، وهناك الهيئة العامة المؤسسة العامة لسد الفرات، وهناك المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي كما أسلفنا، بالإضافة إلى 3 شركات مرتبطة. وهنا أريد هذه الشركات المؤسسات التي ذكرتها هي مؤسسات تابعة، مؤسسات تابعة لوزارة الطاقة. هناك 3 شركات هي شركات مرتبطة بالوزارة، وتختلف، حضراتكم تعلمون أن الارتباط يختلف عن التبعية، هذه شركات مرتبطة بالوزارة وليست تابعة، يعني يكون لها نظامها الإداري والمال الخاص بها كشركات، لا تخضع لقانون الوزارة أو قانون العاملين أو غيره من القوانين، يكون لها نظام أساسي، أحدث لها مجالس إدارات بمرسوم السيد الرئيس أيضاً، والآن مجالس الإدارة تضع لها النظام الأساسي من أجل الاعتماد، وتضع لها النظام المالي من أجل الاعتماد، وإلى الآن لم يعتمد لها نظام أساسي. النظام الأساسي لشركة الإس بي سي هو الآن في الأمانة العامة من أجل إصدار مرسوم به، كان لديهم بعض الملاحظات أرسلوا لنا من أجل تعديلها، رجعناها لعند الأمانة العامة إن شاء الله، هي قيد الإصدار من أجل اعتماد مرسوم نظام أساسي الذي هو مرجعية الإدارية والقانونية والمالية لا الشركة السورية للبترول ولاحقا الكهرباء والتعدين. سرنا بموضوع التحول الرقمي من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة، موقع رسمي لوزارة الطاقة وبوابة الطاقة، هي عبارة عن مسائل نسير بها من خلال التحول الرقمي، أتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات، استعادة الحقوق والكفاءات، وهذه أردت أن أشير إليها، أن هناك لدينا العدد من الموظفين الذين فصلوا لانتمائهم وارتباطهم بالثورة السورية، تقدم لنا 12,000 طلب، 10,000 شخص تم إعادتهم، 10,015 تم إعادتهم إلى العمل، و2655 هم قيد المعالجة، إما كان الشخص قدم الطلب إلكترونياً أو حدا هو مو موجود ما تمت مقابلته كان مسافر والآن رجع، وإما مؤسسته تم إلغائها أو توقفت عن العمل فنحن عم نبحث عن مكان، ومنهم من رفض الالتحاق يبحث عن مكان أنسب، ولكن نحن 10,015 شخص أعدناه للعمل. الحقيقة نحن أعتقد وأزعم أننا كوزارة أول من بدأ بإبرام العقود مع الموظفين المفصولين، كان هناك إحالة للأمانة العامة قديماً من أجل إصدار مرسوم لإعادة المفصولين، وجدنا أنها ستأخذ يعني وقت طويل من إحصاء ونظر في الملفات وإلى آخره، بتعرفوا في ناس توفت، في ناس غير موجودة، في ناس تقاعدت، في ناس موجودة، فلذلك نحن قمنا بخطوة إبرام العقود المؤقتة مبدئياً معهم، وهي هذه كانت سنة بدأناها نحن، بعدها مشت معظم الوزارات عليها ريثما يصدر مرسوم بتثبيتهم وإعادتهم بشكل رسمي. هذه بالنسبة للأمور الإدارية في الوزارة. ننتقل إلى القطاعات الفنية التخصصية التي نشرف عليها ونتابعها، ونبدأ بقطاع النفط والغاز الذي ابتداء كان دعوة لجلسة الاستماع من أجل المشتقات النفطية، ثم توسعت لجميع قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروات المعدنية وغيرها. فقطاع النفط والغاز نحن سعينا لاستعادة الحقول وإعادة تأهيل البنية التحتية منذ اليوم الأول، وتعلمون أن دخولنا إلى الحقول نذكرها الآن إن شاء الله لم يكن من اليوم الأول لتحرير سوريا، إنما كان مع تقريبا في الربع الأول أو بنهاية الربع الأول الدخول الحقيقي للحقول من هذا العام، يعني ليس فترة طويلة.

نحن ما صرنا زمان كثير داخلين على الحقول، خاصة في شرق الفرات ومنطقة الميلان والحسكة. الثروة النفطية والغازية في سوريا، لدينا 78 حقلاً نفطياً، 28 حقلاً غازياً، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعاً هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري إلى الآن مسح، حالياً شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال، وإضافة إلى الخريطة، تحديث الخريطة المائية للمياه الجوفية في سوريا. الآن هذه اللجنة من أجل البحث والتعاقد مع شركة تكون مؤهلة، أتتنا العديد من العروض والشركات، ولكن بعض المسائل فيها حساسية معينة، حساسية أمنية وغيرها، أرجأنا المسألة لتشكيل هذه اللجنة، والآن اللجنة تدرس واقع المخزون والاحتياطيات الموجودة وعملية المسح الجديد لسوريا. واقع قطاع النفط والغاز بداية التحرير، كان عندنا تحت إيدنا 14 حقل من البداية، يلي إنه كانوا غرب الفرات، ونحو 140 بئر ضمن الإنتاج، 7000 برميل كان إنتاج سوريا فقط، يعني بدون شرق الفرات في البداية، هي حقول المنطقة الوسطى والتيم، نحو 6 ملايين متر مكعب من متوسط إنتاج الغاز، 6 مليون متر مكعب، وهذا رقم جدا مهم، إنتاج الغاز كان 6 مليون متر مكعب. وأريد أن أشير إلى مسألة، أن هناك الكثير تأتينا أسئلة مثل ما ذكر السيد النائب على مسألة التعارض بالتصريحات وإلى آخره، وهنا أريد أن أؤكد على مسألة، احيانا عدم ادراك الشخص في من العامه لمساله معينه يعتقد ان هذا الغاز هو نفس الغاز المنزلي للال بي جي. اكيد مو كل الناس اصحاب اختصاص او لديهم الثقافه في الطاقه، لما نتكلم عن انتاج الغاز 6 مليون متر مكعب نتكلم عن الناتشورال غاز، الغاز الطبيعي الذي يستخدم في محطات التوليد لتوليد الطاقه الكهربائيه، وليس الال بي جي الغاز المنزلي اللي نحن احتياجنا تقريبا منه من 1300 ل 1500 طن يوميا، اللي هو نحن عم نستورده حاليا عم ننتج 100 طن، تمام؟ هذاك اسمه ال بي جي، غاز منزلي، هذا اسمه الغاز الطبيعي الذي يستخدم في محطات التوليد، حتى يكون الكلام واضح حين نتكلم عن استيراد الغاز ال بي جي او الانتاج من الغاز الطبيعي. مراحل عوده الحقول الرئيسيه 17 كانون الثاني 2026 بدء استلام الحقول النفطيه المستعاده، 18 ل 19 كانون الثاني 2026 استلام مجموعه من ابرز الحقول في الرقه ودير الزور. في اذار 2026 تم دخول الى منطقه الحسكه، وطبعا تعلمون التسوية اللي صارت شرق الفرات، وكان هناك شركات معتمدة في تطوير الحقول والآبار، للأسف ضمن الإمكانيات اللي كانت الموجودة عند المهندسين والفنيين الذين كانوا يعملون هناك، واقع الآبار وقتل السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعرض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104000، طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103000، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103000، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110000. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنه وقت بقول أن اليوم إنتاج 98 ألف، وقبل بيوم كان 108 ألف، اليوم 104 ألف، فهذا مو تناقض بالتصريحات. وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف، وقفنا حوالي 70 بئر في أحد المناطق، حوالي 172 بئر في أحد الحقول بسبب الإماهة الكبيرة وبسبب المواد المشعة وبسبب المياه الطبقية اللي كانت تصل إلى نهر يسمى في المنطقة هناك نهر الموت ومعروف لدى أهل المنطقة بسبب الإشعاعات في منطقة الجرذي. باجتماعي مع بعض أعيان المنطقة هناك ذكروا لي هناك حوالي 100 حالة سرطان بسبب التلوث والحراقات والاستخراج السيء للنفط، عدا الاستخراج الجائر والمياه الطبقية والرمال اللي كانت تخرج من خلال النفط، لذلك تم إغلاق الكثير من الآبار من أجل إعادة إصلاحها وتقييمها، بعدها إن شاء الله منشغلها بطريقة تحقق السلامة المهنية وسلامة أهلنا في المنطقة. أبرز تحديات قطاع الطاقة استدامة الإنتاج، تأمين الخام من أجل والمواد الكيميائية وقطع التبديل وغيرها. طبعاً نحن يا جماعة حتى تكونوا بالصورة السادة النواب، نحن يوم اللي دخلنا إلى سوريا جميع مستودعات سوريا خاوية على عروشها، يعني ما عندنا محطات تحويل، ما عندنا محولات توتر منخفض أو عالي بالنسبة للكهرباء، ما عندنا فالفات أو قطع تبديل أو بايبلاين أو أي شيء من الأمور اللي ممكن نحن نستخدمه بتطوير الحقول أو محطات الكهرباء. يعني اليوم إذا بتنضرب وليكن محولة في ريف دمشق، نحن بدنا نستنى لنروح نشتري وحدة.

دي تمام حتى نرجع نركبها. لا هذا احد الاسباب اللي ذكر بعض الاساتذه النواب على مساله انه ليش احيانا نحن بنروح بالتعاقد بالتراضي، لانه اذا بدي اعمل مناقصه لشراء 10 محولات بدي اترك حي شهرين من الزمن بدون كهرباء حتى نعمل المناقصه، ومناقصه خارجيه 50 يوم وفضل عروض ورسات والى اخره. فاحيانا انت مضطر لمذكره تبريري من اجل القيام بعقد للتراضي، مثل مياه الطبقيه اللي كانت ستصل الى نهر الفرات. خبرنا محافظ دير الزور الاستاذ غسان، كان سابقا قبل المحافظ الجديد الاستاذ زياد، انه مياه الى 300 متر مياه الملوثه تصل الى نهر الفرات، وهي راح يعملنا كارثه بيئيه. حتى الامم المتحده بعثوا بعض الصور انه مشكله، فاضطرينا الى عقد بالتراضي مع شركه من اجل بناء خزانات وضخ المياه واعاده حقنا في الابار من اجل عدم الوصول الى نقطه حرجه في تلوث نهر الفرات، وهذا راح يكون مشكله كبيره جدا للمياه الشرب والاهالي والناس في المنطقه. الاليات والخدمات متهالكه مثل باقي القطاعات، مثل باقي الوزارات. في بعض الوزارات حدثت بعض الاليات، وبعض الوزارات الى الان عم تمشي على اليات ربما احدث سياره عام 2005 مثل ما كان بوزاره الكهرباء، يعني بعد اللي صارت الشركه السوريه للكهرباء. الكوادر والتحول الرقمي، ما في داتا، ما في قاعده بيانات في سوريا للاسف. يعني استلمنا نحن بدك تروح تعمل دراسات من جديد. والاجراءات الماليه كانت جدا ايضا صعبه، وموضوع تخصيص القطع الاجنبي والمصرف المركزي، وهذا كان تحدي للوزاره في موضوع الشراء مثل ما ذكر احد الساده النواب. موضوع السؤال حول المخزون يحتاج الى اموال، يحتاج الى قطع اجنبي، يحتاج الى تاهيل خزانات، يحتاج الى شراء خزانات، ان شاء الله نذكرها ان شاء الله بسياق البرزنتيشن. تطوير انتاج النفط والغاز مثل ما ذكرنا من شوي، انه النفط كان بدا ب 7000، وصل فتره من الفترات وجيزه جدا، يعني اول دخول للمنطقه ل 135000 ل 140000، ثم عاد واستقر هلا حاليا حوالي 110000، ينقص ويزداد 112000 108000 107000 حسب واقع الابار والانتاج والنقل، وهذه مساله ان شاء الله ندخل اليها بعد قليل. تطور انتاج الغاز ايضا، انتاج الغاز كان حوالي 6 مليون متر مكعب من الغاز، طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب. حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزه حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز، راح نجي ان شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو، طبعا امبارح كان 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن يوم اللي بدانا فيه من الاربعاء والخميس كان 8. امبارح كان 8.4 او 8.5 مليون متر مكعب، قبله كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصه النفط، اغلاق ابار وادخال ابار جديده في الخدمه. اعاده تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمه بعد ما كانت متعطله وواقفه، 21 بئر تم اصلاحه، 152 بئر تم تشغيله، 10 ابار جديده ادخلت في الانتاج، تم حفرها ودخلت في الانتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطه جدا مهمه. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300000 برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300000 برميل يوميا من النفط الخام من اجل تغطيه احتياج سوريا. ذكرت انا سابقا من العام الماضي انه نحن اول ما تاسست الوزاره انه كان عندنا 150000 برميل، تمام، يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمه ومصفات حمص قائمه، من انتاج المصافي نغطي السوق المحلي. وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150000، كانت منطقة شرق الفرات كله ما بياخذ مشتقات نفطية من عنا، الحسكي ودير الزور شرق الفرات، وبالإضافة إلى الرقة، بالإضافة إلى جزء من حلب، قسم كبير ما كان عم ياخذ مشتقات نفطية من 150000 برميل، قسم كان عم يجي من منطقة شرق الفرات إلى الحراقات، كان يجي أعمال تهريب وغيره، كمان هذا كان مو داخل ضمن إحصائياتنا بال 150000 برميل كنا نحكيها عم نكررها. هاي 150000 طبعاً تنامت وارتفع احتياجنا بشكل كبير لعدة أسباب. أولاً دخول هاي المناطق ضمن مناطقنا، إنه صارت تأخذ مشتقات نفطية من خلال الوزارة، الحسكي ودير الزور والرقة وغيره. ثانياً توقيف الحراقات اللي كانت عم تنتج من النفط اللي عم يجينا من منطقة شرق الفرات، اللي كانت عم ترفض السوق ولو بنسبة من 5 إلى 10% حسب الشتاء والصيف وإلى آخره. الأمر الثالث يلي هو نمو الاحتياج، يعني اليوم مدينة صناعية في حلب بدأت ب 900 معمل وصلت إلى 1500، هذه تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى ديزل ولا فيول من أجل التشغيل. عدد السيارات التي كانت في سوريا عام 2025 كان 2.5 مليون سيارة، اليوم عدد السيارات 3.6 مليون سيارة، 1,100,000 سيارة زادت خلال هذا العام، هذا كله استهلاك وقود، يعني يتضاعف الوقود، تخيل من 1.5 مليون ل 3.6

استشهاد هاي الفجوي تحتاج إلى أغلاق. هذه كلها أدت إلى نمو الاحتياج من 150 ألف برميل بيوم من الأيام ما حكينا إلى 300 ألف برميل. طبعا هذا 300 ألف ممكن بالربيع يقل شوي، تمام، يعني يصير 270 ألف 280 ألف، ممكن بالشتاء يوصل إلى 325 إلى 350 ألف برميل، تمام. الاحتياج الوسطي 300 ألف برميل. طيب هون كمان أنا حابب أشرح مسألة جدا مهمة. إنتاج سوريا قدرة تكرير المحطات أو المصافي في سوريا كم؟ مصفات حمص بانياس قبل الإغلاق من أجل العمرة الشاملة كانت حوالي 90 ألف إلى 100 ألف برميل يومياً، ومصفات حمص كانت حوالي 40 إلى 50 ألف برميل يومياً، يعني كنا ننتج حوالي معدل وسط 150 ألف برميل يومياً. منجيب نحن 150 ألف برميل، 300 ألف برميل احتياجنا، جزء منه إنتاج محلي وجزء منه عبارة عن استيراد، عبارة عن استيراد. فمناخد على المصافي، هذه المصافي بتكرر عنا 150 ألف برميل، النقص الباقي 150 ألف برميل إيش أنا بعمل؟ نشتري مشتقات نفطية، نشتري ديزل وبنزين بمعادل 150 ألف برميل، بمعادل 100. يعني لو أنا عندي قدرة على التكرير 300 ألف برميل ما في داعي لأشتري مشتقات، بشتري 300 ألف برميل أو إنتاج المحل 100 ألف، بشتري 200 ألف، تمام، بكررهم عنا بيصير بغطي للسوق، ما في داعي لا اشتراء مشتقات. أما قدرة التكرير عنا هي عبارة عن 150 ألف برميل، لذلك ما نستطيع نغطي حاجة السوق من المشتقات النفطية بدون استيراد ديزل وبنزين. لذلك نحن احتياجنا 150 ألف، هذا بنحسب نغطي إن شاء الله بعد ما ترجع مصفات بانياس للعمل. إنتاجنا المحلي مثل ما ذكرنا بلحظة إعداد هذا التقرير كان 112 ألف، فعندي فجوة حوالي 200 ألف برميل يلي هي عبارة عن شراء نفط خام. طبعا هلا بقى بنجي بنحكي لمسألة اخر، هناك تناقض بالتصريحات لانه احد التصريحات سوريا تصدر النفط، وطلع مقطع فيديو باخره حملت نفط ومشيت، صحيح؟ سوريا هلا عم نقول تنتج 100,000 برميل، 110,000 برميل، هذه ال 100,000 80,000 برميل هو نفط ثقيل لا يمكن تكريره في مصفات بانياس، مصفات بانياس مصممه على تكرير النفط الخفيف. نحن عندنا 20 25 ألف برميل حاليا عم ننتج هو نفط خفيف، هذا عم ناخذه على مصفات بانياس ونرجع نشتري له 100 ألف برميل، تمام، من السوق بحيث او اقل شوي تقريبا، يعني حتى نشغل طاقه الاستيعابيه، بكره رح نشتري اكثر بس صارت 130 ألف، تمام. باقي مصفات حمص تشتغل على النفط الثقيل، فه 80 ألف برميل عم ينتجوا من النفط الثقيل، بشيل منهم 50 ألف لمصفات حمص، ايش قد بيبقى عندي؟ 30 ألف برميل. هذول بروح بجمعهم بالمستودعات عندنا بالخزانات، بنضل بنجمعهم ليصير حمل باخره، منروح منصدرهم لانه ما عندنا ايش قدره تكرير. وهدول نفسهم هلا اللي انا بطلت صدر حاليا، وقفت تصديرهم، راح اخذهم على المصافي الكهربائيه المحليه من اجل انتاج الديزل. طبعا المصافي الكهربائيه المحليه غير مجدي اقتصاديا وغير مجدي بيئيا وفيها ضرر كبير، لذلك نحن هاي الخطوه اللي ذكر بعض الاساتذه النواب انه والله هاي الخطوه ليش لكن ما اخذتوها حل؟ اي طبعا سهل واحد يقول اي ليش ما اخذناها حل من البدايه، بعث لي واحد مقطع فيديو انه يا اخي طيب ليش ما اخذتوا هذا حل؟ هذا مثل ما ذكر احد النواب وضع ايده على الجرح انه هاي المساله يعني راح تعمل غش، وراح نحن يوم اللي صار ازمه لمده اربع ايام بالبنزين 172 ضبط مخالفه بالمحطات، فانت هاي راح تعمل غش، راح تعمل خلط، وراح يكون عندنا تحدي كثير كبير في المراقبه، مو سهل انت منزل ثلاث مواد. لذلك هذا الخيار ما كنا رايحين له، ما كان متامن عندنا الماده الثانيه اللي هي ال 150 ليره حددناها، كنا فاتحين النقاش مع الكثير من الدول والشركات لتامين هذا النوع من المواد، ما كان يعني يوم اللي رفعنا الاسعار ما كان اي جهه وافقت على تصدير هذه الماده، انه بعدين الحمد لله استطعنا تامين هذه الماده بعد الاسعار. وانك تطرح فقط المازوت المحسن ابو حطيناه 115 ليره في السوق فقط راح يصير ضغط عليه ومشاكل، فلما تطرح ماده ثانيه اخرى راح تخفف الضغط عن الجميع، فكان هذا الحل بدانا فيه من البدايه قبل التسعير، ولكن ما وجدنا ادوات وما استطعنا تطبيقه لبعد ما استطعنا يعني بعد ما رفعنا المشتقات النفطيه اللي هي الى الان هي يعني رفع مدعوم، وهلا بنذكر الارقام ان شاء الله واللي طلبه السادة النواب معادله التسعير ان شاء الله بنجي عليها باذن الله. طيب ميزان الغاز ايضا نفس الشيء، نحن احتياجنا 24 مليون، انتاجنا 6 مليون 7.8.1 حاليا بالعرض نحو 8 او 8.4 يتفاوت حوالي 8.5 مليون، خلينا نثبت حوالي 8.5 مليون، في عندنا نحو 6 مليون متر مكعب من الغاز او 6.3 ادق هو شراء. نحن الان نشتري الغاز 5.3 من الشمال من اذربيجان الى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبه من الاردن، من العقبه في سفينه هناك، مو من الاردن، الاردن ما عنده غاز هي اصلا مستورده، فهناك في سفينه تغييز بتحول الغاز ال ان جي المسال الى غاز بضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا بنحوله على محطات

محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء، فأنا عمليا عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون متر مكعب من 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا. هاي 140 مليون حق ثمن غاز من أجل التوليد، 140 مليون. طبعا كان في جزء منها منحة من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحة من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2. نصف هذا الغاز كان منحة ونصف الآخر شراء، الآن كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت الأزمة الوقود هلأ الفترة الأخيرة وارتفع الغاز بشكل كبير، ما الوزارة المالية ما يراصد بحسبانها أنه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن أنه نختصر من 2-3 مليون شراء خلال الفترة الجاية. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء، لأنه قدرة وزارة المالية ما عندها قدرة لتمول، لأنه بالأساس نحن كنا رافدين الخزيني بحوالي 250 مليون بالشهر، تمام، وزارة كشركة سورية للبترول. الآن الشهر الماضي نحن طلبنا منه سكرونا العجز، صرنا ندفع حق الغاز والمحروقات عم تخسر بشكل كبير، فقالوا نحن ما عندنا قدرة أنه نسكر لكم العجز، تمام. وزارة المالية عم ما عندي القدرة أنا أسكر لك العجز، فأنا أمام خيارات، إما نعيش في أزمة الوقود أنه خلاص معناته أنا إيش معي مصاري بروح بشتري وخلاص هذا هو، نعيش في أزمات الوقود والديزل والبنزين، أو اقطع أيضا شراء الغاز نهائيا، هال 6 مليون وقفها نهائيا من الجوب ومن الشمال، ترجع الكهرباء من ساعتين إلى 3 ساعات، هال 8 مليون. وهذا النظام اللي كان يعمله، بيقول لك أنه تعرفت الكهرباء كانت رخيصة، كيف كان النظام تمام وجاء الكهرباء، هاي هي هذا هو الحل، انه انا كان عم ينتج النظام 6 مليون، هلا نحن 8 وشوي. هاي اللي بعتها على محطات التوليد، هاي الكميه عم يبعتها على محطات التوليد، بيحرق الغاز، بيولد الطاقه الكهربائيه، كان يولد 950 ميجا من هذا الغاز، 950 ميجا يوزعها على الناس، تجي لها بالشتاء من ساعه على ساعتين، وقت اللي دخلنا دمشق كانت تجي ساعتين الكهرباء. وقت اللي نحن رجعنا صرنا نشتري غاز واهلنا المحطات وزدنا انتاجنا المحلي حتى وصلت الكهرباء لهذه، ممكن أن نوقف الغاز، ارجع نحرق نفس الكمية من الغاز، إيه عادي ما في عندي أي تكاليف، فبتضل الكهرباء رخيصة ومدعومة وكذا، ولكن هذا لا يمكن أنه يبني قطاع طاقة، ولا يمكن أنه نوصل لموضوع، لأنه أنا عندي مدن، عندنا مدن صناعية طويلة عريضة عم نعطيها 24 ساعة، بتستهلك أكثر من بتستهلك حوالي 40% من الطاقة، المدن الصناعية والتجارية، يعني الاستهلاك الصناعي والتجاري 40% من الطاقة، فأنا إذا بدي أنزل هذا كل المعامل اللي عادة فتحت في سوريا راح ترجع تسكر. وهذا راح يعطي انطباع جدا سيء عند الصناعيين وعند، فبدل ان النمو الاقتصادي ما كان المنحى للبيان وفي تصاعد راح يوقف ولا راح ينزل، لانه الطاقه هي اساس مثل ما ذكرنا للاقتصاد. المصافي والتكرير ذكرنا انه مصفات بانياس قدرته الاسميه حوالي تصميمي 130 الف برميل، مصفات حمص 110 الف، حاليا عم تنتج بين 30-40 الف، ان شاء الله بنهايه الشهر، بنهايه هذا الشهر راح توصل ل 50 الف. في عندنا وحده التحسين فيها مشاكل، مصفات حمص قديمه جدا متهالكه، كان راي الشركه السوريه للبترول من البدايه وقت اللي تاسست انه يسكروها لانه غير مجدي اقتصاديا، فكنت انا يعني متمسك في مسألة الحفاظ عليها مبدئيا، وبعدين اتفقنا على هذه الفكرة حفاظ عليها مبدئيا، لأنه هي عبارة عن أمن طاقي تستطيع تكرر النفط الثقيل الموجود عندنا في سوريا في حال أزمات. سبحان الله رجعنا وقعنا في أزمة وجدنا أهمية مصفات حمص على حالتها الفنية السيئة، ولكن هي عبارة عن أمن طاقي لسوريا، ما منسكرها لحتى نحسن نجهز مصافي جديدة تغطي الاحتياج المحلي من المشتقات النفطية. الأسباب الداعي لعمرة بانياس، وسألني أحد الأخوة النواب أنه هل هي كانت ضرورة نحسن كنا نأجلها، طبعا مصفات بانياس مؤجلة أصلا عمرتها، نظام عمل 99 شت داون خلال الثورة، يعني صاحب الاختصاص بيعرف انه ايش انك انت توقف منشاه وتعيد اقلاعها وتوقف منشاه، تهالكت بشكل كبير، ما عمل النظام يعني اعاده تاهيل، كان في عقوبات وكان في النظام ما عمل اعاده تاهيل في قطع، ما في قطع تبديل اصلا للمصفاي، عم تشتغل يعني شبهوا لي اياها الفنيين كقنبله موقوتي، واخر شيء سلامي المهني وسلامه العاملين فيها صارت على المحك، واخر شيء اعطوني ورقه من كثر ما اجلت انا لانه ازمه أزمة نحن عاي من كثر ما أجلت أجله لعلنا نحل أزمة سلاسل الإمداد والتوريد وكذا، قالوا لي تفضل اكتب لنا ورقة أنه على مسؤوليتك سلامة العاملين فيها وسلامة المنشأة حتى نظل مستمرين، غير هيك ما نستطيع نستمر. لا، نحن آخر شيء سلامة العاملين فيها وسلامة سلام المهني وسلامة المنشأة أولوي عنا، لذلك وقفناها وأخذنا قرار بإيقافها، هو قرار فني بحت 100%، تجاوز العمر التصميمي لكثير من المعدات، العمر تدهور شديد في القنوات الداخلية، لم تخضع المصفات لأي عمرة خلال الفترة الماضية.

احتمالات الأعطال والتوقفات، أصبحت العمرة ضرورية من أجل رفع كفاءتها أيضاً، يعني أصلاً هي عم تنتج 90,000، ليش أنا ما أعملها 130؟ تمام، تخفف عني عبء أيضاً. فكثير من الأسباب دعتنا لإيقاف مصفات بانياس، وأصلاً تأخرنا فيه. نحن موقعين عقود مع الشركة اللي بدها تعمل تأهيل من لازم من بداية الصيف، لأن العمرة هيك منشآت بتكون بالصيف دائماً، ما بتكون بالشتاء مشان التوقفات والأعطال. بداية الصيف لازم نحن نبلش فيها، أجلناها على أساس نحل قضية مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا وروسيا وإلى آخره، وطرق الإمداد وسلاسل الإمداد والمشتقات، لكن ما استطعنا، وصلنا لمرحلة حرجة، لذلك قمنا بإيقاف مصفات بانياس. وأنا هون رايد أشير لمسألة، إنه اليوم موضوع الطاقة ما عاد هي في العالم، ما عاد هي أزمة سلاسل إمداد وتوريد وطرق ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وغيره، صارت مركبة. في عندي مشكلة بالإمداد والتوريد بالطرقات والمضائق والعبور والتوريد المواد، هاي واحد، هاي مشكلة. المشكلة اثنين هي مشكلة تكرير. إذا انتبهتوا في العالم صار في عندنا أزمة تكرير. روسيا انضربت المصافي فيها اللي كانت عم تكرر، هي اللي كانت تبيع مشتقات لكل العالم، كثير من دول العالم، في الكويت ودول الخليج أيضا هناك كثير من المصافي تأثرت، فصار عندنا في العالم أزمة تكرير. لذلك يا جماعة ما صار هناك ربط وارتباط بين سعر النفط البرنت اليوم 103 الصبح، تمام، 103 دولار، وبين المشتقات. شقد اليوم سعر طن الديزل؟ 1570 دولار. تخيل، ما في ربط بين طن بين البرميل سعر البرنت وبين طن المازوت. عادة وقت اللي بيكون البرنت 103 104 105، شقد بيكون طن المازوت؟ 1100 1150 1050. اليوم 1570، لأنه في طلب كبير حتى ما عم نلاقيه. الأخ اللي سأل عن المناقصات، وين مناقصات أصلاً؟ عم نشتريها بالمزادات في البحر. الديزل حالياً عم نشتريه بالمزادات، يعني اليوم بينفتح المزاد على هاي الباخرة بتلاقي الكثير من الناس عم تطلبه، لذلك هذا ارتفع هذا الرفع الكبير جدا. لذلك اليوم أزمة تكرير. اليوم الصبح انضربت، ما بعرف إذا قرأتم الأخبار، مصفات موسكو اليوم انضربت، وما في تقرير أولي عن هل رح تتأثر كمان المنطقة. أيضا امبارح كوبا 9 مليون نسمة تعتيم كامل بسبب امدادات الطاقة وغياب الديزل وغياب المشتقات النفطية والغاز. فالأزمة هي أزمة عالمية عموما. نحن ممكن تكون أخف علينا شوي كونه عندنا شوية منتج محلي، وطريق البحر يعني موقع سوريا مهم للاستيراد، وفي كثير من الدول الشقيقة والصديقة يعني هي تساهم في مسألة التوريد، يعني بتجعلنا ربما أولوي في عملية الامداد والتوريد. بيان حركة النفط، نحن احتياجنا من النفط حوالي 11 مليون أو حوالي 12 مليون لتر يومياً. خلينا نحكي سبحان الله الأرقام، الكثير من الناس معتاد على اللتر، نحن تقريباً احتياجنا حوالي 10,000 ل 11,000 طن يومياً، يعني ما يعادل 12 مليون لتر يومياً، هذا من المازوت. بالنسبة للبنزين، نحن احتياجنا حوالي 6 مليون ل 7 مليون طن من البنزين يومياً، حوالي 8 مليون لتر يومياً. متوسط الاستهلاك من الفيول 8,500 لمحطات التوليد والصناعة، اللي هو نحن داعمينه، طالعنا قرار من فترة بدعمه 400 دولار للطن، مع أنه نحن عم نستورده ب 550 وب 570 كنا هلأ أغلى. متوسط الاستهلاك اليومي للغاز 1300 طن، هذا اللي عم نحكي عنه من شوي، هذا 1300 طن، هذا الغاز المنزلي للـ LPG، غير الغاز تبع الكهرباء اللي من شوي حكينا عنه. الإنتاج المحلي موجود أمامكم، يلي هو بغطي نسبي من الاحتياج، والباقي هو فائض نقوم باستيراده من السوق، تمام، من السوق العالمي، من خلال شراء إما نفط خام وقت بتكون مصفات بانياس جاهزة، وإما مشتقات نفطية هلأ مع توقف مصفات بانياس، أو نفط خام ومشتقات. نفط خام شغل مصفات بانياس، وبكمل باقي احتياجي من المشتقات النفطية. طبعا هذا الكلام كله يرتب على الشركة دين أو تأمين قطع أجنبي، هو أحد التحديات الأمانية، وأنا يعني نتمنى منكم تساعدونا في هذه المسألة. نحن اليوم وقت نحكي عن مشاريع وعن تأمين احتياطي من النفط والمشتقات من أجل عدم وقوع في أزمات، نحتاج إلى قطع أجنبي. نحن الفكرة أنه نحن عم نشتري المشتقات النفطية من السوق، والنفط الخام بإيش ندفع حقه؟ بالدولار. اللي عم نشتريه بإيش؟ عم بيعه شلون؟ سوري. فنحن عم نجمع السوري، منروح وين منحطه؟ من نودعه؟ منحطه عند المركزي. طيب المركزي إيش واجبه بقى؟ يأمننا الدولار من أجل الشراء. فهون المركزي عنده أولويات، عنده الصحة وعنده التربية وعنده الدفاع وعنده الداخلية وعنده عنده عنده، فنحن أحد أولوياته أيضا، ولكن هذا بيكون نحن بأولوية متأخرة، وهي أحد النقاط اللي صارت بتأخر مرة توريد البنزين. إذا بتذكر وقت اللي صار ضغط على ازدحام على البنزين، كان عندنا 3 بواخر بنزين في البحر جاهزة لتربط، بس ما دفعنا لحقهم، ما ندافعين حق ونحن كمان هاي المسألة جدا مهمة. الأصل مو هيك نحن.

وروح مع هاي الشركات ومناقصات اللي ذكر الأخ إنه نحن عم نشتري بالمناقصات وغيره. والأصل مو هيك، معظم الدول بتروح بعقود مع دول، يعني نحن مروح نوقع عقد مع السعودية، مع الكويت، مع ليبيا، مع الدول النفطية، إنه لتوريد 200,000 برميل من النفط الخام يومياً أو 100,000 برميل نفط خام خفيف بالإضافة إلى ديزل وبنزين كذا وكذا ومنروح. ولكن نحن كان في عندنا مشكلة بالعقوبات إلى الآن آثارها، يعني اللي عندنا اليوم سويفت، يعني استطعنا نروح ندخل على أسواق النقل المالي والتحويلات المالية، بالإضافة إلى عندنا يعني مشاكل كانت ببعض العقوبات الموجودة على سوريا. لو نحن وهذا اللي رؤيتنا أنه نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات، ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار يوميا لشراء شهريا لشراء المشتقات النفطي والنفط الخام، 831 مليون دولار، قريب المليار دولار لشراء النفط والمشتقات النفطية. نحن عملنا على تنظيم سوق المشتقات والخدمات النفطية من خلال تطوير الإطار التنظيمي، عملنا إدارة تنظيم الخدمات، بالإضافة إلى عملنا إدارة تنظيم قطاع البترول، وهي وضعت السياسات اللي ذكر الأستاذ السيد النائب موضوع المحطات. نحن طالعنا معايير وشروط جديدة لترخيص محطات الوقود، راعينا فيها السلام المهني والكذا، لأنه عم يصير عندنا بعض المشاكل والاحتراقات، وراعينا فيها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. بالإضافة الآن تضع هذه اللجنة موضوع شروط والمعايير من أجل ترخيص محطات الكهرباء، من أجل تهيئة بنية تحتية مناسبة لاستيراد سيارات الكهرباء اللي بتخفف ضغط عن الوقود. لكن نحن أصلاً عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني ممكن انك تستخدم الطاقه الشمسيه كبديل في بعض المواقع، لكن يعني ايضا يعني هو لازم محطات الشحن بدها كهرباء، وهذه الكهرباء اصلا احنا عندنا مشكله، ما وصلنا لمرحله الاكتفاء من الكهرباء، فهي مشكله مركبه بين المشتقات النفطيه وبين الكهرباء، واخر شيء كلها هي حوامل طاقه، يعني عندنا ازمات فيها. شبكه نقل وربط اقليمي للنفط والغاز، نحن عندنا موقع سوريا جدا مهم، في عندنا خط نفط الخط الغاز العربي اللي هو من واصل الاردن، هلا عم نجيب منه مليون متر مكعب، في فقد بين حمص وحلب من خط الغاز العربي، اللي نحن هلا عم نشتغل من خلال الشبكه الداخليه حتى عم نجيب الـ5.3 مليون متر مكعب. هذا الخط عملنا طلبنا عروض اسعار، وحاليا هو طور التنفيذ من اجل اكمال خط الغاز العربي بقيمه ماليه حوالي ربع مليار دولار من اجل اكمال هذا الخط. طبعا راح يكون على حساب الشركه السوريه للبترول، يعني موازنته مو استثمار، هو عباره عن من موازنه الشركه السوريه. ايضا خط كركوك بانياس سئلنا عنه هذا، نحن هذا الخط هو خط قديم موجود، الكباسيتي له كثير، الطاقه يعني قدرته كثير قليله منخفضه ومتهالك، الحمايات المهبطيه من زمان ما شغال، من أيام حرب العراق توقف الخط، الخط متهالك، عملنا دراسة فنية له، يحتاج إلى استبدال بشكل كامل. دخلت شركات ووقعت مع الحكومة العراقية مذكرة تفاهم، ونحن وقعنا معهم مذكرة تفاهم، تحالف شركات. الحقيقة هي الخطوة الأولى من عند العراق، لأنه نحن عبارة عن عبور، يعني إذا نحن عملناه من طرفنا وما أجانا النفط من هناك، إيش الفائدة من بناء هذا الخط؟ الخطوة الأولى راح تكون من عند أشقائنا في العراق. ورئيس الوزراء الزايد من فترة، من أسبوع، قرأت له تصريح وجه الشركات للإسراع في تنفيذ هذا الخط، وإن شاء الله مجرد أنه بدأوا بتوقيع العقود، لأن هي مذكرتها عقود رسمية، مباشرة نحن رح نكون أحد أطراف هذه العقود مع هذه الشركات. كمان هذا أحد الأسباب اللي بتقول أنه ليش نحن ما رحنا باتجاه مناقصة لهذا الخط، لأنه هو بالأساس تحالف شركات رح تبدأ من كركوك تمام إلى بانياس، فهو نفس الشركات اللي رح تنفذ، لأنه نحن دولة عبور، ما يعني نحن رح ناخذ رسم عبور، ممكن نحط بعض الشروط اللي هي تخولنا أنه ناخذ يكون إن أولوي بشراء النفط من هذا الخط والأيدي العاملة والمحطات وغيرها. طيب، استعادة خطوط ومنشآت استراتيجية، استعدنا طبعا أهلنا مصفات بانياس وحمص بشكل عدة مرات، عملنا لها تأهيل بعد ما كانت خارجة عن الخدمة في كثير من المراحل، شغلنا مجموعات ضخ رئيسية في حمص، غيرنا كثير من الأنابيب، بعض التفاصيل ممكن ما نوقف عندها كثيرة، ممكن نرسلكم إياها وتطلعوا عليها. استعادة خط النفط الثقيل سئلنا عنه، جزا الله خير السيد النائب اللي سأل عنه، هذا جدا مهم، لأنه نحن موضوع نقل النفط في على بالصهريج هذا شيء غير صحي، اول شيء من ناحيه الفساد اللي راح يصير من خلال النقل والسرقات، وغير وشال من الصهريج نفط وعبى بداله مي، قسم منه 10 براميل والى اخره، بالاضافه الى مساله الازدحام على الطرقات، بالإضافة إلى مسألة يعني الأثر على الطريق نفسه وحالته الفنية راح تتأثر، لذلك هو شيء مو صحي. نحن خط النفط الثقيل، هذا الخط في عنا عليه أكثر من 1400 تعدي، يعني كانوا يأخذوا منه نفط، أزلنا هذه التعديات، اشتغلنا منه بنسبة 80%، أنجزنا صيانات وتأهيل، إن شاء الله يعني خلال

0: للأمانة بالظروف المثالية، لأن هذه المرة كنا عم نقول لازم يشتغل معنا بنهاية شهر 9 هذا الخط، لكن طلعت عندنا منطقة فيها ألغام، عبينا راسلنا الجهات المعنية من أجل نزعون الألغام من أجل إعادة التأهيل، فتلاقي تحديات أحيانا أنت مو حاسب حسابها، تمام؟ أنت ضغطت الخط ورحت كشفت عليه، بس بتروح بتلاقي لغم واحد، سلامة العاملين هي أولوية، فبدك تشكل فرق من وزارة الدفاع أو وزارة الطوارئ من أجل إزالة الألغام، فهي بتاخذ لها وقت، بنتأخرنا 10-15 يوم إضافي بسبب ما كنا نحن حاطينه بالعين، لذلك إن شاء الله خلال أسابيع قليلة راح يكون في الخدمة.
1: سيادة الوزير إذا نطول يعني ممكن إحنا نقسم الجلسة، يعني لأنه أنت أخذت وقت 3/4 الساعة، إذا نطول بالمداخلة الثانية بالجزء الثاني حتى نشوف حتى يصير في تركيز للمعلومات يعني أكثر.
0: تمام. طيب تسمحوا لنا بس الملف النفط ممكن الكهرباء والمياه نأجلها إذا تسمح سيادة الرئيس.
1: إيه تمام.
0: مستودعات الوقود أيضا سئلنا عنها، هي عبارة عن بس سيادة الرئيس إذا تسمح لنا، نحن تقريبا من ذلك عم نحكي إنه 3 وزارات فمحتاجين وقت بدال.
1: لا نعطيك الوقت بس إنه نقسمه مشان يكونون حالة الانتباه سادة الأعضاء معك كما يجب، لأنه هسه حاليا ساعة حديث يعني الواحد إلا يشرد يعني.
0: تمام.
1: هي حالة
0: إن شاء الله
1: علمية يعني.
0: رح نوجز إن شاء الله بالقسم النفط اللي بقي بإذن الله، وبعدين أجل الكهرباء والمياه الثروة المعدنية، هاي الأشق والأصعب هي موضوع المشتقات النفطية. مستودعات الوقود وقدرات التخزين، المستودعات الفعلي عندنا حمص المازوت حوالي 102,000 متر مكعب، طبعا الخزانات حالته الفنية جدا سيئة، بعثنا وفد من فترة على كوريا، ذكرونا أن هناك إجت شركة كورية أنه في عندهم خزانات جاهزة، لأنه بناء الخزانات قد يحتاج من سنة إلى سنة ونصف، قالوا في عندهم خزانات جاهزة ممكن نقلها مباشرة وتركيبها، فراحوا ليعاينوا هذه الخزانات ويدرسوا حالة الفنية، وإن شاء الله بس بعثونا التقرير أنه خلال الأيام الماضية كانوا في كوريا، بس بعثونا الحالة الفنية ممكن اعتماد وشراءها بشكل مباشر. هناك خزانات أرضية في دير الزور، إجمالي السعات الفاعلة 312,000 متر مكعب من الديزل و 188,000 من البنزين. التخزين وتعزيز أمن الإمدادات أيضا سئلنا عنه من خلال اللجنة، مشكورين. نحن سعينا من البداية لتأمين مخزون، لكن جميع مستودعاتنا كلها تكون تعرفوا، كل واحد بمحافظته بيعرف الكثير من المستودعات، يعني أحسن مستودعات عندنا بحمص نوعا ما، في بعض المستودعات شايلة حالة شوي مقبولة، وعندنا بعضها في عدرة، والباقي المستودعات يلي بريف حلب بخان طومان أيضا بخان العسل بالراموسي كلها متهالك ومنتهي، وأهل حلب بيعرفوا هذا الكلام. المستودعات يلي بإدلب يلي كانت بكفر بطيخ أيضا كلها مدمرة بشكل كامل، ما لا يمكن الاستفادة منها، فالكثير من الخزانات والمستودعات بحاجة إلى إعادة بناء وإعادة تأهيل، بدأنا بتأهيل جزء منها ولكن الموازنات الاستثمارية مثل ما حكينا ما تستطيع تغطينا كل شيء. اليوم عندنا أولويات في سلم الأولويات، أنا يقولون وزارة المالية وقفوا إيرادات للخزينة لمدة سنة بس نرجع من عيد كل شيء، بس اذا وزاره الماليه عم تطالبنا نحن رفعنا رواتب واجور وعندنا مشاريع استثماريه وانتم جزء كبير جدا من هاي القصص كشركه بترول، فما بيصبرونا ولا يوم من ناحيه الحوالات الماليه، مثل ما ذكرنا كنا نعطيهم 250 مليون دولار كل شهر من بعد ما صار النفط معنا 250 مليون دولار، فهذا كله كان ساهم بزيادة الرواتب والأجور. نحن لو يتركونا إياهم لمدة 4-5 شهور مليار دولار نعمل احتياطي ومخزون وخزانات وخطوط امداد بيكون تمام، بس للأسف كمان الدولة إلى أولويات ومو الإنفاق مو عندي، يعني نحن آخر شيء أنا عندي برفع خطة، يعني مثلا ذكروا بعض الأخوة لبعض المشاريع الاستثمارية في محطات للمياه اللي ذكر الأستاذ في الرصافي وغيره، نحن بنرفع هذه المحطات رافعين مثلا بالموازنة الاستثمارية، رافع بكل محافظة 5 محطات معالجة صرف صحي من أجل الصرف الصحي اللي عبروا على الأنهار والبحر، البحر صرف الصحي بلادي وطرطوس عبروا على البحر وعلى بالدير الزور على الفرات وبإدلب على العاصي وبحماة على العاصي، فرفعنا مبدئيا 5 محطات. هون بدنا مؤازرتكم بكره بالقراءة الموازنات، يا نجعل هاي أولوية الأماني، هذه أولوية، بكره إذا ما أقرونا الموازنة إنه 5 محطات معالجة صرف صحي رح هاي نرحل هاي المشكلة للعام القادم، فنحن رفعنا بكل محافظة الحد الأدنى 5 محطات معالجة صرف صحي. أيضا خطوط حماية النفط والغاز واستمرارية الإمداد، عندنا 22 اعتداء صار على خطوط النفط والأماني، هذه أيضا نطلب منكم إن شاء الله بكرة، بس رفعت إليكم المشاريع وأنا رفعنا نحن مشاريع، هذا أحد الأسئلة إن شاء الله مجاوب عليها هلأ، رفعنا مشروع قانون التشريع المائي هو بالأماني العامي جديد، وحطينا للأماني مخالفات شوية رادعة، نروح يصير حفر بير ثاني يوم من صادر الحفارة خاصة بدرعة، وضع صعب جدا مائيا، صعب جدا والله، نبذل جهد كبير بمنع المخالفات والتعديات وتأمين مياه الشرب، والتعديات على مياه الشرب تكون كثير يسيرة وعندهم وبسيطة، لأنه المخالف بيروح بيدفع له كام ليرة وبيطلع.

تمام، او نفس الشيء بالنسبه للكهرباء. نحن خط الكهرباء من محطه دير علي لمحطه عدرا لعدرا تقريبا تكلفته علينا 4 مليون دولار سوري بيومين، يوم كمان بس يوم العطل يوم الخميس قطعوا الكهرباء، راحوا سرقوا، راحت الداخلي بعد فتره كشفتهم ومسكتهم والى اخره، بس ما في عقوبات رادعه. هاي كمان نحتاج تشريعات تكون زاجره للعقوبات اللي بيسرق. 4 ملايين تكلفنا وقطع الكهرباء عن قسم كبير من المنطقه وتكلفنا عليها، وبجوز هو باعوا 200 300 الف هذا الالمنيوم اللي اخذوا، قالوا لو جاي لعنا بنعطيهم بس ما يخرب بيت العالم شهرين ثلاثه، يا حرام جريمي. عنده معمل صهر عم يعمل سبائك والى اخره، وداهموا الداخليه مشكورين واعتقلوه، وبعدين بتحولوا على القضاء بيتغرموا وكذا وهيك، نفسهم بيرجعوا بعد فتره بيرجعوا بيطلعوا على هذا. يعني تحتاج الى عقوبات من التشريع، نحتاج تشريع من من من مجلس الشعب يكون زاجر رادع لكل هذه المخالفات على الكهرباء والمياه وعلى النفط. السلام البيئي ايضا عندنا معالجه اثار الحرب من خلال ايقاف الحراقات البدائيه، وهي مشكله كثير كانت كبيره. حكينا على السرطانات اللي انتشرت في المنطقه، المنطقه هناك كانت غمامه سوداء من خلال الحراقات. هاي الحراقات هي عمل بدائي غير مجدي اقتصاديا، ما بتطالع بنزين بتطالع فقط ديزل، بمواصفات مو جيده. كل هاي العوامل ادت لسرقه النفط، لانه لما بيكون في حراقات العالم تروح تسرق نفط تاخذ لهم اياه، اما لما بيكون المساله فقط عند المصافي اذا سرق نفط خام ايش بده يعمل فيه؟ بيتوقف عن السرقه. بالاضافه الى اعمال عملنا مسح ورصد اشعاعي بالتعاون مع هيئه الطاقه الذريه، وازلنا الالغام حول المواقع الاساسيه بالتعاون مع الجهات المعنيه، وقعنا العديد من المذكرات تفاهم من اجل استكشاف الغاز والنفط في البحر، وقعنا مع شركات كبرى. البعض يقول انه ممكن نحن نروح باتجاه المناقصات، هو احد واهم طرق للتعاقد هي المناقصات، لكن عندك بعض الامور يلي هي نحن بنسميها التوجه السياسي للدوله في ابرام بعض العقود. يعني اليوم التعاقد مع شركه شيفرون مثلا الامريكي، شركه شيفرون لها تاريخها، او شركه ايني الايطالي، او شركه كونيكو فيليبس، في بعض الشركات لها ثقلها في السوق العالمي في النفط والغاز. يعني ذكر لي احد الوزراء الطاقه العرب قال لي اذا بتيجي لعندكم شيفرون وكونيكو راح تفتحوا الابواب لجميع الشركات. يعني بصراحه ذكرها انه في شركات كبرى عالمي رائد في موضوع النفط والغاز، هي قيمه مضافه دخولها الى السوق السوري، طبعا ما بحيث انه تكون العقود منصفه بيننا وبينهم، ما تكون هي مجحفه والله كمان اي تمام زي شايف. لا انا حتى الان نحن عملنا مذكره تفاهم في طور التحويل العقد والمفاوضات على اشدها مع كونكم من ناحيه النسب وغيره. فلذلك نحن حاليا في كثير من الشركات كانت هناك، يعني مثلا في بعض المسائل تلزم يعني تدفع وتفرض على الوزارة الذهاب للتعاقد بالتراضي. على سبيل المثال مثل المشتقات النفطية اللي من شوي حكيناها، إذا اليوم أنا ما عم بلاقي أصلاً يعني بالسوق ما في، فإذا أجت شركة قالت أنا عندي مادة نفطية بسعر كذا أقل من السوق العالمي، ممكن أنا أروح باتجاه التعاقد بالتراضي لتأمين هذه المادة، ما بنترك الناس بدون ديزل وبنزين من أجل إجراء مناقصة تأخذ عدة أيام أو أوراق. والأصل بعد الاستقرار والاستدامة بالقطاع وانتهاء الأزمة نرجع نحن بدأنا من المناقصات. كنتم ما بعرف إذا حدا مطلع، نحن أول ما تأسست الوزارة كل شراء النفط الخام كان مناقصات، بس ما كان في أزمة. اليوم اختلفت المسألة، صار الشركات بتقدم عروض أسعار، وهي أحد طرق التعاقد اللي نظمنا إياها قانون العقود، سمح لنا بعروض الأسعار، استجلاب عروض الأسعار، أيضا سمح لنا بالتعاقد بالتراضي في بعض المسائل الاستثنائية كالشركات الحكومية وغيرها من الظروف الاستثنائية. طيب الشراكات والاستثمار في مجالات، حكينا انه عندنا شراكات مع كونوكو فيليبس، عندنا شراكات مع شيفرون، عندنا مع توتال، ايضا توتال الفرنسي هي من الشركات العملاقه والكبير في مجال الطاقه، وايضا عندنا شراكه مع قطر للطاقه من ناحيه الاستكشاف بالغاز، لدينا بعض الشراكات مع شركات اقليميه مثل شركه اديس وشركه الحفر الكويتي وشركه اليو سي سي اللي هي دخلت في قطاع توليد النسكره بعد شوي. فسوريا الجديد الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي الى نظام الاقتصاد الحر، وهذا لا يعني مو انا اللي اخترت هذا المسار، قياده الدوله رئاسه الدوله الحكومه السوريه اختارت الانتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي الى نظام الاقتصاد السوق والاقتصاد الحر، وهذا اعتقد انه معظم الحاضرين متفقين على انه هذه خطوه ضروريه ومهمه جدا لبناء اقتصاد سوريا الجديد، لانه اثبت فشله في كثير من الدول. وهذه المرحله انا اقول هذه المرحله اللي نحن عم نمر فيها اليوم من بعض غلاء الاسعار ومن بعض رفع الدعم عن بعض الخدمات او تخفيض الدعم، ما رفع، تخفيض الدعم عن بعض الخدمات، هذا حالي طبيعي. لو قرانا شوي بتاريخ الدول اللي انتقلت من هذا النظام لهذا النظام

من إيرادات الدولة 250 مليون حكينا شهرياً، هو مورد للخزينة اللي ساهم في هذه الزيادات وهذه الإجراءات والمشاريع الاستثمارية الموجودة. نحن بالنسبة للجنة تحديد الأسعار كمان سئلنا عنه سيادة الرئيس، نحن مو فقط البرزنتيشن عم نجيب على الأسئلة عموماً اللي ممكن طرحوها السادة النواب. في قرار بتشكيل لجنة من أجل تحديد الأسعار، هذا القرار فيه من جميع الجهات المعنية، في عندنا وزارة الاقتصاد، في عندنا المصرف المركزي، في عندنا وزارة المالية، في عندنا الجيولوجيا، عندنا إدارة خدمات الطاقة، عندنا شركة سورية للبترول، هذا اللي من أجل وضعوا سياسة تسعير ورفعوا لنا إياها، وإن شاء الله بنزودكم فيها آلية وتسعير المشتقات النفطية. كيف معادلة التسعير اللي سألها أحد الزملاء النواب؟ أولاً عندنا نحن سعر بورصة، هذا السعر معروف، عندنا منصات لأسعار المشتقات النفطية والنفط الخام، بتجي علاوة الاستيراد والسعر المادة والسعر الرسوم الجملوكية والهوامش الربح وأجور النقل وأجور التخزين والنفقات الإدارية ورسم الطاقة المتجددة ورسم ترسيم السيارات، كل هاي رسوم عليها. بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية 1570 دولار آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 206، عم تبيعه الشركة ب 175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا، 31 ليرة سوري هذا المازوت بعد رفع الأسعار، تكلفته 206 ليرة سوري على الأسعار الأخيرة في السوق بعد معادلة هذه الأسعار بدون أرباح، وما في شيء اسمها مش ربح، عم بقول تكلفته علينا 206. هاي سعر البورصة 1590، طبعا احنا اشترينا اخر وحده ب 1570، هلا صار 1590، رجعوا للمنصات ممكن نزودكم فيها ان شاء الله لمؤشرات الاسواق العالميه. الرسوم والاجور 250، الكلفه النهائيه 1840، طن المازوت عباره عن 1200 لتر، اذا قسمنا 1840 تقسيم 1200 بيطلع 1.53 دولار لللتر الواحد، اذا ضربناه بسعر الصرف 135 اليوم تقريبا بيطلع 206 ليرات سوري، يلي هو نحن مقدرينه ب 175، الفرق 31 وليس 29، مكتوب 29، 31 ليره سوري فرق السعر بين سعر المازوت المستورد وبين نحن تسعيرنا له في السوق. الخطه الاستراتيجيه واولويه المرحله رفع انتاج سوريا من النفط، هو الحل الأمثل هو رفع سوري إنتاج سوريا، ولدينا خطة لزيادة الإنتاج إن شاء الله مزودكم فيها بإذن الله، مزود المجلس الموقر بخطة الإنتاج. طبعا عام ممكن نحن نقول حوالي عام إذا مشت الأمور كما نخطط له، ما صار عندنا طوارئ إن شاء الله خلال عام 2028 بنحقق الاكتفاء الذاتي من النفط، تمام، عام 2028، ولكن من الغاز نحتاج إلى وقت طويل، من الغاز ممكن انه نوصل لنصف احتياجنا في نهايه عام 2030، ولكن مع تطوير الانتاج في البحر، طبعا البحر يحتاج الى 7 سنوات، يعني وقت عم نحكي على استكشاف الغاز في البحر، بكره البعض بيقول تمام وقعنا مع شيفرون ومع توتال ومع قطر للطاقه ومع ايني ومع مع مع, مع الى اخره، طيب وين الانتاج الغاز؟ يحتاج الى 7 سنوات من اجل دخول الغاز الى موضوع الطاقه، موضوع جدا شائك، يعني على مستوى التوربينات الكهرباء محجوزة في معامل، هلا بنحكيها بالكهرباء، محجوزة في معامل سيمينس وأنسالدو، لأن أربع شركات، هن شركات محدودة اللي بتصنع التوربينات، وبتعرفوا المطلع على قطاع الطاقة سيمينس وأنسالدو جي إي وميتسوبيشي، هدول بيصنعوا التوربينات، محجوزة شراء التوربينات لعام 2033 و34 و35، لأن احنا الحمد لله من خلال شراكتنا مع اليو سي سي راح نجهزهم بعام 29 راح يكونوا جايات، لأنه هن مشترينين مسبقا من الشركات، فرحنا للتعاقد معهم من أجل إنشاء محطات. تطوير المصافي، راح سئلنا عن موضوع المصافي إن شاء الله، نحن امبارح الجمعة كان في عندنا فريق خارج سوريا عرضت علينا مصفاة لشرائها جاهزة مصنعة مشان ما تاكل معنا 5 سنوات للتصنيع، ممكن هاي تحتاج أشهر للتركيب، مصفاة بسعة بقدرة حوالي من 30,000 ل 50,000 ممكن تطويرها، هاي المصفاة إن شاء الله راح نجيبها ونركبها في المنطقة الشرقية في دير الزور، من أجل مثل ما ذكر السيد النائب مشكور على الملاحظة أنه نحن بالمنطقة نفسها بنحط مصفاة بدل ما أنقل نفط لهون أرجع كرر وأرجع أنقل مشتقات، لا بنفس المنطقة هي بشغل يد عاملي، هي بتكرر المشتقات النفطية منوزعة على الأهالي الموجودين هناك، راح نعمل مصفاة في حمص في الفرقلوس، مصفاة في دير الزور، وعم نبحث عن منطقة بحلب لأن تحتاج إلى نفط، يكون خط النفط واصل لها، تحتاج إلى مياه قريبة وإلى آخره، عم نبحث عن منطقة محددة ممكن نوزع 4 مصافي 5 مصافي بقدرة كل وحدة 50,000 برميل تقريبا، يعني بحيث أنه نغطي احتياج السوق مع مصفات بانية.

0: مياس الموجودة لدينا. أيضا توسيع الاستكشاف، عندنا بلوكات واعدة بالنفط الخام والغاز إن شاء الله رح نشتغل على أو بدأنا عمل على استكشافها. الشركات في بعض الشركات والعقود هي قديمة، الشركات رفعت القوة القاهرة أثناء الثورة عام 2012، هلا يعني اعلنت القوه القاهره، اليوم بدات مثل جولف ساندز عادت للبلوك اللي كانت عنده، وراسلنا شركات في بعضها انسحب وفي بعضها بده يكمل بالبلوك اللي كان موجود فيه. ايضا تاهيل منظومه النقل والتخزين، نقل المشتقات النفطيه مثل ما حكينا على نقل النفط الثقيل وخط كركوك بانياس، وتوسيع المشاركه مع القطاع الخاص من خلال ادخال شركات في عمليه التوزيع وعمليه التخزين. يعني هي نحن تناقشنا فيها كثيرا ضمن الشركه والوزاره، يعني هي تحتاج إلى ممكن إذا البعض لديه بعض الدراسات أو الاستشارات كمان نتلقاها منه. حقيقة هي خطوة حساسة جدا في هذا الواقع لموضوع إدخال الشركات الخاصة في التوزيع بالذات سواء بالكهرباء أو بالبترول، لكن إن شاء الله يعني عم ندرسها، ما رح نقدم على الخطوة حتى نوصل لصيغة نهائية جيدة تكون للمواطن وللشركة. جذب استثمارات جديدة وتكنولوجيا جديدة ونقل التكنولوجيا من خلال شركات كبرى عالمي، هذا يعني بالنسبة لقطاع النفط والغاز والمشتقات النفطية. حاولنا نوضح على جميع الاستفسارات اللي ذكروها السادة النواب، وإن شاء الله ممكن نكون أغفلنا بعض النقاط، نرجع نأخذ الأسئلة مثل ما ذكر السيد الرئيس بحيث أنه نجيب عليها ونرجع نزودكم بإجاباتها مكتوبة بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا سيادة الوزير. نأخذ تعليق جلسة للثنتين ونص تماما، ويبدأ السيد الوزير بتكملة عن الكهرباء والماء. طبعا إحنا بالنسبة للوقت اللي عطيناه للسيد الوزير بعض الأعضاء، السيد الوزير تلقى 40 سؤال من لجنة الطاقة فيحتاج إلى وقت. الجلسة رفعت للثنتين ونص.
2: إذن تابعنا جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير في مجلس الشعب، وأبرز ما جاء على لسان وزير الطاقة. تم أحداث ثلاث شركات في الوزارة بينها السورية للبترول وهي مملوكة للدولة، وقال أيضا أعدنا أكثر من 10,000 موظف مفصول إلى العمل من أصل 12,000 طلب، وقال أيضا لدينا 78 حقلا نفطيا و 28 حقلا غازيا، وتحدث عن أن المخزون الاحتياطي من النفط الخام يبلغ 2.5 مليار برميل، ونحتاج إلى 300,000 برميل يوميا من النفط الخام لتغطية احتياجات سوريا. وأضاف أيضا قمنا بالعمرة لمصفاة بانياس لحاجتها إلى الصيانة وحفاظا على سلامة العاملين فيها. وقال أيضا إنتاجنا من النفط حاليا يبلغ نحو 110,000 برميل يوميا، والإنتاج وصل في فترة وجيزة إلى نحو 140,000 برميل يوميا، وقدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150,000 برميل. وأضاف أيضا وزير الطاقة بأن إنتاج النفط يتعرض للصعود والهبوط بفعل واقع الآبار والإنتاج والنقل، وأيضا قال حاجة سوريا من الغاز تبلغ 24 مليون متر مكعب، ننتج منها نحو 8 ملايين، ونشتري نحو 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان وعبر الأردن، ونحتاج إلى 12 مليون لتر يوميا من مادة المازوت و8 ملايين لتر من البنزين. وأيضا أضاف نحتاج إلى 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، ونتجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات ريثما نحقق الاكتفاء الذاتي. هذه إذن أبرز العواجل التي جاءت على لسان وزير الطاقة في جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب. كما تحدث أيضا وزير الطاقة عن أن زيادة عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين أدى إلى الاحتياج إلى المزيد من الوقود. أيضا تحدث عن أن هناك فجوة حوالي 200,000 برميل نفط خام، و بأن مصفاة بانياس غير مصممة أو مؤهلة لتكرير النفط الثقيل. وأضاف الآن نشتري الغاز بشكل كامل بعد انتهاء المنحة من قطر. وأضاف أيضا وزير الطاقة بأن لديهم خيارات، إما نعيش أزمة وقود ونقطع شراء الغاز وبالتالي تنقطع الكهرباء معظم ساعات اليوم.

0: أيضا أضاف وزير الطاقة محمد البشير بأن مصفاة حمص هي حاليا أمن طاقي لسوريا، وقال أيضا بأن مصفاة بانياس شبهها الفنيون له بأنها قنبلة موقوتة، وقرار إيقافها جاء حرصا على السلامة. وكما تحدث أيضا وزير الطاقة محمد البشير عن أننا نعاني من نقص في العملات الأجنبية وتحديدا في الدولار لشراء النفط من الخارج، كما تحدث عن خط كركوك بانياس وهو خط متهالك بحاجة لاستبدال كامل، والخطوة الأولى تبدأ من الجانب العراقي بحسب وزير الطاقة. كما تحدث عن خط النقل الثقيل، خط نقل النفط الثقيل، وقال بأنهم أزالوا التعديات عنه وسيكون بالخدمة قريبا وجاري العمل حاليا على تأهيله. وأيضا تحدث عن مطالبات وزارة المالية لوزارة النفط بتحويلات المستحقات المالية للوزارة من أجل دفع الرواتب وتفاصيل مالية أخرى. وأيضا تحدث مؤخرا عن أنهم يعملون على شراء مصفاة نفط جاهزة وسيضعونها في المنطقة الشرقية. هذه أبرز العواجل التي تحدث بها وزير الطاقة محمد البشير في جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب التي ما تزال مستمرة أو ستعود من جديد بعد نحو نصف ساعة بحسب ما تحدث رئيس مجلس الشعب. ينضم إلي للمزيد من التفاصيل مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. مرحبا بك حازم، لخص لنا أبرز ما جاء في هذه الجلسة. أيضا انضم إلينا عبادة منصور من داخل مجلس الشعب. إذن معنا حازم عوض من أمام مجلس الشعب وعبادة منصور من داخل مجلس الشعب. عبادة منصور أهلا ومرحبا بك، لخص لنا أبرز ما جاء في هذه الجلسة وردود الفعل على تصريحات وزير الطاقة.
1: الآن خرج السادة النواب لفترة استراحة بعد رفع الجلسة للساعة الثانية والنصف، هناك حوالي نصف من الاستراحة. الجلسة استمرت لحوالي ساعتين، وحقيقة هذه الجلسة كانت هي عبارة عن 40 سؤال وجه من مجموعة من النواب السوريين في مجلس الشعب. هذه الأسئلة وجهت بشكل مباشر لوزير الطاقة الذي حضر هذه الجلسة اليوم التي أجلت من يوم الخميس الماضي 17 من أيلول إلى اليوم 20 من أيلول، وذلك لتأخذ وزارة الطاقة وقتها وليجيب وزير الطاقة اليوم عن هذه الأسئلة. طبعا وزير الطاقة اليوم حقيقة بعد هذه الأسئلة التي وجهت بشكل مباشر من النواب كان قد وجهت له حقيقة مجموعة واسعة من الأسئلة التي بدأت ب استفسارات عن وضع الطاقة بشكل كامل في سوريا، استفسارات عن وضع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أيضا استفسارات عن الرفع الأخير الذي وصلت إليه أسعار المحروقات مؤخرا في سوريا، الرفع الأخير التي حقيقة كانت هي حوالي 40%. أيضا كان هناك استفسارات مباشرة من السادة النواب عن المرحلة القادمة، كيف سيتم التعامل كيف ستتعامل وزارة الطاقة السورية بشكل مباشر مع هذه الأزمة التي تعيشها من رفع للمحروقات، وأيضا من توفير المحروقات أو توفير مادة المازوت بثلاث فئات. كان هناك أيضا أسئلة خاصة بموضوع الكهرباء والمياه باقي الأمور التي تخص وزارة الطاقة. طبعا وسيم وزير الطاقة محمد بشير حقيقة كان قد فند هذه الأسئلة بشكل كامل، كان قد أجاب على عدد كبير من هذه الأسئلة بشكل مباشر من خلال الإحاطة التي قدمها، بداية من كمية النفط الذي تقوم بإنتاجه سوريا يوميا، تحدث عن 110 براميل تقريبا أو 100,000 برميل تنتج تقريبا. هناك انخفاض وارتفاع بحسب وضع هذه الآبار. أيضا تحدث عن كمية الغاز الذي تقدر ب 800,000 متر مكعب، وبينما احتياج سوريا هو قرابة 24,000 متر من الغاز يوميا، يتم استيراد الباقي من بعض الدول. طبعا أيضا تحدث عن وضع الآبار في شمال شرق سوريا، هناك عدد كبير من الآبار التي تم هي معطلة، هناك بعض الآبار لم يتم إلى الآن إصلاح. مجال استخراج

0: نعم عبادة، يبدو أننا نواجه مشكلة مع مراسل تلفزيون سوريا من داخل مجلس الشعب عبادة منصور. سأنتقل إلى خارج مجلس الشعب مع حازم عوض. حازم، كيف رصدت لنا آراء الناس حول هذه الجلسة؟ طبعا رصد أولي لأن الجلسة لم تنتهي بعد.
1: حقيقة هنا في الشارع يعني إلى جانب مجلس الشعب يعني بعض الناس الذين استوقفناهم خلال هذه الفترة التي انتظرنا فيها خارج المجلس، بعضهم لا يعلم ماذا يجري داخل يعني أو تحت قبة البرلمان. هناك يعني بعض المتابعين الذين يعني سألونا ماذا يحدث في الداخل وهل قدم شيئا مفيدا الوزير. كان بصراحة الوزير يقدم إيضاحات عامة، ربما حتى هو قال يعني أثناء الإيضاحات بأن يعني بعض الأشخاص العاديين كما قال لا يستطيعون يعني فهم بعض التفاصيل التي تقدمها الوزارة، وهي يعني فقرة مهمة أوردها الوزير فيما يتعلق بتفنيده للاتهامات التي يعني قدمت الوزارة بأن هناك تناقضا في الأرقام وتناقضا في التصريحات. وقال هناك بعض الأشخاص مثلا لا يعلمون بدقة ما هو الغاز الذي ننتجه وما هو الغاز المنزلي، ولا يستطيعون التفرقة ما بين الغاز المنتج الغاز الطبيعي الخاص بإنتاج الطاقة والغاز المنزلي الذي يأتيهم إلى منازلهم. وهنا بدأ بتفنيد يعني بعض الاتهامات كما قلنا التي وجهت إلى وزارة الطاقة فيما يتعلق بتناقض التصريحات. وقال يعني نحن نستورد من الغاز حوالي 6.3 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 150 مليون دولار شهريا. يعني تحدث عن بالأرقام التي ربما أيضا هذا الشارع لا يستوعبها، أو ليس بقضية الاستيعاب، لا يستوعبها من ناحية ليست هي المبررات التي ينتظرها بهذا الشكل. يعني قدم أيضا أرقاما أخرى فيما يتعلق بالتناقضات التي قيل فيما يعني في تصريحات سابقة للوزير نفسه بأنه يعني سوريا تصدر النفط، سوريا اكتفت بإنتاج النفط ولا تستورد نهائيا. وقال بأن أرقام يعني التي طرحت العام الماضي من ناحية إنتاج النفط هي أرقام كانت في حينها كافية، لكن عندما تم تحرير شمال شرق سوريا وضمها إلى جغرافيا سوريا باتت الحاجة أكبر، لأن تلك المناطق التي كانت تعتمد على حراقات أو تعتمد على آبار تخضع لسيطرة قسد ربما كانت تشتري يعني النفط من تلك الجهات. اليوم باتت تطالب الوزارة بتأمين هذا النفط، وهذا زاد الضغط على الحاجة التي كان مصرح بها بأن 150 ألف برميل يوميا. طبعا تحدث أيضا عن يعني عدة عوامل أسهمت في زيادة الحاجة بين تصريحاته العام الماضي وبين تصريحاته هذا العام فيما يتعلق بزيادة الحاجة للطاقة نتيجة يعني التقدم فيما يتعلق بالصناعات، التوسع بالصناعات على سبيل المثال، وتحدث الأمور الأخرى ربما أسهمت في زيادة الضغط في الحاجة على الطاقة، ما يعني اختلاف ما بين حاجة العام الماضي وحاجة هذا العام. وأيضا قال بأن يعني ربما بعض التصريحات تختلف بين فترة وأخرى بكمية إنتاج براميل النفط، وهذا يعتمد على يعني اختلاف يومي ربما بأن هذه الآبار مرة تعطي 150 ألف برميل ومرة تعطي 112 ألف برميل ومرة 100 ألف برميل، وبالتالي لا يمكن تثبيت يعني رقم واضح لأن يعني الآبار ربما يعني لا تنتج بشكل ثابت. وقال بأن هناك الآبار التي يعني استلمتها وزارة النفط من شمال شرق سوريا وضعها صعب. أيضا قال بأن خروج الحراقات البدائية التي كانت تعتمد عليها بعض المناطق في شمال شرق سوريا خرجت عن الخدمة، وبالتالي أيضا زادت الضغط.
0: سأعود إلى داخل مجلس الشعب يعني حازم مع عبادة منصور. عبادة، باختصار لو سمحت، كيف كانت يعني أبرز آراء وردود فعل أعضاء مجلس الشعب على كلام الوزير؟
2: يعني هذه التي يعني سيمضي بها يعني فترة استراحة، حقيقة هناك يعني عدة أحاديث حقيقة تجري في هذه اللحظات أسمع قسم منها، وهي يعني بأن الوزير إلى الآن لم يجيب على كامل الأسئلة بشكل كامل، ينتظر حقيقة النواب القسم الآخر أو القسم الثاني من هذه الجلسة التي ستستكمل بعد حوالي نصف ساعة من الآن، سيستمعون ويعني سيستكملون مع السيد وزير الطاقة السوري إلى باقي الأسئلة التي هم بحاجة إلى أجوبة لها. أيضا هناك بعض النواب يقول بأن هذه الجلسة اليوم يعني وصلهم مجموعة من المعلومات التي كانت غائبة عنهم في بعض يعني البنود، وأيضا بعض البنود كانت يعني كانت هي معلومة لهم، لم يقدم لهم الوزير كثير من الإحاطة بها. طبعا يعني سننتظر حقيقة القسم الثاني من هذه الجلسة لنستمع حقيقة إلى ما تبقى لدى وزير الطاقة السوري من جلسة الاستماع والإحاطة التي سيقدمها. هناك أيضا بعض الأقسام التي سيقدم بها معلومات إن كان عن موضوع الكهرباء أو المياه أو باقي الأقسام من أقسام وزارة الطاقة.
0: نعم، شكرا لك عبادة منصور مراسل التلفزيون سوريا، كنت معنا من داخل مجلس الشعب، وجزيل الشكر أيضا لحازم عوض كان معنا من أمام مجلس الشعب. شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات. مشاهدينا سنكون معكم في آخر تطورات هذه الجلسة للاستماع إلى وزير الطاقة أمام مجلس الشعب بعد قليل في حال عودتها مع زميلة أمينة عكاري، بأمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يقتصر التحدي الاقتصادي اليوم على معالجة إرث سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بل يمتد إلى إعادة تعريف دور الدولة وعلاقتها بالمواطن. فالتوجه نحو اقتصاد السوق وتقليص الدعم يفتح نقاشا يتجاوز الأرقام والموازنات المالية ليبحث عمن يتحمل كلفة هذا التحول في حال انسحبت الدولة من تقديم الدعم للفئات الضعيفة واكتفت بتنظيم السوق. ليقف السوريون اليوم أمام أسئلة تحتاج إلى إجابة: أين تنتهي مسؤولية الدولة ويبدأ السوق؟ وكيف ستتعامل الدولة مع الخدمات الأساسية التي لا يمكن تركها لقواعد السوق؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: الدعم الحكومي هل هو حق اجتماعي أم عبء اقتصادي؟ من يتحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي؟ وما الذي لا يجوز إخضاعه بالكامل لمنطق السوق؟ للمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بلال البزري في الفيديو الآتي.
1: في بلد أنهكته الحرب والأزمات الاقتصادية لا يمكن النظر إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم وضعف الأجور والخدمات باعتبارها أرقاما اقتصادية فقط، بل قضايا اجتماعية وسياسية تمس قدرة المواطنين على العيش. لم تعد قضية الدعم مجرد ملف مالي أو بند في الموازنة العامة، بل باتت جزءا من إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن. فالحكومة التي تواجه اقتصادا مثقلا بعد سنوات من الحرب ترى أن استمرار الدعم بصورته القديمة يستهلك مواردها المحدودة، في حين يرى خبراء اقتصاديون بأن الحل هو إعادة تصميم الدعم وليس إلغاءه، ما يخفف

0: العباء على الموازنة دون أن ينقل كلفة الإصلاح إلى الفئات الأضعف بالمجتمع. إن الهدف من الدعم هو حماية الفئات الأكثر هشاشة، وقد يزيد من الظلم الاجتماعي إذا أخطأت الدولة في تحديد المستحقين. فالدعم يجب أن يكون موجها إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، الأطفال وكبار السن، المناطق الأكثر فقرا. المساواة لا تعني العدالة، فأن يحصل الغني والفقير على الدعم نفسه قد يبدو متساويا، لكن أثر هذا الدعم غير عادل. فالعدالة الاجتماعية تعني توجيه الدعم لحماية من لا يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار، لكنه يفرض تحديا آخر يتمثل بكيف تحدد الدولة المستحقين دون فساد، كيف تمنع تحول نظام الاستحقاق إلى باب للمحسوبية أو الإقصاء. إن رفع الأسعار من دون حماية الدخل الحقيقي ستؤدي إلى تراجع في مستوى المعيشة. فالمعيار هنا ليس مقدار الراتب فقط، بل ما يستطيع هذا الراتب شراءه. لهذا فإن إصلاحات الدعم يجب أن تراعي سياسات الأجور، فرص العمل، التأمينات الاجتماعية. حتى مع تبني اقتصاد السوق، فإن هناك خدمات وحقوقا لا يمكن التعامل معها كسلع عادية، أبرزها الصحة الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، الحد الأدنى من الأمن الغذائي. الإصلاح الاقتصادي لا ينجح فقط عندما تخفض الدولة عجز الموازنة، بل عندما يشعر المواطن بأن الأعباء موزعة بصورة مفهومة وعادلة، وأن الأموال التي توفرها الدولة من الدعم تتحول إلى خدمات حقيقية أو حماية أو استثمار فعلي يعود بالنفع على فئات المجتمع، وتخفف من العبء الذي خلفه رفع هذا الدعم. في الختام، قد يكون الانتقال إلى اقتصاد السوق ضروريا لمعالجة الاختلالات المالية والإنتاجية في سوريا، لكن نجاحه يكمن في قدرة الدولة على حماية الفئات الضعيفة ممن لا يستطيعون تحمل كلفة هذا الانتقال.
1: مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أمستردام، الأستاذ في إدارة الأعمال الدكتور عبد الناصر الجاسم، معنا من دمشق الخبير في التخطيط الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي، ومعي من دمشق أيضا رئيس تحرير The Syria Report الأستاذ جهاد يازجي. أرحب بكم جميعا. أستاذ جهاد، أود أن أبدأ معك. يعني تصريحات المسؤولين السوريين منذ التحرير وحتى اليوم، بما في ذلك ربما كان آخرها حتى تصريح واضح للرئيس أحمد الشرع في الإمارات منذ أيام بأنه سوريا تتجه نحو شكل من أشكال الاقتصاد الحر مع تدخل أقل للدولة في هذا الاقتصاد. حتى بعض المسؤولين يعني اسموا أنظمة أخرى أو سابقة مرت في سوريا بأنها أنظمة اقتصادية أبوية. ما الذي تحقق في سوريا حتى اليوم من هذا الشكل الاقتصادي الذي يطرح في التصريحات؟
2: مساء الخير أول شيء، وشكرا للدعوة. بالحقيقة الكلام عن توجه سوريا باتجاه اقتصاد الحر كأن سوريا ما كانت باقتصاد حر هو بحد ذاته فيه شوي غلط. يعني مظبوط أنه ما قبل 2011 كانت الدولة السورية تقدم شوية دعم للمشتقات النفطية، للخبز إلى آخره، بس هالشي ما بيعمل منا دولة اشتراكية. سوريا بالأساس كانت دولة سوق حر، 70% من الناتج المحلي من القطاع الخاص، المصارف الخاصة، شركات التأمين الخاصة، شركات التوزيع الخاصة، كلها كانت موجودة قبل 2011. الكلام العام أنه عم ننتقل من اقتصاد اشتراكي لاقتصاد حر غير دقيق. اللي عم نشوفه من سنة ونص هو تفكيك ما تبقى من دعم الدولة من ناحية الخدمات الاجتماعية، ولهالشيء موجود الخدمات الاجتماعية موجودة بكل دول العالم منا الدول الليبرالية، على سبيل المثال بفرنسا تعليم حر، الصحة حرة إلى آخره. فاللي عم بيصير هو تدريجيا تفكيك هالدعم من قبل الحكومة، ونتيجة هالسياسة شفناه بالاضطرابات والمظاهرات اللي طلعت من كام يوم بعد ارتفاع سعر المازوت والبنزين والمشتقات النفطية الباقية. بمعنى آخر، صار في يعني سياسات اقتصادية شديدة الليبرالية على مجتمع شديد الفقر لا يمكن له يتحمل هالنوع من الضغط

0: الهائل ونتيجته هي اللي شفناها هالأسبوع. ما في أي شك أنه في إيجابيات بالسياسات الاقتصادية من سنة ونص، واحد ما لازم أبدا ينكر هالشي، لأنه في صار في قدرة لجذب استثمارات بقطاع معينة. صار أكيد الإنجاز الأساسي هو رفع العقوبات، هو إنجاز سياسي قبل ما هو اقتصادي. بس لكن تفكيك الدعم الدولي على مجتمع فقير لهالدرجة هي غير مفهوم سياسيا وغير مقبول يعني أخلاقيا واجتماعيا.
1: يعني مشكلة سوريا لم تكن في تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل أو بآخر، كانت مشكلة إذن عدالة ولا توزيع فرص ولا يعني كيف يمكن تشخيصها في الوقت السابق؟ وأعتقد أن ما وصفته أستاذ جهاد هو هي سوريا ما بعد 2000، لأنه ربما يعني حافظ الأسد كان قد شكل اقتصاد سوريا بطريقة أقرب ربما للاشتراكية.
0: سؤال موجه لي؟
1: ايه نعم.
0: لا مزبوط. هلا هو حقيقة تدريجيا حافظ الأسد بلش فتح الاقتصاد السوري من نص الثمانينات، بس فيك تقول لدرجة كبيرة كان بعده نظام اشتراكي لحتى الألفينات وصل بشار الأسد. بعد 2005 وانتقال عقيدة الرسمية للدولة من البعث الاشتراكي للسوق الاجتماعي، ما عاد فيك تحكي عن دولة اشتراكية. هلا كان دولة ليبرالية بس فيها تدخل، يعني في عفوا نظام اقتصادي ليبرالي مع تدخل للدولة، وهيدا موجود وين ما كان، يعني بالسويد وبفرنسا وبالمانيا في تدخل للدولة. بالولايات المتحدة على سبيل المثال، دولة شو عملت لما شركة مثل شركة انتل كانت في احتمال تنهار؟ راحت استثمرت، اشترت حصة بشركة انتل، رفعت الجمارك على استيراد مواد من دول متنوعة. بس للمشاهدين ياخذوا فكرة، الاتحاد الأوروبي، ميزانية الاتحاد الأوروبي ثلث الميزانية مخصص لدعم قطاع الزراعي، ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي. فهذا مو غريب أبدا أن الدولة تدعم قطاعات تكون عندها ضرائب عالية لتلم المال بحاجة له، لتبني، لتستثمر بالبنية التحتية، لتدرس أطفالها، لتطبب أهلها. هذا شيء كتير طبيعي التدخل الدولي. هي ما معناها أنه دولة اشتراكية أو متطرفة إذا بدك من ناحية السياسات الاقتصادية.
1: يعني شكرا لك على هذه المقدمة وعلى هذا الشرح. دكتور عبد الناصر مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أنه يعني بعض سياسات وقف الدعم التي شرحها الأستاذ جهاد كانت الدولة اليوم مضطرة للقيام بها بسبب الوضع المنهك لسوريا والذي يعني استلمته السلطة، يعني لنقول كإرث وكمخلفات للنظام المخلوع، ولا لا كان بالإمكان اتخاذ سياسات أخرى لا تمس يعني لنقول بالدور الاجتماعي الذي كانت تقوم فيه الدولة بشكل أو بآخر، أو الذي من المفترض أن تقوم فيه إذا أردنا أن لا نقارن بما كان عليه الوضع أيام بشار الأسد؟
2: تماما. مساء الخير أستاذة نور لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: الحقيقة هذا الموضوع يعني نحكى فيه كثير ويستحق هذا النقاش. يستحق هذا النقاش لسببين. السبب الأول أن موضوع اللعب بالأسعار بهذه الطريقة بسلع أساسية تمس حياة المواطن تمس حياة كل السوريين. السبب الثاني وهو الأهم والجوهري أنه هذا النمط من العقلية في الإدارة سلط الضوء على فجوة وخلل يعني عميق في منهجية صنع القرار لدى وزارة الطاقة في هذه الحالة ولدى الحكومة. يعني ربما نأتي على أمثلة من بعض المديريات والوزارات في لكن أريد اسمحي لي أستاذة نور أن أنوه تنويه لابد منه. للأسف يعني في صدد ردود الأفعال الكثيرة على ما نشر وما يعني قيل من محللين ومن صحفيين ومن مهتمين ومن غيورين وحريصين، أصبح لدينا هناك تصنيف غير سليم أن كل من ينتقد سياسات الحكومة أو قرارات الحكومة يصنف على أنه يعني ضد هذه الدولة أو ضد هذه الحكومة، وهذا تصنيف غير سليم. أرجو أن تصل هذه الرسالة عبر شكركم الكريم في المراحل الانتقالية والحساسة.
1: معناتها يعني أنا أنتظر منك نقدا الآن دكتور.
2: نعم.
1: إذن أنتظر

0: الآن بعد هذه المقدمة.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لكن
0: طيب
1: أنا
0: تفضل.
1: أريد أن أوضح، لأنني يعني نشرت سابقا وتحدثت في القصة ويعني واجهت بعض المغالطات. المهم
0: تفضل.
1: الذي أريد أن أقوله، في المراحل الانتقالية أكثر ما تحتاج إليه الحكومات هو الإشارة إلى النواقص والأخطاء وتصويب الأخطاء والنقد البناء وجه إليها. وهذا النقد يعني أنك مع الدولة، مع نجاح الدولة وليس العكس.
0: هذا بالتأكيد دكتور.
1: تمام. ما نجم عن هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، تبين أن هناك يعني بصراحة خلل في فهم دور الدولة في المراحل الانتقالية. أريد أن أعرج بدقيقة أو دقيقة ونصف عن دور الدولة في المراحل الانتقالية، استنادا إلى دراسات وبحوث وتجارب دول سابقة مرت بنزاعات مزمنة وطويلة. يكون دور الدولة يعني التمحور حول ثلاث نقاط أساسية. أولا، يكون للدولة دور اقتصادي. هذا الدور الاقتصادي في البداية على الدولة أن تضمن استمرار نسق الحياة، يعني بمعنى تؤمن الحد الأدنى من الطاقة والكهرباء والمياه لتستمر الحياة، يعني تعافي مبكر خلينا نقول. بعدين تنتقل أيضا في دورها إلى يعني إعادة صياغة سياسات مالية ونقدية ليستقر وضع النقد في البلد. ثم النقطة الثالثة الاقتصاد تذهب إلى يعني مسألة مهمة جدا، وهي البداية بإعادة الإعمار، بمعنى ثمار التعافي أن تكون موزعة بالتساوي أيضا على مساحة البلاد.
0: سأذهب إلى ذلك، يعني سأذهب لأنه هذه نقطة مهمة يعني، ويعني إن شاء الله سنفرد لها محورا. لكن يعني هناك من يقول دكتور بأنه الدولة ليس فيها يعني الدولة مفلسة، من أين ستأتي الحكومة اليوم بما تتفضل به من إمكانيات اقتصادية من أجل دعم هذه السلع وتوصيل هذه الخدمات للناس؟ لأنه حتى إذا أردنا أن نتحدث عن واردات أخرى للدولة مثل جباية الضرائب، فهذا حتى اليوم غير متوفر في سوريا بشكل أو بآخر. فحتى يعني دولة الرفاه التي تفضل بذكرها وشرحها الأستاذ جهاد، قد تكون غير قادرة اليوم الحكومة على تطبيقها وتطبيق سياساتها.
1: لو انتظرتي نصف دقيقة أنسة نور، كما كنت سابقا يعني تعطين مساحة لضيوفك لوصلنا إلى هذه الفقرة حقيقة. أنا الذي أريد أن أقوله، حزنت كثيرا عندما قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الطاقة أننا بحثنا البدائل وكنا أمام أحد بديلين، إما أن تنقطع المادة من السوق أو نزيد السعر، وهذا الكلام غير دقيق على الإطلاق. هذا ما قصدته بأن هناك مشكلة بنيوية إدارية عميقة في صنع القرار. دائما في قاعدة ذهبية نسميها في إدارة الأعمال، أن لكل مشكلة أكثر من حل ولكل حل ثمن وتكلفة. الإدارة الرشيدة والإدارة الصحيحة تختار الحل الأمثل، بمعنى الحل الأقل تكلفة والأكثر عائد.
0: مثل ماذا يعني في حالة المحروقات، مثل ماذا، ما الحل الذي كان متوفرا؟
1: سأقول لك في المراحل الانتقالية العائد الأعلى الذي يجب أن تبحث عنه الحكومات هو العائد الاجتماعي. يعني أنت الآن تتخذ قرارات، ويعني ما نمخفي على حدا أنه الشعب السوري اليوم بتصنيفات الأمم المتحدة غالبية الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر أو بمحاذاة خط الفقر.
0: صحيح.
1: البدائل اللي كانت ممكن، أقول لك بديل واحد، الاقتراض. الدولة تستطيع أن تقترض خارجيا أو داخليا بضمانات كثيرة، بضمانات وجودها في الحكم، بضمانات أنها دولة، بضمانات الأموال المستولى عليها من آل الأسد وآل شاليش وآل مخلوف وآل أموال حزب البعث.
0: يعني أيضا هي سياسة الاقتراض كان هناك رفض واضح لها من رأس السلطة في سوريا، من الرئيس أحمد الشرع، وبتصريحات واضحة جدا.
1: المسألة فنية وتقنية أستاذة نور، الرفض لا يكون بشكل اعتباطي. هناك قلت لك بدائل عديدة، علينا أن نختار البديل الأفضل. رفع الأسعار، سد العجز المالي من جيوب المواطنين هو الخيار الأسوأ. باختصار شديد، لكل مشكلة لها أكثر من حل، فنحن اخترنا الحل الأسوأ للأسف. الآن هل هناك لدى الحكومة فرصة أنها تخفف من آثار؟ نعم، عبر الدعم. هذا اللي هو جوهر السؤال، عبر الدعم الذكي، الدعم الموجه. الدعم العادل وليس المساواة في توزيع الدعم، تستطيع الحكومة أن تخفف من آثار هذا
0: طب الفرق. يعني هذه نقطة مهمة جدا أذهب إليك بها دكتور خالد، ومرحبا بك من جديد. يعني تفضل دكتور ناصر بأنه هناك أشكال أخرى للدعم، وربما حتى الحكومة اليوم تطرح هذه الأشكال بطريقة أو بأخرى. لا أدري إن كنت قد اطلعت على استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبيل المثال، يعني اللي بتحكي عن 3 سنين أو 4 سنين من 2026 وحتى نهاية 2028، كان هناك على ما يبدو أنه فلسفة جديدة للدعم. هناك حديث مثلا عن شبكات الأمان، عن نظام الحماية الاجتماعي، والذي يختار شرائح من المجتمع أكثر هشاشة من أجل أن يقدم لها الدعم، لكن هذا يسقط أيضا شرائح أخرى من الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الحكومة. هل تعتقد أنه سياسات كهذه ناجعة وستذهب الحكومة في تطبيقها بشكل مفيد بالفعل، ولا لا سنواجه مشكلات أخرى أيضا ولن يتوقع الشعب السوري دعما في المدى المنظور؟
2: أسعد الله مساءك نور، وأنا سعيد أن أكون ضيف على المنتدى، والتحية لضيفيك الكريمين.
0: شكرا لك.
2: في الحقيقة اليوم نحن صلب الحديث هو عن الدعم. الدعم أنا لا أراه هدفا اقتصاديا، أنا أراه هو أداة لحماية القدرة الشرائية ولحماية الاستقرار الاجتماعي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. اليوم الدولة السورية بالإمكانيات الحالية شبه الغير موجودة. أنا برأيي الدعم الشامل هو غير ممكن، وأنا على الصعيد التصميمي الاقتصادي ضد الدعم الشامل. بمعنى آخر، عندما يتساوى الغني مع الفقير هذه عدالة من الناحية الشكلية، ولكن بالنتيجة فهي تكون كارثية. اليوم أنا يعني ميال إلى أن يكون هناك الدعم بطريقة يسمى الدعم الذكي، نربط الدعم بالعمل للقادرين على العمل، وهنا نكون قد يعني كان هناك نوع من الدعم، وكان نوع جزء منه هو لتقليل نسبة البطالة. اليوم يعني الفرق بين أن يكون شخص فقير وأن يكون قادر على العمل. الفقر موجود بسوريا، ولكن فقر وقادر على العمل، أنا برأيي يجب أن نؤطر هذا الموضوع بطريقة يعني مشابهة لبعض التجارب العالمية. اليوم المهم عندما يكون هناك دعم أو يكون هناك إصلاح أو رفع للأسعار، والدولة يعني السورية يعني لا تتخذ قرار ثقيل كرفع أسعار المحروقات إلا ولا يعني عندها المبررات الكافية. اليوم أنا أقول أن أي إصلاح يجب أن يراعي الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون هناك خطوط حمراء لا يجب المساس بها. يعني اليوم عندما نقول الدعم يجب أن لا يمس القطاع التعليمي، القطاع الصحي، قطاع الأمن الغذائي، قطاع الخدمات بشكل كامل، هذه خطوط حمراء. الدولة السورية تحاول بكافة الوسائل أن لا يكون مساس بهذه الخطوط، ولكن الموضوع بسوريا أنا برأيي لكي نكون يعني نتخذ المهنية والواقعية، الوضع بسوريا اليوم نور هو بحاجة إلى قاعدة بيانات مرتبطة بمؤشرات جدا دقيقة إحصائية. اليوم نحن بسوريا نفتقد الإحصاء الدقيق. اليوم سوريا يوجد ضغط كبير، نحن اليوم بسوريا يعني لا نستطيع أن نغفل أو لا نربط الأمور ببعضها. اليوم سوريا تنحو نحو يعني التخلص من المخيمات، يعني نحن بنهاية 27 لازم يكون المخيمات صفر. هذا الموضوع كيف اليوم يتم استجلاب هؤلاء الأشخاص الذين عانوا عقد ونصف بالظروف الجوية والظروف الغير إنسانية؟ اليوم هو أولوية للدولة السورية. اليوم الدولة السورية تبني شبكة علاقات اقتصادية. اليوم لا لا لا لا يوجد اقتصاد بسوريا. اليوم يتم إعادة نموذج اقتصادي جديد في سوريا.
0: يعني طرحت الكثير من النقاط دكتور خالد، لكن يعني مثلا الدكتور ناصر منذ قليل أعطى مجموعة من الحلول، يعني قال كان يمكن الاقتراض بدل أن يخرج موضوع بشكل أو بآخر من جيوب المواطنين كما حدث الآن، وحتى ما تفضلت بشرحه وهو يتطابق مع استراتيجية الشؤون الاجتماعية والعمل فيما اسمته الحماية الاجتماعية، أنه نحن ندعم طبقات أكثر هشاشة، حتى هذا يعني يبدو غير مطبقا حتى الآن، وإلا لما خرج الناس في الشوارع، أليس كذلك؟
2: يا نور، اليوم موضوع الاقتراض هو من البداية يعني صرح به فخامة السيد الرئيس أن نحن لا نريد اقتراض. موضوع الاقتراض هو مرتبط بأمور سياسية بعيدة عن الاقتصاد. اليوم عندما تخضع أي دولة لموضوع الاقتراض يفرض عليها أمور من تحت الطاولة لا نريدها بسوريا. اليوم يوجد حلول إسعافية على المدى القصير يعمل بها ضمن المستطاع.
0: يعني لا أدري كان سيتسع صدرك لمقاطعة أخرى، لكن يعني إذا كانت القروض ستسيس يعني أو ستتدخل أو ستؤثر على السياسات لسوريا، أيضا إعطاء الاستثمارات لدول أجنبية بهذا السخاء كما نرى خلال المؤتمرات المختلفة سيؤثر على القرار الاقتصادي، ليس كذلك دكتور؟ ويبيع الأصول، يعني هناك من يقول أنه تباع الأصول في سوريا اليوم.
2: أنا يعني أعارض هذه الفكرة، لا شيء يباع بسوريا. اليوم كافة قرارات الاستثمار هي واضحة، اليوم نحن بحاجة إلى الاستثمار الخارجي كما نحن بحاجة إلى الإصلاح الإداري الداخلي كما نحن بحاجة إلى تكاتف السوريين مع بعضهم. اليوم نحن نتحدث ماذا يجب على الدولة اليوم، ماذا نحن كسوريين يجب أن نقدم. هناك قطاع خاص بسوريا، وهناك حالة مجتمعية بسوريا، وهناك يعني يجب أن يكون هناك تكامل لهذه الأدوار. أنا اليوم إذا قلت لي على الهواء كيف يجب أن يوزع أعباء الإصلاح، أقول لك يجب أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر، ومن ثم القطاع الخاص، ومن ثم المجتمع. أنا اليوم يعني لا أخرج على الإعلام بتصريحات جدلية. أنا اليوم مثلا أقول لماذا لا نخصص فريضة الزكاة من خلال صندوق واضح لدعم الفقراء؟ يعني هي فريضة، ولكن انظري ماذا تخلق فرق. اليوم القطاع الخاص أعطيه امتيازات تشغيلية ولكن مرتبطة بالإنتاج.
0: هذا يحدث اليوم
2: جدا كبير.
0: هي النقطة كثير مهمة، يعني اسمح لي سأعود بها للأستاذ جهاد.
2: أنا أعطي حلول يا نور. أنا لا أخرج إلى الإعلام لكي أفسر الواقع أو لكي أنتقد. أنا اليوم أنا كسوري غيور على هذه البلد، ماذا يمكن أن أقدم؟ أنا اليوم
0: يعني
2: أستطيع
0: لا أريد أن أفقد هذه النقطة لأنه كتير مهمة. يعني حضرتك تحدثت عن نصيحة تعطيها على مستوى السياسات. أستاذ جهاد، أعود هنا إلى استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنه هي المعنية بالمواطن بشكل أو بآخر. تحدثت أنا وقلت إنه هي يعني أعطت مجموعة من الأشكال التي يمكن أن تقدم لاحقا للدعم، وربما حتى بدأت ببعض هذه البرامج، لكن هناك انكفاء كبير لدور الوزارة الذي يجب أن يكون على المستوى السياساتي، الذي تفضل ببعض الأمثلة منها الدكتور خالد وقال أنه يمكن مثلا في بعض القطاعات إلزام القطاع الخاص بنسب معينة للتشغيل، إلزامه مثلا بتشغيل ذوي احتياجات خاصة، فرض شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية. هل الدولة منسحبة حتى من هذا الدور السياساتي اليوم وتطلق الأمر، ولا لا هناك ضبط؟ وهنا نعود أنه لا هناك إذن تدخل للدولة في الاقتصاد.
3: التدخل الدولي بالاقتصاد ضروري جدا، خاصة بوضع سوريا الحالي. حضرتك أستاذة نور عم تحكي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، هي حقيقة اسمها الكامل هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: صحيح.
3: يعني أحد وظائف الوزارة تدعم القطاع سوق العمل، تساعد على سبيل المثال. أعطي مثال بسيط، من فترة قريبة كان في إضرابات بمعمل زينوبيا للسيراميك، هي شركة قطاع خاص، وصار من وراء الضغط من قبل العمال صار في اجتماع عند الوزارة، وضغطت الوزارة لتفرض على الشركة اللي كانت اللي بتربح وبتشتغل الشركة المعامل بيشتغلوا 24 ساعة، ضغطت على الشركه لترفع رواتب. هلا ما عم بقول هالشيء ممكن يتعمم، بس في كتير وسائل حقيقه لرفع الاجور، رفع الرواتب بشكل عام، ضغط لتقديم دعم، انواع مختلفه من الدعم. بس بدي اذكر انه بالنصف الاول من هذه السنه حسب بيانات وزاره الماليه الدوله السوريه خسرانه تقريبا مليار دولار، وتغطى هالعجز عن طريق تمويل وإصدار سندات لتمويل هالعجز. بمعنى آخر الدولة تقدر تغطي مصاريف إضافية، خاصة بالظروف الحالية اللي هي ظروف قلة وظائف، ارتفاع بتكلفة الحياة،

0: مستوى فقر واسع جدا. وزارة شؤون
1: الاجتماعية، يعني بما انك جئت على هذه البيانات استاذ جهاد، الانفاق الحكومي ضمن هذه البيانات نفسه كم منه صرف على دعم المواطن؟ لم يكن ذلك واضحا حتى في البيانات الحكومية، وهذا ربما ما صعد بعض الغضب في الشارع ومن قبل يعني من ينتقدون السياسات الحكومية.
0: الغضب أنا برأيي هو نتيجة سياسات متنوعة، ما بس فقط ارتفاع الأسعار المشتقات النفطية. في ارتفاع سعر الخبز، سعر الخبز ارتفع سعره 14 ضعف، هو ارتفع سعره شي 10-12 أضعاف، بس خفضوا وزن الخبز، وزن الربطة، فعمليا وزن الكيلو، عفوا سعر الكيلو ارتفع 14 ضعف خلال سنة ونص بمجتمع 90% عايش تحت خط الفقر. طيب انه شو بتتوقع، شو بتوقعين الشباب يعني شو بتوقعين يصير؟ نشكر الله لهلا مضبوطة الامور. بس اضافة لهالشيء استاذ نوري بدي الفت النظر عليه، انه لحتى الاسبوع الماضي كان الكل عم بياكد لنا انه ما في اي خيارات تانية سياسية بما يخص السياسات الاقتصادية، أنه الدولة ما بتقدر إلا ما ترفع السعر، ما عندها خيارات تانية. نزلوا الشباب على الطرقات، شو صار؟ نزلت الأسعار، صارت وزير الطاقة نهار الخميس أعلن بتخفيض أسعار المازوت.
1: يعني هي
0: سياسة تانية.
1: يعني هي
0: عندكم إمكانية تغطوا هالشيء، ليش الشيء ما طبق قبل؟
1: حتى ضمن الأسعار المطروحة أستاذ جهاد سيبقى هناك مشكلة، وستؤثر هذه الأسعار على الاقتصاد الكلي، يعني على الأسعار كلها في سوريا، يعني وهذه واحدة أصلا من مخاطر وقف دعم السلع والاتجاه إلى أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي، أنه طالما هذه الأسعار لم تخفض، يعني نقول الغذاء والوقود، فإنه سيكون هناك ازدياد كبير في الأسعار، سيحول أصلا بعض الطبقات الاجتماعية إلى طبقات هشة مرة أخرى، وكأننا ندخل في دوائر مغلقة.
0: طبعا خاصة بالمناطق الزراعية، لأنه بالمناطق الزراعية المازوت مستعمل ليس فقط للتدفئة بس كمان للإنتاج الزراعي. بشكل عام المازوت كتير مستهلك بسوريا للنقل، للزراعة، للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة وللتدفئة. يعني فعلا هي غلطة سياسية ملفتة وغريبة حقيقة. طبعا أنه مفهوم جدا أنه في ضغط ارتفاع الأسعار العالمية، مفهوم أن الضغط ما عنده، الدولة ما عندها إمكانيات كبيرة. بس هالشي كله تم من وراء قرار تكنوقراطي. بدي ألفت نظر لموضوع إضافي كتير مهم اللي اكتشفناه، يعني اللي العالم ما اكتشفته لهلأ، ما فيها ما تشوفه هلأ، هو البعد السياسي للقرارات الاقتصادية. الاقتصاد معني كتير بالسياسة، والسياسة معنية كتير بالاقتصاد. ما فيك تخلي بضعة تكنوقراط ياخدوا قرارات اقتصادية إلا هالتأثير الكبير على المجتمع وعلى الدولة، إلا ما تدفع الثمن سياسيا مثل ما دفعت الثمن الدولة هالأسبوع. يعني فإذا بدها تحمي حال الدولة، إذا بدها تحمي مصالح المجتمع،
1: طيب
0: يعني ما فيها غير لازم تشارك يعني جزء كتير أوسع من القوى السياسية السورية، القوى المحلية السورية، الفاعلين الاقتصاديين، لازم يكون لهم دور حقيقي بالقرار الاقتصادي خاصة بحالات من هالنوع.
1: يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني سأنقلها إليك دكتور، ما الذي يعني يجب أن يشارك في رسم هذه السياسات الاقتصادية؟ يعني نحن نرى أن هناك طبقة من النخبة الاقتصادية تجتمع مع الحكومة، تجتمع مع الرئيس أحمد الشرع، وتعطى يعني يكون هناك بعدها إعلان لاستثمارات معينة، لكن على المستوى النقابي، على المستوى المهني، على مستوى العمال، على مستوى الفلاحين، هل تعتقد أن هناك الآن مشاركة حقيقية؟

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

وبالنسبة لشبكات التوزيع أيضاً 29% منها من أطوال الشبكة غير متاحة في القرى والبلدات، تأثرت بالحرب وأثناء الثورة السورية المباركة. أيضاً محطات التحويل، عندنا 458 محطة تحويل، 432-66، 17% من هذه المحطات خارج الخدمة. أيضاً بالنسبة للتوليد لدينا 12 محطة، يعني القدرة حوالي 37% هي خارج ما متاحة للتوليد، سواء محطات طلعت عن الخدمة بشكل كامل مثل محطة زيزون، محطة محردي خلال الفترة الماضية، أو محطات خرجت مجموعات كبيرة منها عن الخدمة مثل محطة حلب كان فيها 5 مجموعات، طلعت الخمس مجموعات عن الخدمة ولكن في 2 رجعوا تم تأهيلهم، بعدين هلا عندنا 3 خارج الخدمة. واقع الكهرباء منذ بداية التحرير، من واقع التراجع إلى استعادة تدريجي، استطاعت الكهرباء لما دخلنا إلى دمشق، كانت الاستطاعة المولدة 915 ميجا. هذه كانت ساعات الوصل التي تصل إلى البيوت، واللي كان موجود في دمشق والمحافظات الأخرى يعلم هذا الكلام. ساعات الوصل كانت من ساعة إلى ساعتين يومياً في الشتاء، ربما بالربيع بيكون في ضغط أخف على الحمولي بيصير أكثر من ممكن 4-5 ساعات، ولكن كان من ساعة إلى ساعتين الكهرباء تجي إلى المنازل، وحجم التوليد 915. حالياً حجم التوليد مع الطاقة المائية 3500 ميجا، أدى إلى عدد ساعات وصل من 18 إلى 20 ساعة في معظم المحافظات السورية. هذه الصورة تشير إلى دمشق يوم التحرير وقت اللي كان 915 ميجا التوليد، وعلى يسار الشاشة هي دمشق الآن بعد رفع التوليد إلى 3500 ميجا، أصبح عدد ساعات الوصل من 18 إلى 20 ساعة، بالإضافة إلى تغذية المدن الصناعية بكهرباء مستدامة على مدار 24 ساعة من أجل تطوير الصناعة والاقتصاد والتنمية الاقتصادية. فعملياً نحن ضاعفنا الإنتاج 3.5 أضعاف من التوليد. أبرز التحديات خروج مجموعات من التوليد، هاي بقطاع التوليد، بالإضافة إلى نقص قطع التبديل مثل ما ذكرنا، المستودعات وصعوبة تأمينها ومحدودية. وفي الأمانة في مسألة مهمة جداً، أنه نحن اليوم الكهرباء محطات التحويل اللي خرجت عن الخدمة أحياناً تحتاج، مو أحياناً، معظم المحطات اللي بدنا نجيبها من برا هي تصنيع جديد يعني وفق المواصفات المطلوبة، تحتاج من 1.5 سنة أحياناً إلى 2 محطات التحويل لحتى نحسن نجيبها إلى سوريا. فنحن مثلاً دير الزور كان في عندهم نقص بالتوليد خلاف، أو عندهم محطة تحويل واحدة كانت محطة التيم، اضطرينا ننقل محطة

موجودة في سوريا غير مستخدمة إلى هناك حتى نحسن واقع الكهرباء، لأنه إذا بدنا نوصي عليها من الصين أو تاني ونحن موصيين يعني أصلاً بالأساس، تحتاج إلى من سنة ونص إلى سنتين حتى يتم تأمين محطات التوليد الكبرى. ولذلك هذا أيضاً نفس القصة.

رفعناها من 200 إلى 850 ميجا، محطة دير علي 700 ميجا أعمال صيانة بعد ما كانت إحدى المجموعات خارج الخدمة، أيضا محطة محردي بعد توقف حوالي 10 سنوات رجعنا إحدى المجموعات ب 100 ميجا إلى الخدمة. الخطة الاستراتيجية للتوليد حقيقة لدينا محطة دير علي عندنا توسعة جديدة لها إن شاء الله، هي مجموعة ب 750 ميجا، أيضا محطة تشرين الحرري بدأنا فيها، وقعنا عقد ب 98 مليون دولار عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة 200 ميجا يعني 400 ميجا، من تاريخ توقيع العقد يعني تقريبا نهاية العام أو بداية العام القادم خلال الربع الأول بنستلم أول مجموعة 200 ميجا، وفي الربع الثاني بنستلم المجموعة الثانية 200 ميجا، بصير 400 ميجا في منتصف العام القادم بتدخل هاي ال 400 ميجا، واحدة منهم تدخل في الربع الأول وواحدة منهم تدخل في الربع الثاني. محطة الرستين هي محطة بدأت فيها شركة مبنى وتوقفت عن العمل بعد انتصار الثورة السورية المباركة، هي حاليا في قيد التفاوض مع شركات من أجل إكمال هذه المحطة، هي 526 ميجا. حلب فيها ثلاث مجموعات خارج الخدمة، الآن طلبنا عروض أسعار، رست على شركة تركية بقيمة 115 مليون دولار بعد موافقة الشروط الفنية، في إجانا عرض أقل ولكن مخالف فنيا لشروط فنية، يعني هاي المحطة راح تعطيني إفيشنسي بدل ما يكون مثلا مردود المحطة 100% من خلال هاي الشركة التركية، الشركة الثانية اللي قدمتنا عرض أقل وهي إحدى النقاط ضمن القانون يستطيع رفض العرض فنيا، عم يعطونا أقل من قيمة المردود المحطة، يعني راح نخسر 10 ميجايات بكل مجموعة في حال نفذت الشركة الأخرى العقد، لذلك رحنا مع الشركة الثانية 115 مليون دولار، وإن شاء الله يعني ممكن العقد يكون يبرم مع نهاية هذا العام، من هون لنهاية العام يكون العقد قيد الإبرام، بده يحتاج إلى وقت من أجل التنفيذ. مشاريع استراتيجية لتوسيع قدرات التوليد، طبعا من البداية نعرف أن قدرة سوريا للتوليد واحتياجها من الطاقة في عام 2030 رح يتضاعف بحكم التنمية الاقتصادية وعودة المعامل والمنشآت الصناعية، لذلك ومحطاتنا كلها متهالكة، الكثير منها متهالك ومردوده قليل، لذلك رحنا بتوقيع عقد لإنشاء أربع محطات غازية جديدة دار مركبة، هاي الأربع محطات واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله، دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما فيها محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله، فهاي أربع محطات راح تكون واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحطة القديمة اللي اتدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله، ثلاثة منهم رح يجهزوا بعام 2029 وواحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله، هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة. وأيضا في مشاريع الطاقات المتجددة وقعنا حوالي 4000 بناء على مزيج الطاقة 4000 ميجا طاقة شمسية وريحية، 2500 طاقة شمسية و1500 طاقة ريحية، عندنا بوديان الربيع بريف دمشق 200 ميجا طبعا سلمناهم الأرض للشركة، والفرقلوس 200 ميجا، والتيم أيضا بدير الزور 300 ميجا، وحلب 300 ميجا. عندنا استراتيجية التوليد، وقعنا عقد مع شركة من أجل دراسة مزيج الطاقة في سوريا من الطاقات الريحية والجيوثيرمال والطاقات الشمسية الطاقات الحفورة، فوصلنا إلى 2500 ميجا طاقة شمسية و1500 ميجا طاقة ريحية، هي بالإضافة إلى توليد المزيج الطاقة اللي ممكن يكون 8000 عام 2030، هذا المزيج الطاقة المثالي للطاقة في سوريا. حابب أشير لمسألة أنه ما يعني الذي يقول أن الطاقات المتجددة هي حل، طبعا هي جزء كبير من الحل، يحتاج إلى وقت للتنفيذ، وقعنا العقود وسلمنا 9 مواقع للشركات اللي وقعنا معها العقود، لكن يقال أنه نحن ممكن نعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كبير، سوريا فيها سطوع شمسي كبير، فيها نشاط ريحي، في هناك أمور فنية بالطاقات، المهندسين الكهرباء والاختصاصيين الفنيين يعلموا أنه حجم الطاقات المتجددة يجب أن لا يتجاوز من 20 إلى 30% حسب استقرار الشبكة من حجم التوليد العام، لذلك في بعض الدول تجاوزت هذه النسبة وسببت عندهم ببعض القصص المتعلقة بالتعتيم، إذا بتتذكروا قصة إسبانيا والبرتغال من السنة الماضية صار في عندهم تعتيم كامل، كانت بسبب موضوع مزيج الطاقة والطاقات المتجددة وخروج مجموعات كبيرة من الطاقات المتجددة بسبب غيم أو بسبب كذا، فصار في هبوط في الجهد فأدى إلى تعتيم كامل في المنطقة، ولذلك في دراسات فنية دقيقة بتحدد مزيج الطاقة، ونحن وقعنا شراكة مع شركة خاصة لدراسة مزيج الطاقة، وحاليا أعطونا المسودة الأولى اللي هي
الشمسية، 2500 ميجا شمسية، 1500

500 ميجا رايحين، بالاضافه ل 8000 ميجا وقود احفوره يلي بعد مع دخول شركه اليو سي سي ومحطات النقل. ابرز تحديات شبكه النقل مثل ما ذكرنا من شوي، عندنا حوالي 29% خارج الخدمه من خطوط النقل، عامل في انخفاض بالجاهزيه، صعوبه بتامين التجهيزات، قطع التبديل، الابراج ما صناعه محليه كلها مستورده، الابراج السوريه، ابراج التوتر العالي، فعندنا وقت اللي بيروح برج من فتره كهرباء منطقه ادلب وريف حلب اخذينا من تركيا، فيوم اللي صار عندهم عاصفه وقعت عندهم اربع ابراج، ظلت الكهرباء 18 يوم لاربع ابراج واقعة، يعني مسألة ما هي مسألة الطاقة والأبراج 18 يوم حتى استطاعوا بتركيا تأهيل الأبراج، منطقتنا عنا وجزء من منطقتهم كانت خارج الخدمة، فحتى استطاعوا تأهيل هاي الأبراج، فلذلك موضوع الأبراج وخطوط النقل تحتاج إلى وقت طويل من من من الإمداد والتوريد والدراسات، وهذا اللي نحن ماشيين فيه، والحمد لله أهلنا حوالي تقريبا من 7 إلى 8% من خطوط النقل، ومنها خط الربط الإقليمي اللي مع تركيا هلا حاليا عم نشتغل عليه، وخط الربط الإقليمي مع الأردن يلي هو مولته البنك الدولي وعملوا المناقصات ورست المناقصات على شركات وهي قيد التنفيذ. تأهيل وتطوير شبكة ومحطات النقل، اشتغلنا حوالي 156 كيلومتر من أعمال خطوط التوتر العالي، 8 كيلومتر خطوط الأربعمية، و16 كيلومتر 230 و132 كيلومتر خطوط الستة وستين، وسبع محطات تحويل اللي هي محطة اثنين محطة 66 230 وخمس محطات تحويل، هاي كله تم انجازه خلال الفتره الماضيه، وبالاضافه الى محطه تحويل حلب 400 تاهيل المحطه وتحديث عدد من تجهيزاتها. بالنسبه لموضوع التوزيع، شبكات التوزيع اكيد انتم كلكم ساكنين في الحارات وفي الازقه وفي الشوارع وشايفين واقع الشبكه السوري المتهالك، نحن رؤيتنا انه بيوم من الايام ندخل الشركات الخاصه للتوزيع، ولكن الى الان البنيه التشريعيه مو جاهزه، هاي واحد. ثانيا نحن في طور اعداء تغيير قانون الكهرباء. ثانيا موضوع هي راح تكون يعني حمل اضافي تمام، اما على الدوله واما على المواطن، يعني نحن مبدئيا ممكن تكون الدوله تشيل هاي لانه الشركه الخاصه راح تاخذ ربح من موضوع التوزيع، نحن لذلك ارجئنا المساله مبدئيا حتى تتعافى شركه النقل، وقعنا عقد ايضا مع شركه سعوديه من اجل بناء نظام قيادي وتحكم لجرون الدراسي، هذا النظام القيادي والتحكم للشركة وتطبيق نظام سكادا، يعني حوالي تكلفته حوالي 60 مليون دولار لإدارة الشبكة السورية بطريقة ذكية، أين مجموعات لازم تدخل على الخدمة، أين محطات، أين كذا، هذا كله من خلال أنظمة التحكم آلة إن شاء الله مقبلين عليها خلال الفترة القادمة من خلال الشركة، العقد الذي تم توقيعه لإجراء الدراسة مع الشركة السعودية. أيضا نفس الشيء ارتفاع الفاقد، عندنا فاقد كبير سواء ضياعات محطاتنا متهالكة، محطات توليد والتحويل، بالإضافة إلى خطوط الشبكات، بالإضافة إلى تجاوزات الناس على الشبكات والسرقات والتجاوزات اللي عم تصير على الشبكة السورية. عاملنا على تطوير واستبدال شبكات التوزيع، 784 كيلومتر من أعمال خطوط التوتر المتوسط والمنخفض تم استبدالها وتأهيلها من جديد، في تفاصيلها موجودة أمامكم حتى ما نطيل فيها. أيضا 861 عملية تجهيز واستبدال لمراكز التحويل، محولات في 861 مركز تحويل تم تجهيزه خلال الفترة الماضية، وسعنا قاعة المشتركين بعدادات موجودة قديما تمام، والآن نحن رايحين باتجاه عدادات ذكية من ناحية الكهرباء والمياه، وهذا أحد الأسئلة اللي سئلنا عنها. نحن وقعنا عقد مع شركة العدادات السعودية لتوريد عدادات ذكية، وبدأنا توريد حقيقة وركبنا عدادات تجريبية في، رح نبدأ هذا العام ب 300 ألف عداد في دمشق وأدلب، العام القادم رح نبدأ في جميع المحافظات، مع بداية العام القادم إن شاء الله رح نتوسع في جميع المحافظات، هي هذا العام هي 300 ألف لبناء أيضا مركز قيادي وإدارة لهذه العدادات، ونقرأ الواقع. عندنا مشكلة كان بموضوع نحن العدادات ذكية راح تشتغل على البطاقة، راح تشتغل على الواي فاي، راح تشتغل على شبكة الاتصال، ممكن هاي يعني راح تسهل على المواطن موضوع الشحن وموضوع الدفع والفوترة وهذه المسائل، وراح تخفف عنا ضياعات وفاقد. أيضا هذا بالنسبة للعدادات الذكية. إصلاح تعرفة الكهرباء، نحن حقيقة بالنسبة لموضوع تعرفة الكهرباء مثل ما ذكرنا من شوي الجلسة السابقة، أنه عندنا كان إنتاج 6 مليون متر مكعب من الغاز، هاي كانت كفيلة لتولد لنا حوالي 950 ميجا، ممكن مع بعض الفيول اللي كان موجود، لأن في عندنا مشاكل أيضا بمحطات التحويل، الكفاءة تبعها مو كتير جيدة محطات التوليد، لذلك نحن رحنا باتجاه المحطات الجديدة هاي اللي حكينا عنها. هذه الكهرباء كانت تولد من خلال هاي الغاز، ما كان في شراء للغاز ولا. نحن جينا المدن الصناعية طلبت الكهرباء، المنشآت السياحية والتجارية طلبت الكهرباء، فقلنا لازم نحسن
واقع الكهرباء في سوريا. لازم نروح باتجاه شراء الكهرباء الغاز، وحقيقة هذا اللي اشتغلناه. بدأنا شراء غاز وحكينا أنه نحن عم ندفع 140 مليون دولار ثمن للغاز. دين شركة الاس بي سي على شركة الكهرباء، دين شركة الاس بي سي على شركة الكهرباء الاس اي سي لتاريخ امبارح 1,650,000,000 دولار، لأنه اللي عم يشتري الغاز هي شركة الاس بي سي، هي اللي عم تشتري الغاز بتوصله لشركة الكهرباء. الأصل شركة الكهرباء تولد الطاقة، توزع على الناس، تحقق جبايات، تدفع لشركة الاس بي سي حق الغاز، لكن الجبايات المدفوعة اولا في عنا ضياعات هاي نحن نتحملها، في عنا ضياعات من محطات التوليد والتحويل هاي اللي حكينا عنها من شوي نحن عم نعيد تأهيلها، عنا ضياعات وفاقد بسبب التجاوزات والسرقات، ايضا واجبنا نحن نضبط هاي السرقات، عنا تكلفة كبيرة في الغاز في شراء الغاز، ففي عنا فجوة كبيرة بين كلفة الانتاج وسعر المبيع، ايضا في الانتاج نفسه والاستيراد حكينا احتياجنا 24 مليون ونحن عم ننتج 8.5 تقريبا مليون متر مكعب يوميا من الغاز. فالهدف من التعديل كان استدامة شراء الغاز، أنا يكون عندي عائد مالي. الهدف الثاني هو عبارة عن تخفيف الضغط، صار عندنا مشكلة، ممكن نعطي مقاربة بسيطة. يوم اللي اشترينا غاز وجتنا المنحة من قطر اللي توقف من شوي حكينا عنها مشكورين، صار عندي عدد ساعات الكهرباء الوصل صار حوالي 8 ساعات، كان ساعتين صارت 8 ساعات في البداية إذا بتذكروا. هاي 8 ساعات بريف دمشق صار تيجي مثلا الكهرباء ساعتين متواصلات او مثلا باي محافظه، فصار الحمل على ايش، على المحولات، ما بنشوف الا اليوم فجره المحول الفلاني واليوم لب الخط الفلاني واشتغل. فنحن هاي ليش صار في عندنا استهلاك كبير جدا للطاقه، اول كان تيجي ساعه تنقطع 7-8 ساعات تبرد الخطوط وتبرد المحولات، هلا صار تيجي فتره طويله ما عاد تبرد، فصار في حموله اضافي صارت. فهذا احد الاسباب اللي دعانا انه يا اخي خففوا يا ناس الاستهلاك، فكان هو موضوع التعرفة احد الاسباب الفنيه ايضا لتخفيف العبء عن المحولات والخطوط كونها هي ايضا متهالكه. ان شاء الله بنوصل لمنظومه متكامله بقياده ذكيه بحموله مناسبه للمواطن، وبالنسبه لنا عندنا قدره على تامين الغاز المناسب لها. خفض الهدر والفاقد هو ايضا تهيئه القطاع للاستثمار وزياده قدرات التحول الى عدادات ذكيه لتعزيز عداله القياس. عندنا معادله التسعير، نحن يوم اللي حسبنا هو هذا هلا سؤلنا انه يكون في شريحه مدعوم. نحن يوم اللي جلسنا طبعا عشرات الورشات اللي صارت مع المهندسين والفنيين وناس من المجتمع والمحافظين، يعني مع المحافظين صار عده جلسات، 3 جلسات مع المحافظين من اجل موضوع تعرفه الكهرباء ودراسات، وكنا عم نخطط اول شيء 4 شرائح بعدين 3 شرائح بعدين شريحتين حتى وصلنا للصيغه النهائيه. قد ليش نحن قلنا اول شيء شريحه 300 كيلو بالدوره، يلي هي 300 كيلو يعني 150 كيلو بالشهر. 150 كيلو نحن حسبنا انه هاي الشريحه المدعومه يلي هلا هي تقريبا تكلفتها، نحن كونه عم نشتري بالدولار ومنحسبها على الدولار، وتكلفتها حوالي 4.5 او نحن مسعرينها ب 4.5 سنت للكيلو واط الواحد. 150 كيلو واط بالشهر تطلع 6.5 دولار فاتوره اللي بيصرف 150 كيلو كهرباء بالشهر. 150 كيلو نحن جبنا الأجهزة وقسنا وحسبنا وجمعنا المهندسين، تطلع عنا 150 كافي للكهرباء الإنارة، تمام، للإنارة وللبراد وللغسالة، يعني عبارة أنا أعطي احتياجات أساسي، ما حكيت على التدفئة. 150 احتياجات أساسية، يعني وقت نحكي على العائلة ذات الدخل محدود هذه احتياجها، هذا احتياجها إنارة والغسالة تمام. نعم، هلا نجي بقى بعد على التدفئة والآزان والتسخين، هذا اللي اعتمدناه هو ضمن الشريحة الثانية، إنه اللي بدي يستعمله للتدفئة، إذا بدي أعطيه كمان شريحة أخرى ما راح الكهرباء ترجع 3-4 ساعات. جاء زارني أحد الأخوة بأحد أعضاء البرلمان، يعني ذكر إنه الله يعطيكم العافية وصلتوا الكهرباء بدمشق لعشرين ساعة ولكن غالي. هيك انه وصلتوا ل 20 ساعة ولكن غالي، قلنا له هاي كلمة ولكن غالي هي اللي وصلتها لهون، لأنه ساهمت بالترشيد وساهمت بشراء الغاز. فنحن عندنا كان يا جماعة قادرين على أن نروح باتجاه حل سهل مثل امبارح ما ذكرت مع الأخوة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، أنه من الحلول السهلة أنه نروح باتجاه هاي الكهرباء، هذا الغاز اللي عندي ما عندي قدرة أشتري، وزارة المالية ما عندي قدرة تمولني، وأنا ما عندي إنتاج غير هذا، مثل ما كان شغال نظام البائد، نحرق هالغاز اللي عم يجينا نوزعه تطلع على ساعتين. قلت له طيب كيف كنتوا تدفوا قبل؟ والله ذكر لي كلمه، قال كنا نستخدم البطانيات وما بعرف ايش يعني في، طيب هذا الكلام في شريحه معينه هيك صح؟ نحن لذلك انه هاي الشريحه الاولى هي للإنارة
والبراد والغسالي. الشريحة الثانية يلي هي نحن عم نحكي إنه كانت ب 11 سنت، نحن شقد تكلفتها علينا؟ تكلفتها غاز على الشركة السورية للكهرباء 18 سنت على الأسعار الطاقة اللي هي أنا شد حاططها، حاطط 9 دولار على الـ MMBTU اللي هو نحن سعرنا كشركة سورية كوزارة الطاقة بين الشركة السورية للبترول والشركة السورية للكهرباء، سعر الغاز 9 دولار على الـ MMBTU يعني 9 دولارات على المليون وحدة بريطانية. اليوم كم سعره بالسوق العالمي؟ اليوم نحن هذا 18 سنت على هذاك السعر اللي محدده، اليوم سعره 22 دولار. نحن عم نشتري الغاز اليوم ب 22 دولار على الـ MMBTU بالأسواق العالمية. كل يوم في قفزات بأسعار الطاقة، الأسعار الغاز، لذلك نحن راح نضطر انه نخفض شراء 2 مليون متر مكعب. طبعا هذا راح ينتج عنه تخفيض خدمة الطاقة الكهربائية، لانه نحن عجز شركة الكهرباء مليار و650 مليون دولار على شركة الاس بي سي. فنسبة الجباي بدمشق كانت جيدة، نسبة الجباي بدمشق طبعا نحن ما بتبين معنا نسبة الجباي بشكل كامل. ليش؟ لأن الدورة الأولى نحن منضل فاتحينها لنهاية العام، فالناس ممكن تدفع الدورة كل الدورات سوا بنهاية العام، ولكن النسب عن الدورة الأولى يعني بعد ما رفعنا تعرفة الكهرباء بدمشق 72% تحصيل، يعني هذا رقم جيد. بحلب 76%، نعم، وأهل حلب كله أوادم ما شاء الله، 76% نسبة التحصيل في حلب. في طرطوس أيضا نسبة مقاربة، في بعض المحافظات نسبة التحصيل فيها كتير منخفضة. نعم نسبة التحصيل فيها نعم كتير منخفضة نسبة التحصيل. هذا الكلام انعكس على الشركة، الشركة إذا في تحصيل جيد راح تشتري غاز، راح تضل الخدمة، راح تتحسن الخدمة، مو راح تضل، راح تتحسن الخدمة تبعا. والشركة ما بدها كل حق الغاز، انتبهوا أنا شو عم نحكي، عم نحكي إنه نحن داعمين الكهرباء الكيلو عم يكلفنا 18 وعم بيعه ب 11. الشريحة الثانية، الشريحة الأولى عم بيعه بأربعة ونص، يعني هو بسعر التكلفة والتوليد وإلى آخره. فها هي معادلة التسعير الموجودة، حتى الصناعي مدعوم والتجاري مدعوم على أسعار اليوم الطاقة. نحن يوم اللي حطيناها كان الصناعي والتجاري يعني بدنا نسميها راس براس، يعني هو عبارة عن في تعادل بأسعار الطاقة بالإنتاج والاستهلاك. اليوم الصناعي والتجاري والمنزل الشريحة الثانية مدعوم، نسبة الدعم فيه كبيرة جدا. إذا طلعتوا على النسب 75% للدورة للشريحة الأولى، 42% للشريحة الثانية، 30% للمعفى من التقنين اللي هو خطوط الذهبي، و26% للصناعي والتوتر العالي اللي هو معامل الصهري اللي بتستهلك طاقة كبيرة، حتى هاي مدعومة. نحن حطيناها هاي كان فيها هامش ربح بسيط، حتى هاي هلا على أسعار الطاقة حاليا مدعومة بشكل كبير. فنسبة الدعم للكهرباء بين 26 إلى 75% بسبب ارتفاع حوامل الطاقة والغاز والفيول عموما. الأهداف الاستراتيجية نعيد تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل، نزيد التوليد وبدأنا فيها مع من خلال العقود اللي أبرمناها، نزيد الطاقات الشمسية وتأهيل إدخال الطاقات المتجددة، تأهيل الشبكات ومراكز التحويل، واستمرار الإصلاح في قياس التعرفة. طبعا نحن هاي التعرفة إن شاء الله بالأيام إذا صار عندنا إنتاج كافي وحقق الاكتفاء الذاتي ممكن تكون هي تعرفة مناسبة للشركة، ولكن الآن مع شراء الطاقة والارتفاع العالمي صارت جدا مرهقة للشركة. فالتخفيض حاليا من الشراء الغاز هو الحل الوحيد، لأنه الارتفاع لا يحتمل مطلقا، لأنه كثير من الناس قال يا أخي خففوا لنا الكهرباء للأربع خمس ساعات ست ساعات وخففوا عنا وهذا ما مجمع عليه. طبعا هذا ما بيبني اقتصاد بهذه الطريقة، مدن صناعية بدأت وانطلقت ومعامل عم تاخذ طاقة ارجع إلا ما بقى بحسن بعطيك الكهرباء، هذا الكلام ما في عودة للخلف، لابد من الاستمرار بشراء الغاز. ولو تحملت معنا وزارة المالية وأنا كلمتهم نحتاج إلى زيادة من تخصيص القطع الأجنبي لشراء الغاز والفيول والطاقة، وإن شاء الله يكون الفترة القادمة نحن من ضمن الأولويات الموجودة عندهم. الأهداف الاستراتيجية إن بناء مركز قيادي وتحكم للشبكة وبهدف تحقيق استقرار المنظومة الكهربائية. قطاع التعدين والجيولوجيا ممكن مر عليه سريعا لأن ما كثير بيلامس حاجة الناس، وقطاع اقتصادي عندنا سجيل زيت احتياطي 38 مليار وفوسفات 2 مليار وطف بركاني 300. بنعطيكم هذه الأرقام إن شاء الله، هذا البرزنتيشن إن شاء الله بنزودكم فيه وتطلعوا على جميع الأرقام اللي ممكن أو أي تساؤل إن شاء الله من خلال لجنة الطاقة. نحن جاهزين على يعني تقديم البيانات حولها، حتى موضوع الموازنات إن شاء الله في موازنات جاهزة. في أحد الأخوة سأل على مسألة الموازنات لجميع الشركات، رح في تفصيل كامل إن شاء الله زودكم فيه بكل الموازنات الاستثماري والموازنات الجاري والاستهلاك والفائض والدخل والخسارة. هلا الكهرباء صرحت انه هي مليار و650 مليون خسارة الكهرباء لحد تاريخ اليوم،
يعني بواحد ثمانية كان 1,300,000,000,000 لتاريخ اليوم 1,650,000,000 دولار خسارة الكهرباء. أبرز تحديات

كمان قطاع التعدين هي كل نفس التحديات موجودة عند الجميع، موارد بشرية وتجهيزات وبنى تحتية. رؤيتنا التحول باتجاه الصناعات التحويلية في الفوسفات والصناعات التحويلية في السيليكا والتعدين، بحيث أنه نحن ما كتير نصدر الخام فقط، نصدر خام ويكون عندنا صناعات تحويلية للمعادن الموجودة في سوريا. النشاط الجيولوجي عندنا 1302 جولة حقلية، 2700 اختبار، 1400 رخصة، 93 رخصة صناعية، و1090 عقد استثمار. فهاي بعض البيانات اللي هي ممكن تظهر لديكم في السلايد اللي بعده. تطوير واستثمار الثروات المعدنية مثل ما حكينا هي خطتنا في خلال المرحلة القادمة، ولدينا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للانتقال تدريجياً لتصدير الخامات بصورته الأولية وتطوير إنتاج الفوسفات وتحديث المسوحات وإلى آخره من الأهداف اللي وضعناها، ممكن أيضاً الاطلاع عليها، ما نريد نطير عليكم. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نحن عندنا 5700 مصدر مياه، نحو 65000 كيلومتر من أطوال الشبكات، و123 محطة معالجة مياه صرف صحي، وهي محطات للأسف جميع محطات معالجة الصرف الصحي أو معظم الصرف الصحي في سوريا يذهب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، فلذلك هاي أولوية لدينا إنشاء محطات اللي هي أول شيء مورد ماء إلى الزراعة، ثانيا هي عبارة عن تخفيف تلوث لمسطحاتنا المائية ولمياهنا الجاري. هاي إن شاء الله حاطينها ضمن الخطة ووضعنا ضمن الخطة الاستثمارية، إن شاء الله يتم إقرارها من وزارة المالية والبرلمان بعد ما يعرض عليه، لأنه نحن يوافقونا على 5 محطات في كل محافظة. إذا وضعنا خطة بهذه الطريقة إن شاء الله خلال سنوات قليلة بنكون انتهينا من مسألة الصرف الصحي. عندنا هلأ حالياً عم نشغل على محطة عدرة، بإذن الله رح نعيد تأهيلها من جديد. عندنا محطة حلب تكلفتها 400 مليون دولار، محطة الموجودة بالراموسي، هاي كمان من أولويات، وحالياً عم نشتغل على تسويقها عند البنك الدولي وبعض المؤسسات، أو ممكن نأخذ عليها قرض لأن وزارة المالية قالت هذا الرقم غير قادرين على يعني تخصيصه لكم من أجل محطة المياه. أبرز التحديات عندنا في قطاع الهدر والضياعات الكبيرة جداً، يعني دائماً بيألمنا منشوف المياه كيف عم تنكب، هاي أكل جهد كبير، أكل تكاليف وفلترة لهاي المياه وكلورة وضع الكلور وضخة في المياه وشبكات وصيانات، والناس أحياناً تستخدمها في الري أو تستخدمها في الغسيل أو في غسيل السيارات والآليات والطرقات، فهاي أيضاً تحتاج إلى وعي وترشيد في الاستهلاك. طبعاً السبب الأول والأخير إلها لأنه هو أصلاً المتر مكعب من المياه حالياً 7 ليرة سوري قديمة، يعني 0.007 ليرة سوري حق المتر مكعب من المياه ضمن التعريفة المياه، فالناس بتستخدمها وتهدر. والله الأسطحة يعني شفناها ووصلتني صور الأسطحة وقت اللي تكون جاي المي الدينامو شغال وما في فواشات، هيك المي صايرة كلها عم تروح هدر في للأسف يعني. فيعني تحتاج إلى وعي، هاي تحتاج إلى وعي وإدارة رشيدة. نسأل الله أنه عملنا والله حملات إعلامية وترشيد وكذا، بدنا أيضا همتكم ومساعدكم في هذا الموضوع. مصادر المياه واستدامة التشغيل، حكينا أنه نحن عنا أعدنا صيانة 6000 مضخة و1462 مجموعة توليد و308 آبار حفرناها جديد من أجل تأمين مياه الشرب، و1051 بير أعدنا تأهيلهم، و110 خزانات عالية أعدنا تأهيلها وبناءها، و206 محطات ضخ وتصفي إعيدة تأهيلها، و416 منظومة طاقة شمسية من باب التحول الأخضر والتحول للطاقات النظيفة، وتأمين يعني تكاليف إنتاج قليلة للماء. ركبنا 406 محطات طاقة شمسية لمحطات مياه ضخ مياه. أيضا اشتغلنا على تأهيل الشبكات 10000 إعادة تأهيل واستبدال، 110000 إصلاح، 26000 مخالفة، 92 خط معفى من التقنين، و136 مركز تحويل لمحطات مياه. مشاريع مياه عادت الخدمة، عدنا الخدمة لحوالي 2.3 مليون نسمة جديد بعد ما توقفت الخدمة عنهم، مشروع وادي مروان ومشروع اللج، مشروع محطة علوق في الحسكي، ومشروع معارة نعمان بسيدة، هاي كلها كانت محطات خارج الخدمة، صار لها 12 سنة و13 سنة عدناها للخدمة وأمننا المياه لأكثر من 2.3 مليون نسمة. العدادات ذكية حكيت عنها من شوي أنه نحن في طور تقديمها، وبالكهرباء نفس الشيء، وقعنا عقد أو رسل عقد على شركة صيني وبعتنا وفد على الصين مرتين، درس تأهيل الشركة فنيا والأمور جاهزة، وإن شاء الله العقد باللمسات الأخيرة من أجل التوقيع بإذن الله، يلي إنه حوالي 6 مليون عداد ذكي من المياه والكهرباء لكل صنف. تطوير خدمات الصرف الصحي، عندنا 16 محطة أعدنا إنشائها، وأكثر من 2686 من خطوط الصرف الصحي، كيلومتر من خطوط الصرف الصحي أعدنا استبدالها وإدخالها للخدمة. عندنا شراكات عين الزرقاء في إدلب، عندنا إعادة تأهيل منظومة المياه بتسقي 80%

0: محافظة إدلب تم التوافق عليه مع بعض الشركاء في البنك الدولي وغيره من المنظمات الإنسانية. عندنا عالي نهر العاصي أيضا راح نقوم بتنفيذه، وأيضا محطة عدرا لمعالجة المياه الآن هي ضمن الخطة ودخلت حيز التنفيذ، حوالي 2.2 مليون نسمة راح يستفيد منها. الأهداف استدامة في مصادر المياه وتطوير الشبكات وتطوير الصرف الصحي ورفع كفاءة التشغيل والتحول الرقمي من خلال عدادات ذكية وقيادة بناء نظام قيادي لقطاع المياه وإدارة السدود والموارد المائية. قطاع الموارد المائية والسدود عندنا 164 سد قدرته تقريبا 19.03 مليار متر مكعب، أكبرهم طبعا سد الفرات وسد تشرين. عندنا وبعدها من السدود الأخرى اللي موجودة اللي هي سدود تقوم بتزويد مشاريع الاستصلاح ومشاريع الري. عندنا حوالي 18 كيلو متر إجمالي شبكات الري بمختلف أنواعها، وأيضا 285 محطة ضخ. بالنسبة ل الفرات وتشرين وقديرانها ثلاث سدود على نهر الفرات، ونحن هلا عم ندرس سد رابع الان هو طور الدراسي مشروع حلبية وزلبية راح نطرحه للاستثمار ان شاء الله. هو الفائده منه مو سد تجميعي بقدر ما هو سد تنظيمي بيولد حوالي 75 ميجا من الكهرباء، ثلاث مجموعات في مثل سد قديران يعني، بالاضافه الى ري استعماله في مساله الري واستصلاح الاراضي. أبرز التحديات الموارد المائية أيضا نفس الكلام، الآليات وتقادمها والكوادر الفنية. عندنا مثلا سد الفرات 8 مجموعات، 4 خارج الخدمة مثل ما ذكر أحد الأخوة النواب، 2 نحن دراستهم الفنية والكهربائية والميكانيكية جاهزة إن شاء الله ممكن وضعون المؤسسة سد الفرات ضمن خطة الاستثمارية لعام 26 إذا تم إقرارها إن شاء الله، 27 إذا تم إقرارها إن شاء الله للموازنة 27 راح ندخل مجموعتين، نبدأ بتأهيل مجموعتين. سد التشرين 5 مجموعات، أهلنا وحدة 6 مجموعات، كانت وحدة خارج الخدمة 5 يعني شغالات، أهلنا وحدة دخلت السادسة على الخدمة. في بعض مشاكل فنية ولكن بالعموم يعني واقع السد بحاجة إلى هذه السدود، لأنه نحن ما صرنا كثير داخلين على السد وإدارته إلى الآن. هو كان في الفترة الماضية تقييم وتنظيم المياه وتحسين جودة ومردود المحطات، لأنه صار في عندنا وارد مائي جيد خلال الفترة الماضية من تركيا، لأنه كان 200 متر مكعب بالثاني مثل ما ذكر الأستاذ، 220 تقريبا متر مكعب بالثاني، صار حاليا حوالي 1000 متر مكعب بالثاني. طبعا سرير نهر الفرات هي مهم مصمم على 3000 متر مكعب بالثاني نحن نطلق مياه. فنحن المره الماضيه يوم اللي صار اطلاق اول شيء ما صار الحمد لله هذه الازمه ولا صار في اللي صار انه نحن في كثير من التجاوزات سواء زراعيه او بناء او الى اخره على النهر. فاليوم اذا بنمشي بالنهر 2000 متر مكعب الثاني راح يصير في مشاكل، مع انه بالقانون بالتشريع المائي 3000 متر مكعب هو حرم النهر، فالناس متجاوزي لا ان شاء الله لا هذا مصمم وكان يمر فيه بيوم من الايام هيك، بس صار في تجاوزات على سرير النهر. نحن اليوم عم نقول نحن اذا لازم نرجع 3000 متر مكعب الثاني يعني سرير النهر والحوى والنطاق الحمايه له حتى ما توقع الناس بالخطر، لانه نحن اليوم اي تدفقات نحن المره الماضيه كنا عم نعبي السدود لانه كانت السدود فيها نقص بشكل كبير جدا، حتى بعض محطات خرجت عن الخدمه بسبب انحسار مياه السدود. بعد ما اعدنا ملء السدود اعطتنا تركيا الانذار قبل بيوم انه نحن عندنا صار مشكله في موضوع زياده المياه وبدنا نزيد اطلاقات المياه، فبدانا نحن نزيد اطلاقات المياه. وكان في بالرقعة بصبوا جسر الرشيد، فعم بيقولوا اذا زدتوا انتم مباشره للكميه اللي بتخليكم ضمن النطاق الامن راح يروح الجسر. ونحن بلحظاته الاخيره في مسائل فنيه يعني جعلت انه ايضا في مساله الجسور الترابيه ساهمت بالازمه يا استاذ، اللي بيعرف هذا الكلام حجم المياه اللي خلف سد الجسر الترابي مرتفع عن حجم المياه اللي بعد السد الترابي بشكل كبير جدا، فبتلاقي هاي السدود الترابي الجسور الترابي بس خلصنا منها مع عودة جسر السياسي وجسر الرشيد وجسر الميادين، هاي بس رجعت الجسور للخدمة إن شاء الله هاي السدود الترابية رح تخفف مسألة ارتفاع منسوب النهر بشكل كبير جدا. صيانة وتأهيل منشآت المائية 1974 كيلو متر تعزيل صيانة أقنية ريع، يعني حوالي 2000 كيلو متر. هاي من شوي سئلنا هذا السؤال، نحن الحمد لله لولا ما هاي بدأناها من بداية العام والموسم هذه الصيانات كل التركسات والآليات الهندسية والبواقر عم تشتغل على مدار الساعة، حتى لأنه النظام 15 سنة ما نظف الأقنية، فنحن قعدنا ننظف الأقنية حتى الحمد لله استطعنا استيعاب يعني الأمطار الغزيرة اللي صارت في بعض المواسم وما يصير عندنا هاي الفيضانات. صار عندنا مشكلة بالسيحة بمنطقة بين حلب وإدلب، كانت مشكلة أصلا هو سد غير تابع مو تابع لإدارة الموارد المائية. هذا السد السيحة هو سد تجميع عملوه الأهالي والناس، ولكن احنا تحملنا مسؤوليته ودعمناه خلال الفترة الماضية، وهلا في غرفة الطوارئ مع وزارة الطوارئ من أجل عدم العودة للأضرار اللي حصلت نتيجة امتلاء هذا السد. الرصد والمراقبة، أعمال المراقبة اللي عم نقوم فيها على النقاط المائية والعينات لمياه الشرب، مشاريع مائية قيد التنفيذ، استكمال تنفيذ 4 سدود، وعندنا سدين أيضا أو 3 سدود حطيناهم بخطة 27. أيضا الأهداف الاستراتيجية تأهين منشآت الري وتطوير الرصد وتشغيل متكامل السدود وتعزيز كفاءة استخدام المياه واستكمال مشاريع المائية ورفع الجاهزية. في عندنا مشروع سد حلبية وزربية من شوي ذكرته، يعني بيسقي 30,000 هكتار 78 ميجا، واللي بيستفيدوا منه حوالي 87,000 أسرة، هو يعني 60,000 نسمة. عندنا مشروع ري دجلي، أيضا أحد الأساتذة ذكروا مشروع دجلي، نحن لدينا إلنا حصة من مياه دجلي وفق القوانين الدولية، هذه الحصة غير مستفاد منها. لدينا مشروع لاستجرار نهر دجلي إلى الخابور، هذا تقريبا حوالي 215,000 هكتار، مذكور رقم هون شفت أنا هلا من البرزنتيشن، هي عمليا تقريبا حوالي 215,000 هكتار، 150,000 هكتار جديدة و 65,000 هكتار هي اللي هي القديمة اللي كانت تسقى على الخابور، اللي ذكر الأستاذ إنه هي جفت بشكل كبير والناس تركت المنطقة وما حدا عارفان معاناتهم. هذا المشروع تكلفته 2 مليار دولار. هذا المشروع هو من أهم المشاريع الاستراتيجية من أجل تأمين أو مشروع حيوي زراعة لتشغيل اليد العاملة وتطوير الزراعة في المنطقة وعودة الحياة لتلك المنطقة اللي هو تحت اسم النهضة الخضراء في منطقة الحسكة، وحتى دير الزور المشروع الآخر اللي هو استجرار نهر الفرات. استجرار نهر الفرات اللي هو حاليا ذكر الأستاذ كمان مشكور على الملاحظة أنه 571 أو 572 مليون دولار تقريبا تكلفة المشروع، هذا رقم دقيق، ولكن على 3 متر مكعب بالثاني، ما عم نحكي على المشروع بكامله. إذا بدنا نحوله لزراعي راح نحتاج 12 متر مكعب من الثاني، لا بيصير تكلفته حوالي 1.5 مليار دولار. المشروع هو استجرار نهر وفي دراسة كاملة بتفاصيل إن شاء الله، ونحن أطلقناه على منصاتنا من أجل تلقي العروض. راح يطلع المشروع من بحيرة الفرات، وهي المسألة هي مو من حصة أهلنا بالدير أو الرقة، هي 3 متر مكعب بالثاني بقياساً بألف متر، كنا عم نحكي عنها من شوي الإطلاقات، 3 متر من أصل 1000 متر مكعب بالثاني اللي عم تجي. 3 متر مكعب بالثاني هو مشروع صناعي أكثر ما هو زراعي، مشروع شرب مياه شرب لتدمر، بعدها راح يروح فيه تفريعة ترجع لدير الزور، ممكن نستفاد منه بثروة حيوانية وتربية المواشي والأبقار والأغنام وإلى آخره، بالإضافة إلى تفريعة أخرى بتروح من تدمر باتجاه حسية اللي هو مشروع للمدينة الصناعية ولمعامل الفوسفات وللفرجلوس اللي نحن ننشئ عليها مصفات نفط. فهو مشروع صناعي للصناعات التعدينية ولصناعات البتروكيماوي، وبالإضافة إلى بعض المياه الشرب. المشروع أطلقناه والآن في استفسارات من الشركات المهتمة في أنه كيف ممكن نحن نقدم على هذا المشروع وننفذه. فهي 3 مشاريع استراتيجية لدينا هي من ضمن خطتنا لتنفيذها خلال إن شاء الله الفترة القادمة، هو تأمين مياه لمناجم الفوسفات والمدن الصناعية. مشروع ونقل وتحلية، لدينا مشروع سميناه المشروع الناقل الوطني، يلي هو مشروع اللي ذكره أيضا الأستاذ من منطقة الساحل. لدينا هناك مياه حلوة تذهب إلى البحر، من سواء من نهر السن أو مياه تحت بحري أو آبار جوفي أو غيره، وما في هناك عوز في المياه ونقص، الحمد لله المياه هناك وفيرة في الساحل. فنحن بدنا نلتقط هذه المياه الحلوة ونجمعها ونضخها إلى دمشق لخزانات القطيفي، هناك بعدين ترجع بالإسالة إلى دمشق ودرعا والسويدة والقنيطرة. هاي المناطق هي اللي بتستفاد، وريف دمشق يعني طبعا، من هذا المشروع. المشروع تكلفته نحن إلى الآن وقعنا عقد للدراسة المشروع، المشروع غير مدروس سابقا. المشروع التكلفة الأولية نحن اللي قرأناها بناء على الكميات المياه اللي بدنا نضخها تقريبا حوالي 9 مليار دولار تكلفة المشروع عموما، لكن هو مشروع استراتيجي جدا. أول شيء بخفف عن عين فيجي نزلت من 40 متر مكعب بالثاني بيوم من الأيام ل 1.5 متر مكعب بالثاني فقط اليوم، عين فيجي عم تعطي. فهذا نحن عندنا خطر مائي في الجنوب، فلذلك نحن طرحنا بهذا المشروع. ذكر الأستاذ هو تحلية مياه، راح يكون في جزء منه تحلية، لكن هدفنا هو الالتقاط، لأنه تحلية مكلفة. التحلية المتر المكعب الواحد بكلف 0.5 دولار، رقم مو سهل، تحليه المياه حتى على التقنيات الحديثه تقنيه الار او بكلف نصف دولار لا ممكن باحسن الاحوال بعد ما ركبوا منظومات طاقه شمسيه وطاقات متجدده والى اخره وصلوا ل 37 سنت شفتها باحد المشاريع وهو شيء مكلف جدا فقط من عدد الضخ والنقل نصف دولار للمتر المكعب المياه الواحد تمام فهذا راح يكون مرهق لكن الالتقاط راح يكون اسهل في تكاليف ضخ وتشغيل هاي ان شاء الله تكون مقدور عليها هاي بالنسبه ل أولويات المرحلة المقبلة راح يكون من التعافي إلى استدامة، رفع الإنتاج، تحسين موثوقية الإمدادات، استكمال تأهيل البنى التحتية، تحويل الاستثمارات والاتفاقيات إلى مشاريع فعلية، وبدأنا حقيقة بالكثير من المشاريع، تعزيز الحوكمة الرشيدية وتطوير الكوادر والقدرات، هذا طاقة مستدامة لتعافي اقتصادي وتنمية وطنية، وجزاكم الله خير على الاستماع واعذرونا على الإطالة ولكن الملفات شائكة ومعقدة ومهمة لكل مواطن سوري.
1: شكرا سيادة الوزير، خذ مكانك. بالنسبة لنا أربع وزارات حقيقة كنا بحاجة أنه نستمع هذا الاستماع. الآن الزميلات والزملاء أرجو من أمر معين أنه من يسجل على المداخلة أمرين يعني أن لا يكرر السؤال اللي طرحه زميله. الأمر الثاني يعني نسجل على سؤال واحد حتى نترك الأمر للزملاء. وبالنسبة أن لن يذهب أي سؤال لم يتم الإجابة عليه سيجمعها زميلنا رئيس لجنة الطاقة مع زملائنا بلجنة الطاقة ويعدونها بكتاب خطي كل سؤال لم يتم الإجابة عليه في هذه الجلسة ويراسلون سيد وزير الطاقة وتتم الإجابة ونتلوها في الجلسة القادمة بعون الله. سادة الزملاء والزميلات نفتح المجال للتسجيل. طيب يعني احنا راح نفتح المجال للتسجيل فتره زمنيه دقيقتين ثلاث وبعد ذلك نغلق وهذا الاغلاق نهائي. الامر الاخر ضغطه واحده يا شباب مشان المداخله ارجو عدم التكرار ارجو الدخول بالسؤال مباشره سؤال واحد اذا تكرمتم. أدعو الزميل مؤيد للبدء خمس أسئلة نتلقى من خمس مشاركين وبعد ذلك يجيب السيد الوزير. أطلب من السيد الوزير تسجيل الأسئلة حتى يتم الإجابة عليها سؤال سؤال حتى لا يسقط ولا سؤال سهوا. بارك الله بكم جميعا. أدعو الزميل مؤيد لتلاوة الأسماء. الزميلة نور جندلي أبدأ من عندك.
2: معالي الوزير، شهدت سوريا خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة شملت 8 محافظات على الأقل على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، ودفع هذا الضغط الشعبي الحكومة السورية بعد أيام قليلة إلى إقرار حزمة إجراءات إسعافية تضمنت طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل بعض المصافي المحلية لتوفير وقود مدعوم لقطاعات التدفئة والزراعة. ما الذي تتعلمه الوزارة من هذه الاستجابة المجتمعية؟ هل تمتلك الوزارة آلية مؤسسية لقياس الأثر الاجتماعي لأي قرار اقتصادي قبل صدوره والاستماع إلى الفئات المتأثرة به بدلاً من انتظار أن يتحول الضرر المعيشي إلى أزمة ثقة بين المواطن ومؤسساته؟ كيف ستتم استعادة هذه الثقة للفئات المهمشة؟ وهل ستلتزم الوزارة بأن يكون أي تعديل مقبل في أسعار الطاقة مسبوقاً بدراسة معلنة لكلفته الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً بآلية واضحة لحماية الفئات الأكثر تضرراً؟ شكراً.
3: الزميل فجر فوزي الأحمد.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة معالي الوزير تكلم لنا بالأرقام ونحن نتكلم بالآلام. أقول له ضاقت علينا الدنيا برغم مداها وبكت عيون الناس من بلواها إن الجروح تعمقت بقلوبنا والخطب ملح رش فوق دماها. الغلاء عالمي نعلم به وهذا قد يتناسب مع دخل المواطن في الدول الأخرى لكن لا يتناسب مع دخل المواطن في سوريا. هل للدولة خطة لدعم الفقير من تأمين وقود الشتاء؟ وأعرج على بعض المواضيع. مشفى الأورام في دير الزور ناتج عن ضرورة حقيقية في دير الزور. ليش؟ لأنه أغلب المتضررين من عوائد النفط وهذه متخصصة في وزارة الطاقة، والمعلوم أنه يسجل في سوريا 100 إصابة 51 منها لدير الزور. وقد ذكرت قبل قليل أن الجرذي فيها كم كبير وهي قرية صغيرة في تلك المحافظة. الأمر الآخر، تم إيقاف الحراقات في دير الزور ولم يتم تأمين فرص عمل للذين يعملون فيها، مع العلم أنها تسد حاجة كثير من العوائل. الأمر الآخر والمهم أن هذه المحافظة الشرقية هي محافظات زراعية، وهذه المحافظات الزراعية تم إيقاف الكهرباء عن الجمعيات الفلاحية التي أدت إلى إفشال المشروع الصيفي في الزراعة. نتمنى دعم الوقود للمواطنين والالتفات للزراعة والموارد المائية. شكرا. وجود مخبر للتحاليل الجرثومية في المنطقة الشرقية، وجزاكم الله خير.
3: الزميل أحمد محمود الخلف الإشلاش.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس، معالي الوزير، سعادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث هنا بلغة فنية معالي الوزير، ولمشكلة تخص سوريا عامة. كما تعلم أن الشبكة لمنظومة الكهرباء، عصب هذه الشبكة هو وحدات الربط الحرقي الرينج مين يونت، وأياً كانت نوعية هذه القواطع SF6 أو فاكيوم حسب توصيات الشركات المصنعة العالمية ABB أو سيمينز أو شنايدر، العمر الافتراضي لها 25 سنة أو 13,000 مرة حالة فصل أو وصل. إذا افترضنا أن تم تركيب هذه المنظومة في عام 2011، في بداية عام 2011، وعندنا 4 حالات تبديل في اليوم، بالتالي 1440 تبديل خلال الشهر، هذا يعني أنها خلال 10 سنوات انتهى عمرها الافتراضي، هذا على فرض أنها تخضع للصيانة الدورية اللازمة. ما هي خطوتكم حيال ذلك؟ وهل تم الكشف والمسح الميداني وتحديد الاحتياج ورصد الميزانيات لذلك؟ أنتقل إلى من أيضا تفريع لقطاع الطاقة لما يتعلق بمدينتي الرقة. للأسف سيادة الوزير، وأنا هنا لست مناطقيا، لكن لأن هذه القطاعات خدمية وتمس حياة الناس بشكل مباشر لما يتعلق بحوكمة وبناء المؤسسات، مديرية الكهرباء مديرها من خارج مدينة الرقة، تم عزل مدير الكهرباء وهو يعرف الأعمدة والمحولات ووحدات الربط وإنارة الشوارع أكثر مما يعرف أبنائه. مديرية الموارد المائية،
1: مدير زميل أحمد،
5: مدير ساتكو،
1: زميل أحمد بس إذا سمحت تفضل. أنت طلع المداخلات لو تكرمت يعني، فأنا طلبت سؤال أنت دخلت بالسؤال الثالث.
5: لا لو لسه أربعة
1: ممكن زملائك، لا
5: دكتور
1: ممكن زملائك الباقين يأخذون من الرقة.
5: إذا كررت كلمة وقفني دكتور أرجوك.
1: لا أنا طلبت سؤال.
5: إذا كررت كلمة دكتور الله يرضى عليك دكتور، 4 جلسات القادمة ما عاد أرفع يدي ولا عاد داخل، لكن خليني أداخل بهذا القطاع. الله يرضى عليك دكتور.
1: يعني إحنا مدير كل واحد من هذول معناته إحنا ما إحنا رايحين لا اليوم ولا بكرة.
5: مدير
1: إحنا طلبنا سؤال واحد. نرجو من الزملاء الالتزام.
5: سنلتزم إن شاء الله دكتور. مدير ساتكوب، مدير ساتكوب من خارج المدينة ويحمل شهادة الطب البيطري، رغم إنه المدينة ترزخ بالاختصاصات. كل مدير سد الفرات من خارج المدينة. يعني ماذا تجيب أهل الرقة؟ ماذا تجيب أهل الرقة في هذا الشق؟ أنتقل إلى قطاع الطاقة. نحن لدينا أزمتان وعلى مستويين، المستوى الأول هي أزمة موارد، والمستوى الثاني هي أزمة إدارة موارد. أزمة إدارة موارد، وإلا كان قطاع النفط يبدأ بوضع سياسات وسيناريوهات امتصاص الصدمات الخارجية، بدلاً من أن تنسحب SBC ويقع مباشرة هذه الصدمة على رأس الشعب السوري، كان يمكن أن تجترح سياسات تخفف من هذه الصدمة، ومنها على سبيل المثال سياسة التخزين، كان يمكن شراء ما يلزم عندما كان سعر النفط معقول. ونحن على دراية بما يحيط بنا من بلد وظروف الإقليم، فهناك إشكالية في إدارة هذا القطاع، تبدأ من الإنتاج إلى خط النقل كما تفضلت معاليك وتكلفته وأذى على خطوط النفط، خطوط شبكات الطرق، لما يتعلق أيضا في خروج مصفات بانياس عن الخدمة. ألا يوجد هناك فرق صيانة وتشغيل تعطي ريكومنديشن وتوصيات لضرورة هذه الصيانة؟ ألم يكن بالإمكان توفير مصفات قبل خروج هذه المصفات من الخدمة؟ وراح أكتفي، خلاص راح أكتفي، خلاص ماشي الحال. الله يعطيكم العافية.
1: أخذ الدور الرقة، ما عند أحد ولا زميل من الرقي داخل.
5: شكرا
1: سيادة الوزير.
5: شكرا يا زميل الدراسة وزميل الأمانة.
1: يعني لأنه كثرة الأسئلة احنا اتفقنا سؤال سؤال، أرجو من الزملاء الالتزام. تفضل سيادة الوزير الإجابة على هذه الأسئلة لو تكرمت.
0: شكرا.
1: الإجابة واقفا سيادة الوزير.
0: إن شاء الله. نبدأ في البداية. نعم
1: الإجابة واقفا عندنا بالبرلمان، تحملنا.
0: نعم ولا ينفع. بالنسبة للموضوع الاحتجاجات اللي صارت، نحن منقدر الهم والفقر اللي دفع الناس وصعوبة مسألة تأمين المشتقات النفطية للتدفئة، وممكن الديزل مرتبط بكثير من المواد، يعني غلاء الأسعار في الديزل ممكن مرتبط في النقل وفي الخبز إلى آخره. لكن نحن يعني الخيال اللي رحنا قاله ما هو يعني تحت يعني اختيار ورغبة من الوزارة أو الشركة لنروح بهذه الأسعار. واقع فرض علينا أن الشركة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع شراء المشتقات، فكنا أمام مسألة إما تأمين هذه المشتقات بهذه الأسعار مثل ما ذكرت من شوي 206 ليرة سورة تكلفة اللتر واحد، وإما أن ندخل في أزمات من الوقود، والموجود عندنا الإنتاج المحلي واللي نستطيع استيراده من السورد، ولكن راح ترجع الطوابير ونرجع نشغل بطاقة ذكية. هذا خيار. والآن إذا الأخوة مجلس الشعب بيعطونا بيوافقونا على هذا الخيار، ترى هو الأريح لنا سواء بالكهرباء أو البترول. يعني أنه نحن اليوم أنا هذا الأرقام المالية الموجودة عندي كوزارة الطاقة بالكهرباء والبترول، وهذا احتياجي. فإذا كان بتوافقوا على أنه نعطي مثلا دعم 50 لتر لكل عائلة مثل ما كان على البطاقة الزكية، ونرجع نفتح السوق السوداء للمشتقات النفطية، وخلص تصير بدولارين وبدولارين ونص مثل ما موجود بكثير من الدول الآن. نحن نعرف أنه الدخل الفرد ما لا يقارن بغير دول، حتى نقول والله لازم أسعار المشتقات النفطية نفسها باقي الدول. ولكن إذا الآن هذا الحل تروه مناسبا تكتبونا إياه وتبعتونا إياه، أنا جاهز باعتمده فورا أنه نرجع بطاقة زكية 50 لتر، وبعدين السوق السوداء هاي المسألة راح يصير، ما راح يكون هذا، راح ترتفع الأجور النقل وراح ترتفع التكاليف الإنتاج. صدقوني هذا الكلام، هذا عن تجربة. الحل
1: عفوا زميلة نور،
0: الحل
1: عفوا ما يلزم مقابلة.
0: الحل أنه نحن اللي رحنا باتجاه أنه نخفف خسارة، ما عم نقول تربح شركة السوري للبترول، شفتوا الأرقام كلها مدعومة، نخفف خسارة شركة السوري للبترول. الوزارة المالية تصبر علينا شوي بالأموال لازم نحن ندفع لهم إياها لمشاريعه. التأمين مادي بديلي، رغم أنه العودة للمربع الأول تبع الحراقات اللي هي بمنطقة الشرقية، وأنا بأسف أنه كثير منهم أصيب بالسرطان، القسم الأكبر منه هو بسبب الحراقات اللي كانت موجودة. فأنا هاي المسألة وبسبب مو بس الحراقات، الإنتاج النفط السيء. يعني أنا اليوم أتعلم نقول وقفنا 30 ألف برميل يومياً على الإنتاج لصحة الناس، لما تكون المياه الطبقية وصارت تجري في الأراضي وتوصل للمياه الجوفية أو لتلوث الأنهار أو غيره، هذا واجبنا أن نسكر هذه الآبار حتى ما تلوث، أو لما حتى يكون نسبة الإشعاع مرتفع الطالعة من الآبار وعم تروح تجمع ببحيرات من النفط حتى نجن، لا أنا مسكر هذه الآبار، برجع بعيد تأهيلها وصيانتها بعدين نرجع من شغلة. ولو خسرت الشركة قسم معين من الإنتاج، هاي خسارة للشركة خلال هاي الفترة. لكن طرح المادة الجديدة نحن رجعنا ضبطناه، أول شيء بحراقات نوعا ما كهربائية نسبة إطلاقات الكربون فيها أخف تحت إدارة الشركة السورية للبترول من دخول المادة إلى خروجها، تحت إدارتنا موضوع التوزيع مو يصير سوق سوداء وخلط وغيره، نحدد كازيات محددة لاستخدام هذه المادة من أجل مراقبتها ومتابعة عدم الغش. رح يصير غش، رح يصير غش، يعني هذا الكلام فيه كثير من ضعاف النفوس، رح يخلط المادة الأولى مع المادة الثانية أو المادة الثانية مع المادة الثالثة ويبيعها على أساس أنه من هذا النوع وهذا الصنف. رح نبذل جهدنا واستنفرنا كل كوادرنا بإدارة خدمات الطاقة والشركة السورية للبترول لأخذ عينات يومية من جميع المحطات، لأنه هو عادة تمام سهل يوصلي بين الخزان والخزان ويخلط المادتين، أمر مو كتير صعب يعني. فهو لذلك نحن رح نبذل جهدنا بمنع هذا الغش، وما كنا رايدين نروح بهذا الحل. ليش رحنا له بعد ما طالعنا التعريفي؟ اول شيء استطعنا نأمن بعدها، كنا فاتحين الابواب نبحث عن مادي ديزل ارخص بجوده اقل، واستطعنا نأمنها بعد ما طالعنا التعريفي. بعد ما طالعنا تواصلنا مع احدى الدول الشقيقه وأمننا هذه المادي بسعر اخف، استطعنا انه ناخذ 150 بدون ارباح وبدون خسائر.

0: بهذا بهذا بهذا السعر. وبالنسبه للديزل المحسن هو اللي راح يكون للتدفئه وغيره ان شاء الله، راح نضبطها ونحاول قدر الامكان نضبط الغش والخلط وعمليات التجاوزات. بالنسبه لموضوع العمال بالحراقات، يوم اللي وقفناها اخذنا اسماء جميعا وتعالوا اشتغلوا معنا بالشركه السوريه للبترول، وهذا وعد انا قطعته امام وقت اللي اجتمعت فيهم، ونحن ساعتنا عند وعدنا. لكن خلينا نكون واقعيين كمان، نحن اليوم رواتب الشركه السوريه للبترول والشركه السوريه للكهرباء وزاره الطاقه الى الان، شفتوا شيء زياده نوعي لوزاره الطاقه؟ ما صار شيء زياده نوعي لوزاره الطاقه. ساعتنا نحن على قانون العاملين، يعني المهندس، انا رحت على سد الفرات، مهندسين عم ياخذوا عنا الى الان حوالي 120 دولار تقريبا، يعني راتبه يعني على الليره السوريه دي 1.5 مليون ومليون و700 الف والى اخره، مهندسين موجودين. طيب نحن الى الان مؤسساتنا على الراتب على الرواتب القديمه، نحن ريثما يقر النظام الاساسي الجديد لشركه البترول بحق الا طالع نظام اجور جديد بيتم اعتماده، والشركه السوريه للكهرباء ايضا والشركه السوريه للتعليم. عملنا بعض عقود الخبره، استقطبنا بعض الكوادر والمهندسين، عملنا لهم عقود خبره لهم رواتب جيده، بس عموم الموظفين هيك. فكثير من الموظفين الحراقات قال يا اخي انا ما بيجي بشتغل 100 دولار و120 دولار وما بعرف ايش، فهو رفض يعني يدخل على قطاع العمل. نحن كمركزيه وزاره كثير من المقابلات عملناها بالمسابقه، قالوا اذا الاجور هيك ما نستطيع نعمل، وان شاء الله يوصل الرواتب لمستويات جيده مثل باقي الوزارات اللي اخذت زيادات نوعيه. وانا طرح حطيت هذا الموضوع بين يدي الرئاسي ووزاره الماليه والامان العامي، وهي قيد الدراسه، وجه السيد الرئيس بدراسه الوزارات والاقتصاد نفس الشيء. وزارة الاقتصاد إلى الآن نفس الكلام، إنه هي ساعتها على قانون، مو كل الوزارات أخذت زيادات النوعية، أخذوا 550%، يعني اللي راتبه 20 دولار صار حوالي 120 دولار، وهذه الحقيقة، كان راتب 20 30 دولار صارت 150 دولار. بالنسبة إلى الموضوع الآخر اللي هو البنية التحتية اللي ذكر الأستاذ أحمد، طبعا تناقشنا انا والاستاذ احمد من شوي وذكر نفس الكلمه اللي بدي ارجع اذكرها، قلت له وصلتني، بس بتحب اذكرها اذكرها كمان اذا حابب يعني تعلي صوتك ما مشكله يعني يسمعوك الاخوه النواب. فذكره وقال لي اياها وعدته بجلسه بس بطلت هلا ما عاد
1: وعدت سياده الوزير، انا اتفق معك،
0: انا وعدته بجلسه خاصه لمناقشه هالمسائل بس هلا انسحبت منها. طيب بالنسبه لموضوع القواطع والبنيه التحتيه والمحولات وكذا، انا ذكرتها من شوي ما بعرف جوز الاستاذ ما كان موجود او طالع، نحن اصلا عندنا عم نقول بنيتنا التحتيه مدمره وشغال عمر الافتراضي الا منتهي من كثير محطات التوليد ومحطات التحويل والقواطع وكل هاي المسائل والصمامات، الكثير منها العمر الافتراضي خالص. بس اذا انا عندي واحد يعني عم ينزف وعم يجعوا راسه وبروح اعطيه سيتامول بوقف له النزيف، فانا عندي مشاكل اخرى غير الخالص عمره، ما دام شغالي تمام شغالي، ولكن انا عندي مسائل متوقفه 29% خارج الخدمه، بيجي بروح انا بستبدل قطع تبديل بالاساس هي اصلا شغالي، لا هاي مرحله ثانيه ان شاء الله، في احصاء لها وفي تقييم لها وهي مرحله ثانيه ضمن خطتنا. بالنسبه للموظفين بالرقه، ما بعرف اذا في قانون يمنع انه يكون المدير من غير خارج المحافظه بيلتزم فيه، اذا ما في اصدروا، اذا كان من عندكم القصه التشريع عندكم، انا بلتزم بالتشريع. بالنسبه بالمناسبه معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي من رقه، الاستاذ ابراهيم العدهان محافظه الرقه، من رقه معناته مو يعني هاي معاون الوزير من الرقه، الرقه اهل الرقه، انا احب محافظه الرقه وجميع المحافظات السوريه، ولكن هاي سكنت فيها انا الرقه، سكنت في محافظه، وقت كنت اشتغل بمعمل كونيكو عفوا معمل التوينان، سكنت بدير الزور بالكونيكو وسكنت بالرقاب، يعني ساكن انا من المنطقه الشرقيه بعد ما كنت يعني صح والدان بيدي بس ساكن في المنطقه الشرقيه وتشرف. يعني موضوع سياسه التخزين جاوبته يا اهل الاستاذ، انه نحن بالاساس عندنا سيوله ما عم تكفي، مطلوب مني سيوله للمالي، لحتى السيوله مطلوبه ما عم تكفيني لشراء المشتقات اللي انا عم بتداولها، فالتخزين نحن حاطين وعم نأهل الخزانات وطالبين أسعار، فممكن نوصل لمرحلة ندخل القطاع الخاص، ما بعرف إذا شفتوا عملنا عرض لاستقبال عروض من أجل تخزين وتوزيع المشتقات النفطية، ونحن راح نشتغل على جزء والشركات القطاع الخاص راح تشتغل على جزء، راح تأخذ جزء من الأرباح، حل لأنه أنا بهاي الأسعار مستحيل أستطيع أمن مورد مالي خزن مشتقات نفطيه لحتى يكفينا الاكتفاء الذاتي لمده شهر. نحن خطتنا انه نعمل مخزون لمده شهر، هذا الاقل، الصفر تبعنا انه يكون مخزوننا كفينا لمده شهر، لانه نحن جايين على شتويه، الشتويه فيها الباخره ما حسنا تربط وارتفاع الموج والى اخره، وعانينا منه هاي الفتره الماضيه. لكن مثل ما حكينا الازمه العالميه وتوفير المشتقات النفطيه هو احد الموانع، توفر المادي اصلا، توفر المادي. نحن اليوم عم نقول عم نشتريها بالمزاد بالسوق، توفر المادي وبالاسعار المناسبه هو اللي ممكن يكون احد العوائق، ولكن نحن عم نقول نلاقي له حلول من خلال بعض الشركات القطاع الخاص. بالنسبه ل اعتقد انه هذه كل النقاط سياده الرئيس اللي تم.
1: شكرا سياده الوزير، بس هالمره انا يعني راح اقول شغله، يعني الزملاء مداخلات اللي عندي كثيره جدا، فلذلك ارجو الالتزام بسؤال وارجو الالتزام بالوقت، وايضا سياده الوزير الافكار اللي وارده سابقا نرجو عدم تكرارها حرصا على وقتنا ووقت المجلس، يعني الله يبارك بكم. زميل مؤيد.
2: الزميلة إسراء المشهور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الموقر، معالي وزير الطاقة الكريم، الزملاء النواب الكرام، سأتناول الموضوع من زاوية الزراعة والمياه والأمن الغذائي. إن تخصيص سعر مدعوم للمازوت الزراعي خطوة مهمة، لكن التحدي أمام القطاع الزراعي أوسع من سعر المحروقات، فاستقرار الإنتاج الزراعي يرتبط بصورة مباشرة بأمن المياه والطاقة معا وكلفتهما، ولا سيما مع اعتماد مساحات زراعية واسعة على آبار ومحطات الضخ. لذلك سؤالي للسيد الوزير الموقر، هل لدى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة خطة متكاملة لأمن المياه والطاقة في القطاع الزراعي تحدد الاحتياجات الفعلية للمناطق الزراعية من مياه الري والطاقة وتربطهما بالمساحات المزروعة ونوع المحاصيل ومصادر المياه وأولويات الأمن الغذائي؟ وهل تتضمن هذه الخطة خارطة للمناطق ومشاريع الري الأكثر احتياجاً وبرنامجاً لإعادة تأهيل محطات وشبكات الري وكهرباء مشاريع الضخ أو استخدام مصادر طاقة بديلة، حيث يكون ذلك أكثر كفاءة مع تحديد الأولويات ومصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ؟ لأن المطلوب ألا نبقى أمام معالجات موسمية مرتبطة بأسعار المحروقات والكميات المخصصة، وإنما أن ننتقل إلى منظومة مستدامة للمياه والطاقة تخفض كلفة الإنتاج وتحمي الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. شكرا كثير لحضرتك.
1: شكرا لك. شكرا.
2: الزميل إبراهيم خليل الطالب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير، توجد مشكلة مع المستثمرين في إدلب من أيام حكومة الإنقاذ، أصحاب الطاقة الشمسية، صار لهم 4 سنوات وحتى الآن شركة الكهرباء لم تلتزم. تدخل الدكتور إبراهيم شاشو مفتي حلب لحل هذه المشكلة، ومع ذلك الشركة لم تلتزم، فحملونا يعني التوصية، قالوا الوزير يشكل لجنة وتكون تحت إشرافه وهو يحل لنا هذا الإشكال. الله يبارك فيك. السؤال الثاني بالنسبة.
1: السؤال الثاني ممنوع. الزميلة لا رقدت.
4: لحظة دكتور، هذا جاني متأخر الوقت. الشكوى. أنا كان عندي سؤال، عدة أسئلة، فحذفت، بقي عندي سؤال واحد.
1: يا أستاذ إبراهيم، يا ريت تكتبوا كتابة مشان نلتزم.
4: سؤال، هو سؤال لكن هذا جاء طارئ يعني من شباب، من الشباب في إدلب. سؤالي سريع حتى على المنبج ليس أكثر يعني.
1: زملاء يعني أتمنى أتمنى أتمنى الالتزام.
4: طيب السؤال هو الأساسي بالنسبة إلى منبج وريفة. حول نهر الفرات توجد عشرات القرى غير مروية سواء للشرب أو للسقية، وكذلك مدينة منبج كثير من الأحياء لا تصلها المياه. الله يبارك فيك.
2: الزميلة لارا تفضل.
5: سيادة الرئيس، معالي الوزير، السادة النواب، في ظل الحاجة الماسة إلى التوسع في مشاريع الطاقة البديلة، ما هي خطة الوزارة في تقديم تسهيلات إجرائية إدارية أمام مستثمري المزارع الشمسية، وخاصة في تحديد سعر الكيلو واط الساعي؟ شكرا.
1: زميل محمد باسل هيلم، في بعض الأسئلة زملائي يعني أنا شفتها بالعرض بالبريزنتيشن، يعني العرض والكذا كانت مجابة يعني، فتكرارها هو نوع من التكرار يعني.
6: السيد الرئيس، معالي سعادة الوزير، السادة الزملاء، لن أتكلم بكلام عاطفي أو شعبوي، ولكن سأنقل واقعاً. إن من أهم مهام أعضاء مجلس الشعب أن يكون جسراً بين الشعب والمجلس وبين الشعب وهذه الحكومة الموقرة. ألم كثير عند المواطنين بموضوع سعر الكهرباء، توصية مكرمة من فخامة الرئيس من إعادة النظر بتعليق

0: يزداد دخل المواطن السوري ويستطيع أن يدفع وهو داعم للحكومة وداعم للدولة. 20% من الذين يستمعون الآن لك سعادة الوزير لما تكلمت به من الشعب السوري سعيد، من تجار وصناعيين، وكلام رائع، ونحن معه كموازنة وكحسابات ومخرجات. ولكن الفئة الهشة لا تنظر إلى ذلك، تنظر أنه دخل مليون وعم يطلع عليها فاتورة كهرباء مليون، مليون ونص، كيف تعيش؟ مكرمة أن يعلق هذا القرار. النقطة الثانية، هذه توصية، ولكن السؤال،
1: لا هي كلها توصية ونرجع على السؤال.
0: السؤال
1: يعني هي كلها وصينيات وصيات تسأل.
0: دمشق لها شريان، نهر بردة شريان دمشق الكبرى بغوطتيها، يشتكي من النظام البائد. النظام البائد عمل مصيبتين بنهر بردة يا أخواننا. أول شيء حط مجارير المالحة داخل هذا النهر، وهذه مصيبة. وصبات باطون منعت تدفق المياه إلى هذا النهر. والمصيبة الثانية أنه كان يوجد عقد مبرم بين الحكومة البائدة مع دولة مجاورة لتصدير ماء نبع بردة الذي هو شريان دمشق. نرجو من سعادة الوزير مراجعة هذا الموضوع لتعود مياهنا إلينا. أفضل ما أن تصبح وادي بردة يابسة صحراء قاحلة، نريدها أن تبقى خضراء لنا وللغوطتين بإذن الله تعالى، وشكرا لكم.
2: الزميل سالم محمد الأحمد. ما التغى حدا، بجوز نعمل كسو مرة تانية.
1: زميل ياسر ما ترفع ايدك هيك، اذا سال نقطة نظام كذا. يلا الزميل.
3: شكرا سيدي الرئيس. معالي الوزير، في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، كيف ستضمنون أن يتحمل قطاع الطاقة كلفة التعافي والإصلاح دون أن يتحول العبء الأكبر إلى المواطن؟ ونريد من الوزارة خطة واضحة، ماذا سيتغير خلال العام، وليس فقط ماذا نعمل أن يتغير. أقترح خطة طاقة انتقالية معلنة بأهداف ومواعيد محددة، وتوازن بين تأمين الطاقة، تخفيض كلفتها على المواطن، وإعادة تأهيل الإنتاج المحلي. وشكرا سيادة الوزير.
1: شكرا للزميل. سيادة الوزير، تستطيع الإجابة على الخمس أسئلة الماضية، وأيضا يعني الشيء المكرر أعتقد أنه ما بداعي له.
4: شكرا. أولا بالنسبة لموضوع دعم الزراعة، المسألة مو معنية فقط بوزارة الطاقة، حتى لا نحمل فوق طاقتنا، نحن جزء من هذه الحكومة. فدعم الزراعة، دعم الخبز، دعم الصناعة، دعم كل القطاعات تدخل فيها الطاقة. فهناك الأصل حتى دعم الشرائح الهشة في المجتمع، فهي الأصل أن تكون هي خطة متكاملة يكون فيها نحن جزء منها، وهذا الذي يعمل عليه المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، نحن جزء منه، نقوم بدورنا. إذا كان يعني مثلا ندعم قطاع الطاقة الصناعة من خلال سعر الفيول 400 بدل ما يكون بسعره 570 و600 دولار عم ندعمه، ونفس الشيء بالنسبة للزراعة، ولكن بدها خطة محكمة. لأنه نحن اليوم إذا رحنا باتجاه الدعم، وأنا ماني شايف سوريا من البداية بقيادتها أخذت مسار أنه الخدمات في سوريا والتحول من نظام الاشتراكي الاقتصادي إلى نظام السوق الحر والاقتصاد السوق، فهذا التحول أكيد معناتها راح نوصل لبعض المسائل هي تكون ما راح تكون مدعوم بيوم من الأيام، ممكن في مرحلة انتقالية. هاي المسألة نحن إذا عطينا الديزل، وكان هذا الموجود الحقيقة الفترة الماضية، كنا عم ندعم الأفران بالخبز بمادة الديزل بسعر مخفض، صار مسألة صعب ضبطها من وزارة التجارة أو وزارة الاقتصاد، لحد أنه صار يتهرب هذا الديزل، يروح ياخده ما يخبز فيه، يروح يبيعه بالسوق، صار هذا مسألة بدها ضبطة صعب. لذلك راحوا باتجاه انه لا، خذ سعر الديزل على ما هو عليه وادعم بالطحين، خلي دعمك بالطحين مسألة اسهل عندهم مراقبته. فبالنسبة لمسألة الطاقة الشمسية في ادلب بتابعه ان شاء الله مع الشركة، والمشاريع الطاقة الشمسية في والفرات، وايضا مشاريع الري والمياه في منطقة الفرات ان شاء الله، من يعني موضوع جزء منها على

0: الخطط الاستثمارية خلال 27. الطاقة المتجددة، نحن ذكرت أنا بالسياق أنه نحن عنا وقعنا عقود 2500 ميجا طاقة شمسية و1500 ميجا تقريبا طاقة ريحية، فاكتفينا من ناحية الطاقات المتجددة كنسبة من مجموع التوليد ومزيج الطاقة اللي نحن طلعنا بنتيجة من خلال الشراكات اللي عقدناها. سعر الكهرباء ممكن تحدثنا فيه مطولا في والفئة الهشي، وممكن هذا الموضوع انه يكون في دعم او تعليق، ولكن مع تراجع الخدمة بشكل كبير انا يعني منين بدنا ندعمها؟ اذا بدنا ندعم الكهرباء من وزارة المالية، اذا وزارة المالية تعطي لي هذا المبلغ لاشتري الغاز بتستمر الخدمة، بدعم الكهرباء. ما اعطتني وزارة المالية هذه الكميات، ما رصدت في الموازنات حق هذا ثمن الغاز اللي بدي اشتري، فما استطيع أولد نفس التوليد، فبوقف الشراء فتنزل الخدمة. فهي معادلة، هذه المعادلة ودراستها يعني حقيقة تحتاج إلى مثل ما حكينا، لأنه ما راح تكون بس مؤثرة على الناس إنه والله خفت عليهم خدمة الكهرباء نزلت، راح تأثر على الصناعة وعلى التنمية عموما. تمام، لذلك نحن اخترنا شريحة هشي، عم نقول فاتورة 6.5 دولار، فاتورة اللي بيصرف 150 كيلو الشرائح الهشي 6.5 دولار بالشهر. طيب نهر بردة، نحن ذكرت من شوي الناقل الوطني من أهم أنا بالنسبة إلى أهدافنا بإيجاد هذا الناقل الوطني، عدم الاعتماد على الينابيع الموجودة عين فيجي وغيرها، اللي هي حتى نعيد نهر بردة لمثل ما كان عليه، لأنه اليوم ما دام هو كله عم ينسحب، ما في حدا عم يأخذ منه برا سوريا، كله عم ينسحب، هو 1.5 متر مكعب بالثاني من الفيجي ومن نبع البردة، كله ما عم يكفي مياه الشرب لمحافظة دمشق وريف دمشق. موضوع تحسين الطاقة ونحن نتحمل جزء، هو من ضمن البرزنتيشن اللي تم عرضه أنه نحن بالأساس هاي عم نتحمل جزء، يعني نحن ذكرنا أرقام ونسب للكهرباء والطاقة، نحن عم نتحمل جزء منها بشكل كبير، يلي هي فئات مدعومة سواء بالكهرباء وسواء بدعم مادة الديزل والفيول للصناعة.
1: زميل ويشد
2: الزميل رامي شاهر الصالح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، معالي الوزير، الزملاء وزميلات الموقرين، المسائل كلها أصبحت واضحة ومطروحة، ما بقي إلا الشغل والتنفيذ. أنا أقترح غرفة عمليات في دير الزور وتنظر ما حولها وما عليها. نهر الفرات الذي كان يتغنى به الشعراء أصبح تقرف منه حتى البهائم. الفراتي الشاعر يقول: ذاك نهر الفرات فحب القصيدة من جلال الخلود معنى فريدة، باسما للحياة عن سلسبيل كلما ذقته طلبت المزيدة. الآن كلما ذقته طلبت الطبيبة، يعني الأمر غاية في المأساة. ثم نهر الخابور، لما نقول نهر الخابور أتكلم عن منطقة من مصب نهر الخابور في الفرات إلى مدينة الحسكة 220 كيلومتر، بيت على بيت والقرى متراصة، من 45 سنة هو يعاني الجفاف. يعني لما نحكي عن محطات مي وتصفية، هو بالأصل ما بمي، فما في ينقذ المنطقة وينقذ الفرات والخابور إلا استجرار مياه نهر دجلة، فهي تنقذ المنطقة وتحييها وتدعم مياه نهر الفرات. الآن المآسي والمرض كله، يعني النفط والمياه الطبقية وفائض النفط اللي يروح بالشول، يعني بقي أمتار ويصب بنهر الفرات من جهة حبل التيم. هناك يجب أن تكون غرفة عمليات تتضافر الجهود، الحكومة والشعب ومجلس الشعب. احنا الناس تتنانى بالشارع، سيادة الوزير بدك ترحمنا، هسا يقولون ايش سويت وصاركم 5 ساعات، تنقول لهم البركة بسيادة الوزير إن شاء الله وعدنا بالأمور. فالخابور سيادة الرئيس يعرف الوضع، كلها في الجولان وفي السويداء وفي درعا، عمال العمل شرف، ولكن جاف الخابور من 50 سنة، من 50 سنة ما في زراعة. يجي احيانا مياه امطار شويه وغير وغير. اذا ما يكون نهر دجله ويحقق الوحده الوطنيه بين الجزيره وبلاد ما بين النهرين، بل اصل دجله هو جزء من سوريا واقتطعوا الى هناك الانجليز. فلذلك نريد غرفه عمليات وشده وحزم شديد في هذه المنطقه لانقاذها الامراض من بقايا النفط او من مياه الشرب العفنه والصرف الصحي وما الى ذلك. واشكركم واعتذر عن الاطاله.
4: زملاء انا عندي 87 مداخله مشان تكونون بالصوره يعني، فارجو ارجو وأأمل منكم أنه اللي يطلع يدخل بالسؤال ويختصر علينا الوقت علينا وعلى زملائه، يعني يدخل بالموضوع يعني. الوقت دقيقة مو أكثر يعني، دقيقة وبعدها أفصل لن نتكلم. هو متصفي مسؤولية المتداخل يختصر وقته بدقيقة يعني. 87 مداخلة نحتاج إلى تنظيم. الزميلة حنان بلخي.
5: شكرا سيدي الرئيس. معالي الوزير، فيما يخص المحروقات المدعومة وبما أن الدعم الفعلي يقاس بقدرة المستحق على الحصول على المادة بالسعر المدعوم، فما هي الآلية التي تضمن تحديد المستحق وعدالة الكميات وشفافية التوزيع ومنع التسرب إلى السوق السوداء؟ شكرا.
2: الزميل عارف رزوق.
6: معالي الوزير، حول موضوع العقود بالتراضي، أنا بفهم أنه هاي العقود بالتراضي هي حل تكتيكي أو إطفاء حرائق. وقت عم نقول إحنا المحولات عندما بتنضرب المحولات عم نضطر حتى لا تقطع الكهرباء أنه نشتري بعقود بالتراضي، هذا إطفاء حرائق. ليش ما يكون عندنا خطة استراتيجية وتقييم للاحتياج وبيصير في صفقات حتى نشتري وتكون عندما تضرب المحولة يتم لنا؟ كون أنه نحن كسلطة تشريعية وأنتم سلطة تنفيذية بنفس المركب، نطالب اسم زملائي أن رفع الشريحة الكهرباء الأولى إلى 250 كيلو وات ساعي وأن يأخذ العداد القراءات بشكل دوري، لأن تأخر القراءات الدورية عم يخلي لارتفاع الأسعار. شكرا.
2: الزميل ياسر محمود الإشحادي.
7: سيد الرئيس، معالي الوزير، سؤال الأول.
8: إذن مشاهدينا، كانت هذه جلسة مجلس الشعب التي تم تخصيصها اليوم لمساءلة واستجواب كذلك وزير الطاقة محمد البشير. قال وزير الطاقة العديد من التصريحات حول أزمة المشتقات النفطية في البلاد وكذلك العواقب والعقبات التي تقف أمام إنتاج النفط في البلاد والتي تواجه وزارة الطاقة، أبرزها مشاهدينا نذكركم بها مجددا. إذ قال وزير الطاقة بأن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ 2.5 مليار برميل، وأن لديهم 78 حقلا نفطيا و28 حقلا غازيا. وأضاف كذلك وزير الطاقة في هذه الجلسة، جلسة المساءلة، بأن إنتاج سوريا من النفط حاليا يبلغ نحو 110,000 برميل يوميا. لمزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات وهذه الإجابات التي أجابها وزير الطاقة محمد البشير في جلسة الاستماع التي كانت اليوم في مجلس الشعب، ينضم إلينا مباشرة من مجلس الشعب بالعاصمة السورية دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، بداية أهلا بك. نستذكر معك عبادة ما استجد في تصريحات وزير الطاقة خلال هذه الجلسة، جلسة المساءلة حول أزمة المشتقات النفطية، وما الأسباب التي أجبرت كذلك وزارة الطاقة على رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد؟
9: نعم أمينة، مساء الخير. يعني حقيقة جلسة طويلة وموسعة كانت، قد بدأت في الساعة 12 من ظهر هذا اليوم وهي مستمرة إلى هذه اللحظة. طبعا هذه الجلسة حقيقة قدم فيها وزير الطاقة السوري محمد البشير مجموعة كبيرة من الاستفسارات والتوضيحات حول الأزمة الأخيرة التي تعيشها سوريا، أزمة المحروقات. هذه الأزمة التي بدأت برفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا تحديدا، يعني المواد الأساسية التي تعتمد عليها أو التي يعتمد عليها الشعب السوري بشكل كامل. طبعا الرفع بحسب وزير الطاقة السوري حقيقة جاء بعد الرفع العالمي بالدرجة الأولى، وأيضا بسبب عجز الحكومة السورية عن تأمين يعني الاحتياطي الكامل لهذه المحروقات. طبعا بالتزامن حقيقة مع هذا الأمر كان هناك أيضا حديث عن الوضع الكامل للاحتياطي، احتياطي النفط في سوريا، احتياطي الغاز، وأيضا الحاجة التي يعني اليوم يعني هي بحاجتها أو بحاجتها سوريا بشكل كامل. طبعا أمينة يعني جلسة مجلس الشعب اليوم كانت قد يعني قسمت إلى قسمين، القسم الأول حقيقة كان هو بشكل كامل الذي امتد على حوالي ساعتين، كان هو بشكل كامل تم فيه الحديث عن وضع المشتقات النفطية، الحاجة لهذه المشتقات، وكانت هي عبارة عن 40 سؤال حقيقة وجهت من نواب مجلس الشعب السوري لوزير الطاقة السوري الذي أجاب تقريبا على جميع هذه الأسئلة، وأجاب حقيقة عن الاستفسارات التي كانت مقدمة من النواب. كان هناك أيضا استفسارات عن المرحلة القادمة التي ستقوم فيها الحكومة السورية وستقوم فيها وزارة النفط، وزارة الطاقة السورية، بتخصيص ثلاث فئات لمادة الديزل. هذه الفئات سيكون قسم منها مخصص للأهالي للتدفئة، وأيضا هناك قسم مخصص للأليات الثقيلة، بالإضافة إلى القسم الرئيسي الذي يعتمد عليه يعني النقل والسيارات بشكل كامل. طبعا كان هناك أيضا حديث من وزير الطاقة السوري عن الكهرباء، كان يعني هناك شق كامل حقيقة في مداخلته اليوم هو عن موضوع الكهرباء، وأيضا باقي الأمور التي تخص وزارة الطاقة. طبعا الجلسة إلى الآن مستمرة حقيقة، ويقدم من خلالها وزير الطاقة حقيقة إيضاحات وأجوبة لجميع الأسئلة التي قدمت داخل قبة البرلمان.
8: وبعد سوف نتابع خلال الساعات الإخبارية القادمة بإذن الله، وعلى رأس الساعة كذلك سوف يكون مع المشاهدين لاستكمال تفاصيل هذه الجلسة زميل فرات الدروبي. شكرا جزيلا لك عبادة، كنت معنا مباشرة من قصر الشعب. من دمشق مراسلنا عبادة المنصور حول حيثيات هذه الجلسة، جلسة المساءلة التي أقرها اليوم مجلس الشعب من أجل مساءلة واستجواب وزير الطاقة محمد البشير حول أزمة المحروقات في البلاد وارتفاع أسعارها كذلك. إذن مشاهدينا ختام هذه الساعة، يلقاكم على رأس الساعة لمتابعة تفاصيل هذه الجلسة وحيثياتها زميل فرات الدروبي. دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
3: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي عناوينها. وزير الطاقة يقول إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مواقع عسكرية سابقة في جبل الشيخ بريف دمشق الغربية. وزارة الطوارئ توقع اتفاقية تعاون مع أوكرانيا للتعاون في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية. مقتل إسرائيلي بحادثة إطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقول إنه اعتقل مطلق النار.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، قال إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: رؤيتنا أنه نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار، لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأضاف البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، وأوضح أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة للظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
1: واقع الآبار وقت استلمناه جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104 آلاف. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103 آلاف، معناته بكرة لازم 100 و2000 و 103 آلاف، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110 آلاف. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنه وقت بقول أن اليوم إنتاج 98 ألف، وقبل بيوم كان 108 آلاف، اليوم 104 آلاف، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف.
0: كما لفت البشير إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وبشأن الغاز قال البشير إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الانتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
1: عن احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيل إن شاء الله، اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعنا ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كان 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كان 8.4، امبارح كان 8.4 او 8.5 مليون متر مكعب، قبله كان وصل ل 9 مليون، حسب نفس قصة النفط، اغلاق آبار وادخال آبار جديدة في الخدمة، اعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمة بعد ما كانت متعطلة وواقفة، 21 بئر تم إصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 آبار جديدة أدخلت في الإنتاج، تم حفرها ودخلت في الإنتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطة جدا مهمة، ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقا من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام؟ يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمة ومصفات حمص قائمة، من إنتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 ألف.
0: وأضاف البشير أن سوريا تشتري حاليا نحو 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري 1,000,000 متر مكعب من الغاز من العقبة من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة. فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ NG المسال إلى غاز بضم ضخه بالخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا، بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد 140 مليون. طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت الازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما يراصد بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
0: وإلى قطاع الكهرباء، حيث تحدث وزير الطاقة عن توقيع عقد لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات من بينها دير الزور وحما.
1: بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دار مركبة، هاي ال4 محطات واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحل المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون باستطاعة 4,000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4,000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
0: عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. عبادة أهلا بك، دعني بداية نبدأ معك في أبرز ما لربما وجه من أسئلة إلى وزير الطاقة، وأبرز ما تم الإجابة عليه خلال هذه الجلسة، جلسة الاستماع لمحمد البشير.
2: نعم فرات، يعني حقيقة يعني هناك مجموعة واسعة حقيقة وكبيرة من الأسئلة التي وجهت اليوم لوزير الطاقة السوري السيد محمد البشير. هذه الجلسة التي امتدت لحوالي 4 ساعات، ابتدأت في الساعة 12 من ظهر اليوم وهي مستمرة تقريبا إلى هذه اللحظة. طبعا يعني حقيقة كان هناك أسئلة بارزة حول يعني ملفات مهمة، أهمها ملف المحروقات، السبب الرئيسي الذي أدى إلى رفع المحروقات بهذا الشكل من قبل وزارة الطاقة السوري. كان هناك أسئلة يعني وجهت حقيقة بشكل مباشر من يعني أعضاء البرلمان السوري للسيد محمد

0: أحمد البشير، أهمها حقيقة هي السبب الرئيسي لرفع أسعار محروقات بهذا الشكل، أيضا يعني الرقم الذي رفعت فيه الذي اعتبره أيضا بعض البرلمانيين أنه رقم مبالغ فيه. أيضا كان هناك أسئلة حقيقة عن موضوع الكهرباء بأسباب رفع أسعار الكهرباء إلى هذا الرقم، أيضا كان هناك أسئلة يعني موجهة عن موضوع الغاز. طبعا يعني فرات حقيقة الأسئلة تقريبا أغلبها كانت هي في نفس النطاق، يعني جميعها أتت على يعني موضوع المشتقات النفطية، الغاز، الكهرباء. أيضا كان هناك أسئلة حقيقة عن موضوع الخدمات وعدم وجود الخدمات في كثير من المناطق، تحديدا المناطق الشرقية، دير الزور والرقة. طبعا يعني محمد البشير حقيقة أجاب على مجمل هذه التصريحات، أهم الإجابات حقيقة التي جاءت عن سبب العجز الحاصل في سوريا اليوم بين كمية الإنتاج وكمية الحاجة التي تحتاجها أو التي يحتاجها قطاع الطاقة بشكل كامل، أيضا عن يعني كمية الدفع التي تحتاجها وزارة الطاقة يوميا بالنسبة ل يعني سعر المحروقات التي تتجاوز يعني 831 مليون دولار يوميا هي بحاجتها، وهو رقم كبير جدا. أيضا كان حديث لوزير الطاقة السوري أيضا عن أسباب رفع الكهرباء، احتياج سوريا من الكهرباء يوميا من الغاز الذي يوجد فيه فوارق كبيرة حقيقة بين ما يتم إنتاجه وما يتم جلبه من الخارج، وأيضا ما يعني يكون هو فارق حقيقة وهو عجز يحدث على وزارة الطاقة السورية، وهو يعني يعود هذا المردود لوزارة المالية، لكن هناك ديون كبيرة حقيقة تم تسجيلها خلال الفترة الماضية.
1: في كواليس أيضا يعني ما جرى في هذه الجلسة في مجلس الشعب وفي فترات الراحة لربما خلال هذه يعني الساعات الطويلة لجلسة الاستماع، كيف كانت الانطباعات لدى أعضاء مجلس الشعب بخصوص ما تحدث به وزير الطاقة محمد البشير خلال هذه الجلسة وأنت موجود الآن في مجلس الشعب؟
0: طبعا فرات يعني قسم من النواب حقيقة كنا قد يعني التقينا بهم وكانوا قد تحدثوا بأن هذه الجلسة كانت هي جلسة شفافية، يعني وزير الطاقة السوري اليوم قدم مجموعة كبيرة من الأرقام وقدم إحاطة واسعة، وأيضا يعني كان قد نوه ووجه كثير من يعني النقاط التي لم تكن حقيقة معلومة لدى النواب وأيضا لدى السوريين بشكل كامل، لكن كان أيضا يعني هناك مجموعة من النواب لديهم رأي آخر بأن هذه الإحاطة الشاملة والوافية حقيقة لا تحقق ما يطلبه الأهالي اليوم، من يعني أن كثير من الأهالي اليوم ينتظر أن يكون هناك قرارات عاجلة، إن كان بتخفيض يعني أسعار المحروقات أو الوصول حقيقة لحلول جذرية. طبعا يعني بعض النواب كان قد أيضا تقدم لوزير الطاقة السوري ببعض المقترحات التي ممكن أن يكون لها يعني فائدة خلال المرحلة القادمة. طبعا كثير من النواب حقيقة كان رأيهم بالشق الأول من الجلسة بأن وزير الطاقة السوري اليوم قدم يعني كثير من المعلومات حقيقة وكان ملف شفافية كبير حقيقة خلال هذه الجلسة، لكن ما ينتظره السوريون هو حقيقة أكبر. أغلب النواب كان لديهم رأي آخر بهذه الجلسة.
1: عبد المنصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من مجلس الشعب في دمشق، شكرا جزيلا لك. انضم إلي الآن الدكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي معي من دبي، أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. أبدأ معك دكتور بما يعني تساءل عنه لربما أعضاء البرلمان السوري فيما يخص الإجابات والإحاطة التي قدمها السيد محمد البشير وزير الطاقة في هذه الجلسة، وهي بأن هناك مبالغات لربما في بعض الأرقام التي ذكرت لاحتياجات سوريا من المشتقات النفطية، وهذا بشكل أو بآخر يعني لربما تبرير لموضوع رفع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة. كيف ترى أنت، هل هناك فعلا مبالغة كما رأى بعض أعضاء مجلس الشعب؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أنا برأيي الشخصي يعني أسألت يعني النواب بشأن المبالغات، يعني هي مشروعة لأنه أكيد كان في فجوة واضحة في الأرقام تستحق السؤال والتوضيح، لكني أنا ما فيني لا أستطيع أن أصفها مباشرة أنها مبالغة متعمدة لتبرير رفع الأسعار، لأن المشكلة الأساسية أن الوزارة أحيانا تستخدم يعني رقم الحاجة الكاملة للسوق، وفي بيانات أخرى بتستخدم رقم الإمداد الفعلي، وهدول يعني شيئين مختلفين.

0: لكن عدم توضيح الفرق بينهما عم يخلق فعلا انطباع بوجود تضارب. يعني إذا أخذنا المازوت على سبيل المثال، قبل أيام فقط قالت وزارة الطاقة رسميا أنه حاجة السوق اليومية بتبلغ 0.72 مليون لتر، منها 3.09 مليون إنتاج محلي و4.63 مليون مستورد. اليوم سمعنا في الجلسة رقم بقارب 12 مليون لتر يوميا، يعني نحن أمام فرق يبلغ 4.3 ملايين لتر يوميا، أي حوالي 55%. والفارق عم يصير أكبر بالبنزين، يعني لأن الرقم المنشور من الوزارة كان متوسط إمداد يومي بقارب 2.32 مليون لتر، بينما اليوم الوزير عم يحكي عن حاجة بتقارب 8 ملايين لتر يوميا. يعني نحن هنا لا نتحدث عن فارق 10 أو 20%، نحن عم نتحدث عن الرقم يزيد عن 3 أضعاف. لكن هنا يعني يجب أن نكون منصفين يعني بالتحليل، يعني قد يكون الرقم على سبيل المثال ال 2 مليون اللي ذكر هو ما كان يصل فعليا للسوق، بينما 8 مليون هي الحاجة المقدرة للسوق بكامل المناطق والقطاعات. هلا ولدينا نحن مؤشر يدعم وجود هذا الاحتمال، لأن الوزارة نفسها أعلنت بأزمة سابقة توزيع نحو 9 ملايين ملايين لتر بنزين و15 مليون لتر مازوت ضمن دفعة صهاريج. هذا اللي بيأكد أنه أحجام الضخ يمكن أن تتغير بصورة كبيرة بحسب المخزون والطلب والأزمة. لذلك أنا رأيي الشخصي المشكلة بالنسبة لي ليست أن أقول أن الوزير ضخم الأرقام أو وإنما أنه أساس المقارنة هو ما واضح، لأنه لما بتقول للمواطن أنه حاجتك 12 مليون لتر مازوت لازم تشرح هل هي حاجة استهلاكية فعلية مقاسة، هل هي بتشمل شرق الفرات ومناطق لم تدخل داخل سابقا بالكامل بمنظومة التوزيع، وهي بتشمل الصناعة والتجارة. طب وسؤال مهم، يعني كيف انتقل رقم مثلا 7 مليون ل 12 مليون خلال فترة قصيرة؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها ليست مجرد نقاش إحصائي، لأنه كلما ارتفع رقم الحاجة ارتفعت فجوة الاستيراد اللي
1: طيب.
0: عم تظهر أمامنا، وبالتالي تبدو الحاجة إلى رفع الأسعار أكبر.
1: ولكن دكتور في هذه الإحاطة حينما يتم تقديم أرقام، أنت قلت يعني هناك فرق شاسع بين الأرقام المقدمة منذ فترة والتي قدمت الآن في هذه الجلسة. اليوم المواطن السوري هذا التبرير ماذا يعني بالنسبة للمواطن السوري؟ يعني بالنهاية المواطن السوري يحتاج إلى أن يتم تأمين هذه المواد، والدولة هي عليها أن تؤمن تلك المواد بسعر معقول يستطيع من خلاله أن يعني يحصل عليها. هل ترى أنه كل ما ذكر في هذه الجلسة وفي إحاطة السيد محمد البشير هو التبرير كافي؟ يعني اليوم المواطن السوري بعد هذا التبرير ماذا سيفعل إن بقيت الأسعار على ما هي؟ ما الذي سيتغير؟
0: لا، أنا برأيي هذا ليس تبريرا كافيا. يعني أنا الذي حدث يعني هو مجرد إيضاحات كان يجب يعني شفافية.
1: ولمن
0: كان
1: هذه
0: مطلوبة
1: الإيضاحات أصلا؟
0: للشعب، يعني ما قدمه الوزير اليوم هو بيشرح جانب مهم من الأزمة، لكن وحده لا يكفي بالنسبة للمواطن. المواطن لا يعيش على تفسير الكلفة، بل يريد في النهاية 3 نتائج واضحة: أنه أن تتوفر المادة، وأن يستطيع شراءها، وما تتحول زيادة المحروقات إلى موجة ارتفاع جديدة بالنقل والغذاء وكل تكاليف المعيشة. يعني اليوم الوزير قدم لأول مرة تقريبا معادلة مفصلة للمازوت، لما قال أنه الطن بيشترى بنحو 1590 دولار، بعدين يضاف عليه 250 دولار تكاليف ورسوم وأجور، بعدين بتوصل الكلفة إلى 1840 دولار للطن، يعني أي قرابة 1.53 دولار لتر بحسب معادلة الوزارة. يعني بتوصل التكلفة مثل ما ذكر هو إلى 206 ليرات، بينما عم ينباع ب 175 ليرة. لذلك المشكلة هناك مشكلة كلفة حقيقية، وهناك اعتماد كبير على الاستيراد. يعني الوزارة بتقول أنه نحو 60% من إمدادات المازوت بتعتمد على الاستيراد، وتوقف مصفات بانياس للتعمير زاد الحاجة المؤقتة. لكن أنا يعني سؤال حضرتك، المواطن من حقه أنه يقول أنا فهمت لماذا ارتفعت الكلفة، بس أنتوا شو عملتوا لحتى أنا لا أحمل هذه الكلفة بالكامل؟ وهنا أنا أعتقد أن الجلسة تحتاج إلى الانتقال من تفسير المشكلة إلى تقديم الحل. يعني صحيح أن الوزارة تراجعت جزئيا وقدمت مازوتا ب 115 ليرة للتدفئة والزراعة وبعض المستحقين،

0: و150 ليره القطاعات الانتاجيه بس، وابقى يعني السعر القياسي عند 175 ليره. هذا بخفف العبء على بعض الشرائح، لكن الاختبار الحقيقي هو كم مواطن رح يحصل فعليا على سعر ال 115 ليره، وكم مزارع ومنشاه رح يحصلون على ال 150، وشو هي الكميات وامتى. لحد الان هذا كلام عباره
1: نعم
0: يعني
1: دكتور.
0: عن يعني اعلامي، لكن لان المواطن الذي لا تصل اليه الماده المدعومه رح يبقى عمليا هو
1: نعم
0: امام سعر ال 175 ليره.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دبي. إلى ملف آخر، حيث ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على زكريا محمد سنون الذي شغل رتبة عميد ركن طيار ورئاسة فرع العمليات في الفرقة 22 خلال عهد النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن سنون تولى رئاسة فرع العمليات بين عامي 2012 و2020، وكان مشرفا على العمليات الجوية في مطارات حماة العسكري والتيفور والشعيرات، موضحة أنه متورط في التخطيط والتنفيذ لاعتداءات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت قوى الأمن أنه تمت إحالة سنون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، إذ تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع. فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية سابقة قرب قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف مراسلنا أن المواقع التي جرى تفجيرها كانت تابعة للنظام المخلوع. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من جنوبي سوريا بشكل يومي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف حرش بئر عجم غربي قرية زبيدة في ريف القنيطرة الأوسط. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب السوري، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة في القنيطرة وريف درعا الغربي، إضافة إلى استهدافه بقذائف المدفعية أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق، وذلك خلال الأيام الماضية. ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد أهلا بك. إذن ماذا رصدت لنا من خروقات إسرائيلية في 24 ساعة الأخيرة محمد؟
2: نعم فرات، بالفعل يعني نبدأ بهذا الخبر العاجل الآن. يعني منذ لحظات هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هذا القصف هو من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا على أطراف بلدة الرفيد من الجهة الغربية. طبعا هناك يقام في هذا الوقت يعني نفسه صلح عشائري بين عائلتين مختلفتين في بلدة الرفيد، أثناء تواجد الأهالي والمدنيين يعني بكثرة هناك في المنطقة، وهناك بناء للخيام ووجود تواجد يعني مدني كبير في تلك المنطقة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة الرفيد. طبعا هو القصف بعيد ربما يعني عن المكان، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال يشاهد يعني أي تحرك في تلك المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار يقوم باستهدافها أو الدخول إليها بعمليات توغل. الآن يقصف بأربع قذائف مدفعية محيط بلدة الرفيد دون معرفة يعني ما هو سبب القصف. هذا يعني كان هذا الخبر الأخير. نعود أيضا إلى هناك عدة توغلات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في محافظة القنيطرة أو في منطقة حوض اليرموك كان هناك توغل باتجاه وادي الرقاد، أيضا في منطقة ريف دمشق بجبل الشيخ يعني منذ ساعات الصباح يعني توغلت قوى عسكرية باتجاه بعض يعني قرى جبل الشيخ، قلعة جندل وأيضا قرية بقعسم في منطقة جبل الشيخ، ودخلت إلى تلة تسمى تلة عنتر وتقوم بتفجير يعني بعض البنى التحتية من الثكنات عسكرية من أبنية ومستودعات تحت الأرض، يعني هي أبنية فقط خالية تركها النظام البائد بعد أن يعني سقط النظام البائد. جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا يتوغل في كل مرة إلى هذه المناطق، لكن اليوم توغل يعني ويقوم بتفجير هذه البنى التحتية وهي عبارة عن غرف مسبقة الصنع وبعض المستودعات تحت الأرض، يقوم بتفجيرها وتدميرها. لم يعرف ما سبب هذا التفجير، لكن يعني في كل مرة يتوغل إلى هذه المنطقة ويقوم يعني عمليات عسكرية أمنية بالقرب من قرية قلعة جندل بريف دمشق الغربي، طبعا هي تتبع لسلسلة جبل الشيخ التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام البائد. فهذا الأمر أيضا بات يعني يقلق راحة الأهالي والمدنيين. نعم. هناك يعني يوميا عملية التوغل باتجاه هذه القرى والبلدات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب من القرى والمنازل في ريف منطقة الأبيض بمحافظة الرقة، وذلك بهدف تأمين عودة السكان الذين تعرضوا للتهجير إلى مناطقهم.

0: دخل إضراب أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في المبنى باء بسجن رومي في لبنان يومه الثامن، احتجاجا على تعليق مفعول قانون العفو العام وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وبحسب مصدر من داخل السجن، ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 20 حالة، في حين نقلت سيارات الإسعاف عددا من الموقوفين إلى المستشفيات، مع تحذيرات من احتمال توسع الإضراب ليشمل مباني أخرى في السجن. وبالتزامن تتواصل التحضيرات لاعتصام مركزي في ساحة النور بمدينة طرابلس، دعت إليه لجنة أهالي السجناء دعما للمضربين واحتجاجا على الطعن المقدم ضد قانون العفو العام. وقعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اتفاقية التعاون مع المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب التابع لوزارة الاقتصاد والبيئة الأوكرانية في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في نزع الألغام والمسح التقني للأراضي الملوثة، لا سيما المناطق الزراعية، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية وبرامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتوفير معدات وتقنيات متخصصة. هذا وتشمل اتفاقية تنظيم زيارات لخبراء ولفرق أوكرانية إلى سوريا، وتطوير آليات العمل المشتركة لتسريع عمليات إزالة الألغام، بما يدعم إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وعودة السكان إلى مناطقهم بصورة آمنة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الاتفاقية انضم إلينا حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا، معنا من دمشق. حازم، أهلا بك. إذن ماذا لديك من تفاصيل إضافية بخصوص هذه الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث و يعني المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب الأوكرانية؟
1: أراد حقيقة يعني وزارة الطوارئ والكوارث تجري خلال يعني هذا الشهر على الأقل أجرت عدة يعني خطوات وإعلانات فيما يتعلق بإزالة الألغام. يعني هذا الملف الذي تحدثت عنه الوزارة وتحدث عنه أيضا يعني محافظين، وأيضا الرئيس تحدث عنه فيما يتعلق بإعادة الإعمار وفيما يتعلق أيضا بقضية إعادة يعني المساحات المزروعة إلى الإنتاج. هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم مع المركز الإنساني لمكافحة الألغام الأوكراني تهدف بالدرجة الأولى بالاستفادة من خبرات أوكرانيا فيما يتعلق بعمليات المسح للأراضي وخاصة الزراعية بحثا عن الألغام، إضافة للاستفادة من خبراتها في إزالة هذه الألغام. الاتفاقية تمهد لزيارات فرق وخبراء أوكرانيين للمناطق الأكثر ارتفاعا في الخطورة بالألغام خلال الفترة الماضية، وستهدف سوريا يعني من هذه الاتفاقية أيضا إلى بناء خبرات وطنية في الدرجة الأولى للتعامل مع هذا الملف في يعني في خطتها الاستراتيجيه التي وضعتها، اضافه الى يعني اعاده اسراع من ازاله الالغام واعاده الاراضي المزروعه الى دوره انتاجها، لان يعني هو ملف كبير ربما فيما يتعلق بهذه الاراضي. كانت قد اطلقت وزاره الطوارئ والكوارث خطه استراتيجيه تمتد لثلاثه اعوام فيما يتعلق بمكافحه الالغام، اضافه الى

0: يعني مخلفات الحرب غيره المنفجره في هذا الشهر نفسه. افتتحت المانيا فرعا متطورا لمكافحه الالغام في المركز الوطني لمكافحه الالغام في الكسوه، وبالتالي هناك خطوات متسارعه للمضي بهذا الملف، خاصه نتحدث فيما يتعلق بالاراضي المزروعه، اضافه الى تسريع اعاده الاعمار في بعض المناطق التي تعيق يعني الالغام فيها ومخلفات الحرب غير المنفجره من عمليه اعاده الاعمار، كما حدث مع جوبر مثلا، وهو ملف ضمن الملفات التي اعاقت اعاده البناء.
1: شكرا لك حازم عوض، مراسل
0: نعم
1: تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء تشغيل وجهتين أوروبيتين جديدتين للخطوط الجوية السورية. وأفاد حصري أن الرحلات إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ستبدأ يوم الاثنين في 21 من أيلول، في حين تنطلق الرحلات إلى العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء في 22 من أيلول. يرتفع عدد الوجهات الأوروبية المباشرة إلى جانب العاصمة الهولندية أمستردام. وأوضح أن تشغيل الوجهتين يأتي ضمن خطة لتوسيع شبكة الخطوط السورية وتعزيز الربط الجوي المباشر، مع استمرار العمل على إضافة وجهات أوروبية وإقليمية جديدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بافتتاح قسم القسطرة القلبية في محافظة دير الزور وإجراء أول عملية قسطرة قلبية بنجاح. ويسهم افتتاح القسم في توفير خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب داخل مدينة دير الزور، وتخفيف حاجة المرضى إلى السفر للخارج لخارج المحافظة لتلقي العلاج. أفادت مصادر محلية بوفاة امرأة غرقا بعد سقوطها من الجسر الحربي فوق نهر الفرات في دير الزور شرقي سوريا. وقالت المصادر أن امرأة سقطت من فوق الجسر وتمكن عناصر أمن الطرق من انتشال جثتها. تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تحذيرات من الاقتراب من مجرى نهر الفرات على خلفية زيادة كميات المياه الممررة من سد كديران خلال الأيام المقبلة. قال الدفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بدير الزور بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. ونفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند الحاجة. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة. وبحسب الوزارة تستند الخطة إلى تقييم مناطق الخطر والدروس المستفادة من فيضانات العام الماضي، مع التركيز على المناطق الواقعة على ضفاف نهر الخابور ومجاري الأودية، لا سيما تل حميس واليعربية ورأس العين. وبدأت المديرية تنفيذ المرحلة الأولى في تل حميس وشملت وادي المخبن وعددا من القرى جنوبية المنطقة، جانب أعمال في اليعربية مرورا بقريتي السيحة والبوثة لمعالجة النقاط الأكثر عرضة للخطر وتعزيز جاهزية المجتمعات المحلية. كلفت المؤسسة العامة السورية للمخابز بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب وفدا مشتركا لإجراء جولة ميدانية شاملة على عدد من المخابز والمطاحن في منطقة الجزيرة. وبحسب المدير العام للمؤسسة محمد طارق الصيادي، فإن الخطوة جاءت بناء على تقييمات فنية مستمرة وشكاوى تتعلق بتهالك البنية التحتية في عدد من المنشآت. وأوضح الصيادي أن الجولة تهدف إلى الوقوف بشكل مباشر على الواقع الفني والتشغيلي للمخابز والمطاحن وتحديد الاحتياجات والمشكلات القائمة تمهيدا لمعالجتها. أجرت وزارة التربية والتعليم اختبارا كتابيا لانتقاء مدرسي اللغة الكردية بمشاركة 120 متقدما للعمل في محافظات دمشق وحما والرقة. وأوضح مدير إدارة تطوير المناهج التربوية عصمت رمضان أن الاختبار تضمن 50 سؤالا تناولت المهارات اللغوية الأساسية إضافة إلى قواعد اللغة الكردية ومدى امتلاك المتقدمين المهارة اللازمة لتدريس المادة. وأضاف أن الاختبار الكتابي يمثل المرحلة الأولى من عملية الانتقاء، على أن ينتقل الناجحون إلى المقابلات الشفهية قبل اختيار المدرسين للعمل في المحافظات المحددة. انعكست زيادة أسعار المحروقات في ريف دمشق على كلفة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، لتضيف زيادة أعباء جديدة على فواتيرهم الشهرية.
2: سمعنا أنه رفعوا أسعار الأمبيرات 40%، يعني بدها ترتفع، يعني مين بده يستحمل هذا الغلاء؟ مين بده يستحمل يدفع بالأسبوع 300-400 ألف؟ يعني شيء كتير طلع عن طاقة المواطن، يعني ما عاد يستحمل المواطن انه يقدر يدفع هذا الشيء كلياته. فما بعرف، نطلب من الدولة يلاقوا لنا حل هالقصص، يزبطوا لنا الكهرباء، يمددوا لنا لكل البنايات. ما في تمديد كهرباء لكل البنايات، كله ساحبنا على الشوارع لجوا. فبنتمنى من الدولة انه تطلع على الارياف شوي، تترك المدينة وتهتم بالارياف شوي.
3: هلا بين ليلة وضحاها ساو 14، منين عم يجيبوا الاسعار؟ منين عم يرفعوها؟ ما حدا بيعرف. طلع لتر المازو خليه 4000 لتر، حطه على الكيلو 4000، يعني بدهم يطلعوا من رقبة العالم زيادة الكهرباء من كل كيلو. انت فهمت شو قصدي؟ يعني الكيلو 14000، ليش 14000؟ الدولة تأمن كهرباء وتركب لنا ساعات، نحن ما عاد بدنا اشتراك، خلي الكهرباء الدولة تعطينا اياها، تركب لنا ساعات ونخلص من هالأمراض. هي كلها أمراض
4: مشان غلى الاشتراك، يعني صار بشكل غالي بشكل مو مقبول أبدا. أنا بالنسبة لي الكهرباء النظامي عم تجي أكتر، زادت ساعاتها، ريحتني كتير بهالموضوع. أنا عندي طاقة بوفر، أنا بستخدم اشتراك ساعات كتير قليلة من الليل وعم تطلع المبلغ يعني جدا، خصوصا هلأ رفع ارتفع أكتر من 30%. الموضوع كتير صار يعني زيادة عن حده. كهرباء النظامي تحسنت، عم توفر على أنه جد طاقة، صح أني غالي شوي بس بشكل الاشتراك أقل بكتير بتكون من الاشتراك.
5: قبل ما يغلوا المحروقات كانت ب10، بس هلأ صارت ب14 وصار غلاء كتير، يعني ما عاد المحروقات غليت وكل شيء غلي. نحن بدنا الاسعار ترجع مثل ما كانت، كل شيء ما كان، يعني حتى المحروقات العالم ما فيها، في عندك فقر كتير، صار فقر مو طبيعي، يعني في ناس ما معها تاكل. عندنا هون اذا بدي لك على بيوت ما معهم ياكلوا. ونحن بنطلب انه من الجهات المعنيه انه يطلعوا بهالامر، انه يرخصونا بامر المحروقات. بالنسبه هلا لاسعار الاشتراكات ارتفعت دبل، كانت 10 صارت ب 14.
6: الشعب في عالم كثير اليوم ما مع حق سعر الكيلو، كيلو الاشتراك ما معه، صار اليوم 15. صار في فرق كثير ملحوظ، وخاصه بالمواصلات. العالم اليوم في عالم تنزل بباصين لتوصل لمدرستها، مو لشغله، للاولى مدرستها. هالاطفال هالعالم اللي ما معه المعتره كثير، صار غلاء مو طبيعي، يعني صار عبء كبير على المواطن. يعني اليوم في كتير نسبة كبيرة للعالم ما معها مصاري تعيش بهالوضع هذا.
1: تتعرض محمية الكرين الطبيعية الواقعة غربية محافظة الرقة إلى حملات تحطيب جائرة وواسعة تسببت في القضاء على مساحات كبيرة من غطائها النباتية وأشجارها الحراجية، مهددة ما تبقى من الثروة الحراجية في المنطقة.
7: يبدو هذا المشهد شبه اعتيادي في محمية الجرين قرب الطبقة، حيث تتراجع المساحات الخضراء في محافظة الرقة أمام التحطيب الجائر الذي طال المحميات الحراجية، مخلفا أضرارا جسيمة في بيئة تعاني أصلا من قسوة المناخ وشح المياه، ما يضاعف مخاطر التصحر.
8: أقلية المازوت وتعيقطعون ويبيعون شجر مشان تعليق العالم بشتة. ها والقطع حرام. يعني صار عمرها شغله 40 سنة 50 سنة والعالم تجي تقص، والله حرام.
9: مو بس الاشجار، يعني عندك حتى الغطاء النباتي بالبادية السورية، يعني كلياته هذا يأثر على البيئة، يعني التصحر، الرمال. هسه عندك صار بخط رملي من كبش باتجاه دير الزور، ومن البادية السورية حدود حمص اثريا، وانت طالع باتجاه ايضا دير الزور. هي كليتها نتيجه الغطاء النباتي، انهيار الغطاء النباتي والاجحاف بحق الغطاء النباتي.
7: ولا يتوقف الامر عند خساره الاشجار، اذ يؤدي تراجع الغطاء النباتي الى تفاقم تعريه التربه. وفي ظل هذه التحديات تبذل مديريه الزراعه في الرقه جهودا لحمايه ما تبقى من المحميات بالامكانات المتاحه، غير أن محدودية الموارد والكوادر تعيق المراقبة المستمرة لمساحات واسعة.
10: التعدي على مواقع التحريج

جذور من خلال التهاون في السلطات التي كانت تتحكم بالمنطقة وأعطت طابع أو عبارة عن ثقافة لل

0: محافظة حماية البيئة. تتطلب حماية المحميات حلولا تتجاوز الملاحقة إلى توفير بدائل للطاقة وإطلاق برامج لإعادة التشجير، وإلى أن تستكمل الجهات المعنية بناء منظومة قادرة على حماية المحميات. تبقى الأشجار المهددة بالقطع جزءا من معركة أوسع ضد التصحر، في حين يواصل المنشار التهام ما تبقى من الغطاء الأخضر في الرقة.
1: يواصل الشاب حمد يحيى جاسم في ريف دير الزور صناعة الفخار التي ورثها عن والده منذ طفولته، سعيا إلى الحفاظ على الحرفة ومحولا الحرفة التقليدية إلى مشروع يسعى من خلاله للحفاظ عليها وتلبية احتياجات السوق المحلية.
2: استمارستها من 2013 ل 2016 كلها كانت عندي ممارسة في سبيل أتعلمها، صبرت عليها 3 سنين و4 في سبيل شنو أتعلم المهنة هاي، لأن كان عندي هواية لها قوية، دافع قوي لها، حب يعني مشان هالمهنة هاي، لأن حبيتها زيادة عن اللزوم. بس تقعد في الصيف تقوم تشتغل هنا تحس بالمتعة، أنت المتعة يعني قاعد شغال يعني وعلى هيك ثاني هادي هدوء ما بحد حواليك، وجاي تشتغل لنفسك يعني شيء حلو.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف قرب رام الله في الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألقى القبض على منفذ عملية الإطلاق بعد مطاردة واسعة. هذا وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا مصابا من مستشفى برام الله بتهمة إطلاق النار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها بلدة المغير شرق رام الله بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في شوارع البلدة وأغلقت مدخلها الوحيدة بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من السكان وسرقت أموالا ومصاغا ذهبية تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل خلال حملة المداهمات والاعتقالات. اقتحم نحو 100 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وقالت محافظة القدس إن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد وسط انتشار القوات الإسرائيلية في محيطه ولا في البلدة القديمة. ويأتي ذلك غدا اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه وآلاف الإسرائيليين إلى ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا معي من القدس المحتلة لرصد طبعا آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة. ريم أهلا بك. إذا يعني بحسب ما أعلن بداية أبدأ معك بهذا الخبر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي ويعني تم القبض على مطلق النار كما يعني يقول وتم أمر بهدم منزله كذلك.
1: بالفعل هناك تطورات متلاحقة اليوم في الضفة الغربية عشية يوم الغفران والأعياد اليهودية. ما حدث هو عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني ظهر هذا اليوم في منطقة شمال غرب رام الله، بتحديدا المنطقة الواقعة بين قريتي دير نظام والنبي صالح وقرب مستوطنة نيفيتسوف الإسرائيلية، حيث بحسب الرواية الإسرائيلية ترجل من مركبته وقام بإطلاق النار على مجموعة من المستوطنين كانوا قرب نبع مياه قاموا بالاستيلاء عليه وتم إطلاق النار عليهم، ومن ثم تمكن من الاختفاء. ولكن أيضا بعد ذلك أعلنت قوات الاحتلال أنها تمكنت من

0: اعتقال منفذ العملية حيث كان متواجدا في أحد مشافي مدينة رام الله القريبة، والذي تبين أنه كان مصاب بعد أن أطلق عليه الرصاص متعقب للآثار عسكري إسرائيلي كان متواجد في المنطقة، وعلى ما يبدو أنه أصابه وذهب إلى المستشفى للعلاج. بطبيعة الحال قوة من وحدة الدفدوفان الخاصة بالاعتقالات قامت باقتحام مستشفى في مدينة رام الله واعتقال من تقول أنه منفذ العملية وهو مصاب، والمنفذ من قرية بدو شمال غرب رام الله. لذلك على الفور قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه البلدة وفرض حصار عليها، وبطبيعة الحال بعد ورود نبأ إطلاق النار فورات كانت هناك عمليات تمشيط واسعة، وكانت هناك مشاركة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى أن سلاح الجو، وشوهدت طائرات المروحية تشارك أيضا في عمليات البحث عن المنفذ، الشباك والجيش الإسرائيلي والشرطة وسلاح الجو، ووحدة الدبدوبان هي من اعتقلت المنفذ، وأيضا كانت هناك عمليات تمشيط وفرض حصار وإغلاق لمداخل ومخارج مدينة رام الله، حيث تكدست مئات المركبات أمام الحواجز الإسرائيلية التي أيضا فرضتها قوات الاحتلال عقب ورود نبأ إطلاق النار في المنطقة. هناك أزمة مرورية خانقة، تكدس كبير للمركبات، وأيضا إغلاقات كبيرة قامت بها قوات الاحتلال في المنطقة.
1: نعم ريم، أيضا يعني اقتحام لنحو 100 مستوطن إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى بحماية طبعا من القوات الإسرائيلية في ما يسمى يوم الغفران اليهودي، أيضا ضعينا في يعني صورة ما حصل في باحة المسجد الأقصى.
0: بالفعل منذ بدء الأعياد اليهودية فرات والمئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ضمن مجموعات منذ صباح اليوم وحتى نهايته، هذا ما حدث هذا اليوم عشية يوم الغفران، حيث قام المئات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبقيادة بن غفير وزير الأمن القومي، الذي اقتحم أيضا المسجد الأقصى وأدى طقوسا المودية عند باب الرحمة. المستوطنون أيضا قاموا بأداء هذه الطقوس وأيضا ما يسمى بالسجود الملحمي على أرض حرم المسجد الأقصى، وكل ذلك يحدث تحت حماية بطبيعة الحال الشرطة الإسرائيلية وأيضا قوات الحماية التي تؤمن لهم هذه الاقتحامات المتعاقبة. هذا كله يحدث ويتكثف أكثر في فترة الأعياد اليهودية، تكثر الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما حذرت منه وزارة الأوقاف وما حذرت منه محافظة القدس أيضا من أن هذه الاقتحامات سوف تتكثف أكثر فأكثر خلال فترة الأعياد اليهودية لفرض وقائع على المسجد الأقصى ومنع المصلين الفلسطينيين من الذهاب إلى الصلاة في وقت هذه الاقتحامات، وتعزيز أيضا عملية التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك. على أي حال رغم حالة الاستنفار الأمني فرات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي عشية الأعياد الإسرائيلية وخشيته من أن تحدث عمليات، إلى أن هذه العملية حدثت رغم كل هذا الاستنفار الأمني ورغم ما قاله أيضا بنيامين نتنياهو عن نيته تعزيز قوات جديدة للضفة الغربية وفرض المزيد من الاقتحامات والإغلاقات، كما هدد أيضا بأن ما أسماهم المخربون سوف ينالون عقابهم سواء في غزة أو لبنان أو في الضفة الغربية.
1: شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان تعرضت إلى قصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية تزامنا مع عمليات تمشيط في عدد من المناطق. وأضافت الوكالة أن بلدة مجدل زون تعرضت لسلسلة تفجيرات في حين استهدف قصف مدفعي حرجة بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف فجر اليوم وادي السلوقي ووادي الحجير، كما نفذ تفجيرات متتالية في منطقة المنصوري وأطراف بيوت السياد، بينما استهدف قصف مدفعي أطراف زوتر الشرقية باتجاه ميفدون. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

حلقة جديدة من عين سوريا نواكب فيها تفاصيل الحياة في المدن والقرى السورية ونرصد أبرز القضايا والملفات التي تلامس حياة المواطنين. أهلا بكم وإلى العناوين. ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في عدد من المحافظات، وتلفزيون سوريا يرصد حركة الأسواق وانعكاسات ذلك على الحياة المعيشية. وفرة إنتاج البندورة في درعا تقابلها محدودية في الطلب، وانخفاض الأسعار إلى مدون كلفة الإنتاج يكبد المزارعين خسائر كبيرة. فلسطيني سوريا يواجهون صعوبات في تملك العقارات وتساؤلات بشأن الإجراءات والآليات المطلوبة لإنجاز المعاملات.

0: من رفوف المتاجر إلى موائد البيوت، تترك حركة الأسعار أثرها في تفاصيل الحياة اليومية. تفاوت في أسعار المواد الغذائية بين المحافظات السورية بالتزامن مع تغير كلفة المحروقات والنقل وتراجع قيمة الليرة السورية. ومع اختلاف كلفة نقل السلع ووصولها إلى الأسواق، تتباين أسعار المواد من محافظة إلى أخرى، بينما تشهد بعض السلع تبدلات في أسعارها. فكيف يلمس السكان هذه التغيرات في الأسواق؟ من حماة مشاهدينا نبدأ الإجابة عن هذا السؤال، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء سكان بشأن حركة أسعار المواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة، وما إذا كانوا يلمسون ارتفاعا فيها بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
1: هلا صار في زياده اسعار تقريبا 20% بالسمون وبالزيوت وبالشاي والسكر، كل اصناف المواد الغذائيه تقريبا يعني 70% ارتفعت، المستورده كلها ارتفعت، وحتى المحلي هون اجور النقل كلها تغليت. والله تاثرنا شوي بارتفاع اسعار المازوت، تاثرت الامور.
2: الدولار بيغلى 300 ليره، بيغلوا التجار 4000 5000 ليره، كل سلعه مثل سمنه سكر رز كل شيء بيغلى. هلا الرز السكر كان ب 8000 صار 10000، بس الزيت كان ب 24 صار ب 27 28، يعني كلها عم تغلى كلها عم تغلى. هي اللي شغله بالتجار، هي التجار اللي عم تلعب بالاسواق.
3: اول شيء الزيت هذا تبع الاونات اللي عم نشربنا اللي عم ناكله نحن، مثلا سكر 10 ونص 11 9 ونص، هلا بعد من 9 ونص طالع السكر. السكر بربك بصير هذا كمان غالي كمان. الرز قديش الرز اليومي؟ كيف ب 10 ونص 11 الرز.
4: الجوز كمان كان 50، هلا في ب 80 في ب 90. انا جبته نوع وسط تقريبا او احمر 65000.
5: الاسعار يا ابني والله اسعار غالي كثير، والله العظيم اي شيء بدك تاخده ما فيك تاخده، كثير غالي. بدك الاولاد ينحبوا الفواكه، فواكه بالنار. اذا بدك تيجي تحط طبخه بتحط لك 200000 وبتمشي، بتكون طبخة عادي مضايق.
6: والله أنا شايف كل المواد الغذائية مرتفعة، سكر، رز، زعتر، زيت، معكرونة، كله مرتفع مواد غذائية. يعني كل يومين بنسمع على الدولار ارتفع، الدولار كذا.
7: هلا الزيت هذا مرتفع، هلا سابقا هذا كان ب 20 21، هلا أخذته ب 27، وهذا الشيء ما بيتناسب مع دخل المواطن.
0: ومن حماة إلى حمص، رصد تلفزيون سوريا أيضا آراء عدد من سكان المدينة بشأن أسعار السلع والمواد الغذائية وحركة البيع في الأسواق.
8: الأسعار كل يوم عم تزداد، من الموزع، من المربي، التكلفة عالية، النقل غالي، كله يعني ما في تكافؤ بالأسعار بنوب. وشيء تاني مثلا في عندك تصدير اللحوم، هذا كله عم يدفع حقه بالدولار، عم تجي دول الخليج عم تشتريها وعم تدفع، عم ينحرم الشعب السوري كله من هذا الشيء.

0: نعم، ارتفعت الأسعار بارتفاع الدولار والظروف المعيشية الصعبة اللي عايشينها نحن هلا، كل هذا عم يرتد على المجتمع كله.
1: ارتفاع الأسعار هو سبب القلقلة بالبلد، لأنه البلد لسه البلد ما استقرت. لو وضع البلد مستقر راح يكون السعر ثابت أكيد، أما وضع البلد لسه ما مستقر فراح يكون في قلقلة إجباري. يعني هذا الشيء طبيعي 100%، لأنه وضع بلدنا لسه ما مستقر، يعني لسه بحاجة نحن لثلاث سنين أو أربع سنين ثانيين لحتى وضع البلد يرتاح شوي.
2: هلا بالنسبة لأسعار الخضرة شيء كثير وحركة ما فيه، السوق مات على آخر، على عن جد سوق انعدم على آخر عنا هون بحمص. السبب ما حدا عم يعرفه، وزادة شو اسمه البترول اللي أثرت علينا وأثرت على العباد كلياتها.
3: الأسعار كلها، والله ساعد العباد، يعني الواحد العامل اللي عم يشتغل ما عم يلحق ياكل، يعني وشغل قليل وعم يرقد غرب وشرق وما عم يلحق، واللي عنده مريض يا ويل.
4: يعني انه بس يصير شغل بهالبلد تشتغل هالعالم، والاسعار ترى ما بتهم، بس يصير شغل، بس المهم الشغل، تتوظف هالعالم هالشباب تشتغل، والاسعار ترى ما نحن ما بتهمنا الاسعار قد ما بهمنا الشغل لهالعالم لهالشباب هاي.
5: أما في طرطوس فاستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من السكان بشأن أسعار المواد والسلع في الأسواق. نتابع.
6: الفروج، في اللحم، في السلع العادية هذه ارتفعت سعره، والخضرة قسيتها مثل ما هي رخيصة وماشي الحال. هيك بيقولوا أنه والله المازوت غلي، عم يضيفوا مثلا على الكيلو 2000 ليرة على الدجاج.
7: فان شاء الله يعني أزمة وبتمر، ونتمنى تنزل وترجع الأسعار مثل الأول، ونحن بنرجع من مثل الأول. يعني نحن بالأخير نحن بنحب إنه نحن الأسعار تنزل، أكيد ما ترفع، لأنه نحن اللي عم ندفع بالأخير، عم نجيب المواد الأساسية.
8: هلا أكيد إنه أسعار المحروقات إنه انعكس إنه أسعار الخضرة، الفروج واللحمة ومواصلات، إنه كله طبع بعضه هيك، عرفتي؟ ايه، والخضروات كمان نفس الشيء. يعني انه
9: المواد الغذائية يعني بشكل عام كل شيء غليان. نروح نشتري مثلا كيلو بندورة غلي اجار الطريق، كيلو بندورة مثلا كان بخمسة الا بعشرة، الخيار نفس الطريقة بخمستاعش، مثلا اي مواد بدي اشتري امبارحة شريت زيت كنت اخذها بمية وخمسين، اليوم امبارحة شريتها بمية وعشرين الف. طيب هذا ظلم، يعني حرام للمواطن. يعني كل شغله بيقولوا بيضربوا لك اياها على الدولار او غلي المواد المازوت، كل شغله غلي المازوت.
10: بتطلع الاسعار البنزين المحروقات وكل شيء بيطلع الدولار، بس الاسعار بينزل الدولار بس ما بتنزل الاسعار. يعني دائما الاسعار عم تكون عم تطلع وما عم تنزل مع الدولار ابدا.
5: من دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي أيضا من إدلب إبراهيم السويد، ومن حمص أنور أبو الوليد، إضافة إلى لين جبارة من طرطوس. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ من العاصمة. حازم، يعني إلى أي مدى تحدث أصحاب المحال والمتاجر عن قلة إقبال أو تراجع إقبال المواطنين لشراء حاجياتهم مقارنة بالفترات السابقة قبل غلاء أسعار المحروقات؟
11: حقيقة وسيم، يعني كانت الأسواق أساسا تعاني من ركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية في الفترة الماضية التي سبقت قرار رفع أسعار المحروقات، ومع قرار رفع أسعار المحروقات في اليوم التالي بدأت الأسعار ترتفع يعني بشكل غير منضبط. يعني هناك كثير من الأسعار، بعض الأصناف ارتفعت أكثر من 100%، مثلا في موضوع الخضار بحجة النقل وتكاليف المزارع، وهي ربما حجة منطقية، لكن النسب قد لا تكون مضبوطة بشكل جيد. ولا يعني حتى إضافة لذلك ارتفعت مثلا أسعار الخبز السياحي، ارتفعت أسعار الملابس على سبيل المثال، يعني من الغذاء إلى الكماليات، حتى مواد البناء اليوم نتحدث، يعني ونحن في مرحلة إعادة إعمار ارتفعت أسعار الرمل والإسمنت وغيرها من أمور، وارتفعت يعني تكاليف نقل هذه المواد أيضا من المعمل إلى الورشة أو حتى من المصدر إلى المعمل، وكلها هذه التفاصيل تدخل في حياة المواطن يوميا. ارتفاع مثلا أسعار مواد البناء أثر على حركة يعني العمران، وأثرت على أجور حتى العاملين فيها إن لم ترتفع الأجور بما يتوازن مع الكلف. إضافة إلى ذلك يعني كان هناك ارتفاعا في أسعار بعض الأصناف أدت إلى حدوث ركود أكبر من السوق، مثلا نتحدث عن الألبسة، هي يعني أسواق تعاني من ركود منذ سنوات، واليوم نتحدث عن ارتفاع إضافي نتيجة تشغيل المعامل التي تحتاج الى يعني مازوت، وبالتالي ايضا النقل من المعمل الى الموزع الى المستهلك، كلها تفاصيل دخلت يعني تكاليفا اضافيه على المنتج النهائي واحدثت ركودا اكبر في الاسواق. نحن نتحدث اليوم عن مواطنين يفاضلون يوميا بين المهم والاهم. خلفي هنا سوق للحوم، يعني كنا نسأل عن سعر لحم الغنم، ربما هو ايضا هذا السعر يعني هنا في هذا السوق، هو سوق المرجى، هو سوق شعبي، يعني سعر كيلو اللحمة المثلى يعني قال لي بحوالي يعني 350 ألف ليرة سورية قديمة. هذا يعني هذا السعر خارج عن قدرة المواطنين، يعني مبلغ كبير جدا ربما لا يستطيع الكثير من المواطنين شراءه، وهنا نتحدث عن سعر أرخص من المحلات المفرغة التي تتوزع في يعني دمشق. بالتالي بدأت بعض المواطنين يجدون ربما حلولا أرخص بالنزول إلى أسواق الجملة لشراء بعض الحاجيات بسعر أرخص إن استطاعوا شراءها من المفرغ. مثلا نتحدث عن سوق الهال، ربما بدأ يشهد أقبالا أكثر من شراء الخضار من المحلات المفرغ التي تضع ربحا على المنتج النهائي بحوالي ما بين 2000 إلى 3 أو 4000 ليرة سورية، وهذا ما يزيد من سعر الخضار أكثر مما هي مرتفعة. وبالتالي هذه الحلول ربما تساعد بعض المواطنين لكنها ليست حلولا جذرية، لكن يعني الطابع الأساسي اليوم هو المفاضلة اليومية بين المهم والأهم كي تستطيع الأسر يعني تأمين احتياجاتها اليومية الأساسية.
5: نعم. أنوار أبو الوليد، حمص تقع في موقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين عدة مناطق أو عدة محافظات، فهل انعكست كلفة النقل الجديدة ربما تحتاج إلى كلفة نقل أقل من باقي المحافظات بين الشمال والجنوب على أسعار السلع؟
12: كثير من الحديث الرائج دائما هنا في حمص هو ارتفاع الاسعار، دائما ما يقارن الحمص حتى الاسعار المتواجده او الموجوده هنا في السوق باسعار حتى محافظات اخرى ويجدونها يعني يلاحظ فيها ارتفاع يعني لا يمكن انكاره ولا يمكن تفسيره في ذات الوقت، يعني لماذا تكون هذه الاسعار بهذا الغلاء كما يسميه المواطنين، اضافه الى تفاوت بالاسعار بين سوق واخر. نحن نتحدث عن حاله او اشهر طويله، ثلاث تعريف كان هناك هاجس لدى المواطنين وأمر يؤرقهم هو تفاوت الأسعار، لا وجود لأسعار منضبطة في عموم السوق، وبالتالي هناك هامش يستطيع التجار فيه أن يتلاعبوا بأسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، وبالتالي هذا التفاوت يسبب يعني قلقا، يسبب توتر لدى الناس بسبب عدم وصولهم إلى قيمة حقيقية للمادة، وبالتالي هناك دائما مواد مطروحة ولكنها تتفاوت. هذا برمته كان محور أساسي لعمل جهات حكومية متعددة من بينها مثلا مديرية التجارة الداخلية التي كانت دائما تصر وتدفع في اتجاه أن يكون عرض الأسعار للبضائع بالنسبة لعموم المحلات هو أمر رئيسي يتم محاسبة من لم يلتزم به، لم يحصل إلى الآن التزام كامل بهذا الموضوع. هذا أحد ربما الأسباب التي يقول الناس هنا بأنها من الأسباب التي تحدث غلاء بعض أسعار بعض المواد، ولكن إذا ما تحدثنا بشكل عام وبشكل كامل عن مختلف أنواع المواد فنحن نلاحظ ارتفاعا متزايدا مستمرا. هناك أسباب عامة تتعلق بجميع أنواع البضائع وعلى رأسها طبعا اختلاف سعر تصريف الدولار الذي لم يشهد استقرارا حقيقيا منذ فترة طويلة، دائما هناك تفجر في سعره وهناك دائما ارتفاع ملحوظ، كما ذكر العديد من رأيهم كان يتم الحديث دائما عن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار ثم عدم انخفاضها مع انخفاض الدولار كما حصل في عدة مرات سابقة. أيضا هناك أسباب عامة أخرى تتعلق بموضوع المحروقات الذي شكل خلال الفترات الأخيرة عاملا مهما في ارتفاع الأسعار. كل البضائع وجميع المحلات هنا تتحدث عن ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، حتى من ربما يكون ضريبة النقل عليه وتكاليف النقل عليه محدودة هو يضع أسعار مواده بنسبة تتساوى مع أي بضاعة أخرى، وبالتالي هناك على ما يبدو بعض التجار طبعا استغلال لأي أزمة تحصل وأبرزها وآخرها كان وعلى رأسها بطبيعة الحال هي أزمة المحروقات التي تؤثر على الجميع، يكون هناك ارتفاع في أسعار النقل وبالتالي أيضا ارتفاع في الأسعار لعموم البضائع لا يعني حمص أو لا ربما يفيد حمص كثيرا الموقع الجغرافي بسبب أن البضائع جميلة.

0: جزء كبير منها هو خادم من مناطق أخرى. نتحدث عن عمليات استيراد كبيرة لبضائع رئيسية وعلى رأسها مثلا مواد البناء وغيرها. كل هذه المواد يتم استيراده ويتم إيصاله من المعابر الحدودية إلى حمص عبر وسائل النقل، ترتفع تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ترتفع الأسعار الرئيسية لهذه المواد التي شهد بعضها مثلا يعني تضاعفا في السعر تقريبا بين بداية التحرير وبين الآن. هناك مواد رئيسية يستخدمها الناس وصل الغلاء فيها وارتفاع السعر إلى الضعف تقريبا. هناك أيضا أزمات تتعلق بمواد محدودة أخرى كأزمة الفروج التي حصلت قبل أيام وغيرها من الأزمات ارتفاع الأسعار التي تخص مادة بعينها والتي تكون غالبا متعلقة في يعني قوانين استيرادها أو نعم. حتى طبيعة عمل الناس فيها.
1: نعم، سأنتقل إلى أدلب مع إبراهيم السويد. إبراهيم، كيف تبدو أسعار المواد الغذائية في أسواق أدلب مقارنة بالفترة السابقة؟
2: نعم وسيم، حقيقة يعني كانت إدلب في فترات سابقة تشتهر بأنها يعني كانت أسعارها منخفضة مقارنة بالمحافظات السورية، لكن هذا الأمر بدأ يتغير بشكل تدريجي منذ أشهر. الأسعار المواد الغذائية وحتى غير الغذائية بدأت ترتفع بشكل ملحوظ، لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالفعل بدنا نشاهد يعني ارتفاع وصف يعني بالكبير جدا في أسعار المواد الغذائية، وخاصة نتحدث عن اللحوم الحمراء والبيضاء. اليوم خاصة أن إدلب أكثر من عملة تستخدم هنا في الشمال السوري، وحتى مقارنة أصبحت بعض الأسعار يعني وسيم حقيقة تشابه الأسعار المتواجدة بتركيا مع اختلاف الدخل والقدرة الشرائية للفرد. اليوم وصلت اللحوم الحمراء حتى هذه اللحظة، اليوم كنت أطلع على أسعار اللحوم الحمراء هنا في ريف إدلب الجنوبي تقريبا وصلت إلى 850 ليرة تركية للكيلو الواحد، يعني هو ارتفاع يعد الأعلى منذ سنوات يعني هنا في الشمال السوري، سواء كان مناطق ريف إدلب أو حتى مناطق إدلب وحتى مناطق في ريف حلب التي يعني تعتمد بشكل أساسي على الليرة التركية والليرة السورية والدولار. وبالتالي أيضا هناك أيضا ارتفاع آخر في المواد أيضا الغذائية كالخضروات وغيرها من المواد الأساسية والتي ارتفعت بسبب أيضا المحروقات. يضاف إليها أيضا وسيم المياه الصالحة للشرب، أغلب مناطق ريف إدلب الجنوبي تعتمد على الصهاريج. كان الصهاريج قبل تقريبا حوالي أسبوع من الآن قبل يعني غلاء المحروقات تقريبا حوالي 300 إلى 350 ليرة تركية للصهاريج الواحد. اليوم نتحدث عن ما بين 400 إلى 500 ليرة تركية، وبالتالي أيضا هو ارتفاع آخر بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، ارتفاع أيضا للحوم الحمراء وارتفاع أيضا حتى للخضروات الذي بدأ يتحدث الأهالي عن عمليات النقل. يعني خاصة بائع الخضروات يتحدثون عن عمليات النقل التي بدأت ترتفع يعني من مصادر الأراضي الزراعية إلى المناطق والأسواق، وبالتالي أيضا أثرت بشكل كبير على عملية يعني البيع والشراء. كثير منهم تحدثوا أنهم يعتمدون أيضا على مادة الديزل في عملية ري المزروعات، وهي أيضا أثرت بشكل كبير. إذن بشكل عام وسيم نتحدث عن لا تزال الأسعار سواء المواد الغذائية أو حتى غير الغذائية مرتفعة. ربما أيضا هناك أتحدث عن عملية تخبط أساسي في عملية البيع والشراء، وجود أكثر من عملة في إدلب، وجود ارتفاعات متتالية، وعملية الضبط تبدو حتى الآن محدودة بشكل عام يعني وسيم.
1: نعم، سأنتقل إلى طرطوس مع لين جبارة. أهلا بك مجددا لين. ماذا يقول أصحاب المحال عن حجم الطلب مقارنة بالفترة الماضية، خصوصا أننا مررنا ببدء موسم الدراسة قبل نحو أسبوعين؟
3: نعم وسيم، صراحة يعني محافظة طرطوس معروفة بارتفاع أسعارها من دون وجود حتى أي أزمة تؤثر على السوق وعلى الأسعار بشكل عام، ولكن يعني خاصة بعد الأزمة الأخيرة أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها، هذا الأمر شكل يعني ارتفاع بشكل فوري بجميع الأسعار بجميع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، المواد الغذائية، المعلبات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والفاكهة، يعني حتى المواصلات العامة يعني ارتفعت أسعارها بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار المحروقات. طبعا يعني أصحاب المحال التجارية يعني بعض التجار يعني يستغلون أي أزمة ليرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه يعني عن الحد الطبيعي، ولكن يعني بعض المحلات أيضا يعني اضطرت بشكل طبيعي لرفع على الأقل من 20 إلى 50 ليرة سورية يعني

0: على أقل منتج. نحن نتحدث يعني عن على تسعيرة يعني قليلة بالنسبة لبعض المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل أكبر، كاللحوم مثلا، وأيضا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. يعني كان سعر كيلو اللحم الغنم قبل ارتفاع أسعار المحروقات يعني يصل ل 280 ليرة، أما بعد ارتفاع أسعار المحروقات وصل ل 320 ليرة سورية تقريبا. أما يعني بالنسبة للحم لحم العجل كان سعره قبل ارتفاع أسعار المحروقات تقريبا 28 ليرة، أما بعد ارتفاع الأسعار وصل ل 300 ليرة سورية. يعني هذا الارتفاع كبير بالنسبة لمحافظة طرطوس، ولكنه يعني موجود دائما هذا الارتفاع. طبعا أصحاب المحلات يعني يقولون أنهم يعني يضطرون لرفع أسعارهم بسبب التنقل والمحروقات، وخاصة محلات الخضروات يعني هذا الأمر يحملهم تكاليف إضافية لنقل بضائعهم أيضا إلى الأسواق.
1: نعم، شكرا لك لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس، وجزيل الشكر أيضا لإبراهيم سويد من إدلب وأنور أبو الوليد من حمص وحازم عوض من دمشق. شكرا لكم جميعا على هذه الإيضاحات. وأرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور. مع استمرار ارتفاع أسعار النفط أو مشتقات البترول، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التضخم الحاصل سيكون مؤقتا أم أنه سينتقل إلى كل قطاعات الخدمات والحياة في سوريا؟
2: تماما، طاب مساؤك والشكر الجزيل لكافة مراسلينك والاستطلاعات اللي عملتوها بعدة محافظات، لأنه سأرتكز عليها وابني مداخلتي بعدة أسئلة بجوز تسألني إياها. بس إجابة سريعة لسؤال حضرتك، في اتجاهين يعني عاملين بيحددوا الإجابة على سؤال حضرتك. انخفض سعر الخام عالميا بحدود 7-8 دولارات لعدل 10 دولارات تقريبا، هلا اغلاق قبل قليل انخفض بحدود 4 دولارات، فبالتالي مآل الامور نحو الانخفاض. ولكن في ارتدادات سابقه من الايام الماضيه وقت وصل سعر البريد لل 107 دولارات، واليوم انخفض لل 94-95. فبالتالي ان الاسعار الاساسيه المواد الاوليه والمواد الوسيطه اللي بيستوردها من الاسبوع الماضي كانت التكلفه عاليه، فبالتالي راح ترفع الاسعار قليلا بالمقارنه بالاسبوع الماضي، هلا بيعدلوا بعض، بس رح تبقى الاسعار مرتفعه الا اذا انخفض سعر الخام عالميا بشكل جوهري دون ال 70 دولار كما كان قبل الشباط الماضي. هلا المراسلين حكوا عده نقاط مهمه جدا، خليني اقول اربع نقاط رح اخذها على السريع اذا سمحت لي. هي في لعبه اواني مستطرقه بنسميها، احنا المشاهدين او استطلعت اراءنا عم بيقول لك انه كان الاسعار مختلفه، عندنا ارخص نوعا ما مقارنه بمناطق اخرى، صار تقريبا مثل بعض، لانه اكيد وقت اللي بينخفض سعر السلعه او بيكون سعر سلعه اعلى من غير محل ثاني، العالم بتهرب تروح تشتري من المحل الاقرب اللي اسعاره ارخص. كمان بتعدل من نوعيه الاستهلاك، يا بتستهلك كميات اقل يا بتستهلك نوعيات حتى اقل، او بتصنع حتى طاول على الماده. في معامل ثالث بنسميه معامل احلال، انه ترفع سعر الماده بقلب على ماده اخرى بين اللحم الابيض والفروج الى والاحمر الى ما هناك للاسماك، فبصير في اواني مستطرقه، غلي سعر الكهرباء بقلب على المازوت تدفئه، بعدين بقلب على الحطب، فبالاخير بيعدلوا بعض. هلا هي مناسبه جوهريه جدا لاتخاذ سياسه اقتصاديه، لانه منيح نحن عم نتناول هالموضوع، اللي ما بيعرف بجوز المشاهدين كلهم عايشين تقريبا بتصور 70% من انفاقنا كاسر او 65% او 75% تقريبا يعني بالاجمال هو على الاكل. هلا قالت زميله احدى السيدات اللي استجوبتوها انه شو ما كانت الاسعار، وحكي مزبوط بصراحه، بس خلي يكون في توظيف في شغل، يعني تكون في بالاسره اثنين عم يشتغلوا معناتها بقدر واجه ارتفاع الاسعار. هلا في شخص حكى وخلص يعني بناء حكي على اللي حكيتوه بالتقارير، انه قال لك طالعين من حرب و15 سنه طولوا بالكم لسه بدها هدوء 4 سنوات، لا خلينا نستعجل الحلول بشكل سريع جدا، لانه ما بنقدر ننتظر كثير خاصه من ناحيه الاجراء. هلا ذكرت حضرتك بالمقدمه وباسئلتك انه من موائد يعني من رفوف الى موائد الطاوله، هي لا القصه من الشوكه الى الشوكه بنسميها، وبنهي مداخلتي وقت المزارع بيزرع بالارض بالحقل يعني بالشوكة وأنا بأكل بالشوكة.

0: اوكي هي سلسله متكامله، بدل ما ترفع سعر الطاقه او خليك رافعه، بس دعم الانتاج الزراعي بالبدايه بالاسمده بالمواد الاوليه بالمنتجات، ودعم المستهلك النهائي بسله غذائيه، فبتمسكها من الطرفين بحيث تمرق المرحله الحرجه.
1: نعم. في ظل هذه التطورات دكتور، ما المؤشرات التي ينبغي ان تراقب خلال الفتره المقبله لمعرفة ما إذا كان الارتفاع سيتواصل أم سيكون هناك استقرار؟
0: أنا برأيي ما بنظر المؤشرات، أنا بنظر لدولة عندها سياسة اقتصادية متكاملة، بنظر للميزان التجاري، إذا بدي أخذ المؤشر بعمل سياسة تجارية، بحمي المنتج المحلي من الخارج بحيث أنه أدعم الإنتاج المحلي بكافة السبل، برجع الأقراض لحتى المزارع تكتمل دورة زراعية، لأنه اللي صار فينا الشهر الماضي وهذا الشهر تقريبا أنه الدورة الزراعية بمعنى آخر الفلاح اللي اشتغل 6-7 أشهر وخلص إنتاجه وبده يوفي ديونه وتكاليف اللي حطها بالسابق لمواد أولية من نتيجة محصول تبعه، ما قدر يوفي ديونه لأنه ما أخذ قيمة الإنتاج كاملة أو بالأسعار اللي بتزيد بالتكلفة، يعني أعلى من التكلفة مثل ما ذكر أحد أو اللي استجوبتوه هون، وأيضا لم يستطيع قد لا يستطيع الإنتاج بالدورة القادمة أن يشتري المواد الأولية، فلا بد من دعم سلسلة الإنتاج بسياسة تجارية، بسياسة الأقراض، بدعم المنتج المحلي، دعم الأسر، دعم المنتجين، لأنه هي سلسلة متكاملة، أي خلل فيها بيؤدي لخلالات أخرى. هلأ الأسبوع الماضي الحكومة أخذت قرار أو وزارة الاقتصاد بإنشاء لجنة لدعم المنتج المحلي، هذا لابد من استعجاله وتطلع خطة لو سريعة وإسعافية، أنا سميها خطة إنقاذ، لأنه أنا عندي شتاء صعب شوي هلأ الأشهر القادمة، عندي متطلبات معيشة عالية، عندي مازوت تدفئة كمان رح يثقل قاهل الأسر، فلازم مرق المرحلة بسياسة وطنية مستعجلة، ما أنتظر 4 سنوات لحتى يكون عندي سياسة اقتصادية زراعية لطور الإنتاج. ماذا يمنع إذا بدي أعطيك مثال يعني بتصور ما حدا بيزعل مني أو منك، ما بيصير إذا الصندوق السيادي أو جهة حكومية سورية راحت تحالفت مع قطاع الأعمال مع النقابات مع الاتحادات المهنية وجعلنا من طرطوس أو من إرواد أو مركز لإنتاج الأسماك والمعلبات من الإنتاج الثروي السمكية وتأمين مادي أساسية بأسعار منخفضة بتخفض بقية السلع بما فيه اللحم الأبيض واللحم الأحمر، فهناك العديد من المبادرات والإجراءات الواجب اتخاذها لأنه كلياتنا بالأخير على مركب واحد.
1: نعم، إلى أي مدى أيضا يؤثر تراجع قيمة الليرة السورية على ارتفاع الأسعار مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أيضا في هذه الفترة؟
0: ممتاز جدا، يعني بصراحة يعني أنت عم تنقل مني أو بيتنقل منك هلأ
1: من
0: نطلع يصير عندك 5 عوامل نحن محوطين تقريبا، لا بس يعني الفكره العلميه انه انت عم تقول ارتفاع الليره السوريه انخفاضها مقارنه بالدولار، هذا بيشكل لي انه ضغط على علي كمواطن كقدره الشرائيه، ارتفاع المحروقات بيشغل لي ضغط علي، التكاليف المدفوعه بالتضخم خاصه بالمواد الاوليه اللي عم جيبها من برا كمان بتشكل ضغط علي، نقص السيوله او حبس السيوله كمان بشكل ضغط علي، التحويلات الماليه اللي ما اشتغلت لحد الان بما في السويفت كول كمان بشكل ضغط علي، بس لحتى اشرح لك اياها بمثال بسيط مشان المشاهدين يعرفوا شو عم نحكي، علبه الزيت اللي حكوا عنها بعض الضيوف او اللي استجوبتوه هون هي فيها 4 عمليات، العمليه الاولى انه انا بجيبها من المصدر غليت علي، يعني اجيبها من دوله لكررها بسوريا غليت علي، تكاليف النقل والشحن والتامين غليت علي صاروا 2، تكاليف شغلي انا لطلعها من معاملي لحتى تصير صفيها وبيعها للمستهلك النهائي كمان غليت علي، النقطه الرابعه تكاليف النقل، هلا بدل ما كان حقها 21000 22000 امبارح كنت بالاسواق واليوم نفس عم طلع لانه هي مربوطه بسعر صرف الدولار اجابه على سؤال حضرتك صارت 22000. هلا كل مهمتي انا انه حاول خفف من التكاليف، مو بس ساند المنتج يعني بالانتاج، ساند كمان المستهلك، لانه اذا استهلك هذا حرك الدوره الاقتصاديه بشرط انه تكاليف الانتاج اللي عم ياخذها المنتج تكون اقل من ما عم بيربح، اذا ما ربح هامش معين ما بيقدر يستمر بالانتاج، وهي قصه جشع التجار ما كثير بامن فيها، لا في تجار نفوذهم ضعيفه مثل اي مواطن مثل اي دكتور جامعه، في ناس نفوذهم كويسه في ناس عندهم نفسيتهم طرية ليزعبروا، هلا انا الرقابه جمعيات حمايه المستهلك كلها بدها تفعيل بشكل ايجابي، مو انه رقابه لقطك وخلص تعب بدي احبسك، لا انا بدي ما يوقع بالغلط، بالتالي ما ترتفع الاسعار مثل ما قال احد الضيوف كمان مره رابعه انه تخبط بالاسعار، انا بشوفها بالاسواق ما حد بواحد بيبيعني الموز البنانه المستورد من احدى الدول، ما هذا بده فيه 20000 هذا بده فيه او 200 ليره هذا بده فيه 18 ليره، مع انه نفس بشوف انا الشغل وين هالدوله بحط

0: البعض بيكون البياعين، هلا هذا بده ياكل كباب حسابي، هذا بده ياكل فلافل يعني من ربحه، هلا خلينا نتكاتف مع بعض ويكون ربح قليل مؤقتا بدون هالجشع، لانه اي سلعه بتنفقد بالنسبه للمستهلك من السوق معناتها هذا امن غذائي. يعني عيله ما جاب صفط بيض على البيت، ما جاب لبنه، ممكن يستغني على ماده مادتين، حليب بلا حليب بلا جبنه بلا، بس كمان على الفطور ما يكون عنده اربع خمس منتجات لحتى اولاده يروحوا على المدارس بالشكل الامثل. انا ما علي شيء هون اجابا لسؤال حضرتك، ضحي بعجز معين، بمعنى اخر عندي عجز ميزان مدفوعات، بس منين جاي عجزي انا ميزان المدفوعات؟ لانه كل السلع اللي مستهلكها هي سلع استهلاكيه، اما اذا استوردت وسمحت للمنتج او اعطيته قروض لو بدون فائده لينتج وصار عندي عجز، بعد سنه بصير بيتحول لفائض. نفس الشيء بالموازنه العامه، العجز ما له سلبي بشكل عام، اذا هذا العجز سيترجم بانفاق استثماري ودعم عمليه الانتاج، بالتالي العجز الثالث اللي هو بين القدره الشرائيه والاسعار بتنخفض قدر الامكان نتيجه انخفاض العجز الاول بالميزان التجاري وانخفاض العجز الثاني بالموازنه العامه. هلا هذا بده وقت، بس خلينا نكون على مسار صحيح، ما نكون عم نتخبط بقرارات يمين شمال، خلص ما بننتظر اربع سنوات مثل ما المعض قال.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور زياد عربشه الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. تحياتي. تعد محافظة درعا من أبرز مناطق إنتاج البندورة في سوريا، ومحصول لطالما ارتبط بمائدة السوريين في بلد اعتادت أسواقه تسجيل أسعار مرتفعة لهذه المادة. لكن المفارقة هذا الموسم تأتي من جهة أخرى، إنتاج وفير في درعا يقابله ضعف في الطلب، ما دفع الأسعار إلى الهبوط لمستويات تقل عن كلفة الإنتاج، ووضع المزارعين أمام خسائر كبيرة مع غياب منافذ التصدير ومحدودية قدرة معامل الكونسروة على استيعاب فائض المحصول.
2: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
3: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالي ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالي عالي كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
2: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروة لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
4: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعه ما يعادل 200 طن حب يوميا. بنستغل هذا الوضع انه تعبئه صباحيه، بنتعبي عبوات صباحيه، والفتره المسائيه بنشتغل على الكثافه العاليه لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كميه انتاج او كم كشغل يومي.
2: وبين وفره الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
5: تشكل معامل الكونسروة في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
1: وينضم إلي المهندس وائل الأحمد نائب نقيب المهندسين الزراعيين في درعا، أهلا ومرحبا بك. ما الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار البندورة إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج رغم وفرة المحصول؟
6: أهلا وسهلا أستاذ وسيم، حياكم الله. تميز موسم 2026 بالوفرة العالية بالإنتاج، حيث قدرت كميات الإنتاج بين 400 إلى 500 ألف طن، يعني ما يقارب نصف مليون طن، وهي كميات كبيرة جدا قياسا للاحتياج المحلي. طبعا بالإضافة الأمر الذي ترافق مع غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والمبيدات وغيرها، وارتفاع تكلفة ضمان الأراضي الزراعية، مما أدى إلى خسائر محققة هذا العام مع بسبب انخفاض أسعار محصول البندورة، الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية المزروعة في محافظة درعا، حيث يعتبر البندورة هي المحصول الاستراتيجي الثاني بعد القمح في المحافظة، والأمر الذي أدى لاستياء كبير بين في أوساط المزارعين، وهو بسبب اتساع المساحات وبالتالي اتساع الخسائر المترتبة على ذلك.
1: نعم، أيضا أريد أن أسأل عن كم تبلغ كلفة إنتاج كيلو البندورة بالنسبة للمزارع، وكم وصل سعر البيع في الأسواق حاليا، وبالتالي ما حجم الخسارة التي يتحملها المزارع؟
6: طبعا بالنسبة لموضوع تحديد الأرقام، هو أمر نسبي يصعب تحديده، لكن تقريبا وسطيا تقدر تكلفة زراعة الدلم الطماطم بين 600 ل 800 أو 900 دولار، ممكن تكون تكلفة عالية طبعا باختلاف الظروف، باختلاف الحقل تعرض للأمراض أو تعرض للإجهادات. الأمر نسبي جدا، نقدر نقول الصفر أستاذ وسيم، الصفر 600 دولار تكلفة الدلم. طبعا من المعروف أنه وسط الإنتاج تقريبا، وسطي هذا العام كان الإنتاج عالي، يعني الوسطي عادة 7 طن 8 طن، السنة بلغ الإنتاج 10 وأكثر كمان شوي. طبعا بالأمر اللي بيؤدي أنه كل دلم تقريبا عم بيخسر لا يقل عن 3 أو 4 ملايين ليرة، أو إذا بدك بلغة الكيلو، يعني إذا بدنا نحكي بالكيلو غرام، اليوم نباع الكيلو للمعمل ب 600 ليرة، ونباع الكيلو للأسواق الهال ب 1200. طبعا هذا الأمر بترافق مو بس تكاليف، بالإضافة بترتب عليه تكاليف نقل، تكاليف قطاف وتوظيف، بالإضافة للكمسيون اللي هو يقدر بين 7-8% بأسواق الهال. كل هذا الإشي زاد من إرهاق الفلاح، وزاد من التكاليف تكاليف إضافية، بالإضافة زاد خسارة وخسائر.
1: إذن المشكلة الأساسية أين تكمن بالضبط؟ هل هي بفائض الإنتاج، أم بضعف الطلب، أم غياب قنوات ربما التسويق أو التصدير؟
6: أستاذ وسيم، المشكلة الأساسية بدأت عندما كان يعني الفلاح رفع طموحاته نتيجة المكاسب يعني التي يرغب بتحصيلها، السبب انه يعني زرع مساحات واسعه وشاسعه، الا اننا امام مشكله يعني من الممكن استيعابها. يعني اليوم خلينا نقول باللغه العاميه انه الفلاح تورط وزرع اخي، وخلينا يعني نقر انه زرع مساحات اكبر من الاحتياجات، بس احنا كمان في يعني للامانه يعني الفلاح عنده عتب كبير، عتب على الجهات الحكوميه تتلخص بعدة امور. يعني اول شيء يعني ما الذي يمنع الدوله انه مثلا تلزم عامل الكونسروا بشراء البندورة بسعر أعلى شوي؟ يعني بداية الموسم كان المعمل الكونسروا يشتري تقريبا الكيلوغرام من 900 إلى 1000 ليرة، هو سعر منصف للطرفين، منصف للفلاح ومنصف للمعمل الكونسروا. اليوم عم نشوف أنه الكونسروا عم تأخذ، معامل الكونسروا عم تشتري كيلو البندورة بسعر يعني بخس جدا، بالإضافة أنه ما ترافق مع انخفاض مادة المعجون الطماطم، يعني ما ترافق شيء. بقى الموضوع الخسارة استفاد منها الكونسروا وخسرها الفلاح. هون كان في يعني كان في مجال الحكومة تتدخل، طبعا هو يفترض أن يكون في معامل كونسروا حكومية هي تعمل صمام أمان للسعر، كونه يعني مو موجود معامل كونسروا حكومية، كان بإمكانها تلزم يعني التجارة الداخلية تلزم معامل كونسروا بسعر معين، يعني كان بإمكانها تلزم سعر 900 ل 1000 ليرة، سعر منصف جدا، علما أنه بداية الموسم كان الكونسروا تأخذ كيلو الطماطم ب 900 ليرة وب 1000 ليرة، وكان سعر عادل جدا.
1: بالتالي هل تتوقعون هل تتوقعون أن يؤدي استمرار الأسعار الحالية ربما إلى عزوف المزارعين عن زراعة البندورة في الموسم المقبل، أو تقليص مساحات الزراعة بالنسبة لهذه المادة؟
6: فلاح درعا يعني الزراعة عنده فترة، وخاصة البندورة صارت طابع لمحافظة درعا، يعني إحنا بعد القمح هو المحصول الثاني من ناحية المساحة ومن ناحية الزراعة. إحنا طبعا البندورة موسمها طويل جدا، يعني إحنا بنزرع البندورة على ثلاث عروات أساسية، بدءا من العروة الباكورية المغطية، مرورنا بالعروة الصيفية الأساسية، انتهاء بالعروة الخريفية. طبعا يعني هي فترة كبيرة يعني تتراوح.

0: اللي اثقلت كاهل الفلاح واثقلت كاهل المواطن. يعني لا الفلاح استفاد من رخص المنتج ولا الفلاح استفاد من المنتج اللي ارهقه. اليوم يعني اليوم دنم البندوره بده ما يقارب ال 500 متر مكعب استاذ وسيم، تخيل 500 متر مكعب مياه، يعني شوف الرقم الكبير. بالتالي يعني عدم يعني ضر المياه الجوفيه وضر ولا ما استفادش المواطن، وهو انضرب بالدرجه الرئيسيه طبعا.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر المهندس وائل الاحمد نائب نقيب المهندسين الزراعيين في درعا، شكرا جزيلا.
0: حياك الله استاذ.
1: بين النصوص القانونية وإجراءات التطبيق تبقى مسألة تملك العقارات واحدة من الملفات التي تشغل الفلسطينيين المقيمين في سوريا، في ظل تساؤلات حول آليات إنجاز المعاملات والجهات والإجراءات المطلوبة، ورغم ما أقره القانون رقم 260 من حقوق مدنية واقتصادية للفلسطينيين، تبرز في الواقع العملي حالات تواجه صعوبات أو تأخيرا في استكمال معاملات التملك.
2: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
3: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا عملوا دراسة عن عن عن ولدي انه مشان الموافقه الامنيه، وما وصلت لنتيجه اني عم روح واجي انا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، انا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
2: حاله جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول اليات التملك واجراءاته، في حين يوضح مختصون ان القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقا مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
4: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
2: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
1: مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. تنقيبات طارئة حول الجامع العتيق في الرقة تكشف بقايا معمارية ومستكشفات تعود إلى العصر العباسي.

أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر محلية بوفاة امرأة غرقا بعد سقوطها من الجسر الحربي فوق نهر الفرات في دير الزور شرقية سوريا. وقالت المصادر أن المرأة سقطت من فوق الجسر وتمكن عناصر أمن الطرق من انتشال جثتها. وتأتي الحادثة بالتزامن مع تحذيرات من الاقتراب من مجرى نهر الفرات على خلفية زيادة كميات المياه الممررة من سد كديران خلال الأيام المقبلة. هذا وقال الدفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بدير الزور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. ونفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية.

0: وسرعة التدخل عند الحاجة. وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور دعا الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك بالتزامن مع رفع كميات المياه الممررة من سد كديران. وقال بكور لتلفزيون سوريا إن كميات المياه الممررة من السد رفعت بشكل تدريجي ومدروس، وأنه من المقرر أن ترتفع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، على أن يستمر التمرير عند هذا المستوى حتى منتصف تشرين الأول المقبل. وأضاف بكور أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضاع السدود بشكل مستمر من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة. وبحسب الوزارة تستند الخطة إلى تقييم مناطق الخطر والدروس المستفادة من فيضانات العام الماضي، مع التركيز على المناطق الواقعة على ضفاف نهر الخبور ومجاري الأودية، ولا سيما في تل حميس واليعربية ورأس العين. وبدأت المديرية تنفيذ المرحلة الأولى في تل حميس وشملت وادي المخبن وعددا من القرى جنوبي المنطقة، إلى جانب أعمال في اليعربية مرورا بقريتي السيحة والبوثة لمعالجة النقاط الأكثر عرضة للخطر وتعزيز جاهزية المجتمعات المحلية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بافتتاح قسم القسطرة القلبية في محافظة دير الزور وإجراء أول عملية قلبية بنجاح، ويسهم افتتاح القسم في توفير خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب داخل مدينة دير الزور وتخفيف حاجة المرضى إلى السفر خارج المحافظة لتلقي العلاج. كشفت تنقيبات طارئة حول الجامع العتيق في مدينة الرقة عن بقايا معمارية ومكتشفات ترتبط بالعصر العباسي في أول أعمال تنقيب من هذا النوع في المدينة منذ نحو 15 عاما.
1: تحت الأبنية السكنية المحيطة بالجامع العباسي المنصوري المعروف بالجامع العتيق، كشفت تنقيبات طارئة لدائرة آثار الرقة عن أرضية مزخرفة وقطع خزفية وجدار من الطوب المشوي تشير الدلائل الأولية إلى ارتباطها بالعصر العباسي.
2: هذه السوية اللي اكتشفناها هي سويات مهمة جدا بالأساس، لأنه هي سويات موجودة تحت الأبنية الحديثة، ومن النادر أن يقوم شخص يقوم بهدم منزله وإعادة بناء منزل جديد، لأنه الأبنية قديمة ومبنية منذ زمن، وأثناء الحروب أو القصف دمرت الحمد لله، يعني دمرت أبنية قليلة جدا. يعني
1: يجري العمل بعد توقف التنقيبات الطارئة في مدينة الرقة لنحو 15 عاما، وتشرف عليه لجنة من مختصي الآثار والمهندسين لاستكمال أعمال الكشف والتوثيق والدراسة، وسط حاجة إلى دعم أكبر ليكشف حجم حقائق علمية عن حضارات توالت على الرقة.
3: وقامت دائرة الآثار بتقسيم الموقع إلى مربعات وقطاعات من أجل عملية التنقيب، وتم اكتشاف أرضية أثرية تعود للعصر العباسي، وقطع من الكسر الفخارية وقطع من الكسر الخزف وأيضا تعود للعصر العباسي. وتعمل دائرة الآثار بشكل دؤوب، وقد تشارف على انتهاء التنقيب خلال 5 أيام القادمة.
4: تعود إلى العصر العباسي، وهي من المباني المحيطة بالجامع العباسي الكبير. بالإضافة لهذا الموقع، أعتقد كل المنطقة المحيطة هي أبنية مرتبطة ببناء الجامع، بالإضافة إلى قصر الخلافة اللي كان جنوب الجامع العباسي، وهذه كلها من ضمن الرافقة العباسية التي بنيت في عهد الدولة العباسية.
1: يأتي التنقيب في الموقع في ظل ما تعرضت له أثار الرقة منذ عام 2013 من نهب وتخريب وتنقيب سري، بالتوازي مع الجهود المبذولة لاستعادة القطع الأثرية وحماية المواقع ومنع أي أعمال بناء أو تعديل فيها من دون موافقات أصولية.
0: ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي

الفرنسية المتحالفة مع النازيين والتي سيطرت في البداية على سوريا حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر السلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار حديث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع من حديثه تضمن عبارة أثارت جدلا بشأن طريقة تعبيره عن وزارة الأوقاف. انتشر مقطع مصور للوزير يتحدث فيه عن وزارة الأوقاف، وتحديدا عبارة شبه فيها الوزارة بشحاطته قبل أن تتبع.

0: تسعد التداول المقطع والتعليق عليه. وركز التفاعل على العبارة وطريقة استخدامها عند الحديث عن مؤسسة حكومية، في حين جرى تداولها في كثير من المنشورات منفصلة عن سياق الحديث الأصلي، كما أن المقطع المتداول للوزير لم تتجاوز مدته 14 ثانية. ركز على العبارة التي قالها الوزير في حين أن سياقا أوسع لحديثه يمتد لعدة دقائق، انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما انقسمت التعليقات مشاهدين بين منتقد للعبارة ومن حاول وضعها في سياقها، بقي المقطع نفسه محور النقاش مع غياب توضيح رسمي منشور يشرح لربما المقصود من العبارة المتداولة. المقطع المشار له لوزير الأوقاف انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث موجة واسعة من ردود الفعل عبر السوشيال ميديا، منها ما برر حديث الوزير ومنها من انتقده. دعونا نشاهد معا المقطع ثم نعود.
1: عندما تنازعوا شيخين على جامع دين الشيخين بالله معافوا زعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بدك تشتغل وتشتغل جامع ثاني. اخي انا هذا جامعي، اخي هذا مو جامع، جامع الله حبيبي هذا. قال لي وزير الثقافه الله يجزيه خير، قال لي خطب 50 دقيقه الخطيب تبع الجمعه طبعا. فقلت له بعد صلاه الجمعه قلت له يا اخونا الله يخليك والله بعمر رجلينا يعني طولت عليه قال له لي ما عجبني صار جامع ثاني. لأن الجامعة اللي كانت أبوها هذه إخوان بدنا نديها كلها في الجامعة بين معادلة الداخل والخارج. جعلت بفضل الله عز وجل أي عزل لخطيب جمعة ليس من صلاحيات المدير، مع احترامي لكل المدراء لكل الإخوة المديرين، فقط الصلاحية بإيد الوزير فقط بعد استيفاء واستفاضة كل المعلومات التي تأتي إلينا. أولا أحسب حساب الله ثم ما بعد الله لا أرهبه ولا أخشاه. والوزارة عندي يا أخواننا أجلت الله مثل شحاطي زدت بحمي حالي بنزع برجع على جنبي ما ناسي مساوي كم كامل ما مشكلة كبيرة يا أخواننا والله يزيد خير سيدي. قال لي يا شيخ الله خير أنت الشرب بالدعوة لله قبل سنين، خلينا ننشر الدعوة لله بكل سهولة ونحن نتصرف على ذلك ان شاء الله. يعني في بقول بالعاميه معكم ضوء معكم ضوء اخضر يا اخوان اشتغلوا
0: طبعا مشاهدينا حاولنا التواصل مع وزارة الأوقاف حتى نحصل على تعليق عن ما جاء في حديث وزير الأوقاف أبو الخير محمد أبو الخير شكري، ولكن لم نتلقى ردودا. إذا كما أسلفنا مشاهدينا حل هذا المقطع من بين أكثر المواضيع تداولا عبر السوشيال ميديا، وانتقد عديد من السوريين حديث الوزير وطريقة تعبيره عن الوزارة، كما نشر ناشطون مقاطع مصورة علقوا فيها على طريقة تعبير الوزير. دعونا نشاهد.
2: ما أعرف إذا كان وزير الأوقاف بهذا الأدب وبهذه الأخلاق، يعني هل هو أولا جالس يهين وزارة بأكملها؟ إحنا بلد مسلم، وزارة الأوقاف معنية بشؤون المسلمين، فإذا كان وزير الأوقاف يشوف شؤون المسلمين وتعاليم دينهم مثل رجله كلها على بعضها يشيلها وزتها. ما أدري هو مستهتر بمن عينه أصلا في هذا المنصب. يعني إذا ما تحترم الشعب وما تحترم الدين أقلها احسب حسابه واحترم من عينك بهذا المنصب. بهذه الفترة المسؤولين بسوريا يعني تصريحات استفزازية، تصريحات حتى المجنون ما يقولها، ما أعرف شو الغرض أنها تظهر للإعلام ويتم الحديث بها جهرا. هل هي في جس نبض من الدولة باتجاه معين؟ هل هو يعني صراحة ما لها أي مبررات، ما صارت يعني فعلا ما صارت.
0: العديد من الناشطين إذا المشاهدين اعتبروا هذا المصطلح الذي استخدمه الوزير مسيئا للوزارة على اعتبارها هيئة دينية. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط في هذا المقطع القصير.
3: اليوم أنت وزير يا وزير الأوقاف، معقول تشبه وزارة الأوقاف أو والله وزارة الأوقاف مثل شحاطي أو الوزارة مثل شحاطي؟ معقولة أنت يعني وزير تحكي بهالطريقة هاي السوقية؟

0: ومحير الوزير وزير الأوقاف. يعني لو ابن شارع ابن سوق حاكي بهالأسلوب هذا، مع احترامي للجميع طبعا، فيها وما فيها، بس أنت وزير، وزير أوقاف، المفروض الناس تتسمع عليك حتى تاخذ حكم عبرة، مو شحاط.
1: مشاهدينا، هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض وإياكم بعضا من ردود الفعل حولها. محمد كتب: أنت تتحدث عن وزارة الأوقاف وهي مؤسسة تشمل المساجد والشؤون الدينية والإسلامية، ولذلك لا يصح أن يتم التعبير عن مؤسسة بهذه الأهمية بهذه الطريقة، حتى لو كان المقصود هو عدم التعلق الشخصي. ماهر عم يقول: عندما قال الوزير إن الوزارة لا تهمه وبتركها وهي مثل شحاطه، سمعناه لكن لم نسمع لماذا قال ذلك، وأظنه كان يقصد الزهد بالمنصب، وأنها لا تهمه كمصلحة شخصية ولكنها لا تليق بقائلها ولا بمستمعها ولا بالوزارة. فايز: وزير الأوقاف تحديدا يجب أن يقف عند كلماته قبل أن ينطق بها، ما صدر من كلام لا يليق بمقام هذه الوزارة ولا بالعاملين فيها ولا برسالتها الدينية. والأهم أن الإساءة حين تصدر من مسؤول لا تتوقف عند شخصه. عبد الرحمن: السؤال بالنسبة لي ليس عن وزارة الأوقاف وحدها، بل حول ما إذا كانت وزارة الأوقاف مثل الشحاطة أمام باب الوزير، فما حال وزارة الثقافة وباقي الوزارات؟ ارتفعت أسعار المحروقات وارتفعت معها الأسئلة، وصلت هذه الأسئلة اليوم إلى قبة مجلس الشعب، حيث جلس وزير الطاقة محمد البشير أمام النواب للاستماع إلى تفسير الوزارة لما جرى ولماذا ارتفعت الأسعار وما الذي سيحدث بعد ذلك. بدأت القصة مشاهدينا في 13 من أيلول، عندما أصدرت وزارة الطاقة نشرة جديدة رفعت فيها أسعار البنزين والمازوت والغاز، وقالت إنه هي الزيادة مؤقتة، وفرضتها ارتفاعات استثنائية في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا، إلى جانب أعمال الصيانة في مصفاة بنياس وما ترتب عليها من زيادة الحاجة إلى الاستيراد. القرار أثار احتجاجات في عدد من المناطق، كما دفع أكثر من 50 عضوا في مجلس الشعب للمطالبة بجلسة استماع للوزير لمناقشة أسباب القرار وانعكاساته على المواطن والقطاعات الاقتصادية. كان يفترض أن تعقد الجلسة الخميس الماضي لكنها أجلت بناء على طلب وزارة الطاقة، بعدما توسع نطاق النقاش ليشمل إلى جانب المحروقات ملفات النفط والكهرباء والمياه والموارد المائية والتعدين. وقبل جلسة اليوم أعلنت الوزارة عن تسعيرة جديدة للمازوت بثلاث شرائح، بينها مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة للتر للتدفئة طبعا والزراعة، في حين حددت أسعار أخرى للنقل والإنتاج والسيارات الحديثة. قبل يومين نشر مجلس الشعب عبر المعرفات الرسمية منشورا استبين فيه ما يريده السوريون من جلسة الاستماع هذه، وكتب حساب مجلس الشعب في المنشور سؤالا واحدا هو: ما الأسئلة التي ترغب بتوجيهها للسيد وزير الطاقة يوم الأحد، وذلك لطرح هذه الأسئلة في المجلس. حصد المنشور على نحو 3000 تعليق خلال 24 ساعة، كما يظهر هنا في هذه الصورة الظاهرة من خلفي على الشاشة. طبعا هذا كان حديث الوزير محمد البشير خلال جلسة الاستماع، والصورة ستظهر حين يتم إصلاح خطأ تقني حدث مشاهدينا. الوزير ظهر في جلسة الاستماع وطرح خطط وزارة الطاقة للعمل، وأجاب أيضا عن عدة أسئلة طرحها أعضاء مجلس الشعب. دعونا نتابع جزءا مما ورد على لسان الوزير.
2: بالنسبة لموضوع الاحتجاجات اللي صارت، نحن منقدر الهم والفقر اللي دفع الناس وصعوبة مسألة تأمين المشتقات النفطية للتدفئة، وممكن الديزل مرتبط بكثير من المواد، يعني غلاء الأسعار في الديزل ممكن مرتبط في النقل وفي الخبز وإلى آخره. لكن نحن يعني الخيال اللي رحنا له ما هو يعني تحت يعني اختيار ورغبة من الوزارة أو الشركة لنروح بهذه الأسعار. واقع فرض علينا أن الشركة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع شراء المشتقات، فكنا أمام مسألة إما تأمين هذه المشتقات بهذه الأسعار مثل ما ذكرت من شوي 206 ليرة سورة تكلفة اللتر واحد، وإما أن ندخل في أزمات من الوقود، والموجود عندنا الإنتاج المحلي ونستطيع استيراده من السورد، ولكن راح ترجع الطوابير ونرجع نشغل بطاقة ذكية. هذا خيار، والآن إذا الأخوة مجلس الشعب بيعطونا بيوافقونا على هذا الخيار، ترى هو الأريح لنا سواء بالكهرباء أو البترول. يعني أنه نحن اليوم، أنا هذا الأرقام المالية الموجودة عندي كوزارة الطاقة بالكهرباء والبترول، وهذا احتياجي. فإذا كان بتوافقوا على أنه نعطي مثلا دعم 50 لتر لكل عائلة مثل ما كان على البطاقة الذكية، ونرجع نفتح السوق السوداء للمشتقات النفطية، وخلص تصير بدولارين بدولارين ونص مثل ما موجود بكثير من الدول الآن. نحن نعرف أنه الدخل الفرد ما لا يقارن بغير دول، حتى نقول والله لازم أسعار المشتقات النفطية نفسها باقي الدول، ولكن إذا الآن هذا الحل تروه مناسبا تكتبوا لنا إياه وتبعتوا لنا إياه، أنا جاهز باعتمده فورا.
1: سوريون علقوا على القضية على نطاق واسع، دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتهم. محمد البشير يقول: نصدر النفط الثقيل للخارج وما عندنا قدرة على تكريره. يوسف قبلاوي يقول: مصفات حمص مخصصة لتكرير النفط الثقيل وبنياس النفط الخفيف، ولك مشان الله تفقوا قبل ما تصرحوا بشي. عبد الله سرحان عم يقول: الرجل من حديثه بالتفاصيل يدل على متابعته لعمله بشكل دقيق، وهو أمام مجلس الشعب وأي استفسار يسألوه ويحرجوا الأمور للأفضل إن شاء الله. غسان عم يقول: المختصر بدنا تخفضوا موارد طاقة من كهرباء ومشتقات نفط وتخفيض رسوم وضرائب، لأنه الشعب ما عاد يقدر يتحمل أعباء المعيشة الصعبة. تخيل أن تجلس على صخرة في مكان طبيعي، تلتقط صورة عادية، ثم تتحول الصخرة نفسها بعد أيام إلى مقصد للزوار. هذا بالضبط ما حدث مع النجم المصري محمد صلاح في تركيا، بعدما تحولت لقطة نشرها خلال جولة له في طرابزون إلى ظاهرة على مواقع التواصل. القصة بدأت عندما نشر محمد صلاح لاعب طرابزونسبور صور من جولة سياحية قام بها خلال يوم راحته. زار من خلالها دير سوميلا وهضبة كورت ديرا، وهناك التقط صورة وهو جالس على صخرة قرب مجرى مائي. وبعد انتشار الصورة بدأ زوار الهضبة بالتوجه إلى المكان نفسه، ليس لمشاهدة الصخرة فحسب، بل لتكرار وضعية صلاح والتقاط صور من الزاوية ذاتها. كتب أحد الزوار اسم صلاح على الصخرة، في حين بدأ الإعلام المحلي ومستخدمو مواقع التواصل يسمونها بشكل غير رسمي صخرة صلاح. وتشير تقارير تركية إلى أن الاهتمام بالموقع تجاوز متابعي كرة القدم، ووصل أيضا إلى السياح العرب والزوار القادمين من مدن تركية مختلفة. في حين بدأت شركات سياحية تدرس إخراج هضبة كورديرا ضمن مساراتها السياحية. طبعا مشاهدين، هذه الصورة الشهيرة التي انتشرت للنجم المصري محمد صلاح المنتقل حديثا من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي طرابزونسبور في تركيا، بعد مسيرة طبعا كانت مليئة بالكثير من الألقاب. وطبعا الأرقام التي كسرها محمد صلاح وأصبح من خلالها أسطورة في نادي ليفربول الإنجليزي. طبعا لكن الذي تغير هو النقطة التي يقصدها الناس داخلها. صخرة عادية أصبحت مرتبطة بصورة لاعب عالمي، فتحولت الصورة إلى سبب لزيارة المكان وتقليدي. هذه طبعا ليست هي المرة الأولى التي يتحول فيها مكان عادي إلى معلم مرتبط بنجم رياضي، إذ شبهت وسائل إعلام تركية الظاهرة بما حدث سابقا مع مقعد ظهر عليه أرض توران في برشلونة وأصبح مقصد للسياح الأتراك. مشاهدينا، لمن لا يعرف علاقة الجمهور التركي بكرة القدم، تشكل كرة القدم وخصوصا الدوري المحلي في تركيا حالة من الهوس في الشارع، إذ يمكن أن يقيم الأصدقاء أو يقيم علاقتهم ببعضهم من خلال النادي الذي يقوم بتشجيعه، كما يعتبر الدوري التركي حدثا موسميا يهم مختلف الأعمار من النساء والرجال.

وأيضا حتى الأطفال، ويعتبر التفاعل معها بشكل مبالغ في حالة طبيعية في المدن التركية. في ترند صخرة صلاح مؤخرا انتشرت المئات من المقاطع المصورة، رصدنا لكم بعضها، دعونا نتابعها في هذا المقطع.

0: تطور الموضوع حتى أن صناع محتوى أتراك اتجهوا إلى المنطقة التي تحوي الصخرة، صوروا فيديوهات عديدة عن هذا الموضوع. دعونا نشاهد من هذا المقطع القصير.
1: Arda hocam kusura bakma, papucundan atıldı. Artık yeni viral yer Muhammed Salah'ın oturduğu yayla taşı.
0: طبعا في مختصر ما تحدث به هذا الشاب في الفيديو، يعني هو اعتذر من أردا توران، والذي كان كما ذكرنا قبل قليل قد يعني تحول مقعد جلس عليه أردا توران نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق، طبعا هو النجم تركي معروف، تحول إلى معلم يقول له نعتذر منك، والآن أصبحت هذه الصخرة مسجلة باسم محمد صلاح، أو يعني بأن أصبحت معلما بما أن محمد صلاح قد جلس على هذه الصخرة وتصور عندها. طبعا ليست الصخرة فقط، إنما أحدث محمد صلاح حالة قد تعتبر بالنسبة لكثيرين غريبة في تركيا، خصوصا في مدينة طرابزون التي ينتمي لها نادي طرابزون سبور. وثق شاب مصري تلك الحالة عبر مقطع مصور نشره على الإنستغرام، دعونا نتابع معا.
2: أنا في طرابزون دلوقتي ومحمد صلاح عامل حالة يا جماعة رهيبة رهيبة رهيبة بجد في البلد، تبسطك إن أنت مصري. يعني أول ما نزلت أصلا في الشارع أو بتاع فركبت تاكسي فكام؟ 40، قال لي أنت مصري؟ قلت له أه، قال لي لا 35 عشان خاطر محمد صلاح. قلت له طيب تمام. نزلت بقى في الميدان نفسه، الاحتفالات بجد مش طبيعية، صور ومغرقة الدنيا، تيشيرتات ومغرقة الدنيا. إيه يا صلاح في إيه؟ في إيه؟ والله العظيم حاجة تبسط جدا جدا جدا إن أنت مصري وإن أنت عندك محمد صلاح، ويحسسك بقيمة المصري كده في أي بلد غريبة. بجد بجد مش هيحصل تاني محمد صلاح. شابوه يا أبو مكة. مشرفنا يا أبو مكة، مشرفنا. يعني الاحتفالات بجد مش طبيعية. احتفالات بشكل غريب. علشان محمد صلاح. فاهمين حاجة؟
0: طبعا يعني لم يتوقع احد لربما بان يعني الشعب التركي، دعونا نتحدث عن مدينه طرابزون وخصوصيه هذه المدينه التركيه، ان يعني تكون هناك شعبيه لمحمد صلاح بهذا القدر وهذه المحبه. هو حتى تفاجأ من هذه الشعبيه له في الدوري التركي وفي تركيا عموما. ولكن في حديث مرتبط بمحمد صلاح، ولكن في مباراة قد يعني لعبت بالأمس، كانت بين جلطة سراي تركي وترابزون سبور، سجل فيها محمد صلاح أول ثلاثية له في الدوري التركي، وهو ما نقول له اصطلاحا في كرة القدم الهاتريك، حينما يسجل لاعب ثلاثة أهداف. طبعا هو تعود على التسجيل في مرمى المنافسين في إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بالأمس كانت مناسبة خاصة حينما يسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف. وعلى من؟ يعني على النادي بحجم جلطة سراي يتمتع بشعبية كبيرة هنا في تركيا، من أكثر الأندية متابعة وشعبية. يأتي محمد صلاح بتشكيلة، يعني إذا ما قارنا تشكيلة طرابزونسبور من محترفين بغض النظر عن وجود محمد صلاح، فيعني تشكيلة جلطة سراي وحتى فنرباتش التركي تعتبر مليئة بالنجوم، ويعني هي تحمل ربما عدد كبير من اللاعبين المحترفين أكثر من نادي طرابزونسبور. ولكن السؤال هنا لمن كان يتابع محمد صلاح في ليفربول، لماذا تخلت إدارة ليفربول عن محمد صلاح؟ وطبعا كان هناك استغراب من أنه محمد صلاح أصلا انتقل إلى تركيا. البعض تحدث وقال ربما سيذهب يكمل مشواره في إيطاليا، في إسبانيا مع برشلونة، ريال مدريد، رغم أنه يعني كبر في العمر قليلا، لكن استطاع كما قلنا أن يسجل بالأمس هاتريك، وتفاعلت معه الجماهير التركية بشكل كبير جدا، وخصوصا جماهير نادي طرابزون حينما انتهت المباراة. طبعا قدم تمريرة حاسمة، انتهت المباراة بأربعة أهداف لهدف واحد، وهذا يدل كما قال بعض المتابعين لمحمد صلاح بأنه محمد صلاح يستطيع أن يؤثر في أي دوري يذهب له وفي أي فريق يلعب له، سواء كان فيه نجوم أم لم يكن فيه نجوم بكثرة في الفريق. طبعا هذه المشاهد تركت العديد من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، أعود طبعا على صخرة محمد صلاح التي أصبح اسمها حديثا صخرة محمد صلاح خلال الساعات الماضية حتى على المستوى العربي والتركي، دعونا نستعرض بعضا منها. عبده كتب: تضحكون، ولكن الضربة التسويقية التي حظي بها ترابزون من انتداب صلاح لا تقدر بثمن. الجميع صار يتابع ترابزون والملايين أصبحوا يعرفونه ويتساءلون عن نتائجه. سيد معوض عم يقول صارت الصخرة مزار سياحي والكل عمال يقلد وقفته عند الصخرة، حتى شركات السياحة دغري راحت نزلت المكان ببرامجها الجديدة بسبب الضجة بكل خطواته، وصار نموذج مش بس بكرة القدم. سلجوك شر عم يقول طبعا متابع تركي لمحمد صلاح، كتب اسم صلاح بالطلال الأبيض هناك قبيل المساء، ومن ذلك الحين أصبح اسمه يظهر في الصور. نحن نحب المبالغة كثيرا لدرجة أنهم حولوا ذلك المكان إلى ما يشبه المزار. بعد كشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ومرور أكثر من شهر على تصدر اسم الشاب الراحل قائمة اهتمامات السوريين، عقدت مؤخراً جلسة صلح تجمع عائلة الراحل مع أسرة المحقق المتسبب بوفاة غميرة خلال التحقيق معه في مخفر الحفة بريف اللاذقي. دعونا نشاهد.
3: أثناء التحقيق مع الفريق الأول محمد حسام الدين غميرة تقبله الله، ولوجود مرض ناعور حدث نزيف معه أدى إلى وفاته، وبحضور لجان صحية من إدلب والسماع لجميع الأطراف تم الاتفاق صلحا على ما يلي. أولاً، أقر الدكتور عصام مصطفى غميرة أمام الشهود وكل من حضر الجلسة بأنه الوكيل والوصي الشرعي على الأطفال القصر ليليان تولد 2021 وحسام الدين تولد 2023، والدهما محمد حسين الدين غميرة رحمه الله والأم أسماء عبد الرحيم. ثانياً، تعهد الفريق الثاني بموجب كفيله دفع مبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي كدية صحية رضائية أقر بها جميع الأطراف بالقبول. تعهد أولياء الدم بموجب وكيلهم بإسقاط الدعوى القائمة أمام القضاء. تعهد جميع الأطراف بعدم إقامة أي دعوى بعد هذا الصك أمام أي جهة كانت. تعهد وكيل أولياء الدم بتسليم القصة العرفية كل حسب نصيبه الشرعي من الدية المتفق عليها المذكورة بالبند الأول. يعتبر هذا الصك صك صلحي رضائي أقر به جميع الأطراف بالقبول.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: 90% ما عندهم شهادات سواقة. السرعة، إطارات.
1: كيف وضع الطريق؟ سيء جدا. ليش سيء؟
2: سيء، طريق نفاذ واحد.
3: هناك توجيه من السيد الرئيس لإعادة تأهيل هذا الطريق.
0: اليوم أنا سائق أستنى بدي أقتل نفسي أو أقتل اللي معي.
1: سرعات وزنون وشو بدي أحكي لك؟
3: دعم مروري أو دوريات على طول هذا الطريق خلال الأيام القادمة.
1: حاجة يمين ويسار قولا واحدا يعني.
3: إعادة تأهيل الطريق الحالي من خلال توسعة وإصلاحات وأيضا إنشاء طريق موازي له.
4: هل كان هناك شروط من طرفكم للشركة المنفذة لمراعاة شروط السلامة المرورية؟ طريق دير الزور دمشق أو مثل ما بيسموه السوريين طريق الموت لكثرة الحوادث اللي عم تصير عليه. جينا اليوم على هذا الطريق لنسأل الناس، لنسأل رواد هذا الطريق عن أسباب الحوادث، عن رؤيتهم لهذا الطريق واقتراحاتهم لتحسينه. رح نلتقي بهدول الناس ورح نلتقي بنائب محافظ دير الزور ليحكي لنا أكثر وين صارت الخطة اللي تم الإعلان عنها من أجل توسيع هذا الطريق وإعادة تأهيله بما يتناسب مع معايير السلامة المرورية. السلام عليكم. مرحبا. الله يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
4: من وين جيتك؟
0: من دمشق.
4: كيف كان الطريق؟
0: والله منيح، يعني مو كله نص منيح، من تدمر وجاي منيح، بعد تدمر لا مو منيح.
4: ليه؟
0: طريق خربان.
4: برأيك شو أكثر شيء بحاجة هذا الطريق؟ عم يسموه طريق الموت من كثرة الحوادث اللي عم يصير عليه.
0: أكثر شيء اللي حاجة، أول شيء كل السائقين 90% ما عندهم شهادات سواقة. السرعة، إطارات، سيفتي، إطفائيات، تصليح الطرقات اللي هي بس الطريق، ممكن أنا طريقة الأسفلت الأولية مو كويسة يعني عاملة نزول. الشط الثانية بالنسبة للباصات يعني لازم ينطونهم مدة من الجراج، هذا الجراج دمشق بدال مو بست ساعات خليه 8 ساعات.
4: عم يسرعوا كثير ما هيك؟
0: عم يسرعوا كثير،
4: ولازم بالبداية يكون في ذهاب وإياب، صحيح؟
0: ذهاب وإياب ضروري، لكن احنا اليوم ممكن سنة ما يخلص ذهاب وإياب، شو نسوي؟ كل يوم العالم بتموت؟ في إجراءات اللي اتخذها قبل الذهاب وإياب، قبل عمل إنشاء الطريق.
4: صحيح والله.
0: مو صح؟
4: صحيح.
0: اليوم أنا سائق أستنى بدي أقتل نفسي أو أقتل اللي معي أو أقتل الآخرين، أستنى بعد سنة تصير الطريق. السواقة حذر وصبر.
4: والله عم ناكل هم الطلعة الطرقات.
0: وعي.
4: الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك.
4: ان شاء الله توصلوا بسلامة.
0: الله يخليك.
4: الحمد لله على سلامتكم يا شباب.
0: شكرا لك.
4: بأمان الله. الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
5: الحمد لله.
4: من وين جيتك؟
5: والله من الشام.
4: من الشام لهون، الحمد لله على سلامة.
5: الله يسلمك.
4: كيف كان الطريق؟
5: والله الحمد لله منيح ما شاء الله.
4: برأيك هذا الطريق صار فيه عليه حوادث كثير خلال الفترة الماضية؟
5: والله مو طريق. مو طريق، لا بالله مو طريق.
4: طيب ليش؟
5: يعني ما ياخذ يعني سيارات كبار وأزمة يعني هيك ما فيك تمره يعني.
4: شو بحاجة هذا الطريق برأيك؟
5: هاي جبت تزفيت.
4: تزفيت وغير
6: طريق ثاني
5: يعني لازم سيدين، يعني يكون لازم سيدين يعني.
4: تمام، لازم ذهب وإياب.
5: ايه ذهب وإياب. ايه الناس هذا واحد بس ذهب واحدة ليك، تجي السيارات من هون تصادم بعض لأن بيها لفات هيك وبيها كواء وبيها
4: ما في رؤية، ما في، ما مبين.
5: ايه ما مبين لك، أحيانا ما تبين لك الله، تصير فوق السيارة الوجه بالوجه.
4: يلا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. بيتك نعسان، عيونك حمر. بأمان الله. ريح لا تسوق انت نعسان. بأمان الله. يعطيك العافية. السلام عليكم. كيف حالك؟
7: حياك الله. الله
4: طريقك ولا وين؟
7: على حمص.
4: على حمص. كيف وضع الطريق؟
7: سيء جدا. سيء جدا للغاية. وسرعات وزنون وشو بدي احكي لك؟ يعني وضع تعبان كثير.
4: تطلع دائما من الدير لحمص؟
7: يوميا.
4: ما بتاكل هم الطريق؟
7: اكيد ما في شك، لك تطلع مسافات بعيده يعني كلياتها، وما في استراحات على الطريق.
4: شو برايك في الطريق؟ شو بحاجه؟
7: بحاجه يمين ويسار قولا واحدا يعني، ما بتنحل المشكله اللي يمين ويسار، بتخف الازمه. وطريق سيارات سريع وطريق بعيد بده سرعه يعني. هلا اذا بدنا حتى نحدد السرعه 80، وينك وين 80؟ ما حدا بيمشي 80، ابو الجيب ما بيمشي 80 يعني. ابو
4: طيب والحل يعني لازم يكون في
7: الحل يمين ويسار يعني، ما في
4: حتى اذا صار يمين ويسار وما التزمنا بالسرعه مشكله،
7: بس يصير في كاميرات مراقبة ويختلف الوضع كلياته. الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، توصل بالسلامة إن شاء الله. بأمان الله. وين رايح؟
8: أنا والله
9: على حمص.
4: على حمص عنا.
8: لا
4: كان إحنا بنجي على الدير وتروح على حمص.
9: هيك حال الدنيا.
4: الله يسعدك.
8: لأنه عطلة رسمية بحمص اليوم يوم الأربعاء، فحابين نحتفل فيها.
4: والله ونعم. استنوا يا حمصني. بدي أسألكم كيف وضع الطريق من هون لحمص أو لدمشق؟
8: والله بده شغل شويه للامانه.
6: شو بده؟ نحن جايين لنعرف شو بده.
8: بده تنظيم من كل النواحي بالنسبه لموضوع الطرقات، المطبات والقصص هاي كلياتها، الاصلاحات، التوسعه لازم تكون موجوده. بعدين يفضل اذا يكون في طرقات خارجيه، اذا ما كان عندك مثلا تبي تمر على المدينه يفضل يكون في طريق خارجي يطلعك برا على اي منطقه، خاصه السفر.
6: ان شاء الله يا رب.
8: امين
6: ان شاء الله هيك بيتم. في وعود راح نلتقي مع نائب المحافظ الان لنساله لوين وصل طريق دير الزور دمشق،
8: لانه حرام الناس ما شاء الله يعني قاعد تنتقل من مكان لمكان والامور فيها كثيره. بس ان شاء الله احنا ثقتنا كبيره بالحكومه وان شاء الله الاجراءات تكون سريعه. بس ها همه الشباب خاصه الاعلاميين يسلطون على الامور هذه.
6: جينا لنصل الدور.
8: والله بعرف.
6: الله يسلمك يا رب وتوصل بسلام.
8: الله يسلمك وانت من الناس ما شاء الله. الله يبارك فيك.
6: الله
8: يجبر
6: خاطركم يا رب.
8: ما قصرت قبل والحين ولا بعد.
6: الله يجبر خاطركم. الله يسلمكم بامان الله. الله يسلمكم توصلوا بسلامه. الله يحفظكم يا رب.
9: السلام عليكم. تحياتي. كيف حالك؟
10: الله يحييك.
6: الله يعطيك العافيه.
10: الله يعافيك.
6: لوين رايح هيك؟
10: على حمص.
6: كلكم رايحين على حمص يا شباب؟ دري كله رايحين على حمص. بسلام ان شاء الله.
10: شلون اخبارك؟
6: بسالك شو وضع الطريق دمشق حمص؟ دير الزور حمص.
10: والله سيء.

0: ليش سيء؟
1: سيء. طريق نفاذ واحد، يعني طريق واحد ذهاب وإياب، صاير عرضه مو هالعريض. يعني ليش مو مثل الاسترادات باقي المحافظات؟
0: هذا نحن اللي جايين
1: ما
0: نسأله.
1: لازم يكون مثل باقي المحافظات
0: طبعا
1: استرادات ذهاب وإياب
0: طبعا
1: ومنصف بالنص.
0: طبعا
1: طريق ضيق وعليه ضغط صهاريج،
0: صار يسموه طريق الموت.
1: هو طريق الموت اسمه.
0: ان شاء الله هيك، الله يبعد عنك الموت وتوصل بالسلام ان شاء الله. سلمنا على حمص. الله يسلمك يا رب، املنا. يعطيك العافيه. شو كنت بتقول لي؟ السلام عليكم.
2: قلت والله العظيم ان انا كنت عايش برا البلاد ومواليد برا البلاد، حببتني وخليتني اجي سوريا، والحين والله مستقر هنا وماني راجع.
0: لك الله يجر بخاطرك يا رب.
2: سوري انت والله العظيم.
0: الله يجر بخاطرك. الحمد لله على سلامتك.
2: الله يعطيكم العافيه، الله يقويكم.
0: الله يسلمك. وين رايح هيك؟
2: والله رايح الشام، انا مستقر بالشام. بس انا اهلي وربعي ورايح.
0: تروح وترجع؟
2: ايه، كل اسبوع اجي مرتين والله.
0: طيب شو وضع الطريق؟
2: والله اول شيء الله يديم الامان، انا تعطلت وانا جاي قبل يومين، قسم بالله اتصال بس على 130 اعطوني، حولوني على تبع ضمير، مسؤول ضمير، اقسم بالله هو شخصيا جاني ووقف عندي وحط اقماع، قلت له لا تخليني وانا معي اهلي. والله العظيم سحبني من قبل ضمير من شيء 90 كيلو، سحب حبل وما تركني، ودني ليل ظلام.
0: هاي تحسب لهم والله.
2: وصلني والله ونعم.
0: والنعم. وضع الطريق، وضع الطريق
2: والله الطريق زين، بس مشكلتهم هذول اللي يشغلون العالي. اولي كانوا يشغلون عالي وتورات، الحين لا والله امن وامان، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: والله يقويكم.
0: الله يسلمك، توصل بالسلامه وان شاء الله ما بنقطع.
2: يا رب.
0: الله يسعدك يا حبيبي، بامان الله. الله معك.
3: بدر المصلوخ، نائب محافظ دير الزور.
0: الله يعطيكم العافيه استاذ بدر. كثير الناس عم تشكي، شكت وعم تشكي من موضوع طريق الموت، طريق دير الزور دمشق. لوين وصلنا بهذا الطريق؟ كان في وعود بانه راح يتم العمل عليه، راح يتم توسعته، راح يتم اعاده تهيئته. لوين وصلنا؟
3: حياك الله استاذ هادي، الله يحفظك يا رب. حقيقه هو طريق جرى خلال الفترات الماضيه كثير من الحوادث عليه. كان هناك توجيه من السيد الرئيس لاعاده تاهيل هذا الطريق قبل وقوع الحادث الأخير، الحادث المؤلم الذي جرى منذ قرابة شهر. تم إعلان مناقصة خارجية من أجل إعادة تأهيل طريق دير الزور دمشق على مرحلتين، دير الزور تدمر ثم تدمر دمشق. خلال الفترة الماضية تم استجرار عروض، شاهدنا منذ يومين رسو المناقصة على أحد الشركات السعودية، يمكن هي كانت اسمها شركة راف، وحقيقة هذه الشركة تعتبر من أفضل الشركات التي تعمل في مجال تأهيل الطرق العامة أو الطرق الدولية. وزارة النقل المتمثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كان هناك اجتماع خلال اليومين الماضيين من أجل تسليم الموقع والمباشرة بالعمل.
0: إذن رست المناقصة على شركة سعودية.
3: نعم.
0: تحدثت أنه هي من أفضل الشركات.
3: صحيح.
0: متى يبدأ العمل؟ هل كان هناك خطة؟ يعني هل في خطة زمنية متى يبدأ العمل ومتى من المفترض أنه ينتهي؟
3: العمل الآن، المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باشرت بتسليم الموقع للشركة التي وقع عليها العرض. مذكور ضمن شروط التعاقد بدء العمل، تاريخ بدء العمل هو من تاريخ تسليم الموقع. الشركة أو المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدأت بتسليم الموقع منذ أول أمس لهذه الشركة، ستباشر مباشرة بعد استلام الموقع الشروط الفنية وحساب الكميات. الفترة طبعا احنا شاهدنا خلال عملية عرض الطريق، مدة الطريق أو إنشاء الطريق بالمجمل يلي هي تتضمن إعادة تأهيل الطريق الحالي من خلال توسعة وإصلاحات، وأيضا إنشاء طريق موازي له، هذه العمليات تحتاج 3 سنوات.
0: إذن كان في 3 سنوات.
3: نعم.
0: من المفترض أنه يكون في عندنا ذهاب وإياب دمشق دير الزور
3: ضمن المواصفات العالمية من أجل يكون طريق صالح، مواصفات عالية جدا خلال 3 سنوات. سيبدأ الآن طبعا بالمناسبة، هي الشركة استلمت موقعاً، ستبدأ بالموقعين يلي هو الطريق من دير الزور إلى تدمر، هذا موقع ومشروع

0: اللافتات، التشخيص، كل الأمور المتعلقة بسلام المرور.
1: أكيد أنا تكلمت إنه هذا الطريق يكون في مواصفات أو كود معروف عالميا تتضمن الإشارات التي توضع على الطريق، احنا نسميها عين القط، تتضمن أيضا إشارات مرورية، أيضا تتضمن شاخصات خاصة بالسلامة المرورية، بالإضافة أن الحكومة خلال الفترة الماضية كانت تضع خطة من أجل تفعيل النقاط المرورية على طول طريق دير الزور دمشق. أيضا هناك نقاط تتعلق بالدفاع المدني ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، وأيضا ضمن الحدود الإدارية للمحافظات الثانية، تفعيل الشرطة، شرطة الطرق العامة، تفعيل نقاط طبية على هذا الطريق. أيضا من أجل موضوع الإسعافات كان هناك توجيه من السيد الرئيس لدعم مشفى تدمر الوطني وإعادة تفعيله بشكل صحيح. نحن الآن أيضا لدينا منطقة التشولة ومنطقة قباجب، هذه المنطقة التي تتبع إدارية لمحافظة دير الزور، نعمل على إنشاء نقاط دعم مروري أو دوريات على طول هذا الطريق خلال الأيام القادمة.
0: احنا بدنا نستغل وجودكم الان، يعني هي بشرى لاهلنا انه راح يبدا العمل، وان كان ربما يحتاج لمده بسبب طول الطريق وانه يكون شيء جيد، لكن نستغل وجودنا معكم لنسالكم ايضا على الطرقات داخل دير الزور. خلال جولتنا بداخل المدينه الناس كلها عم تشكي من الطرقات المحفره، من الطرقات الترابيه الموجوده داخل المدينه. هل هناك ايضا، الله يحفظكم، هل هناك ايضا خطه للعمل على الطرقات داخل دير الزور؟
1: نعم، ضمن الموازنه الاستثماريه لمجلس مدينه دير الزور تم اقرار موازنه لتسفيت تقريبا بحدود 40 كيلو متر ضمن المدينه.
0: 40 كيلومتر ضمن المدينة،
1: 36 ل 40 كيلومتر ضمن المدينة. الآن مجلس المدينة سيضع الشروط الفنية من أجل، طبعا هي بالمراحل الأخيرة من أجل إقرار بعض الشروط التي تتعلق بتسفيت الطرق. كان هناك توجيه من السيد المحافظ لإجراء ترقيعات لبعض الحفر الموجودة ضمن الشوارع الفرعية بالإضافة لهذا الأمر. أيضا هناك مشروع تقوم عليه المحافظة حاليا من أجل إعادة تأهيل بعض الطرق الرئيسية ضمن مدينة دير الزور وفق مواصفات عالية عن طريق أحد الشركات المعروفة. نحن الآن خلال الأسبوع القادم أو بعده راح تبدأ الشركة بالمباشرة بهذه الطرق. هذه الطرق تعتبر طرق رئيسية ضمن مدينة دير الزور، إعادة تأهيل الجزر الوسطية، إعادة تأهيل الأرصفة، وإعادة حرث هذه الطرق ووضعها بمواصفات عالية جدا. هذه الطرق ممكن نذكر بعضها، من حاجز البانوراما إلى دوار الدلة ثم إلى دوار السبع بحرات، مرورا ببعض الدوار المدلجي ودوار حمود العبد. أيضا هناك طريق اللي نحن نسميه طريق السجن، من دوار الدلة إلى دوار السلامة، مرورا بدوار أمن الدولة، من دوار أمن الدولة إلى دوار المياه، وعدة طرق أخرى محورية في مركز المدينة. أيضا هناك طرق في المدن الثانية، الميادين، البكمال وأريافها.
0: طيب إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. الناس أيضا هون نحكي عن الجدول الزمني، هل هناك شركة تسلمت؟ هل رصد المناقص على أي من الشركات؟ هل هناك خطة زمنية بأنه نضمن أنه الآن الطرقات في دير الزور صار معظمها بشكل جيد؟
1: هذه المدة الزمنية هي ضمن المدة الزمنية للخطة الاستثمارية لعام 2026. يعني الشركة اللي تكلمت عنها قبل قليل هي مدتها 6 أشهر هذه الطرق تماما. لدينا الشركة السورية والشركة العامة للبناء والتشييد، تم اليوم إعداد مذكرة تعاقد معهم بخصوص مجموعة من الطرق في ريف الميادين، تمتد من مدينة الميادين حتى الحدود الإدارية لمدينة البوكمال. ضمن هذه القرى هي طرق زراعية حيوية في ضمن هذه القرى والمدن. أيضا تم الإعلان خلال الأسبوع القبل الماضي على مجموعة طرق ضمن ريف دير الزور، منطقة الشامية. نحن رفعنا لمنطقة الجزيرة العديد من الطرق، الآن سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة. أيضا هي تعتبر طرق حيوية وطرق زراعية ضمن هذه القرى والبلدات المنطقة الجزيرة. أيضا لدينا طريق دير الزور البوكمال، وهو يعتبر من أهم الطرق في المحافظة، في خط الشامية وخط الجزيرة، أيضا راح تباشر فيها الشركة السورية للتشييد والبناء خلال الأيام القادمة. طبعا هذه راح يكون في تعاقد مباشر قانون العقود. أيضا طريق دير الزور الرقة، وهو عن طريق مديرية النقل.
0: أيضاً حلو، كمان طريق دير الزور الرقة في عمل عليه،
1: سيتم العمل عليه من أجل إعادة ترميم هذا الطريق ووضعه يكون الخدمة فيه جيدة إن شاء الله.
0: متى ننتهي من هاي الطرقات داخل المدينة؟ يعني نحكي مدينة وريف.
1: الخطة الزمنية لها 6 أشهر.
0: خلال ست شهور في الناس بدير الزور راح يلمسوا

0: تغير
1: خلال الأسابيع القليلة القادمة ستباشر الشركات بتصفيه الطرق. الشركة السورية للبناء والتشييد بشرت منذ يومين زفتت جسر العين بوجمعة وجسر العياش، والآن ستباشر بتصفيه مداخل جسور الجسر الحربي والجسر الترابي، بالإضافة لمباشرتها نحن الآن من يومين أنا كلمت مدير الشركة للمباشرة بالطرق التي تم تسليمها في ريف الميادين من مدينة الميادين إلى مدينة البكمال ضمن هذه القرى. وأيضا المحافظة أعلنت عن مناقصة لعدة طرق في محافظة دير الزور سيتم فض العروض خلال الأسبوع القادم وتسليمها للشركات المباشرة فيها. سيكون هناك عدة شركات تعمل في دير الزور من أجل استغلال الوقت خلال هذه الفترة حتى الشهر الأول من أجل تسفيت أكبر كمية، وتستمر التسفيت بعد مرحلة الشتاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله عز وجل بإذن الله. الله يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم سيد عبد الملك. الله يحفظكم يا رب، شكرا كثير لكم.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العازاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول

واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر، ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا، عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932، مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. وزير الطاقة يعلن توقيع عقد لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حرش بئر عجم غربية زبيدة في ريف القنيطرة الأوسط. احتجاجات في الحسكة بسبب الرواتب والمحروقات، والمحافظ يجتمع بالمحتجين. الولايات المتحدة تحذر رعاياها في منطقة الشرق الأوسط، وترامب يقطع عطلته بشكل مفاجئ.

0: أربع محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات بينها دير الزور وحماة.
1: بتوقيع عقد لإنشاء أربع محطات غازية جديدة دار مركبة. هاي الأربع محطات، واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور، تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا. فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور، وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي أربع محطات رح تكون، واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحطة القديمة اللي اتدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله. ثلاثة منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
0: وقال البشير إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: نحن رؤيتنا أنه نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار، لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأضاف البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، وأوضح أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
1: واقع الآبار وقتل السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104 آلاف. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في أنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103 آلاف، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103 آلاف، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110 آلاف. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنه وقت بقول أنا اليوم إنتاج 98 ألف، وقبل بيوم كان 108 آلاف، اليوم 104 آلاف، فهذا مو تناقض بالتصريحات. وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف.
0: كما لفت البشير إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا، لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمة، تمام. لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وبشأن الغاز، قال البشير إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا. وأشار البشير إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
1: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيلها إن شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كان 8.4، اليوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس، كان 8. امبارح كان 8.4 او 8.5 مليون متر مكعب، قبله كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، إغلاق آبار وإدخال آبار جديدة في الخدمة. إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمة بعد ما كانت متعطلة وواقفة، 21 بئر تم إصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 آبار جديدة أدخلت في الإنتاج، تم حفرها ودخلت في الإنتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطة جدا مهمة. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300,000 برميل يوميا من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقا من عام

0: الماضي انه نحن اول ما تاسست الوزاره انه كان عندنا 150 الف برميل، تمام، يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمي ومصفات حمص قائمي، من انتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 الف.
1: وأوضح البشير أن سوريا تشتري حاليا نحو 6,300,000 متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
0: نحن الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة، فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ NG المسال إلى غاز بضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء، فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد 140 مليون، طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن، ولذلك نحن لما صارت ازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما هي راصده بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه، طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
1: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير جاءوا بإحصائيات صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول، يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات، الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس وبالتالي انعكس سلبا ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
1: للمزيد معنا من دمشق مراسلنا حازم عواض. حازم، إذن بعض أعضاء مجلس الشعب السوري قالوا إن هذه الجلسة جاءت استجابة لمطالب الشارع، اليوم بعد جلسة الاستماع لوزير الطاقة وأنت في الميدان، كيف تبدو ردود الأفعال؟
4: حقيقة لا، كان يعني السوريون ينتظرون طوال هذه المدة التي يرى فيها البعض بأنها قصيرة لكنها طويلة، تخللها احتجاجات وقطع شوارع خلال يعني أسبوع كامل، تم تأجيل الجلسة من يوم الخميس إلى يوم الأحد. كانت يعني في رأي بعض يعني الناس في الشارع السوري، وهنا تحديدا نتحدث عن دمشق، بأنها كانت متأخرة وكانت عبارة عن إعادة تكرار لبعض المعلومات التي يعلمها يعني السوريون، إضافة إلى أن وزير الطاقة نفسه كان قد خرج يوم الخميس وتحدث أيضا ببعض التفاصيل في مؤتمر صحفي لها علاقة بأسباب رفع المحروقات عندما أعلن عن تجزئة لمادة المازوت في 3 شرائح. طبعا يعني

0: يعني هذه يعني الجلسة كانت جلسة استماع لبعض الأسئلة التي قدمها مجلس الشعب لوزير الطاقة. يعني بعض الأسئلة كانت إجابة واضحة لما له علاقة بلماذا رفعت، وهو ربما السؤال الأبرز، لماذا رفعت الوزارة بهذه النسب؟ أكد بأن هناك خلط مع بعض، يعني مع بعض التصريحات السابقة مع الواقع اليوم، وقال هو ربما ما يبرر ما تحدث عنه البعض بأنه تناقض في التصريحات. قال بأنه سابقا قبل يعني عودة شمال شرق سوريا إلى سيطرة الدولة السورية كانت 150 ألف برميل يوميا كافية، لكن بعد يعني إعادة يعني تلك المناطق إلى الحكومة السورية باتت تلك المناطق تأخذ النفط عن طريق الدولة، توقف يعني الآبار غير الرسمية، إضافة إلى زيادة عدد السيارات وزيادة الإنتاج وتغير الظروف بطبيعة الحال من العام الماضي إلى هذا العام، رفع الحاجة إلى 300 ألف برميل. وقال بأن يعني قدرة المصافي هي 150 ألف، وبالتالي تقوم الوزارة باستجرار الباقي عن طريق الاستيراد. أيضا تحدث عن بعض التناقضات التي تحدث عنها البعض بما يخص الغاز. أيضا قال بأن الحاجة الفعلية هي 24 مليون متر مكعب، تستورد سوريا اليوم 6.3 وتنتج محليا حوالي 8 مليون متر مكعب. أيضا تحدث عن نقطة قال كانت ربما نقطة فارقة خلال الأسبوع الماضي أيضا تداولها البعض بما يتعلق بتصدير النفط أو خبر تصدير النفط سابقا تم الترويج له، قال بأن البعض لا يعلم بأن يعني إنتاج سوريا من النفط الثقيل جزء منه يخزن، وبالتالي هذا لا يكرر، من ثم يتم تجميعه ويتم يعني تصديره لأنه النفط ثقيل. أيضا تحدث بأن الوزارة كانت أمام خيارين، إما أن تقوم بخفض الإنتاج أو تقوم برفع السعر، لكن مطالب قطاع السياحة وقطاع الصناعة باستمرار التيار الكهربائي فرض على الوزارة الاستمرار باستيراد الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي رفعت الأسعار. هناك نقطة مهمة أيضا خلال
1: تفضل.
0: يعني هذه الجلسة وربما هي التي تداولها الناس اليوم، وهو موضوع البطاقة الذكية. يعني طرح الوزير صراحة بأن لو كان لأعضاء مجلس الشعب الرغبة بالعودة لدعم 50 لتر مازوت لبعض الأسر المحتاجة عن طريق البطاقة الذكية فليقدموا هذا المقترح، وهو من جانبه موافق على ذلك، لكن هذا الطرح قد يعزز السوق السوداء. وبنفس الوقت قال بأن يعني الطرح يعني عدة شرائح من المازوت لعدة يعني شرائح من المجتمع ربما قد يعني يتخللها بعض الغش، وهو قال بأنه قد يكون هناك غش لاحقا. كلا الطريقتين قد يكون فيهما بعض السلبيات، لكن ربما هذه النقطة التي يتداولها الشارع اليوم بعد هذه الجلسة فيما يتعلق بالبطاقة الذكية. أيضا كان هناك حديث عن موضوع الكهرباء، وفند أيضا قضية يعني الكهرباء كما قلنا قبل قليل، كان هناك يعني أمام خيار، إما أيضا يعني توقيف التوليد وإما أن يستمر بالاستجرار لتوليد الكهرباء. فقال بأن هناك مشكلة بالبنية التحتية، لكن هناك مشاريع تبدأ بأربع محطات على الغاز يتم العمل عليها، هناك محطة وقعت عليها شركة تركية، وتحدث أيضا عن خطوط النقل والأبراج التي تخضع للصيانة لكن عملية التأهيل لم تتجاوز 8%، وتحدث أيضا عن خطوط التوزيع ضمن الأحياء بأنها يعني مهترئة. كان هناك مشروع أيضا، هذه نقطة مهمة، قال هناك فكرة بأن تطرح هذه للتأهيل عبر شركة خاصة، لكن الشركات الخاصة تريد أرباحا من هذه يعني الخطوة، إلا أن وزارة الطاقة رأت بأنها ترجئ هذا الموضوع. وأشار أيضا إلى مشروع العدادات الذكية الذي ربما يضبط الاستهلاك في قطاع الطاقة، وقال بأن هناك يعني تعاقد مع شركة صينية سيتم توريد عدادات ذكية للمياه وللكهرباء. أيضا فيما يتعلق بالمياه، بكون وزارة الطاقة يعني تحتها تندرج عدة ملفات، منها المياه ومنها الغاز ومنها المحروقات، تحدث عن مياه وتحدث عن مشاريع لها علاقة ببناء سدود جديدة، استجرار مياه إلى الحسكة وإلى دير الزور، إضافة إلى استجرار بعض المياه العذبة التي تصب بالبحار لكي يتم الاستفادة
1: نعم حازم،
0: منها.
1: شكرا
0: نعم.
1: جزيلا من دمشق كنت معنا. معنا الآن دكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي مباشرة من غازي عنتاب. أهلا بك دكتور عبد المنعم، هل استمعت لبداية لإجابات وزير الطاقة في جلسة الاجتماع في مجلس الشعب، وهل أقنعتك التبريرات المقدمة بخصوص رفع أسعار الوقود في سوريا؟

0: في الواقع لم يتسنى لي أن أتابع على الهواء مباشرة الجلسة ووقائعها، ولكن من خلال طريقة العرض فهمنا أنها يعني كانت كما وصفها السيد الوزير برزنتيشن بكل ما تعنيه الكلمة، مقدمة، متن يتضمن مجموعة كبيرة من التفاصيل والأرقام المعروفة التي من الممكن أو كان من الأفضل أن تكون مقدمة في جلسة أخرى، جلسة مع مستثمرين، جلسة مجلس وزراء إلى آخره، ولكن في الواقع تفاجأنا بكم الهائل من التفاصيل. على ما يبدو الإغراق بالتفاصيل كان يعني مدخلا مناسبا للسيد الوزير خلال فترة الإعداد الماضية. أيضا أعضاء مجلس الشعب لم يعني ربما لم يتسنى لهم طرح المواضيع ما خلف ارتفاع الأسعار، أسعار الوقود. نتحدث عن شراكات عابرة للحدود، لم يتم طرح أي استفسار من أين نحن نستجلب احتياجاتنا من المشتقات النفطية. أيضا الشراكات التي تم توقيعها بالمليارات خلال الفترة الماضية التي كان فيها مجلس الشعب غائبا. ثم فيما يتعلق بمناقشة الأرقام، السيد الوزير أصر على الأرقام الكبيرة التي أعلنها حول احتياجات سوريا، وهي كما قلت لكم في مناسبة سابقة هي نفس احتياجات سوريا في 2010 عندما كانت سوريا تنتج 65 مليار دولار ناتج محلي و10 15 مليار مضاف إليها بالاقتصاد غير الرسمي الموازي، ونحن الآن ولا لا يمكن أن نكون حتى قد بلغنا نصف ما كان عليه الحال في 2010. إذا أصر على الأرقام بطريقة في الواقع هي طريقة إنشائية، ليس هناك إحصاءات، ليس هناك
1: لكن دكتور عبد
0: مسوحات.
1: المنعم، يعني عند الحديث عن ما تحتاجه سوريا اليوم هو يماثل ما كانت تحتاجه قبل سقوط النظام، لكن اليوم ثمة أيضا حرب إقليمية، ثمة حرب على إيران، ثمة مشاكل عند مضيق هرمز ومضيق باب المندب أيضا، وبالتالي ما يؤثر على حركة الطاقة وإمدادات الطاقة بشكل عام في الإقليم.
0: لا، هو يتحدث عن الكميات. الكميات هي مدخلات إنتاجية ومدخلات استهلاكية. أنا لا أتحدث عن مستويات الأسعار. ربما طبعا الآن مستويات الأسعار أكبر بكثير. في عام 2008 مثلا على ما أذكر رفعت الحكومة أو الدولة جزءا مهما من دعمها لمادة المازوت، فارتفع اللتر من 7 ليرات إلى 25، حادثة كلنا نعرفها، ولكن بالمقابل تم توزيع شيكات، نحن نسميها كان شيكات المازوت إذا كنت تذكرين، 1000 لتر لكل عائلة بسبعة ليرات سورية أيضا. إذا بالسعر المدعوم ما قبل الرفع. هو يتحدث عن الكميات، الكميات هي مدخلات إنتاجية. هل نحن ننتج اليوم كما كنا ننتج في 2010؟ لا. هل نحن نستهلك اليوم كما كنا نستهلك في 2010؟ أيضا لا. ربما موضوع السيارات الآن دخل على الخط بنطاق واسع وغير مدروس، ثم تم كبحه بطريقة أيضا طريقة الصدمة. لا أعرف تفاصيل كثيرة، ولكن الأمر الذي نريده نحن هو أن يكون منطق الحكومة هو منطق الدراسة والبحث والمسح والإحصاء، مؤشرات، دراسات، أرقام، طرف ثالث يدقق في هذه الأرقام، ثم يتم بناء خطط على أساسها مع شفافية كاملة لكل الشراكات التي تتم اليوم. مثلا موضوع هل هناك تنافسية عادلة في الشراكات مع الخارج، أم أن العلاقات السياسية هي التي تلعب الدور الأول؟ اليوم الشارع يتحدث في الواقع كلام يعني ربما لا يكون صحيحا، بأن الأمر كله بيد أمريكا، بيد توماس براك، بيد يعني هذا كلام لا يجب نحن السوريين أن يدخل في هاجسنا حتى أو حتى في اللاوعي السياسي أو الاقتصادي أو الحياة التي نعيشها. لماذا؟ لأن الشفافية ضعيفة، الإحصاءات مغيبة، والشراكات الاقتصادية مبنية على علاقات سياسية.
1: دكتور عبد المنعم، كان ثمة نقطة لافتة أشار لها مراسلنا، وهي مسألة إعلان احتمالية أو الموافقة على العودة إلى خيار البطاقة الذكية وتقنين قاسي للكهرباء إذا مرر ذلك من خلال مجلس الشعب. ما رأيك أيضا بهذا الخيار المطروح من قبل وزير الطاقة محمد البشير؟
0: يعني في الواقع امر يعني مستغرب، وانا لا يعني سمعتها من تقرير مراسلكم، ولكن يعني هل يعقل ان نتحدث عن دعم بمقدار 50 لتر؟ يعني هذه ال 50 لتر كم يوم، 10 ايام مثلا؟ ثم لماذا استخدام مجلس الشعب في تمرير مثل هكذا قرارات؟ فلتبادر الحكومة بما تستطيع من واجب عليها في التواجد في مثل هكذا ظروف مع المواطن السوري في احتياجاته الاقتصادية ولا سيما في الفترة القادمة، ثم لتخضع هذه المبادرة لتقييم أعضاء مجلس الشعب الذي يجب أن يتحدث برفع سقوف هذا الدعم. اليوم وأعيد وأكرر الأرقام التي تتحدث عن النفقات الهائلة للحكومة، نفقات مليارية، مليار دولار نفقات إدارية، وعدا عن موضوع الرواتب والأجور، مقابل بضع مئات من الملايين لدعم المجتمع السوري ودعم المواطن السوري. هذه بحد ذاتها، هذه المقاربة يعني يشير بشكل واضح إلى خلل هيكلي وخلل سياسي وخلل اقتصادي واجتماعي وخلل في نظرة الحكومة تجاه المواطن السوري.
1: شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب. ومن جلسة الاستماع بمجلس الشعب حول رفع أسعار المحروقات إلى الأسواق، حيث تتجه الأنظار إلى حركة أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع التسعيرة الجديدة للمحروقات وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في حين استطلع تلفزيون سوريا آراء السكان بشأن التغيرات التي يلمسونها في الأسواق.
2: هلا صار في زياده اسعار تقريبا 20% بالسمون وبالزيوت وبالشاي والسكر، كل اصناف المواد الغذائيه تقريبا يعني 70% ارتفعت، المستورده كلها ارتفعت، وحتى المحلي هون اجور النخل كلها تغليت. والله تاثرنا شوي بارتفاع اسعار المازوت، تاثرت الامور.
3: الدولار بيغلى 300 ليره، بيغلوا التجار 4000 5000 ليره، كل سلعه مثل سمنه، سكر، رز، كل شيء بيغلى. هلا الرز السكر كان ب 8000 صار 10000، الزيت كان ب 24 صار ب 27 28، يعني كلها عم تغلى، كلها عم تغلى. هي اللي شال لعبه التجار، هي التجار اللي عم تلعب بالاسواق.
4: اول شيء الزيت هذا تبع الاونات اللي عم نشربنا اللي عم ناكله نحن، مثلا سكر 10 10 ونص 11 9 ونص، هلا بعد من 9 ونص طلع طالع السكر. السكر بربك بصير هذا كمان غالي كمان. الرز قديش الرز اليومي؟ كيف 10 ونص و11 الرز؟
5: الجوز كمان كان 50، هلا في ب 80 في ب 90. انا جبته نوع وسط تقريبا او احمر 65000.
6: الاسعار يا ابني والله اسعار غالي كثير، والله العظيم اي شيء بدك تاخده ما فيك تاخده، كثير غالي. بدك الاولاد ينحرموا الفواكه، فواكه بالنار. اذا بدك تيجي تحط طبخه بتحط لك 200000 وبتمشي، بتكون طبخة عادي تنضايق.
7: والله أنا شايف كل المواد الغذائية مرتفعة، سكر، رز، زعتر، زيت، معكرونة، كله مرتفع مواد غذائية. يعني كل يومين بنسمع على الدولار ارتفع، الدولار كذا.
8: هلا الزيت هذا مرتفع، هلا سابقا هذا كان ب 20 21، هلا أخذته ب 27، وهذا الشيء ما بيتناسب مع دخل المواطن.
1: ومن حماة إلى حمص، حيث تحدث سكان لتلفزيون سوريا عن أسعار السلع والمواد الغذائية وحركة البيع في أسواق المدينة.
9: الأسعار كل يوم عم تزداد، من الموزع، من المربى، التكلفة عالية، النقل غالي، كله يعني ما في تكافؤ بالأسعار بنوب. وشيء ثاني مثلا في عندك تصدير اللحوم، هذا كله عم يدفع حقه بالدولار، عم تيجي دول الخليج عم تشتري وعم تدفع، عم ينحرم الشعب السوري كله من هذا الشيء.
10: نعم ارتفعت الاسعار بارتفاع الدولار والظروف المعيشيه الصعبه اللي عايشينها نحن هلا، كل هذا عم يرتد على المجتمع كله.
11: ارتفاع الاسعار هو سبب القلقله بالبلد، لانه البلد لسه البلد ما استقرت. لو وضع البلد مستقر راح يكون السعر ثابت اكيد، اما وضع البلد لسه ما هو مستقر فراح يكون في قلقله اجباري. يعني هذا الشيء طبيعي 100%، لانه وضع بلدنا لسه ما هو مستقر، يعني لسه بحاجه نحن لثلاث سنين او اربع سنين ثانيه لحتى وضع البلد يرتاح شوي.
12: هذا بالنسبه لاسعار الخضره شيء كثير، شيء كثير، وحركه ما في، السوق مات على اخر، على عن جد عن جد سوق انعدم على اخر عندنا هون بحمص. السبب ما حدا عم يعرفه، وزادت شو اسمه البترول اللي اثرت علينا واثرت على العباد كلياتها.
13: الاسعار كلها والله ساعد العباد، يعني الواحد العامل اللي عم يشتغل ما عم يلحق ياكل، يعني وشغل قليل وعم يرقد غرب وشرق وما عم يلحق، واللي عنده مريض يا ويل.
14: يعني انه بس يصير شغل بهالبلد تشتغل هالعالم، والاسعار ترى ما بتهم، بس يصير شغل، بس المهم الشغل، تتوظف هالعالم هالشباب تشتغل والاسعار ترى ما نحن ما بهمنا الاسعار قد ما بهمنا الشغل لهالعالم لهالشباب هاي.
1: وفي طرطوس تحدث عدد من السكان لتلفزيون سوريا عن أسعار المواد والسلع في الأسواق، نتابع.
15: الفروج، في اللحم، في السلع العادية، هذه ارتفعت سعره، والخضرة قسيتها مثل ما هي رخيصة وماشي الحال. هيك بيقولوا انه والله المازوت غلي، عم يضيفوا مثلا على الكيلو 2000 ليرة على الدجاج.
16: فان شاء الله يعني ازمة وبتمر، ونتمنى تنزل وترجع الاسعار مثل الاول، ونحن بنرجع من مثل الاول. يعني نحن بالاخير نحن بنحب انه نحن الاسعار تنزل، اكيد ما ترفع، لانه نحن اللي عم ندفع بالاخير، عم نجيب المواد الاساسية.
17: هلا اكيد انه اسعار المحروقات انه انعكس انه على اسعار الخضرة، الفروج واللحمة ومواصلات، انه كله تبع بعضه هيك، عرفتي؟ ايه، والخضروات كمان نفس الشيء. يعني انه
18: المواد الغذائية يعني بشكل عام كل شيء غليان. نروح نشتري مثلا كيلو بندورة غلي، اجار الطريق كيلو بندورة مثلا كان بخمسة الا بعشرة، الخيار نفس الطريقة بخمستاعش، مثلا اي مواد بدي اشتري امبارحة شريت زيت كنت اخده بمية وخمسين، اليوم امبارحة شريتها بمية وعشرين الف. طيب هذا ظلم، يعني حرام للمواطن. يعني كل شغله بيضربوا لك اياها على الدولار او غلي المواد المازوت، كل شغله غلي المازوت.
19: بتطلع الاسعار، البنزين، المحروقات، وكل شيء بيطلع الدولار، بس الاسعار بينزل الدولار بس ما بتنزل الاسعار. يعني دائما الاسعار عم تكون عم تطلع وما عم تنزل مع الدولار ابدا.

0: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بأربع قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عمليات القصف والتوغل التي شهدها الجنوب السوري خلال ساعات اليوم. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوبي البلاد، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وقصف وخطف متكررة في القنيطرة وريف درعا. نبقى في جنوبي البلاد، حيث فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية سابقة قرب قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف مراسلنا أن المواقع التي جرى تفجيرها كانت تابعة للنظام المخلوع. من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة من السرية الثالثة في كتيبة الاحتياط 74-90 التابعة للواء الجولان والشيخ اللواء 474 فجرت موقعا سوريا وصفته بالمتقدم في منطقة جبل الشيخ بهدف تحييد البنية التحتية في المنطقة الحدودية وفق تعبيرها. معنا الآن من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية دعنا نبدأ من قلعة جندل في جبل الشيخ، ماذا نعرف عن المواقع العسكرية التي فجرها جيش الاحتلال هناك؟
1: نعم، لا بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم باتجاه هذه النقاط، يعني باتجاه جبل الشيخ بشكل عام بعد سقوط النظام البائد، واليوم يعني يقوم بعمليات أمنية عسكرية باتجاه هذا الجبل. طبعا اليوم يعني صباحا توغل باتجاه هذه النقطة تسمى نقطة يعني تلة عنتر، وقام بتدمير البنى التحتية العسكرية في هذه المنطقة، قام باستهدافها وقصفها وتدميرها يعني بشكل كامل من قبل يعني القوات الإسرائيلية التي توغلت باتجاه هذه المنطقة صباح اليوم. طبعا هي منطقة استراتيجية تطل على جزء من ريف دمشق الغربي وقريب قلعة جندل وقاسم والريمة في جبل الشيخ، وطبعا تقدم إليها بعملية أمنية عسكرية، قام بتفجير يعني هذه البنى العسكرية التي كانت تتبع سابقا للنظام البائد، وهي كانت سكنة عسكرية للنظام البائد سابقا، اليوم وصل إليها وقام بتفجير هذه البنى التحتية هناك. ايضا يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات في جنوب سوريا. اليوم يعني ايضا يعني في بلده الرفيد في ريف القنيطره الجنوبي قام بقصف اربع قذائف مدفعيه على محيط بلده الرفيد.

0: دون معرفة ما هو سبب القصف ولا يعني ودون تسجيل أي حالة من الأضرار المادية أو الجسدية، لكن كان هناك صلح عشائري وكان حالة من التخوف بين الأهالي والمدنيين نتيجة هذا القصف الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة هناك. أيضا يعني تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التبول والمداهمات وقطع الطرقات والحواجز المؤقتة ومداهمة بعض المنازل، عدا عن تحديق الطيران المسير والدرون في سماء المنطقة وتفتيش يعني
1: عفوا فقط لتأكيد المعلومة التي ذكرتها، المنطقة التي قصفت في بلدة الرفيد كانت تشهد فعالية لصلح عشائري صحيح؟ كما تفضلت.
0: نعم نعم كان هناك صلح عشائري بين يعني عائلتين متخاصمتين، وكان يعني هناك عدد كبير من الأهالي مجتمعين في تلك البلدة، ويعني كان عدد كبير من السيارات وبناء يعني خيم من أجل يعني مراسم الصلح التي تعقد عادة وعقد راية الصلح في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يعني ظن أن هناك تجمع كبير قام بإرسال رسائل تحذيرية، لم يعرف ما سبب القصف أو أن هناك بالفعل يعني أشخاص أو رعاة مواشي اقتربوا من خط إطلاق النار، لكن تزامن القصف مع وجود هذا الصلح العشائري يعني بشكل عام، لكن يعني لم يستهدف أي شخص، هو قريب من الأراضي الزراعية محيط بلدة الرفيد من الجهة الغربية.
1: وكأن الاحتلال محمد لا يريد لحياة طبيعية أن تنشأ وأن تستمر في الجنوب السوري. محمد فهد من القنيطرة مراسلنا، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على زكريا محمد سنون الذي شغل رتبة عميد ركن طيار ورئاسة فرع العمليات في الفرقة 22 خلال عهد النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن سنون تولى رئاسة فرع العمليات بين عامي 2012 و2020، وكان مشرفا على العمليات الجوية في مطارات حماه العسكري وتيفور وشعيرات، موضحة أنه متورط في التخطيط والتنفيذ لاعتداءات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت قوى الأمن أنه تمت إحالة سنون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. في ذات السياق، أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن إسماعيل تدرج في عدة مهام قيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، ثم عين نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام، ليصبح بعدها قائدا للفرقة نفسها، وبقي على رأس عمله حتى إسقاط النظام المخلوع.

إلى الحسكة، حيث شهدت المدينة وقفتين احتجاجيتين بسبب تأخر صرف رواتب موظفي المشفى الوطني وارتفاع أسعار المحروقات، في حين يواصل أصحاب المولدات احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي. وقالت محافظة الحسكة إن المحافظة نور الدين أحمد التقى موظفي المشفى المحتجين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، وأكد على العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري، كما التقى عددا من أصحاب المولدات وبحث معهم الصعوبات التي تواجه عملهم في وقت انقطع فيه المحتجون عددا من طرق المدينة مطالبين بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع أسعار المازوت. وقعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اتفاقية تعاون مع المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب التابع لوزارة الاقتصاد والبيئة الأوكرانية في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في نزع الألغام والمسح التقني للأراضي الملوثة، لا سيما في المناطق الزراعية، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية وبرامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتوفير معدات وتقنيات متخصصة. كما تشمل الاتفاقية تنظيم زيارات لخبراء ولفرق أوكرانية إلى سوريا وتطوير آليات العمل المشتركة لتسريع عمليات إزالة الألغام، بما يدعم إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وعودة السكان إلى مناطقهم بصورة آمنة.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر حصري أعلن بدء تشغيل وجهتين أوروبيتين جديدتين للخطوط الجوية السورية. وأفاد حصري بأن الرحلات إلى العاصمة الدنماركية ستبدأ الاثنين في 21 من أيلول، في حين تنطلق الرحلات إلى العاصمة النمساوية الثلاثاء في 22 من أيلول، ليرتفع عدد الوجهات الأوروبية المباشرة إلى 3 إلى جانب العاصمة الهولندية أمستردام. افتتح في المستشفى الوطني بدير الزور قسم القسطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت تكلفتها مرتفعة تحول دون حصولهم عليها. جاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد هذه الخطوة لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
1: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقسطرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
2: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعت هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحالي فرحت وكيفت.
3: دخلت على العملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
1: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
4: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المستشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
5: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
1: يمثل افتتاح قسم القسطرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القسطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نبقى في دير الزور، حيث قال الدفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. ونفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند الحاجة. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة. وبحسب الوزارة تستند الخطة إلى تقييم مناطق الخطر والدروس المستفادة من فيضانات العام الماضي، مع التركيز على المناطق الواقعة على ضفاف نهر الخابور ومجاري الأودية، لا سيما تلحميس واليعروبية ورأس العين. وبدأت المديرية تنفيذ المرحلة الأولى في تلحميس وشملت وادي المخبن وعددا من القرى جنوبي المنطقة، إلى جانب أعمال

0: تشهد أسواق البندورة في درعا تراجعاً في الأسعار هذا الموسم نتيجة وفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
1: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعياً وفشل اقتصادياً.
2: صار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
1: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس. رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
3: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يوميا. بنستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، بنتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
1: وبين وفرة الإنتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
4: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
0: يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260، وسط تساؤلات بشأن آليات التملك والإجراءات المطلوبة.
5: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
6: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه إجوا عملوا دراسة عن, عن, عن ولدي انه مشان الموافقه الامنيه، وما وصلت لنتيجه اني عم روح واجي انا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، انا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
5: حاله جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول اليات التملك واجراءاته، في حين يوضح مختصون ان القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
7: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
5: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز

0: الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
1: في أخبارنا الدولية، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد عسكري غير متوقع وإغلاق محتمل للمجال الجوي في الشرق الأوسط على خلفية الاعتداءات المتكررة للحوثيين على السعودية. وقالت الوزارة إن الحوثيين انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، محذرة من أن هذا الصراع العسكري قابل للتصعيد بسرعة. وأضافت الوزارة أن البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ما تزال معقدة في ظل التوترات القائمة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين المتواجدين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وقرر العودة إلى البيت الأبيض مساء السبت بدلا من مساء الأحد كما كان متوقعا. معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، هل اتضحت خلفية هذا الخبر بخصوص أن ترامب قطع عطلة نهاية الأسبوع وعاد إلى البيت الأبيض؟
2: مساء الخير. لا، في الحقيقة لم تعلن أي جهة رسمية أو توضح أو تفسر سبب هذا القطع، قطع ترامب للعطلة، لكن بنفس الوقت تقارير الصحافة الأمريكية، بعض تقارير الصحافة الأمريكية ربطت هذا القرار بقطع الإجازة بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس دونالد ترامب لموقع أكسيوس، وقال أنه بصدد اتخاذ قرار كبير جدا فيما يخص موضوع إيران. هذا أتى أيضا متزامنا مع التحذير الذي أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية لرعاياها في المنطقة. التحذير، لا يجب أن ننتبه، صحيح أنه تحدث عن موضوع الهجمات الحوثيين على السعودية واستهداف مطارات مدنية، وتحدث عن احتمالية إغلاق المجال الجوي وإغلاق مطارات أو إلغاء الرحلات، لكنه بنفس الوقت أيضا قال أن المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم ربما مهددة، ربما يعني إيران تلجأ هي وحلفائها وعملائها إلى تهديد للمصالح الأمريكية في يعني شتى أنحاء العالم. هذه كانت نقطة لافتة، يعني جعلت التكهن بأن شيئا كبيرا سيحصل واردا جدا. بنفس الوقت لا ننسى أنه يعني هناك أيضا يعني تقارير تحدثت أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع قريبا في الأيام القليلة المقبلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع زعماء وقادة الدول الخليجية وإسلامية من أجل يعني استمزاج الرأي حول الخطوات المقبلة. أيضا هناك في تحليلات وسائل الإعلام الأمريكية لاحظت التطورات العسكرية والميدانية في باب المندب وسيطرة الحوثيين على منطقة البحر الأحمر وضيق باب المندب. هناك خشية في الدوائر الأمريكية، هناك خشية لدى الإدارة الأمريكية من أن تواجه مشكلة جديدة، مشكلة إغلاق ممر مائي ثاني بعد هرمز. لذلك كل هذه التطورات، يعني إضافة إلى التصريحات اليوم، كان هناك أيضا تصريحات لافتة لترامب قال أن يعني حدد ثلاث خيارات أمام الإيرانيين: إما محو إيران، قال ذلك حرفيا، أو تركها تتعفن اقتصاديا، أو الذهاب إلى صفقة. إذن يعني لا يوجد ما هو مؤكد أن ترامب ذهب إلى
1: صفقة.
2: بنفس الوقت هو أحد الخيارات المطروحة بقوة هذه الفترة. نعم، إليك أنا.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول استعراض وزير الطاقة محمد البشير أسباب أزمة المحروقات ومشكلات الوزارة والعقبات التي تواجه عملها خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب. فهل ينجح بإقناع المحتجين بأسباب رفع الأسعار؟ نناقش أيضا في المحور الثاني تصريحات بعض رجال الدين في خطب الجمعة وعبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الفعاليات الرسمية، فهل تنسجم توجهاتهم مع نهج وزارة الأوقاف أم تندرج في خانة الحريات؟ أما في المحور الأخير نناقش تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية، فما الحسابات الإقليمية لهجمات الحوثيين على الرياض وتصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر؟ أهلا بكم.

0: 131 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعملية النقل، لافتا إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز. فيما يخص ملف الغاز، قال البشير إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن سوريا تشتري حاليا نحو 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير جاءوا بإحصائيات صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول، يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس وبالتالي انعكس سلبا ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور محمد الباكير عضو مجلس الشعب معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية أمين المستهلك في سوريا معنا مباشرة من دمشق، وأرحب أيضا بعمار جلو الباحث في مجال الطاقة من بانياس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور محمد، في البداية نتحدث عن مخرجات هذا الاجتماع الذي تمت اليوم، الجلسة جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب ومع وزير الطاقة، ماذا خرجتم اليوم من مخرجات حيال هذه الجلسة، وخصوصا بأن اليوم الشعب ينتظر أجوبة على أسئلتهم؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مسائك يا أنسي ديما، وأسعد الله مساء السادة الحضور والسادة المشاهدين. حقيقة كما ذكرتم في التقرير الذي أوردتموه، يعني هذه الجلسة كانت عاجلة، وقدمنا في مجلس الشعب يعني حسب الأصول جلسة استماع منذ أول يوم لارتفاع الأسعار المحروقات، وتم جدولة هذه الجلسة يوم الخميس الماضي وكنا نستعد للجلسة، لكن وزارة الطاقة أجلت إلى يوم إلى اليوم حتى يعني تعقد جلسة الاستماع. حقيقة نحن يعني في مجلس الشعب من خلال لجنة الطاقة تم توجيه العديد من الأسئلة من السادة النواب والمختصين لتبويب بعض الأسئلة التي يعني تمحورت حول المحاور الأساسية والرئيسية لوزارة الطاقة، وتتمحور حول عملها بشكل عام وحول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. كما يعني رأيتم وشاهدتم مشاهد الشعب السوري، يعني الجلسة كانت طويلة امتدت لأكثر من 5 ساعات ونصف تقريبا، وقد تنوعت الأسئلة، وحاولنا خلال هذه الأسئلة أن يعني نحيط بجوانب الأزمة من كل الاتجاهات. وعرض السيد الوزير يعني وضع الطاقة بشكل عام، ووضع المشتقات النفطية وآلية الاستيراد والأسباب الموجبة لارتفاع أسعار المحروقات. ولكننا نحن نمثل صوت الشعب، نحن كنا يعني نريد من هذه الجلسة أن تكون جلسة نوجد بها حلول لتخفيف من أعباء المحروقات أو ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وارتفاع أسعار الكهرباء. طبعا يعني هناك قدمت عدة مقترحات، وفي قسم منها يمكن شاهدتموه بشكل شفهي ومباشر مع السيد الوزير، وهناك أسئلة كتابية سوف يتم توجيهها إلى وزارة الطاقة للحصول على أجوبة كتابية.
0: طب هل قدمت أي تفسيرات؟
4: يعني من خلال الجلسة
0: تفضل.
4: حقيقة يعني التفسيرات كانت تدور هي حول الأزمة العالمية لأسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز وأزمة باب المندب والأسعار العالمية، إضافة إلى الأسباب الداخلية يعني الموضوعية التي كانت منها مثلا العمرة التي يعني الآن لمصفات بانياس كانت مجدولة من السابق وتم تأجيلها عدة مرات حتى وصلت إلى مرحلة لم يعد التأجيل نافع. وكذلك كما تعلمون يعني الحقول النفطية التي عادت إلى السيادة السورية في المنطقة الشرقية كانت تعاني من سوء الاستخدام وبحاجة إلى الصيانة حتى يعني يتم استثمارها بالشكل الأمثل يعني. وهناك عدة أسباب موضوعية تتعلق بالنقل وغيرها من الأسباب التي يعني أدت إلى هذا الأمر. نحن استمعنا طبعا إلى السيد الوزير، وحقيقة يعني أنا بالنسبة لي يعني لم تكن الإجابات كلها مقنعة، لأننا نريد أن نوصل شيء للشعب السوري، نريد أن نخفف عن المواطنين. لا يعقل أن يكون يعني أي ارتفاع أو أي شيء يحصل في العالم أن يكون اقتداداته مباشرة على المواطن البسيط، المواطن الذي نحن نعلم أن 70-80% من الشعب السوري الآن هو يعني من الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة. فنحن لا نريد أن نحمل المواطن حقيقة. وتم النقاش مع السيد الوزير بعدة اقتراحات وحلول، يعني يجب الدولة أن تكون يعني لديها مخزون
0: نتحدث عنها،
4: يجب الدولة أن يتم تأمين القطع.
0: طيب دكتور باكر، دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن من دمشق، الصحفي يعرب العيسى. مرحبا بك، ونتابع النقاش معك سيد حبزة فيما يتعلق بهذه الجلسة العاجلة التي خصصت فعلا للاستماع والاستجابة لآراء الشارع السوري. هل من وجهة نظرك فعلا هذه الجلسة لامست الشارع السوري وهموم الشارع السوري فيما يتعلق بأوجاعهم وفيما يتعلق بالأسئلة التي المنتظرة من قبلهم؟ نعم سيد عبد الرزاق، تسمعني؟
5: معكم سيدتي. السؤال موجه.
0: طيب سيد عبد الرزاق، فيما يتعلق بهذه الجلسة كيف نظرت إليها، جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب؟ إلى أي مدى فعلا أجابت عن الأسئلة التي تشغل الشارع السوري؟
5: يا سيدتي، كالمستجير من الرمضاء بالنار، نحن كنا عم ننتظر الجلسه بفارغ الصبر الحقيقه. الهم المستهلك الحقيقه كبير، فاضاف السيد الوزير ان هم جديد، هم الحكومه اعطانا هم جديد فوق همنا. المواطن بحاجه الى حلول، شرح السيد الوزير كافه المعضلات اللي موجوده، يعني رجعنا للمربع الاول مش جبل بنعلق عليه مشاكلنا، سابقا كنا نقول العقوبات وقيصر وغير قيصر، هلا في شغلات جديده، مش جبل جديد اللي هو اخي ارتفاع غلاء عالمي، ما في عندنا دخل، وزاره الماليه ما عم تعطينا، يعني في نوع من الحلقه المفقوده بين وزاره الماليه وبين الحكومه. في حلول لازم تنطرح. كانت يعني الهموم اللي طرح لها سيد الوزير، نحن بغنى عن الهموم هي. انا كمواطن كمستهلك بدي اعيش بحياه كريمه بادنى مستوياتها، ما بدي يعني اعيش بحياه رفاهيه، ادنى مستوياتها اللي هي الطاقه والغذاء. الحقيقه ما عم تحقق لا طاقه ولا غذاء، وما قدم شيء جديد السيد الوزير مشكور، رغم مشاكله كثيره وحامل ثلاث بطيخات بايد وحده. الحقيقه السيد الوزير نحن بنعرف مشاكله، من المقربين له عرفنا انه من الناس المخلصين والملتزمين، لكن الجلسه كان لازم يكون في حل لهالهموم. انا بعطي المشكله الموجوده وبعطي الحل لها، السيد الوزير ما اعطانا حلول تشفي.
0: طيب دائما ما نرى تحميل المسؤوليه الى الوزير. اذا اردنا اليوم الوقوف عند المسؤوليه وعلى من تقع عاتق المسؤوليه، ان كانت على لجنة التشغيل الرئيسية وحتى أيضا فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار وأيضا مسؤولية فيما يتعلق بالوزير، أين تكمن مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بسياق هذه الأزمة؟
5: يا سيدتي الحكومة كل متكامل، يعني نحن ما بنقدر نقول وزير الطاقة مسؤول ولا وزير المالية مسؤول، كل متكامل. عدم وجود تنسيق بين هالوزارات المختلفة، نحن بنعرف انه بعض الوزارات دون ذكر اسماء هذه الوزارات عندها فائض في الميزانية وعندها دخل بعد التحرير اجاها دخل كبير. يا حبذا لو كان في تنسيق بيناتهم، تساهم هالوزارات اللي عندها فائض بميزانيتها تساهم بحل هالأزمة هي. إضافة لموضوع التشارك مع القطاع الخاص يكون في تسهيلات أكبر، في عندنا نحن ملاءة مالية في قطاع خاص، عنده ملاءة مالية جيدة في بعض، ونحن نعرف نعي هذا الشيء والحكومة تعي هذا الشيء. تدخل القطاع الخاص يا أخي على موضوع الشراكة بينه وبين الحكومة، تقدم له تسهيلات اللازمة لحل المعضلات هي. لا تتحمل لحالها، بل ما عم نقول الحكومة تحمل العبء لحالك، لكن اعملي حلول انك تشاركي كثير من الناس اللي عندهم ملاءة مالية، من التجار، من الصناعيين، من اللي عندهم ممكن يساعدوا الحكومة بهذا المجال. إضافة إلى موضوع اشراك أكثر من جهة في موضوع، يعني جلسة مشكور السيد وزير الطاقة، يعني هاي الشغلة الإيجابية اللي نحن لاحظناها أنه استجابت، عرفنا أنه في حكومة عم تسمع على شكوى المواطنين. مع أنه نحن الشكوى كانت الحقيقة نحن فينا شوية ملاحظات عليها، كانت فيها شوية مبالغة بالشكوى، لكن هم المواطن بنعذره يعني بالطريقة اللي يحتاج فيها. لكن الحقيقة الحلول الموجودة والحل الأخير الموجود في موضوع تسعير ثلاث أنواع من الديزل، الحقيقة هي مو حلول، هي نرجع بنقول للحلول الترقيعية والحلول اللي الذي أعدت على عجل لامتصاص النقمة، اللي النقمة أنا بعتبر نقمة بالنسبة للمواطن على قرار رفع الأسعار المحروقات. كان الأجدى أنه يكون في حلول أكبر وأسمن من هذه الحلول اللي تم حلها على عجالي. قرار اللي طلع هذا اللاحق لموضوع الزيادة أعد على عجالي الحقيقة، نوع من الاسترضاء، يعني استرضاء المواطن، وأنا ما بعتقد أنه هذا ممكن يتحقق بالشكل الأمثل، أنه تطبيقه صعب التنفيذ. أنا من خلال تواصلي مع لجان المحروقات مع بعض المحطات الخاصة في صعوبة بتحقيق هذا، وإلى الآن للأسف ما طبق. يفترض قبل صدوره يكون في إعداد أولويات له أو أرضية له لتطبيقه. إلى الآن إذا بتروح العبي بنزين تبع ال 11.5 أو تبع ال 15 غير متوفر فيه، ولم نعرف منين، ولم نعرف وين المحطات. لازم يكون طيب قبل صدور القرار مهيأ أسباب نجاح هذا القرار.
0: طيب سيد جلو، فيما يتعلق إذا أردنا اليوم بالتوازي مع الطروحات التي طرحت، وأيضا كما ذكر ضيفي بأن حتى الآن يعني هذه الجلسة لم تقدم حلول جذرية، فعلا لم يقدم الوزير أي شيء، لم تكن الاستجابة والأجوبة التي كانت بانتظار الشارع السوري لم تكن مقنعة حتى الآن. إذا أردنا اليوم توصيف المشكلة فيما يتعلق بأزمة المحروقات وأيضا أنواع المازوت الجديد المطروح في السوق حاليا، دعنا نتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بالأرقام، فيما يتعلق بالأنواع، هل يحل الأزمة الحالية في سوريا؟
6: تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين جميعا. هلا هي المسألة مسألة تصنيف المحروقات والمشتقات النفطية، هي المسألة هي في الإدارة الحكومية لمسألة القطاع النفطي، أو حتى في العموم يعني الإدارة الحكومية لإدارة على الأقل الجوانب الخدمية للمواطن السوري. هون الأزمة الحقيقية بالنسبة لجلسة الاستماع، هي من تسميتها قانونيا للفاهمين بالتعريف الدستوري القانوني لا كلمة استماع، هي جلسة فضفضة يمكن تسميتها باللغة العامية، لا تغني ولا تكمل من جوع. فقط أنه الوزير قدم إلى مجلس الشعب، قدم مبرراته وخرج، لا يمكن لمجلس الشعب مساءلته، لا يمكن محاسبته، لا يمكن عزله، لا يمكن حتى إلا لا سلطة لمجلس الشعب على الحكومة أبدا إلا هي الفقرة البسيطة. فهون كمان الأزمة الدستورية في هذا الموضوع. أما بالنسبة لمسألة المشتقات النفطية، صحيح أن الأسعار هي الأسعار العالمية مرتفعة، ولكن ما أتوقع أنه هذا الجذر الأساسي للمشكلة، لأنه كان في عنا ارتفاع سابق وبنسبة أكبر من نسبة 40% في الأسعار الحالية كانت في شباط الماضي ما قبل حتى اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران ونشوء أزمة مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية، كانت هي حتى وصلت في مسألة البنزين ل 80% هذا وما قبل موضوع قلت لك الأزمة. فالموضوع هو التبريرات ممكن هي لا القارئ أو القارئ السياسي أو الاقتصادي هي تبريرات موضوعية، ولكن هي بعيدة كل البعد عن الموضوعية في سوريا. ليش؟ لسبب واحد، لأنه المواطن السوري والشعب السوري غير مرتبطين اقتصاديا وخدميا بشيء من الاتصال العالمي. يعني لا الخدمات الموجودة في سوريا تقاس بالخدمات العالمية لا المواطن لأي مواطن دولة، ولا حتى المستوى الاقتصادي في سوريا يقاس لا اقتصاد أي دولة من دول الجوار أو حتى دول العالم. فالموضوع الارتفاعات والدعم الحكومي لهذا الموضوع هو مطلوب، ومطلوب بشدة في قطاعات كبيرة، ومنها هي أساسا الطاقة، الصحة، الكهرباء، التعليم، أو الطاقة هي بما فيها الكهرباء. هيدا الموضوع الضمان الاجتماعي اللي تخلت يبدو أن الدولة السورية الجديدة عنه هي الأزمة الحقيقية، ولا يوجد بيانات رسمية فيما يخص الموازنة الرسمية الموازنة المالية العامة لدى الدولة مطروحة أو مناقشة، أو حتى لا السلطة التشريعية موجودة حتى عند السلطة التشريعية. ما يتم تداوله في الإعلام أو غيرها من الوسائل هو موازنة المواطن اللي هي تحمل أرقام إجمالية ولا تحمل التفصيلات التي تتطلب النظرة لا الفجوات فيها، أو حتى إمكانية هل الدولة هي مهيئة لدعم قطاعات معينة أم لا، لماذا الدولة لا تحمل هذه المسؤولية، إمكانية الدولة في حال تصدر لدعم قطاعات معينة لإمتى بهذا الموضوع. بجانب كل هذا الأمر أنه دائما الخطاب الحكومي هو متأخر عن نشوء الأزمة، وهذا الموضوع شفناه في أزمة الخبز سابقا، وهلأ حاليا هي في مسألة ما بعد.
0: طب برأيك أين تكمن الفجوة الأساسية بما يتعلق بهذه النقطة وهذا التأخر في ما يتعلق بخصوص هذه الأزمة، أزمة المحروقات ككل؟
6: الفجوة الأساسية هو الارتجالية والسرعة في إصدار القرارات. يعني بها موضوع أنه نحن من ندخل ربما أنه أموال لا خزينة الدولة، أو ربما أنه ما نحمل الدولة هي يعني ربما يعتبروها خسائر، هي لا ما هي خسائر، هذه هي وظيفة الدولة الأساسية، هي تكسب من جوانب وتدفع من جوانب أخرى، لا توازن بين دائما أنه مسألة الثقة مع المجتمع اللي بتمثله. هيدا هي الخسارة الحقيقية، أو ربما عدم إدراك المسؤولية العالية لهذا الموضوع. المسألة ما هي مسألة أنه أنا بتحط ليرة وجيب ليرة أو ليرة ونص في هذا الموضوع، ليست اقتصادية في مسألة الإدارة والحكومة، هي مسألة هل دائما أنه الثقة موجودة، الشعب صوته مسموع أم غير مسموع، حمومة موجودة في أذن المسؤول أم غير موجودة. يعني دراسة هاي الأسعار والمبررات اللي وضعت لها، وحتى مسألة أنه اعتبارها مؤقتا، لغاية الآن هي جلسة الاستماع لم يشرح الوزير هي المدة لإمتى بدها تكون، هل انتهاء العمرة في مصفات بانياس اللي كانت أحد أسباب ارتفاع الأسعار، أم حتى لانتهاء أزمة مضيق هرمز التي يبدو أنها تصاعد وتتركب. طيب. الموضوع معقد وأكثر من لازم، وغير مرتبط فقط بمسألة مضيق هرمز، ما بعد مضيق هرمز باب المندب، الطائرات الأوكرانية اللي عم تقصف كثير من المنشآت النفطية في روسيا واللي أخرجت كثير من قطاع النفط اللي كان يهرب من روسيا من السوق العالمي، كل هاي القضايا هي قضايا موجودة على الصعيد العالمي، ولكن مع ذلك التأثر اللي ذكرته في الحديث السابق، التأثر العالمي بالنسبة لأسعار النفط كان دون التوقعات اللي قالت أنه باشتعال أزمة في مضيق هرمز أو مع إيران سترتفع أسعار الطاقة لتصل لحدود 160 دولار للبرميل. كل هذا الكلام هو الأساس الجوهري المختصر، يبدو أن الحكومة تتخلى عن هموم المواطن اللي بتمثله.
0: ولكن هذه الجلسة خصصت للاستماع إلى هموم المواطن. طيب هذه النقطة سيد يعرب، هذه النقطة في هذا الاجتماع الذي تم للإجابة على أسئلة الشارع وهموم الشارع السوري والمواطن السوري، هل فعلا لامست هموم الشارع السوري؟ هل فعلا كانت الاستجابة عاجلة وفعلية على أرض الواقع؟
7: يعني لا، لم أرى استجابة حتى نقول أنها كانت في وقتها المناسب أو في إطارها المناسب أو حجمها أو كافية أو غير كافية. هذه ليست استجابة، هذه اسمها شرح، تفسير، تبرير. أي شيء في العالم، أي شيء يحدث في العالم قابل للشرح والتفسير. لذلك كل قاعات المحاكم في العالم تشهد مرافعات النيابة العامة ثم الدفاع ثم النيابة ثم الدفاع ثم الشهود، يعني هذا الشرح وتفسير. المسألة أعمق من ذلك وأبعد من ذلك، وهي ليست فقط مسألة تسعير مازوت وبنزين، ليست فقط مسألة تسعير كهرباء. المشكلة حوكمية، يعني هي هناك مشكلة في آلية العمل، ليس في يد هذا الوزير، وهو كل من يعرفه يمدح بأخلاقه ونزاهته الشخصية وإخلاصه، ولكن هذا لا يكفي. يعني هناك مشكلة في طريقة إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد، إدارة الخدمات، إدارة شؤون الناس. هناك مشكلة في فهم دور الدولة، يعني ليس دور الدولة أن كما تفضل الأستاذ الذي تحدث قبل قليل، أستاذ تفضل أنه يعني يجب أن تكون المسألة ليست أن تشتري بليرة وتبيع بليرة ونصف. دور الدولة، دور الحكومة ليس هذا، يعني دور الدولة هي مسؤولة عن حياة المواطنين. هذا هو الذي نسميه العقد الاجتماعي، يعني أنت تصدرت، أنت انبريت لتدير هذه الدولة في ظرف استثنائي، في مرحلة انتقالية. هذا يرتب عليك مسؤوليات، ليس وزير الطاقة، ليس محمد البشير، وليس الوزير الفلاني ولا المسؤول الفلاني، ليس هذا، المنظومة بكاملها. أنت انبريت لإدارة الدولة، أنت بموجب هذا الدور أنت تضع يدك على موارد الدولة. موارد الدولة هي لأبناء هذه الدولة، يعني لا يملك محمد البشير بشكل شخصي في حقل عمر مثلا أكثر مما أملك أنا أو أنت أو الأساتذة الكرام اللي لا يملك مثلا وزير الزراعة باسل سويدان في قصر الحلبات من أملاك الدولة أكثر مما أملك أنا أو أي مواطن سوري آخر. وهم لم يدعوا ذا أكثر من ذلك أساسا، ولكن هذا يرتب عليهم مسؤولية. ما دور الحكومة؟ وهي حكومة انتقالية لديها مهمة محددة بموجب الإعلان الدستوري، يعني تتلخص بإدارة حياة الناس في سوريا في هذه المرحلة. إدارة حياة الناس تقوم بالطريقة التالية: توجيه الموارد الموجودة إن كانت محدودة أو توسعت أو ضاقت أو قلت أو أغلق مضيق هرميز، ارتفع النفط، انخفض النفط، ارتفع معدل هطول الأمطار، زرعنا 70,000 طن قطن، زرعنا 3 مليون طن قمح، احتجنا 300,000 برميل نفط. أيا كان، أنت بريت لإدارة هذا الملف، هذا الملف المعقد الذي هو حياة الناس. إذن مهمتك تتلخص بحسن إدارة هذه الموارد لمصلحة جميع السوريين بالتساوي. يشرح الأمر بأنه ارتفع سعر النفط وأغلق مضيق، طبعا هذه شروحات، هذه ليست إجابة على أسئلة. يعني المواطن ليس هذا ما يعنيه. حين نزل الناس إلى الشارع في 8 محافظات ليحتجوا على رفع أسعار المحروقات، ماذا يعني هذا في داخله؟ هذا يعني في داخله أن الناس تفكر بحياتها، أولا تفكر بمعيشتها، بحياتها الحقيقية، بما تحتاج لاستمرار الحياة. لا تفكر لم تعد تفكر أو لم تعد قابلة للإلهاء والإشغال بقضايا صراعات فلول، وهؤلاء انفصاليون، وهؤلاء خونة، وهؤلاء عملاء، وهؤلاء ليس هذا. الناس تلجئ بالحياة الحقيقية. شيء آخر أنه يعني نزول الناس إلى الشارع للتعبير عن موقفهم من مسألة مثل تسعير المحروقات، هذا يعني أن هناك مشكلة في قنوات تمثيل الناس، يعني هناك مشكلة في الحياة السياسية، هناك مشكلة في البرلمان. لماذا ينزل إنسان إلى الشارع وهو لديه في منطقة الآن نستطيع أن نعد 40 منطقة؟ 40 منطقة هناك ممثلين طيب. عنها في مجلس الشعب الذي
0: طيب هذه اليوم. النقطة ودنا نطرحها على دكتور باكير. طيب دكتور باكير، ما هي فعلا يعني هل إلى أي مدى يعني كما ذكر ضيفي هل يملك فعلا مجلس الشعب اليوم أدوات فعلية لتنفيذ ما طرح اليوم في جلسة الاستماع؟
4: حقيقة يعني كما تعلمون يعني جلسة الاستماع هي أحد يعني الأدوات الرقابية التي أعطيت لمجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري، والذي اعتمد النظام الرئاسي، والذي اعتمد على الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبموجب يعني الإعلان الدستوري أعطيت لمجلس الشعب الصفة التشريعية فقط، والأدوات الرقابية هي أحد أدواته هي جلسة الاستماع. وإضافة لما تكلم به ضيفك الكريم يعني ممكن مناقشة الميزانية العامة للدولة وتوجيهها ومعرفة مفرداتها. حقيقة نحن يعني نحاول بقدر الإمكان وحسب الأدوات المتاحة لدينا أن نكون صوت المواطنين. أما بما تفضل به يعني ضيفك الكريم عن شرعية التمثيل، نحن حقيقة من اليوم الأول كأعضاء مجلس الشعب نتلقى يعني مشاكل الناس، والتقينا مع الناس والتقينا معهم بعدة تجمعات، وفي قسم نزل حتى إلى التظاهرات التي حصلت، وكنا نتابع يعني ما يجري ونحاول أن نوصل الصوت إلى السلطات التنفيذية. ونحن كجهة تشريعية في مجلس الشعب يعني لدينا جلسة الاستماع، حاولنا من خلالها أن نوصل صوت المواطن، وحاولنا أن نوجد الحلول كذلك لهذه الأزمة التي يعني نمر بها. حقيقة يعني هو المواطن دائما نحن إلى جانبه وإلى صفه، ولا يجب أن يدفع المواطن ثمن يعني ما يجري في العالم من تقلبات وما إلى هنالك، ويجب على الدولة يعني أن يكون لديها خطة استراتيجية للتعامل مع هكذا أزمات، خصوصا يعني أزمة الوقود وأزمة الكهرباء التي والطاقة بشكل عام، والتي تمس يعني جوهر حياة الناس بشكل عام.
0: طيب سيد حمزة، من منظور حماية المستهلك وخصوصا في ظل هذه الجلسة التي تمت اليوم، ما المطلوب من الجهات المعنية، من الوزارة أيضا، من المعنيين أيضا، لأن تتم هذه الخطوات فعليا على أرض الواقع؟ سيد عبد الرزاق تسمعوني؟ نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت مع السيد عبد الرزاق. طيب دعني أن أذهب إليك سيد جلو فيما يتعلق في سياق المسؤوليات، وخصوصا قبل قليل تم التطرق إلى أن المسؤولية تقع على عاتق من اليوم في إطار هذه الاجتماعات وفي إطار هذه الحملة التي خرجت من قبل الأهالي في عدة مناطق في سوريا، أين اليوم تقع المسؤولية وأين تنتهي المسؤولية فيما يتعلق بخصوص وزارة الطاقة وأيضا الجهات المعنية المسؤولة فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار والشركة السورية للبترول في سياق هذه الأزمة؟
6: والله أنا من وجهة نظري على الأقل يعني المسؤولية هي مسؤولية لجنة تحديد الأسعار الدائمة اللي كانت ارتجالية وسريعة بهذا الموضوع، وما أخذت موضوع بأبعاد وككل يعني تأثيراته على المواطن السوري. ومن ثم النهج الحكومي في إدارة موارد البلد أو حتى في الإدارة العامة للدولة، يعني يبدو أنه حتى في أماكن معينة هي الوزارات أو حتى المؤسسات هي جزر متناسرة ضمن الهيكل الحكومي الواحد، اللي يفترض أن تكون هي مترابطة كل الترابط مع بعضها، وكل قرار يكون معني في وزارات أو دوائر أخرى ومؤسسات دوائر أخرى مترابطة فيه، وبنفس الوقت لها تأثيرها وتتأثر فيه. بالأخير هو المواطن بيكون معني بهذا الأمر في حال كان في خطاب حكومي سابق لمسألة القرارات المصيرية اللي تخص الخدمات الحكومية أو الاقتصاد المعيشي للمواطن في ما يسمى تهيئة الرأي العام يعني الشعبي، هو من خلال شرح الأزمة العالمية، من خلال شرح الوضع الاقتصادي والميزانية العامة للدولة، وهو أنه حالة هلا غير معيب ذكر أو حتى لا يعني هذا الشيء غير خفي أنه خزينة الدولة خاوية، وهذا موضوع طبيعي لبلد خارج من صراع استمر لعقد ونصف. فكل هي الحكايات يكون انتم تهيئه اي مواطن غير يعني ما بتوقع انه مواطن معين يفضل انه رفاهيته وراحته الشخصيه او حتى امتلاء خزينته او حتى يعني

0: علاقاته يفضل الحاجات الشخصية على مسألة إنه الوقوف مع حكومته لا العبور إلى مسألة التنمية والرفاه أو حتى الاستقرار في ظل.
1: لكن سيد جلو يعني أشرت قبل قليل إلى أن لجنة تحديد الأسعار لها المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بهذه الأزمة، لكن إذا أردنا اليوم تقسيم المهام فيما يتعلق بتوفير المحروقات وأيضا رفع الأسعار، على من تقع المسؤولية؟
0: هلا اذا بتشرحي لي سؤال بدقه اكثر لافهم المسؤوليه.
1: قلت إيه فيما يتعلق بتوفير المحروقات وايضا فرز الاسعار، وخصوصا بان الاسعار مرتبطه كما ذكر بالازمه العالميه. اليوم اذا اردنا الحديث عن تامين المحروقات وتحديد الاسعار المتعلقه بارتفاع هذه المحروقات والمشتقات النفطيه، من المسؤول الاكبر او الجهه المعنيه بذلك؟
0: هلا المسؤولية لتأمين المحروقات هي شركة سورية للبترول، هي اللي عم تكون هذا المتصدرة، وجهودها قلت لك يعني جهود جبارة بهذا الموضوع. حتى يعني حديثنا نحن غير معني في أشخاص الوزراء، كان سيد محمد البشير هو شخص كما ذكروا الزملاء وأكثر مما ذكر بمسألة النزاهة بمسألة النشاط الحيوية حتى الإنتاجية خلال عمله في الحكومة الانتقالية وما قبل حتى في حكومة الإلقاء السابقة. فكل القضايا غير مرتبطة بأشخاص، أنا أحكي عنها. أما عن مسألة
1: لأننا رأينا في الآونة الأخيرة أن تحميل المسؤولية الأبرز كانت تقع على عاتق وزير الطاقة، لذلك سألت حضرتك فيما يتعلق بتقسيم المهام والمسؤوليات في خصوص هذه الجهات.
0: المسؤوليات بالنسبة لتأمين المحروقات هي شركة سورية للبترول، وهذا الموضوع بتقوم فيه، وحتى في قلت لك يعني نواقل نفط غاز وغيرها من الفيوت كلها موجودة وكلها صفي عطور، وهذا الأمر يعني كان غير موجود من قبل 6 أشهر أو حتى أكثر. بهذا الموضوع كان ينتظر الناقلة لشهور. الموضوع الطرقات في سوريا وصهاريج نقل الفيول والنفط الخام سواء من العراق أو حتى من حقول سوريا في المنطقة الشرقية كمان هي عبت الطرقات في سوريا، وهذا الموضوع هو يعني شعار أو إنجاز من إنجازات شركة سوريا للبترول، واللي عم تتحمل هلأ حاليا قلت لك شيء من القرارات الشجاعة اللي اتخذتها واللي صدرت إعلاميا على أنها هي مكافحة فساد أو غيرها من الأدوات، وهذا غير معني فيه لأنه في أشخاص أخذوا قرارات لإدخال أو حتى لتأمين المحروقات للبلد أو حتى منع وصوله لجهات خارجية مزعزعة على استقرار سوريا أو حتى الإقليم، هم من خلال الصيانات والموضوع تحديث وتطوير الخطوط الإنتاج والإمداد، فكان هي قلت لك أخذت على أنها هي قضايا صدرت مكافحة الفساد مؤخرا. أما موضوع تحديد الأسعار هي اللجنة الدائمة ذات نفسها هي المعنية وتحمل هاي المسؤولية. الأسس اللي أخذتها هي قلت لك هي الإشكالية في أنه الأسس هي موضوعية. في أزمة هرمز، في ارتفاع تكاليف تأمين النفط، في تكاليف الشحن، في حتى تكاليف التأمين ذات تأمين على البواخر، كلها هي موضوعية. في ارتفاع عالمي، في أزمة طاقة ربما تكون مستقبلية يعني طيب. حاليا هي بوادرة هذا الموضوع، ولكن على الصعيد السوري هذا غير معني. وظيفة الدولة الأساسية هي الضمان الاجتماعي أو الدعم الحكومي لقطاعات معينة، واللي بده يكون هو الحكومي.
1: وهذه النقطة أود التطرق إليها فيما يتعلق ب طيب اسمح لي ساعود اليك، لكن دعني ان انقل ذات النقطه.
0: تفضل. لاحقا وزير الطاقه انه اصدر قرار بتقسيم الاسعار لثلاث اقسام، كمان هيدي بدها تكون اشكاليه لانه ما عندنا بيانات حكوميه تحدد الفئات اللي هي تكون ضمن سعر ال115 واللي ضمن سعر 150 وضمن سعر 195. فهذا مساله تسكينيه، وكل ما يجري لا يشبه الا حاله الطبطبه على كتف المواطن في مساله اقتصاديه وليست مساله معنوية أو عاطفية تحتاج إلى الضبط.
1: طيب، وهذه النقطة فيما يتعلق بأي ارتفاع عالمي بأنه يجب ألا ينعكس سلبا على المواطن السوري سيد عبد الرزاق، ومن منظور حماية المستهلك اليوم ما المطلوب من الجهات المعنية المسؤولة تحديدا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وربط ارتفاع هذه الأسعار بالارتفاع العالمي في السوق؟
2: يعني الحقيقة أنا خليني بجلسة مجلس الشعب الحقيقة.

0: في عندي ملاحظة على جواب السيد الوزير. رغم الجهود اللي بذلها السيد الوزير في إعداد الإجابات، ولا شك أنه أخذ مهلة كافية للإجابة، إذا نحن راقبنا أو المراقب بدقة لما قاله السيد الوزير، يعني نوع من النبرة اللي حكى فيها أو التهديد المبطن للمواطن، أنه يا أخي إذا بدكم ننزل السعر ونوفر المادة لابد من العودة إلى البطاقة الذكية. وهذا بعتبره يعني الجواب هذا أو الرد هذا الحقيقة مو بمحله. نحن ما انتظرنا هالفترة هي، وانتظرنا التغيير للصورة الجديدة لنسمع يكرد العودة للماضي. يعني نوع يا أما نحن بدك ترضوا بالأمر الواقع أو نحن بنرجع للماضي. وهذا الشيء الحقيقة بحز بنفس المواطن، يعني يفترض أنه يوجد حلول أفضل من هذا الكلام. اولا طبعا هذا كان ملاحظه، نحن السيد الوزير تعبان بالرد طبعا واشتغل منيح باعداد الرد. هذا امر. الامر الاخر، انا ما كمواطن انا ما عندي قدره انه اقدم للحكومه الا الجهد العضلي الموجود عندي. يعني الحكومه تقول لي اشتغلت 18 ساعه مقابل حد الكفاف من العيش، مستعد اعيش بحد الكفاف ومستعد اشتغل ليل نهار بس طعمي اولادي. اما والله تربطني بالموضوع العالمي، موضوع الاقتصاد الحر اللي نقلتونا فيه بشكل مفاجئ، خليتوا المواطن في حيره، خليتوا المواطن بعدم قدره على التماشي مع هذا الواقع. بعض المستغلين استغلوا هذا الواقع الموجود حاليا، مثل ما حيستغلوا موضوع ثلاث اصناف من المازوت اللي حيصير لاحقا، واعتقد انه حيصير وما في طاقة اخفاء عند الوزاره تقدر تراقب، او وزاره اقتصاد تراقب كل المنشات او كل البائعين او كل المحطات انه بعدم الغش، اكيد حيصير نوع من الغش والتلاعب. أما تربطني أنا بالخارج، تربطني بموضوع الدولار، تربطني بدولار الأسواق، هذا الموضوع هذا غير مقبول بالنسبة للمستهلك. لساعتنا نحن المستهلك السوري مستهلك بسيط لساعته، عانى كتير وتعب كتير، والله تقلي والله تغير عالميا وصار في عندي أزمة عالمية، هذا الأمر كلياته أنا ما بيعنيني. أنا بيعني عندي ثلاث أولاد بدي طعميهم وشربهم، ومستعد أبذل مع الحكومة كل جهد ممكن، يعني يدنا بيد الحكومة. رغم ملاحظاتنا كثيره على طريقه الاحتجاجات اللي صارت، نحن عم نحكي بعقلانيه. انا كمواطن شو تطلب مني الحكومه؟ ما هو المطلوب من المواطن العربي السوري ليقدمه للحكومه لمساعدتها في اتخاذ القرار؟ تعطيني هي الدليل اللي امشي عليه والخطه اللي ممكن انا اقدمها وانا جاهز. انا كمواطن باسم، طبعا انا عم بحكي باسم المستهلك السوري بشكل عام على مستوى سوريا، المواطن السوري اي شيء بتطلب الحكومه منه جاهز. اما لا تحمده فوق طاقته، لا تعطيني شغلات غير ممكن انه انا انفذها. وفي مثل بيقول لك الميت ما بيحمي الميت، المواطن السوري تعبان والحكومه تعبانه، انا ما بقدر احمل الحكومه. الحكومه هي عند السياسات التي قادره انه تتحسن الامور وتامن المواطن الحد الكفاف من المعيشة. وهذا ما لم نلمسه لا بالمجلس الشعب بجلسة مجلس الشعب، لم نلمسه بالرأي الاقتصاديين، لم نلمسه بالقرارات الارتجالية اللي صدرت مؤخرا. موضوع الديزل هذا نوع من تقسيم الديزل الحقيقة كان هذا موضوع حل غير شافي وغير كافي.
1: طيب
0: وتطبيقه صعب جدا، تطبيقه صعب جدا، وسنكون هناك تبعات في حال تطبيقه.
1: طيب سيد يعرف، فيما يتعلق بالأسعار وأيضا كلفة استيراد البنزين والمازوت، كم تبلغ في سوريا، وخصوصا بأن هنالك من يتحدث عن عدم وجود شفافية؟ هل تعتقد بأن هنالك شفافية فيما يتعلق بعرض الاستيراد وحتى النقل وتأمين سعر الصرف في سياق مجرى؟
2: لا أحد في سوريا يعرف مع من هذا العقد، ما قيمة هذا العقد، كم يبلغ السعر. يعني اليوم أخبرنا السيد الوزير أن علينا ديون مليار و200 ألف دولار للشركة الموردة للفيول، هذا دين على مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء التي هي تتبع لوزارته أيضا. يعني هذا دين علينا جميعا، هذا دين على سوريا وليس دين على مؤسسة واحدة أو شخص واحد، هذا ليس دين على السيد محمد بشير، هذا دين علينا. لمن هذا الدين؟ من ترتب له علينا هذا الدين الذي علينا أن نسدده؟ لا نعلم. من الذي يورد المشتقات النفطية؟ لا نعلم. هذه أيضا إحدى مشاكل نقص الشفافية، لأننا قد نصحو في لحظة ما على أزمة أكبر لا نعرف كيف سنتصرف معها. يعني حتى بي بي بي يعني الأرقام التي أوردها السيد الوزير، أنه كل يوم نحن علينا فاتورة هي قيمة زكاة أعتقد 825 دولار، أو في الشهر 8 ملايين عفوا، ونسيت الرقم، 8 ملايين في اليوم في

0: هي التي تدفع ثمن هذه المحروقات، ده يدفع بالسوق. يعني
1: نعم
0: اليوم
1: نعم
0: المازوت في سوريا أغلى من لبنان على فكرة،
1: أمم
0: يعني أغلى من لبنان، ولبنان سوق حر كل حياته، هو سوق حر في المشتقات النفطية. أما هذا العقد، نحن لا نعلم، ليس فقط القيمة، لا نعلم آليات، لا نعلم من، يعني لا نعلم من هو الذي يورد هذه المشتقات، وكأنه الأمر سر قومي أو ما بعرف سر نووي، ما لا أعلم. يعني هناك تسريبات، لا أريد أن أتحدث بتسريبات، أنه فلان يقوم بكذا وفلان بكذا،
1: نعم.
0: أن هناك شركتان تقومان بالتوريد، يعني بتوريد المشتقات. المشكلة الأخرى، أعلن أيضا حتى في مؤتمر الصحفي قبل يومين مع مدير عام سوريا للنفط عن إعادة تشغيل يعني سموها أعتقد المصافي الكهربائية، يعني اللي هي حقيقة اللي نحن بنسميها الحراقات، يعني هذه التي يوجد شكوى منها، شكوى بيئية وشكوى اقتصادية، وهي تفتح الباب يعني للتهريب، وتفتح الباب لإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات، وقد تكون مؤذية للمحركات، ويعني يبدو وصلوا إلى حلول، يعني أن يعاد تشغيل الحراقات لكن بإشراف الدولة، أن يعود إلى يعني البطاقة الزكية التي كانت نكتة المفضلة للسوريين لبضع سنة، لأربع خمس سنوات، أو إلى البونات التي كانت القهر السوري لمدة خلال الثمانينات والتسعينات. يعني نعود إلى الوراء كثيرا. كما قلت، يعني ليست المشكلة في هذا التفصيل تحديدا، ليست في سعر المازوت الآن أو سعر البنزين الآن، المشكلة هي في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية الهامة الحيوية المتعلقة بمعيشة الناس، إدارة الشأن الحكومي، إدارة الحياة اليومية للناس. هذه مسألة يعني لها مدارسها، وهي مسألة مجربة، وهي مسألة لسوريا تجارب كثيرة بأنواع حكم
1: يعني الآلية
0: مختلفة.
1: ككل. طيب سأعود إليك في سياق هذه النقطة، دعني أن أذهب لدكتور باكير. دكتور باكير، الوزارة تطرقت إلى صعوبات أو ربما حتى عوائق تتعلق في التحويلات المالية، تتعلق في تبديل العملة، وأيضا تأمين التمويل. كيف يمكن معالجة، من وجهة نظرك، كيف يمكن أن تحل هذه العقبات؟
2: حقيقة كما تفضل يعني السادة الضيوف يعني وشرحوا هذا الموضوع، يعني نحن يعني الدولة يجب عليها أن تتحمل يعني الجزء الأكبر من هذه المشكلة، ولا يجب أن يتحملها المواطن. بالنسبة للتحويلات المالية، يعني هناك رقم شهريا 851 مليون تقريبا دولار يعني لتتحمله الدولة لموضوع المحروقات. طبعا كان هناك كما تعلمون العقوبات على سوريا والتحويلات المالية، حتى الآن نظام السويفت لم يتم تفعيله بالشكل الأمثل، حتى يعني يتاح للدولة توقيع عقود مع جهات دولية، مع دول، حتى يتم تزويد سوريا بمشتقات النفط والفيول والغاز.
1: طب حتى
2: كذلك
1: فيما يتعلق بتفعيل سويفت متعلق أيضا بأزمة المحروقات؟
2: نعم، لأنه هناك يعني كما يعني شرح الوزير، أنه السيد الوزير، أنه هناك يعني عقود يجب، يعني عندما يتم إقامة أو توقيع عقود مع الدول بالأساس بحاجة إلى التحويلات المالية، بحاجة أن يكون هناك تحويل من المصرف المركزي إلى هذه الدول. ويعني تمت الإشارة إلى أن هناك يعني مناقشات أو مفاوضات مع بعض الدول الخليجية كدولة وليس كشركة خاصة، أن يتم توريد بعض المشتقات النفطية إلى سوريا إن شاء الله، وعبر يعني عدة دول أخرى. وبالتالي يعني هناك أزمة حقيقة بموضوع التأمين أو تحويل الأموال من البنك المركزي إلى الدول الأخرى، التي يعني يتم التفكير بإقامة بعض الاتفاقيات لتوريد المشتقات النفطية. أنا حقيقة بهذا المجال يعني أقول أن الدولة يجب عليها يعني أن تحل المشكلة. كما تفضل الأخوة قبلي، يعني الموضوع تقسيم الشرائح هو حل، يعني هو حل سوف يزيد المشكلة، لأنه سوف يفتح باب آخر للفساد، و يعني لا يوجد رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لضبط آلية توزيعه هو آليته، ولكن من وجهة نظري الخاصة

0: وهذا ناقشناه يعني مع بعض الزملاء في مجلس الشعب، وتم النقاش مع السيد الوزير أن هناك يجب أن يكون لدور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تكون لها دور في التسعيرة لدراسة مدى انعكاس هذه التسعيرة التي تصدر المشتقات النفطية على الفئات المهمشة بالأساس أو الفئات الفقيرة، ويجب أن يكون الدعم حقيقة موجه بشكل مباشر إلى الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم المباشر لها بأشكال أخرى، وأن نحافظ على سعر المحروقات يكون بمتناول يد الجميع، وخصوصا كذلك يعني يترافق مع ارتفاع فاتورة الكهرباء ونحن مقدمين على فصل الشتاء. وكما تعلمون يعني هذا الموضوع له انعكاسات كبيرة جدا على موضوع الزراعة وعلى موضوع النقل وعدة مواضيع أخرى. نحن يعني بحاجة إلى فعلا إلى إيجاد حل سريع. جلسة مجلس الشعب يعني كانت هي محاولة لفهم ما يجري ومحاولة للتأثير لإيجاد حل والتفكير مع الحكومة مع وزارة الطاقة بشكل خاص إلى إيجاد حل يضمن أن يكون الأمر ميسر على السادة المواطنين وأن لا يتحمل السادة المواطنين يعني أي عبء في هذه المرحلة، مرحلة التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد السوري الحر.
1: طيب سيد عبد الرزاق، في سياق التصريحات التي خرجت عن وزارة الطاقة صرح الوزير بأنه تم إيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بانياس، ما تبريرات الإيقاف في هذا التوقيت تحديدا، وإلى أي مدى سيكون لذلك انعكاس على زيادة في أسعار النفط وأسعار المحروقات ككل؟
2: نعود ونقول القرارات الخاطئة أو المرتجلة أو المكتبية الصادرة في وقت غير المناسب الحقيقة إلى تأثير سلبي جدا على موضوع المحروقات، مو بس المحروقات، الموضوع الاقتصاد بشكل عام. القرارات غير المدروسة والمرتجلة الحقيقة، مثل ما صدر القرار الأخير، قرار سريع ومرتجل موضوع تقسيم أصناف الديزل، الحقيقة إلى تأثير سلبي على المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام. لكن أنا بدي أعرج على جلسة مجلس الشعب مرة ثانية. ماذا قدمت هذه الجلسة؟ كان هناك بصيص أمل بالنسبة للمواطن أنه يطلع قرارات إيجابية أو حلول إيجابية، لكن للأسف ما صدر أي شيء عن مجلس الشعب الحقيقة، ولا حتى النقاشات اللي صارت ضمن مجلس الشعب أعطت جدوى. والحقيقة نحن نعتبر هالجلسة هي عبارة عن نوع من مضيعة الوقت الحقيقة، ولازم يكون حلول ضمن وزارة الطاقة ضمن الحكومة بشكل عام من تضافر جهود كافة الوزراء في الحكومة، لا أخص وزير الطاقة بالذات، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة، كل شيء معني بهالوزارة يفترض أنه يتداخل لحل هذه المعضلة. القرارات المرتجلة والخاطئة والمكتبية والترقيعية لا تعطي ثمرة في مثل هذا الوقت الحساس بالنسبة للمواطن.
1: طيب ذات النقطة سيد جلو، فيما يتعلق بإيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بانياس، ماذا يعني ذلك الحديث اليوم عن إعادة تأهيل هذه الآبار في هذه المرحلة تحديدا، وكيف سيكون أو كيف ترى انعكاس هذه الخطوة فعليا على الواقع؟
3: هلا قلت لك بهذا الموضوع بشكل سوري، ليل بترول هي فعلا لا تنام الليل في موضوع تحديث وتطوير الإنتاج ومسألة تنظيمه وتحديثه. كل هاي القضايا ارتبط ببعضها، بما العمرة اللي بتخضع لها مصفات بانياس واللي هي صار يعني ما يقارب 30 سنة ما تم عمرها بشبيهة بهي العمرة. موضوع الآبار، هي الآبار بعد سيطرة الدولة عليها من قبل بعد زمن من استلامها من قوى سوريا الديمقراطية، كانت هي بحالة بدائية ومدمرة كثير من محطات التنقية والتصفية وموضوع المعالجة والترابط حتى بين الآبار الغازية وغيرها النفطية، وحتى امتداد غاز الغاز الخارج من الآبار النفطية. في حال كل هاي القضايا هي تتطلب هي مسألة صيانتها، تحديثها، الموضوع تنظيمها ورفع كفاءتها، هي هي اترابطت، ربما هو اجت يعني بمترابطه.
1: ولكن توقيت الصيانه لهذه المصفات كيف كان يجب ان يدار من ناحيه التوقيت، من ناحيه ايضا مراقبه الازمه العالميه التي يتم دائما الحديث على انها هي السبب الرئيسي والاساسي؟
3: لا ابدا استاذي ديما، انا ذكرت في المداخله الاسبوع الماضي على مصفات بانياس معنيه هي بتكرير النفط الخفيف القادم من حقول الرميلان، الرميلان فقط هي من ما تنتج النفط الخفيف الخاضع للتكرير في سوريا، اما سواها

0: عمر وجبسي وغيرها، هي كلها نفس الثقيل كان يصدر بحالته الرديئة إلى لبنان، ومنه ربما الاستعمال المحلي في لبنان أو حتى تصديره، ولكن هو صعب التصدير، رخيص وصعب التكرير. ربما تم تكريره خلال مراحل معينة في زمن نظام الأسد البائد في محطة حمص، وأدت لاحتراقين، وأدت لربما كان الأخير منه يؤدي إلى انفجار المصفاة، وشيء من انفجار يعادل انفجار مرفأ بيروت في قبل سنوات في لبنان. كل هذه القضايا قلت لك هي يتطرق لها كأنه أسباب، ولكن الأسباب هي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع. قلت لك رغم موضوعيته، الأساس هو النهج الحكومي القائم على أنه الابتعاد عن الشارع والتعامل معه بمبدأ اقتصادي وكسب، ما يعني مربح المادي فقط، وليس موضوع أنه حكومة تتحمل عبء جوانب معينة عن المجتمع مقابل كسب ثقة هذا المجتمع، لأنه خسارة المال ممكن تعويضها، خسارة الثقة ما بين الدولة والمجتمع اللي بتمثله هي الحلقة اللي لا يمكن تعويضها. موضوع الشفافية في الأسعار كمان هذا موضوع غائب، يعني جلسة كانت هي أشبه ما تكون هي ممارسة الجري على جهاز جري، الإجهاد في نفس المكان، يعني ما وصلنا لنتيجة، قال السيد الوزير هي كذا كذا كذا كذا، في
1: طيب
0: حتى خطاب السيد الوزير في عدم شفافية. السعر تبع الغاز، الغاز القطري، أنا يعني ربما أكون يعني غير دقيق في هذا، أنا اللي بعرفه أنه كان مجاني، أن الغاز القادم من ناقلة في ميناء
1: نعم
0: العقبة، طيب هذا مصدره وين؟
1: طيب
0: من
1: سيدي
0: الناقلة ذاتها. خلي المواطن السوري يعرف الأسعار، المصادر تبعه، الضبابية، يعني ما يشبه أنه التعمية على المواطن، هذا ما أسلوب حكومي ناجح ولا أسلوب لدولة
1: طيب
0: خارجية
1: دعني ننتقل إلى ضيفي
0: تسعى
1: لنكسب
0: للانتقال إلى
1: الوقت
0: دولة مدنية
1: قبل
0: دمقراطية.
1: أن ينتهي الوقت. سيد يعرب وزير الطاقة قال إذا وافق مجلس الشعب على إعادة البطاقة الذكية فهي الحل الأسهل والأمثل في هذه المرحلة تحديدا. هل انتهت جميع الحلول لحتى نعود لهذا الحل أمام الوزارة؟ لم يعد أمامها أي حلول ونلجأ فعلا للبطاقة الذكية أم ماذا؟
2: يعني هو يقول أي كلام، أعتقد أنه لا يقصد بالبطاقة الذكية بعينها، يعني أساساً لا
1: كيف يعني
2: يحتاج،
1: أي كلام؟
2: لا يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب، وليس من صلاحية مجلس الشعب هذا الأمر. هم يعني الآن في أمام أزمة من هذا النوع، أمام محاولات لتبرير أو شرح أزمة من هذا النوع، يمكن أن يقال أي كلام. يعني حتى الأسباب الموجبة التي يعرضها السيد الوزير، إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميا والعمرة في مصفاة بنياس، يعني الآن نحن نتناقش بأنه لماذا توقيت عمرة، طيب بعد شهرين من الآن سيكون مضيق هرمز قد فتح ومصفاة بنياس انتهت العمرة فيها، ماذا سيحصل؟ هل يعود المازوت والبنزين إلى سعر مثلاً 11 أو 10 أو يعني إعطاء هذه الـ يعني للمواطن هذا التأجيل؟ وأعتقد أن المشكلة تقع هنا بأنه تم رفع سقف التوقع للمواطن على مدى سنة ونصف، تم
1: يعني تقصد حتى اللجوء إلى البطاقة الذكية لم لا لا لا, لا, لا يوجد أي فارق ملموس بالنسبة للمواطن؟
2: يعني أنا لا أعتقد أن الأمر جدي أو قابل للتطبيق
1: في حال كان
2: جدي. وما سيحصل فعليا أن ثلاثة أنواع من المازوت ستنزل إلى السوق وستباع جميعها بالسعر الأعلى. هذا مجرب، جربناه في سوريا سابقا، هذا مجرب، سيكون هناك شيء اسمه سوق سوداء، سنشتري مازوتا رديئا بسعر عال، هذا ما سيحصل على أرض الواقع.
1: شكرا، أشكرك جزيل الشكر يعرب العيسى صحفي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك، وأشكر دكتور محمد البكير عضو مجلس الشعب من دمشق، والشكر لعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا كان معنا من دمشق، وأشكر أيضا عمار جلو باحث في مجال الطاقة كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش ما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع نهج وزارة الأوقاف؟ قوم معنا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي

0: انتقد بعض رجال الدين في تصريحات لهم وآخرون في خطب الجمعة فعاليات تقام برعاية حكومية رسمية، وآخرون دعوا لمقاطعة تلك الفعاليات ووجهوا اتهامات للقائمين عليها. فما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع توجيهات وزارة الأوقاف؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا دكتور معتز الخطيب، رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بك، وأرحب بعباس شريفة الباحث السياسي من دمشق وغياث دبور محامي وناشط حقوقي، معنا مباشرة من دمشق. أبدأ معك دكتور معتز للحديث عن ذلك. بداية، ما هو الدور الذي يفترض فعلا أن يؤديه رجال الدين في توجيه المجتمع في تجاه قضايا متعلقة بقرارات حكومية وقضايا عامة أيضا، وأين يكمن فعلا أو ينبغي أن تقف هذه الحدود؟
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. فيما يخص دور الخطباء وعلماء الدين تحديدا في المجتمع، فأعتقد أن هذا يرتبط بالوظائف الدينية المنوطة بهم بالنسبة، وهي الوعظ والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية وإرشاد الناس إلى الخير وإلى الأحكام الشرعية تحديدا. فهناك فرق بين سلطة الإلزام وسلطة الإقناع. سلطة علماء الدين تحديدا والخطباء والوعاظ هي سلطة إقناع، بمعنى حتى الفتوى في الشريعة فهي ليس لها سلطة إلزام قانوني، وإنما هي مبنية على إلزام ديني، والإلزام الديني هو التزام طوعي فردي، لا يملك أحد أن يحمل الآخرين على الامتثال لفتوى المفتي، ولكن يؤاخذ صاحبها دينيا إذا اقتنع بها وإذا اقتنع بأن الكلام المفتي صحيح هذا بما يقول العام. إذا هناك فرق بين الإقناع وبين الإلزام. سلطة الإلزام مرتبطة بالدولة بسلطة،
0: نعم،
1: التي يناط بها القيام بوظائفها،
0: بالتالي تقف

0: حدود رجال الدين عند مسألة الإلزام، وخصوصا بأن القرارات صدرت.
1: فيما يخص، أنا لا أحب استعمال طبعا رجال الدين، ولكن فيما يخص الفاعلين الدينيين
0: نعم.
1: تحديدا على اختلاف وظائفهم، علماء أو وعاظ أو خطباء، يجب أن يعني نحن أمام مشكلة مركبة، عليهم أن يعيدوا وعيهم بأنفسهم وبحدود أدوارهم. يعني هناك فيما يخص العالم أو الفاعل الديني في المجال العام، هنا يجمع بين ثلاث، يعني بين دورين على الأقل، بين صفته الشخصية وبين صفته الدينية. صفته الشخصية له حق التعبير طبعا، وصفته الدينية عليه واجب الإرشاد والوعظ وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم، الأحكام الشرعية.
0: لكن دكتور معتز، يعني خطب الجمعة التي تتم هي ليست في مجالس خاصة، هي مجالس عامة، بالتالي أين تندرج هذه، ربما في أي إطار؟ هل هي في إطار التحريض أم ماذا؟
1: لا، المسألة فيما يخص خطبة الجمعة هناك قيود على خطيب الجمعة، دوره كما قلت الإرشاد العام
0: نعم.
1: في حقوق على وواجبات، حقوق للمنبر وواجبات على الخطيب، أن لا يسمي أحدا مثلا، أن لا يعين أشخاصا بأعيانهم، أن لا يتورط في التحريض، أن لا يتورط أيضا في السب والقذف لأشخاص بأعيانهم أو بأوصافهم حتى، وإنما واجبه النصح بالحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للناس، للدعاة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فواجبه الديني لا يخول له الاعتداء على حقوق الأشخاص أيضا وحرياتهم الفردية. فهو ليس سلطة توبيخ، لا يملك سلطة توبيخ للأفراد، وهذا يحصل للأسف من بعض الخطباء، وكان يحصل قديما وما يزال، أنهم يعني يتوهمون، بعضهم يتوهم أنه لديه السلطة في أن يبيع ويوبخ الناس أو حتى العصاة، حتى لو كانوا عصاة. ليس هذا دوره، هو دوره النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة وأن لا يعين أحدا. بالنسبة للسلطة طبعا هناك قنوات أخرى لممارستها في نقد ممارسات السلطة، ولكن يمكن طبعا واجبه أن ينتقد المنكر وأن ينكر المنكر إذا كان هناك منكر متفق عليه، المنكر المتفق عليه. وحتى إنكار المنكر هذا يجب أن يكون عاما، وأن لا يكون فيه اعتداء على الآخرين، وعلى وأن يكون بحكمة أيضا، وأن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. فما أقصده أن هناك قيودا للممارسة أو للحديث في الشأن العام أو في المجال العام، هناك يجب أن يكون هناك موازنة بين حقه وواجبه، حقه كشخص في التعبير عن رأيه، وواجبه كخطيب أو كواعظ في إنكار المنكر وتوجيه الناس إلى وإرشادهم إلى الخير، وثالثا أن يمارس ذلك بحكمة، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين بأن يصفهم بأوصاف توقعه في مسألة قانونية أو مؤاخذة دينية حتى.
0: طيب، أنتقل إلى ضيفي من دمشق، عباس شريفة، الباحث السياسي، لنقرأ وإياك هذه الانتقادات التي تمت في الحفل الأخير الذي تم في دمشق للفنانة أصالة نصري، وكان برعاية حكومية. هذه الانتقادات في أي إطار تندرج؟ هل تنسجم فعلا مع الأوقاف ومع الخطباء في سوريا؟
2: بداية تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني أعتقد أن هناك أزمة هوية موجودة في سوريا بسبب حالة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الموجودة طوال فترة الثورة السورية، والتي يعني أيضا حاولت الدولة السورية إدارة الاختلافات العقدية والمذهبية ضمن رؤية للإسلام الشامل خلال كان منصب الإفتاء أو منصب وزارة الأوقاف. وبالتالي هناك يعني بعض الأصوات التي تحاول أن تصبغ الدولة السورية أو المجتمع السوري بهوية خاصة هي تعبر عن مجتمعه. ليس كل السوريين محافظين، وليس كل السوريين ليبراليين، وليس كل السوريين يعني منفتحين إلى حدود يعني الثقافة الغربية. وبالتالي هذا التنوع وهذا الاختلاف بالرأي هو علامة صحية إذا كان هناك احترام لهذا التنوع. يستطيع كل إنسان أن يعبر عن أفكاره ومعتقداته إن كان في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، لكن بشرط الحفاظ على النظام العام لا يتحول هذا الخطاب إلى خطاب تحريض على الكراهية أو شحن المشاعر الطائفية أو المشاعر التعصب الديني تجاه

0: الآخر، وبالتالي نحن نصبح أمام أزمة أمنية قد تؤدي إلى انفلات في الشارع وتحول هذه الأفكار مجرد أفكار، من مجرد يعني مجرد قنابل كلامية إلى سلوك عنيف داخل الشارع السوري. وبالتالي أعتقد أن المرجع دائما هو القانون، القانون هو السائد على الكل. الشريعة اليوم هي محل تأويل، يعني يستطيع أي شخص أن يأخذ رأي من مئات الآراء الفقهية ويعتبر أنه هذا هي الشريعة الإسلامية، وبالتالي يريد أن يحاكم الدولة ويحاكم المجتمعات باختلاف تنوعها على رؤية خاصة وعلى مذهب خاص، وبالتالي هذا مرفوض سياسيا ومرفوض حتى دينيا، لأنه هذا يعني يخالف فطرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس أصلا مختلفين. مهمة الدولة السورية هي تطبيق القانون وحماية الناس بغض النظر عن أفكارهم
1: وعن، لكن سيد شريفة يتم استخدام المنابر
0: وخلق مساحة للحرية الجميع، يستطيع أن يعبر الفنان في مسرحه ومن خلال الأغنية عن ما يريد، ويستطيع أيضا أن يعبر عالم الدين أو رجل الدين أيضا عما يريد.
1: صحيح، ولكن سيد شريفة، هذه الانتقادات، اعذرني للمقاطعة، تمت هذه الانتقادات بضمن تم استخدام منابر من قبل البعض للوصول إلى هذه العمليات التحريض، تحريض الكراهية، والانتقادات التي شهدناها في الآونة الأخيرة في سياق هذه الحفلة، ومنها تم علنا التوجه باتهامات مباشرة إلى وزير الثقافة. اليوم كيف يمكن ضبط ذلك؟ ما دور وزارة الأوقاف بذلك؟
0: المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد لدينا سيطرة على الفضاء الإعلامي بشكل أساسي، خصوصا بعد يعني انتشار الإعلام الرقمي وتحول كل فرد إلى صحفي يستطيع أن ينشر ما يريد وما يعتقد به، وبالتالي نحن أمام أزمة في ترشيد الخطاب، إن كان الخطاب الديني أو الخطاب الإعلامي. الخطاب الديني ليس مهمته دينية بالشكل الأساسي، لكن المهمة الوطنية أيضا هي من صلب المهمة الدينية، الحفاظ على الاستقرار الوطني، على النسيج الوطني، عدم الدفع إلى انشراخات عمودية وأفقية داخل المجتمع. هذه مهمة رجال الدين وليس مهمتنا نحن أن نعلم رجال الدين، وبالتالي أعتقد أن هناك العديد من المواثيق والمبادئ التي تحدثت عنها وزارة الأوقاف، يعني وحدة الخطاب الإسلامي، وأيضا التوجه لا يؤثر الخطاب الديني أو لا يتم استخدام المنابر من أجل ضرب الحالية الوطنية أو زعزعة.
1: وتم ذلك، يعني نحن نسأل هنا عن منابر خطب الجمعة.
0: لذلك أنا أعتقد يجب أن يكون هناك،
1: ونحن لا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلت بأنها من الصعوبة حتى الآن ضبط الأمر. فيما يتعلق بالمنابر الدينية، منابر خطب الجمعة في المساجد، وهذه الحملات التي تمت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بانتقاد لهذه الفعاليات التي حصلت في الآونة الأخيرة، اليوم كيف يمكن التعاطي معها وضبط ذلك؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفي سيد عباس شريفة، أعود إليك فيما بعد. طيب، دعنا نتحدث ذلك في سياق المرجع القانوني سيد غياث، و إذا أردنا اليوم الوقوف عند الحدود القانونية لما يجري من نقد ديني أو حتى نقد في الخطابات التحريضية التي تتم في منابر أو مساجد خطبة الجمعة اليوم، كيف يمكن التعاطي معها قانونيا؟ وأين تكمن فعلا الإساءة أو تستوجب ربما المساءلة القانونية بما يجري من ربما الوصول إلى تحريض للكراهية وهذا الخطاب الأخير الذي شهدناه؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكرام. طبعا أنا كرجل قانون دائما أتحدث عن المرجعية القانونية وهو القانون. ما هو القانون؟ القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع بكل نواحيه وترتب الجزاء في حال قيام أي شخص بمخالفة هذه القواعد القانونية. فأنا أمامي الآن في الوضع السوري أمامي مرجعيتان، المرجعية العامة وهي الإعلان الدستوري عام 2025 الذي نظم الحياة القانونية والسياسية والدستورية والتشريعية في سوريا، تمام، وفيه مواد تحدثت عن الحالة التي الآن نحن نناقشها. وفيما يخص وزارة الأوقاف أيضا هناك مرجعية وهي ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف في شهر شباط عام 2026، وتحدث عن هذا بالتفصيل وسوف أنوه إلى هذا الموضوع. بداية كما تحدثت، القانون هو الناظم. لا يمكن أن نكون طبعا إذا لغينا القانون فنحن الآن في حالة فوضى، فوضى ليست فقط فوضى دينية، فوضى سياسية، فوضى اجتماعية، فوضى أخلاقية. بما يتعلق بعمل يعني في عمل دعاة أو منبر، هو المنبر بغض النظر هو وسيلة تواصل، لكن هو وسيلة تواصل واقعية باختلاف وسائل التواصل التي كما تفضلت من الصعوبة ضبطها بشكل أو بآخر. لكن عندما نتحدث نحن الآن على المنابر، طبعا نتحدث عن منبر رسول الله، هذا المنبر هل هو متروك؟ هل يستطيع أي داعية أن يصعد إلى هذا المنبر؟ وأنت تعلمين خطورة الخطاب الديني وتأثيره على الناس. يعني ليس كل ما هو موجود في المسجد يحمل درجة عالية من الثقافة والوعي. هناك أناس وسطاء ممكن أن يتلقوا هذه المعلومة ويفهموها بشكل خاطئ، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقبها.
1: ومتى يمكن أن تتحول متى يمكن أن تتحول هذه الخطابات الناقدة والموجهة ربما إلى إساءة تستوجب المساءلة القانونية والملاحقة أيضا؟
2: عندما كما تحدثت، عندما يخالف نص القانون. أنا عندي الآن إعلان دستوري واضح عام 2025 تحدث في المواد 3 7 10 13، وسأركز على المادة 13 التي تحدثت عن حرمة الحياة الخاصة، وتحدث عن دور المجتمع أو دور الدولة بالحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ونبذ التعصب والكراهية والتطرف. فهذا الإعلان الدستوري هو دستور بحيث أو بآخر، لو كان يحمل صفة الدستور المؤقت، بالتالي هو يحوي على قواعد نسميها بالقانون، هي قواعد قانونية ملزمة. يعني هذه القواعد لا يمكن لأحد أن يخالفها أو يتفق على خلافها. وبالتالي يعني أي عمل، أي فعالية، أي تنظيم، أي مرجعية لها قانون ناظم. الإعلان الدستوري هو قانون ناظم لكل البلاد، هذا بشكل عام بالنسبة للمنابر أو غير المنابر. أما بالنسبة لي الحالة التي نحن نناقشها، إن كان الشيخ زيد أو عبيد أو أي أحد كان، في عام 2026 في شهر شباط تم توقيع ما يسمى نحن نسميها ميثاق المرجعي، وهو ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف. وتم أو دعوة جميع الدعاة والخطباء ورجال الدين للتوقيع على هذه المرجعية، والتي تعتبر عقد وطني جامع وملزم. تم توقيع جميع الدعاة كما قلت والخطباء على التوقيع على هذه المرجعية، التي تنص في البند الأساسي على أن الدين الإسلامي هو دين وسطية واعتدال، ودين ينبذ التطرف والعنف والحض على الكراهية. وبالتالي قام السادة الدعاة والخطباء بتوقيع على هذه الوثيقة أو هذه المرجعية. فبالتالي عندما يقوم الداعية بأي إجراء أو بأي تصرف، إن كان على المنابر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخالف هذه المرجعية، فهو سيتحمل المسؤولية القانونية والإدارية. وأعود أقرر أنا كرجل قانون، أي عمل يجب أن يكون له قانون ناظم يضبط إيقاع هذا العمل. وبالتالي أنا أتحدث عن أي داعية خالف نص هذا الميثاق الذي وقع عليه جميع الدعاة، فهو نتحدث من ناحية قانونية، فهو سيتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية لمخالفته هذا الميثاق الذي يعتبر كما قلت هو ميثاق مرجعي تم توقيعه في وزارة الأوقاف، وتم توقيعه من جميع الخطباء والدعاة. فبالتالي أي عمل، أي فعالية، أي نشاط هو ملزم بالقانون وبنص القانون. وإذا تحدثنا عن غير ذلك فيمكن أن نغرق في الفوضى. نحن الآن نريد دولة مؤسسات، دولة قانون. سوريا بطبيعة الحال هي دولة تعددية متنوعة، فيها أطياف، فيها تنوعات، فيها أديان، فيجب أن نراعي كل هذه الاختلافات الثقافية. لا يمكن لشخص أن يأتي ويفرض رأيه، وكما قلنا هو الدين الإسلامي هو دين إقناع، الداعية هو واعظ مرشد موجه، لكنه ليس بموقع أن يلزم الآخرين ويتهم فلان بالفجور والفسق.
1: بالتالي هذا يندرج ضمن إطار المخالفة القانونية، ليس كذلك سيد دبور؟
2: بالضبط، وهو يخضع لقانون العقوبات السوري ومواد التشهير والقذف والسب، وهناك مواد ناظمة لهذا الموضوع، وهو بالتالي ارتكب جرم، نتحدث من ناحية قانونية، يستحق الجزاء أو العقوبة.
1: طيب في ذات السياق دكتور معتز، كيف يمكن اليوم التمييز ما بين إبداء موقف ديني ربما أو حتى أخلاقي من فعالية حصلت في الفترة الأخيرة، وما بين استخدام هذه المنابر لربما التحريض أو ربما خطابات ناقدة أو حتى موجهة؟
3: هناك نقطة مهمة أعتقد أنه يجب الانتباه إليها، وهي أن بعض الخطباء للأسف يفهمون أن المنبر هو منبر شخصي،
1: نعم،
3: وبالتالي كأنه صفحة فيسبوك ويتحدث فيها عن مشاكله أو ما يواجهه من تحديات هو أو ما يراه من أفكار وأراء. المسألة ليست تعبير عن آراء شخصية للخطيب على المنبر، والمنبر ليس مجالا لمناقشة مآزق وقع فيها الخطيب فيعممه على المجتمع وبالتالي يتحدث عنها. أنا أتحدث بإطار أوسع من الحفلة الآن، وهذه مشكلة قديمة من من من من من من السابق وما تزال مستمرة. فأعتقد أنه تعريف وإعادة تعريف هوية أو وظيفة المنبر تحديدا بحاجة إلى مناقشة من قبل وزارة الأوقاف. النقطة الثانية هي فهم طبيعة خطبة الجمعة. طبيعة خطبة الجمعة ألا، وأنا كتبت في هذا وأنا بعض المقالات، وظيفة خطبة الجمعة هي أنها في الأصل عظة وليس دخولا في خطاب سياسي ولا في صراعات سياسية ولا في خلافات اجتماعية حتى. هي خطبة الجمعة مخصصة للموعظة وليست منبرا شخصيا لمناقشة مشاكل. الآن يمكن أن يتحدث الخطيب في مشكلات اجتماعية، في مشكلات سياسية، ولكن على أن لا يأخذ طرفا فيها وأن لا يكون له في وأن لا يدخل في صراعات سياسية. مهمته تبقى مؤطرة في إطار قيم ومبادئ كبرى دون أن ينزل إلى تعيينات أو خصومة مع أشخاص أو مع جهات بعينها. الآن إذا وقع في ذلك فخرج عن وظيفته وعن واجبه وحول المنبر إلى منبر شخصي. ثالثا، الآن هناك مؤاخذة، الأستاذ تحدث عن مؤاخذة قانونية، أيضا هناك مؤاخذة دينية، فليس من واجب، ليس من لا يجوز له أيضا أن يصف أشخاصا بعيانهم بصفات وأحكام يعني قد يؤخذ عليها دينيا ويأثم بها. فإذا هناك مؤاخذة دينية ومؤاخذة قانونية أيضا. كل النقاش طبعا أنا أتفهم الآن أن هناك في حال فوضى في خطبة الجمعة، وهذا أعتقد أنه طبيعي لأنه نحن يعني خرجنا مبكرا في يعني مؤخرا فقط من إطار الخطاب الواحد الذي كان مفروضا من قبل النظام السابق. طبعا الآن الناس لم تتعود بعد على فكرة التعددية واحترام هذا التنوع والتعدد الذي هو جزء من بنية المجتمع وكان قائما حتى في الفقه الإسلامي. يعني في الفقه الإسلامي مثلا الذي يحمل خمرة إذا لم من غير المسلمين مثلا لا يعاقب ولا يؤاخذ، بينما لو حملها المسلم حسب ما قرره الفقهاء يؤاخذ لأنه مسلم. مثلا في الفقه الإسلامي لو شخص مسلم أراق خمرا لنصراني أو يهودي مثلا فيعاقب عليها. لماذا؟ لأنه هذا مال متقوم عند النصراني ولكنه ليس مالا عند المسلم. فإذا فكرة التعددية القانونية التي تعددية الدينية عفوا التي قادت إلى تعددية قانونية ليست مسألة جديدة بل موجودة في الفقه الإسلامي، وبالتالي يجب أن يراعي هؤلاء الخطباء هذا النوع من التنوع والتعدد وأن هناك ثقافات وأديان مختلفة. وحتى لو كانوا مسلمين من العصاة المسلمين بين قوسين طبعا في تصور هذا الخطيب أو ذاك، فلا يجوز له ذلك أن يتهجم عليهم بأنفسهم بعيانهم أو بأوصافهم، بل عليه أن يكتفي بالنص العام والنصيحة العامة دون أن تكون موجهة إلى جهة بعينها أو شخص بعينه، ودون أيضا أن يتورط في مؤاخذات قانونية أو دينية.
1: سيد شريف، هل هنالك أي محددات أو حتى ربما تعليمات ولوائح لتحديد ربما المواضيع التي يتم طرحها داخل المنابر في خطب الجمعة؟
0: يعني وزارة الأوقاف تحاول أن تأخذ دورا وسطا يعني بين ضبط الخطاب وبين إعطاء مساحة للداعية. لا يمكن أن نتعامل أيضا مع المشايخ أنه مجرد آلة تسجيل يعني يقوم بإلقاء خطبة مكتوبة من وزارة الأوقاف. هناك محددات عامة كل أسبوع تصل إلى المشايخ حول ضرورة التركيز على بعض المواضيع خصوصا ما يهم الحالة الوطنية من الدعوة إلى التآلف ونبذ الفتن ووحدة الصف وأيضا عدم الاستماع أو نشر، يعني في كثير من

0: الرزمانة الخطابية التي تتعلق دائما بأمن واستقرار المجتمع وإعطاء خطاب جامع بدون تفريق المجتمع السوري. لكن بالنهاية نحن عندنا أكثر من 45 ألف مسجد في سوريا، وهناك البعض مختلفين بالأفكار، مختلفين بطريقة يعني إنكار ما يراه هو منكر أي الطريقة، وبالتالي هناك من يجتهد أحيانا خارج توجهات وزارة الأوقاف. الآن هل العقوبة هي الحل أم رفع مستوى التوعية؟ أعتقد أن أيضا هناك ممانعة اجتماعية، يعني الشيخ الذي تهجم على الحفلة وعلى التي يعني غنت بهذه الحفلة، تم الرد عليه اجتماعيا، لأنك يعني شفت كل التعليقات أو أغلب التعليقات من المجتمع السوري كانت تعليقات سلبية بالنسبة للخطاب الديني الذي ذهب إلى تسمية الأعيان. يعني كما ذكر الدكتور معتز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يقع بعض الاختلافات الاجتماعية ما كان يسمي الناس الذين يرتكبون ما يراه سيئا، يعني كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا بدون التصريح بأسماء، لأنه هذا يورث حالة من العداوة وحالة من البغضاء. جهود وزارة الأوقاف جهود كبيرة جدا صراحة، يعني لست بمعرض الدفاع عنها، في توحيد الخطاب الإسلامي وجعل هذا الخطاب أقرب إلى خدمة الحالة الوطنية وأخذ الإسلام الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التسامح والرحمة ووحدة الصف. لكن بالنهاية أنت أمام تراكمات من الخطاب الديني الذي تولد خارج هذه المحددات، وبالتالي الانتقال إلى حالة أفضل ربما يحتاج إلى وقت. بالمقابل يعني نحن عندنا 45 ألف مسجد، الخطب التي كانت شاذة عن هذه الخطب الآن هي خطبة أو خطبتين اللي طلعوا ترند، لكن الكثير من الخطب التي دعت إلى التسامح يعني الآلاف لم يتم التركيز عليها، لأنه نحن المشكلة اليوم نعاني أيضا من مشكلة الترند. يعني ما ظهر منها الخطيبين أو ثلاثة يمكن اللي شفتهم على الأقل لا يعبرون عن المشهد الديني، المشهد الديني أوسع بكثير، المشهد الديني فيه مشايخ راسخين وهم يشكلون مرجعية اجتماعية ومرجعية دينية راسخة ومشهورة أكثر، ويعني في تراتبية العلماء هي أعلى من المشايخ الذين اشتهر خطابهم في هذه المناسبة، وبالتالي اكتفوا بالنصح العام ولم يحاولوا إثارة هذا الموضوع من أجل المصلحة الوطنية، خصوصا أن نحن في مرحلة حساسة، يعني أي حدث ولو كان صغير يمشي كمشي النار في الهشيم ويوظف أحيانا من أجل خلق حالة من الصراع الاجتماعي في سوريا باستغلال حالة الهشاشة، حالة الضعف، حالة المرحلة الانتقالية اللي فيها أعباء اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل العدالة الانتقالية وتركة النظام والخطاب الديني الموروث أيضا من زمن النظام، تحاول أن تستثمر في هذه الحالة من أجل دفع المجتمع إلى مزيد من الاصطدام. لذلك أنا أعتقد أنه هي حالة معزولة لا تعبر عن المشهد الديني، المشهد الديني أوسع بكثير، والغالب عليه هو صراحة الحكمة والوسطية، وكون هذه الخطبة اشتهرت لها هي لا تعبر عن الحالة العامة.
1: طيب أعود إليك فيما يتعلق بالمرجعية سيد دبور، المرجعية التي تم توقيعها في مراقبة ما يتم نشره سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى فيما يتعلق بانتقادات أو ربما ما يثار من مجالس أو المنابر الدينية. اليوم بعد توقيع هذه الاتفاقية، ما المتوقع من هذه المرجعية، وخصوصا بأننا رأينا آراء تم بثها عبر بعض المنابر فيما يتعلق بحفلة أصالة نصر الأخيرة تحديدا، هل يعتبر ذلك في أي إطار يندرج؟ هل يعتبر ضمن المخالفة القانونية أم يتوافق ربما مع رؤية وزارة الأوقاف؟
2: نعم طبعا أنا يعني أؤكد وأثني على ما تفضل به الضيوف الكرام وأكمل ما بدأوا به. أهمية هذا الميثاق المرجعي هو ضبط الخطاب الديني، ابتعاد الخطاب الديني المنفلت أو الغير المنضبط. لماذا؟ لتأثيره أو تأثيره السلبي على حالة الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. يعني خطورة، نحن نعرف الخطاب الديني هو يعني يشكل أكبر قدر أو أكبر درجة من الخطورة لتأثيره. لا طبعا نحن نعرف أن بطبيعة الحال نحن مجتمعات يعني نوعا ما تغلب عليها طابع ديني، لكن أعيد وأكرر كما تفضل السادة الكرام الضيوف، الدين الإسلامي أو ما يغلب على بلاد الشام وسوريا بالحد الأدنى هو الوسطية والاعتدال. يعني كما تفضل ضيفك الكريم، التركيز على حالة معينة، على حالة هي ممكن أن تعتبرها حالة شاذة، لكن هذه ليست حالة عامة. ما يميز علماء الشام وتعرفينا يعني علماء بلاد الشام هم يعني يمكن أن نقول هم مصدر أو هم أسسوا لهذه النظرية العظيمة الوسطية والاعتدال، ونشروها في البلدان الأخرى. حتى البلدان التي كانت تتبع مذهب ديني معين متشدد معروفة، هذه البلدان بدأت تجنح أو تبتعد عن هذا التوجه المتشدد نحو الوسطية أيضا والاعتدال. لم يعد هناك دول الآن تطبق المبدأ أو تطبق أو المذهب الديني المتشدد الذي يحمل أفكارا فيها نوع من التطرف والكراهية. وكما قال السادة الضيوف، هي ليست يعني الدين الإسلامي هو دين متنوع، هناك مدارس دينية، هناك مذاهب، فنأتي ونركز على مذهب معين أو قول معين لفقيه أو مرجعية أو كذا ونتمسك بهذه المرجعية قد تكون نية سليمة، لكن هذا الشخص بشكل أو بآخر علم أو لم يعلم هو يؤدي إلى حالة من الفوضى، حالة من لا استقرار. نحن هذه المرجعية التي تحدثنا عنها التي تم توقيعها في وزارة الأوقاف هي مرجعية مهمة، ليس فقط لضبط الخطاب الديني، أيضا لضبط الفتوى، أيضا لإيجاد حالة معينة من وحدة الخطاب الديني في بلد أو في سوريا بالحد بشكل باعتبار هو موضوع الحلقة التي نتحدث عنه الآن. كما قلت أي موضوع يجب أن يكون مضبوطا بالقانون. نحن تحدثنا عن القانون هو الفيصل، لا يمكن لأي عمل أو أي نشاط أو أي جهد أو أي فعالية أو أي جهة معينة أن تتصرف بشكل اعتباطي أو بشكل فوضوي، لا بد من هناك أن يكون هناك قانون ينظم هذا الموضوع. وأنا أعود وأثني، أنا قرأت الميثاق لوحدة الخطاب الإسلامي، قرأته بالتفصيل، هو خطاب يعني يعتبر من الميثاق جدا على درجة عالية من الرقي إذا تم تطبيقه. وبكل حال كل الدعاة والخطباء قاموا، يعني ليس هناك خطيب أو داعية لم يوقع على هذه المرجعية، فبالتالي هم ملزمون بشكل أو بآخر. أنت داعية تتبع إلى جهة اسمها وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف لديها قانون ناظم، فأنت بشكل أو بآخر يجب أن تكون ملزم بهذا القانون أو بهذا النظام. إن وجدت نفسك غير منسجم مع هذا النظام تستطيع أن تقدم استقالتك أو أن تطلب إعفائك من هذه المهمة، لأن نتحدث عن خطورة الخطاب الديني وأهميته في خلق حالة من الاستقرار. وأيضا بالعكس، هو الخطاب الديني يجب أن يعزز حالة الاستقرار اللي نحن طيب. فيها نحن مررنا في 60 أو 70 سنة من حالة عدم الاستقرار، نحتاج إلى خطاب ديني واعي منسجم مع الحالة التي نعيشها الآن في سوريا.
1: دكتور معتز، من هذه
2: التي كنا سابقا
1: طيب من هذه النقطة أود أن أنقلها إليك دكتور معتز، كيف اليوم فعلا في سوريا يمكن ضبط الرسائل أو حتى الخطابات أو حتى ربما مجرد آراء مخالفة لقيم البعض من رجال الدين أو مخالفة لمبادئه، أن اليوم التعامل معها والتي نراها فيما يتعلق بالحفلات الفنية والحفلات الثقافية التي تتم في سوريا؟
3: كما قلت، أعتقد أن المسألة، أتفق مع الأستاذ عباس أيضا في مسألة أنه يعني قد لا يكون الدخول في مسألة العقوبات هو الحل، وإنما هناك نقص في الوعي في تقديري، وهناك ممارسة خاطئة قديمة كما أشرت من قبل. فهناك يعني واجبات على الأطراف المختلفة. أولاً واجب وزارة الثقافة والحكومة عموماً، واجبها صون التعددية القائمة، التعددية الدينية والتعددية الإسلامية داخل الفضاء الإسلامي أيضاً، هناك اجتهادات متعددة. ثانياً، واجب الخطيب على المنبر أن يراعي هذه التعددية الدينية والاجتهادية داخل الفضاء الإسلامي، وبالتالي هذا يبني أو يقوده إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه لا ينكر إلا في المسائل المتفق عليها، هناك قاعدة تقول في الشريعة لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، وبالتالي لا يحق له إذا كان يرى رأياً مخصوصا أو لديه اجتهاد معين، فلا يجوز له أن ينكر على المنبر وأن يستخدم رأيه الشخصي على المنبر لأجل حمل الناس عليه. لأن المسألة الثانية التي يقودنا إليها رعاية التعددية هذه، وهي أنه عليه أن الأسلوب جزء أساسي من الإنكار، يعني الآن لا ينكر إلا فيما هو متفق عليه، لا ينكر في مسائل مختلف فيها، لكن أيضا أسلوب الإنكار مهم. أسلوب الإنكار بحيث لا يؤاخذه، لا يقع في محظور ديني ولا في محظور قانوني. هذه المسائل الثلاث أعتقد يحتاج الخطباء وتحتاج وزارة الأوقاف ربما أن تقيم بعض الدورات التدريبية والمناقشات الجماعية بين الخطباء أنفسهم بوضع ميثاق أخلاقي غير الميثاق الذي تحدث عنه وهو ميثاق جيد كبداية، ولكن هناك ميثاق أخلاق لكل مهنة أخلاق ولكل وظيفة أخلاق، سموه code of ethics. يعني هناك ميثاق للإعلاميين يحفظوا يضعون مع المبادئ الكبرى التي تصور التي تحكم ممارستهم بهذه المهنة. كذلك يجب أن يكون أعتقد هناك ميثاق أخلاقي للخطباء تحديدا، لأن هؤلاء الناس يتعاملون مع عموم الناس، مع الجمهور، ويتعاملون مع جهات مختلفة كحكومة أو غيرها، ويتورط بعضهم في يعني في الإساءة إلى أشخاص بعيانهم. قد لا تكون الآن نحن أمام ربما حادثة سمعت، يعني أصبحت ترند يعني، ولكن هناك ما لا يسمع به في السوشيال ميديا أنه قد يتورط أشخاص بعينهم من الخطباء في الإساءة.
1: هذا ما رأيناه في الآونة الأخيرة. طيب دعني أن أختم مع سيد عباس شريفة في سياق الخطابات الدينية الأخيرة والحالة التي الجدلية الأوسع التي شهدناها في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالخطب التي خرجت بعد حفل الفنانة أصالة نصري، وأيضا تسريب مقطع مفتي الجمهورية، بالإضافة مؤخرا إلى إعادة تداول مقطع لمسرب لوزير الأوقاف. في هذه الحالة ما هي الضوابط التي يجب أن تفرض على رجال الدين؟
0: نعم، أنا أعتقد يعني حتى بث الخطب إعلاميا يجب أن يكون منتقى على درجة من الدراية. ليس كل يعني هناك بعض المشايخ يخاطب الناس في حي وكأنه لا يسمع به إلا ضمن هذا الحي، ولا يعرف الآن أن وسائل التواصل يمكن أن تحول إلى هذا الخطاب إلى خطاب معولم، وبالتالي يفهمه الناس على قدر ثقافتهم ويتعاملون معه على أنه خطاب عمومي وليس خطاب خاص في هذا الحي الذي يعيش به. أنا أعتقد أنه كما ذكرت في البداية أنه نحن بحاجة إلى إعادة بناء منهجية لإعداد الخطباء، الخطيب المشتبك مع الواقع، الخطيب الذي يعني لا يجير المنبر إلى يعني مواقف نفسية أو مواقف شخصية، ويلتزم بالخط الوطني ويلتزم بمقاصد الشريعة الكلية، ولا يحجر فهم الإسلام ضمن مذهب أو رأي فقهي يحاول أن يعمم، وأيضا ضبط الألفاظ. يعني لا يجوز في حال من الأحوال أن يتحول الخطاب إلى مهاجمة شخص بعينه. يعني اليوم أنت هجمت هذه الشخصية، الآن تستطيع هي أن تقاضيك أمام المحكمة، وبالتالي تتحول القضية إلى قضية قانونية، وليس مجرد التعبير عن الرأي والتعبير عن الموقف لا يعني الإساءة للآخرين وحمل الناس على الرأي الشخصي وتأليب الناس على الدولة. يعني هذا الخطاب في مضمونه هو إشعار أو تحريض الناس أن هذه الدولة هي ضد الإسلام، هي لا تراعي قيم الإسلام، وبالتالي هذا نوع من التحريض.
1: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من دمشق الباحث السياسي عباس شريفة، شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور معتز الخطيب، رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، كان معنا من الدوحة. وأشكر أيضا غياث دبور، محامي وناشط حقوقي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد سريع وغير متوقع بعد استهداف جماعة الحوثي للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. ودعت الوزارة الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن جماعة الحوثي شاركت بأعمال عدائية ضد السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية. جاء ذلك بالتزامن مع قطع عطلة نهاية الأسبوع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعودة إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية من دون إعلان رسمي حول سبب قطع الزيارة، فيما إن كانت مرتبطة بالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط. ومن جهتها أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن ثمة خططا أمريكية لمهاجمة إيران بضوء أخضر من دول في المنطقة، مشيرة إلى أن أي هجوم أمريكي سيجلب ردا إيرانيا من دون أي قيود ضد القواعد والمصالح الأمريكية. بدوره أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية ضد أو ضمن إطار اتفاق مكة الثلاثي مع باكستان. وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية المصرية هجمات جماعة الحوثي على السعودية معتبرة أنها تصعيد خطير من شأنه زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث معنا مباشرة من الرياض. مرحبا بك، وأرحب بالدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك ضيفي دكتور ناصر للحديث عن هذه التوازي مع هذه التحذيرات، كيف تنظر الحسابات السعودية الحسابات الإقليمية أيضا في سياق الضربة الأخيرة الاستهداف الرياض في هذا التوقيت تحديدا، كيف تنظر إلى مجمل هذه التطورات في هذا التوقيت تحديدا؟
1: شكرا لك أختي ديما، وأرحب بضيفك الكريم وبالمشاهدين والمستمعين. المملكة العربية السعودية قادرة على إدارة مثل هذه الأزمات لأنها أيضا تعي رسالتها وتعي أيضا وتعرف ما هو الحل في مواجهة مثل هذه الأحداث، سواء كانت من الميليشيات الحوثية أو من طهران أو من أذرعها. المملكة العربية السعودية لديها القدرة، لديها الوعي، ولديها المسؤولية المطلقة في الرد على مثل هذه التعديات والاعتداءات، ولدى المملكة العربية السعودية الصبر والاحتمال، ولكنها لن تترك مثل هذا العبث بالشان الداخلي. ويكفي أن ما حدث في الآونة الأخيرة

0: طيب
1: من الحوثيين ومن الإيران، ستكون المملكة على مقربة، وسيكون هناك ما يدعو إلى الرد الفعلي والعملي على مثل هذا
0: طيب
1: العبث.
0: قبل الحديث عن الردود السعودية وكيف ستتعامل مع ذلك، هل في أي إطار تندرج هذه الخطوة استهداف الرياض؟ هل ربما هي في مثابة ربما تغيير أو تحول في قواعد الاشتباك بين السعودية وجماعة الحوثيين، أم ماذا؟ في أي إطار تراها؟
1: الضغوط التي حدثت مؤخرا على الحوثيين وفقدهم الكثير من مقومات عتادهم العسكري، يعني 47 سنة وإيران تمدهم بالسلاح وتمدهم بالمال، ولذلك حتى الشعب الآن الإيراني أفقر شعب، ويليه اليمنيون أنهم ثاني شعب من حيث نسبة الفقر في العالم، وهذا بالتأكيد ما يدعو إلى أن المملكة لا تريد الإضرار بالشعب اليمني ولا أيضا بالشعب الإيراني، لأن هذه الشعوب غلبت على مصالحها، ولكن المملكة العربية السعودية تعرف كيف تتعامل مع الحوثيين، والحوثيون لديهم ما لديهم من العتاد، وأيضا ما حدث مؤخرا داخل صنعاء سيتضح للعالم حينما يعلن ماذا قدمت إيران وتقدم أذرعها من دعم ومشاركة فيما يتعلق بالتعديات، وأيضا ما يعني يصل إلى إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وما يحدث في اليمن ضد المملكة العربية السعودية. المملكة لن تتأثر، ولن تتأثر، ولن تحتاج أيضا إلى موقف أمريكي، ولكنها تريد أن يعي العالم بأن من اعتدى على الحرم
0: سنأتي لهذه النقطة
1: المكي سيكون الرد أكبر من ذلك.
0: طيب دكتور فادي، في سياق التصريحات الأمريكية الأخيرة، ما المؤشرات المرتقبة بعد هذه التصريحات والتحذيرات الأمريكية باحتمال ربما حدوث أي تصعيد سريع ومتصاعد في الآونة الأخيرة في الشرق الأوسط بعد استهداف الرياض؟ كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟
2: نعم، تحياتي لك أولا سديمة
0: أهلا.
2: وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة يعني كل المؤشرات سواء المشهد في الشرق الأوسط أو حتى التصريحات الأمريكية تعطي الانطباع بأننا نتوجه بالفعل إلى لحظة الحسم. لحظة الحسم قد تكون لحظة دبلوماسية، والرئيس ترامب أبدى بأنه مستعد للقاء الرئيس بازشكيان الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن أيضا يعني لا يعول كثيرا أن هذا الاجتماع سوف يحصل، خاصة أن بازشكيان معروف بال يعني دوائر اتخاذ القرار في إيران ليست متعلقة برئاسة الجمهورية، وبالتالي ليس هو صاحب القرار في نهاية المطاف، وبالتالي لا يعول كثيرا على هذا الاجتماع، ولو أنه ينظر إليه على أنه قد يكون آخر لحظة وفرصة دبلوماسية للمنطقة. ولذلك واضح بأن الإدارة الأمريكية لا تميل إلى التصعيد، خاصة أيضا بأننا نتحدث عن قرب الانتخابات النصفية بعد أقل من شهرين من الآن، وبالتالي تميل الإدارة الأمريكية إلى إدارة الصراع وليس إلى التصعيد العسكري أو حل هذا الصراع. بطبيعة الحال نحن بعيدون عن ذلك، ولكن واضح بأن الجانب الإيراني هو من يصعد في المنطقة، سواء يعني رأينا الهجمات على المملكة العربية السعودية ليس فقط من قبل الحوثيين، ولكن أيضا من استهداف الميليشيات العراقية التابعة لإيران لأنبوب طبعا شرق غرب في المملكة، ولم يكن التوقيت مصادفة. على كل حال النظام الإيراني يعتقد بأنه يريد أن يرفع الكلفة ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولذلك هو يستهدف طبعا المملكة ويقول بشكل عام بأنه إذا حوصرت إيران فهو يحاول أن يحاصر الاقتصاد العالمي. بالأرقام، بلغة الأرقام، واضح بأن الوضع غير مستدام للنظام الإيراني، هو ينهار اقتصاديا. الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية تفشل النظام الإيراني في إدارة الدولة الإيرانية، وبالتالي هو يميل إلى التصعيد حتى يعني يصل إلى نقطة يعتقد بأنه سوف يستطيع أن يفرض معادلة معينة على دول المنطقة والولايات المتحدة. ولذلك أنا أقول وصلنا إلى مفترق طرق، سيكون هناك حسم، إما حسم دبلوماسي وأنا أستبعد ذلك، أو سيكون هناك تصعيد عسكري واضح في المنطقة، وواضح حتى من يعني ضبط النفس السعودي بأن هناك توجه لدى الرياض بأن يكون أي خطوة مقبلة هي ضمن التحالف الإقليمي والتنسيق مع الولايات المتحدة. ولذلك طبعا المشهد الحوثي السعودي هو مرتبط بالكامل بالصراع الإيراني الأمريكي، وأتوقع بأن أي خطوات قادمة

0: قائمة سوف تكون ضمن هذا التحالف الذي سوف نتحدث عنه. ولذلك المشهد باعتقادي إما أنه لحظة دبلوماسية فارقة أو تصعيد عسكري خطير، وكل المؤشرات تحيل
1: لكن
0: ذلك.
1: ما هي الأولوية الأمريكية الآن في هذه المرحلة تحديدا؟
0: الأولوية الأمريكية، لولا أننا نشهد حقيقة محاولة تحرش وطبعا حوثي في المملكة العربية السعودية وطبعا تصعيد إيراني واضح في نهاية المطاف، طبعا التقارير الأمريكية تشير بأن إيران هي من أعطت للحوثيين الإحداثيات لكل المنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن إيران غير راضية أو أنها لا تدعم هذه الهجمات، حتى لو كان الحوثي بالتقديرات الأمريكية وبالتقديرات حتى يعني في المنطقة بأن لديهم نوع من الاستقلالية، ولكن بنهاية المطاف إيران بحسب كل التقارير الأمريكية التي وردتنا هي من أعطت الإحداثيات للحوثيين، وبالتالي نصل حقيقة إلى نقطة لا يعني لا تحتمل التوقف. نحن
1: نعم
0: نتحدث عن إدارة الصراع لو كان هناك عدم تصعيد في المشهد، والأولويات الأمريكية كما تفضلت حضرتك بالسؤال كان هو تمرير الانتخابات النصفية دون تصعيد عسكري وأبقاء الحصار الاقتصادي على إيران، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذا الحصار الاقتصادي وخنق إيران اقتصاديا سيفشل النظام الإيراني ويفككه من الداخل، ولكن واضح من مشهد التصعيد العسكري بأننا كما ذكرت يعني نصل إلى نقطة اللا عودة ومفترق طرق، إما حسم دبلوماسي أو سيكون هناك تصعيد عسكري.
1: طيب دكتور ناصر، يعني بحسب التصريحات التركية أيضا وزير الخارجية التركي قال من غير المقبول جعل السعودية طرفا في هذه الحرب بين واشنطن وبين طهران، من وجهة نظرك ما الذي فعلا المراد منه من إقحام السعودية في هذه في هذا الصراع الحاصل؟
2: الموقف الأمريكي اتضحت نواياه واتضح برنامجه بالنسبة ل سواء كان الرؤساء السابقين أو الرئيس ترامب من المنطقة، هم يحاولون قدر المستطاع أن تظل المنطقة منطقة قلاقل ومنطقة أيضا تحت يعني استفادة الولايات المتحدة من ثرواتها، ولكن أدركت دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة على رأس هذه المجموعة أن الموقف الأمريكي لا يمكن أن تراهن عليه، حتى وإن كان بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات استراتيجية وما قيل عن طريق الرئيس ترامب أننا سنكون وسنحمي، وهو من خان مثل هذه العلاقة وخان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. هذا الدور هو يلعب لمصالح الشخصية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. من سمح لإيران في 48 سنة أن تظل هي تعبث في المنطقة سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في السودان، وأعطى الضوء الحكومات الأمريكية حكومات مصالح وليست حكومات مبادئ ولا قيم، ولكن بعد هذه الأزمة وإن طالت أو انتهت بما تنتهي إليه ولن تنتهي إلا بسيادة وبإرادة خليجية داعمة لمصالحها ولموقفها، سيكون الخاسر الأكبر من ذلك أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعادلة أصبحت انتقلت من المصالح الأمريكية إلى مصالح دول المنطقة، ودول المنطقة تعرف أين مصالحها ومع من تكون. التحالف السعودي التركي والباكستاني هو ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ومشروع الهيمنة عبر إسرائيل أمر لم يعد هناك
1: طيب.
2: من يتقبله. النجاح والاستقرار في سوريا أقلق
1: طيب
2: الولايات المتحدة الأمريكية، ومن
1: طيب
2: من
1: الآن ماذا
2: من
1: عن السعودية وموقف السعودية من ما أعلنته أيضا تركيا في استعدادها للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية بالتوازي مع اتفاق مكة الثلاثي مع باكستان؟ كيف تنظر السعودية إلى هذه الخطوات ومواقف سواء كانت تركيا وحتى مصر أيضا؟
2: أخت ديمة، لا تنفرد المملكة برأي منفرد لأنها جزء من المنطقة، والمنطقة فيها يعني فيها أركان رئيسية سواء تركيا أو مصر أو باكستان، ولن تترك المملكة الرأي والمشورة وأيضا الالتزام بما يجب أن يكون حول هذا الأمر، لأن المملكة بالتأكيد سياستها معروفة وقدراتها العسكرية قادرة على أن تحمي شأنها الداخلي وتحمي سيادتها،

0: ولكنها تريد أن يكون هذا العمل هو لحماية المنطقة، لأن هناك مخطط أمريكي صهيوني وأيضا أمريكي إيراني لا نغفل. ولذلك مرر المشروع الأمريكي عبر استهداف إيران هو من أجل جر المنطقة الخليجية والعالم العربي إلى الحرب، ولكنها فوتتها دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة تحديدا. والخلاف الآن حول موقف ترامب من القضية في ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وما يحدث في هذا الأمر يكفي فداحة الخطأ من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الرئيس الأمريكي أو غيره، حينما يلتقي وفد أمريكي مع الحوثيين في سلطنة عمان منذ أيام ويتفقون على أشياء كثيرة جدا، وهم الحوثيون هم من كانوا يحملون شعار الموت للولايات المتحدة الأمريكية والموت لإسرائيل، هم حلفاء.
1: طيب،
0: ولذلك
1: طيب
0: الأمر
1: ناصر.
0: مكتشف. لذلك نحن من هنا نقول المملكة العربية السعودية لديها مشروع قوي جدا، وسيكون الأمر بمشيئة الله تعالى خلال فترة بسيطة أن تحذف كل المشاريع وتختفي عبر العلاقات السعودية الباكستانية والتركية والمصرية.
1: دكتور فادي، أود أن أختم معك في سياق هذه التطورات وفيما يتعلق باحتمالات التصعيد أكثر في ربما الساعات القادمة بحسب التصريحات الحالية، وأيضا رئيس ترامب قطع عطلته وعاد إلى البيت الأبيض في سياق التحذيرات الأخيرة اليوم، كيف يمكن النظر إلى مجريات الأحداث في الساعات القادمة بناء على هذه التطورات؟
2: صحيح، هناك مؤشرات تقول بأن هناك يعني مؤشرات للتصعيد في المنطقة، وهذا ما دعا الرئيس ترامب لقطع إجازته طبعا والعودة إلى البيت الأبيض حتى يكون جاهز في غرفة العمليات متى استدعت الحاجة لذلك. وطبعا هناك يعني يوم الثلاثاء القادم اجتماع للرئيس ترامب مع قادة دول الخليج مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أنه سوف يتمخض عن هذا الاجتماع رؤية مشتركة حول إما الاتجاه في مسار دبلوماسي واستمرار الحصار الاقتصادي على إيران أو طبعا التصعيد العسكري. باعتقادي يعني إيران هي من تحاول فرض نوع من التصعيد العسكري في المنطقة، وهذا ما قد يجرنا إلى نوع من العمليات العسكرية الغير مسبوقة للإدارة الأمريكية، طبعا ربما بمشاركة دول أخرى من المنطقة حسب ما يتفق عليه القادة يوم الثلاثاء. ولكن لو سمحت لي في عجالة وبسرعة كبيرة، يعني ليس دفاعا عن الموقف الأمريكي، والحقيقة أنا أرى أن الإدارات الأمريكية السابقة بالفعل أعطت ربما هامش لإيران التوسع في المنطقة، ولكن الإدارة الأمريكية أكدت لي ولي العهد السعودي في الاتصال الأخير بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية، ولكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة اليوم فتح جبهة أخرى طبعا، وخاصة بأن الاعتداءات الحوثية على المملكة ينظر لها على أنها جزء من الصراع الإيراني الأمريكي، وبالتالي هناك يعني أولوية حاليا لحسم الموضوع مع إيران من وجهة نظر واشنطن. ولكن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 100 مستشار عسكري إلى الرياض في الأيام الماضية، هذا عن يعني ناهيك عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الرياض طبعا في خلال عملياتها العسكرية على الحوثيين. ولا ننسى أيضا بأن المملكة أعادت طبعا ضخ وتصدير نفطها عن طريق مضيق هرمز بعد إغلاق باب المندب، وأيضا بعد استهداف خط شرق غرب عن طريق ميناء رأس تنورة طبعا، و60 مليون برميل سعودي خرج من مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الأمريكية. إذن هناك أولوية طبعا للولايات المتحدة، قد يكون التصعيد العسكري آخرها، ولكن هذا الأسبوع سيكون طبعا أسبوعا حاسما.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. أشكرك وأشكر دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث، كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا.
1: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره

أكثر من 4 عقود متواصلة. لويس برونر مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادما من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعا ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة حتى من الجانب السوري، جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جدا، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعا ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية.

0: سعودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
1: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
2: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
1: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
3: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم. لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57. أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون، ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات. وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 عامين من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل،
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري، علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية.

0: المسؤولية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
1: مهمة إيلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً،

0: لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
1: أنت كامل أمين ثابت،
0: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
2: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة سيتكفل بكل شيء.
3: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
4: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
0: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
5: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
0: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
4: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلا عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكري تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدة زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين، إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العز وقلب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يجري في نسمة عرقنا، لازمنا وطن التهوات دائماً كل حد يجب أن نشوف ريك كل حد يجب أن نكون في
1: الشغل إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إن هناك جاسوس في دمشق هو التالي: استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعاً القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالم، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو له، شو العلاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي.

0: ايش قال له شيء كنرى شو لا يتخن.
1: وفورا ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة. أعتقد أنها مخبأ رادماخر.
0: الطعنة لي هي المدين السوري.
1: المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالبا في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم. الأول رادماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأ ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: شو مرجل صهيوني.
2: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان. فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره. لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
3: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين.
4: معز زهر الدين. And many many others.
3: وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
5: الكلام الذي قيل إنه إيلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إيلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه

0: تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلا رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع ومواقع التحويل وأجهض المشروع. نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
1: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقا عسكريا في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجودا في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقا.
2: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو مولام لو نفقاش إتو ما عبر لذي تخلف دو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاءا شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البس يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البس.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً.

هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصاً بينهم 27 امرأة.

0: يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري، يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
1: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فورا فرض الموساد تعتيما شديدا على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من انقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياما طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعا عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون، وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام، وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعات أيامين الرشونين ويتسليخ لشمور السيبور الكيسوي שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך,
4: אני אנחנו תמכן من تضليلهم.
3: למעשה באותם בארבעת הימים,
4: قال انه هارب من عائلته.
3: ידעו שהוא מרגל, הם נשארו איתו
4: בבית. ולדיه مشاكل.
3: הם היו בטוחים שיש
4: רשת. ولا يمكنه الحديث.
3: לא האמינו שהוא יכול לבד לעשות את מה שהוא עשה.
4: كان السوريون على ثقة انها عملية تجسس.
3: הם מגיעים,
4: لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إيلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إيلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه 3 أطفال.
1: وأخيراً صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائنا، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائنا.

0: اليمن، لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إلي عميلا، لقد كان جاسوسا.
1: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
2: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
1: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
3: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
1: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة. وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير، وهو أحد العاملين في الموساد حينها، إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
4: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
5: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
1: أما في سوريا فلا شك أنها

0: حدثت زلزالا كبيرا. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
1: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
2: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
1: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
2: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. وزير الطاقة محمد البشير يقول إن الإنتاج المحلي يغطي ثلث حاجة سوريا اليومية من الغاز. وزارة العدل تعلن رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص. وزير الاقتصاد يعيد تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. واشنطن تحذر رعاياها في منطقة الشرق الأوسط، وترامب يقطع عطلته بشكل مفاجئ.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة الاستماع في مجلس الشعب إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا. وأشار محمد البشير إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
1: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيلها إن شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعنا ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كانت 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كانت 8. امبارح كانت 8.4 أو 8.5 مليون متر مكعب، قبلها كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، إغلاق آبار وإدخال آبار جديدة في الخدمة. إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمه بعد ما كانت متعطله وواقفه، 21 بئر تم اصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 ابار جديده ادخلت في الانتاج، تم حفرها ودخلت في الانتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطه جدا مهمه. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 الف برميل يوميا من النفط الخام. نحتاج 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقاً من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام؟ يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمة ومصفات حمص قائمة، من إنتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 ألف.
0: وأوضح البشير أن سوريا تشتري حالياً نحو 6 ملايين و300 ألف متر مكعب من الغاز يومياً من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهرياً.
1: نحن الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة، من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، المهم الأردن.

0: الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة. فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ LNG المسال إلى غاز بيضم ضخه بالخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلأ ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حالياً 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهرياً من أجل التوليد 140 مليون. طبعاً كان في جزء منها منحة من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحة من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحة ونصف الآخر شراء. الآن كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت الأزمة الوقود هلأ الفترة الأخيرة وارتفع الغاز بشكل كبير، ما الوزارة المالية ما يراصد بحسبانها أنه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن أنه نختصر من 2-3 مليون شراء خلال الفترة الجاية. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
1: وفيما يتعلق بتأمين احتياجات السوق، أوضح البشير أن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، وأشار إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: نحن رؤيتنا أن نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار لشراء النفط والمشتقات النفطية.
1: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعملية النقل.
0: واقع الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104 آلاف. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103 آلاف، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103 آلاف، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110 آلاف. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنا وقت بقول أنا اليوم إنتاج 98 ألف وقبل بيوم كان 108 آلاف، اليوم 104 آلاف، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف.
1: كما ولفت البشير إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، وبيّن أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز.
0: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري الى الان مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من اجل الجيوثيرمال، بالاضافة الى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
1: وخلال جلسة الاستماع كشف البشير عن توقيع الوزارة عقداً لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات بينها دير الزور وحماة.
0: رحنا بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دار مركبة، هاي الأربع محطات واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون، واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحل المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة ب طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
1: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير جاءوا بإحصائيات صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول. يعني مني عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس وبالتالي انعكس سلبا ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
1: ومن جلسة الاستماع لمجلس الشعب حول رفع أسعار المحروقات إلى الأسواق، حيث تتجه الأنظار إلى حركة أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع التسعيرة الجديدة للمحروقات وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في حين استطلع تلفزيون سوريا آراء السكان بشأن التغيرات التي يلمسونها في الأسواق.
4: هلأ صار في زيادة أسعار تقريباً 20% بالسمون وبالزيوت وبالشاي والسكر، كل أصناف المواد الغذائية تقريباً يعني 70% ارتفعت، المستوردة كلها ارتفعت، وحتى المحلي هون أجور النقل كلها تغليت والله. تأثرنا شوي بارتفاع أسعار المازوت، تأثرت الأمور.
5: الدولار بيغلى 300 ليرة، بيغلوا التجار 4000 5000 ليرة، كل سلعة مثل سمنة، سكر، رز، كل شيء بيغلى. الرز السكر كان ب 8000 صار ب 10000. الزيت كان ب 24 صار ب 27 28. يعني كله عم تغلى، كله عم تغلى، هي اللي لعبة التجار، هي التجار اللي عم تلعب بالاسواق.
6: اول شيء الزيت هذا تبع الاونات اللي عم نشربنا اللي عم ناكله نحن، مثلا سكر 10 ونص 11 9 ونص، هلا بعد من 9 ونص طالع السكر بربك بصير هذا كمان غالي. كمان الرز قديش الرز اليومي؟ كيف 10 ونص 11 الرز؟
7: الجوز كمان كان 50، هلا في ب 80 في ب 90. انا جبته نوع وسط تقريبا او احمر 65000.
8: الاسعار يا ابني والله اسعار غالي كثير، والله العظيم اي شيء بدك تاخده ما فيك تاخده، كثير غالي. بدك الاولاد ينحبوا الفواكه، فواكه بالنار. اذا بدك تيجي تحط طبخه بتحط لك 200000 وبتمشي، بتكون طبخه عادي تنضايق.
9: والله انا شايف كل المواد الغذائيه مرتفعه، سكر، رز، زعتر، زيت، معكرونه، كله مرتفع مواد غذائيه. يعني كل يومين بنسمع على الدولار ارتفع والدولار كذا.
10: هلا الزيت هذا مرتفع، هلا سابقا هذا كان ب 20 21، هلا اخذته ب 27، وهذا الشيء ما بيتناسب مع دخل المواطن.
1: ومن حماة إلى حمص، حيث تحدث سكان لتلفزيون سوريا عن أسعار السلع والمواد الغذائية وحركة البيع في أسواق المدينة.
11: الأسعار كل يوم عم تزداد، من الموزع، من المربى، التكلفة عالية، النقل غالي، كله يعني ما في تكافؤ بالأسعار بنوب. وشيء تاني مثلا في عندك تصدير اللحوم، هذا كله عم يندفع حقه بالدولار، عم تيجي دول الخليج عم تشتريها وعم تدفع، عم ينحرم الشعب السوري كله من هذا الشيء.
12: نعم، ارتفعت الأسعار بارتفاع الدولار والظروف المعيشية الصعبة اللي عايشينها نحن هلأ، كله هذا عم يرتد على المجتمع كله.
13: ارتفاع الأسعار هو سبب القلقلة بالبلد، لأنه البلد لسه ما استقرت. لو وضع البلد مستقر راح يكون السعر ثابت أكيد، اما وضع البلد لسه ما مستقر فراح يكون في قلقله اجباري يعني هذا الشيء، هذا الشيء طبيعي 100% لانه وضع بلدنا لسه ما مستقر يعني لسه بحاجه احنا لثلاث سنين او اربع سنين ثانيه لحتى وضع البلد يرتاح شوي.
14: هذا بالنسبه لاسعار الخضره شيء كثير شيء كثير وحركه ما فيه، السوق مات على اخر على عن جد عن جد سوق انعدم على اخر عندنا هون بحمص. السبب ما حدا عم يعرفه، وزادة جسمه البترول اللي أثرت علينا وأثرت على العباد كلياتها
15: الأسعار كلها. والله ساعد العباد يعني الواحد العامل اللي عم يشتغل ما عم يلحق ياكل يعني وشغل قليل وعم يرقد يرقد غرب وشرق وما عم يلحق واللي عنده مريض يا ويل.
16: يعني أنه بس يصير شغل بهالبلاد تشتغل هالعالم والأسعار ترى ما بتهم بس يصير شغل، بس المهم الشغل تتوظف هالعالم هالشباب تشتغل والاسعار ترى ما نحن ما بتهمنا الاسعار قد ما بهمنا الشغل لهالعالم لهالشباب هاي.
1: وفي طرطوس تحدث عدد من السكان لتلفزيون سوريا عن اسعار المواد والسلع في الاسواق، نتابع.
17: الفروج في اللحم في السلع العادية هذه ارتفعت سعره، والخضرة قسيتها مثل ما هي رخيصة وماشي الحال. هيك بيقولوا انه والله المازوت غلي عم يضيفوا مثلا على الكيلو 2000 ليرة على الدجاج،
18: فان شاء الله يعني ازمة وبتمر ونتمنى تنزل وترجع الاسعار مثل الاول ونحن بنرجع من مثل الاول. يعني نحن بالاخير نحن منحب انه نحن الاسعار تنزل اكيد ما ترفع، لانه نحن اللي عم ندفع بالاخير عم نجيب المواد الاساسيه.
19: هلا اكيد انه اسعار المحروقات انه انعكس انه اسعار الخضره الفروج واللحمه ومواصلات انه كله تبع بعضه هيك عرفتي. ايه والخضروات كمان نفس الشيء، يعني انه
20: المواد الغذائيه يعني بشكل عام كل شيء غليان. نروح نشتري مثلا كيلو بندوره غلي اجار الطريق، كيلو بندوره مثلا كان بخمسه الا بعشره، الخيار نفس الطريقه ب 15، مثلا اي مواد بدي اشتري امبارحه شريت زيت كنت اخذها ب 150 اليوم امبارحه اشتريتها ب 120 الف. طيب هذا ظلم يعني حرام للمواطن، يعني كل شغله بيقولوا بيضربوا لك اياها على الدولار او غلي المواد المازوت، كل شغله غلي المازوت.
21: بتطلع الاسعار البنزين المحروقات وكل شيء بيطلع الدولار، بس الاسعار بينزل الدولار بس ما بتنزل الاسعار، يعني دائما الاسعار عم تكون عم تطلع وما عم تنزل مع الدولار ابدا.

0: في ملف آخر، أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص. وقالت الوزارة إنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726. كما أشارت الوزارة إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصاً. وأوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. معنا الآن للنقاش شادي دالاتي، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، مباشرة من حلب. أهلا بك أستاذ شادي. دعنا نناقش هذا الإعلان الذي صدر عن وزارة العدل بخصوص رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن 130 ألف شخص. ماذا عن المتبقين وكيف تم برأيك اختيار هذا الرقم وعلى أي أساس؟
1: اهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا هذا الاعلان او هذا القرار هو اعلان شهادة وفاة رسمية للمحاكم الاستثنائية وولادة القضاء الطبيعي في سوريا وايضا قضاء المؤسسات. طبعا نحن ضمن الحكم السابقة كانت هناك احكام عرفية، احكام مبنية على دولة بوليسية، دائما كانت هناك ملاحقات بسبب الآراء السياسية وما شابه ذلك، ولكن حاليا ضمن هذه القرارات أصبحت هناك نهاية

0: وأيضا يعني أنه نهاية الحقبة الاستثنائية للقضاء وبداية القضاء الطبيعي والقضاء العادل. طبعا حاليا نحن عم بنقول 130 ألف شخص، طبعا هذه مأخوذة من عدد الدعاوي، من أيضا الدعاوي التحقيقية وأيضا الدعاوي الإجمالية ومنع السفر وأيضا التدابير الاحترازية ومنظومة الحجز الاحتياطي. طبعا هذا الرقم هو رقم تقريبي قد يكون، وطبعا نحن يعني تم إزالة حوالي 75 بالمية يعني أنه ضمن هذه الدعاوي. ولكن نحن لدينا إشكالية حاليا أو سابقا، وأتمنى أن تزول هذه الإشكالية، ألا وهي الطريق البيروقراطي، البيروقراطية في إزالة هذه الآثار لهذه الدعاوي. فدائما الطريق البيروقراطي هو يعني يؤثر بشكل جدا كبير على إزالة هذه الآثار، منها منع السفر، منها يعني مصادرة الأملاك، وأيضا موضوع السجل
1: هو
0: العدلي،
1: هذه نقطة
0: وأيضا
1: مهمة
0: موضوع
1: التي
0: الأحكام.
1: أثرتها أستاذ
0: فهذه
1: شادي،
0: بحاجة إلى معالجة.
1: عندما تقول بيروقراطية في هذه التفاصيل الموجودة في الحكم وإزالة هذا الحكم، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: يعني ذلك أن هناك كثير من الأشخاص الذين يأتون من خارج القطر إلى سوريا، ف تأتيهم ورقة بأنه ممنوع من السفر أو يجب عليه مراجعة أو مثلا عليه حجز احتياطي ضمن المنظومة الاحتياطية. مثلا أضرب لك مثالا صغيرا، أن أحدهم عليه حجز احتياطي ضمن المنظومة، منظومة الحجز الاحتياطي، فأكثر من 4 أشهر وهو في مكانك روح لا يعلم من أين سوف يبدأ، لأن هذا يعني أنه منظومة الحجز الاحتياطي تكون في وزارة المالية وأيضا عدة وزارات. فهذا الأمر بحاجة إلى قرارات أو بحاجة إلى إجراءات وسياسات وأيضا لوائح، بحيث يعني أنه تزيل هذه الآثار بشكل مباشر. طبعا نحن تم مثلا إزالة هذا الشخص من يعني أنه ملفه القضائي، أنه هذه الدعوة أو مثلا هذا الملف، ولكن آثاره المالية وأيضا آثاره خلينا نسميها الاقتصادية ما زالت موجودة. لذلك نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة وإجراءات واضحة من أجل العمل على يعني أنه
1: برأيك أستاذ
0: تيسير
1: شادي،
0: عمل
1: هذه الإجراءات يجب أن تتولاها وزارة العدل، أم مثلا ما أشرت له من حجز أموال يجب أن يوكل إلى مثلا وزارة المالية؟ مسألة منع السفر يجب أن توكل إلى وزارة الداخلية. كيف يمكن أن يتم التنسيق بين كافة هذه الجهات بهذا الخصوص؟
0: حاليا نحن بحاجة إلى لجان مشتركة بهذا الخصوص. يعني أضرب لك مثال بسيط، أن حاليا المواطنين السوريين الموجودين في خارج البلاد يجب أن يعني أنه تيسر لهم الحال من خلال منصة إلكترونية يكون فيها يمكن لي يعني أنه هذا الشخص أن يكتب اسمه ويظهر عليه أن يعني أنه لديه منع سفر أو مثلا عليه محاكمة إرهاب أو ما شابه ذلك وقد زالت. ولكن هذه الإجراءات البسيطة بحاجة إلى تعاون عدة وزارات، يعني ليست وزارة واحدة. يعني مثال ذلك أن مثلا أنه منع السفر بحاجة أيضا إلى تعاون وزارة المالية بحيث أن يكون هناك حجز احتياطي، وأيضا أساسه هو وزارة العدل. فهذه القوائم وهذه الأسماء يجب وضعها من خلال وزارة العمل، من خلال وزارة العدل وأيضا وزارة الداخلية ووزارة المالية، بحيث يعني يتم التقاطع وإزالة هذه الآثار بشكل آمن.
1: طب أشرت إلى نقطة مهمة، مسألة من يقطن خارج سوريا مثلا ومن كانت تشمله هذه الأحكام، الآن هو يجب أن يراجع في سوريا أم أنه مجرد إصدار هذا القرار من قبل وزارة العدل تعني أن يشمل القرار الرقم المعلن عنه بشكل تلقائي؟
0: لا طبعا نحن يعني بشكل اعتيادي أو منطقي، أن مجرد صدور هذه القرارات وأيضا العمل ضمن مفاعيله فيجب إزالة أسماء هؤلاء ويعني من منع السفر أو ما شابه ذلك. ولكن يعني أنه يتفاجأ هذا المواطن الذي يعود إلى بلده بأن عليه منع سفر ويجب إزالته بطريقة مثلا شخصية أو مثلا وكيله يعني ينوب عنه، وممكن هذا أن يستغرق معه أيام أو أحيانا أسابيع وشهور. لذلك تبسيط هذا الأمر بحاجة نحن بحاجة نحن إلى منصات إلكترونية سريعة العمل، بحيث تكون هذه الأسماء موجودة، فأي شخص ممكن هو خارج البلد أنه في عليه منع سفر، أو في عليه حجز احتياطي، أو في عليه مثلا يعني أنه مصادرة ممتلكات، فممكن الدراية بها وأيضا العمل على مثلا إزالة هذه الآثار، وهذا يوفر على المواطنين إذا كانوا خارج البلاد أو حتى داخل البلاد، من يعني أنه عناء التعب وأيضا عناء السفر. وكثير هناك من هذه الآثار لا يمكن إزالتها إلا بالذهاب إلى دمشق، يعني بحاجة إلى مركزية، وأيضا هذا يعني هذا يرهق كاهل المواطن. يعني أنه تصوري مواطن عليه منع سفر أو حتى يعني أنه مصادرة أملاكه، ومع ذلك أيضا يتكلف بالذهاب إلى العاصمة من جهد وتعب ومال من أجل إزالة هذه الآثار المترتبة عليها، والتي هي أتت ظلما، والتي هي كانت يعني بدواعي سياسية أو دواعي
1: شكرا
0: أمنية وملاحقات أمنية وما شابه ذلك.
1: شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ شادي دلاتي، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: في ملف آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا والولايات المتحدة، ويتولى زهير شرباتي رئاسة المجلس، وعبد الحميد هشام الحائل ومحمد علي شرف منصبي نائب الرئيس، في حين تتوزع قطاعات المجلس على الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والشحن والخدمات اللوجستية والصناعة والتصدير والاستشارات المالية والبنوك والتمويل والعقارات والسياحة والمواد الزراعية والإعلام والتسويق والاستشارات القانونية والأمنية. وينص القرار على تشكيل مجلس استشاري يضم رؤساء القطاعات المتخصصة وتقديم الرأي والمشورة في تحديد الأولويات القطاعية واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، في أي سياق يأتي هذا القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار؟
2: لا، حقيقة يأتي هذا بالتزامن مع زيارة قام بها وفد اقتصادي أمريكي في 13 من هذا الشهر الجاري. هذا الوفد كان ضخما، فيه يعني حوالي ممثلين عن حوالي 50 شركة أمريكية من غرف و80 ممثلا من غرف التجارة الأمريكية. كان الوفد قد بحث مع جهات وزارية عدة فرص التعاون، استمرت الأبحاث المباحثات حوالي أسبوع تقريبا، كان فيها لقاءات على مستويات مختلفة من الحكومة السورية. طبعا بعد هذه الزيارة يصدر اليوم إعادة تشكيل هيكلية المجلس الأعمال السوري الأمريكي المشكل في عام 2025، وتم تعيين رئيس المجلس عصام غريواتي، وهو رجل أعمال يرأس غرفة تجارة دمشق. الجديد هنا هو يعني تحديد قطاعات ضمن هذا المجلس، حوالي 10 قطاعات، منها الاتصالات والتكنولوجيا والسياحة، الإعلام والتسويق، الطاقة وغيرها من القطاعات، إضافة إلى مجلس استشاري من رؤساء هذه القطاعات ليكون لها رأي يعني تشاوري ومقترحات، إضافة إلى بحث المبادرات لتنسيق العلاقات بين الطرفين. إضافة يعني سيكون لهذه القطاعات في كل قطاع بحث الفرص والتحديات وكيفية معالجتها. نعم. على
1: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. من دمشق إلى الحسكة، حيث شهدت مدينة الحسكة وقفتين احتجاجيتين بسبب تأخر صرف رواتب موظفي المشفى الوطني وارتفاع أسعار المحروقات، في حين يواصل أصحاب المولدات احتجاجاتهم لليوم الثاني. وقالت محافظة الحسكة إن المحافظة نور الدين أحمد التقى موظفي المشفى الوطني المحتجين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، مؤكدا العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري. كما التقى عددا من أصحاب المولدات وبحث معهم الصعوبات التي تواجه عمل لهم في وقت قطع فيه المحتجون عددا من طرق المدينة، مطالبين بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع أسعار المازوت. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة، لا سيما في المناطق الزراعية.
3: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا، هذه الاتفاقية طبعا في بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
1: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر حصري بدء تشغيل وجهتين أوروبيتين جديدتين للخطوط الجوية السورية. وأفاد حصري بأن الرحلات إلى العاصمة الدنماركية ستبدأ الاثنين في 21 من أيلول، في حين تنطلق الرحلات إلى العاصمة النمساوية الثلاثاء في 22 من أيلول، ليرتفع عدد الوجهات الأوروبية المباشرة إلى 3 إلى جانب العاصمة الهولندية أمستردام. افتتح في المستشفى الوطني بدير الزور قسم القسطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. جاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد هذه الخطوة لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
4: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقسطرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
5: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعت هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحالي فرحت وكيفت.
6: دخلت على العمليات، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية واستنى الدكاترة يجون ينطوني التقرير.
4: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
7: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
8: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
4: يمثل افتتاح قسم القسطرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة، وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القسطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: نبقى في دير الزور، حيث قال الدفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. نفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند الحاجة. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة. وبحسب الوزارة تستند الخطة إلى تقييم مناطق الخطر والدروس المستفادة من فيضانات العام الماضي، مع التركيز على المناطق الواقعة على ضفاف نهر الخابور ومجاري الأودية، لا سيما تلحميس واليعروبية ورأس العين. وبدأت المديرية تنفيذ المرحلة الأولى في تلحميس، شملت عددا من القرى جنوبي المنطقة، إلى جانب أعمال في اليعروبية لمعالجة النقاط الأكثر عرضة للخطر وتعزيز جاهزية المجتمعات المحلية. تشهد أسواق البندورة في درعا تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة وفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، الأمر الذي دفع أو رفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
9: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
10: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام، ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صار فينا.
9: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس. رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
11: طبعاً إحنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يومياً. نستغل هذا الوضع انه تعبئه صباحيه، بنتعبي عبوات صباحيه، والفتره المسائيه بنشتغل على الكثافه العاليه لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كميه انتاج او كم كشغل يومي.
9: وبين وفره الانتاج وضيق السوق، يبقى امل المزارع بتدخل الحكومه لتامين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
12: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. وسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
1: يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات، رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260، وسط تساؤلات بشأن آليات التملك والإجراءات المطلوبة.
13: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
14: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21 12 2025 ما كنت أصل لنتيجة مع أنه أجوا وعملوا دراسة عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما منعرف، وين راحت ما منعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما منعرف.
13: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقا مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
15: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
13: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألقى القبض على منفذ عملية إطلاق النار بعد مطاردة واسعة. هذا وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا مصابا من مستشفى برام الله بتهمة إطلاق النار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها بلدة المغير شرقية رام الله بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في شوارع البلدة وأغلقت مدخلها الوحيد بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من السكان وسرقت أموالا ومصاغا ذهبية تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواكل، وذلك خلال حملة المداهمات والاعتقالات. هذا واقتحم نحو 100 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران اليهودي. قالت محافظة القدس إن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد وسط انتشار للقوات الإسرائيلية في محيطه وفي البلدة القديمة. يأتي ذلك غداة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه وآلاف الإسرائيليين إلى ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي أخبارنا الدولية، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد عسكري غير متوقع وإغلاق محتمل للمجال الجوي في الشرق الأوسط على خلفية الاعتداءات المتكررة للحوثيين على السعودية. وقالت الوزارة أن الحوثيين انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، محذرة أي الخارجية الأمريكية من أن هذا الصراع العسكري قابل للتصعيد بسرعة. وأضافت الوزارة أن البيئة الأمنية في المنطقة الشرق الأوسط ما تزال معقدة في ظل التوترات القائمة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وقرر العودة إلى البيت الأبيض مساء السبت بدلا من مساء الأحد كما كان مقرراً.

0: الولايات المتحدة اليوم ثلاث خيارات للتعامل مع إيران: إما محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا، أو إبرام صفقة معها. طبعا يعني هذا الحديث يأتي تكرارا، نقصد التهديد أو التلويح بالتهديد العسكري يأتي تكرارا لمواقف أطلقها خلال 48 ساعة الماضية، وخاصة حديثه لموقع أكسيوس حينما قال أن هناك قرارا كبيرا سيتخذه حول إيران، وأن هناك يعني منعطفا حاسما ينتظر الجميع. كل ذلك يأتي بالتزامن مع تطورات ميدانية يعني في المنطقة، والاستهدافات الحوثية، التقدم الحوثي، الاستهدافات الحوثية لبعض المنشآت النفطية السعودية، لمطارات مدنية. كل ذلك ربما يكون له يعني علاقة بهذه النبرة الجديدة، رغم أن الرئيس ترامب قال أن هناك تواصل مع الحوثيين، وقال أيضا أن الحوثيين أخبروا المسؤولين الأمريكيين أنهم ليسوا بصدد دخول في حرب مع الولايات المتحدة. لكن هذه التطورات، تقدم الحوثيين في الاقتراب من باب المندب، يعني ربما يشكل إنذار خطر بالنسبة للولايات المتحدة، وهناك مخاوف بدأت تنشأ هنا من أن يتم السيطرة على باب المندب، وربما يعني بدل أن تكون الولايات المتحدة أمام معضلة مضيق هرمز التي لا يوجد حل لها لغاية اليوم، ربما تواجه مشكلة جديدة، مضيق آخر يصبح أيضا تحت التهديد، والتهديد بالإغلاق. لذلك يعني هناك ربط بين كل هذه التداعيات، التطورات العسكرية، وبنفس الوقت يعني ما يستدعي الانتباه هو التحذير الذي أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية، تطلب من رعاية الأمريكيين في بعض دول المنطقة من أن يعني أن يستعدوا لاحتمالات إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات. وإلى ما هنالك التحذير أيضا تحدث عن احتمالية أن تقوم إيران وعملائها أو وكلائها بشن هجمات على المصالح الأمريكية في أي بقعة من العالم. إذا هناك ربما يعني شيء جدي يعني على خلفية تلك التطورات. ولا ننسى ألا أن هناك اجتماع مرتقبا يعني تم الحديث عنه، يجمع بين الرئيس دونالد ترامب وبعض قادة دول المنطقة، بعض قادة الدول الخليجية والإسلامية. سيجري على هامش اجتماعات الجميع العام للأمم المتحدة. هذا الاجتماع سيركز على موضوع إيران وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة أو هذه المشكلة. ربما الرئيس ترامب يستمزج آراء بعض القادة العرب حول ما يمكن فعله، سواء سيكون هناك تشجيع للخيار الدبلوماسي أو الذهاب باتجاه خيارات أخرى. نعم، إليك آلاء.
1: شعبان عبود من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ شروط بلاده وما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى واشنطن عبر الوسطاء. وأضاف قليباف أن إيران لن تعود للوضع الذي سبق المفاوضات ما لم يعترف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وما لم تنفذ واشنطن التزاماتها. واعتبر قليباف أن خياري الحرب أو التفاوض ليسا متعارضين، قائلا إن بلاده ترى ضرورة مواصلة المسارين بالتوازي مع خوض المفاوضات في الوقت نفسه وبقوة وعقلانية. في ألمانيا تصدر حزب اليسار انتخابات برلمان ولاية برلين بأكثر من 24% من الأصوات، تلاه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ب20%، وحل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ثالثا ب16%، تلاه حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال المستشار الألماني إن الأيام الجيدة ولت، مشيرا إلى أنه لن يتنحى عن منصبه كمستشار لألمانيا وكزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. مع معنا من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء

0: إذن نقف معك على مزيد من التفاصيل حول نتائج انتخابات ولاية برلين، وكذلك التصريح اللافت للمستشار الألماني عندما يقول بأن الأيام الجيدة قد ولت.
1: نعم آلاء، تحية لك وللسادة المشاهدين. أبدأ من تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتز الذي أدلى به من مقر حزب الاتحاد المسيحي الذي يظهر خلفي بالصورة. تحدث المستشار الألماني أو أدلى بهذا البيان بعد نتائج الانتخابات في كل من برلين وميكلنبورغ، يعني الزلزال دعينا نقول الذي ضرب ألمانيا، الزلزال السياسي الذي ضرب ألمانيا في الأسبوعين الماضيين عند فوز اليمين المتطرف بانتخابات البرلمانية في ولاية ساكسونيا أنهالت، تصل ارتداداته إلى برلين ومن ثم إلى ميكلنبورغ. في برلين فاز أقصى اليسار في الانتخابات، حزب اليسار حصل على ما يقارب 25%، أما في ميكلنبورغ وفي سابقة تاريخية تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الانتخابات هناك بنسبة تجاوزت 38% بزيادة قدرها ما يقارب 21.6% عن الانتخابات الماضية، أي أنه يعني تضاعف ما يقارب 110% عن الانتخابات الماضية مقابل 35% لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. هذه النتائج يعني صادمة للمرة الأولى في ألمانيا. حزب الاتحاد المسيحي الحاكم في آخر نتيجة أو في آخر يعني إحصائية، حتى الآن لم تخرج الأرقام النهائية للانتخابات، لكن مما تم فرزه حتى الآن يتبين أن هذا الحكم الحزب لأول مرة في تاريخه يفقد أو يعني يفقد حق الدخول إلى برلمان ولاية ميكلنبورغ في شمال شرق ألمانيا، وهذه سابقة تاريخية لحزب من أعرق الأحزاب الألمانية وهو الحزب الحاكم حاليا وحزب المستشار الحالي ميرتز، وكذلك نفس الحزب الذي كان يضم أو يضم حتى الآن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. بالعودة إلى تصريحات ميرتز، هذه التصريحات تأتي بعد انتقادات واسعة وتحميله يعني لهذه الخسارة من قبل حتى داخل حزبه بعض السياسيين داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يحملون ميرتز هذه الخسارة بسبب يعني سياساته، وكان قد ألغى زيارته إلى نيويورك للجمعية العامة وأرسل وزير الخارجية بدلا منه بسبب الوضع الداخلي الحساس والانتخاب.
0: براء الرزوق مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك. إلى روسيا، حيث أفادت السلطات الروسية بمقتل شخصين جراء تعرض العاصمة ومحيطها لهجوم واسع بمئات المسيرات بالتزامن مع اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وقال حاكم منطقة موسكو إن الدفاعات الجوية اعترضت 249 مسيرة، مشيرا إلى مقتل شخصين وإجلاء نحو 400 شخص إثر اندلاع حريق عقب سقوط مسيرة على مبنى. من جهته أعلن رئيس بلدية موسكو إسقاط 186 مسيرة، مؤكدا تضرر منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية من دون تسجيل ضحايا في موقع المصفات. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في ضربة روسية استهدفت منطقة كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها اعترضت 100 مسيرة روسية من أصل 138 استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الهجوم.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول استعراض وزير الطاقة محمد البشير أسباب أزمة المحروقات ومشكلات الوزارة والعقبات التي تواجه عملها خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب. فهل ينجح بإقناع المحتجين بأسباب رفع الأسعار؟ نناقش أيضا في المحور الثاني تصريحات بعض رجال الدين في خطب الجمعة وعبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الفعاليات الرسمية، فهل تنسجم توجهاتهم مع نهج وزارة الأوقاف أم تندرج في خانة الحريات؟ أما في المحور الأخير نناقش تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية، فما الحسابات الإقليمية لهجمات الحوثيين على الرياض وتصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر؟ أهلا بكم.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل، لافتا إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز. فيما يخص ملف الغاز، قال البشير إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن سوريا تشتري حاليا نحو 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير جاءوا بإحصائيات صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني

0: السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول. يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون، هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
1: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس، وبالتالي انعكس سلبا ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
2: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور محمد الباكير عضو مجلس الشعب معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية أمين المستهلك في سوريا معنا مباشرة من دمشق، وأرحب أيضا بعمار جلو الباحث في مجال الطاقة من بانياس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور محمد، في البداية نتحدث عن مخرجات هذا الاجتماع الذي تمت اليوم، الجلسة جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب ومع وزير الطاقة. ماذا خرجتم اليوم من مخرجات حيال هذه الجلسة، وخصوصا بأن اليوم الشعب ينتظر أجوبة على أسئلتهم؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مسائك يا أنسي ديما، وأسعد الله مساء السادة الحضور والسادة المشاهدين. حقيقة كما ذكرتم في التقرير الذي أوردتموه، يعني هذه الجلسة كانت عاجلة، وقدمنا في مجلس الشعب يعني حسب الأصول جلسة استماع منذ أول يوم لارتفاع الأسعار المحروقات، وتم جدولت هذه الجلسة يوم الخميس الماضي، وكنا نستعد للجلسة لكن وزارة الطاقة أجلت إلى اليوم حتى يعني تعقد جلسة الاستماع. حقيقة نحن يعني في مجلس الشعب من خلال لجنة الطاقة تم توجيه العديد من الأسئلة من السادة النواب والمختصين لتبويب بعض الأسئلة التي يعني تمحورت حول المحاور الأساسية والرئيسية لوزارة الطاقة، وتتمحور حول عملها بشكل عام وحول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. كما يعني رأيتم وشاهدتم وشاهد الشعب السوري، يعني الجلسة كانت طويلة، امتدت لأكثر من 5 ساعات ونصف تقريبا، وقد تنوعت الأسئلة، وحاولنا خلال هذه الأسئلة أن يعني نحيط بجوانب الأزمة من كل الاتجاهات. وعرض السيد الوزير يعني وضع الطاقة بشكل عام، ووضع المشتقات النفطية وآلية الاستيراد والأسباب الموجبة لارتفاع أسعار المحروقات. ولكننا نحن نمثل صوت الشعب، نحن كنا يعني نريد من هذه الجلسة أن تكون جلسة نوجد بها حلول لتخفيف من أعباء المحروقات أو ارتفاع أسعار المحروقات. نعم. على المواطنين وارتفاع أسعار الكهرباء. طبعا يعني هناك قدمت عدة مقترحات، وفي قسم منها يمكن شاهدتموه بشكل شفهي ومباشر مع السيد الوزير، وهناك أسئلة كتابية سوف يتم توجيهها إلى وزارة الطاقة للحصول على أجوبة كتابية.
2: طب هل قدمت أي تفسيرات؟
3: يعني من خلال الجلسة
2: تفضل.
3: حقيقة يعني التفسيرات كانت تدور هي حول الأزمة العالمية لأسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز وأزمة باب المندب والأسعار العالمية، إضافة إلى الأسباب الداخلية يعني الموضوعية التي كانت منها مثلا العمرة التي يعني الآن لمصفات بانياس كانت مجدولة من السابق وتم تأجيلها عدة مرات حتى وصلت إلى مرحلة لم يعد التأجيل نافع. وكذلك كما تعلمون يعني الحقول النفطية التي عادت إلى السيادة السورية في المنطقة الشرقية كانت تعاني من سوء الاستخدام وبحاجة إلى الصيانة حتى يعني يتم استثمارها بشكل الأمثل. يعني وهناك عدة أسباب موضوعية تتعلق بالنقل وغيرها من الأسباب التي يعني أدت إلى هذا الأمر. نحن استمعنا طبعا إلى السيد الوزير، وحقيقة يعني أنا بالنسبة لي يعني لم تكن الإجابات كلها مقنعة، لأننا نريد أن نوصل شيء للشعب السوري، نريد أن نخفف عن المواطنين. لا يعقل أن يكون يعني أي ارتفاع أو أي

0: هي شيء يحصل في العالم، أن يكون اقتداداته مباشرة على المواطن البسيط، المواطن الذي نحن نعلم أن 70 إلى 80% من الشعب السوري الآن هو يعني من الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة. فنحن لا نريد أن نحمل المواطن حقيقة. وتم النقاش مع السيد الوزير بعدة اقتراحات وحلول، يعني يجب الدولة أن تكون يعني لديها مخزون استراتيجي، يجب الدولة أن يتم تأمين القطع.
1: طيب دكتور باكر، دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن من دمشق، الصحفي يعرب العيسى. مرحبا بك، ونتابع النقاش معك سيد حبزة فيما يتعلق بهذه الجلسة العاجلة التي خصصت فعلا للاستماع والاستجابة لآراء الشارع السوري. هل من وجهة نظرك فعلا هذه الجلسة لامست الشارع السوري وهموم الشارع السوري فيما يتعلق بأوجاعهم وفيما يتعلق بالأسئلة التي المنتظرة من قبلهم؟ نعم سيد عبد الرزاق، تسمعني؟
2: معكم سيدتي. السؤال موجه.
1: طيب سيد عبد الرزاق، فيما يتعلق بهذه الجلسة، كيف نظرت إليها، جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب؟ إلى أي مدى فعلا أجابت عن الأسئلة التي تشغل الشارع السوري؟
2: يا سيدتي، كالمستجير من الرمضاء بالنار، نحن كنا عم ننتظر الجلسة بفارغ الصبر الحقيقة. الهم المستهلك الحقيقة كبير، فأضاف السيد الوزير أن هم جديد، هم الحكومة أعطانا هم جديد فوق همنا. المواطن بحاجة إلى حلول، شرح السيد الوزير كافة المعضلات اللي موجودة. يعني رجعنا للمربع الأول، المشي جبل اللي بنعلق عليه مشاكلنا. سابقا كنا نقول العقوبات وقيصر وغير قيصر، هلا في شغلات جديدة، مشي جبل جديد اللي هو أخي ارتفاع غلاء عالمي، ما في عنا دخل، وزارة المالية ما عم تعطينا، يعني في نوع من الحلقة المفقودة بين وزارة المالية وبين الحكومة. في حلول لازم تنطرح، كانت يعني الهموم اللي طرح لها السيد الوزير، نحن بغنى عن الهموم هي. انا كمواطن كمستهلك بدي اعيش بحياه كريمه بادنى مستوياتها، ما بدي يعني اعيش بحياه رفاهيه، ادنى مستوياتها اللي هي الطاقه والغذاء. الحقيقه ما عم تحقق لا طاقه ولا غذاء، وما قدم شيء جديد السيد الوزير مشكور، رغم مشاكله كثيره وحامل 3 بطيخات بايد واحده. الحقيقه السيد الوزير نحن بنعرف مشاكله، من المقربين له عرفنا انه من الناس المخلصين والملتزمين، لكن الجلسه كان لازم يكون في حل لهالهموم. انا بعطي المشكلة الموجودة وبعطي الحل لها. السيد الوزير ما أعطانا حلول تشفي.
1: طيب دائما ما نرى تحميل المسؤولية إلى الوزير. إذا أردنا اليوم الوقوف عند المسؤولية وعلى من تقع عاتق المسؤولية، إن كانت على لجنة التشغيل الرئيسية وحتى أيضا فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار وأيضا مسؤولية فيما يتعلق بالوزير، أين تكمن مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بسياق هذه الأزمة؟
2: يا سيدتي، الحكومة كل متكامل، يعني نحن ما بنقدر نقول وزير الطاقة مسؤول ولا وزير المالية مسؤول، كل متكامل. عدم وجود تنسيق بين هالوزارات المختلفة، نحن بنعرف انه بعض الوزارات دون ذكر اسماء هذه الوزارات عندها فائض في ميزانية وعندها دخل، بعد التحرير جاها دخل كبير. يا حبذا لو كان في تنسيق بيناتهم، تساهم هالوزارات اللي عندها فائض بميزانيتها تساهم بحل هالأزمة هي. إضافة لموضوع التشارك مع القطاع الخاص، يكون في تسهيلات أكبر. في عندنا نحن ملاءة مالية، في قطاع خاص عنده ملاءة مالية جيدة، في بعض ونحن نعي هذا الشيء والحكومة تعي هذا الشيء. تدخل القطاع الخاص يا أخي على موضوع الشراكة بينه وبين الحكومة، تقدم له تسهيلات اللازمة لحل المعضلات هي. لا تحمل لحالها، بل ما حنقول لحنا الحكومة تحمل العبء لحالك، لكن اعملي حلول انك تشاركي كثير من الناس اللي عندهم ملاءة مالية، من التجار، من الصناعيين، من اللي عندهم ممكن يساعدوا الحكومة بهذا المجال. إضافة إلى موضوع اشراك أكثر من جهة في موضوع، يعني جلسة مشكور السيد وزير الطاقة، يعني هاي الشغلة الإيجابية اللي نحن لاحظناها أنه استجابت، عرفنا أنه في حكومة عم تسمع على شكوى المواطنين. مع أنه نحن الشكوى كانت الحقيقة نحن فينا شوية ملاحظات عليها، كانت فيها شوية مبالغة بالشكوى، لكن هم المواطن بنعذره يعني بالطريقة اللي احتاج فيها. لكن الحقيقة الحلول الموجودة والحل الأخير الموجود في موضوع التسعير 3 أنواع من الديزل، الحقيقه هي مو حلول، هي نرجع بنقول الحلول الترقيعيه والحلول اللي الذي اعدت على عجل لامتصاص النقمه، اللي نقمه انا بعتبر نقمه بالنسبه للمواطن على قرار رفع الاسعار المحروقات. كان الاجدى انه يكون في حلول اكبر واسمن من هذه الحلول اللي تم حلها على عجاله. القرار اللي طلع هذا اللاحق لموضوع الزياده اودع على عجاله الحقيقه نوع من الاسترضاء، يعني استرضاء المواطن، وانا ما بعتقد انه هذا ممكن يتحقق بالشكل الامثل، انه تطبيقه صعب التنفيذ. انا من خلال تواصلي مع لجان المحروقات مع بعض المحطات الخاصه في صعوبه بتحقيق هذا، والى الان للاسف ما طبق. يفترض قبل صدوره يكون في اعداد اولويات له او ارضيه له لتطبيقه، الى الان اذا بتروح العبي بنزين تبع ال 11 ونص او تبع ال 15 غير متوفر فيه، ولم نعرف منين، لم نعرف وين المحطات. لازم يكون طيب قبل صدور القرار مهيئ اسباب نجاح هذا القرار.
1: طيب سيد جلو، فيما يتعلق إذا أردنا اليوم بالتوازي مع الطروحات التي طرحت، وأيضا كما ذكر ضيفي بأن حتى الآن يعني هذه الجلسة لم تقدم حلول جذرية فعلا، لم يقدم الوزير أي شيء، لم تكن الاستجابة والأجوبة التي كانت بانتظار الشارع السوري لم تكن مقنعة حتى الآن، إذا أردنا اليوم توصيف المشكلة فيما يتعلق بأزمة المحروقات وأيضا أنواع المازوت الجديد المطروح في السوق حاليا، دعنا نتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بالأرقام، فيما يتعلق بالأنواع، هل يحل الأزمة الحالية في سوريا؟
3: تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين جميعا. هلا هي المسألة مسألة تصنيف المحروقات والمشتقات النفطية، هي المسألة هي في الإدارة الحكومية لمسألة القطاع النفطي، أو حتى في العموم يعني الإدارة الحكومية لإدارة على الأقل الجوانب الخدمية للمواطن السوري. هون الأزمة الحقيقية بالنسبة لجلسة الاستماع، هي من تسميتها قانونيا للفاهمين بالتعريف الدستوري القانوني لكلمة استماع، هي جلسة فضفضة يمكن تسميتها باللغة العامية، لا تغني ولا تثمن من جوع، فقط أنه الوزير قدم إلى مجلس الشعب، قدم مبرراته وخرج، لا يمكن لمجلس الشعب مساءلته، لا يمكن محاسبته، لا يمكن عزله، لا يمكن حتى لا سلطة لمجلس الشعب على الحكومة أبدا إلا هي الفقرة البسيطة. فهون كمان الأزمة الدستورية في هذا الموضوع. أما بالنسبة لمسألة المشتقات النفطية، صحيح أن الأسعار هي الأسعار العالمية مرتفعة، ولكن ما أتوقع أنه هذا الجذر الأساسي للمشكلة، لأنه كان في عنا ارتفاع سابق وبنسبة أكبر من نسبة 40% في الأسعار الحالية كانت في شباط الماضي ما قبل حتى اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران ونشوء أزمة مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية، كانت هي حتى وصلت في مسألة البنزين ل 80% هذا وما قبل موضوع قلت لك الأزمة. فالموضوع هو التبريرات ممكن هي للقارئ أو للقارئ السياسي أو الاقتصادي هي تبريرات موضوعية، ولكن هي بعيدة كل البعد عن الموضوعية في سوريا. ليش؟ لسبب واحد، لأنه المواطن السوري والشعب السوري غير مرتبطين اقتصاديا وخدميا بشيء من الاتصال العالمي، يعني لا خدمات موجودة في سوريا تقاس بالخدمات العالمية لا المواطن لأي مواطن دولة، ولا حتى المستوى الاقتصادي في سوريا يقاس لا اقتصاد أي دولة من دول الجوار أو حتى دول العالم. فالموضوع الارتفاعات والدعم الحكومي لهذا الموضوع هو مطلوب، ومطلوب بشدة في قطاعات كبيرة، ومنها هي أساسها الطاقة، الصحة، الكهرباء، التعليم، أو الطاقة هي بما في الكهرباء. هيدا الموضوع الضمان الاجتماعي اللي تخلت يبدو أنه الدولة السورية الجديدة عنه هي الأزمة الحقيقية، ولا يوجد بيانات رسمية فيما يخص الموازنة الرسمية، الموازنة المالية العامة لدى الدولة مطروحة أو مناقشة، أو حتى لا السلطة التشريعية موجودة حتى عند السلطة التشريعية. ما يتم تداوله في الإعلام أو غيرها من الوسائل هو موازنة المواطن اللي هي تحمل أرقام إجمالية ولا تحمل التفصيلات التي تتطلب النظرة لا الفجوات فيها، أو حتى إمكانية هل الدولة هي مهيئة لدعم قطاعات معينة أم لا، لماذا الدولة لا تحمل هذه المسؤولية، إمكانية الدولة في حال تصدر لدعم قطاعات معينة لإمتى بهذا الموضوع. بجانب كل هذا الأمر أنه دائما الخطاب الحكومي هو متأخر عن نشوء الأزمة. وهذا الموضوع شفناه في أزمة الخبز سابقا، وهلأ حاليا هي في مسألة ما بعد.
1: طب برأيك أين تكمن الفجوة الأساسية بما يتعلق بهذه النقطة وهذا التأخر في ما يتعلق بخصوص هذه الأزمة، أزمة المحروقات ككل؟
3: الفجوة الأساسية هو الارتجالية والسرعة في إصدار القرارات، يعني في موضوع أنه نحن من ندخل ربما أنه أموال لا خزينة الدولة، أو ربما أنه ما نحمل الدولة هي يعني ربما يعتبروها خسائر، هي لا ما هي خسائر، هذه هي وظيفة الدولة الأساسية، هي تكسب من جوانب وتدفع من جوانب أخرى، لا توازن بين دائما أنه مسألة الثقة مع المجتمع اللي بتمثله، هذه هي الخسارة الحقيقية أو ربما عدم إدراك المسؤولين حاليا لهذا الموضوع. المسألة ما هي مسألة أنه أنا بتحط ليرة وجيب ليرة أو ليرة ونص في هذا الموضوع، ليست اقتصادية في مسألة الإدارة والحكومة، هي مسألة هل دائما أنه الثقة موجودة، الشعب صوته مسموع أم غير مسموع، حمومة موجودة في أذن المسؤول أم غير موجودة. يعني دراسة هاي الأسعار والمبررات اللي وضعت لها، وحتى مسألة أنه اعتبارها مؤقتا، لغاية الآن هي جلسة الاستماع لم يشرح الوزير هي المدة لإمتى بدها تكون، هل انتهاء العمرة في مصفاة بانياس اللي كانت أحد أسباب ارتفاع الأسعار، أم حتى الانتهاء أزمة مضيق هرمز التي يبدو أنها تتصاعد وتتركب. طيب. الموضوع معقد وأكثر من لازم وغير مرتبط فقط بمسألة مضيق هرمز، ما بعد مضيق هرمز باب المندب، الطائرات الأوكرانية اللي عم تقصف كثير من المنشآت النفطية في روسيا واللي أخرجت كثير من قطاع النفط اللي كان يهرب من روسيا من السوق العالمي، كل هاي القضايا هي قضايا موجودة على الصعيد العالمي، ولكن مع ذلك التأثر اللي ذكرته في الحديث السابق، التأثر العالمي بالنسبة لأسعار النفط كان دون التوقعات اللي قالت أنه باشتعال أزمة في مضيق هرمز أو مع إيران سترتفع أسعار الطاقة لتصل لحدود 160 دولار للبرميل. كل هذا الكلام هو السلسلة الأساس الجوهري المختصر يبدو أن الحكومة تتخلى عن هموم المواطن اللي بتمثله.
1: ولكن هذه الجلسة خصصت للاستماع إلى هموم المواطن. طيب سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة سيد يعرب، هذه النقطة في هذا الاجتماع الذي تم للإجابة على أسئلة الشارع وهموم الشارع السوري والمواطن السوري، هل فعلا لامست هموم الشارع السوري؟ هل فعلا كانت الاستجابة عاجلة وفعلية على أرض الواقع؟
4: يعني لا، لم أرى استجابة حتى نقول أنها كانت في وقتها المناسب أو في إطارها المناسب أو حجمها أو كافية أو غير كافية، هذه ليست استجابة، هذه اسمها شرح تفسير تبرير. أي شيء في العالم، أي شيء يحدث في العالم قابل للشرح والتفسير، لذلك كل قاعات المحاكم في العالم تشهد مرافعات النيابة العامة ثم الدفاع ثم النيابة ثم الدفاع ثم الشهود، يعني هذا الشرح وتفسير، المسألة أعمق من ذلك وأبعد من ذلك، وهي ليست فقط مسألة تسعير مازوت وبنزين، ليست فقط مسألة تسعير كهرباء، المشكلة حوكمية، يعني هي هناك مشكلة في آلية العمل، ليس في يد هذا الوزير، وهو كل من يعرفه يمدح بأخلاقه ونزاهته الشخصية وإخلاصه، ولكن هذا لا يكفي، يعني هناك مشكلة في طريقة إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد، إدارة الخدمات، إدارة شؤون الناس، هناك مشكلة في فهم دور الدولة، يعني ليس دور الدولة أن كما تفضل الأستاذ الذي تحدث قبل قليل، أستاذ تفضل أنه يعني يجب أن تكون المسألة ليست أن تشتري بليرة وتبيع بليرة ونصف، دور الدولة، دور الحكومة ليس هذا، يعني دور الدولة هي مسؤولة عن حياة المواطنين، هذا هو الذي نسميه العقد الاجتماعي، يعني أنت تصدرت، أنت انبريت لتدير هذه الدولة في ظرف استثنائي في مرحلة انتقالية، هذا يرتب عليك مسؤوليات، ليس وزير الطاقة، ليس محمد البشير، وليس الوزير الفلاني ولا المسؤول الفلاني، ليس هذا، المنظومة بكاملها، أنت انبريت لإدارة الدولة، أنت بموجب هذا الدور أنت تضع يدك على موارد الدولة، موارد الدولة هي لأبناء هذه الدولة، يعني لا يملك محمد البشير بشكل شخصي في حق عمر مثلا اكثر مما املك انا او انت او الاساتذه الكرام. لا يملك مثلا وزير الزراعه

0: قصر الحلابات من أملاك الدولة أكثر مما أملك أنا أو أي مواطن سوري آخر، وهم لم يدعوا ذا أكثر من ذلك أساسا، ولكن هذا يرتب عليهم مسؤولية. ما دور الحكومة وهي حكومة انتقالية لديها مهمة محددة بموجب الإعلان الدستوري، يعني تتلخص بإدارة حياة الناس في سوريا في هذه المرحلة. إدارة حياة الناس تقوم بالطريقة التالية: توجيه الموارد الموجودة إن كانت محدودة أو توسعت أو ضاقت أو قلت أو أغلق مضيق هرميز، ارتفع النفط، انخفض النفط، ارتفع معدل هطول الأمطار، زرعنا 70,000 طن قطن، زرعنا 3 مليون طن قمح، احتجنا 300,000 برميل نفط. أيا كان، أنت بريت لإدارة هذا الملف، هذا الملف المعقد الذي هو حياة الناس. إذن مهمتك تتلخص بحسن إدارة هذه الموارد لمصلحة جميع السوريين بالتساوي. يشرح الأمر بأنه ارتفع سعر النفط وأغلق مضيق، طبعا هذه شروحات، هذه ليست إجابة على أسئلة، يعني المواطن ليس هذا ما يعنيه. حين نزل الناس إلى الشارع في 8 محافظات ليحتجوا على رفع أسعار المحروقات، ماذا يعني هذا في داخله؟ هذا يعني في داخله أن الناس تفكر بحياتها، أولا تفكر بمعيشتها، بحياتها الحقيقية، بما تحتاج لاستمرار الحياة، لا تفكر لم تعد تفكر أو لم تعد قابلة للإلهاء والإشغال بقضايا صراعات فلول وهؤلاء انفصاليون وهؤلاء خونة وهؤلاء عملاء وهؤلاء، ليس هذا الناس تشكل بالحياة الحقيقية. شيء آخر أنه يعني نزول الناس إلى الشارع للتعبير عن موقفهم من مسألة مثل تسعير المحروقات، هذا يعني أن هناك مشكلة في قنوات تمثيل الناس، يعني هناك مشكلة في الحياة السياسية، هناك مشكلة في البرلمان. لماذا ينزل إنسان إلى الشارع وهو لديه في منطقة الآن نستطيع أن نعد 40 منطقة؟ 40 منطقة هناك ممثلين عنها في مجلس الشعب الذي
1: طيب هذه اليوم. النقطة أود أن أطرحها على دكتور باكير. طيب دكتور باكير، ما هي فعلا يعني هل إلى أي مدى يعني كما ذكر ضيفي هل يملك فعلا مجلس الشعب اليوم أدوات فعلية لتنفيذ ما طرح اليوم في جلسة الاستماع؟
2: حقيقة يعني كما تعلمون يعني جلسة الاستماع هي أحد يعني الأدوات الرقابية التي أعطيت لملي الشعب بموجب الإعلان الدستوري، والذي اعتمد النظام الرئاسي، والذي اعتمد على الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبموجب يعني الإعلان الدستوري أعطيت لمجلس الشعب الصفة التشريعية فقط، والأدوات الرقابية هي أحد أدواتها هي جلسة الاستماع. وإضافة لما تكلم به ضيفك الكريم يعني ممكن مناقشة الميزانية العامة للدولة وتوجيهها ومعرفة مفرداتها. حقيقة نحن يعني نحاول بقدر الإمكان وحسب الأدوات المتاحة لدينا أن نكون صوت المواطنين. أما بما تفضل به يعني ضيفك الكريم عن شرعية التمثيل، نحن حقيقة من اليوم الأول كأعضاء مجلس الشعب نتلقى يعني مشاكل الناس، والتقينا مع الناس والتقينا معهم بعدة تجمعات، وفي قسم نزل حتى إلى التظاهرات التي حصلت، وكنا نتابع يعني ما يجري ونحاول أن نوصل الصوت إلى السلطات التنفيذية. ونحن كجهة تشريعية في مجلس الشعب يعني لدينا جلسة الاستماع، حاولنا من خلالها أن نوصل صوت المواطن، وحاولنا أن نوجد الحلول كذلك لهذه الأزمة التي يعني نمر بها. حقيقة يعني هو المواطن دائما نحن إلى جانبه وإلى صفه، ولا يجب أن يدفع المواطن ثمن يعني ما يجري في العالم من تقلبات وما إلى هنالك، ويجب على الدولة يعني أن يكون لديها خطة استراتيجية للتعامل مع هكذا أزمات، خصوصا يعني أزمة الوقود وأزمة الكهرباء التي والطاقة بشكل عام، والتي تمس يعني جوهر حياة الناس بشكل عام.
1: طيب سيد حبزة، من منظور حماية المستهلك وخصوصا في ظل هذه الجلسة التي تمت اليوم، ما المطلوب من الجهات المعنية، من الوزارة أيضا، من المعنيين أيضا، لأن تتم هذه الخطوات فعليا على أرض الواقع؟ سيد عبد الرزاق تسمعوني؟ نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت.

0: صوت مع السيد عبد الرزاق. طيب دعني أن أذهب إليك سيد جلو فيما يتعلق في سياق المسؤوليات، وخصوصا قبل قليل تم التطرق إلى أن المسؤولية تقع على عاتق من اليوم في إطار هذه الاجتماعات وفي إطار هذه الحملة التي خرجت من قبل الأهالي في عدة مناطق في سوريا. أين اليوم تقع المسؤولية وأين تنتهي المسؤولية فيما يتعلق بخصوص وزارة الطاقة وأيضا الجهات المعنية المسؤولة فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار والشركة السورية للبترول في سياق هذه الأزمة؟
1: والله أنا من وجهة نظري على الأقل يعني المسؤولية هي مسؤولية لجنة تحديد الأسعار الدائمة اللي كانت ارتجالية وسريعة بهذا الموضوع وما أخذت موضوع بأبعاد وككل يعني تأثيراته على المواطن السوري. ومن ثم النهج الحكومي في إدارة موارد البلد أو حتى في الإدارة العامة للدولة، يعني يبدو أنه حتى في أماكن معينة هي الوزارات أو حتى المؤسسات هي جزر متناثرة ضمن الهيكل الحكومي الواحد اللي يفترض أنه تكون هي مترابطة كل الترابط مع بعضها وكل قرار يكون معني في وزارات أو دوائر أخرى ومؤسسات دوائر أخرى مترابطة فيه وبنفس الوقت لها تأثيرها وتتأثر فيه. بالأخير هو المواطن بيكون معني بهذا الأمر في حال كان في خطاب حكومي سابق للمسألة القرارات المصيرية اللي تخص الخدمات الحكومية أو الاقتصاد المعيشي للمواطن في ما يسمى تهيئة الرأي العام يعني الشعبي هو من خلال شرح الأزمة العالمية من خلال شرح الوضع الاقتصادي والميزانية العامة للدولة وأنه حالة هلأ غير معيب ذكر أو حتى لا يعني هذا الشيء غير خفي أنه خزينة الدولة خاوية وهذا موضوع طبيعي لبلد خارج من صراع استمر لعقد ونصف. فكل هي الحكاية يكون أنتم تهيئت أي مواطن غير يعني ما بتوقع أنه مواطن معين يفضل أنه رفاهيته وراحته الشخصية أو حتى امتلاء خزينته أو حتى يعني ضغط نفقاته يفضل الحاجات الشخصية على مسألة أنه الوقوف مع حكومته لا العبور إلى مسألة التنمية والرفاه أو حتى الاستقرار في
0: ظل لكن سيد جلو يعني أشرت قبل قليل إلى أن لجنة تحديد الأسعار لها المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بهذه الأزمة، لكن إذا أردنا اليوم تقسيم المهام فيما يتعلق بتوفير المحروقات وأيضا رفع الأسعار على من تقع المسؤولية؟
1: هلا اذا بتشرحي لي سؤال بدقه اكثر لافهمه المسؤوليه
0: قلت فيما يتعلق بتوفير المحروقات وايضا فرز الاسعار وخصوصا بان الاسعار مرتبطه كما ذكر بالازمه العالميه اليوم اذا اردنا الحديث عن تامين المحروقات وتحديد الاسعار المتعلقه بارتفاع هذه المحروقات والمشتقات النفطيه من المسؤول الاكبر او الجهه المعنيه بذلك؟
1: هلا المسؤوليه لتامين المحروقات هي شركه سوريه للبترول هي اللي عم تكون هذا المتصدره وجهودها قلت لك يعني جهود جباره بهذا الموضوع حتى يعني حديثنا نحن غير معني في اشخاص الوزراء كان سيد محمد البشير وهو شخص كما ذكروا الزملاء واكثر مما ذكر من مساله النزاهه بمساله النشاط الحيويه حتى الانتاجيه خلال عمله في الحكومه الانتقاليه وما قبل حتى في حكومه الالقاء السابقه. فكل القضايا غير مرتبطة بأشخاص أنا أحكي عنها أما عن مسألة
0: لأننا رأينا في الآونة الأخيرة أن تحميل المسؤولية الأبرز كانت تقع على عاتق وزير الطاقة، لذلك سألت حضرتك فيما يتعلق بتقسيم المهام والمسؤوليات في خصوص هذه الجهات.
1: المسؤولية بالنسبة لتأمين المحروقات هي شركة سوريا للبترول وهذا الموضوع بتقوم فيه وحتى في قلت لك يعني نواقل نفط غاز وغيرها من الفيول كلها موجودة وكلها تصيف عطر وهذا الأمر يعني كان غير موجود من قبل 6 أشهر أو حتى أكثر بهذا الموضوع كان ينتظر الناقل لشهور. الموضوع الطرقات في سوريا وصهاريج نقل الفيول والنفط الخام سواء من العراق أو حتى من حقول سوريا في المنطقة الشرقية كمان هي عبت الطرقات في سوريا وهذا الموضوع هو يعني شعار أو إنجاز من إنجازات شركة سوريا للبترول واللي عم تتحمل هلأ حاليا قلت لك شيء من القرارات الشجاعة اللي اتخذتها واللي صدرت إعلاميا على أنها هي مكافحة فساد أو غيرها من الأدوات وهذا غير معني فيه لأنه في أشخاص أخذوا قرارات

0: لإدخال أو حتى لتأمين المحروقات للبلد أو حتى منع وصوله لجهات خارجية مزعزعة على استقرار سوريا أو حتى الإقليم، هن من خلال الصيانات والموضوع تحديث وتطوير الخطوط الإنتاج والإمداد، فكان هي قلت لك أخذت على أنها قضايا صدرت مكافحة الفساد مؤخرا. أما موضوع تحديد الأسعار، هي اللجنة الدائمة ذات نفسها هي المعنية وتحمل هاي المسؤولية. الأسس اللي أخذتها هي قلت لك، هي الإشكالية في أنه الأسس هي موضوعية. في أزمة هرمز، في ارتفاع تكاليف تأمين النفط، في تكاليف الشحن، في حتى تكاليف التأمين ذات، تأمين على البواخر، كلها هي موضوعية. في ارتفاع عالمي، في أزمة طاقة ربما تكون مستقبلية، يعني طيب. حاليا هي بوادرة هذا الموضوع، ولكن على الصعيد السوري هذا غير معني. وظيفة الدولة الأساسية هي الضمان الاجتماعي أو الدعم الحكومي لقطاعات معينة، واللي بده يكون هو الحكومي.
1: وهذه النقطة أود التطرق إليها فيما يتعلق ب... طيب اسمح لي سأعود إليك، لكن دعني أن أنقل
0: ذات النقطة. تفضل. لاحقا وزير الطاقة أنه أصدر قرار بتقسيم الأسعار لثلاث أقسام، كمان هيدي بدها تكون إشكالية، لأنه ما عندنا بيانات حكومية تحدد الفئات اللي هي تكون ضمن سعر 115 واللي ضمن سعر 150 وضمن سعر 195. فهذا مسألة تسكينية، وكل ما يجري لا يشبه إلا حالة الطبطبة على كتف المواطن في مسألة اقتصادية وليست مسألة معنوية أو عاطفية تحتاج إلى الطبطبة.
1: طيب، وهذه النقطة فيما يتعلق بأي ارتفاع عالمي بأنه يجب ألا ينعكس سلبا على المواطن السوري، سيد عبد الرزاق، ومن منظور حماية المستهلك اليوم، ما المطلوب من الجهات المعنية المسؤولة تحديدا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وربط ارتفاع هذه الأسعار بالارتفاع العالمي في السوق؟
2: يعني الحقيقة أنا خليني بجلسة مجلس الشعب، الحقيقة في عندي ملاحظة على جواب السيد الوزير. رغم الجهود اللي بذلها السيد الوزير في إعداد الإجابات، ولا شك أنه أخذ مهلة كافية للإجابة، إذا نحن راقبنا أو المراقب بدقة لما قاله السيد الوزير، يعني نوع من النبرة اللي حكى فيها أو التهديد المبطن للمواطن، أنه يا أخي إذا بدكم ننزل السعر ونوفر المادة لابد من العودة إلى البطاقة الذكية. وهذا بعتبره يعني الجواب هذا أو الرد هذا الحقيقة مو بمحله. نحن ما انتظرنا هالفترة هي، وانتظرنا التغيير لسورة جديدة لنسمع يكرد العودة للماضي. يعني نوع يا أما نحن بدك ترضوا بالأمر الواقع أو نحن بنرجع للماضي، وهذا الشيء الحقيقة بحز بنفس المواطن. يفترض أنه يوجد حلول أفضل من هذا الكلام. أولا لا طبعا، هذا كان ملاحظة. نحن السيد الوزير تعبان بالرد طبعا، واشتغل منيح بإعداد الرد. هذا أمر. أمر الآخر، أنا ما كمواطن أنا ما عندي قدرة أنه أقدم للحكومة إلا الجهد العضلي الموجود عندي. يعني الحكومة اللي اشتغلت 18 ساعة مقابل حد الكفاف من العيش، مستعد أعيش بحد الكفاف ومستعد أشتغل ليل نهار بس طعمي أولادي. أما والله تربطني بالموضوع العالمي، موضوع الاقتصاد الحر اللي نقلتونا فيه بشكل مفاجئ، خليته المواطن في حيرة، خليته المواطن بعدم قدرة على التماشي مع هذا الواقع. بعض المستغلين استغلوا هذا الواقع الموجود حاليا، مثل ما حيستغلوا موضوع ثلاث أصناف من المازوت اللي حيصير لاحقا، وأعتقد أنه حيصير وما في طائط إخفاء عند الوزارة تقدر تراقب، أو وزارة الاقتصاد تراقب كل المنشآت أو كل البائعين أو كل المحطات، أنه بعدم الغش أكيد حيصير نوع من الغش والتلاعب. أما تربطني أنا بالخارج، تربطني بالموضوع الدولار، تربطني بدولارات الأسواق، هذا الموضوع هذا غير مقبول بالنسبة للمستهلك. لساعتنا نحن المستهلك السوري مستهلك بسيط لساعته، عانى كتير وتعب كتير. والله تقلي والله تغير عالميا وصار في عندي أزمة عالمية، هذا الأمر كلياته أنا ما بيعنيني. أنا بيعني عندي ثلاث أولاد بدي طعميهم وشربهم، ومستعد أبذل مع الحكومة كل جهد ممكن، يعني يدنا بيد الحكومة. رغم ملاحظاتنا كثيرة على طريقة الاحتجاجات اللي صارت، نحن عم نحكي بعقلانية. أنا كمواطن شو تطلب مني الحكومة؟ ما هو المطلوب من المواطن العربي السوري ليقدم للحكومة لمساعدتها في اتخاذ القرار؟ تعطيني هي الدليل اللي امشي عليه والخطة اللي ممكن أنا أقدمها، وأنا جاهز أنا كمواطن باسم، طبعا أنا عم بحكي باسم المستهلك السوري بشكل عام على مستوى سوريا. المواطن السوري أي شيء بتطلب الحكومة منه جاهز، أما لا تحمده فوق طاقته، لا تعطيني

0: شغلات غير ممكن انه انا انفذها. وفي مثل بيقول لك الميت ما بيحمي الميت، المواطن السوري تعبان والحكومه تعبانه، انا ما بقدر احمل الحكومه، الحكومه هي عند السياسات التي قادره انه تتحسن الامور وتامن المواطن الحد الكفاف من المعيشه، وهذا ما لم نلمسه لا بالمجلس الشعب بجلسه مجلس الشعب، لم نلمسه بالراي الاقتصاديين، لم نلمسه بالقرارات الارتجاليه اللي صدرت مؤخرا، موضوع الديزل هذا نوع من تقسيم الديزل الحقيقه كان هذا موضوع حل غير شافي وغير كافي.
1: طيب
0: وتطبيقه صعب جدا، تطبيقه صعب جدا وسيكون هناك تبعات في حال تطبيقه.
1: طيب سيد يعرف فيما يتعلق بالاسعار وايضا كلفه استيراد البنزين والمازوت كم تبلغ في سوريا، وخصوصا بان هنالك من يتحدث عن عدم وجود شفافيه، هل تعتقد بان هنالك شفافيه فيما يتعلق بعرض الاستيراد وحتى النقل وتامين سعر الصرف في سياق المجاره؟
2: لا احد في سوريا يعرف مع من هذا العقد، ما قيمه هذا العقد، كم يبلغ السعر. يعني اليوم اخبرنا السيد الوزير ان علينا ديون مليار و 200 ألف دولار للشركة الموردة للفيول، هذا دين على مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء التي هي تتبع لوزارته أيضا، يعني هذا دين علينا جميعا، هذا دين على سوريا وليس دين على مؤسسة واحدة أو شخص واحد، هذا ليس دين على السيد محمد البشير، هذا دين علينا. لمن هذا الدين؟ من ترتب له علينا هذا الدين الذي علينا أن نسدده؟ لا نعلم. من الذي يورد المشتقات النفطية؟ لا نعلم. هذه أيضا إحدى مشاكل نقص الشفافية، لأننا قد نصح في لحظة ما على أزمة أكبر لا نعرف كيف سنتصرف معها. يعني حتى يعني الأرقام التي أوردها السيد الوزير أنه كل يوم نحن علينا فاتورة هي قيمة زكاه أعتقد 825 دولار أو في الشهر 8 ملايين عفوا نسيت الرقم، 8 ملايين في اليوم في 800 ألف في اليوم. المهم أن هذا الرقم هو ندفعه نحن، يعني ندفعه نحن، ندفع الآن ثمن الكهرباء والمشتقات النفطية بالسعر العالمي. يعني المواطن ولدينا أنتاج 120 ألف أو 110 ألف برميل تتراوح حسب ما قال بعض الأيام يصل أو وصل في فترة سابقة إلى 140، الآن هناك حسب حالة الآبار بين 100 و140 ألف برميل. إذن هذا أيضا 140 ألف برميل كمان شو سمنه، يعني هو رقم أصلا يعني مدفوع، يعني لا يدفع على شكل دعم، ليست الحكومة يعني هي التي تدفع ثمن هذه المحروقات، هذا يدفع بالسوق. يعني اليوم المازوت في سوريا أغلى من لبنان على فكرة، يعني أغلى من لبنان، ولبنان سوق حر كل حياته هو سوق حر في المشتقات النفطية. أما هذا العقد نحن لا نعلم، ليس فقط القيمة، لا نعلم آليات، لا نعلم من، يعني لا نعلم من هو الذي يورد هذه المشتقات، وكأنه الأمر سر قومي أو ما بعرف سر نووي، لا أعلم. يعني هناك تسريبات، لا أريد أن أتحدث بتسريبات أنه فلان يقوم بكذا وفلان بكذا، أن هناك شركتان تقومان بالتوريد، يعني بتوريد المشتقات. المشكلة الأخرى، أعلن أيضا حتى في مؤتمر الصحفي قبل يومين مع مدير عام سوريا للنفط عن إعادة تشغيل يعني سموها أعتقد المصافي الكهربائية، يعني هي حقيقة يلي نحن بنسميها الحراقات، يعني هذه التي يوجد شكوى منها، شكوى بيئية وشكوى اقتصادية، وهي تفتح الباب يعني للتهريب، وتفتح الباب لإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات، وقد تكون مؤذية للمحركات، ويعني يبدو وصلوا إلى حلول، يعني أن يعاد تشغيل الحراقات لكن بإشراف الدولة، أن يعود إلى يعني البطاقة الزكية التي كانت نكتة المفضلة للسوريين لبضع لأربع خمس سنوات، أو إلى البونات التي كانت القهر السوري لمدة خلال الثمانينات والتسعينات. يعني نعود إلى الوراء كثيرا. كما قلت يعني ليست المشكلة في هذا التفصيل تحديدا، ليس

0: تطرقت إلى صعوبات أو ربما حتى عوائق تتعلق في التحويلات المالية، تتعلق في تبديل العملة وأيضا تأمين التمويل. كيف يمكن معالجة من وجهة نظرك، كيف يمكن أن تحل هذه العقبات؟
1: حقيقة كما تفضل يعني السادة الضيوف يعني وشرحوا هذا الموضوع، يعني نحن يعني الدولة يجب عليها أن تتحمل يعني الجزء الأكبر من هذه المشكلة ولا يجب أن يتحملها المواطن. بالنسبة للتحويلات المالية يعني هناك رقم شهريا 851 مليون تقريبا دولار يعني لتتحمله الدولة لموضوع المحروقات. طبعا كان هناك كما تعلمون العقوبات على سوريا والتحويلات المالية، حتى الآن نظام السويفت لم يتم تفعيله بالشكل الأمثل حتى يعني يتاح للدولة توقيع عقود مع جهات دولية مع دول حتى يتم تزويد سوريا بمشتقات النفط والفيول والغاز.
0: طب حتى فيما يتعلق بتفعيل سويفت متعلق أيضا بأزمة المحروقات؟
1: نعم، لأنه هناك يعني كما يعني شرح الوزير أنه السيد الوزير أنه هناك يعني عقود يجب عندما يتم إقامة أو توقيع عقود مع الدول بالأساس بحاجة إلى التحويلات المالية، بحاجة أن يكون هناك تحويل من المصرف المركزي إلى هذه الدول. ويعني تمت الإشارة إلى أن هناك يعني مناقشات أو مفاوضات مع بعض الدول الخليجية كدولة وليس كشركة خاصة أن يتم توريد بعض المشتقات النفطية إلى سوريا إن شاء الله وعبر يعني عدة دول أخرى، وبالتالي يعني هناك أزمة حقيقة بموضوع التأمين أو تحويل الأموال من البنك المركزي إلى الدول الأخرى التي يعني يتم التفكير بإقامة بعض الاتفاقيات لتوريد المشتقات النفطية. أنا حقيقة بهذا المجال يعني أقول أن الدولة يجب عليها يعني أن تحل المشكلة كما تفضل الأخوة قبلي، يعني الموضوع تقسيم الشرائح هو حل يعني هو حل سوف يزيد المشكلة، لأنه سوف يفتح باب آخر للفساد، و يعني لا يوجد رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لضبط آلية توزيعه هو آليته. ولكن من وجهة نظري الخاصة، وهذا ناقشناه يعني مع بعض الزملاء في مجلس الشعب وتم النقاش مع السيد الوزير، أن هناك يجب أن يكون لدور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تكون لها دور في التسعيرة لدراسة مدى انعكاس هذه التسعيرة التي تصدر المشتقات النفطية على الفئات المهمشة بالأساس أو الفئات الفقيرة. ويجب أن يكون الدعم حقيقة موجه بشكل مباشر إلى الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم المباشر لها بأشكال أخرى، وأن نحافظ على سعر المحروقات يكون بمتناول يد الجميع، وخصوصا كذلك يعني يترافق مع ارتفاع فاتورة الكهرباء ونحن مقدمين على فصل الشتاء. وكما تعلمون يعني هذا الموضوع له انعكاسات كبيرة جدا على موضوع الزراعة وعلى موضوع النقل وعدة مواضيع أخرى. نحن يعني بحاجة إلى فعلا إلى إيجاد حل سريع. جلسة مجلس الشعب يعني كانت هي محاولة لفهم ما يجري ومحاولة للتأثير لإيجاد حل والتفكير مع الحكومة مع وزارة الطاقة بشكل خاص إلى إيجاد حل يضمن أن يكون الأمر ميسر على السادة المواطنين وألا يتحمل السادة المواطنين يعني أي عبء في هذه المرحلة، مرحلة التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد السوري الحر.
0: طيب سيد عبد الرزاق، في سياق التصريحات التي خرجت عن وزارة الطاقة صرح الوزير بأنه تم إيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بانياس، ما تبريرات الإيقاف في هذا التوقيت تحديدا، وإلى أي مدى سيكون لذلك انعكاس على زيادة في أسعار النفط وأسعار المحروقات ككل؟
2: نعود ونقول القرارات الخاطئة أو المرتجلة أو المكتبية الصادرة في وقت غير المناسب الحقيقة إلى تأثير سلبي جدا على موضوع المحروقات، مو بس المحروقات، الموضوع الاقتصاد بشكل عام. القرارات غير المدروسة والمرتجلة الحقيقة، مثل ما صدر القرار الأخير قرار سريع ومرتجل موضوع تقسيم أصناف الديزل، الحقيقة إلى تأثير سلبي على المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام. لكن أنا بدي أعرج على جلسة مجلس الشعب مرة ثانية، ماذا قدمت هذه الجلسة؟ كان هناك بصيص أمل بالنسبة للمواطن أنه يطلع قرارات إيجابية أو حلول إيجابية، لكن للأسف ما صدر أي شيء عن مجلس الشعب الحقيقة، ولا حتى النقاشات اللي صارت ضمن مجلس الشعب عطت جدوى. والحقيقة نحن نعتبر هالجلسة هي عبارة عن نوع من مضيعة الوقت.

0: الوقت الحقيقة، ولازم يكون حلول ضمن وزارة الطاقة، ضمن الحكومة بشكل عام، من تضافر جهود كافة الوزراء في الحكومة. لا أخص وزير الطاقة بالذات، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة، كل شيء معني بهالوزارة يفترض أنه يتداخل لحل هذه المعضلة. القرارات المرتجلة والخاطئة والمكتبية والترقيعية لا تعطي ثمرة في مثل هذا الوقت الحساس بالنسبة للمواطنين.
1: طيب، ذات النقطة سيد جلو، فيما يتعلق بإيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بنياس، ماذا يعني ذلك الحديث اليوم عن إعادة تأهيل هذه الآبار في هذه المرحلة تحديدا، وكيف سيكون أو كيف ترى انعكاس هذه الخطوة فعليا على الواقع؟
2: هلا قلت لك بهذا الموضوع بشكل سوري، الليل البترول هي فعلا لا تنام الليل في موضوع تحديث وتطوير الإنتاج ومسألة تنظيمه وتحديثه. كل هاي القضايا ارتبط ببعضها، بما العمرة اللي بتخضع لها مصفات بانياس واللي صار يعني ما يقارب 30 سنة ما تم عمرها بشبيهة بهي العمرة. موضوع الآبار، هي الآبار بعد سيطرة الدولة عليها من قبل بعد زمن من استلامها من قوى سوريا الديمقراطية، كانت هي بحالة بدائية ومدمرة كثير من محطات التنقية والتصفية وموضوع المعالجة والترابط حتى بين الآبار الغازية وغيرها النفطية، وحتى امدادات الغاز الخارج من الآبار النفطية. في حال كل هاي القضايا هي تتطلب هي مسألة صيانتها، تحديثها، الموضوع تنظيمها ورفع كفاءتها. هي هي اترابطت، ربما هو اجت يعني بمترابطه.
1: ولكن توقيت الصيانه لهذه المصفات كيف كان يجب ان يدار من ناحيه التوقيت، من ناحيه ايضا مراقبه الازمه العالميه التي يتم دائما الحديث على انها هي السبب الرئيسي والاساسي؟
2: لا ابدا استاذي ديما، انا ذكرت في المداخله الاسبوع الماضي على مصفات بانياس معنيه هي بتكرير النفط الخفيف القادم من حقول الرميلان. الرميلان فقط هي من ما تنتج النفط الخفيف الخاضع للتكرير في سوريا، اما سواها العمر وجبسه وغيرها هي كلها نفط ثقيل كان يصدر بحالته الرديئه الى لبنان، ومنه ربما الاستعمال المحلي في لبنان حتى تصديره، ولكن هو صعب التصدير، رخيص وصعب التكرير. ربما تم تكريره خلال مراحل معينه في زمن نظام الاسد البائد في محطه حمص وادت لاحتراقين، وادت لربما كان الاخير منه يؤدي الى انفجار المصفاه وشيء من انفجار يعادل انفجار مرفع بيروت في قبل سنوات في لبنان. كل هاي القضايا قلت لك هي يتطرق لها كأنه أسباب، ولكن الأسباب هي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع. قلت لك رغم موضوعيتها، الأساس هو النهج الحكومي القائم على أنه الابتعاد عن الشارع والتعامل معه بمبدأ اقتصادي وكسب ما يعني مربح المادي فقط، وليس موضوع أنه حكومة تتحمل عبء جوانب معينة عن المجتمع ومقابل كسب ثقة هذا المجتمع، لأنه خسارة المال ممكن تعويضها، خسارة الثقة ما بين الدولة والمجتمع اللي بتمثله هي الحلقة اللي لا يمكن تعويضها. موضوع الشفافية في الأسعار كمان هذا موضوع غائب، يعني جلسة كانت هي أشبه ما تكون هي ممارسة الجري على جهاز جري، الإجهاد في نفس المكان، يعني ما وصلنا لنتيجة على السيد وزير هي كذا كذا كذا كذا. طيب، في حتى خطاب السيد وزير في عدم شفافية السعر تبع الغاز القطري. أنا يعني ربما أكون يعني غير دقيق في هذا، أنا اللي بعرفه أنه كان مجاني الغاز القادم من ناقلة في ميناء العقبة. طيب هذا مصدره وين؟ طيب من الناقلة ذاتها. خلي المواطن السوري يعرف الأسعار، المصادر تبعه، الضبابية وال يعني ما يشبه انه التعمية على المواطن. هذا ما اسلوب حكومي ناجح ولا اسلوب لدولة.
1: طيب دعني ننتقل الى ضيفي
2: لنكسب الوقت الى دولة مدنية
1: قبل ان ينتهي الوقت. سيد يعرب، وزير الطاقة قال اذا وافق مجلس الشعب على اعادة البطاقة الذكية فهي الحل الأسهل والأمثل في هذه المرحلة تحديدا. هل انتهت جميع الحلول لحتى نعود لهذا الحل أمام الوزارة؟ لم يعد أمامها أي حلول ونلجأ فعلا للبطاقة الذكية أم ماذا؟
3: يعني هو يقول أي كلام، أعتقد أنه لا يقول

0: أقصد بالبطاقة الذكية بعينها يعني
1: أساساً
0: لا
1: كيف
0: يحتاج
1: يعني أي كلام؟
0: لا يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب وليس من صلاحية مجلس الشعب هذا الأمر. هم يعني الآن في أمام أزمة من هذا النوع، أمام محاولات لتبرير أو شرح أزمة من هذا النوع، يمكن أن يقال أي كلام. يعني حتى الأسباب الموجبة التي يعرضها السيد الوزير، إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميا والعمرة في مصفات بانياس، يعني الآن نحن نتناقش بأنه لماذا توقيت عمرة، طيب بعد شهرين من الآن سيكون مضيق هرمز قد فتح ومصفات بانياس انتهت العمرة فيها، ماذا سيحصل؟ هل يعود المازوت والبنزين إلى سعر مثلا 11 أو 10 أو يعني إعطاء هذه الـ يعني للمواطن هذا التأجيل؟ وأعتقد أن المشكلة تقع هنا بأنه تم رفع سقف التوقع للمواطن على مدى سنة ونصف، تم
1: يعني تقصد حتى اللجوء إلى البطاقة الذكية لا يوجد أي فارق ملموس بالنسبة للمواطن؟
0: يعني أنا لا أعتقد أن الأمر جدي أو قابل للتطبيق
1: في حال كان
0: وما سيحصل. وما سيحصل فعليا أن ثلاثة أنواع من المازوت ستنزل إلى السوق وستباع جميعها بالسعر الأعلى. هذا مجرب، جربناه في سوريا سابقا، هذا مجرب. سيكون هناك شيء اسمه سوق سوداء، سنشتري مازوتا رديئا بسعر عال. هذا ما سيحصل على أرض الواقع.
1: شكرا، أشكرك جزيل الشكر يعرب العيسى صحفي، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لك، وأشكر دكتور محمد البكير عضو مجلس الشعب من دمشق، والشكر لعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا كان معنا من دمشق، وأشكر أيضا عمار جلو باحث في مجال الطاقة كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش ما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع نهج وزارة الأوقاف؟ قوم معنا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: انتقد بعض رجال الدين في تصريحات لهم وآخرون في خطب الجمعة فعاليات تقام برعاية حكومية رسمية، وآخرون دعوا لمقاطعة تلك الفعاليات ووجهوا اتهامات للقائمين عليها. فما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع توجيهات وزارة الأوقاف؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا دكتور معتز الخطيب، رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بك، وأرحب بعباس شريفة الباحث السياسي من دمشق، وغياث دبور محامي وناشط حقوقي، معنا مباشرة من دمشق. أبدأ معك دكتور معتز للحديث عن ذلك. بداية، ما هو الدور الذي يفترض فعلا أن يؤديه رجال الدين في توجيه المجتمع في تجاه قضايا متعلقة بقرارات حكومية وقضايا عامة أيضا، وأين يكمن فعلا أو ينبغي أن تقف هذه الحدود؟
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. فيما يخص دور الخطباء وعلماء الدين تحديدا في المجتمع، فأعتقد أن هذا يرتبط بالوظائف الدينية المنوطة بهم بالنسبة، وهي الوعظ والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية وإرشاد الناس إلى الخير وإلى الأحكام الشرعية تحديدا. فهناك فرق بين سلطة الإلزام وسلطة الإقناع. سلطة علماء الدين تحديدا والخطباء والوعاظ هي سلطة إقناع، بمعنى حتى الفتوى في الشريعة فهي ليس لها سلطة إلزام قانوني، وإنما هي مبنية على إلزام ديني، والإلزام الديني هو التزام طوعي فردي، لا يملك أحد أن يحمل الآخرين على الامتثال لفتوى المفتي، ولكن يؤاخذ صاحبها دينيا إذا اقتنع بها وإذا اقتنع بأن الكلام المفتي صحيح طبعا. هذا بطبع عام. إذن هناك فرق بين الإقناع وبين الإلزام. سلطة الإلزام مرتبطة بالدولة، بسلطة
0: نعم،
1: التي يناط بها القيام بوظائفها.
0: بالتالي تقف حدود رجال الدين عند مسألة الإلزام، وخصوصا بأن القرارات صدرت.
1: فيما يخص، أنا لا أحب استعمال طبعا رجال الدين، ولكن فيما يخص الفاعلين الدينيين تحديدا على اختلاف وظائفهم، علماء أو وعاظ أو خطباء، يجب أن يعني نحن أمام مشكلة مركبة، عليهم أن يعيدوا وعيهم بأنفسهم وبحدود أدوارهم. يعني هناك فيما يخص العالم أو الفاعل الديني في المجال العام، هنا يجمع بين ثلاث، يعني بين دورين على الأقل، بين صفته الشخصية وبين صفته الدينية. صفته الشخصية له حق التعبير طبعا، وصفته الدينية عليه واجب الإرشاد والوعظ وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم،
0: الأحكام الشرعية. لكن دكتور معتز، يعني خطب الجمعة التي تتم هي ليست في مجالس خاصة، هي مجالس عامة، بالتالي أين تندرج هذه، ربما في أي إطار؟ هل هي في إطار التحريض أم ماذا؟
1: لا، المسألة فيما يخص خطبة الجمعة هناك قيود على خطيب الجمعة، دوره كما قلت الإرشاد العام.
0: نعم.
1: في حقوق وواجبات، حقوق للمنبر وواجبات على الخطيب، أن لا يسمي أحدا مثلا، أن لا يعين أشخاصا بأعيانهم، أن لا يتورط في التحريض، أن لا يتورط أيضا في السب والقذف لأشخاص بأعيانهم أو بأوصافهم حتى، وإنما واجبه النصح بالحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للناس، للدعاة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فواجبه الديني لا يخول له الاعتداء على حقوق الأشخاص أيضا وحرياتهم الفردية. فهو ليس سلطة توبيخ، لا يملك سلطة توبيخ للأفراد، وهذا يحصل للأسف من بعض الخطباء، وكان يحصل قديما وما يزال، أنهم يعني يتوهمون، بعضهم يتوهم أنه لديه السلطة في أن يبيع ويوبخ الناس أو حتى العصاة، حتى لو كانوا عصاة. ليس هذا دوره، هو دوره النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يعين أحدا. بالنسبة للسلطة طبعا هناك قنوات أخرى لممارستها في نقد ممارسات السلطة، ولكن يمكن طبعا واجبه أن ينتقد المنكر وأن ينكر المنكر إذا كان هناك منكر متفق عليه، المنكر المتفق عليه. وحتى إنكار المنكر هذا يجب أن يكون عاما، وأن لا يكون فيه اعتداء على الآخرين، وأن يكون بحكمة أيضا، وأن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. ما أقصده أن هناك قيوداً لممارسة أو للحديث في الشأن العام أو في المجال العام. هناك يجب أن يكون هناك موازنة بين حقه وواجبه، حقه كشخص في التعبير عن رأيه، وواجبه كخطيب أو كواعظ في إنكار المنكر وتوجيه الناس إلى وإرشادهم إلى الخير. وثالثاً أن يمارس ذلك بحكمة، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين بأن يصفهم بأوصاف توقعه في مسألة قانونية أو مؤاخذة دينية حتى.
0: طيب، أنتقل إلى ضيفي من دمشق عباس شريفة، الباحث السياسي، لنقرأ وإياك هذه الانتقادات التي تمت في الحفل الأخير الذي تم في دمشق للفنانة أصالة نصري، وكان برعاية حكومية. هذه الانتقادات في أي إطار تندرج؟ هل تنسجم فعلا مع الأوقاف ومع الخطباء في سوريا؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني أعتقد أن هناك أزمة هوية موجودة في سوريا بسبب حالة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الموجودة طوال فترة الثورة السورية، والتي يعني أيضا حاولت الدولة السورية إدارة الاختلافات العقدية والمذهبية ضمن رؤية للإسلام الشامل من خلال كان منصب الإفتاء أو منصب وزارة الأوقاف. وبالتالي هناك يعني بعض الأصوات التي تحاول أن تصبغ الدولة السورية أو المجتمع السوري بهوية خاصة هي تعبر عن مجتمعه. ليس كل السوريين محافظين، وليس كل السوريين ليبراليين، وليس كل السوريين يعني منفتحين إلى حدود يعني الثقافة الغربية. وبالتالي هذا التنوع وهذا الاختلاف بالرأي هو علامة صحية إذا كان هناك احترام لهذا التنوع. يستطيع كل إنسان أن يعبر عن أفكاره ومعتقداته إن كان في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، لكن بشرط الحفاظ على النظام العام لا يتحول هذا الخطاب إلى خطاب تحريض على الكراهية أو شحن المشاعر الطائفية أو المشاعر شعر التعصب الديني تجاه الآخرين. وبالتالي نحن نصبح هنا أمام أزمة أمنية قد تؤدي إلى انفلات في الشارع وتحول هذه الأفكار مجرد أفكار من مجرد يعني مجرد قنابل كلامية إلى سلوك عنيف داخل الشارع السوري. وبالتالي أعتقد أن المرجع دائما هو القانون. القانون هو السائد على الكل. الشريعة اليوم هي محل تأويل، يعني يستطيع أي شخص أن يأخذ رأي من مئات الآراء الفقهية ويعتبر أنه هذا هي الشريعة الإسلامية، وبالتالي يريد أن يحاكم الدولة ويحاكم المجتمعات باختلاف تنوعها على رؤية خاصة وعلى مذهب خاص. وبالتالي هذا مرفوض سياسيا ومرفوض حتى دينيا، لأنه هذا يعني يخالف فطرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس أصلا مختلفين. مهمة الدولة السورية هي تطبيق القانون وحماية الناس بغض النظر عن أفكارهم.
0: لكن سيد شريفة، يتم استخدام المنابر
2: وخلق مساحة للحرية الجميع. يستطيع أن يعبر الفنان في مسرحه ومن خلال الأغنية عن ما يريد، ويستطيع أيضا أن يعبر عالم الدين أو رجل الدين أيضا عما يريد.
0: صحيح، ولكن سيد شريفة، هذه الانتقادات، عذرني للمقاطعة، تمت هذه الانتقادات ضمن تم استخدام منابر من قبل البعض للوصول إلى هذه العمليات التحريض، تحريض الكراهية، والانتقادات التي شهدناها في الآونة الأخيرة في سياق هذه الحفلة، ومنها تم علنا التوجه باتهامات مباشرة إلى وزير الثقافة. اليوم كيف يمكن ضبط ذلك؟ ما دور وزارة الأوقاف بذلك؟
2: يعني المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد لدينا سيطرة على الفضاء الإعلامي بشكل أساسي، خصوصا بعد يعني انتشار الإعلام الرقمي وتحول كل فرد إلى صحفي يستطيع أن ينشر ما يريد وما يعتقد به. وبالتالي نحن أمام أزمة في ترشيد الخطاب، إن كان الخطاب الديني أو الخطاب الإعلامي. الخطاب الديني ليس مهمته دينية بالشكل الأساسي، لكن المهمة الوطنية أيضا هي من صلب المهمة الدينية، الحفاظ على الاستقرار الوطني، على النسيج الوطني، عدم الدفع إلى انشراخات عمودية وأفقية داخل المجتمع. هذه مهمة رجال الدين وليس مهمتنا نحن أن نعلم رجال الدين. وبالتالي أعتقد أن هناك العديد من المواثيق والمبادئ التي تحدثت عنها وزارة الأوقاف، يعني وحدة الخطاب الإسلامي، وأيضا التوجه لا يؤثر الخطاب الديني أو لا يتم استخدام المنابر من أجل ضرب الحالة الوطنية أو
0: وتم ذلك. يعني نحن نسأل هنا عن منابر خطب الجمعة.
2: لذلك أنا أعتقد يجب أن يكون هناك،
0: ونحن لا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلت بأنها من الصعوبة حتى الآن ضبط الأمر. فيما يتعلق بالمنابر الدينية، منابر خطب الجمعة في المساجد، وهذه الحملات التي تمت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بانتقاد لهذه الفعالية

0: التي حصلت في الآونة الأخيرة، اليوم كيف يمكن التعاطي معها وضبط ذلك؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفي سيد عباس شريفة، أعود إليك فيما بعد. طيب، دعنا نتحدث ذلك في سياق المرجع القانوني سيد غياث، وإذا أردنا اليوم الوقوف عند الحدود القانونية لما يجري من نقد ديني أو حتى نقد في الخطابات التحريضية التي تتم في منابر أو مساجد خطبة الجمعة اليوم، كيف يمكن التعاطي معها قانونيا؟ وأين تكمن فعلا الإساءة أو تستوجب ربما المساءلة القانونية بما يجري من ربما الوصول إلى تحريض للكراهية وهذا الخطاب الأخير الذي شهدناه؟
1: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكرام. طبعا أنا كرجل قانون دائما أتحدث عن المرجعية القانونية وهو القانون. ما هو القانون؟ القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع بكل نواحي وترتب الجزاء في حال قيام أي شخص بمخالفة هذه القواعد القانونية. فأنا أمامي الآن في الوضع السوري أمامي مرجعيتان، المرجعية العامة وهي الإعلان الدستوري عام 2025 الذي نظم الحياة القانونية والسياسية والدستورية والتشريعية في سوريا، تمام، وفيه مواد تحدثت عن الحالة التي الآن نحن نناقشها. وفيما يخص وزارة الأوقاف أيضا هناك مرجعية وهي ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف في شهر شباط عام 2026، وتحدث عن هذا بالتفصيل وسوف أنوه إلى هذا الموضوع. بداية كما تحدثت، القانون هو الناظم. لا يمكن أن نكون طبعا إذا لغينا القانون فنحن الآن في حالة فوضى، فوضى ليست فقط فوضى دينية، فوضى سياسية، فوضى اجتماعية، فوضى أخلاقية. بما يتعلق بعمل يعني في عمل دعاة أو منبر، هو المنبر بغض النظر هو وسيلة تواصل، لكن هو وسيلة تواصل واقعية باختلاف وسائل التواصل التي كما تفضلت من الصعوبة ضبطها بشكل أو بآخر. لكن عندما نتحدث نحن الآن على المنابر، طبعا نتحدث عن منبر رسول الله، هذا المنبر هل هو متروك؟ هل يستطيع أي داعية أن يصعد إلى هذا المنبر؟ وأنت تعلمين خطورة الخطاب الديني وتأثيره على على الناس. يعني ليس كل ما هو موجود في المسجد يحمل درجة عالية من الثقافة والوعي. هناك أناس وسطاء ممكن أن يتلقوا هذه المعلومة ويفهموها بشكل خاطئ، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
0: ومتى يمكن أن تتحول هذه الخطابات الناقدة والموجهة ربما إلى إساءة تستوجب المساءلة القانونية والملاحقة أيضا؟
1: عندما كما تحدثت، عندما يخالف نص القانون. أنا عندي الآن إعلان دستوري واضح عام 2025 تحدث في المواد 3 7 10 13، وسأركز على المادة 13 التي تحدثت عن حرمة الحياة الخاصة، وتحدث عن دور المجتمع أو دور الدولة بالحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ونبز التعصب والكراهية والتطرف. فهذا الإعلان الدستوري هو دستور بحيث أو بآخر، لو كان يحمل صفة الدستور المؤقت، بالتالي هو يحوي على قواعد نسميها بالقانون، هي قواعد قانونية ملزمة. يعني هذه القواعد لا يمكن لأحد أن يخالفها أو يتفق على خلافها. وبالتالي يعني أي عمل، أي فعالية، أي تنظيم، أي مرجعية لها قانون ناظم. الإعلان الدستوري هو قانون ناظم لكل البلاد. هذا بشكل عام بالنسبة للمنابر أو غير المنابر. أما بالنسبة لي الحالة التي نحن نناقشها، إن كان الشيخ زيد أو عبيد أو أي أحد كان، في عام 2026 في شهر شباط تم توقيع ما يسمى نحن نسميها ميثاق المرجعي، وهو ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف. وتم أو دعوة جميع الدعاة والخطباء ورجال الدين للتوقيع على هذه المرجعية، والتي تعتبر عقد وطني جامع وملزم. تم توقيع جميع الدعاة كما قلت والخطباء على التوقيع على هذه المرجعية التي تنص في البند الأساسي على أن الدين الإسلامي هو دين وسطية واعتدال، ودين ينبذ التطرف والعنف والحض على الكراهية. وبالتالي قام السادة الدعاة والخطباء بتوقيع على هذه الوثيقة أو هذه المرجعية. فبالتالي عندما يقوم الداعية بأي إجراء أو بأي تصرف، إن كان على المنابر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخالف هذه المرجعية، فهو سيتحمل المسؤولية القانونية والإدارية. وأعود أقرر أنا كرجل قانون، أي عمل يجب أن يكون له قانون ناظم يضبط إيقاع هذا العمل. وبالتالي أنا أتحدث عن أي داعية خالف نص هذا الميثاق الذي

0: يتلقى عليه جميع الدعاة فهو من فهو نتحدث من ناحية قانونية، فهو سيتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية لمخالفته هذا الميثاق الذي يعتبر كما قلت هو ميثاق مرجعي تم توقيعه في وزارة الأوقاف وتم توقيعه من جميع الخطباء والدعاة. فبالتالي أي عمل، أي فعالية، أي نشاط هو ملزم بالقانون وبنص القانون. وإذا تحدثنا عن غير ذلك فيمكن أن نغرق في الفوضى. نحن الآن نريد دولة مؤسسات، دولة قانون. سوريا بطبيعة الحال هي دولة تعددية متنوعة، فيها أطياف، فيها تنوعات، فيها أديان، فيجب أن نراعي كل هذه الاختلافات الثقافية. لا يمكن لشخص أن يأتي ويفرض رأيه، وكما قلنا هو الدين الإسلامي هو دين إقناع، الداعية هو واعظ مرشد موجه، لكنه ليس بموقع أن يلزم الآخرين ويتهم فلان بالفجور والفسق.
1: بالتالي هذا يندرج ضمن إطار المخالفة القانونية، ليس كذلك سيد دبور؟
0: بالضبط، وهو يخضع لقانون العقوبات السوري ومواد التشهير والقذف والسب، وهناك مواد ناظمة لهذا الموضوع، وهو بالتالي ارتكب جرم نتحدث من ناحية قانونية يستحق الجزاء أو العقوبة.
1: طيب في ذات السياق دكتور معتز، كيف يمكن اليوم التمييز ما بين إبداء موقف ديني ربما أو حتى أخلاقي من فعالية حصلت في الفترة الأخيرة، وما بين استخدام هذه المنابر لربما التحريض أو ربما خطابات ناقدة أو حتى موجهة؟
2: هناك نقطة مهمة أعتقد أنه يجب الانتباه إليها، وهي أن بعض الخطباء للأسف يفهمون أن المنبر هو منبر شخصي.
1: نعم.
2: وبالتالي كأنه صفحة فيسبوك ويتحدث فيها عن مشاكله أو ما يواجهه من تحديات هو أو ما يراه من أفكار وأراء. المسألة ليست تعبير عن آراء شخصية للخطيب على المنبر، والمنبر ليس مجالا لمناقشة مآزق وقع فيها الخطيب ف يعممه على المجتمع وبالتالي يتحدث عنها. أنا أتحدث بإطار أوسع من الحفلة الآن، وهذه مشكلة قديمة من من من من من من السابق وما تزال مستمرة. فأعتقد أنه تعريف وإعادة تعريف هوية أو وظيفة المنبر تحديدا بحاجة إلى مناقشة من قبل وزارة الأوقاف. النقطة الثانية هي فهم طبيعة خطبة الجمعة. طبيعة خطبة الجمعة وأنا كتبت في هذا وأنا بعض المقالات، وظيفة خطبة الجمعة هي أنها في الأصل عظة وليس دخولا في خطاب سياسي ولا في صراعات سياسية ولا في خلافات اجتماعية حتى. هي خطبة الجمعة مخصصة للموعظة وليست منبرا شخصيا لمناقشة مشاكل. الآن يمكن أن يتحدث الخطيب في مشكلات اجتماعية، في مشكلات سياسية، ولكن على أن لا يأخذ طرفا فيها وأن لا يكون له وأن لا يدخل في صراعات سياسية. مهمته تبقى مؤطرة في إطار قيم ومبادئ كبرى دون أن ينزل إلى تعينات أو خصومة مع أشخاص أو مع جهات بعينها. الآن إذا وقع في ذلك فخرج عن وظيفته وعن واجبه وحول المنبر إلى منبر شخصي. ثالثا، الآن هناك مؤاخذة، الأستاذ تحدث عن مؤاخذة قانونية، أيضا هناك مؤاخذة دينية، فليس من واجب، ليس من لا يجوز له ايضا ان يصف اشخاصا بعيانهم وصفات واحكام يعني قد يؤخذ عليها دينيا ويأثم بها. فاذا هناك مؤاخذه دينيه ومؤاخذه قانونيه ايضا. كل النقاش طبعا انا اتفهم الان ان هناك في حاله فوضى في خطبه الجمعه، وهذا أعتقد أنه طبيعي لأنه نحن ما يعني خرجنا مبكرا في يعني مؤخرا فقط من الإطار الخطاب الواحد الذي كان مفروضا من قبل النظام السابق. فطبعا الآن الناس لم تتعود بعد على فكرة التعددية واحترام هذا التنوع والتعدد الذي هو جزء من بنية المجتمع وكان قائما حتى في الفقه الإسلامي. يعني في الفقه الإسلامي مثلا الذي يحمل خمرة إذا لم من غير المسلمين مثلا لا يعاقب ولا يؤاخذ، بينما لو حملها المسلم حسب ما قرره الفقهاء يؤاخذ لأنه مسلم. مثلا في الفقه الإسلامي لو شخص مسلم أراق خمرا لنصراني أو يهودي مثلا فيعاقب عليها. لماذا؟ لأنه هذا مال متقوم عند النصراني ولكنه ليس مالا عند

0: للمسلم. فإذا فكرة التعددية القانونية التي تعددية دينية عفوا التي قادت إلى تعددية قانونية ليست مسألة جديدة بل موجودة في الفقه الإسلامي، وبالتالي يجب أن يراعي هؤلاء الخطباء هذا النوع من التنوع والتعدد، وأن هناك ثقافات وأديان مختلفة.
1: نعم.
0: وحتى لو كانوا مسلمين من العصاة المسلمين بين قوسين طبعا في تصور هذا الخطيب أو ذاك، فلا يجوز له ذلك أن يتهجم عليهم بأنفسهم بعيانهم أو بأوصافهم، بل عليه أن يكتفي بالنص العام والنصيحة العامة دون أن تكون موجهة إلى جهة بعينها أو شخص بعينه، ودون أيضا أن يتورط في مؤاخذات قانونية أو دينية.
1: سيد شريف، هل هنالك أي محددات أو حتى ربما تعليمات ولوائح لتحديد ربما المواضيع التي يتم طرحها داخل المنابر في خطب الجمعة؟
2: يعني وزارة الأوقاف تحاول أن تأخذ دورا وسطا يعني بين ضبط الخطاب وبين إعطاء مساحة للداعية. لا يمكن أن نتعامل أيضا مع المشايخ أنه مجرد آلة تسجيل يعني يقوم بإلقاء خطبة مكتوبة من وزارة الأوقاف. هناك محددات عامة كل أسبوع تصل إلى المشايخ حول ضرورة التركيز على بعض المواضيع، خصوصا ما يهم الحالة الوطنية من الدعوة إلى التآلف ونبذ الفتن ووحدة الصف وأيضا عدم الاستماع أو نشر، يعني في كثير من الرزمانة الخطابية التي تتعلق دائما بأمن واستقرار المجتمع وإعطاء خطاب جامع بدون تفريق المجتمع السوري. لكن بالنهاية نحن عندنا أكثر من 45 ألف مسجد في سوريا، وهناك البعض مختلفين بالأفكار، مختلفين بطريقة يعني إنكار ما يراه هو منكر أي الطريقة، وبالتالي هناك من يجتهد أحيانا خارج توجهات وزارة الأوقاف. الآن هل العقوبة هي الحل أم رفع مستوى التوعية؟ لا، أعتقد أن أيضا هناك ممانعة اجتماعية، يعني الشيخ الذي تهجم على الحفلة وعلى التي يعني غنت بهذه الحفلة تم الرد عليه اجتماعيا، لأنك شفت كل التعليقات أو أغلب التعليقات من المجتمع السوري كانت تعليقات سلبية بالنسبة للخطاب الديني الذي ذهب إلى تسمية الأعيان. يعني كما ذكر الدكتور معتز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يقع بعض الاختلاف الاجتماعي ما كان يسمي الناس الذين يرتكبون ما يراه سيئا، يعني كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا بدون التصريح بأسماء، لأنه هذا يورث حالة من العداوة وحالة من البغضاء. جهود وزارة الأوقاف جهود كبيرة جدا صراحة، يعني لست بمعرض الدفاع عنها في توحيد الخطاب الإسلامي وجعل هذا الخطاب أقرب إلى خدمة الحالة الوطنية وأخذ الإسلام الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التسامح والرحمة ووحدة الصف. لكن بالنهاية أنت أمام تراكمات من الخطاب الديني الذي تولد خارج هذه المحددات، وبالتالي الانتقال إلى حالة أفضل ربما يحتاج إلى وقت. بالمقابل يعني نحن عندنا 45 ألف مسجد، الخطب التي كانت شاذة عن هذه الخطب الآن هي خطبة أو خطبتين اللي طلعوا ترند، لكن الكثير من الخطب التي دعت إلى التسامح يعني الآلاف لم يتم التركيز عليها، لأنه نحن المشكلة اليوم نعاني أيضا من مشكلة الترند. يعني ما ظهر منها الخطيبين أو ثلاثة يمكن اللي شفتهم على الأقل لا يعبرون عن المشهد الديني. المشهد الديني أوسع بكثير، المشهد الديني فيه مشايخ راسخين وهم يشكلون مرجعية اجتماعية ومرجعية دينية راسخة ومشهورة أكثر، ويعني في تراتبية العلماء هي أعلى من المشايخ الذين اشتهر خطابهم في هذه المناسبة، وبالتالي اكتفوا بالنصح العام ولم يحاولوا إثارة هذا الموضوع من أجل المصلحة الوطنية، خصوصا نحن في مرحلة حساسة. يعني أي حدث ولو كان صغير يمشي كمشي النار في الهشيم ويوظف أحيانا من أجل خلق حالة من الصراع الاجتماعي في سوريا باستغلال حالة الهشاشة، حالة الضعف، حالة المرحلة الانتقالية اللي فيها أعباء اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل العدالة الانتقالية وتركة النظام والخطاب الديني الموروث أيضا من زمن النظام، تحاول أن تستثمر في هذه الحالة من أجل دفع

0: المجتمع إلى مزيد من الاصطدام. لذلك أنا أعتقد أنه هي حالة معزولة لا تعبر عن المشهد الديني، المشهد الديني أوسع بكثير، والغالب عليه هو صراحة الحكمة والوسطية، وكون هاتين الخطبتين اشتهرت لا هي لا تعبر عن الحالة العامة.
1: طيب أعود إليك فيما يتعلق بالمرجعية سيد دبور، المرجعية التي تم توقيعها في مراقبة ما يتم نشره سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى فيما يتعلق بانتقادات أو ربما ما يثار من مجالس أو المنابر الدينية. يوم بعد توقيع هذه الاتفاقية، ما المتوقع من هذه المرجعية، وخصوصا بأننا رأينا آراء تم بثها عبر بعض المنابر فيما يتعلق بحفلة أصالة نصر الأخيرة تحديدا؟ هل يعتبر ذلك في أي إطار يندرج؟ هل يعتبر ضمن المخالفة القانونية أم يتوافق ربما مع رؤية وزارة الأوقاف؟
2: طبعا أنا يعني أؤكد وأثني على ما تفضل به الضيوف الكرام وأكمل ما بدأوا به. أهمية هذا الميثاق المرجعي هو ضبط الخطاب الديني، ابتعاد الخطاب الديني المنفلت أو الغير المنضبط. لماذا؟ لتأثيره أو تأثيره السلبي على حالة الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. يعني خطورة، إحنا نعرف الخطاب الديني هو يعني يشكل أكبر قدر أو أكبر درجة من الخطورة لتأثيره. لا طبعاً نحن نعرف بطبيعة الحال نحن مجتمعات يعني نوعاً ما تغلب عليها الطابع الديني، لكن أعيد وأكرر كما تفضل السادة الضيوف، الدين الإسلامي أو ما يغلب على بلاد الشام وسوريا بالحد الأدنى هو الوسطية والاعتدال. يعني كما تفضل ضيفك الكريم، التركيز على حالة معينة، على حالة هي ممكن أن تعتبرها حالة شاذة، لكن هذه ليست حالة عامة. ما يميز علماء الشام وتعرفينا يعني علماء بلاد الشام هم يعني يمكن ان نقول هم مصدر او هم اسسوا لهذه النظريه العظيمه الوسطيه والاعتدال ونشروها في البلدان الاخرى. حتى البلدان التي كانت تتبع مذهب ديني معين متشدد معروفه هذه البلدان بدات تجنح او تبتعد عن هذا التوجه المتشدد نحو الوسطيه ايضا والاعتدال. لم يعد هناك دول الان تطبق المبدا او تطبق او المذهب الديني المتشدد الذي يحمل افكارا فيها نوع من التطرف والكراهيه. وكما قال سائر الضيوف، هي ليست يعني الدين الاسلامي هو دين متنوع، هناك مدارس دينيه، هناك مذاهب، فناتي ونركز على مذهب معين او قول معين لفقيه او مرجعيه او كذا ونتمسك بهذه المرجعيه قد تكون نيه سليمه، لكن هذا الشخص بشكل او باخر علم او لم يعلم هو يؤدي الى حاله من الفوضى، حاله من من من لا استقرار. نحن هذه المرجعيه التي تحدثنا عنها التي تم توقيعها في وزاره الاوقاف هي مرجعيه مهمه، ليس فقط لضبط الخطاب الديني، ايضا لضبط الفتوى، ايضا لايجاد حاله معينه من وحده الخطاب الديني في بلد او في سوريا بالحد بشكل باعتبار هو موضوع الحلقه التي نتحدث عنه الان. كما قلت، أي موضوع يجب أن يكون مضبوطا بالقانون. نحن تحدثنا عن القانون هو الفيصل، لا يمكن لأي عمل أو أي نشاط أو أي جهد أو أي فعالية أو أي جهة معينة أن تتصرف بشكل اعتباطي أو بشكل فوضوي، لا بد من هناك أن يكون هناك قانون ينظم هذا الموضوع. وأنا أعود وأثني، أنا قرأت الميثاق لوحدة الخطاب الإسلامي، قرأته بالتفصيل، هو خطاب يعني يعتبر من الميثاق جدا على درجة عالية من الرقي إذا تم تطبيقه. وبكل حال كل الدعاة والخطباء قاموا، يعني ليس هناك خطيب أو داعية لم يوقع على هذه المرجعية، فبالتالي هم ملزمون بشكل أو بآخر. أنت داعية تتبع إلى جهة اسمها وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف لديها قانون ناظم، فأنت بشكل أو بآخر يجب أن تكون ملزم بهذا القانون أو بهذا النظام. إن وجدت نفسك غير منسجم مع هذا النظام تستطيع أن تقدم استقالتك أو أن تطلب إعفائك من هذه المهمة، لأن نتحدث عن خطورة الخطاب الديني وأهميته في خلق حالة من الاستقرار. وأيضا بالعكس، هو الخطاب الديني يجب أن يعزز حالة الاستقرار اللي نحن طيب فيها. نحن مررنا في 60 أو 70 سنة من حالة عدم الاستقرار، نحتاج إلى خطاب ديني واعي منسجم مع الحالة التي نعيشها الآن في سوريا.
1: دكتور معتز، من هذه
2: التي كنا سابقا
1: طيب من هذه موجودة. النقطة أود أن أنقلها إليك دكتور معتز، كيف اليوم فعلا في سوريا يمكن ضبط الرسائل أو حتى الخطابات أو حتى ربما مجرد آراء مخالفة لقيم البعض من رجال الدين أو مخالفة لمبادئه، أن اليوم التعامل معها والتي نراها فيما يتعلق بالحفلات الفنية والحفلات الثقافية التي تتم في سوريا؟
3: كما قلت، أعتقد أن المسألة، أتفق مع الأستاذ عباس أيضا في مسألة أنه يعني قد لا يكون الدخول في مسألة العقوبات هو الحل، وإنما هناك نقص في الوعي في تقديري، وهناك ممارسة خاطئة قديمة كما أشرت من قبل. فهناك يعني واجبات على الأطراف المختلفة. أولا واجب وزارة الثقافة والحكومة عموما، واجبها صون التعددية القائمة، التعددية الدينية والتعددية الإسلامية داخل الفضاء الإسلامي أيضا، هناك اجتهادات متعددة. ثانيا واجب الخطيب على المنبر أن يراعي هذه التعددية الدينية والاجتهادية داخل الفضاء الإسلامي، وبالتالي هذا يبني أو يقوده إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه لا ينكر إلا في المسائل المتفق عليها، لا هناك قاعدة تقول في الشريعة لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. فبالتالي لا يحق له إذا كان يرى رأيا مخصوصا أو لديه اجتهاد معين، فلا يجوز له أن ينكر على المنبر وأن يستخدم رأيه الشخصي على المنبر لأجل حمل الناس عليه. الآن المسألة الثانية التي يقودنا إليها رعاية التعددية هذه، تقودنا إلى رعاية التعددية هذه، وهي أنه عليه أن الأسلوب جزء أساسي من الإنكار. يعني الآن لا ينكر إلا فيما هو متفق عليه، لا ينكر في مسائل مختلف فيها، لكن أيضا أسلوب الإنكار مهم. أسلوب الإنكار بحيث لا يؤاخذه، لا يقع في محظور ديني ولا في محذور قانوني. هذه المسائل الثلاث أعتقد يحتاج الخطباء وتحتاج وزارة الأوقاف ربما أن تقيم بعض الدورات التدريبية والمناقشات الجماعية بين الخطباء أنفسهم، بوضع ميثاق أخلاقي غير الميثاق الذي تحدث عنه وهو ميثاق جيد كبداية، ولكن هناك ميثاق أخلاق لكل مهنة أخلاق ولكل وظيفة أخلاق، سموه code of ethics. يعني هناك ميثاق للإعلاميين يحفظوا يضعوا مع المبادئ الكبرى التي تحكم ممارستهم بهذه المهنة. كذلك يجب أن يكون أعتقد هناك ميثاق أخلاقي للخطباء تحديدا، لأن هؤلاء الناس يتعاملون مع عموم الناس، مع الجمهور، ويتعاملون مع جهات مختلفة كحكومة أو غيرها، ويتورط بعضهم في يعني في الإساءة إلى أشخاص بعيانهم. قد لا تكون الآن نحن أمام ربما حادثة سمعت، يعني أصبحت ترند يعني، ولكن هناك ما لا يسمع به في السوشيال ميديا أنه قد يتورط أشخاص بعينهم من الخطباء في الإساءة.
1: هذا ما رأيناه في الآونة الأخيرة. طيب دعني أن أختم مع سيد عباس شريفة في سياق الخطابات الدينية الأخيرة والحالة التي الجدلية الأوسع التي شهدناها في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالخطب التي خرجت بعد حفل الفنانة أصالة نصري، وأيضا تسريب مقطع مفتي الجمهورية، بالإضافة مؤخرا إلى إعادة تداول مقطع لمسرب وزير الأوقاف. في هذه الحالة ما هي الضوابط التي يجب أن تفرض على رجال الدين؟
0: نعم، أنا أعتقد يعني حتى بث الخطب إعلاميا يجب أن يكون منتقى على درجة من الدراية، ليس كل

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية الخاصة عن الانفجارات التي ضربت منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، حيث ضربت إلى الآن 10 انفجارات. وبحسب المعلومات الأولية فإن هذه الانفجارات في مستودعات الأسلحة، ولا تصريح رسمي إلى الآن عن سبب وقوع هذه الانفجارات. ونذكر بأن هذه الانفجارات التي وقعت في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي هي انفجارات في مستودع الأسلحة. ونتابع معكم مشاهدينا هذه الصور الأولية للانفجارات التي ضربت بحسب المعلومات الأولية مستودعات أسلحة بريف حلب الجنوبي. يذكر مشاهدينا بأن هذه الانفجارات إن كانت في مستودع

0: موضوع الأسلحة ليست الأولى. نتابع معكم مباشرة مشاهدينا هذه هي الصور الأولية للانفجارات.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يستر، الله أكبر. تلت العيش، الله يستر. بس بس الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يستر، الله أكبر. تلت العيس، الله يستر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يستر، الله أكبر. تلت العيس، الله يستر. بس بس
0: إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور الأولية للانفجارات في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وترجيحات بأن هذه الانفجارات بحسب المعلومات الأولية 10 انفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة، ولا تصريحات رسمية عن سبب هذه الانفجارات التي نشاهدها معكم مشاهدينا على الشاشة. وبحسب الدفاع المدني في حلب قال بأن هناك استمرار للانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. إذن بحسب الدفاع المدني في حلب، قال الدفاع المدني بأن الانفجارات ما زالت مستمرة في منطقة العيس جنوبي حلب، وهذه الانفجارات تعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، ولا معلومات أولية إلى الآن عن سبب وقوع هذه الانفجارات التي نتابعها معكم مشاهدينا على شاشة تلفزيون سوريا في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. ويذكر بأن حوادث انفجارات مستودع الأسلحة ليست الأولى، فمنذ أيام قليلة وقع 11 قتيلا في منطقة عياش غربي دير الزور أيضا بسبب الانفجارات. ولمعلومات أولية عن هذه الانفجارات ينضم إلي محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب. مرحبا بك محمد.
2: مرحبا بك حسام وجميع السادة المشاهدين.
0: حلب، ما هي المعلومات الأولية عن هذه الانفجارات؟
2: نعم حسام، يعني حتى الآن سلسلة الانفجارات متتالية حتى هذه اللحظة، يعني منذ نصف ساعة وإلى الآن كل دقيقتين إلى 3 دقائق نسمع صوت انفجار جديد في أحد مستودعات الأسلحة في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. الانفجارات عنيفة حسام، وصل صوتها وتأثيرها أيضا امتد لعشرات الكيلومترات. الأهالي في ريف حلب الشمالي شعروا في يعني صوت الانفجار.
0: محمد ابقى معي محمد. هذا التصريح لمديرية إعلام حلب، قالت بأن هناك انفجارات متتالية في أحد المواقع قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقالت مديرية الإعلام بأن قوى الأمن الداخلي تهيب بالمواطنين في المنطقة بعدم التوجه إلى المكان. إذن مديرية إعلام حلب قالت بأن قوى الأمن الداخلي في حلب تهيب بالمواطنين في المنطقة عدم التوجه إلى المكان، وأضافت المديرية بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف تتجه للموقع تحسبا لوقوع ضحايا. وأيضا بحسب الدفاع المدني قال بأن استمر

0: قرار الانفجارات في منطقة العيس يعيق وصول فرق الدفاع المدني. معك محمد.
1: نعم حسان، يعني كما قالت مديرية الإعلام في حلب، حتى الآن يعني السبب مجهول. حتى الآن بعض الأقوال تقول، بعض الأشخاص يقولون أنه سمعوا صوت لطائرة حربية، والأكثر يقول أن الانفجار ربما ناجم عن شيء آخر. حتى الآن الأسباب لا نعلمها، ولكن حجم الانفجارات كبيرة جدا حسام، يعني منذ نصف ساعة وإلى الآن أتحدث عن أكثر من 16 انفجار متتالي، وإلى الآن يعني نسمع صوت الانفجارات في عموم مدينة حلب، وهنالك أيضا صواريخ تتطاير من موقع الانفجار. يذكر بأن يعني محيط هذه المنطقة أيضا هنالك منطقة سكنية قريبة على هذا موقع، على موقع الانفجار. الدفاع المدني يحاول الوصول إلى مكان الانفجار، ولكن هنالك خطورة كبيرة من التقدم أكثر إلى موقع الانفجار، ولكن حتى الآن لم يعني نسمع عن مناشدة أو أي إصابة حصلت نتيجة هذا الانفجار. ولكن هنالك الأمن الداخلي الآن قريب من موقع الانفجار، يمنع يعني وصول بعض الأشخاص إلى أماكن الانفجار لشد يعني لخطورة الوصول إلى هذا المكان. أيضا استراد حلب دمشق، قام الأمن الداخلي بقطع الطريق حرصا على سلامة الأهالي في يعني أثناء المرور، لكون يعني الانفجار قريب على استراد حلب دمشق. قطع الطريق من تقريبا من دوار القلعة في مدينة حلب، وأيضا من جهة إدلب عند سراقب تم قطع الطريق. وحتى هذه اللحظة بين الحين والآخر نسمع انفجار جديد. يذكر أن حسام يعني سلسلة هذه الانفجارات أو سلسلة الانفجار التي تحدث في مستودعات الأسلحة يعني خلال الشهر الماضي
0: محمد،
1: كان هنالك.
0: محمد ابقى معنا ودعونا مشاهدينا نتابع هذه الصور الخاصة الجديدة عن الانفجارات التي وقعت وما زالت إلى الآن في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.

0: إذن ما زلنا نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور الخاصة والحصرية لتلفزيون سوريا عن الانفجارات التي وقعت في مستودع للأسلحة بحسب الترجيحات الأولية في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، والتي صورت من منطقة حلب. هذه المشاهد الخاصة عن الانفجارات التي وقعت في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وبحسب مراسل تلفزيون سوريا وصل عدد الانفجارات إلى 16 انفجارا متتاليا. هذه الانفجارات هزت مدينة حلب ووصل صداها وقوتها إلى الجنوب التركي، ووزارة الداخلية أصدرت هذا البيان بقطع الطريق الدولي دمشق حلب عند مفرق جامعة إبلة باتجاه حلب ومن عند جسر خان طومان من جهة حلب. إذن مشاهدينا، هذا العاجل من قبل وزارة الداخلية، قالت بأنه تم قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند مفرق جامعة إبلة باتجاه حلب ومن عند جسر خان طومان من جهة حلب. أعود إليك محمد نور. محمد، هل هناك أي معلومات جديدة لديك؟
1: حتى الآن يعني هي المعلومات نفسها حسام، يعني حتى

حتى الآن لا نعلم ماهية هذا الانفجار، كيف حدث؟ هل هو قصف طيران حربي؟ هل هو تخزين لمستودعات الأسلحة؟ ولكن ما يهم الآن بالأمر هو توقف هذه الانفجارات و

0: ولا سمح الله إن كان هنالك أي إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هذه الانفجارات المتتالية. الأمن الداخلي يعني فرض نوعا ما طوق أمني في موقع الانفجار أو قريب على الانفجار كي لا يكون هنالك أي أذية للأهالي خلال اقترابهم إلى من موقع الانفجار، وأيضا قام بقطع أسراد حلب دمشق. حتى هذه اللحظة النيران مشتعلة، أصوات الانفجارات بين الحين والآخر نسمع صداها، وأيضا تطاير الشظايا والصواريخ. وبالقرب من هذا المكان يعني هنالك منطقة سكنية، ولكن حتى الآن لم نرصد أي إصابة بشرية ولله الحمد، وبانتظار يعني كما ذكرت لك وصول فرق الدفاع
1: نعم
0: المدني إلى موقع الانفجار.
1: محمد نور تفضل بالبقاء معي. مراسل تلفزيون سوريا في حلب، محافظ حلب قال بأنه نظرا لوقوع انفجارات جنوب حلب في منطقة العيس وما حول المنطقة، نرجو من الجميع عدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو التجمع بالقرب منها حفاظا على سلامة المواطنين، وأكد بأن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، والجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. وأول بيان رسمي صدر من سانا، هذا البيان صدر الآن من وكالة سانا. نص البيان: انفجار في أحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. إذن سانا انفجار في أحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. وأيضا نعود إلى بيان محافظة حلب التي طلبت من المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير مؤكدة وانتظار ما يصدر عن جهات رسمية. وينضم إلي الخبير الأمني والاستراتيجي العميد محمد البقاعي معي من ريف دمشق. مرحبا بك سيادة العميد. إذن انفجار بأحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوب حلب، ما تعليقك على هذا الانفجار؟
2: صباح الخير أستاذ حسام، لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني كنا تكلمنا سابقا على أكثر من قناة وفي أكثر من مكان أن عملية تخزين الأسلحة والمستودعات تحتاج إلى خبرات كبيرة، وأن المستودعات يجب أن تكون محمية ومحروسة أكثر من غيرها من القطاعات العسكرية. لكن الحقيقة اليوم يعني أنا بتت على شبه يقين أن تلك الانفجارات يا أستاذ حسام مردها إلى عمل خارجي. يعني انفجارات المستودعات هناك عدة احتمالات كي ينفجر أي مستودع ذخيرة في أي قطعة عسكرية، إما من خلال التخريب المتعمد أو تلغيم أو تفخيخ هذا المستودع من قبل قوات العدو قبل انسحابها من المكان. ونحن هنا أمام سنتين من يعني من من من من انسحاب العدو ومن سقوط جيش بشار الفار، هذه النظرية يمكن نفيها تماما. أيضا هناك يمكن أن يكون الإهمال في التخزين أو بقاء بعض الصواعق للقنابل أو للألغام في مكانها. أيضا نحن هنا أمام عشرات الانفجارات يا أستاذ حسام، وهذا ما تؤيده فرضية الاعتداء الخارجي. وأنا أعتقد يعني شبه جازما أن هناك عملية مقصودة تخريبية، ربما تكون إما تلغيم أو يعني وضع عبوات ناسفة لحرمان الجيش العربي السوري من هذه المستودعات، وإما عبر طائرات حربية مجهولة على الأغلب أن تكون إسرائيلية قامت بقصف هذه المستودعات من أجل حرمان الجيش العربي السوري من تلك الذخائر التي استولى عليها من الجيش السوري السابق.
1: يعني نعم مشاهدينا، و أعود.

0: إلى مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. تفضل أستاذ محمد البقاعي بالبقاء معي. محمد نور، آخر المستجدات لديك ما هي؟
1: نعم حسام، يعني الآن بدأت قليلا يعني هدوء يعني النيران في مكان حدوث الانفجار، وهدأت نوعا ما الانفجارات لربما خلال يعني دقائق قليلة. يمكن للدفاع المدني من الاقتراب من موقع الانفجار، ليس الاقتراب على يعني ذات المستودع، وإنما بالقرب من المناطق السكنية التي ربما تضررت نوعا ما بالشظايا وأيضا الصواريخ التي خرجت من موقع الانفجار. ولكن بحسب يعني الآن تواصلت مع الدفاع المدني وقالوا أنهم لم يرصدوا حتى الآن أي نداء من يعني أو أي إصابة أو أي ضرر خسائر بشرية في القرى المحيطة من في موقع الانفجار. ويعني النيران بدأت تخمد من موقع الانفجارات وهدأت نوعا ما يعني وتيرة الانفجارات. يذكر بأن يعني العديد من الانفجارات المتتالية لأكثر من نصف ساعة سمعناها وشاهدناها هنا في مدينة حلب، انفجارات عنيفة. حتى الآن لا توجد يعني أي معلومات حسام إن كان هنالك خسائر بالقرب من موقع الانفجار أو يعني عن طبيعة وماهية هذا الانفجار إن
0: نعم
1: كان هنالك خسائر.
0: محمد، بالنسبة للأصوات التي سمعت في حلب، كيف كان الأمر؟ بحسب المعلومات لدينا بأن الصوت كان في حلب قوي جدا.
1: بالفعل حسام، يعني الصوت وصل تقريبا إلى منطقة الرفعت في ريف حلب الشمالي، يعني أتحدث عن أكثر من 70 كيلومتر. الأهالي شعروا بالانفجارات وسمعوا أصواتها أيضا في ريف حلب الغربي في منطقة دارة عزة. وفي ريف حلب الشرقي الأهالي باتوا يتحدثون أيضا أنهم سمعوا أصوات هذه الانفجارات وتحدثون عن منطقة السفيرة، يعني بمدى دائري عن موقع الانفجار يمكن أن نقول أن على مدى 80 كيلو متر بكافة الاتجاهات قد سمع الأهالي أصوات الانفجارات. وفي الحقيقة كان هنالك حالة من الرعب بالقرب من موقع الانفجار في القرى المحيطة في منطقة الانفجار. وحتى هذه اللحظة التي يعني أتحدث بها لم نرصد حتى الآن أي خسائر بشرية ولله الحمد. ويعني ربما الآن بدأ يعني الدفاع المدني الوصول إلى القرى المحيطة في موقع الانفجار ليرصد إن كان هنالك أضرار أو خسائر في هذه المنطقة، بانتظار أيضا يعني الدفاع المدني يعني يوضح أكثر حول مشاهدته من المواقع القريبة من الانفجار. يعني حجم الانفجارات كان كبير جدا حسام، حتى يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بات الحديث عن ربما صواريخ وصلت إلى ريف حلب الغربي من شدة الانفجار، على العلم أنها لم تصل إلى تلك المنطقة. ولكن حجم الانفجارات الكبير، تحدث الأهالي في كفر عمة وكفر تعال وتديل والأبزم وأن هنالك صواريخ قد سقطت في هذه البلدات، مع يعني نفي الدفاع المدني وصول هذه الصواريخ إلى تلك المنطقة. ولكن حجم الانفجارات الكبير والهائل، شعر الجميع بأن الانفجار قريب منه. أنا يعني على بعد قرابة 15 كيلومتر من موقع الانفجار، صحيت على يعني الصوت العنيف الذي نتج عن هذا أو الذي نجم عن هذا الانفجار. بالفعل بانتظار يعني حسام الآن مشاهدات الدفاع المدني وأيضا قوى الأمن الداخلي التي يعني حرصاً على سلامة الأهالي
0: نعم،
1: المتوجهين بالقرب من هذه المنطقة.
0: سأعود إليك محمد نور، مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وأعود إلى العميد محمد البقاعي. سيادة العميد، ما طبيعة المنطقة العسكرية التي وقع فيها الانفجار؟
2: يعني أستاذ حسام، تلة العيس معروفة، يعني إبان الثورة السورية في أواخر العام 2015 و16 جرت فيها أعنف المعارك ما بين الجيش السوري الحر وما بين فصائل المعارضة، وما بين الميليشيات الإيرانية وحزب الله والجيش السوري البائد. الحقيقة أنا أستغرب شغلي هنا، أمر هنا يا أستاذ حسام، يعني أنا تابعت انفجار المستودعات في منطقة عياش في دير الزور وفي منطقة سرمدة منذ عدة أيام، ومنذ حوالي شهر أو شهرين في على طريق درعا بين دمشق ودرعا انفجر عدد مستودعات. لكن هنا لفت نظري أمر هام جدا، أن هناك عشرات المستودعات التي تنفجر الواحد تلو الآخر، يعني هناك خطأ استراتيجي في تخزين تلك المستودعات. يعني قيادة المنطقة العسكرية الموجودة في جنوب حلب في منطقة العيس، كيف تقوم هذه القيادة المنطقة العسكرية بوضع مستودعات، عشرات المستودعات إلى جانب بعضها البعض؟ هذا خطأ عسكري كبير وخطأ في التخزين، يجب أن يحاسب من قام بهذا الأمر. يعني لا يمكن أن يوجد عشرات المستودعات إلى جانب بعضها البعض. أنا أعرف تماما في كل جيوش العالم، وأنا قرأت يعني وكتبت مقالات كثيرة عن جيوش العالم، سواء من الدول العالم الثالث أو من دول العالم الأول. يعني تركيا إلى جانبنا تعتبر من دول حلف شمال الأطلسي. المستودعات تكون متباعدة عن بعضها عشرات الكيلومترات، وفي أماكن مموهة وفي أماكن محمية جدا جدا. يعني
0: سيادة العميد، يعني فقط اسمح لي سيادة العميد، سلسلة من الانفجارات في مستودعات الأسلحة تضرب عدة مناطق في سوريا، هل ترجح بأن أسباب هذه الانفجارات هي أسباب تقنية، أسباب سوء تخزين كما ذكرت، أم بفعل فاعل؟
2: لا موضوع سوء التخزين يا أستاذ حسام أنا أستبعده تماما هنا. يعني سوء التخزين قد ينفجر مستودع خلال شهر، يعني في عام، يعني دعني أقول لك، يعني أنا من خلال 20 أو 25 عام من خدمة في جيش سوريا البائد، يعني لم ألحظ خلال 25 عام انفجار أي مستودع في أي قطعة عسكرية على امتداد الجغرافيا السورية. أعتقد يعني مهما كان سوء التخزين ومهما كانت يعني قلة الخبرة للعناصر المولجة بحماية تلك المستودعات أو تخزينها أو توضيبها، لا يمكن أن تقوم تلك الانفجارات بهذه السرعة وهذه الحدية. أعتقد أن هناك أيادي خارجية، إما بتفخيخ تلك المستودعات وإما طيران حربي مجهول، ولا أعتقد أنه إلا إسرائيلي. المسافة ما بين تلة العيس وما بين قاعدة رامات دافيد في شمال فلسطين المحتلة لا تتجاوز 600 كيلومتر ذهابا و 600 كيلومتر يعني إيابا للطائرات. والإف 15 والإف 35 والإف 16 الإسرائيلية تستطيع قطع هذه المسافة ذهابا وعودة دون التزود بالوقود، يعني هي ضمن المدى المجدي لتلك الطائرات الحربية المعادية. هذا ما أعتقده جازما، وستثبت الأيام بعد التحقيق أنها من فعل فاعل. لا يمكن أن تكون سوء تخزين، يعني عشرات المستودعات تنفجر، هذا أمر يعني لافت يعني للنظر، لا يمكن أن يكون سوء تخزين.
0: نعم سيادة العميد، تفضل بالبقاء معي، نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور الجديدة للمشاهد الأولية للانفجارات في مستودع للأسلحة بحسب المعلومات الأولية في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.
3: الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بس الله أكبر الله أكبر
1: إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور الجديدة للانفجارات التي ضربت مستودع لتخزين الأسلحة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وبحسب الواضح من الصور هناك سلسلة من الانفجارات الكبيرة والضخمة وانطلاق شظايا وصواريخ ناتجة عن هذه الانفجارات، وحجم الانفجارات كبير. وكما نتابع بأن هذه الانفجارات بالقرب من عربات تمر وأيضا من مناطق سكنية، وإلى الآن ليس هناك أي معلومات أولية عن وقوع إصابات أو ضحايا. عود إلى سيادة العميد محمد البقاعي. سيادة العميد، إذا تابعنا هذه الصور عن هول الانفجارات، لو سألتك ما طبيعة هذه الأسلحة والمواد المخزنة التي ينتج عنها هذا أو هذه الانفجارات الكبيرة؟
2: يعني أستاذ حسام، سمعنا ورأينا في الانفجارات أن هناك صواريخ تتطاير إلى مسافة عشرات الكيلومترات. يعني إذا ما افترضنا دعني بأقل من نصف دقيقة أن أعود قليلا إلى موضوع الفرضية قصف هذه المستودعات بالطيران المعادي. أستاذ حسام، يعني الأستاذ محمد نور مراسلكم، يعني
1: لو سمحت لي سيادة العميد،
2: سيادة العميد
1: سأعود إليك لتعيد هذه الفكرة. محمد نور مراسل تلفزيون سوريا. محمد، عادت الانفجارات الآن أيضا.
3: نعم حسام، يعني الآن عادت الانفجارات في موقع التفجير الأساسي في منطقة العيس، صوت انفجار ضخم جدا، تلاه أيضا انفجارين خلال يعني 5 دقائق من الآن، انفجار كبير، تبعه أيضا انفجاران في موقع الانفجار الحاصل في مستودع الأسلحة في منطقة العيس. الآن فرق الدفاع المدني كما ذكرت سابقا وصلت إلى بعض القرى القريبة من مكان الانفجار، ولم ترصد أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة. وما بعدها يعني سمعنا صوت الانفجار الكبير، لا أدري إن كان يعني فرق الدفاع المدني ستتقدم أكثر إلى موقع الانفجار أو بقيت في أماكنها، لأن خمدت نوعا ما النيران في هذا المستودع منذ ربع ساعة. تقدمت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المناطق السكنية، ومن ثم منذ 5 دقائق حصل انفجار كبير، تلاه انفجاران في الموقع نفسه، وعادت النيران للاشتعال في ذات المكان. حسام، يعني ربما الآن الحلبيون كلهم قد صحوا على هذه الانفجارات. هنالك يعني بداية كان حالة من القلق والرعب نوعا ما ريثما تأكدوا من موقع الانفجار أين، لأن كل شخص سمع أصوات الانفجارات قال بأنه بالقرب منه من شدة هذه الانفجارات. ولكن حسام، يعني كما تفضل سيادة العميد، يعني آخر شهرين من الآن رصدنا انفجار في عدة مستودعات في سوريا، في مستودع بنش.
1: محمد، بالنسبة للوضع الأمني في مدينة حلب، هل هناك تحركات أمنية باتجاه المكان أو انتشار للأمن في مدينة حلب أو في محيط منطقة الانفجار؟
3: بالفعل حسام، يعني من لحظة الانفجار كان هنالك استنثار أمني للدفاع لوزارة الداخلية، وأيضا كان هنالك استنثار لوزارة الدفاع لكون يعني الانفجار حاصل في احد مستودعات وزارة الدفاع، ولكن وزارة الداخلية، الامن الداخلي، سارع الى الانتشار بالقرب من مكان الانفجار، ويعني هنالك انتشار امني، بالاضافة الى منع يعني بعض الاهالي من الاقتراب من موقع الانفجار، وقام ايضا بقطع اوتوستراد حلب دمشق خشية ان يعني يصل الانفجار او شظايا الانفجار الى الاوتوستراد الدولي، لكون يعني منطقة العيس هي ملاصقة تماما لأوتوستراد حلب دمشق، لا تبعد سوى 5 كيلومترات. قاموا بقطع الطريق من جسر خان طومان من المنطقة الجنوبية، وأيضا من مفرق جامعة إبلا، وطوق أمني للأمن الداخلي فرضه بالقرب من موقع هذا الانفجار، تحسبا يعني لتعرض أي شخص للأذية، ومنعا لاقتراب الأهالي من موقع الانفجار.
1: سأعود إليك يا محمد نور، مراسل تلفزيون سوريا في حلب، لآخر التطورات والمعلومات لديك، وأعود إلى سيادة العميد محمد البقاي. سيادة العميد، إذن بعد توقف الانفجارات عادت الانفجارات في ذات المنطقة، وكنت قبل أن أذهب إلى مراسل تلفزيون سوريا في حلب تقول شيء في غاية الأهمية، تفضل أكمل هذا التحليل الأمني والعسكري للمنطقة، وعلق على عودة الانفجار أستاذ محمد.
2: يعني أستاذ حسام، أنا أعتقد أن هناك سربة من طائرات الاف 15 التي تحمل صواريخ مداها ما بين 150 إلى 200 كيلومتر، صواريخ جو أرض شديدة الانفجار من طراز سبارو. هذه الصواريخ تطلق من مسافة 200 كيلومتر، يعني الموجود في منطقة تلة العريس وما حولها لن يسمع صوت الطائرات أو هديد محركات الطائرات المعادية، كون الصواريخ تطلق من مسافة 200 كيلومتر. يعني عمليا الصاروخ عندما يطلق من مسافة 150 إلى 200 كيلومتر هو سيأتي يعني بشكل صامت، تقريبا شبه صامت، حتى يصل إلى المستودع أو إلى النقطة الإحداثيات المرسومة له عبر خرائط الجي بي اس المتصلة بالأقمار الصناعية. يعني أنا أعتقد أن هناك سرب من طائرات المعادية من طراز اف 15 أو 16 على الأرجح. يعني إسرائيل لن تستخدم طائرات الشبح الاف 35 كون كلفة تشغيلها عالية وكلفة صيانتها عالية، وكونه في سوريا لا يوجد رادارات ولا يوجد وسائل دفاع جوي تؤثر على الاف 15 ايجل وعلى الاف 16 فالكون، تلك الطائرات المخصصة والتي تحمل صواريخ جو أرض. إذا أنا أعتمد يعني احتمال فرضية أن يكون القصف من الجو هي أعلى فرضية موجودة حتى الآن، كون الانفجارات تأتي متتالية. يعني ما هذه الصدمة التي تقوم فيها بتفجير 10 مستودعات؟ طالما هناك 10 انفجارات إذا هناك 10 مستودعات قريبة من بعضها، ويتم تفجيرها عبر سلسلة من الغارات من مسافة 200 كيلومتر إلى هذه المستودعات. هذا يعني ما أردت، ما حللته وما رأيته بعين الخبير الأمني العسكري، وأنا متخصص في مجال الدفاع الجوي ومجال الطيران وأسلحة الدفاع الجوي. أعتقد جازما أن الموضوع موضوع قصف معادي من مسافة 200 كيلومتر أو 150 كيلومتر، وهذا ضمن مدى الطائرات المعادية الإسرائيلية بشكل مريح جدا لتلك الطائرات.
1: يعني سيادة العميد، أنت الآن بحسب المعلومات والمشاهد وما حدث من انفجارات في منطقة العيس بريف حلب، تكاد تجزم بأن هذه الانفجارات ليست سوء استخدام أو تخزين إن صح التعبير، وإنها مستهدفة عبر مسيرات من إسرائيل، هذا تحليلك؟
2: يعني ربما ليست مسيرات أستاذ حسام، يعني مسيرات بعيدة من إسرائيل. المسيرة لا تصل من إسرائيل، من شمال فلسطين المحتلة إلى تلة العيس. هذا فعل طائرات مقاتلة بعيدة المدى من
1: طائرات مقاتلة
2: F-15 أو F-35 أو F-35. المسيرات لا تصل من شمال فلسطين المحتلة إلى تلة العيس، مداها يعني أبعد من مدى عمل المسيرات.
1: بتحليلك نعم، ولكن قبل قبل قبل أن أعود إليك يعني إذا مشاهدينا نتابع هذه المشاهد أيضا لأوتوستراد حلب دمشق وقطع الأوتوستراد من قبل الأمن الداخلي خوفا على حياة المدنيين. عود إلى محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب. محمد، إذا وضع الطرقات والحركة بعد هذه الانفجارات.
3: نعم حسام، يعني الآن وردني من الأهالي بأن هنالك عدة إصابات، وبالفعل يعني الدفاع المدني قام بنقل عدة أشخاص حتى هذه اللحظة، لا نعلم الأعداد بشكل تقريبي. هنالك يعني عدة إصابات تم نقلهم من القرى القريبة من موقع الانفجار إلى مشافي مدينة حلب لإسعافهم. أما بالنسبة كما ذكرت يعني حركة الطرقات، يمنع منعا باتا من قبل الأمن الداخلي الوصول إلى مكان الانفجار بمسافة 10 كيلومتر، لكون حتى هذه اللحظة التي أتحدث معك بها هنالك تطاير للصواريخ والشظايا، هدأت نوعا ما قرابة الربع ساعة، ومن ثم عاد انفجار ضخم وكبير، وحتى الآن النيران مشتعلة نشاهدها من موقع الانفجار، وأيضا يعني أصوات يعني الذخائر وأيضا الانفجارات المتتالية الخفيفة جدا طبعا من الصواريخ الموجودة في هذا المستودع يسمعها الجميع الآن في مدينة حلب، ولكن الأمن الداخلي يمنع حتى الآن حرصا على سلامة الأهالي بمسافة 10 كيلومتر من الاقتراب من موقع الانفجار.
1: محمد، بالعودة إلى خبر الإصابات، للتأكيد فقط هناك تسجيل عدة إصابات ونقل العدد منها إلى المشافي لتلقي العلاج. هذه الإصابات محمد من القرى المجاورة لبلدة العيس نتيجة تطاير الشظايا، وما هو مدى الكثافة السكانية في هذه القرى؟
3: نعم حسام، يعني أكد لي أحد الأهالي الآن بالقرب من مكان الانفجار بأنه كان هنالك عدة إصابات وجرى إسعافهم من قبل فرق الإسعاف التي توجهت إلى هذه المنطقة، ولكن لا أعلم العدد الدقيق أو الحقيقي لعدد الإصابات لكون هنالك عدة قرى، ولكن كل هذه القرى القريبة من منطقة العيس، يعني أتحدث عن تل حدية والبرقوم والعديد من القرى، هذه القرى كانت مهجورة بشكل كامل قبيل يعني التحرير، بنى حكم نظام الأسد المخلوع، وبعد التحرير كان هنالك صعوبة كبيرة في عودة الأهالي إلى قراهم، لكون هذه القرى تحديدا حسام تعرضت لتدمير بشكل شبه كامل. يعني معارك العيس وأنا يعني أتكلم بها الآن أستحضرها منذ عام 2016 و2017 في خيالي، عندما دارت أعتى المعارك في تلك المنطقة، كانت تلة العيس صراع كبير ما بين الثوار وأيضا النظام والميليشيات الإيرانية، لذلك كل القرى المحيطة في منطقة العيس تعرضت لدمار كبير. يعني أقدر الآن نسبة عودة الأهالي إلى كل قرية لا تتجاوز 20% لكون البيوت مهدمة، البنية التحتية في هذه القرى مهدمة، لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة، ولكن يوجد فيها سكان أقدر بقرابة 20-25% فقط من إجمالي أعداد يعني أعداد كل قرية بحسب يعني بيوتها ومنازلها التي من المفترض أن يتواجد الأهالي بها.
1: نعم، ابقى معي محمد نور، سأعود إليك لآخر التطورات والمعلومات لديك. ينضم إلي العميد فايز الأسمر، مرحبا بك سيادة العميد، ما هي قراءتك لهذه الانفجارات وهذا الانفجار الكبير الذي ما زال في مستودعات الأسلحة في أحد مواقع الجيش بحسب بيان لوكالة سنة؟
4: تحياتي يا أخي حسام، شيء مؤلم أخي حسام أن تحدث انفجارات 4 خلال أقل من شهر، وتذهب بما تذهب به من ضحايا إن كانوا أجسى وأرباح.

0: المدنيين أو العسكريين. هذا مخزي حقيقة، عسكريا مخزي. يعني من غير المعقول أن نتكهن إن كانت إسرائيل أو ميليشيات معينة أو فلان أو علان أو عدم سوء تخزين أو غيره. صحيح أن إسرائيل دمرت قدراتنا بنسبة 80%، ولكن لا يزال لدينا مضادات، يعني مدافع 57، المضادات 13.5 تتواجد حول مستودعات الأسلحة، إن كان هناك طائرات مسيرة أو غير مسيرة. أكيد عندنا رادارات، لا تزال هناك رادارات تكتشف الأهداف المخترقة للحدود السورية. أما نتكهن ونظل نقول طائرة إسرائيلية ومسيرة وتصل، لا، المسيرات تصل إلى دير الزور، وتصل إلى تركيا. أنا ما بعرف مين ضيفك اللي كان معنا وبقول لا المسيرات ما تصل لمنطقة العيس وهي 300 كيلومتر، لا، في مسيرات 1000 كيلومتر عند إسرائيل، وهذا الأمر مفروغ منه. هذا أنا ما بدي أدخل بباب التكهنات أخي حسام.
1: ما هي الأسباب بحسب تحليلك العسكري الأستاذ؟
0: حبيبي التحليل العسكري، هناك عدة أسباب. يعني ممكن أن يكون قصف خارجي، ممكن الأعداء، أنت تعرف أنه متربصين كثر، عندك تحديات أمنية كثيرة، إسرائيل لها مصلحة، رافضي الاندماج في الدولة السورية من قصد، البيكيكي لهم مصلحة، ميليشيات الهجري لهم مصلحة، الفلول لهم مصلحة، وكل هؤلاء عندهم ويتمكنون من حيازة الطائرات المسيرة. تمام؟ الأمر الثاني التدقيق على الخلفيات الأمنية للمسؤولين عن المستودعات. الأمر الأهم للأسف أخي حسام، هذه الانفجارات متكررة بمستودعات الجيش، يجب الوقوف على أسبابها، مسبباتها، دوافعها، مستفيد منها، كيف ولماذا تحدث، القيام بالتحقيقات الكافية المهنية لمعرفة خلفياتها، عدم التهاون في معاقبة المقصرين والمتهاونين والمهملين مهما كانت رتبهم ومرتباتهم. طيب بالتأكيد
1: لماذا تغيب التحقيقات ولا يتم نشر التحقيقات في حال هناك تحقيقات؟
0: يعني أنا عنصر مسؤول في الدولة، تحليلك أقول
1: تحليلك سيادة
0: تماما
1: عمين.
0: تماما أخي حسام، يجب أن تكون هناك لجان أكاديمية وقادرة على التعامل مع المستودعات السلاح. أنت تعرف الأسباب كثيرة، وأنت تعرف الآن عدم، يعني مقاتل مسؤول عن مستودع سلاح، في عنا ضباط تسليح، في عنا ضباط متفجرات، في عنا كثير بالتأكيد، يعني الأسباب كثيرة ما فيني أحصر لك إياها، ولكن يجب التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، يجب أن لا تمر التحقيقات فيها مرور الكرام، التدقيق الكافي. ربما هناك اختراقات أمنية في قطاعات ومستودعات الجيش، الأعداء المتربصين كثر، ربما مفخخة، ربما سلاح مفخخ قد سلم لمستودعات الجيش ويتم الانفجار بمتتابع بالمستودع سرمدة ومستودع الضمير وعياش وتلة العيس. يعني شيء مريب وغريب وعجيب أنه 4 مستودعات سلاح خلال أقل من 3 أسابيع تذهب بأرواح 100 وإحنا ساكتين أو منتحذر. مو معقول هذا، ما هذا غير ممكن. يعني يجب أن تكون هناك لجان تحقيق، يعني إحنا مستودعاتنا ما هي، ما ما ما ما لازم نعرف مين الضابط المسؤول عنا، من العساكر المخازن، يجب أن تكون العناصر اللي تتعامل مع الذخائر ومستودعات الذخائر من الأكاديميين، فهناك الكثير اللي فعله. الشروط الواجب توفرها في المستودعات يا أخي، بعدها عن المدنيين، بعدها عن خطوط وشبكات التوتر العالي، التهوية العالية الجيدة، اللي أنا ضابط ودارس الأمر من 45 سنة، إنه شروط اللي بدي أحطها بمستودع السلاح، التهوية الجيدة، إذا كان بالتكييف أفضل، إذا الأبواب، حتى الأبواب تفتح للخارج وليس للداخل، حتى زر الكهرباء ما لازم يكون من داخل المستودع، يكون بخارج المستودع. هاي في كثير ما بتعرفها يا أخي، عم تتعامل بعدم خبرة مع الذخائر، مع مستودعات السلاح. يعني شيء مؤلم، أنا عم بحكي من ألمي، ومعقول يعني أنه فصل أجهزة التفجير؟ طيب يا أخي، أنا عندي صواريخ، بشيل الصمامات اللي موجودة في مقدمتها والصواعق عن مستودعات السلاح. يا أخي أنا ليش بحط المستودعات جنب بعضها، 20 مستودع جنب بعضه؟ لازم بين المستودع والمستودع يكون في 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1000 متر، عشان ما تصير سلسلة انفجار. إذا انفجر مستودع جر كل المستودعات وراه، مستحيل يحدث تفجير يا أخي حسام، خليني أنا عسكري، مستحيل إلا إذا كانت القذائف مسلحة. كلمة مسلحة يعني محطوط عليها الصمامات، الصاروخ عليه صمامه، والقذيفة الـ RPG عليها صمامه.

0: الحمامات الكريستال والرؤوس والصواريخ الميم دال مسلحة، هذا كله يجب على الخازن، من مهام الخازن ومن مهام إدارة التسليح. عند خزن الأسلحة تفصل التسليح تبعه، وأقصد مسبب الانفجار اللي بيسجد الشرارة والموجود في مقدمة القذائف، وتحطه مستودعات لحالة والصواريخ لحالة. مو معقول انه تتخزن وهي مسلحة باقل شرارة او باقل احتكاك. يعني انت بتعرف لازم تكون مرفوعة اقل ما يمكن للذخائر الموجودة على طبليات، ان كان طبليات خشب انه ما يكون في مناطق احتكاك، لانه الاحتكاك والحديد طبليات الحديد وتسحب الحديدة على رأس سحب ممكن تولد شرارة بتؤدي الى كارثة. التعامل مع المتفجرات والألغام، الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، ما فيك تصحح خطأك، يجب أن يعرفها القائمين على مستودعات السلاح وعلى المتعاملين مع المتفجرات والألغام ومخلفات الحروب. الاستهزاء بهذه الأمور مو معقول، عدم الاكتراث بهذه الأمور مو معقول. والله أشتد ألما أنه يوم اللي سمعت اليوم الانفجار الرابع، مو معقول خلال 3 أسابيع. بغض النظر عن السبب، أنا بغض النظر ربما تكون استهدافات، وقلت لك المتربصين كثر، عناصر اللي مبدل الاندماج منقصد، ممكن الفلول، ممكن حتى حزب الله، ممكن أعرف شلون. بس والله أنا بدي أتحذر، مو معقول أنا دولة صاحبة سيادة ما بعرف إذا دخل على على على أجوائي مسيرة وما دخل أجوائي مسيرة، بعدين على بعد 5 كيلومتر أو 10 كيلومتر من مستودعات الرئيسية للسلاح في مضادات طيران، ما عنا صواريخ ميمطاع، عنا مدفعية، عنا 13.5 بالآلافات، عنا مدفعية أرضية مضادة للطائرات. مو معقول الكلام هذا، تقول لي والله ما بتوصل مسيرة وما بتوصل كذا أو متكم إسرائيل. كل شيء جائز أخي حسام، أنا عسكري، يوم اللي بدي أسلم التحقيق بدي أعمل الأسباب المباشرة وغير المباشرة وأدقق على كل صغيرة وكبيرة. شو عملت رئيس المستودع؟
1: نعم سيادة، سيادة
0: بده يكون في سجلات يا أخي. هلا أنا بدي أطلع على سجلات مستودعات السلاح، السلاح الخارج والسلاح الداخل، أكيد في فوضى، بده يكون مسؤولة إدارة التسليح عنه. السلاح الداخل سيقيد وفق يعني وثائق معينة وساعة دخوله وساعة خروجه أموره. يا هل ترى هذه الأمور متوفرة عنا بمستودعات الجيش لنعرف شو اللي دخل بالفترة الأخيرة وليش تم الانفجار هالأيام هاي، وليش الأمور كثيرة ما هي شغلة والله كلمتين. وأعرف أن نتائج التحقيق يجب أن تكون لجان تحقيق مختصة ومن إدارة التسليح.
1: نعم سيادة العميد، سيادة العميد فايز سعود إليك. يعني أثرت في يعني أثرت عدة نقاط في غاية الأهمية في الحقيقة. سأعود إلى سيادة العميد محمد البقاعي. سيادة العميد محمد البقاعي، العميد فايز الأسمر تحدث في العديد من النقاط وهي في غاية الأهمية حقيقة. ما تعليقك وما رأيك بما أثاره سيادة العميد فايز الأسمر؟
2: نعم، مساء الخير لك مجددا ولسيادة العميد فايز الأسمر. بكل الأحوال تحدث سيادة العميد أنه لدينا وسائل دفاع جوي. نحن نعم، نحن لا زال لدينا في الجيش السوري الجديد من مخلفات النظام السابق بعض كتائب المدفعية ميمطة وبعض فصائل أو بعض كتائب من صواريخ الكوبرا والإيجلا. يعني مدفع 57 ملم ميمطة مدى حوالي 5.5 كيلومتر بارتفاع 5 كيلومتر، المدفع 23 الثنائي أو الرباعي الشركة التي تحمل 4 مدافع 23 مدى 2300 متر، طبعا معظمها معطل على النظام الأول والثاني، وكنا نرمي عليها على النظام الرابع في أيام يعني ما كان هناك خبراء روس يقومون بصيانتها وخبراء سوريون أيضا، كانت معظم أجهزتها الإلكترونية معطلة. كنا نرمي على النظام الرابع 2300 متر مداها، عندنا 14.5 مدى حوالي 1500 إلى 2000 متر، الكوبرا مدى حوالي من 3 كيلومتر إلى أحدث أنواع الإيجلا التي ورثناها عن النظام البائد حوالي 5 كيلومتر مداها. إذا ما تحدثنا إذن هنا عن أمدي ما بين 5 كيلومتر واثنين كيلومتر المدى الدفاع الجوي المدفعي الموجود لدينا. طائرات الاف 15 تقصف من مسافة من 100 إلى 150 كيلومتر. يعني نحن في لبنان خدمنا في لبنان، وهناك من يشاهدنا الآن كان يخدم معي في لبنان، بادين سيجري وعبد الله شلحاوي وتلك الضباط الذين كانوا يخدموا معي، رمينا عشرات آلاف الطلقات على الطائرات الإسرائيلية نهارا جهارا يا أستاذ حسام ويا سيادة العميد، لم نصب ذبابة، فما بالك اليوم الهجوم يتم ليلا، الهجوم ليلا. المدفعية من طه في الليل تأثيرها صفر، لأن المدفع 57 يدار يدويا. كنا سابقا لدينا جهاز الفازا أو رادار الصون 100 كنا نديره أحيانا على الرادار، لكن كثرة الأعطال كنا نستخدمها يدويا. بالليل المدفعية من طه تأثيرها صفر، فما بالك على المسيرات، لا يمكن أن تصيب مسيرة في الليل، ربما في النهار صدفة أن يقام لها سد ناري أو ترمى بطريقة معينة، أما في الليل مستحيل يا سيادة العميد. مدفعية من طه فقط لدينا اليوم. صواريخ دفاع جوي لا يوجد لدينا، مثل الفادرات أو الأوسا، كل العربات دمرت، أو البيتشورا أو الفولغا.
1: نعم.
2: أو البانتير.
1: سيادة العميد دمرت. يعني ابقى معي، نعرض معكم مشاهدينا صور أولية للشظايا التي سقطت على أحد المنازل بمحيط منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. إذن هذه الصور الأولية للشظايا التي سقطت في أحد المنازل بحسب المعلومات التي وصلت إلينا بمحيط منطقة العيس. سيادة العميد محمد البقاعي تفضل.
2: يعني تأثير المدفعية من طه كما أسلفت مستحيل في الليل، وأيضا الأمدية الموجودة لدينا يعني أقصى مدى كنا نستخدمه في لبنان في حرب لبنان كان معنا المدفع 57، وكان هو قمة في موضوع الدفاع الجوي كمين طه. كون لبنان ممنوع كان يدخل عليها صواريخ حسب الاتفاقيات بين حافظ أسد الأمريكان والإسرائيليين، لذلك القصف يتم ليلا. والاف 15 والاف 16 او الاف 35، وانا استبعد استخدام الاف 35 كون كلفتها عالية يعني تشغيلها، يعني الاف 15 تستطيع ان تقصف بصواريخ من مدى من 100 الى 150 كيلومتر بارتفاع 20 كيلومتر او 15 او 16 كيلومتر. ماذا ستفعل تلك المدافع التي صنعت في نهاية الحرب العالمية الثانية ولا زلنا نستخدمها حتى اليوم؟ سوريا بحاجة إلى وسائل دفاع جوي متطورة تنشر على مدايات بعيدة من المستودعات، من القطاعات العسكرية، من حدود سوريا لحماية المنشآت. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، يعني لماذا وجود تلك المستودعات قريبة من بعضها؟ لماذا وجود مستودعات الصواعق إلى جانب مستودعات الصواريخ أو مستودعات القذائف أو مستودعات الألغام؟ هذا كله يعني إما لضعف أو لجهل في عمليات التخزين أو
1: شكراً لا أعلم يعني. شكرا لك سيادة العميد محمد البقاعي على مشاركتك معنا وعلى هذه التحليل العسكري. وينضم إليكم إلينا مشاهدينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من محيط مكان وقوع الانفجار بمنطقة العيس بريف حلب الجنوبي. معك إبراهيم، ماذا لديك؟ انقل لنا المشاهد التي تراها إبراهيم.
3: نعم حسام، حقا قبل قليل وقع انفجار آخر يضاف إلى سلسلة الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، والتي فعليا يعني هزت المنطقة. وصلت أصداء هذه الانفجارات إلى مدينة حلب وإلى ريفها. نحن الآن عند المدخل الرئيسي لمدينة العيس. كانت هنا قبل قليل مجموعة من سيارات الدفاع المدني السوري وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري التي دخلت إلى المكان، ويبدو حقيقة أن هناك إصابات في مكان الانفجار. على العموم هذه المنطقة التي يعني يوجد فيها مستودع الذخيرة الذي انفجر قبل قليل، يعني يبدو بأنها أيضا القذائف والصواريخ التي انفجرت والتي سمع صداها في عموم محافظة حلب، يعني في وصلت بعض الشظايا إلى منازل المدنيين التي تقع في محيط الهضبة، المنطقة التي يتواجد فيها هذا المستودع تسمى الهضبة، وهي منطقة مرتفعة نوعا ما في منطقة جبلية بأطراف منطقة العيز التي نقف على أطرافها، والتي بشكل مباشر سنحاول يعني فعليا رصد بعض التحركات هنا، إن كان لآليات الدفاع المدني السوري وإن كان يعني هنا حقيقة حتى السيارات الإسعاف وغيرها من السيارات التي تتحرك. حقيقة هناك حساسية على مستوى حتى الدخول إلى المنطقة، يقول هنا العسكريون وأيضا القوى الأمنية التي تنتشر في المكان بأن الوضع خطر للغاية، لذلك فعليا لا يسمح بالاقتراب من المكان أكثر إلا للدفاع المدني السوري الذي يؤمن حقيقة عمليات النقل التي تجري في المنطقة، وهناك مخاوف من انفجارات إضافية قد يعني فعليا تقع في المنطقة، سيما أننا نتحدث عن مستودع للذخيرة حصلت فيه الانفجارات.
1: إبراهيم أنت
3: على
1: الآن
3: بشكل
1: بالتحديد
3: متتالي.
1: كم تبعد عن مكان الانفجار إبراهيم؟
3: 8 كيلومترات فقط، نحن هنا عند المدخل الرئيسي لمدينة العيس باتجاه منطقة الهضبة، وفق ما أخبرنا هنا أنها بعد حوالي 8 كيلومترات، وكانت هذه المنطقة قبل قليل هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها حتى للدفاع المدني السوري ولفرق الإسعاف، كانت تحاط هنا بالقوى الأمنية التي يعني كانت تحذر من الاقتراب بشكل أكبر من المنطقة، لا سيما أن أصوات الانفجارات كانت تسمع، وأيضا حتى عملية ربما يعني قبل قليل عندما حصل الانفجار كانت أعمدة النيران أيضا تتصاعد من المكان، وكان هناك عملية حقيقة لتأمين المنطقة خشية وصول القذائف التي قد تنفجر أو الشظايا إلى مكان أبعد، وبالتالي كانت هذه المنطقة تعتبر النقطة الآمنة نوعا ما لوجود السيارات الإسعاف والدفاع المدني السوري وغيرها. قبل قليل دخلت حوالي 10 سيارات دخلت إلى المكان، وتشاهدون حاليا هناك أيضا صوت انفجار سمع محمد صوت انفجار ولهبة حقيقة يعني شاهدتها من المكان، هذا الصوت وهذه أيضا يعني الومضة التي خرجت أيضا من المكان تشير إلى أنه هناك حقيقة يعني استمرار. محمد ابتعد عن الضوء قليلا والزاوية اليسرى واقترب قليلا، ستشاهد فعليا المنطقة التي نتحدث عنها بشكل مباشر خلف هذه الأضواء بشكل مباشر حسام.
1: نعم سيارات
3: تجمع السيارات
1: إبراهيم، سيارات الإسعاف هل تستطيع الدخول والدفاع المدني إلى تلك المنطقة أم لم تستطع الدخول بسبب الانفجارات المتتالية وربما في أي لحظة يقع انفجار؟
3: حقيقة سيارات الإسعاف والدفاع المدني السوري سمحوا لنا وحتى القوى الأمنية سمحوا لنا بالدخول، لكنهم قالوا بأنهم سوف يقومون بالتجمع على بعد 1 أو 2 كيلومتر ثم بعد ذلك يسمح لهم بالتجمع. هناك فرق كشافة من مشاة يتبعون للإسعاف والدفاع المدني يقومون باستكشاف المنطقة بشكل يعني متزامن لتقريب فعليا يعني القدرة والوصول على المنازل منازل المدنيين وتأمينها بشكل أساسي. حتى الآن لا إحصاء يعني عدد إصابات، وهناك يعني إبلاغات ربما تصل للدفاع المدني السوري. هناك هنا ومضة محمد على الجهة اليمنى تشاهد حاليا حتى متابع. هذه اللحظة هناك يعني هذه الومضات التي تخرج من المكان يعني المستودع يقع بالجهة. نعم
1: هل هو موقع قديم أو موقع جديد؟ يعني بحسب الانفجارات المتتالية ربما مستودع كبير للأسلحة أيضا.
3: حقا سألت قبل قليل يعني أحد يعني الأشخاص المطلعين عسكريا حول طبيعة المستودع، قال بأن المستودعات الموجودة في المنطقة هي مستودعات قديمة، يبدو بأنها أيضا مستودعات عسكرية، تشاهدون هذه الومضات مستودعات عسكرية سابقة موجودة في المكان ومؤمنة ضمن الهضبة، هذه الهضبة التي تعتبر ربما نقطة لتخزين الأسلحة في تلة العيس أو الجهة اليمنى من تلة العيس التي تسمى الهضبة. سابقا غطينا في عام 2016 و15 المعارك التي كانت تدور في هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة التي نعرف بالهضبة هي قريبة نوعا ما من تلة العيس إن كان حقيقة يمكن تقريب يعني المشهد للمشاهدين، وهي منطقة جبلية بالعموم منطقة في حلب الجنوبي باتجاه منطقة خناصر السفيرة، كل هذه المنطقة كانت هناك قواعد عسكرية. لا أعلم حقيقة هو نفسه لا يعلم إن كانت يعني هناك قاعدة نقطة أو مستودع سلاح قديم، لكن قال رجح بأن هذه الومضة أيضا شاهدتها حسام، شاهدتها
1: نعم نعم نشاهد هذه،
3: يعني لا يدري إن كان هناك
1: نشاهد هذه الومضات يعني
3: قديم،
1: انفجارات
3: لكن نعم
1: معك إبراهيم.
3: لكن هو رجح بأن يكون المستودع فعلا قديم وموجود في سابقا قبل سيطرة غرفة العمليات العسكرية، سابقا إدارة العمليات العسكرية على هذه المنطقة في إطار عملية ردع العدوان، وهي منطقة كانت تسيطر عليها قوات النظام تلك الفترة الماضية. حقيقة عملية تجميع السلاح ونقله وهذه الأمور ربما يعني ظلت في إطار يعني تثبيت ربما للمواقع التي كانت تتواجد سابقا. هذه حقيقة ترجيحات كما ذكرت وتشاهدون حتى هذه اللحظة،
1: والفرق نعم أبقى
3: الدفاع
1: معي
3: المدني
1: إبراهيم
3: السوري
1: الخطيب.
3: إلى الجهة اليسرى
1: سننوه
3: من المكان،
1: سننوه
3: يبدو
1: إلى
3: أنها
1: هذا
3: لم تتمكن من الدخول.
1: إبراهيم ننوه مشاهدينا إلى هذا العاجل، وزارة الطوارئ تطلب من المدنيين الابتعاد عن موقع الانفجار في منطقة العيسى جنوب حلب والمناطق المجاورة. إذن وزارة الطوارئ تطلب من المدنيين الابتعاد عن موقع الانفجار في منطقة العيس جنوبي حلب والمناطق المجاورة. إبراهيم، بعد قطع طريق حلب دمشق وخلال توجهك إلى منطقة العيس، صف لنا الحركة، حركة السيارات على الطرقات، وأخص أيضا يعني أخص بالتحديد السيارات المدنية.
3: نعم بالتأكيد حسام، هناك فقط تنبيه يعني جاءنا حاليا لأن أبتعد نوعا ما عن هذه المنطقة التي يبدو بأنها مرتفعة نوعا ما، فهناك مخاوف هنا يقولون لنا بأنه يجب علينا نوعا ما الابتعاد عن قليلا نوعا ما إلى الخلف، إلى الجهة الخلفية، لا سيما أن الشظايا وال يعني الانفجارات في المنطقة قد تصل إلى أي مكان. حقيقة
1: نعم.
3: الطريق
1: سعود سعود سعود إبراهيم سعود إليك لحين تأمين مكانك إبراهيم مجددا، وآخر المستجدات ستكون معك. أعود إلى سيادة العميد فايز الأسمر خبير أمني وعسكري معي من دمشق. سيادة العميد، تعليقك على آخر المستجدات، يعني إلى الآن هناك ومضات لانفجارات ربما خفيفة.
0: تمام. يعني بالتحليل أنا كخبير بهالأمر أنه انفجارات طالما استمرت صار لها أكثر من ساعة، فمعناته يدل هذا على الأمر اللي قلت لك يا أخي حسام، وأنه مستودعات السلاح هي سلسلة متواصلة، يعني بما معناه أنه متصلة مع بعضها، وهذا خطأ كبير. أراضينا ما شاء الله واسعة، وعنا مساحات كبيرة، وعنا مساحات شاسعة يمكن أن توضع فيها الأسلحة، حتى في الجبال ليش لا حطها في المدن أو قريبة من البلدات. عنا ما شاء الله بادي بوادي، وعنا مكان صح هناك ذخائر تكتيكية، من الممكن أن يكون كل فرقة عندها مستودعات قريبة منها من أجل التعامل التكتيكي معها، بس ولكن مستودعات مثل هيك صار لها ساعتين عم تنفجر، لازم يكون مكانها بغير المكان. أخي حسام، يعني العميد أنا سمعته والله يعطي العافية، عم يحلل من ناحية وحصر تحليله في أنه إسرائيل. أنا ما استبعدت إسرائيل أنه تقوم بهالمهمة هاي، وما استبعدت مثل ما قلت لك ميليشيات قسد، ميليشيات الهجري، كلهم هدول الفلول كلهم لهم مصلحة بزعزعة الأمن، وهذا أسلوب من أساليب زعزعة أمن الجيش والقوات المسلحة التي يجب أن تكون مصانة وبعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف أنا عندي كثير ملاحظات على المناظر والأمور العسكرية اللي بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان في معرض دمشق الدولي أو غير معرض دمشق الدولي، هذا اسمه أمن القوات المسلحة، يجب أن يكون مشدد. حتى صور ضباط الجيش وأساميهم، احنا شفنا، أنا تابعت، وهذا خطأ كبير أخي حسام، صور كل ضباط الجيش. أنا لاحظت عندما يخرج نتنياهو ومجتمع مع 4-5 ضباط بيحطوا تشويش على وجوههم، لا احنا للأسف بنخرج على الهواء الطلق مباشرة، ضباط الحرس الجمهوري، ضباط إدارة المدفعية، ضباط إدارة التسليح، وجهارا نهارا. هذا من ضعف الأمن، إجراءات أمن، أمن المعلومات، أمن الأفراد، أمن القادة، وين هلا هالأمور هي؟ وين؟ بدنا نمشي ونبني جيش صحيح. يعني الأمر الثاني، العميد يوم اللي جزم أنه إسرائيل، أنا ما استبعدت الأمر وأنت بتعرف.
1: نعم سأعود إليك يا سيادة،
0: بس إذا سمحت، إذا
1: تفضل
0: سمحت
1: تفضل.
0: في عندك صواريخ عابرة، يعني إسرائيل ما بحاجة أنه تستخدم طائرة الـF-35، وعندها صواريخ تصيب الهدف بدقة،
4: من الممكن أن تستخدم صواريخ، بس أنا بدي أطلع على الأمور الثانية. ومعقول أربع انفجارات خلال 15 يوم ولحد الآن ما عرفنا هل هي مسيرة ولا قصف إسرائيلي ولا صاروخ ولا كذا؟ هذا مو معقول، ما بصير. إحنا جيش، تسلسل الانفجارات يدل على أن المستودعات متلاصقة مع بعضها. يجب أن يعني الأسلحة الخفيفة عم للأسف عم تتخزن مع الأسلحة الثقيلة، وربما الصواريخ مع قذائف المدفعية. أنا بعرف أن كل ذخيرة يجب أن تتعامل معها بشكل مختلف عن الآخر، وإجراءات واتباع قواعد الأمان يختلف من سلاح إلى آخر. يعني مو
1: نعم سيادة العميد، يعني سيادة عميد، فقط للانتقال إلى مراسل تلفزيون سوريا بالقرب من مكان الانفجارات لاستقصاء آخر المعلومات والحديث عنها. إبراهيم أعود إليك، ما هي آخر المعلومات لديك إبراهيم؟
3: نعم فعلا وسام، حتى الآن فعليا هناك بعض الومضات تخرج من المكان ناتجة عن هذه الانفجارات التي تحصل، لكن أصوات الانفجارات كانت أخف من الانفجارات التي كانت تحصل خلال الفترة السابقة. يعني أكثر من 15 حتى الآن صوت انفجار سمع في مدينة حلب، وهي انفجارات ضخمة ناتجة عن هذا الانفجار الذي حصل في مستودع الذخيرة الذي كما ذكرت فعليا يقع في منطقة الهضبة في العيس. هناك حاليا أصوات تسمعها ومحمد الكاميرا، هذه أيضا سيارات للإسعاف أيضا تتوجه إلى المكان. فعليا الأمر معقد، يبدو بأن سيارات الإسعاف تقوم بالتوجه كما ذكرت حسام، والوقوف عند مدخل العيس. يعني هنا احنا نقف عند الجسر الذي يصل إلى منطقة العيس، هناك حاليا تشاهد سيارات الإسعاف ويشاهدها بشكل جيد، تصطف بشكل كامل باتجاه المنطقة المؤدية إلى منطقة العيس. ويبدو أن التعامل أيضا يكون بحذر شديد، لا سيما أن نتحدث عن انفجار لذخائر بعض الشظايا يصل إلى منازل المدنيين. قبل قليل وقف جنبي هنا بالقرب مني أيضا مدنيين، قال لي بأن بعض الشظايا وصلت إلى منازلهم في المنطقة المحيطة من بلدة العيس بشكل مباشر، وهذه حقا يعني الشظايا نتجت عن الانفجارات التي حصلت في المنطقة بشكل أساسي. نحن نقف هنا على بعد كما ذكرت حوالي 8 كيلومترات من مكان الانفجار أو مركز المنطقة، منطقة الهضبة بشكل أساسي. وهذه السيارات التي تقف حاليا على بعد 3 أو 4 كيلومترات هي سيارات الدفاع المدني وأيضا لسيارات الإسعاف، وهناك أيضا سيارات للهلال الأحمر السوري. هنا أيضا قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني كان قبل قليل قد مر من المكان، ويشرف بشكل مباشر على إجابة كإجابة على السؤال الذي طرحته قبل قليل حول قطع الطريق. حاليا الطريق المؤدي إلى مدينة سراقب باتجاه مدينة حلب مقطوع من الجهتين، من جهة سراقب وأيضا من جهة خانطومان باتجاه مناطق ريف حلب الجنوبي. وبالتالي الأهالي الذين يقصدون حاليا السفر باتجاه هنا أيضا ومضة شاهدتها حسام.
1: نعم يبدو نعم بأن هناك أيضا
3: ومضة. نعم نعم سأحاول تقريب الكاميرا بشكل جيد على المكان. يعني الطريق المؤدي حاليا بين سراقب باتجاه مدينة حلب مقطوع، والأهالي يقومون بالأمن الداخلي يقوم بتمرير الأهالي وتسهيل عبورهم عبر القرى المحيطة باتجاه إبعادهم عن أوتستراد دمشق حلب بشكل أساسي. هناك أيضا طائرات للاستطلاع يبدو بأنها أيضا تتبع للقوى الأمنية هنا تقوم برصد المنطقة، نشاهدها عن كثب وتنتشر في المنطقة المؤدية إلى العيس. وهذه الطائرات يبدو بأنها أيضا بهدف يعني مساعدة السيارات الإسعاف. هنا سيارة الإسعاف أيضا غادرت المكان محمد، يبدو بأنها أيضا محمد تجاه سيارة الإسعاف التي غادرت حاليا. هذه السيارة تتبع للدفاع المدني السوري، أو يبدو أنها تتبع لمنظومة الإسعاف، كانت قد دخلت قبل قليل ولا أؤكد فعليا إن كانت قد حملت أو تحمل مصابا. نعم.
1: هذه السيارة كانت متجهة إلى المكان وخرجت أم
3: نعم
1: ماذا؟
3: نعم نعم نعم نعم كانت هذه السيارة في المكان في منطقة العيس وغادرت حاليا، وهذا الطريق الذي سلكته هو باتجاه مدينة حلب بشكل مباشر، وهو طريق مقطوع كما ذكرت حاليا فقط نعم. للقوى الأمنية وأيضا لسيارات الإسعاف، وإضافة إلى وجود أيضا وسائل الإعلام التي سمح لها بالدخول إلى المنطقة التي نقف فيها بشكل أساسي بهدف التأمين. وهناك أيضا كما ذكرت عبور قبل قليل لأربع سيارات أيضا إسعاف إضافية وصلت إلى المنطقة التي تتجمع فيها سيارات الإسعاف. يعني فعليا هذا الحشد من السيارات هدفه بشكل أساسي الاستجابة لأي يعني إبلاغات عن وجود إصابات أو ربما ضحايا في المنطقة. حتى الآن لم يبلغنا بشكل رسمي ولم أشاهد حتى الآن عملية نقل إن كان لضحايا وإن كان لمصابين، وإن كان بعض هنا الأهالي أكدوا لي بأن هناك إصابات وقعت في المكان بالقرب من المنطقة التي وصلت إليها يعني بعض الشظايا الناتجة عن انفجارات في صواريخ وفي ذخائر في مكان الانفجار. يعني هذا حقيقة كما ذكرت هي عملية.
1: إبراهيم، وبالنسبة للمدنيين في القرى بمحيط تلة العيس، كيف الوضع؟ هل وصلتك أي معلومات عنهم؟ هل خرجوا من منازلهم؟ هل هناك إجلاء للمدنيين أم ماذا؟
3: حقيقة هناك حركة للعبور عند وصولنا للمكان، لاحظنا

0: المشهد ذاته، وايضا باتجاه الزربه باتجاه خلصه. كل هذه المناطق فعليا يعني هناك فاصل من الاراضي الزراعيه. وتميز ريف حلب الجنوبي بالعموم بانه مناطق زراعيه. شاهدت هذه الومضه حسام؟ يبدو بان هناك ايضا ومضه ربما يعني رصدتها الكاميرا بشكل مباشر، ناتجه ايضا عن انفجار حصل في المكان. لكن اصوات الانفجار
1: نعم،
0: يعني
1: ربما هذه
0: اخف من
1: الومضة في موقع آخر إبراهيم عن الومضات السابقة.
0: لم حقيقة ألحظ إن كانت من موقع آخر أم أنها نتيجة ربما خروج. يعني ها تشاهد حاليا
1: نعم
0: محمد، خلي الكاميرا باتجاه المكان وبشكل مباشر لرصد المشهد. وكما ذكرت فعليا فذلك الخطر حاليا هو حول المنطقة باتجاه من منطقة الهضبة باتجاه تلة العيس باتجاه المحور المؤدي إلى آخر قرية لمنازل المدنيين في العيس. يعني هي على قطر حوالي 3 كيلومترات تقريبا. هذه حقيقة هي محور الخطر وتركز السكان. عاد حقيقة قسم لا بأس به من سكان وأهالي بلدة العيس ممن كانوا قد هجروا خلال الفترة الماضية باتجاه مناطق شمال غرب سوريا باتجاه المخيمات، عادوا إلى المنطقة وبدأوا فعليا بإصلاح منازلهم والعودة. هناك في يعني في منطقة العيس ربما حوالي 30 ل 40% من سكان البلدة. وقبل فترة كنا نعد تقرير عن ريف حلب الجنوبي ومعاناتهم فيما يتعلق بالأراضي الزراعية وحول، فلذلك لاحظنا فعليا عودة للسكان بحدود ال 30 ل 40% من سكان العيس إلى بلداتهم. تشاهدون حاليا أيضا هناك دخول، حاليا هي هناك سيارات للأمن الداخلي أيضا تقوم بالعبور إلى المكان، وهذه السيارات أيضا تقوم ب التعامل مع الموقف بمحاذاة تعامل محاذاة متعامل أيضا الفرق الطبية والدفاع المدني السوري. وبالعموم كل يعني 10 دقائق هناك انفجار أو هناك ومضة تخرج من المكان، ما يشير عليه أن المكان حتى الآن هو خطر على الأهالي كما أنه خطر أيضا حتى على الفرق الطبية والدفاع المدني والإسعاف وحتى على القوى الأمنية التي تحاول أيضا تأمين المكان ومحاولة مساعدة السكان ممن يرغبون بالخروج من المدينة أو من البلدة باتجاه المناطق الأبعد وباتجاه. بالتالي هناك شاهد حاليا هذه بعض الدراجات النارية، هذه
1: نعم
0: الدراجات النارية يعني فعليا هي لمدنيين وأهالي من المنطقة لكون المنطقة حاليا مغلقة على اي احد يرغب للدخول. وبالتالي هذه الدراجات الناريه يبدو بانها ايضا تغادر المكان. وهذه مجموعه من سيارات الاسعاف، اعتقد سيارتين، سياره اسعاف يبدو بانها سياره اسعاف ايضا. السياره الاولى هي سياره الامن الداخلي والسياره الاخرى هي سياره الاسعاف ايضا تغادر. هذه سياره اسعاف، سياره اسعاف تغادر المكان ولا حقيقه اؤكد ان كانت قد غادرت كما ذكرت وهي تحمل اصابه ام ان هناك يعني فعليا يعني على ما يبدو هناك يبدو بأنها قد غادرت لتأمين السيارة وأن الحاجة لوجودها داخل المكان يعني قد انتهت أو قد أجلت مؤقتا. يعني خروج سيارة إسعاف ليس مؤشر أكيد حسام كما ذكرت على وجود إصابة، لأن التعامل مع الموقف هو حذر. وأشاهد حتى الآن سلسلة السيارات أو يعني أسطول السيارات الذي دخلت إلى المكان يبدو بأنها ما زالت حاليا تصطف عند المدخل المؤدي إلى يعني ما يعرفون بطلعة العيس، ولم تقم بالدخول أو الانتشار في المنطقة. في العموم يعني مستودع ذخيرة وخطر وربما عملية تبريد قد تجري هناك أيضا كما تشاهد حاليا. إذا كنت قد رصدت الكاميرا محمد رصدت الومضة، يعني أيضا ومضة
1: نعم
0: جديدة خرجت من
1: إبراهيم،
0: المكان.
1: كون موقع الانفجار هو موقع للجيش، هل شاهدت أي عناصر من الجيش خرجوا من المنطقة أو دخلوا إلى المنطقة؟
0: لا حقيقة لم ألحظ أي تواجد لقوى عسكرية في المكان خلاف يعني تواجد القوى الأمنية. هذا المستودع بنهاية المطاف الذي انفجر فعليا يعني وإن كان يتابع لوزارة الدفاع، لكن لم ألحظ فعليا تواجد لسيارات تتبع للجيش أو آليات عسكرية أبدا. فقط هي القوى الأمنية التي تؤمن المكان والتي تنتشر يعني كل تقريبا كيلومتر هناك سيارة تتبع لقوى الأمن الداخلي. وفعليا هذه السيارات تنتشر بطول الاوتستراد، اوتستراد دمشق حلب من سراقب باتجاه منطقه خان طومان، وايضا تنتشر في المنطقه وتقوم بمنع المدنيين من الاقتراب. وهناك ايضا تشاهدون اي هذه ومضه ايضا اضافيه، وكل ومضه فعليا يتلوها صوت. لا ادري ان كان المايك قد يعني يسمح بوصولها اليكم حسام ام لا، ما لا ادري. لكن هناك اصوات لكنها اخف بشكل اكبر من الاصوات التي كانت قد صدرت عند الانفجار يعني

0: الانفجار الأول فعليا أنا كنت في مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، هز المنطقة بشكل كامل من حلب باتجاه حريتان، وهناك من سمعه في إعزاز. الانفجار الثاني والثالث والرابع والخامس كانوا حقيقة بقوة كبيرة، خلاف هذه الانفجارات التي تحصل حاليا يبدو أنها لصواريخ يعني فردية، خلاف الانفجارات التي حصلت في بدء الأمر يبدو أنها قد حصلت لأماكن تجمع للذخائر أو الصواريخ بشكل متزامن. هذا الانفجار أدى إلى ضغط كبير وسماع صوت وصل إلى مدينة إدلب، وبعض الأهالي الموجودين في سرمدة أيضا يعني سألوا وتساءلوا حول طبيعة الانفجارات التي يسمع صداها في المنطقة. وهذا هذه الأصوات تذكرني فعليا عندما كنت في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي في قبل عدة أيام، عندما حصل أيضا انفجار في مدينة سرمدة وهو أيضا انفجار ضخم جدا. هذا الانفجار أيضا سمع دويه في محيط المنطقة، على الرغم من أن الانفجار أيضا انفجار سرمدة قد حصل في وقت الظهيرة يعني في وقت النهار، خلاف الانفجار الذي حصل ليلا، والليل يؤدي يعني صوت الليل كما يقال هنا يؤدي، فصوت الانفجار يعني كان أكبر حاليا ووصل صداه إلى مناطق مختلفة. حتى الآن أشاهد سيارات هناك ومضة جديدة وسيارات الدفاع المدني والإسعاف ما زالت في المكان، لم ألحظ خلال وجودي حتى الآن خروج لسيارات إسعاف تنقل المصابين. يبدو بأن المهمة لم تبدأ، وأن هناك يعني نسأل الله السلامة للجميع. يبدو بأن الانفجار قد لم يؤدي ربما لوجود يعني إصابات كثيرة أو بالغة. هناك مدنيين كما ذكرت اثنين وقفاء بالقرب مني، تشاهد حاليا حسام هناك ومضة وخروج ل يعني جسم ناري ثم عاد وسقط في المكان بشكل مباشر. وهناك أيضا يعني مشهد من نيران تحترق في المكان.
1: سأعود
0: على العموم قال
1: إليك
0: لي مدنيين،
1: إبراهيم لي
0: يعني أؤكد هنا فقط شهادة لمدنيين قالا بأن إصابة أو إصابتين، إصابات قالوا بإصابات، هذا ما لفظوه، إصابات قد حصلت في محيط المنطقة، وأن هذه الإصابات كانت قد نتجت عن شظايا وصلت إلى المكان، هذا ما قالوه لي، ولكن ليس لدي أي تأكيد آخر. وهما كانا يقفان بالقرب من مكان
1: نعم إبراهيم،
0: وجودي في
1: ربما
0: مدخل
1: تستطيع
0: العيس.
1: تأمين مقابلة معنا من أحد المدنيين الخارجين من منطقة
0: نعم
1: التفجير إبراهيم.
0: نعم نعم سأحاول
1: سأعود إلى سيادة العميد فايز الأسمر وأعود إليك إبراهيم للاطلاع على آخر المعلومات. سيادة العميد فايز الأسمر، بحسب المعلومات الآن يعني هناك أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل ربما للوقوف على هذا التفجير، وهناك تحليل آخر بأن هذا الانفجار هو لسوء استخدام، وهناك تحليل آخر أيضا يقول بأن هناك أشخاص في الجيش ربما غير موثوقين خاصة من عمليات أو أخرى، يجب أن يكونوا في محل ثقة خاصة في هذه المستودعات. أنت ماذا تقول؟
2: بالتأكيد كل ما أتيت عليه أخي حسام يجب أن تأخذه التحقيقات، التحقيق يجب أن يثبت إن كان اعتداءات خارجية من خارج الحدود السورية أو من داخل الحدود السورية. وأنا قلت لك أنه يعني ممكن تحديات أمنية تكون، قلت لك فلول، ممكن حزب الله، ممكن خلايا تعمل ضد أمن القوات المسلحة وتمتلك مسيرات 5 كيلومتر 10 كيلومتر تطلق. فدائما المستودع الذخيرة إذا كان محصن بالإسمنت أرسلون المسلح، يعني احنا ما بنعرف الا يمكن بلوك اللي الانفجارات، يجب ان يكون اسمنت مسلح، خراسانة مسلحة لا تخترقها لا مسيرة ولا الا بدها صواريخ مدمرة لحتى تصل بعدين يا اخي حسام انتهى زمن وجود المستودعات فوق الارض، يجب ان نعلم هذا. يعني الناس عم تتطور، يعني كلها صارت مستودعات في الجبال وانفاق. انظر الى ايران، انظر عندنا مثل ما قلت لك احنا جغرافيا واسعة، يعني مو معقول يعني انه نحطها والله لسه بالعيس ولا بسرمدة ولا بالضمير ولا هون ولا هون، مو معقول. يجب ان تنظر القيادة العسكرية باماكن اخرى للمستودعات وتخرج المستودعات من داخل المدن.
1: هل لديها امكانية لذلك وبناء مستودعات
2: داخل
1: الارض في هذا الوقت؟
2: يا اخي حسام احنا دولة ما ظلينا فصيل ونقول نستطيع ولا ما نستطيع، احنا دولة
1: انا اقصد بالخطوات.

0: الخبرات العسكرية والكلفة
1: بالتأكيد
0: المالية.
1: موجودة، بالتأكيد موجودة، ويجب أن تستثمر، يجب أن تستثمر، خلينا نقولها بوضوح.
0: هل هؤلاء مهمشين ولا
1: يعني
0: يتم استثمارهم؟
1: فيك تقول يعني كلمة مهمشين، عم ياخذوا أدوارهم ولكن ليست الأدوار المناسبة يعني، وأنت بتعرف وكل الشعب السوري بيعرف يعني، خلينا نحكي بصراحة، عرفت شلون؟ احنا عم نتولى زمام الأمور، ولكن يجب أن يكون هناك أكاديميين مسؤولين عن هالأمور. يعني المستودعات داخل المدن أسلوب قديم يا أخي، ابنوا مستودعات في الجبال تحت الأرض، حتى إذا كانت أرض منبسطة تحت الأرض، وابنوا خرسانة مسلحة، ما بتستشوف مسيرة بالله بتحمل كيلوين متفجرات، بتفجر مستودعات صار لها 3 ساعات عم تتفجر. أنا من كلام مراسلكم وأتمنى له السلامة، له والدفاع المدني وكل الشعب السوري،
0: أنا ذكر
1: نأمل
0: الدفاع المدني يا سيادة العميد، يعني عذرا على كثرة المقاطعة، ولكن لورود معلومات وعواجل، أيضا قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث فيصل محمد علي قال لوكالة سانا بأن فرق من الدفاع المدني تدخل إلى منطقة الانفجار وتجلي 4 إصابات. إذا فرق من الدفاع المدني تدخل إلى منطقة الانفجار وتجلي 4 إصابات. أعود إليك سيادة العميد.
1: أخي حسام، بالتأكيد يعني أنا عم حلل كلام إبراهيم، أخونا إبراهيم، والومضات أنا ما عم شوف الفيديوهات حقيقة، ولكن من خلال كلامه أنا بحلل الوضع. الانفجارات الرئيسية للصواريخ ميم دال أو الصواريخ غير ميم دال الثقيلة وقذائف المدفعية 155 وغيرها، أتصور أنه في انتهت، وهي حدثت خلال الربع ساعة والثلث ساعة الأولى، الانفجارات الرئيسية انتهت، والآن الومضات هي للأسلحة الخفيفة أو المتفجرات الخفيفة أو نواتج الانفجار الثانوية، الذخائر الخفيفة، الطلقات، الذخيرة المتوسطة، أعرف شلون. أما الانفجارات القوية وهذا يدل على أنه الانفجار انتهى وبدأت الدفاع المدني بالدخول إلى المنطقة. أما في الموجة الأولى للانفجار، يعني على مسافة 10 15 20 كيلومتر، أنا وصلت حسب معلوماتي وحسب ما يردني المعلومات أنه وصلت نواتج الانفجار إلى مكانات 15 كيلومتر، معناته هذا الضغط العالي والانفجارات كانت لصواريخ، لقذائف مدفعيه، هذا كله يعني اتصور انه حدث في الساعه الاولى او النصف ساعه الاولى. الان ربما الدفاع المدني، الاطفائيات بدها تدخل تسيطر على الوضع، يجب ان تعزل المنطقه حقيقه وتجرى التحقيقات المناسبه. في ناس يجب أن يكونوا متخصصين، نواتج الانفجار يبحثوا فيها، أنت بتعرف في ناس مختصة، أنا ماني مختص في أمور التحقيقات وهالأمور هاي، ولكن في ناس مختصة، ومثل ما قلت أنت الأمور ما فينا، أنا ما بخرج إسرائيل ولا بخرج أي إنسان له عداء مع الدولة السورية، ما بستثني، التحديات كثر، والدولة السورية بتعرف مين ومين المشكوك فيهم. الأمر الثاني وهذا ذو أهمية كبيرة، الآن إحنا عم ناخذ متطوعين، عم نعمل لهم دورة 4 أيام 10 أيام أسبوعين شهر، أعرف شلون، هاي دورات غير كافية يا أخي حسام، دورات غير كافية للتعامل مع جيش هذا، تمام؟ يجب أن أول شيء أن تكسبوا الانضباطية، بتعلموا الانضباطية والمؤسساتية، بعدين بتسلحوا. يجب أن نبني جيش قوي، جيش انضباطي، جيش مؤسساتي، جيش فيه تراتبية عسكرية، جيش فيه احترام لبعضه، بعدين أنا بفكر بتسليحه بيجي بالدرجة الثانية، لأنه الإنسان الانضباطي والمقاتل الانضباطي والإنسان والذي يتمتع بالمؤسساتية واللي عنده عقيدة صحيحة، والله أحيانا الخنجر بإيده بيعمل عمايل، وأحيانا الناس اللي عم ناخذهم هيك، المهم أنه نكتر جيشنا، لا، احنا جيش احترافي، معناته جيش الاحترافي التغد تجنيد، معناته أنا بحط أشد أنواع الاختبارات لهذا العنصر اللي جاي، إن كان الاختبارات الأمنية، إن كان الاختبارات البدنية، إن كان اختبارات ماضي
0: الخلفية،
1: مع الخلفية تبعه من وين جاي، هاي كلها أساليب يجب أن توضع. وإحنا الآن بقبول أول دورة طلاب ضباط في الأكاديمية الدفاعية والكلية البحرية والكلية الحربية والكلية الجوية، يجب